0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: اهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم في هذا العدد المباشر من برنامج خوذ فرصتك. نتقابل مباشرة من مدينة الثقافة في مواكبة مباشرة لحدث تكنولوجي تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال، ينتظم اليوم بمدينة الثقافة ويتواصل حتى الغدوة 14 أكتوبر، واللي هو تظاهرة بيك تيك أفريكا. هذه التظاهرة اللي فيها معناتها 3 محاور، ثم معارض، ثم فضاءات للجلسات والنقاشات، وثم تواصل واعمال يعني ريزوتاج وتشبيك ما بين مختلف الفاعلين في المجال التكنولوجي. ما نحبش نقول شركات، ما نحبش نقول مهتمين طلبه، ما نحبش نحصر، لانه الناس كل توا تقريبا اصبحت مهتمه بالمجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. من بعد شويه نبداو مع اول ضيوفنا اليوم. ما نحبش نبداو بترتيب منطقي، يعني ناخذ ضيف نحكيوا فيه نحكيو معاها التظاهرة، لا، باش نبداو بالضيوف اللي عندهم دي بانيل من بعد ومداخلات، ومن بعد نقدموا التظاهرة هذه للي يحب يكون حاضر في مدينة الثقافة. بالنسبة لكل الناس المهتمين بالمجال التكنولوجي، مجال الأعمال، الستارت اب وغيره، مدينة الثقافة تنجم تستقطبهم على امتداد نهارين، فما برشا ما يهمهم. الفريق اللي أمن لكم لقاء اليوم يتكون من كمال الخلصي في تأمين الهندسة التقنية، غفران بن إبراهيم في تأمين الديجيتال والتصوير الرقمي، وليد الريفي من الاستوديو المركزي، وعربي باتيني من أمام ميكروفون إذاعة الشباب مباشرة من استوديو الإذاعة التونسية بمدينة الثقافة. بعد الغناء الأولى نبدأ مع ضيفنا الأول اللي باش يكون من الناس اللي عندهم مداخلات اليوم مهمة. خلينا معنا، مش باش تطاولوا مع برشا، أما باش ناخذوا من عنده كل التفاصيل. أهلا وسهلا بكم.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: اهلا وسهلا بكم الكل معنا في خوذ فرصتك. هذا اللقاء اللي نبداوه اليوم في استوديو خارجي من مدينه الثقافه لنتحدث عن صالون بيك تك افريكا 2026. ضيفنا الاولاني ندخل مباشره في صلب الموضوع، خاطر من بعد شويه ثم مائده مستديره، ثم بانيل باش تكون انت حاضر فيه. نزار مرتاح، مسؤول قطب تطبيقات الخدمات الماليه بشركه تونسيه. القطب هذا مختص في التطبيقات اللي تهم الخدمات المالية، لكنك اليوم حاضر في اللقاءات والمحاضرات والندوات اللي موجودة ببانيل من بعد شوية. خلينا ناخذوه بال يعني باللغة الأجنبية اللي نستعمل فيها دولا، خاطر ثم مزيج ما بين انجليزية وفرنسية. ذكرت دولا موشن على الانتليجنس روبوتيك وميكاترونيك انتليجنت. مرحبا بك سي نزار.
2: الفكتر عايشك، ميرسي على الانفيتاسيون.
1: نتعرفوا عليك، معناتها نزار شنو الاختصاص نتاعك العلمي، معناتها وش نجمو نعرفوا معناتها الاضافه اللي تقدمها في هذا الصالون.
2: ميرسي على المساحه الانفيتاسيون. دونك نزار مرتاح، دبلومي مهندس عالمية. دونك توا معناتها كيما كيما كيما كيما قلت انت، دونك انا هو المسؤول على القطب فرونسي، شاك بالفرونسي لي ابليكاسيون دونك ديجيتال، تطبيقات لل بروبوكاسيونس دونك البنوك والتامين. وين نبرمجوا تطبيقات للبنوك دونك اللي فيهم الخدمات الموجهه للحرفاء، البنوك والتامين،
1: تطبيقات خاصه ماليه
2: اللي تسهل العميل معناتها باش يقول فيها معناتها باش يلاكسيدي دي سيرفيس ا ديستانس. فغادي يمشي للويكال نتاعو ولا لاجونس دونك ا ديستانس على الابليكاسيون، ينجم مثلا يعمل تحويلات ماليه، يشوف الرصيد نتاعو.
1: هما لي زابليكاسيون اللي تقريبا اغلب البنوك اللي انا اصبحت عندها تفاوت فما في الخدمات، بنوك تقدم خدمات واخرى، لكن ثم مجموعه من الخدمات اللي يسمح بها القانون البنكي التونسي موجوده ومتوفره. دونك انتم هذه لا سبيسياليتي نتاعكم.
2: فوالا سبيسياليتي نتاعنا دونك فوالا في بروكسيم اي تي. دونك احنا شركه تونسيه في بروكسيم اي تي، دونك اللي سبيسياليتي نتاعنا ما تخصص نتاعنا هو التطبيقات هذوما. دونك
1: انت حاضر اليوم بعد شويه تحديد نطاق التوقيت
2: على 11:15
1: البانيل دو لا موشن ان انتيليجونس روبوتيك ميكاترونيك انتيليجونت. مقبلة نحب نترجمها، ما نجمتش
2: صعيبة شوية
1: بجلك استناعي ما ترجمتش، أما كي تحكي لنا توا أنت توا نفهموا شنو هي بالضبط الموشن على الانتليجونس.
2: باش نحاول نشوفك شوية عربية فرنسية بالغلط،
1: معناتها
2: دارجة نتاعنا شنو هي المعلومة. معناتها هو البانيل هذا معناتها المداخلة تخص نوريو كيفاش صار تحول في السيستيم اندستريال والروبوتيك من الارشيتكتور القديمه، ولا نقول مثلا التكوين القديم تاعها من اللي كان الميكانيك والالكترونيك هو لو كور نتاع السيستيم هذوما، دونك سي لو روا معناتها نتاع السيستيم هذوما، والانفورماتيك كانت نجم نقولوا كومبوزونت سكوندير او بيان سي ان سيبور لي زابليكاسيون هذوما. اللي توا ولات العكس، ولات التطبيقات العالميه هي le cerveau à les applications là, oui tu t'hackes fait le fonctionnement interne du système donc par des systèmes intelligents. Oui le déclic de cinéma il est un do double kbir donc fait les applications هذوما الصناعية والروبوتيك. Donc هذا هو الكونتكست نقول والمداخلة.
1: شو مقصود بلا موشن؟
2: لا موشن هي الحركة، مثلا نخدم مثلا لروبو الحركه قبل، مثلا نقولوا مثلا قبل الحركه نتاع لروبو كانت بازي على الميكانيك اكثر من هو الانفورماتيك والذكاء. قبل مثلا نخدم مثلا الروبو صناعي يركب مثلا نقولوا في السيارات كان الحركه نتاعو لي بروغرامي بار دي اوتومات لي بري ديفيني تاع الاوتومات اللي هو يتحكم في التحرك نتاعو ولي زاكسيون دونك توا ولات الانتيليجنس ارتيفيسيال بالذكاء الصناعي وبالانفورماتيك داتا دونك غراس ا دي كابتور يولي هو يديسيد وحده كومون il va réagir ou alors comment il va actionner. Donc et bah là c'est on est en une intelligence embarquée.
1: وهذايا في اطار معين
2: بيان سور ديما عنده ليميت ديما عنده ليميت ديما عنده ليميت
1: حتى الامر تخوف جماعه قال لك نوقفوه جدوا
2: بالطبيعه فوالا فوالا فوالا ديما ليميتي بالطبيعه ديما ثم ليميتاسيون

0: خلينا نقولوا لاجون تاع البنك اللي بعثه اللي هو اون باك اوفيس دونك اللي يوتيليز لابليكاسيون يستعملها تولي لانتيليجونس ارتيفيسيال حتى هي ال ديسيد وتعاون الوكيل في البنك باش انه يسدي الخدمات هذوم يولي مثلا الحريف ما عادش يستنى مثلا اذا كان مثلا حريف يحب مثلا يحل شكونت في البنك مثلا يحب يولي حريف جديد تنزل بالانتيجونس ارتيفيسيال توا تصير الاناليز نتاع الدوسي نتاعو يحط الوثائق اللازمه بطاقه التعريف كذا كذا تولي بالانتيجونس ارتيفيسيال اون لين يعمل الاناليز وبالتالي هو يفاليد اسكو اوكي تولي كونت تولي كليون عندنا ولا لا في البنك ويحلوا الكونت نتاعو
1: والعمليه اوتوماتيكمون ممكن تصير
0: ثم حتى شركات بنوك ثم بنوك
1: اللي تخدم هكا احنا ماذا بينا نكونوا الناس ديما تحكي على الاشياء التعطيلات اللي تكون لكن احنا نحبوا نحطوا هنا سلطوا ضوء على عنه الامكانيات التقنيه موجوده عندنا
0: موجودة.
1: فما تجارب بدات تعمل في الحكايه دي يجي نحكيوا عليهم يجي نخرجوهم للضوء ما مش خرجوهم للضوء نخرجوهم للضوء اعلاميا معناتها عند الناس باش تعرف راهو فما بعض البنوك وبعض الشركات والمؤسسات في تونس بدات تستعمل في الحلول هذه ولا هي حلول 100% تونسيه معناتها الشركات اللي تقدم انتم معناتها تقدموا الحل ولا عندكم شركاء من الخارج تتعاملوا معاهم
0: هو هو هو احنا في بروكسي من الحل التونسي 100%
1: البرمجه معناتها
0: البرمجه نخدم كله التونسي معناتها الفرق نتاعنا كل في تونس هنا حل 100% تونسي بعد باش تستحق مثلا تكنولوجيا ذكاء اصطناعي وقتها تمشي للفورنيسور
1: باش تقول موجود خاطر ما عادش فما امكانيه توا انه بلاد تسكر على روح العالم كله في مجال التكنولوجيا خاصه لو كذلك علاش نحبوا ناخذوا باينا انه نكونوا عندنا عمليات مهمه تصير عندنا سواء كانت التطبيقات هذه تونسيه او ايضا تطبيقات اخرى في الخارج احنا نساهموا فيها فما شركات اخرى في الخارج تقام تطبيقات وتم تساهموا معها بشكل ان شاء الله يكون بانيل مثري وثري سي نزار شكرا لك وبالتوفيق لكم ان شاء الله
0: بارك الله فيكم
1: نزار مرتاح مسؤول قطب اف اس سي عن تطبيقات الخدمات الماليه ببروكسي ام اي تي شكرا
0: ميرسي بارك الله فيكم
1: من بعد شويه باش نستقبل ايضا خبير في النقل والتنقل الجوي المتقدم السيد برهان الدوادي اهلا وسهلا بكم على اذاعه الشباب في خطوط
0: مستقبل ميرسي

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: أهلا وسهلا فيكم في خوذ فرصتك في هذا العدد الخاص المباشر من مدينة الثقافة، من استوديو الإذاعة التونسية بمدينة الثقافة. نتحدث اليوم أو نواكب صالون بيك تيك، هذه التظاهرة التكنولوجية بيك تيك أفريكا. مجموعة من الضيوف في أثوا حصتنا اليوم نتحدث فيها معهم على البانيل ولا المداخلة نتاعهم في الإطار هذايا. المداخلة الجاية باش تكون خاصة بالنقل والتنقل الجوي المتقدم. بتبع احنا الضيوف نتاعنا قاعدين ناخذوا فيهم على الطاير من البانيل نتاعهم. دونك ناخذوا غناية وليد مثالش ومن بعد نرجع مع ضيفنا الموالي.

0: بنفسك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره.
0: النجاح يبدا بفكره
1: حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير. تنجح خود فرصت. تجارب وقصص نجاح خود فرصت وتعلم تشق طريقك.
0: وتعلم تشق طريقك.
1: خذ فرصتك.
2: اهلا وسهلا بكم من جديد في خذ فرصتك. نكملوا مع ضيفنا الموالي الاستاذ برهان الذوادي، خبير في النقل الجوي المتقدم. مرحبا بك سي برهان، اهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم عايش، شكرا على الاستضافه.
2: سي برهان، انت عندك كانت عندك مداخله كملتها؟
3: كملتها وعندي بانيل العشية.
2: بانيل العشية، باهي، خلينا نبداو بالمداخلة الأولى هذه ساعة. وقبل هذا خبير في النقل الجوي المتقدم. ما معنى النقل الجوي المتقدم؟
3: النقل الجوي اللي نعرفوه احنا سي لافياسيون كونفونسيونيل، سي الطيران المدني اللي نعرفوه. تمشي المطار، تاخذ طيارة، فما برج مراقبة يهز الطيارة حتى المياه الإقليمية التونسية، حتى الفضاء الجوي الإقليمي بليتو التونسي. بعد تاخذك برج آخر مراقبة يوصلك حتى المطار مرسيليا مثلا. تهبط في مرسيليا، ساي أنت خذيت وسيلة نقل جوي كونفونسيونيل، معناتها
2: تقليدية
3: عادية مألوفة.
2: مألوفة،
3: أوكي. النقل الجوي هذاك يمشي في ارتفاعات معينة في مجال معين جوي، وفوقه مجال اخر اللي هو المجال العسكري والمجال الحربي اللي يمشيوا هما في اجواء، وفوقه اجواء اخرى اللي هي الايروسبيس اللي هي الفضاء. اوكي، وهم كلهم كلهم اقتصادات، معناتها لافياسيون كونفونسيونيل اقتصاد، العسكر ولافياسيون ميليتير اقتصاد، والايروسبيس اقتصاد. فما حاجه نسينا في هذا الكل هكا اون فوغ البيريود الاخرى، هي الدرون واستخدامات الدرون. وتقولوا علاش
2: بلاش شنو اسمه بالعربيه الدرون؟
3: النقل الدرون.
2: الدرون الدرون اي
3: درونز، والله تترجم درونز هكا
2: نشوف. طائره بدون طيار.
3: طائره بدون طيار.
2: طائره بدون طيار، هذه تسميه راهي ما تضحكش، معناتها خاطر هي بالحق طائره بدون طيار. نجم نسميوها زاد، ثم كلمات تخرج من لغه تدخل في لغه اخرى للمصطلحات العلميه، تولي درون درونز.
3: درونز نقول كي نترجم نقولوا درونز بصفه عامه باش نسهل
2: الامور، تكون عربيه به.
3: عاد فما الفضاء الجديد اللي احنا نسينه شويه، اللي هو الفضاء نسميوه المنخفض الارتفاع، الباس التيتود، الفضاء الجوي منخفض الارتفاع، اللي هو نجم نقوله مثالش بالعاميه نقوله من الصفر من الارض معناتها 150 200 300 متر. اوكي، الفضاء هذا ما فيهش اقتصاد اليوم، كان ما فيهش اقتصاد تا ولا فيه اقتصاد. لاحظتوا اللي فما استخدام الدرونز في الطائرات بدون طيار البيريود الاخرى، معناتها جو دير الخمس سنين الاخرانيين بتتر حتى ما اكثر شويه ولا اقل شويه، دونك ولينا نفهم ونسمع برشا على الدرون. والحرب الاخرانيه ايران امريكا خلتنا نفهموا شنو هو قيمه الدرون وشنو هو
2: هلا عاد مش في النقل، انا نحكي على الدرون في العالم.
3: هي اللي خلت النوسيون دو درون اهميه نتاعها تكبر برشا. وعلاش انا نقول مهمه جدا الحرب هذه؟ لانه كوا مهمه خلتنا نفهموا اهميه احداث استراتيجيات تخلينا نتفادى خطر الدرون. معناتها كل الفضاء الجوي المنخفض الارتفاع هذاك يلزمنا ننظموه ونعرفوا شكون يطير فيه وشكون ما يطيرش فيه باش نجموا نحميو البوبلاسيون، نحميو الشعب.
2: ودي حاجه ديما احنا نحكيوها، خاطر الشبكات الاجتماعيه والفضاء اللي نحكي فيه الناس كل ينجم يعطي افكار مغلوطه. الناس ديما تقول لك والله انا الدرون يلزمني رخصه والدرون يتنحى، وعلاش في دول العالم كل منظم الدرون ينجم يكون
3: يتنظم.
2: في دول العالم كل قاعد منظم او قاعد يتنظم، يعني حتى اللي تراه انت عنده درون في بلاد من البلدان شفت راهو ذاك ماهوش شراها طول خرج يخدم بها، لانها تبقى ديما حاجه ثم الخطر هذايا وثم الخطر على المعطيات الشخصية. فهم برش حاجات أخرى ينجم يعملها الدرون. احنا توا نحكي ولهنا في كيفاش نستفادوا منه بالطبيعة ونواكب عجلة التطور في الناحية هذي.
3: بالنسبة لتونس فما فما فما حاجتين بخيابل الساعة. في تونس عنا ان غوز افونتاج، عنا معناتها افونتاج كبير برشا، اللي عنا الصناعة قادرة تصنع المواضيع هذه الخاصة بالدرون، وعندنا تكنولوجيا وعندنا تطوير تكنولوجي، عندنا ديفلوبمون في دو ديفلوبمون اللي قادر وممكن يعمل الشيء هذا. دونك هذا بالنسبة للصناعة. بالنسبة توا للسيرفيس فما بطبيعة العديد من الخدمات اللي نجم نقدموها أترافير درون، في السياحة، في نقل البضائع، في لوجيستيك بصفة عامة، في صحة، في نقل أدوية، في برش، في العديد من الحاجات في المجال البحري زادا كيف كيف، في مجال الإنقاذ، في مجال السيكوريتي. وموجود هو توا فما بعض الأجهزة الأمنية بطبيعة نعرفوها تستعمل في الدرون، هاكا باش تمشي تعمل باش ما نقولش رحلات استطلاعية باش تستكشف المكان وكاو، مي لوزاج غيال منظم مازال ما عنديش بلاتفورم اللي تمشي تسجل فيها، تشري درون تمشي تسجله في بلاتفورم، ووقت اللي انت تحب تستعمله كوسيلة نقل يعني ولا كوسيلة تنقل ولا كمعون تاع خدمة، ماشي باش تصور انت جورناليست عندك كادرورك وعندك مصورينك وعندك امورك، ماشي باش تصور مثلا في توزر حفلة في توزر، بتدخل على البلاتفورم تقول النهار الفلاني الوقت الفلاني باش نهز الدرون الفلاني خاطر ريفيرونسي عندهم ديجا في البلاتفورم باش نصور به في البلاصه الفلانيه، تخرج لك بالوقت لوتوريزاسيون تاعك اون ليني، تخلص بيان سور تخرج لك بالوقت لوتوريزاسيون تاعك، لا 50 وزاره لا 50 مطلب، لا نعرف فلان لا نعرف فلتان، لا مزيه لحتى حد، هذه سين اوبليغاسيون، هذه اضعف الايمان. هذه الدوله نتاعنا ان توكا الدوله اللي تحترم روحها لازمها تحط السيرفيس هذايا على ذمه المستخدمين وعلى ذمة الفاعلين الاقتصاديين، هو أضعف الإيمان هذاك.
2: بي أحنا في الأمور متاع التصوير وكل ولا التصوير موجود في المجال مجال الصحفي وكل أي فما المجالات الأخرى اللي حكيت عليهم سواء عنا في تونس أو ما عناش كل، أما أنا قبيلة وقت نحكي معك قبل ما نبدأ قلت لي نقل الأشخاص أيضا، كيفاش الدرون ينقل الاشخاص؟ فما دي درون معناتها قادرين
3: انهم فما حاجه اسمها تاكسي درون، تاكسي درون 4 اشخاص 6 اشخاص، فما
2: مشينا الحاجه متطوره برشا احنا،
3: فما مشاريع اليوم في انجلترا وفي الصين وفي امريكا وفي كندا نتاع درون بوس، بوس يهز 12 شخص، يهز فما شكون في مشروع انجليزي 24 شخص يهزهم في درون. درون ايش معناتها في النهايه؟ يعني هي هليكوبتر الكتريك اوكي، كي نحبوا نبسطوها احنا، دونك تعمل اقلاع وهبوط عمودي ما تسحقش بيست، دونك تنجم تنتجريها حتى هنا حتى في سيتي دو لا كولتور يجم يولي عندنا مهبط نتاع الدرون، يسمو المهبط نتاع الدرون اسمه فيرتي بور، فيرتيكال بور، وسمو الفيرتي هوب المطار الكبير بلوتو، اي المطار الكبير نتاع الدرون اللي يكون في لي هوب نتاع الترونسبور في مطار مثلا اسمه فيرتي هاب، زاد كيف سامبل سهله معناتها الحكايه، دونك وسمو الفيرتي باد، انت في دارك عندك المساحه اللازمه وتحب تكلم انت بالتليفون سور ابليكاسيون بلوتو، تدخل الابليكاسيون تستدعى الاوبر نتاع الدرون نتاعك يجيك لدارك يهزك، جايينها معناتها مانيش نحكي في حاجه معناتها من الخيال، موجوده هي اليوم موجوده ديجا اوكي، لكن بيان سور ما نحكيش على تونس، تونس في تونس في وقت من الاوقات علاش لا معناتها ماهيش حاجه،
2: هو اكيد التطور العلمي لازم
3: قبل كان عندنا تليفونات، كان عندنا تليفونات يوزن 3 كيلو اللي عنده تليفون ترى شكون شنو عنده، استخدم مهم الناس كلها عندها تليفونات.
2: إذن هذايا إذن الحديث على النقل الجوي المتقدم اللي هو بيدو حتى التقدم متاعه فيه مراحل، فما مراحل متاع دي درون وحاجات يزاج متاعها سهل وبسيط،
3: فما نسميهم حالات الاستخدام للتصوير، هذيك حالات استخدام، حالات استخدام لتفقد الانفراستركتور مثلا القنطرة أنا معلقة في السماء ما نجمش نطلع للوبون متاع القنطرة،
2: هذوما حاجات تسهل برشا
3: أشياء، هذوكم تسهل برشا حاجات وأصلا تنحي الريسك على العباد يعني اللي تطلع تخدم أوكي. وبعد فما حالات استخدام أخرين نسميهم نقل البضائع لوجيستيك بصفة عامة، تسهل برشا حاجات وقت اللي أنت عندك من

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
2: مرحبا بكم من جديد في خوذ فرصتك، باش نكملوا مع ضيفنا برهان الذوادي. قلنا نحكيوا على المداخله نتاع اليوم العشيه سي برهان.
3: بالنسبه للمداخله نتاع اليوم العشيه في الكونتينيتي نتاع المداخله نتاع اليوم، اليوم العشيه باش نحكيوا مع تجارب في النقل الجوي المتقدم على ثلاثة مراحل ثلاثة دول. المرحلة الأهم مرحلة هي عمان، سلطنة عمان اللي هي أول دولة في العالم خرجت تندر طلب عروض يعني للاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي المتقدم، وكنا فزنا به احنا ككونسورسيوم كمجمع اسمه جوام موبيليتي، شركة كندية، شركة تونسية وشركة فرنسية، لأنه معناتها استراتيجيات هذوما مش موجودين يعني. أول واحدة معناتها تخرجت بالطريقة هذيك، الحمد لله قاعدين نشتغلوا عليها عنا 6 شهور. وبعدين دونك نحكيوا على التجربة العمانية بزوز طرق، باش نحكيوا عليها على طريق هيئة الطيران المدني كيفاش تخدم على الادفانسد اير موبيليتي ونقل الجوي المتقدم من جهتها كمشرع، وكيف وزارة النقل كمينيستير دو توتيل كوزارة قائمة على النقل والتنقل في سلطنة عمان كيف يخدموا مع بعضهم باش يبنوا مع بعضهم تندر هذايا ويخدموا مع بعضهم على الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي المتقدم وكيفاش يراو فيها. دونك هذوما باش يكونوا باش يقدموها سي عصام بوزيد من هيئة الطيران المدني العمانية بطبيعة، ومحمد الجهوري من وزارة النقل. بعد فما التجربة الفرنسية. التجربة الفرنسية فيها جون فرانسوا بونو من منطقة باريس. دونك كيفاش منطقة باريس تخدم وتحضر في روحها للنقل الجوي المتقدم وشنو عندها كما انفراستراكتور. وبعد فما كندا اللي هي مونريال، سوفيان بنيوسي من شركة انوفيتك، سي او شركة انوفيتك، باش يحكي لنا على كيفاش الادفانس تير موبيليتي هذا باش يخلق 26 مهنة جديدة، وشنو وكيفاش الكنديين قاعدين يحضروا في رواحهم.
2: في وقت من الاوقات مونريال كانت عاصمه الذكاء الاصطناعي في العالم، علاش مازالت هي الى حد لنا او لا؟ لانه الناس تبدا تسمع بالسيليكون فالي وتسمع كلك ما يعرفوش قيمه مونريال ولا الشيء اللي موجود فيها بالطبيعه على مستوى الذكاء الاصطناعي.
3: الذكاء الاصطناعي والطيران.
2: الطيران
3: يعني مجال الطيران على هذاك توا فما كونفرجنس كبيره بين بطبيعه الذكاء الاصطناعي وبين الطيران، لانه مجال مكمل بعضه. اليوم مراقبه الحركه الجويه بتاع الدرونات ما تنجمش تعملها وحدك، باش تخدم ماشين تو ماشين بالذكاء الاصطناعي.
2: شكرا لك سي بوريان، احنا يلزمك حسها وحدك نحكيو فيها الدرون هذايا. اكيد احنا مش باش ناخذوا غنايه وليد، فقط تعطينا الشارع نتاع البرنامج باش نجموا يجيب حدنا سي سامي عياري. شكرا لك استاذ برهان الذوادي الخبير في التنقل الجوي المتقدم، يعطيك الصحه، وان شاء الله نعاودوا نتصلوا بك في ونحكيوا اكثر على الدرون وعلى النقل هذايا. ناخذوا الشارع ونرجع وليد.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
2: نرجعوا في خوذ فرصتك، نواصلوا مع هو في الاصل نورمالمون نبداو معك انت سي سامي، اما بما انه مش اول مره احنا نواكبوا البيك تيك ونواكبوا مختلف التظاهرات اللي حاضر في لجنه التنظيم نتاعها، مسهلنا عليك شويه تكون موجود معنا توا بعد، لانه اللي حضرتهم للضيوف الاولانيين هما ناس عندهم دي بانيل في الاختصاصات اللي اخترتوها في برنامج البيك تيك سنة. بيك تيك افريكا 2026 شنو نجموا نعرفوا عليه؟
4: والله
2: باش نجمو نقدموها للدوله.
4: ليديسيون هذه فيها ثلاثة محاور اساسيه. هو المحور الاول هو ديما يقعد اذا كان باش نعمل تظاهره عالميه افريقيه يلزم ثم لاكس نتاع التعاون الدولي. والاستثمار، معناها كيفاش تتبادل مع الدول اللي الخبرات والتجارب والسوليسيون اللي الهدف من الحكايه هذه هو اول حاجه الجاذبيه بتاع تونس، الاتراكتيفيتي نتاعها، وثاني حاجه نعرفوا بالايكو سيستيم بتاع تونس، الشباب التونسي لي ستارت اب ايتترا، الترانسفورماسيون اللي قاعدين يصيروا نيفو تكنولوجيك في تونس، شنو البوتونسييل ايتترا ايتترا. وهكاك تنجم بيان سور باش تعرف بالمنظومه القانونيه اللي عندك زاده في البلاد وتشريعيه في الحكايه هذيا، وشنو الاستراتيجيات اللي عندك انت في الذكاء الاصطناعي في السيبر سيكوريتي ايتترا ايتترا في كل المجالات، خاطر اي مجال توا في اي تكنولوجي نتاع ترانسفورماسيون في استراتيجي، خاطر اللي بيلوتي بار اون استراتيجي. هكاك هذيك الفيدير لي زاكتور نتاعك الكل في البلاد ما بين البوبليك والبريفي واللي جون ستارت اب والشيرشور ايتترا ايتترا. وهكاك كي تعرف بروحك وبمنظومتك وتجيب الاجانب بمنظومتهم يصيرك لي شونج، خاطر هدف منه زادة تجيب المستثمرين لك لي ستارت اب ولي زونتربريز اللي عندك، وزادة مع الانفستيسمون تولي عندك اكسي للمارشي نتاعهم. اذا كان انت عملت ستارت اب في سوليسيون في الاغريكولتور في الفلاحه في الصحه في اي مجال معناها تكنولوجي كستارت اب في التكنولوجيا، اكل الكونتاكت هذوك يفتحوا لك المجال باش تلقى دي مارشي، توسع من المارشي نتاعك، خاطر المارشي التونسي يقعد ديما صغير وما يعطيش بوتونسيال سكالابيليتي لي ستارت اب اللي عندنا. واحنا الهدف نتاعنا ديما الاساسي في تونس يلزمنا نخمو كيفاش نخليو لي ستارت اب نتاعنا في تونس كيفاش يقعدوا ما يهجروش، خاطر توا ولا ثم صراع كبير في العالم نتاع نفك لك لي تالون نتاعك، نفك لك لي ستارت اب نتاعك ايتترا ايتترا باي طريقه كانت، بالفلوس بالاغراءات الماليه باي طريقه كانت، من الخليج لاوروبا لشمال امريكا ايتترا ايتترا. احنا كبلاد معناها قاعدين نكونوا بالكدا معناها في كفاءات ومهندسين ونصرف عليهم بمئات المليارات التكوين نتاعهم، ومن بعد نجيو نستفادوا منهم، الاقتصاد التونسي ما يستفاد منهم حتى شيء، ونعطوهم على طبق من ذهب الدول اليوم المعروفه كيما المانيا كيما فرنسا كيما كندا اتسيتيرا اتسيتيرا. اذا كان انت تخلي هكاك المجال مفتوح شنو المستقبل نتاع البلاد هذه؟ انت صاي الزبده نتاعك الشباب اللي باش يبني ياك المجهود ياك البوتونسيال ياك الانرجي ياك الموتيفاسيون صاي
2: فلت. كيفاش من خلال البيك تيك انتم تحاولوا تسعوا
4: والله هذا هو
2: المناخ اللي باش يقعدوا فيه
4: يرحم بوك هذاك. وعلاش هو كي نجيبوا احنا توا ثم اكثر من 30 في سي مستثمر جاو، ثم زاد لي بيك بايور هذوما اللي باش يلوجوا باش يشريوا لي سوليسيون اتسيتيرا، كي يجيو لتونس ويلتحموا مع لي ستارت اب ولي ديفلوبور دو سوليسيون ولي كرياتور دو سوليسيون وينجموا يلقاو لي مارشي ويلقاو الاستثمار. فهمت؟ هذه اكس تري امبورتون. لاكس سنا حاولنا نخدموا على الهند، جبنا معناها خبرات هنديه متميزه في التكنولوجيا في الروبوتيك في اليافريغال. اليافريغال اللي هو سوجي تري زالاموت، اللي هو كيفاش نعمل ليا كيفاش نبدل الفيلوزوفي نتاعي، معناها انت بارابور ان بيزوان في بلاصه ناقص انفراستركتور ناقص كونيكسيون ناقص اتيرا، كيفاش نخلق سيرفيس. وتفكر انت الموبيل بايمنت كيفاش تخلق في 2017 18، خلق من هكا ثم برشا توا في افريقيا في مناطق ما لها لا علاقه يخلصوا بالموبيل بايمنت ويعملوا الكوميرس نتاعهم بالموبيل بايمنت اتيرا اتيرا. هذا نوع من الافريقيا، معنى انا ما عنديش كوفرتور ريزو باهي ما عنديش الانترنت كيفاش نلقى الحلول. وهكاك وعلاش لي زوبيراتور تيليكوم تطوروا كيلقاو السيرفيس وهالبيزوان هذا ولاو نظموا الخدمات ونوعوا من الخدمات.
2: التجربه الهنديه مهمه في الحكي والشركات الهنديه،
4: الشركات الهنديه كبيره وعندهم فوليوم وبوتونسيال كبير ياسر، وسيرتو عندهم مارشي كبير ياسر وعندهم مستثمرين كبير ياسر، والكونتكست افريكان قريب للكونتكست انديا، معناها السوليسيون تنجح في كونتكست انديا تنجم تنجح في الكونتكست افريكان، ونوسعوا الحلقه نتاع المستثمرين والعلاقات والنتوركينغ والريزو. هند راي مليار ونص معناها ساكن، ومعناها فيها تخرج في 2.5 مليون مهندس، معناها عندها بوتونسييل رهيب اللي توا اللي ما تشوفوا في امريكا معناها اللي بي دي جي نتاع لي جراند انتربريز امريكان الكل معناها
2: من مايكروسوفت الجوجل
4: الكل اي بي ام الكل هنود معناها واضح التكوين نتاعها متستيره. احنا في اطار
2: حتى على مستوى السياسي الاصطناعي ولو كنا نحكيه على الصين تو الصين هربت
4: هربت وحدها الصين
2: هي اللي عندها
4: الهند تو البوتنسيال بنغالور وتسيرا تسيرا ويديفلو في تسيرا تسيرا النجم يكون مارشي متبادل. وهذاك وعلاش خممنا سنة في التعاون جنوب جنوب لو جلوبال سود لو سود سود يزينا من النور اللي يشوف فيه كونسوماتور نتاع سوليسيون. احنا نحبوا نكونوا كو كرياتور دو لينوفاسيون دو سوليسيون مش يعني مستهلكين نتاع تكنولوجيا
2: فعليا في البرنامج نتاع البيتك تعطينا فكره معناتها ما بين المعرض وما بين المحاضرات اللي موجوده على امتداد النهارين هذا شنو باش يلقى اللي باش يجي المدينه الثقافه المهتم بال
4: والله باش يلقى كل شيء باش يلقى البيك تيك راهو سيت ان ميتا ايفينمون معناها مفتحين على كل التكنولوجيات خاطر باش يلقى دي بانيل على الديب تيك والاستثمار في الديب تيك والتكنولوجيا تاع الديب تيك في الاجريكولتور في السانتي اتسيتيرا باش يلقى الفين تيك واللي باش يلقى السيبر سيكوريتي دي ورك شوب ودي بانيل باش يلقى باش نحكيو على السوفرينتي نوميريك باش نحكيو على الكلاود باش نحكيو على الترانسفورماسيون بيستيك معناها البنوك والاندستري جبنا دي دي سي معناها ومتاع شركات كبيره في تونس في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في, الـ في البنكير وفي الاندستري كيفاش باش يعملوا ترانسفورماسيون بيزنس نتاعهم بالتكنولوجيا باش ينوعوا لي سيرفيس ويستثمروا يستغلوا التكنولوجيا باش يحسنوا من الاداء نتاعهم ولي سيرفيس نتاعهم. معناها جبنا برشا معناها باش نعمل ديباني على سي او وعلى بيستيك اتسيتيرا اتسيتيرا باش نحكيو على الميكرو فينانس اللي هو توا دخل فيه ليا اللي هو زاد معناها سيكتور يس ديفلوب با ماراك تشوف الميكرو كريدي والميكرو فينانس معناها ثم بوكو داكتور في تونس اللي هو زاد توشي بار لا تكنولوجي فوالا معناها مجالات متنوعه باش نحكيو زاد على زوز دو سيكتور تريز امبورطون اللي هما الكلوستر ايلونتيكا ريبريزونتي اللي هما لاندستري الكترونيك اوجوردي لي سيركوي امبريمي اللي يخدم ديريكتومون انديريكتومون في 15000 في تونس كومون انكور لو ديفلوبي ما نكونوش ديما سو تريتون للنور. احنا توانسه نجمو نديفلوبو ونعملو لي سيركوي امبريمي جدد بالانتيليجونس ارتيفيسيال اتسيتيرا اتسيتيرا. ثم الميكاترونيك زادا باش نحكيو على الميكاترونيك والروبوتيك انتيليجونت اتسيتيرا. معناها حاولنا نكونوا اميتا ايفينمون كيف يدير هاك شفتوا مع السيبوريان حكينا على الايريان والترانسبور ايريان انتيليجون كوم اكسبلواتي لي درون في البيزنس واتسيتيرا ونحروا القوانين ونديجيتاليزو لي بروسيس ونخليو الشباب يقعد يخدم. علاش التونسي ذاك تمنعوا خاطر عنده جيني وباسيون في الدرون يضطر باش يمشي للخليج ولا لاوروبا واتسيتيرا يهاجر باش يعمل ستارت اب نتاعو في الدرون. علاش ما يعملش في تونس ويخرج من تونس ويبدع من تونس ويلقى المارشي في افريقيا؟ وعلاش تمنعوا انت معناها هذيك؟ وعلاش حاولنا باش نكونوا قوه دفع قوه افكار قوه بروبوزيشن باش نوسعوا السيركل نتاع العلاقات ونجيب مستثمرين جدد وجوه جديده باش الشباب نتوس انا يستفيد.
2: شكرا لك بالطبيعه سي سامي عياري من اللجنه المنظمه للبيك تيك 2026 بيك تيك افريكا
4: افريكا ديمونسيون هذيك نقعدوا ديمونسيون
2: افريكا ولا فيها انديا
4: اي انديا انديا افريكا نحبوا زاد خاطر الهنود برك الله عليهم موجودين في الافريك دو سود يخدموا برشا في كينيا في نيجيريا زاد هما راهو خذوا بلاصتهم مع الصين معناها يحبوا زاد ينوعوا وثم دي سومي انترناسيونال ما بين الهند وافريقيا شفت العالم الكل كل واحد كل دوله كبيره عندها سومي مع افريقيا.
2: نعم
4: معناها بور لاتراكتيفيتي نتاع افريقيا
2: واحنا افريقيا ماخذ اسمها من عندنا ف
4: اكزاكتومون اكزاكتومون احنا زاد في افريقيا نحاول زاد نكونوا اون سيسير لي بروميير زاد من افريقيا.
2: شكرا لك يعطيك الصحه
4: عايش بارك الله فيك.
2: احنا باش نكملوا في انتظار ضيفتنا الاخيره استاذه جامعيه فريال شوشان ان شاء الله تكون حاضره معنا من بعد شويه.

0: بنفسك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره.
0: النجاح يبدا بفكره.
1: حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك.
0: وتعلم تشق طريقك.
1: خذ فرصتك
2: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
4: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم،

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: النجوم.
1: سفارة نجوم معكم في المواعد على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم ناس كل وين ما كنتوا، كل من اختار أنه يسهر معنا في سهرة جديدة من سفارة نجوم على موجات إذاعة الشباب. صوتي تعودتوا به، صوت ألفا وسليتي يرافقكم انتوا حتى النص الليل. أهلا وسهلا بكم الكل معنا. ربما تتسألوا تقولوا شكون ضيف ألفا وسليتي الليلة؟ الليلة باش نرجعكم للزمن الجميل، زمن الدراما التونسية اللي التوى قاعدة في البيت وقاعدة في الذاكرة. سي فغي قاعدين نشوفوا في إعادات، لكن إعادات الأعمال احنا حبيناها، النجوم احنا حبيناهم بعد شوية، برشا برشا برشا برشا، باقي نحب نقولهم بعد شوية بعد شوية ضيفي، لأنه مازال ما خلطش الاستوديو 14 أنتو كاينة، متأكدة أنكم أنتوما استوديو. اسمع وين نحكي على الزمن الجميل، رجعت بيوم لاستوديو 14، شفت يا نزارة استوديو إذاعة الشباب، استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب. الليلة الليلة في سهرة مع نجم من نجوم الدراما التونسية بامتياز، اسم من الأسماء اللي صنع نجاح الدراما التونسية، باش يكون حاضر معنا بعد شوية. جينا خصيصا من جابس، بعد شوية تعرفوا شكون ضيفي. يلا خليكم معنا. البداية باش تكون بصوت سلطان الطرب جورج وسوف، وما تنساوش تتواصلوا معايا على الباج فيسبوك نتاعنا ألفا وسليتي تيغي سفراء النجوم بالعربي، وإلا زيد تتواصلوا معنا على غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل. وأهلا وسهلا بكم الناس كل.

ترى بجورج وسوف حلوين من يومنا والله سمعتوها على موجات إذاعة الشباب في سفرة ونجوم مع ألفا وسليتي. توصلنا لتوقيت 9 متاع الليل 16 دقيقة على هذه الموجات. يلا عدلوا الموجة خليكم معايا 5 على 5. ضيفي وصل الاستوديو إذاعة الشباب استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. صالح جدي ينورني بعد شوية في استوديو إذاعة الشباب. يلا خليكم معنا ما تبعدوش بعيد توت سويت في سماعكم جبل لبنان وديع الصافي خوسي فرنانديز وعندك بحرية يا ريس.

وديع سافي خوسي فرنانديز عندك بحرية يا ريس شوي آخر نكون الموعد مع موجز التاسعة ونصف آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية شوي آخر ضيفي في استوديو إذاعة الشباب الفنان والمبدع ونجم الدراما التونسية ورحلة سفر متنوعة من عالم التمثيل لعالم الإخراج للتدريس أيضا سفر ليلة سفر وبطاقات من جواز سفر صلاح جدي بعد شوية في سفراء النجوم مع ألفا وسليتي خليكم معنا ما تبعدوش بعيد.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

شوي. نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

سفرة ونجوم معكم في الموعد، واهلا وسهلا بكم من جديد. كل من اختار انه رافقنا في سهرة الليلة من سفرة ونجوم على موجات إذاعة الشباب. ضيفي في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب اللي نستقبله بكل حب، الفنان التونسي المبدع نجم الدراما التونسية وأيضا المبدع في مختلف المجالات صالح جدايد.

0: باين ما نجمش نقعد عاقله صالح جديره واش تبدا في بالك.
1: اول مره نشوف منشطه اذاعيه واقفه بصراحه.
0: اي هذه ملاحظه لاحظوا هي لي الضيوف الكل لطفي بوشناق قال لي كيفاش تعدي ثلاثه سوايع واربع سوايع وانت واقفه؟ قلت له هذاك هو انا نحب ضيفي يجي فرحان ويروح فرحان ويلقى حاجه مختلفه، وانا نتمنى انه في سهره الليله صالح جدي تلقى صالح جدي بصوره اخرى، نتمنى.
1: لا اكيد اكيد مانيش ما عنديش شك بصراحه.
0: ما عندك شك؟
1: لا لا ما عنديش حتى شك.
0: اذك علاش انا نحب نقدمه على طريقه الفا وسليتي بعيون سفراء النجوم. سفراء النجوم مع ألفة الوسلاتي. سفراء النجوم ضيفي ضيفي في سهرة الليلة بارسي المولد من تغنى بها سيد الكلمات نزار قباني. ماذا يكون الهوى إلا مخاطرة وأنت أجمل ما في حبك الخطر. ضيفي تونسي القلب والجنسية جنوبي الهوى، نسافر معه مع الكلمة مع القصيدة مع اللغماني والبدروش وكريت وصديقه السحبي شعير وجابس أرض الوفاء أرض الوعود والصعبة هكا واللي أرض اللي ساكن في وسطها سيدي بولبيبة. ضيفي عاشق الركح وكان ولا يزال فارس في صحاري الحب وفي ملحمة محمد علي الحامي كان الرقم الصعب، تغزل ويتغزل بالخضرة سفر مع ثنية تحدى العاصفة والأمواج والدوار وقال لي ليه يا العرضاوي تحسبها منيمة بركة منيمة عروسية، لا أنت عنقود من عناقيد الغضب ولا أنت العاشق للسراب، أنت الشمس والظلال وفي بلادك في تونس أنت النخلة أنت الأصل. ضيفي في سهرة الليلة نائب شعب كان ما في بالكمش صالح جدي، نائب شعب اللي رفض الخنقة واللي آمن بحس الريح وشرع الحب، كان الصافي وكان الشيخ الطيب، كان الأصل في واد البي وسافر وكان نسيم الروح في حياة. في سفراء النجوم الليلة مع ألفة وسليتي هو السيرة والمسيرة، هو نسج القوافي، هو الراية والغيث، هو حلم أشرف، هو النص وحكاية من حكايات هذا الوطن. صالح جدي ألفة وسليتي تقولك نورتني في إذاعة الشباب في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب في سفراء النجوم.
1: منورة بوجودك وياسر عليا الكلام اللي قلتيه الكل هذا بصراحة.
0: شوية عليك وانا حاشمة ونقول كيفاش باش نقدم صالح جدي.
1: ربي فضلك ان شاء الله يعطيك الصحة، ما عنديش حاجة أخرى نقولها لك. والله حشمتيني شوية.
0: احنا لينا باش نخدموا ولا باش نعملوا شعر خلينا نفهموا. صالح الجدي كما قلت باش نمشي معاه في بطاقات من جواز سفر، تحب نبداو بالمكان ولا بالاسماء؟
1: باللي عينك.
0: نبداو بالمكان، هي تخلينا نمشيو للمكان.

0: تميز بصوت فيروز وانت عاشق لصوت فيروز وانت مولد المولد في باريس كاين معناها
1: اي لانه بابا يرحمه كان
0: يرحمه.
1: من عمان بالخارج
0: اي
1: ويعني كي هز امي واخويا الكبير خاصه بعدني اخويا اللي بعدي تولدنا غادي لكن ما قعدناش برشا يعني في عمر 4 سنين روح بينا خاطر باش ندخلوا المدرسه وهو يحب يقرينا ويحبنا نتربوا يعني في تبلبو في جابس وين عاش هو بحذا عمامي واخوالي وكل وكان ديما يقول مشروعي هو ولادي يعني ما
0: الاستثمار في ولاده معناها
1: بالضبط
0: لكن كم مك الاربع سنين الاولانيين هذوكم راهو يقعدوا في البال يقعدوا في الذاكره حتى وكان شويه حتى وكان مضبين وهي مدينه الضباب لكنها مدينه الانوار زيدا شنو اخذ منها صالح جدي شنو بقالوا في البال
1: والله ذكرى هي ثم برشا تصاور الساعه برشا تصاور تصاور يعني
0: انت ما قبل تحب تصاور
1: انا لا ولا لا انا ما نحبش ياسر تصاور ما عنديش برشا مع كما ما يصورونيش ما نصورش
0: مش انت تقول مصوروني معناها يصوروا فيك
1: ثم ذكريات يعني ربما اللي خلتني مثلا عام 22 عملت اوبيرات اسمها البريمه وكانت الذاكره هذيك وكانت حكايات اهلي على العيشه في باريس والعمال في باريس وخاصه في الستينات والسبعينات كان جو كبير مشحون معناها استفدت منها ياسر باش خدمت الاوبيرات هذيك خاطر وقتها برشا جرافات برشا مطالبات خاصه من العمال المهاجرين دراسات تعملت على اساس انه تقريبا اكثر من 70% يعني من البنيه التحتيه اللي موجوده في فرنسا كامل يعني مش كان في باريس كلها عاملينها ليزيميغري ومنهم العمال التوانسه النضالات اللي صارت حتى على مستوى يعني مقاومة الاستعمار خاصة في الجزائر وكل معناها معناها بابا يرحمه كان يحكي لنا برشا على الحكايات هذيك لقينا تزيرية مشينا مع تزيرية جو توانسة نلقوا تزيري مثلا يقول ميت في الشارع وقتها كانت التصفيات نتاع الحركي معناها اللي يتعاملوا اكثر مع الاستعمار فقعدت في ذهني برشا تصاور
0: قعدت في ذهنك برشا تصاور وفما كمول نتاع خاصه نتاع تاريخ الحركه الوطنيه مع عوامل اخرى في تونس خليك تو نرجعوا له بعد شويه اهتمامك بالحركه الوطنيه واهتمامك بالتوثيق ومازلنا في رحله المكان ومن باريس وين مشينا العروس الصحراء

0: سيدة نعمة الراحلة، سيدة نعمة من أعز الأصوات التونسية، كانت ضيفتي أيضا في سفراء النجوم، تتغنى بجيبس عروس الصحراء وصالح جداي. نحسك وقت لي فما فرق بين أني راك مع أنه كل ولايات الجمهورية ولاياتنا، لكن كي نمشي لجيبس ونقابل صالح جداي نحس فما حياة أخرى، نحس فما روح أخرى، نحسك فرحان برشا.
1: أنا متذكر مرة عندي صديقي البشير كان يتنقل معايا لانه كان تكنيسيا معايا وقت انا عندي وان مان شو ندور بيه اسمه كسبه ورش. يقول لي صالح لاحظ حاجه، يقول لي كي نقربوا الجابس يقول لي تبدا تغني وتبدا شيخ، والله ما فيقش بروحي، لكن يقول لي تو لاحظت عليك قداش من مره تكون ساكت ونتحدثوا في حاجات دوب ما هكا باش ندخلوا ونوصلوا الصخيرة ونبدو دخني. يقول لي يعني الماهية متاعك كلها تتبدل تولي تغني. جابس بالنسبة لي يعني حاجة ما نجمش نوصفها، معناها من شفتك الحاجة اللي تعيشها وما تنجمش توصفها. يعني باللي نقول جابس البحر والصحراء والواحة والجبال ومغاور وطماطة، لكن مش هذيك يا جابس. جابس عند طفولتي
0: استلهمت منها برشا حاجات، طفولتك ذاكرتك قرايتك، تربيت في أسرة تربوية
1: بالضبط.
0: جابس زاد أرض الشعراء، أنا سميت البعض لكن هما أكثر من هكية، هذا الكل جملة من العوامل خليتك تكون فنان في داخلك ساعة من الصغرى وخليتك تستلهم من هذية كله تتعلم
1: بالضبط. لا وخاصة أنه جابس التربة يعني تربتها حية ياسر وسخونة، وهذاك كل تلهم بالعواطف وتوصل درجات الوجد، وتعرف الوجد وقت اللي عند الصوفية وقت اللي توصل درجة نتاع الوجد ولي ثم فيض، يا يخرج في الغناء يخرج في الشعر يخرج في التمثيل، يا ترابها سخون جابس، معناها تخرج برشا حاجات كما خرجت الماء سخون في الحامة، تخرج الشعر في مارث، تخرج فرسان بن يزيد، تخرج ما عرفش ممثلين، تخرج هكا الأجواء هذيك. وان بلوس
0: انت خذيت منها الأدب والشعر والتعليم والفروسية وبرشا حاجات خذيتهم منها.
1: اي خطر جابس مريحة جدا، عبادها مريحين الساعة وما عندهم شكل أحكام المسبقة وعندهم نظرتهم للفن وللثقافة وخاصة للتربية نظرة متطورة برشا بصراحة. يعني يقول لك رغم يعني مجتمع محافظ لك مش بالشكل اللي انه مثلا يرفض الفم كعبات. يعني
0: أهم حاجة ميزة طفولتك وما تنساهاش
1: هل المناخ اللي كنت نحكي لك عليه، يعني هل العباد الطيبين، هل استمتاع في يعني في لحظة تكوني في البحر، في لحظة تكوني في الغابة يعني في غابة النخل بحذا الرمان، في لحظة تكوني في تحت الكرم في مطماطة، في لحظة تكوني في الحمام تاع الحامة معناها تعومي بالمياه المعدنية الحارة، يعني مستمتع بالعالم خاطر الحكايات هذه كلها تتلم كان في جابس.
0: اش تقول لهم بالله توا، اش تقول لهم شعر جابس والجوابسية، ولا اش تغني لهم في لحظة بالحنين هذية وبالدموع اللي قاعدة الرفيها في العينيك، عينيك تلمع صالح جداي وانتي تحكي على جيبس بالحق. معناها
1: تعرف مرة اللي وقت نقري في جندوبة
0: أي.
1: سبحان الله هم منذكرش البيت تاع الشعر، جيست نذكرك الصدر هذاك اللي أثر فيه وقت، والله متوحش بالحق يعني خاطر وقت ميش نروح الجيبس نروح لتونس في الويكاند، سبحان الله ورقة لقيتها قدامي كيك هزيتها نلقى رمان جيبس يلي بخد الصد العجوز، والله دمعت وقتها
0: رمين جيبس يلي خد بخد نرمال موني زرورتيني ما تكمل البث لما تعمل حويجة على القروي كيش ما يقبلوكش في القروين انت اللي لا من جيبس والبكالوريا في جيبس ونجحت ومشي للمعهد العالي للفن المسرحي وهبطنا لتونس ومشينا للخضرة، ولو انه احنا في الخضرة

0: المايسترو لطفي بوشناق ويا الخضرة أنا مجنونك بكلمات آدم فتحي. نواصل معك اللقاء صالح جدي وجينا للعاصمة وقرينا في المعهد العالي للفن المسرحي وذكريات وصور وأسماء لا تنسى زادة كيف كيف من فترتك الجامعية واللي أسست لحياتك المستقبلية بعد.
1: أكيد خاطر المعهد العالي في المسرح يعني بالطبع كما فاكولتي نتاع الصحه باش تخرج طب كيما المعهد العالي في المسرح باش يخرج مسرحيين مسرحيين. والفتره اللي قرينا فيها كان ثم برشا حركه، كان ثم وقتها تاسيس المسرح الوطني، كان تاسيس زاد مع المنصف السويسي الله يرحمه ايام كارتاج المسرحيه، الاسبوع المسرح التونسي مازال وقتها ما معناها ما اندثرش، ثم حركة كبيرة ياسر معايا من كارتاج السينمائية وكنا كانت عندنا الأولوية في الدخول يعني
0: أول مسرحية شفتها في العاصمة وأنت طالب
1: مسرحية يظهر لي رجل أمام البحر عبد الغديب انطارة وقت الله يرحمه أصلاح مصدق على البي على منصف بي يظهر لي هذيك أول مسرحية ما نذكر شفت برشا مسرحيات لكن هذيك اللي نتذكرها من يظهر لي هي الأولى. كان ثم حركة وكان ثم حركة نتاع نقد العرف الله يرحمه محمد مومن عبد المجيد مسعودي يعني وقلي توفى مسرحية نبدو نستنوا في معنا في النقاشات
0: أهم حاجة واللي تبني شخصية متاعنا خاصة في الجامعة من أهم الحاجات هي نقاشات الجامعة
1: وحتى قبل الجامعة كان ثم السيني كلوب في الجهات الكل وهذاك تقريبا اللي كبرنا به معناها خاطر وقت نحضروا في فيلم وبعد تلقي اساتذتك اللي قروا فيك واساتذه اخرين وطلبه وهذا جاي من العراق وهذا جاي من سوريا وهذا كان يقرا في الاتحاد السوفيتي وهذا كان يقرا في فرنسا ويتحل نقاش راهو ماهيش فتره ماهيش عاديه بالكل هذيك اللي تربينا عليها يعني وكبرنا بها هذاك على الساعات نحسه يعني كي تصير حاجه نحسه بالفراغ لانه نبنوا على الشيء اللي عشنا به في الفتره هذيك نتاع الثمانينات خاصه يعني نخليت الباك عام 84-85 كملت مع الالف المسرحي 89-90 معناها بعد رجعت القابس نقري في قابس وعملت إخراج تاع مسرحيات وكل لكن الفترة هذه يعني كانت معبية كانت مليانة وكانت عندنا بطاقة دخول جت فترة عطونا بطاقة دخول قاعة السينما فتقريبا ثماش فيلم يتعدى في قاعه مقاعد السينما في تونس الا ندخل
0: يعني كل الظروف كانت مهيئه انها تنمي شخصيتك خاصه شخصيتك الفنيه
1: بالضبط.
0: وانت تحكي على التسعينات ايضا مسيرتك في عالم الدراما بدات من التسعينات هذيك علاش نحب نهزوا لعالم الاسماء هكا ولا

0: الأسامي والمسيرة الدرامية لصالح جداي بدأت من التسعينات، بديت بحكم الايام ومن بعد الدوار هكا ولا
1: لا؟ الدوار هو
0: الدوار هو الاولى. علاش ديما يقولوا حكم الايام 90 ودوار 92؟ ديما يقلبوا.
1: لا 90 ما عملتش يعني اول، هو ديجا الدوار 92 93
0: دوار 92
1: وحكم الايام من بعد. جي اللي قبل اقول لك اللي قبل الدوار شنو هو، اللي قبل الدوار اللي ما مثلتش فيه الحق، اللي هو حبوني ودللت عبد القادر المقداد وعبد العزيز محرزي وسونيا المد.
0: انت قلت انا محبوب بطبيعتي دونك فمش عليك. دونك تبعت حبوني ودللت جلبتك شويه الحكايه ولا قلت ليه مش جوي الدراما مش مجالي؟
1: لا بالعكس، وقت تبعناه وشيخنا معاه معنا نستنوا في خاطر حبوني ودللت وقت عمل كل نقله
0: نوعيه
1: في الدراما التونسيه. لكن نتفرجوا في التمثيليات التلفزيه معنا وقتها، كل محل شاهد يعدوا في الحاج كلوف، يعدوا في ام تراكي، كل يعني كلها في ديكور واحد تقريبا، خاطر البث كان مباشر.
0: تعدت الاعمال الدراميه خاصه مع سي عبد القادر الجربي.
1: أيوة.
0: الله يرحمه. كانت لك معاه معناها اعمال لتونس، نحكيو لهنا خاصه على الدوار تو نسمعوا بعد شويه. كانت لك زاده اعمال اخرى كيما العاصفه. كيما عده اعمال اخرى ايضا مخرجين في الموعد، نتحدث على صلاح الدين السيد، نتحدث زاده على سي حمادي عرافة اللي كنت معاه اليوم في لقاء تليفوني خليني نقول، ونوجه له تحية كبيرة برشا. قبل ما نحكيه على أعمالك الدرامية، فما اسم الساعة كي نقول لك أنا العاصفة والدوار موجود في زوز الأعمال هذوما، اسم نسائي
1: نعيمة.
0: ليه؟
1: نعيمة الجاني.
0: بخلاف نعيمة مازال مواصل معك الرحلة حتى في المسرح، حتى في الملاحم خاصة.
1: في الدوار في لطيفة القفصي
0: نوجهوا لها تحية. فما اسم آخر ما تصورش كان أنا خاينتني الذاكرة ولا هي باش تقول يا ألفة راك غالطة، أما موجودة معك في الملاحم.
1: كان تحكي على دليلة بفتاحي.
0: كي نحكيو على دليلة، دليلة
1: الدوار ماهيش معانا،
0: ماهيش معك في الدوار، موجودة
1: في الدوار.
0: معك في العاصفة.
1: في العاصفة صحيح.
0: وموجودة في الملاحم زيدة في الخدمة اللي خدمتوها مع حافظ خليفة.
1: أي. حتى توا الخدمة جديدة هذه اللي مازلنا كي كمان التسجيل نتاعها موجودة مع بعضنا.
0: أي
1: في خضرة زيدة كيف كيف. دليلة بيان سور، دليلة يعني من القامات الكبيرة. أنا يعني داير حتى كنا توا نقول دليلة، يعني كنا داها نبدا مع العباد كل ما نقول مدام دليلة، كما نقولوا السيدة منى نور الدين، نقولوا السيدة سامحيني السيدة دليلة.
0: نتمنى تكون في الاستماع وتسمع فينا هي على الأقل.
1: دليلة ما زالت كي كملت مسرحيتها نومة،
0: نومة وقعدت قاعدة أروع الأعمال.
1: يعني عملت عليها بحث كبير ياسر معنا قبل ما تبدأ حتى تبرف الممثلين اللي معاها كيف كيف، يعني تعطفين في الكتب وتنادي في البسيكولوج في البسيكاتر باش يحكوا عن موضوع نتاع الانتحار والموت بصفة بصفة بصفة عامة، لكن نظرة إيجابية يعني مش معناها واخذة جوائز حتى خارج تونس في المسرح. انتقلت من التمثيل للإخراج والإنتاج، يعني ماهيش وبنت تونس الكل، خاطر دليلة مثلا مسرحية ساعات تحضرها في تمشي القلعة الكبرى ولا كذا في سوسة، تحضر المسرحية نتاعها، تمشي مثلا عرش
0: ما شاء الله عليها. أكثر دور وإحنا نحكيو على الأعمال الدرامية والمخرجين تو نرجع لهم بعد شوية، ما وإحنا نحكيو على دليلة مفتاحي نوجهلها تحية. أكثر دور ربما أنت شفته كصالح جداي وشد انتباهك في أعمال دليلة مفتاحي؟
1: في العاصفة.
0: في العاصفة.
1: في العاصفة خاصة المشهد وقت اللي يعني زوجها طليقها وقت اللي باش يتزوج ودخلت للعرس، العرس يضرب، دخلت وجايبة ولدها في يدها وكيفاش هبطت تشطح وتخزر الفم يضحك والعين تبكي. ما صعيبة هذيك،
0: من أصعب يعني المشاهد في الدراما. يعني
1: لازمها كاليبر تاع ممثل مش عادي معناها، وهي عندها في الجو هذاك لبة دليلة.
0: يا دليلة مفتاحي وينك؟ اسمع صالح جداي قالك لبة، معنا مكالمة على الخط، حط الكاسك صالح جداي، عندي ليك مكالمة على الهواء.
2: أهلا بيك
0: ما في بالوش بيك يا دليلة، راه قاعد يحكي عليك من وجدينه.
1: تحية لي
2: صالح. أبار أنه ممثل كبير، صالح إنسان متربي برشا، متربي على خلق بالحق، على خلق، ونادر أنك تلقى فينا نتاع صالح، نادرة بالحق. انا لا ارمي ورود، هذه حقيقه يعني.
1: ربي يفضل.
2: وصالح من الممثلين اللي انا نعتز بصحبتهم، معناها كبشر كممثل كانسان محليها، جمع كل شيء والله العظيم، من اللي هو صغير من اللي صغير حتى لتو.
1: ربي يفضل.
2: ربي يخليك صالح، انا فرحانه ياسر اني نتدخل، اما راني خدمت في الدوار، انا ام العاد
0: معناها انا مانيش غلطه في البحث نتاعي.
1: والله لك، والله لك غلط. لا ولا، والمشكل شنو هو؟ المشكل انه وقت اللي عملنا الكاستينج هذه مشيت هكاك، مشيت مع الاولاد مع فرقه الكاف، قال لي جيت معاهم، قلت له جيت معاهم، واني وقتها ما عينيش في قال لي هات جرب، قلت له هات. انا هو المشهد اللي عطاه لي باش نجرب، المشهد اللي انت فيه والعاتي. وننسى
0: هكا تنسيها يا صالح هكا.
1: لا ما دورها في العاصفه بصراحه مش عاديه. لا والله
2: يفضلكم.
1: عاودي شوفي انت المشهد هذاك وقت اللي دخلتي والعرس يضرب.
2: والمشهد هذاك بروفه، وكانت عندي صفحه كبيره باش نقولها نص. يا اخي انا قلت لعبد القادر، قلت له لطيفه راهي ما تسبش، ماهيش لو جور دو فام اللي تسب وتقول لك كلام كبير، خليني نقول جملتين. قال لي ماكش حافظه مش، قلت له ها والناس ها، صرت له النص، قلت له هاني انا عندي بروبوسيون صغيره هاون مع الاولاد مع فتحي ومال وكوثر، شوفها كان عجبتك خذها، ما عجبتكش نحط النص. يا اخي هو قال جايوي ما دوز وروح، قصف الماج وروح، قال جايوي ما دوز يزيك
1: المشهد
2: بالحق. ريبيتيشن.
0: قديش كان مسموح لكم انكم تتصرفوا في النص؟ لانه تقريبا هذه نقطه مشتركه بيناتكم، انكم تتصرفوا في النص، انكم ترتجلوا، انكم تضيفوا من عندكم. قديش كان مسموح لكم دليلة خاصه مع المخرجين القدام؟
2: لا هو مش مسموح، اما انت اذا تعرف كيف تفك
1: بالضبط
2: تفك.
0: هذا اللي قصدته، لانك انت كي باش تفك يلزمك تقنع المخرج، خاطر كان ما اقتنعش وقتها يقول لك ليه، يلزمك تقنعه. معناها
2: هو عبد القادر خاصه عنده ثقه كبيره. اي هيك الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: عنده ثقه كبيره، يعطي ثقه يعطيها بالحق.
1: لا لا حتى مع حمادي عرف وقت اللي
2: حتى مع حمادي
1: وقت اصلاح خارج التهامي خارج بالمقرون. قالت نار على رجلي، هذا المقرون من غير كرتون. ذيك زادت هي راهو.
0: لحظات ما تتنسيش دليلة، لحظات ما تتنسيش.
2: اتفاق مع سي حمادي.
0: دليلة، أنا نحب ناخذ منك شهادة على صالح جدي، صالح اللي غاب لسنوات، نرجعولها بعد شوية على الدراما التونسية، لكنه كيف رجع في السنوات الأخيرة، نحكي على عام ناول يعني رمضان اللي فات ورمضان اللي قبله، رجع بزوز أعمال اللي بدورهم الحقيقة أحدثوا نقلة نوعية، نتحدث على ويد البي، نتحدث على حياة. رجوع صالح جدي بهذه الأعمال، أنت دليلة مفتاحك في شريته.
2: استراحة محارب. استراحة محارب.
0: منعتك من أسئلتي، قلت لك استراحة محارب.
2: والله استراحة محارب، كيف يرجع بالباهي صالح، مش خفيف صالح. وصالح ما يقبلش اللي يجي، ومش ما عندوش اللهفة، ما عندوش، ما يحب يخدم حاجة يحبها، يحب يخدم على ناس يحبهم. أنا يعني قلت لك هو من طينة الكبار. والله
0: يبقى من أهم الأسماء اللي نعتز به، وأنا سعيدة بوجوده معايا في سفراء النجوم الليلة، وسعيدة بوجودك أنت زادة معايا دليلة مفتاحي، أنك تكون موجودة معايا في سفراء النجوم، ونهنيك على نجاح نومة، ونحيي كامل فريق العمل الحقيقة. وان شاء الله ان شاء الله تكونوا دائما موفقين. يعطيك الصحه دليله. شكرا ليك. شكرا دليله مفتاحي. يعيشك. شكرا ليك دليله. نواصل في بطاقه الدراما. احنا مشينا من الدوار ديريكتومون رجعنا لواد البي، لكن بيناتهم فما اعمال تبقى في البال، سواء كان مع سي صلاح الدين السيد، ايضا مع سي حمادي عرفه، اللي انت بالنسبه ليك زاد العمل معاه ما يتنساش.
1: بالطبع.
0: وخلى المكان نتاعو سي حمادي.
1: خلى بلاصه فارغه على الاخر حمادي بالنسبه للممثلين بصراحه نقولها لك، وحتى بالنسبه لي شخصيا حتى كانسان يعني مش كفنان مخرج، طينة اخرى بصراحه،
0: تينا اخرى. وانا بيرسونيلمون لا اؤمن بالتقاعد، بمنظومه التقاعد في العمل الابداعي. انا كان ضيفي صحبيب المسلماني وكانت عنده وجيعه كبيره ومراره كبيره، لانه في مخه ما يراش انه المخرج يلزمه يتقاعد.
1: شيء طبيعي، بالعكس اخي، توا احنا عندنا قداش مثلا حتى في الجامعه التونسيه نقولوا يعني الاساتذه اللي وصلوا التقاعد يا خويا لازم ديما يقع استثمارهم، معناها يستغلوهم كريمو يعني في
0: تستغلهم في تستغل الخبره نتاعهم
1: البحوث. هذا مخرج عدى حياته كله يعني في الاخراج، بدا مساعد مخرج يعني، وبعد في الاخراج يعني ورى اللي هو مقتدر، واللي هو يعني تقريبا كل المسلسلات اللي خدمهم محمد عرفه من ناجحين يعني، تفرجت تقريبا الكل تفرجت فيهم يعني، ما تلقيش مسلسل يعني اللي ماهوش ناجح. نجو هكا تدنكو على خاطر تقاعد معاش نشوفوه. عندك مثلا دي جون، عندك قاعدين يخدموا بار اكزومبل في التلفزه الوطنيه بار اكزومبل، علاش ما يكونش يعني هو وراهم؟ علاش ما ياثرهمش؟
0: افكتيفمون يستحقوا الاستئناس بتجارب الاخرين، معناها
1: القنوات الخاصه ما تعمل في المسلسلات. هي علاش ما تعيدش للكبار نتاعنا وخلي يرجعون هيك الروح نتاع المسلسلات التونسيه، وخاصه وانهم بصفه خاصه حمادي عرفه مراكب على مستوى تقني، يفهم لك في الكاميرا، يفهم في كل شيء جديد والقديم وكل يقرا ويتبع المسرح. انا نتذكر وقت لي نمشي وقت اسبوع المسرح ولا كرتاج المسرح ديما نشوف نلقوه يتفرج ويشوف الممثلين ويعرفهم الكل تقريبا، معناها يقول لك هذاك شفته في المسرحيه الفلانيه، هذاك شفته في كذا، ويتفرج زاد كيف في المسلسلات نتاع زملائه. وكان عنده مشروع يعني اللي يحب يطلع ممثلين، يحب يخلق ممثلين جدد، كل مره ياخذ معناها ممثل
0: يعني طعم العمل نتاعو بوجوه جديده. ما نعملوش قطيعه، لانه للاسف في فتره من الفترات ولينا كل حد وعنده المجموعه نتاعو. اسماء اللي هي صنعت الدراما التونسيه نلقاوها تنسيت، نلقاوها حتى تعرف ربما بقصد او بغير قصد، لكن هذوما الناس صنعوا تاريخ الدراما التونسيه، المفروض ما يتنساوش. معناها
1: لا، ومش مثلا وقت ياخذ لك ممثل ولا ممثله مش هو خدم معاه في مسلسل ومن بعد ينساه، لا يكمل بيقول يبني في مشروع. يعني بالنسبه لي هو الممثل هو مشروع يبني فيه. يعني مثلا ذكر عفاف حاجي دي بار اكزومبل خدمه معنا في مطوس الشامخه، مثلا الشامخه في مطوس، بعد هي مباشره نداها في ريحانه، في الريحان. وممكن لو اشتغل حاجه اخرى كان ينجم زادك كيف يعيط له في المسلسل، لانه يبني النادر على النوم زاد كيف يعني، من اكتشافاته هو. نتذكر اني زاد واحد من الناس يعني وقت اللي عملت معاه مطوس العام اللي بعده ناداني في الريحان وعطيني دور الناجي اللي ما شبهش خلاص لدور الشكر، لكن يفهم
0: ما حصركش في نفس القالب وما حصركش في نفس الدور. وهذه خبرتهم اللي احنا المفروض اليوم نتمتع بها اكثر فاكثر. تحيه كبيره برشا لسي حمادي عرفه، وشكرا شكرا على وجودك معنا ولو بالاستماع. سي حمادي تحيه ليك. صالح جدي اعمال صنعت مجد الدراما التونسيه، ما نحكيش على غياب لانه احنا بحكم الاعادات موجودين ما شاء الله، معناها قعدتوا كمام، قعدنا ديما نتفرجوا فيكم، لكن تغير المقياس للاسف، لانه قبل كي تحكي على الدوار 92 ويتشاف لليوم وكأننا نشوفه في ملحمة، نشوفه زادة في تونس المزيانة، نشوفه في التسويق اللي صار للجنوب، خلى الناس كل مغرومة به في ظل غياب التواصل الاجتماعي. اليوم مع التواصل الاجتماعي للأسف نسب المشاهدة تحكم، لكن نسب المشاهدة ما تصنعش قيمة العمل، معناها مش بالضرورة،
1: لأنه في الدول الأخرى عندك نسب المشاهدة وعندك نسبة الرضا. احنا نشوفوا نسبة مشاهدة هكا، نسبة الرضا لا وعلا
0: للأسف.
1: المحدد هو ممكن نسب الرضا هذاك اللي حدد، خاصة بالنسبة للتلفزة اللي هي مرفق عمومي، معناها يتفرجوا فيه الناس كل في الديار، يعني مش سينما باش يمشي يتفرجوا باش تبدا تحكم عليه من زاوية فنية بحتة كسينمائي وكبحث في اللغه السينمائيه. لا لا، هذه تلفزه عندك في الدار باش تفرج العزوزه والصغير والكبير، في بالتالي هو مرفق مرفق عمومي. ألور نسبه الرضا مهمه ياسر، الجمهور راضي على الشيء هذاك ولا لا؟ ولكن هذا نشوف فيه احنا في الشارع، شوف فيه في كنتلاقوا مع الناس شنو يحكوا. ديجا تسميه الزمن الجميل يعني الكلمه وحدها هي اللي معناها تعطيك معيار.
0: في ويد البي حسيت بالاحساس بالفرحه اللي حسيت بها يمكن 20 سنه التالي في الدوار. يعني انا مثلا كي شفت صالح جداي في ويد البي ريت الخبره، ريت استثمار نتاع خبره كامله نتاع سنوات نتاع خدمه نتاع دراسه نتاع بحث. شفت قدامي الكاريزما الشخصيه القويه. هذا انا ما نعرفش انت حسيت رجع لك معناها هك المجد هذاك بين ظفرين حسيته؟
1: والله
0: حتى في الشيخ الطيب زيدا في الحياه. أيه
1: ما نخبيش عليك يعني قبل
0: ما نحبكش تخبي عليا ساعه صحيتي اللي ما تخبيش
1: عليك. لا والله نخبي عليك حتى شيء. نخبي عليك حتى شيء بعد انت خويا دليلك ملك دبر راسك. الشغف اللي مش كان انيرا ولكن بعد بدنا نحكوا على صالح جدي الله يرحمه وينعمه. الشغف اللي كان عنده
0: طول طول العمر
1: اي باهي الرحمه والنعمه باهي
0: اي رحمه تقولوا رحمه الحي خير من رحمه المية ربي يطول في عمرك.
1: عايشك. الشغف اللي كان عندي انقص ياسر
0: انقص
1: شيء طبيعي. يعني اتذكر مثلا وقت اللي سي حمادي ناداني في مطوس ولا في الريحانه، يعني بالنسبه لي يعني لحظه وجود معناها انا موجود. يعني وجودك كينونتك كلها مربوطه بهيك اللحظه هذيك. انا انت ممثل انا ممثل انا موجود هكا ولا تو ما عادش هذيك الشغف هذاك طاح. يعني ما عادش يعني با تفرح بيان سور انك تعاود تخدم حاجه سيرتو حاجه هكا عائليه وتذكرك شويه بالاجواء اللي قدام المسلسلات القديمه وكل ولكن ما كانش هكا يعني الشغف الكبير لانه بصراحه طموحاتنا اكبر من الواقع نتاعنا. انك ممثل وتلقى روحك تمثل مره في الخمس سنين ولا مره في العامين ولا حتى مره في العام يعني في مسلسل بالوقت تولي تتساءل يعني تقول يعني شنو محلها من الاعراب الحكايه. هبط انت ميسي مثلا ما يترناش وهبطيه كل عام يعمل مقابلة وهات نشوف الروندمون ما تلقى حد شيء.
0: هذا بعين الوسطيب بعين الوسطيب زيدا.
1: لكن شنو التجربة كانت ياسر مزيانة. واد البي خاصة مع وجيهة ومع سوسن ومع راوية ربي ينجحها ان شاء الله في مسلسلها الجديد راوية مرموش المجموعه كل
0: والقصه المزيانه. وانا كنت ديما نقول قبل نقول استثمروا في التاريخ التونسي. أيه. ابحثوا في التاريخ وعملوا لنا منه اعمال دراميه. احنا التاريخ المصري مكثر معناها عرفناه من الاعمال الدراميه والاعمال السينمائيه. احنا للاسف مازال بيغجر والتاريخ نتاعنا مازال ما تم استهلاكه كما يجب معناها سينمائيا ودراميا. وانا فرحت برشا الحقيقه بواد البي وحتى زاد باعمالك السينمائيه تنرجع لها بعد شويه. نزار انا عطيت زوز مقترحات الدوار واد البي نسمع واد البي اكيد انتم تسمعوا فينا في سفراء النجوم على موجات اذاعه الشباب مع الفوز ليتيه.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: ألفة وسلتي تجدلكم تحية الناس كل وين ما كنتوا، نذكركم انتم تسمعوا في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب. تواصلوا معنا على الباش فيسبوك متاعنا ألفة وسلتي تيغي سفراء النجوم بالعربي، وإلى زيد على الغاديو جون تونيزي باش أوفيسيال. وضيفي في استوديو إذاعة الشباب استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. صالح جداي، أهلا وسهلا بك صالح مجددا. عندي مبدأ ديمقراطي، إذا ما عجبتكش السهرية تنجم تخرج. أنا بديت 7 جوان 2013، ما خرج حد. ما خرج حداك، حبيت نقول لك الكل معناها والحمد لله وفقنا في انه عجبتهم الساره. ان شاء الله انت زادت تعجبك.
2: الحد الان لباس
1: الدراما ما خلتكش تنسى الاساس وحبك الاول اللي هو حبك للمسرح، معانقة المسرح. كانت لك تجارب مسرحية مميزة على مستوى الأعمال المسرحية. أنت كنت موجود في جامعة تحت السور،
2: اي
1: هكا ولا ما زلت تذكر على اللحظة؟
2: شيء طبيعي، عملنا بها في تحت مهرجان كارتاج عام 92 و93.
1: ايه
2: مهرجان كارتاج، وقت اللي كان مهتم مهرجان كارتاج بالأعمال المسرحية و أوبيرات، هي لأنه فيها برشا كوريغرافيا، فيها برشا موسيقى، فيها برشا أسماء، لوتي بشناق وخد السنية مبارك معانا، الفريق كامل متاع الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، الممثلين اللي موجودين تاع فرقة مدينة تونس الكل، وقاعة تطعيمهم بين احنا يعني كما غيري وقت مجيب الحفصية مجاني.
1: مثلت بالمصري وقتها،
2: مثلت بالمصري
1: بيرم التونسي
2: وكان معنا عيسى حراث
1: صاحب القلب يعشق كل جميل. طول نهديه لك بعد شوية.
2: القلب يعشق
1: كل جميل.
2: الله الله،
1: ليه ليه كمل انت عاد. صوتي مش كي صوتك صالح جداي.
2: لا حتى دي صوتي.
1: كانت لك جماعة تحت السور، كانت لك زيدة مع نعيمة الجيني، إذا ما خانتيش الذكرى فزيني مرتاح. كانت لك مع نعيمة
2: كمخرج في التمثيل، هي وصديقي موجب الحفصية.
1: أي تحية ليهم الزوز. كانت لك زيدة ملحمة خضراء،
2: ملحمة خضراء مع حافظ خليفة،
1: مع حافظ خليفة. حافظ خليفة اللي نحس ولد ثنائية بينك وبينه،
2: لأنه على موجة واحدة تقريبا. نمنو بأنه الديمقراطية ما تتبناش فقط في وسط القاعات المغلقة، لازمك تخرج.
1: مشيتوا للفضاءات البديلة؟
2: صحيتي مشان الفضاءات البديلة، وخاصة وأنه معاه هالشح متاع الفضاءات المسرحية يعني المخصصة. قلنا علاش لا، ثم تجارب صارت عملوها مسرحيين قبلنا كما حسين محنوش يذكر بالخير وربي يفرج عليه ان شاء الله. كيف احنا خدمنا برشا من عام 2002 ونخدم في الملاحه في المهرجان الدولي للمياه الحاره في الحامه، ولكن الفضل نتاع الفضل لله طبعا، والفضل نتاع حافظ، وانه حافظ تقريبا الاول هو اللي بدا يوزع في الملاحه. احنا كنا نخدموا ملحمه وتوفى مع المهرجان هذاك، نعملوا افتتاح مهرجان وتوفى هذاك، هو معاش الدور، لانه الجمعيه نتاع المهرجان هي المنتجه نتاع العمل هذاك.
1: وتقول لك مكلفه جينيرال مو ما نجمش ندور بها في المهرجانات. حافظ خليفة عمل ديفياسيون توتال، معناها يعمل الملحمه ويدور بها ويتجول بها.
2: هذاك اش خلاني مثلا وقت عملنا ملحمه عروش على الشيخ المناضل علي بن خليفه النفاتي في مركز الدرميه الركحيه بجابس، جاب لي الفكره هو على اساس انه علاش عدينا اللجنه وقتها مع بعضنا الزوز، يعني نمثل فيهم الزوز، لكن في عروش المخرج، وعدينا فرد نهار في شنني وقت في مهرجان الحنة في شنني، وزوز تاشروا ودورنا بيهم يعني من عام من 2022، وتو عروش مثلا قاعده تدور التو الى يومنا هذا. كان المفروض عندنا
1: هو البهي فين، وتبقى العروض نتاعو تبقى متواصله، وعندكم عمل جديد زاد حس الريح
2: يعطيك الصحه
1: شاركوا به في مهرجان الشارقه للمسرح
2: أوي. ان شاء الله المهرجان الدولي، المهرجان الصحراوي.
1: تحسوا رهن عليك حافظ خليفه؟
2: والله نرتاحوا لبعضنا، هو يقول
1: رهن عليك.
2: اي هو يقول
1: ما تحبش تقولي لي نرتاحوا لبعضنا في اطار ديمقراطيه.
2: اي لا ما رهن عليك كبيره برشا، يعني هو يقولها مش انا نقولها.
1: هو يقولها باهي، تنشوف هو يقولها.
2: من يقول لي نستبارك بيك،
1: تنشوف هو يقولها ولا ليه. هذا البس الكاسك.
2: الله الله الله،
1: اهلا وسهلا.
3: مساء الخير.
1: مساء الورد والياسمين حافظ خليفه.
3: وانت زاد معناتها مباركه ما دام بحذاك
1: صحيح. اسمع البركه بكلها بحذيه ما نحكي لكش.
2: المفاجات الليله بيا.
1: اسمع
3: قليله وانت اجتمع الجانب الانساني والمهني مع بعض والفنان حسب رايره وقبل ما يكون مهني وفنان وموهوب لازم يكون انسان، والانسان بالنسبه لنا في مهنتنا الصعيبه هي هذه الجانب الاخلاقي مهم جدا. فالمهم جدا انك تخدم مع ناس تفتح لهم وتبنى علاقه اسريه وعلاقه روحيه معهم. صالح من النوعيه اللي ترتاح برشا معهم لان هو كشخص تحسه متصالح مع الحياه مع تماما في هدوء، هدوء صوفي، هدوء فني، هدوء مهني، هدوء أخلاقي، وحتى كهدوء جنوبي هذا جانب آخر نفهموه احنا في جنوبنا، لكن الطبيعة الجنوبية اللي قاعدين نفقدوا فيها شيئا فشيئا على مستوى الممارسة وعلى مستوى صدق المعاملات. فصالح ديما نقول لو تكون انت موجود معايا في الملح ما انا راني متهني. علاش؟ لأنه من جانب مهني ومن جانب حتى إنساني معناتها، لأنه للأسف اختلطت في مهنتنا الطالح والصالح معناتها، وشخصيا مش حتى مع صالح برك لأن عندي تعامل دائم مع دليل المفتاح، يصلح مصدق، سيها مصدق، الكبارات معناتها كان عبد اللطيف بو علاق معناتها
1: هذوما. أنا نحسك عملت نواة عمل.
3: هي نواة عمل وتتواصل النواة هذه لأنه ثم عشرة ولت وفهم، لأنه اللعب والاشتغال على الملاحم راه مختلف تماما على العلبة الإيطالية يعني على المسارح لأن الشيء اللي قريناه في المعهد العالي في المسرحي على أساس أنه لازم يكون كل شيء غير مبالغ في التمثيل في الساحات العامة في البطاحي في الفضاءات المفتوحة عموما في الملاحم العكس لازم

0: استراتيجية عمل إن شاء الله باش تتواصل على امتداد سنوات، باش يكون فما ثنائية معناها.
1: أكيد هو أنا أنت اللي كانت تشوفي كم أنا حزين في التجربة اللي فاتت قصر الثراء وصالح مش موجود معناتها، لأن اقترحت عليه قال لي راني باش نمشي لفرنسا نسافر لفرنسا وراح حافظ ما تعملش عليا، فاستأت قلت له عليها يا صالح معناتها. فأنا بالنسبة لي يعني كل ملحمة صالح، وجود صالح مهم جدا حاليا، حتى مش مجرد حتى الملاحم، هو رئيس شرفي للمهرجان الدولي للسينما في الصحراء معناتها كدورة ثالثة نعدولها، وهو موجود معنا. صالح جزء من مشروع كامل فني مش فقط كممثل عنده دور، فهو يمثل موجة كاملة وهوية متاع فن قاعدين نقدمه فيه. لهذا الرهان هو رهان إنساني أكثر من يكون فني، لأن حتى علاقتنا أسرية وعلاقة إنسانية أكثر منها مهنية.
0: تحية ليك،
2: ربي فضلك يا حافظ.
0: حافظ خليفة، شكرا ليك على وجودك، سهرتك معايا، نورتني برشا، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في مشاركتكم في مهرجان الشارقة بحس الريح. كملتوه العمل ولا ما زلتوه؟
1: هو حاليا معناتها كملنا المرحلة الأولى على مستوى تسجيل الحوارات، حاليا أني موجود رجعت إلى الجنوب، وبعد غد عندي موعد في استوديو في جربة باش نعمل عملية المكساج ونكملوا بشكل نهائي التحضير، لأن في الملاحم عادة نسجلوا بلاي باك يكون العمل،
0: فهمتك،
1: مش بالميكروات ولا لأنه كبر، لأنه ثم فرسان وثم جمال وثم فيجوراسيون يعني وخيام، ما نحكوا على مساحة وعلى عدد يفوق 90 فرد، وهذا طلب كذلك بالإنتاج الحصري لإدارة المسرح والسينما اللي هي تابعة حكومة الشارقة. والمهرجان باش يكون من 10 الى غايه 16 ديسمبر، وهذه الدوره العاشره، مش اول مره نشاركوا فيه، لان دائما التجربه التونسيه تجربه رائعه.
0: ان شاء الله نكونوا في متابعتكم
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: وصالح قيدونا في هذا المجال يعني، ان شاء الله
0: ان شاء الله منورين، وان شاء الله نتابعوكم اكيد، وكل التوفيق. شكرا ليك حافظ خليفه على انك كنت موجود معنا في سفراء النجوم، وضيف الليله صالح جدي. مواصل معنا سهرية ولا مروح؟
2: لا قاعد.
0: هاي بي خليك معنا ميلا تتسين تشتلقوا نشرة الأخبار 10:30 آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية، ورجعين شوي آخر صالح جدي قدام المرايه، شوي آخر صالح جدي على غالب قدام المحكمة. نتمنى لك شرا ولطف عليك.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

قسموا معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

0: هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم.
1: على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم، وسعيدة جدا في سهرة الليلة من سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتيو في استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب، إنه يكون ضيفي بكل حب وتقدير. صالح جداي، صالح أهلا وسهلا بك مجددا، وسعيدة بوجودك معايا في سهرة الليلة من سفراء النجوم. كنا نحكيو على المسرح، كنا نحكيو على التعاون مع حافظ خليفة، أعمالك المسرحية، فما أعمال اللي هي من إخراجك، فما أعمال مع حافظ خليفة، لكن تتحد في الجانب الملحمي والنضالي وسفر زيادة إلى مراحل من تاريخ، خاصة تاريخ الحركة الوطنية. أنا لاحظت أنه هذايا الجزء المغيب للأسف في أعمالنا الدرامية صالح جداي قاعد يركز عليه في السنوات الأخيرة.
2: والله هم الأول يعني، خاصة مع شخصية الدغباجي، خدمتها ممثل مع المخرج طيب السهيلي، وخدمتها مخرج مثلا على شخصية الدغباجي، وخدمنا برشا شخصيات خاصة في المهرجان الدولي للمياه الحارة بالحامة، كل ملحمة تقريبا نخدم على شخصيات وطنية كمحمد علي الحامي، طاهر الحداد، مشايخ بن يزيد، الساسي الأسود، الطاهر الأسود، يعني خدمنا عليهم الكل هذوما. ولكن في المرحلة الأخيرة هذه حبيت نركز على شخصية اللي التاريخ تنساها، واللي هي كانت يعني اللبنة الأولى متاع النضال المسلح خاصة داخل المدن، كان هو البطل متاعها اللي هو الشيخ المجاهد علي بن خليفة النفاتي، اللي كان هو اللي قال القولة الشهيرة وقت اللي البي صحح على المعاهدة متاع الحماية، الآن أصبحت طاعة البي كفرا. اللي هو كان شديد ياسر يعني في تطبيق أوامر البي، لكن اللي فات وأنه حطيده في الفرنسيس، فأنه نزع إيده ولا يسموه بي الثوار، وقاد المقاومة المسلحة في صفاقس، أول مقاومة مسلحة صارت وقتها في صفاقس، لأنه ثم الباخرة الحربية، السفينة الحربية الفرنسوية اللي جت من الجزائر اللي هبطت في بورت صفاقس، فانه عرضوا لها غديكا، ولكن للاسف الشديد يعني ما ثماش تكافؤ يعني في الاسلحه، وكانوا يستنوا هم في المدد وقتها من تركيا يعني بالخلافه العثمانيه اللي هي اللي هي طايحه. بعدها هي مباشره مشوا لجابس، مشوا لجابس لانه ثم سفينه حربيه اخرى هبطت في بورت ميناء جابس، فانه باش ما يخلوهاش الجنود ما يخلوهمش ينزلوا، وطوالت المقاومه قعدت اكثر من 6 شهور مقاومة، وحتى انهم وقت اللي الفرنسيس ثم كمؤرخ فرنساوي يقول الفرنسيس وقت اللي ماشيين يقولوا ماشيين في بلاد يعني مش بينهم ماشيين يحوسوا، لكن بعد اكتشفوا اللي الحكاية مهيش بالكل حواسة، وكانوا يضربوا في جابس، ودخل الجيش الفرنساوي الجابس يمشوا للقروان، معناها يهزوا رواحهم ويمشوا للقروان، لكن صارت لهم مع امر لواء بتاع الجيش في القروان يعني سكر عليهم الباب، فتحصروا بين السور نتاع القروان والجيش اللي يعني احنا خدمنا على المرحله نتاع جابس.
1: على الجانب التاريخي اللي في نفس الوقت زاد التوجه هذا، يعني انت اعتمدت زاد في الجانب السينمائي، في نعرف اللي انت في السينما كانت لك تجربه زاد في السينما كممثل، منهم فيلم مع انيس الاسود، كذلك مشاركتك في فيلم الماني، بعد زاد كمخرج من خلال صراع، من خلال زاد قايد على
2: السيسي
1: اللي هو شريط وثائقي، واللي كنت تحدثت انه باش يتحول ربما الى فيلم روائي.
2: بالضبط، قايد على السيسي هو زاد كيف كيف يعني انطلاقا من وثائق مهمه جدا يعني مصدريه، وثائق مصدريه مكتوب خط اليد، لقيناها عند عائله السيسي الاسود مشكورين، خاصه ولده رضا الاسود هو اللي معناها مول الفيلم هذايا واشرف عليه، ومدنا بجميع الوثائق، واي شخصيه نطلبوها يهزنا باش قابلوها، وعملنا برشا حوارات، والوثائق هذه مكتوبه بيد المقاوم الله يرحمه وينعمه عمك صادق الظاهري، ما عندهش برشا اللي توفى
1: الله يرحمه،
2: زاد كيف كيف محمد بن سالم الله يرحمه عنده عامين من اللي توفى زاد، لكن خلطنا باش سجلنا معاه، مازال الشخصيه الثالثه الحمد لله ربي يطول في عمر عمك يوسف العكريمي في سيدي بوزيد في يوم العظام تحديدا يعني سجلنا معاه، وقاعد يدور معانا حتى كيف في العروض، فاخذنا الفتره بين بين 52 و55 يعني خاصه فتره تسليم السلاح اخر 54 تسليم السلاح، وخدمنا على الفتره هذيك. اكتشفنا بصراحه تاريخ اخر يعني ما تذكرش في التاريخ الرسمي، ما يتذكرش ما تقالش حتى برشا يعني
1: طلبه. كاينك تحب تقول لي مش ما تذكروش، كاينك تحب تقول لي ألفة ظلموا
2: ظلموا ظلموا بالحق، لانه الفيلم هو يطرح يعني تاريخ المقاومه المسلحه في تونس يعني من وجهه نظر المقاومين بيدهم، يعني مش المؤرخين ولا مش السياسيين.
1: يعطيك الصحة، مهم جدا انه المبدع هو اللي يسلط الضوء، خاصة انك انت تجتمع فيك عين الممثل وعين المخرج وانك توثق للمراحل هذية. صالح جداي، نعرف اللي عندك غرام برشا بالكلمة، نعرف اللي انت شاعر في داخلك.
2: اما لا ما نقولش، نسمع وما نقولش.
1: كيفاش نعرفك انت تحفظ؟
2: لا ولا شيء، ما عادش
1: شو سفراء الكلمات. سفراء الكلمات، وعلى هذه الارض ما يستحق الحياة، وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. إن مسرة ما نكمل نحكي لما تقول لي توا بيت شعر مما تستحضره. إن نعرفك تحفظ.
2: لا والله نسيت، والله ما عادش، والله ما عادش.
1: كيف نقول لك إن توا كلمات مزيانة هكاية على المحبة، على الدنيا، على الحياة، هاي باش تتفجر القريع. أفك علينا ما تتفجر. طبعا باش تجيك هكا الرغبه والالهام وتستحضر شيء ما تستحضر حتى بيت.
2: والله شيء،
1: مع انه انا نعرف انت مغروم بالشعر وبالشعر البدوي خاصه، واستثمرته حتى في الملاحم نتاعك.
2: اما هكا تقولي لي قول بيت شعر ولا ما نلقاها، كيما واحد جيت تقول احكي لي نكته
1: مع انه ما لقاهاش
2: ولا لا نسيت.
1: عملت تجربه زاده حتى سينمائيا في ايام قرطاس السينمائيه، نسجت القوافي اذا ما خانتنيش الذاكره. كان فيها بحث على الكلمه وعلى القواله وعلى الشعر.
2: نسيت
1: وحتى زاده في الملاحم نتاعك فما زاده ابيات شعر،
2: برشا شعر.
1: وارتجلت يوما ما زاده في عمل درامي ما نحبش نرجع له خاطر تم استهلاكه على الاخر.
2: صحيتي.
1: بيت الشعر
2: والله نسيت، والله العظيم تقول عندي هيك
1: باهي اقرب بيت لقلبك يا سيدي. مش شعر شعبي تحفظ الشعراء اخرين، نزار قباني مثلا، محمود درويش، نازك الملائكة،
2: كنت نحفظ
1: أنسي الحاج.
2: والله كنت نحفظ، والله نسيت صدقيني. لا على في مخي
1: أمل دنقل
2: شيء، والله شيء
1: حسيته بشكوليزي يولف.
2: والله لا، والله لا عندي حتى بيت في مخي.
1: ما عنده حتى بيت في مخه.
2: بيت واحد، بيت واحد هو خطر نبدأ نظن فيه، نقول يا سعد قوم بالله فازوا ولم يروا في الكون سواه.
1: يا سعد قوم
2: بالله فازوا ولم يروا في الكون سواه.
1: حلو برشا البيت هذايا، ونعرف اللي انت من اصدقائك صاحبي شعير، وحتى انه فما شبه بيناتكم.
2: شفتي يغلطوا فينا راهو.
1: اي خاصه وقت اللي لبست اللباس البدوي برشا كي شافوا الصوره الافيش نتاع مسلسل ويد البي، وحتى زاد في حياه صارت كونفيزيون معناها يسخيلوه صاحبي شعير.
2: المره في هيك افتتاح نتاع تظاهره في جابس، ثم واحد جي يسلم عليا بحراره معناها، وعمل لي هيك بيده معناها، قال لي عندي ما نحكي معاك موضوع نتاع ولا راني ما نسيتهاش، مش ما تقولش. هو يعيش في الخارج. من بعد طلع على الركح يعني يعملوا له في تكريم، بدا يحكي قال با هذه مفاجاه لكم، عندي مشروع كبير ياسر مع الشاعر صاحب شعير، وعمل بيد عليا نيف.
1: معقول يسخيلك انت صاحبي الشعير اللي كنت جسدت في فيديو كليب مع رؤوف ماهر سيد الكل،
2: سيد الكل
1: اللي هي تحيه كبيره برشا للاب، مسني برشا الكليب التصوير. عايشتنا الحاله صالح جداي.
2: اي خاطر اول الكليب الوحيد اللي خدمته في حياتي، وتقريبا يعني صارت لي دعوات يعني باش نشارك، ولكن رؤوف كي طرح لي الموضوع، والحاجة أن نحترم رؤوف برشا. التوجه اللي قاعد يمشي فيه يعني توجه محترم ويحبه الناس، وممثل يعني فنان كبير في فنه وفي أخلاقه، إنسانيا راقي جدا اللي فيه ده مش ليه. ووقت اللي طرح علي الموضوع الحق المرة الأولى ترددت يعني، لأنه خفت يعني انه يكون يشبه الكليبات اللي نتفرجوا فيهم، واني تو عمري 62 عام يعني
1: ما شاء الله مش مبينه.
2: فهمتك اللي باش نقعدوا نرقصوا ودرا شنو وكل قال لي لا لا لا لا يا راجل لا. قال لي لا لا لا، قال لي بعيد بعيد الحكاية. قال لي كيفاش تو هيك؟ قال لي حصل بعث لي القصيدة وحكى لي يعني كيفاش يحب يخدمها، فعجبتني معناها. وقال لي راه معاك نعيمة ونحب نخرجوا حاجة هيك مزيانة على الأب وكانت والله كانت نتيجة ياسر حلوة.
1: كانت نتيجة ياسر مزيانة باش نهزك للمراية. أما قبل المراية صالح جدي، للأمانة كانت لك تجربة متنوعة في بداياتك، كانت فرصة عمرك خليني نقول. ما نحبش نقول لك الفرصة ضاعت منك، ربما كل واحد ومساره وخياراته في الدنيا. أما يهمني نقول لسيد المستمع، وأنا ديما نقول سيد المستمع، صالح جدي كانت له مشاركة في فيلم ألماني، صالح جدي كانت له دور البطولة في مسلسل الراية والغيث مع جيان عيد. جيان عيد الاسم الأول، زينتي قدسية الاسم الثاني، والاسم الثالث كان صالح جدي في جينيريك البرنامج. وممثلين الموجودين يوسف مقبل، وأنا نوجه له تحية من سوريا وكل مستمعينا ومتابعينا في سوريا، كان حاضر معاكم زيدا في هذا العمل. وهو بيدو تسائل قال لي ألفا علاش الدورة ذيك كهوة، معناها ما عودناش شفناه معناها في أعمال أخرى، مع أنه كانت تجربة مهمة.
2: لا بعد هي
1: المشاركة مع سوريا عملت عمل آخر الذئب مع طلحة حمدي
2: بالضبط.
1: ومع وائل رمضان
2: بالضبط، ومعنا سعد مينا، ومعنا صباح بركات، معنا
1: والراحل سيلمونس في السويسي،
2: صحيتي سليم كلاس معنا، كانت معنا الله يرحمها،
1: صحيتي هذه مرة أخرى عودها
2: صحيتي. ومعنا الله يرحمها مونيا ورتاني،
1: مونيا ورتاني أي الله يرحمها.
2: وكانت معنا كان معنا معز حمزة، كان معنا
1: كانت تجارب مميزة، علاش ما توصلتش؟ والله هي في إطار تعاون ثنائي تونسي سوري.
2: تونسي سوري، وما هي شوفي كيفاش هي المبادرات ما تصيرش من تونس، راه المبادرات تصير من عند السوريين. هم يحبوا ينفتحوا ويحبوا يلوجوا شركاء معاهم، يحبوا يلوجوا على قنوات.
1: ما انت زايده انك تكون موجود في دور بطل ودور بطوله واسمك الثالث في الجينيريك، معناها انت دليله بكري شويه قالتك لازمك تفك.
2: اي
1: انت ما فكيتش صلاح جدي.
2: لا والله ما يتبايع هي،
1: يمكن العمل الاداري زاد لانك انت موظف بالاساس، ممكن هذيك زاد عرقل شويه،
2: شيء طبيعي. بس
1: جيتك فرصه من بعد سنوات مع ليبيا، المخرج عبد السلام رزق. ايه؟ وزنقه الريح.
2: ايه زنقه الريح، زنقه الريح. ايه؟ وباح على اساس انه باش يعاودوا في الجزء الثالث. كنت باش نكون معاهم، لكن ما كنتش معاهم. لا اني شوفي اني اللي ناديني مرحبا به، فهمتي، واللي ما نادينيش ربي يهنيه، ربي واضح. ربي نجح يعني.
1: نمشيو للمرايا قبل ما نمشيو للسيد المستمع، وقبل ما نمشيو للمحكمة. يا مرايتي
3: يا مرايتي.

0: صالح جداي قدام المراية وعلى امتداد سنوات ساعة. خليني بالممثل اللي فيك وانتي قدام المراية ترتاح ترى روحك قدام الكاميرا وإلا وراء الكاميرا؟ يعني ترتاح انك تكون صالح جداي الممثل وإلا انتي توا في مرحلة ترى روحك المخرج؟
1: ممثل نحسها أكثر.
0: ممثل تحسها أكثر.
1: أي.
0: أي. مهم برشا قدام المراية صالح جداي وبعد كل هذه السنوات تعترف انك تظلمت في وقت من الاوقات؟
1: لا
0: ما تظلمتش؟
1: لا لا لا
0: ظلمت روحك صالح جداي؟
1: لا
0: تلقاهم بعد في المحكمة ذي؟
1: لا لا لا لا لا هذاك هوني
0: هذاك هو انت. وقدام المراية صالح جداي بعد السنوات هذه الكل لشكون يقول له اعترف لك بالجميل؟ يعني انا مثلا توا اذا انت وانت داخل الاذاعة التونسية كان فما البوم صور، كانت فما صورة لسيمونس في السويسي، انت ما يمكن ما وانت متعدي ما ركزتش، فما صورة لسيد احمد السنوسي
1: الله يرحمه،
0: فما صورة لسي عيسى حراث ربي يفضله وربي يشفيه وربي يطول في عمره. اذا انا نقول لك خليك في العالم الفني قدام المراية شكون تحب تقول له شكرا راك كنت سند لي في يوم ما؟
1: حمادي عرف.
0: حمادي عرف.
1: اي حمادي عرف نحبه برشا و يعني فترة فترات يعني جزء من شخصيتي الفنية معناها. لأنه تقول أنت حطني في برشا في في في في برشا مغامرات. في مطوس بعد هي في الريحانه اللي كما قلت لك ما يشبهوش لبعضهم، فاعطاني دفعه اخرى نجم نلعب حاجه مختلفه على اللي مستانس به. كما مثلا في تقريبا نفس التجربه صارت لي في سوريا وقلي في الرايه والغيث، لعبت دور شخصيه يعني ما بتاع واحد قائد جيش وشرير واحد يكح يقص له راسه يعني واي وهيك ومتسلق يحب يشد السلطه اللي ما عمري ما لعبت مثلا دور كيكيك، لكن حمادي عرف يعني يقعد ذكرى جميله جدا يعني.
0: كل الشكر وتقدير
1: ان شاء الله،
0: كل الشكر وتقدير، وانا نتمنى انك تكون موجود معايا يوما ما في سفراء النجوم. نمشيوا للمحكمه. صالح جداي. أيوة. انا والله ماذا بيا ما نزكش المحكمه خاطر يذولي زرتها وحدك بتبيعتك ولا ليه المحكمه؟ علاقتك طيبه بالمحكمه؟
1: عاديه كما اي مواطن تونسي.
0: علاقه عاديه به. انا في المحكمه صالح جداي مدعي ومدعى عليه. صالح جداي باش نمشي باش نرجع بيك الفيلم صراع. صراع اليوم بعين المتامل بالرجوع للسنوات عمل انت ما زلت مقتنع به والا فرضته ظروف معينه؟
1: لا مقتنع به.
0: مقتنع به؟
1: اي بيان سور كممثل فيه انا مقتنع به بيان سور.
0: مع انه صراع كان فيه جدل كبير، كان فيه حتى نقاش على توجهات الفكريه والسياسيه لصالح جداي، يعني صارت برشا حاجات وقتها، يعني اليوم انت لو يرجع الزمان انت ثابت على المبدا ومقتنع بالصراع؟
1: شيء طبيعي بيان سور، خاطر اللي يتفرجوا والناس اللي تكلمت يعني شافوا الجانب جانب انه يحكي على الاتجاه الاسلامي. ولكن هو في كي تثبتي في الفيلم مش حتى كي تثبتي تفرجي حتى بعين مجرده تلقي الفعل الكل مثلا عند اليسار في وسط الفيلم. شكون اللي عمل اللي ضرب الجوع في الحبس؟ شكون اللي خرج المقال هذاك اللي تنشر في المجازين البرة بعد الشرطه تلم في الواحد، النقابه زاد كيف اللي تحكي عليها، قعد الاتجاه الاسلامي كضحيه في وسط ما ثماش فعل صحيح يعني ما ثماش الفعل الكل كان عند اليسار مثلا في وسط الفيلم، لكن هذاك كله ما تشافش. علاش؟ لانه الفيلم ربما سلط على الاتجاه الاسلامي كضحيه من ضحايا النظام في الوقت هاك، والشيء اللي تحكاه في الفيلم انطلاقا من شهادات، خاطر هو الفيلم هذاك كان باش يخدم وثائقي.
0: هو توثيق فيك ايفيكتيفمون، الفكره اللي عندي انه توثيق لفتره تاريخيه معينه.
1: كان باش يخدم وثائقي وتسجلت برشا شهادات وصار برشا بحث، ولكن بعد قالوا علاش ما نخدموش فيكسيون يوصل للمتفرج بشكل خير. وكانت ميزانيه ضعيفه ياسر ما نخبيش عليك، حتى انه المخرج رهن داره في جربه باش عمل الشريط هذاك، والنهضه نذكر في الوقت هذاك ما عندها حتى علاقه بالمسلسل. ممكن خاطر يحكي عليهم والمخرج عنده صداقات وعنده علاقات.
0: معناها الفيلم حمل ما لا طاقه له.
1: صحيح
0: هكا انت تحب تقول.
1: اي صحيح. ولا المشكل شنو؟ ها نقول لك المشكل وين. المشكل ثم ناس تدعي الديمقراطيه وحريه التعبير وما ادري شنو، لكن اكتشفت وانه لا، يحكي كان على روحه بركه، معناها هو عنده الحق باش يعبر والديمقراطيه ما تتمارس كان عليه هو. لفات وانه انسان مخالفك في الراي يحب يعبر على رايه، لا ما عندهش الحق. للاسف الشديد هذاك اللي غاضني اكثر من معنى الحديث على الفيلم.
0: صالح جداي، صرحت في اكثر من مناسبه وقلت اللي انا بعدت اخترت العزله لانها المشهد ما كانش عاجبك، لانها وقف التامل. هناك من يقول بانه مش هذا الصحيح. الصحيح انه صالح جداي ادخل في مسار جديد في حياته، في تجربة روحانية خليته نوعا ما في فترة من الفترات يعيش نوع من الاضطراب، نقبل الفن ما نقبلش الفن، هذيك اللي خلاه انه يبعد.
1: لا، هو ما ثماش سبب واحد، وثم برشا اسباب. انا ديجا في
0: يعني هذا فما منه
1: ثم منه، اما مش يعني مش هو المحدد، لاني وقتها رجعت نقرا سينما مثلا، قعدت مثلا 4 سنين ولا 5 سنين ما ظهرتش في التلفزه، وحتى في البرامج التلفزيه ما عادش نحب نظهر وكل، يعني باش ما نقعدوش نعاود في نفس الحكايه، ما عنديش حاجه جديده. علاش ماشي على شنو باش نحكي؟ الفتره هذيك رجعت نقرا سينما، يعني ديجا راني في وسط الفن صحيت، يعني تقريبا نعمل
0: يعني برغم التساؤلات والنزاعات اللي في داخلك الفكريه والدينيه والعقائديه بين الفن، قبول الفن وعدم قبول الفن، لقيت روحك في نفس الفترة تقرا في الفن.
1: نقرا في الفن،
0: تقرا في السينما، يعني مد وجزر.
1: ما هو علاش
0: صالح جداي؟
1: هات نقول لك علاش. لأنه كممثل، هذه ديما نقول فيها هذه لا محالة، كممثل أنت وسيلة تنفيذ، وسيلة تنفيذ لأفكار تاع السيناريست، لأفكار تاع المخرج، ربما لأفكار زاد حتى تاع المنتج. لكن وقت اللي تكوني أنت وراء الكاميرا، وخاصة في الأشرطة الوثائقية، تكوني أنت صاحبة الفكرة. يعني باش توفري انت معناها وسائل تنفيذ اخرى باش تعبر، لكن في الاعمال هذه كانت تنفذي صحيح، يعني عندك ساعات تبدي رايك، اول حاجه صعب القبول او عدم القبول، حاجه اخرى يعني كتحب تضيف للعمل هذاك، ولكن ديما تبقى ماهيش فكرتك انت. هذاك اللي خلاني اني نحب نعمل حاجه نعبر بها على افكاري الخاصه، كما في المسرح، كما زاد حتى في السينما. وهذاك اش خلاني زاد اني نولي نحب نقرا، ولو انه يعني الرصيد اللي عندي تقنيا، يعني حتى قبل ما ندخل نقرا السينما نجم نعمل حاجه.
0: اي ما مازال السؤال في داخلك صالح جداي، ما زلت تبحث، بدليل انك في يوم ما قلت انك باش تعمل بحث على التمثيل في القران.
1: اي لانه
0: ما نعرفش وين وصل للبحث هذا.
1: لا قعد هيك يعني ضبابي،
0: مجرد فكره.
1: اي لانه حكايه انه التمثيل محلل او محرم مش مطروحه في ذهني. علاش؟ لانه هو كما الشعر، كلام يقال حلاله حلال وحرامه حرام، سيئه سيء وخيره خير، يعني كما الشعر، كما الكلام في الدنيا. هذا كيف صور، اذا كان فيها حاجات مخله فهي بطبيعتها حرام، اذا فيها حاجات باهيه بطبيعتها باش تكون حلال. نتصور انت مثلا، احنا خاطر نزربوا ياسر، انا العرب المسلمين نزربوا برشا يا اخي. وقت اللي طلعت التلفزه، طلع الراديو يا اخي، مش قالوا شيطان يتكلموا في وسط الصندوق هذاك؟ برشا مثلا وقت اللي اذاعه القاهره حبت تسجل القران الكريم في الاذاعه نتاع القاهره باش يعدوه، يعني ديما ثم مثلا مقرئين ما حبوش يسجلوا، قال لك لا القرآن لازم يكون يعني مباشر إلى آخره. وقت اللي طلعت الكاميرا والتصوير، مش قالوا هذه راهي ماهيش من السنة والتصوير وحرام. وهك شوف
0: اليوم شوف انت عندك الإجابة، اليوم انت مرتاح نفسيا.
1: اي شوف الدعاة انت اللي تو مثلا الإسلاميين اللي قدام الكاميروات، فهمت شنو نقصد؟
0: فهمتك.
1: معناها يزربوا ياسر في الـ في الـ في الاحكام. بالتالي تمثيل ولا غير تمثيل، اي حاجه فيها حاجه شرعا منهي عليها فهي حرام.
0: اخر سؤال صالح جدي، وانت المدعي مش أيوة. المدعي عليه، وانت المدعي، وجهت رساله حافظوا على زريعتكم، احرثوا ارضكم، وجمعوا علمائكم، وانا الحقيقه عجبتني برشا خاصه جمعوا علمائكم، لانه وقت الضوء الاحمر شعل في البلاد هذيا لقينا العلماء نتاعنا والباحثين نتاعنا. الرساله هذيا وصلت ولا ضاعت في اثنين؟
1: اكيد توصل، ما ثمش حتى حاجه تضيع في الدنيا هذه، ما يضيع شيء، ما يضيع حتى شيء، خاطر الكون يخزن، الكون يخزن المعلومات ويخزن الذبذبات فانه ما ولكل خبر مستقر، يعني يجي نهار وتوصل الحكايه هذه. تمني بها انت مثلا قلتها تو، ربما يسمعها واحد تو باش يعاودها، باش تقعد تمشي. واذا كانها في الخير علاش ما تتحققش يعني في على ارض الواقع؟ واذا كانها ما تفيد بحتى شيء فانه ما ينفع الناس، شيء طبيعي باش ينفع الناس، وسينو الاخر باش يمشي هباء منثورا.
0: في الانتظار انه سيده من القيروان تلتحق بنا على الخط، تحيه لكل المستمعين، ونعرف عندي برشا مستمعين حابوا يتواصلوا معنا في سهره الليله لانه الوقت يحكم فينا. في الانتظار صالح جدي، انا سعيده جدا بلقائك، نتمنى انه السهريه، ونتمنى انه الاسئله، ونتمنى انه التحضير على الاقل عندي المعدل، ليه اقل من المعدل صالح جدي؟
1: كملنا احنا،
0: ابش كمل معك، ابش كمل. نحب صالح جدي الانسان، صالح جدي اللي علاقاته متميزه جدا مع اصدقائه الحقيقه، معناها الناس كلها تشكر في صالح جدي وانا واحده منهم. ووقت اللي استدعيتك قلت الفه تنجم انت تحاور صديق، على خاطر بالحق من اصعب الحوارات انك تحاور صديق ليك،
1: صحيح.
0: انك باش تتجرد وانك تاخذ مسافه وتنجم تساله، فهذه صعبت عليا، ان شاء الله نكون تجاوزتها على كل في سهره الليله. نحب نختم بالانسان الاب صالح جدي، الانسان الاب ورسالتك الى اشرف.
1: الله. اشرف بالطبع، يعني نقول مش حتى يعني فترات يعني التو، يعني كما حكيت بكر على التمثيل، قلت هو اني نمثل اني موجود. فالاب يعني هو عايش الابوه فهو موجود، لانه كي نحكوا على الزريعه ونحكوا على الحرثان الارض ونحكوا، فالزريعه هم اولادنا، وتحديدا ولدي اشرف، ان شاء الله ربي ينجحه وربي يوفقه،
0: ان شاء الله ربي يفضله،
1: وعنده برنامج مزيان ياسر، معناه هو قاعد يتالق كل يوم، عنده زميل والله نسيت حتى الاسم، ولا عندي زهايمر يظهر لي، ما عندهمش برشا من اللي في عام 23 مثلا ناخذوا البرومي بري في باريس، على باريس الكل في الذكاء الاصطناعي. عام الاول زاد كيف اخذوا برومي بري في اليابان في الذكاء الاصطناعي، معناها
0: اش تقول له الليله؟
1: هو تو موجود في الصين لا محاله، كيف في نفس البرنامج، يقول له ولدي انا نحبك برشا برشا برشا برشا، و يعني سامحني كاني حسيت اني ظلمتك.
0: تحس انك ظلمته؟
1: اي نحس اني ظلمته برشا، لكن هو يعذرني. هو يعذرني يعني في فترات ما حسيتش اني البو المثالي، معناها معناها المفروض نكون خير من هكاك، المفروض اني نعطيه اكثر وقت اكثر اهتمام، يعني بو عادي جدا.
0: تحس روحك تعوض اليوم قاعده تعوض فيه؟
1: والله ماذا بيا تكون عندي فرصه باش نعوض ونعاود نعيش حياتي معاه. معناها
0: المؤكد انه هو يعرف اللي انت تحبه برشا.
1: نتصور.
0: شكرا لك صالح جداي. انا نحب صالح جداي بعيون المستمعين، مستمعي سفراء ونجوم. وانا فرحانه برشا انه تنضم لنا سيده من القيروان. سيده اهلا وسهلا بك، وتعقيبك على هذا اللقاء، عندك شي سؤال لصالح جداي؟
2: اهلا وسهلا، تحية طيبة، مرحبا بيك ألفة، تحية ليك، تحية نزار، ويعطيك الصحة في استضافتك لصالح الزي، واللي عودتنا يعني رجعت لك للضيوف معناها على الحقيقة، وبرافو ليك. ونحب نقول لك في البداية مبروك الجائزة.
0: يعيشك، الله يخليك، يعيشك،
2: مبروك، وتستحقين ذلك بصراحة، يعني بكل نجاح، ونتمنى لك النجاح. سي صالح الزي، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: بارك الله فيك، عايشك، مرحبا بيك، عايشك.
2: أكيد أنك تحب ولدك، أكيد، ونعرف الممثلين والفنانين ديما هكا بعاد شوية.
1: صحيح.
2: بعاد شوية ما يعذروكم، ما شاء الله، ربي يخليهولك وربي يخليك لي وتعوض له.
1: بارك الله فيك.
2: أنت شعب، أنا فما برشا أدوار
1: أي.
2: الحقيقة عجبوني فيك، خاصة في العاصفة، في الدوار، خاصة في دورك اللي مثلته مع منصف الأزعر، واللي ولدك هو ولدك اسمه قيس، نسيت العنوان هذاك، نتاع
1: شارع الحب.
2: شارع الحب، محلاه الحقيقة. أنا نحب نقول لك حاجة، أنت ولدك صغير وقت سألك قال لك بابا فما منتزه في القيروان، قلت له انت لا، راهو ياسي صالح عندنا منتزه في القيروان.
0: بالك شي وقتها ما كانش فما منتزه.
2: انا لا فما منتزه.
0: شفت المستمع كي يحبك يتبعك بتفاصيلك.
1: سبحان الله.
0: اي شفت، هي سيده، اي
2: فما منتزه كبير في القيروان، لقيته وسط القيروان، قريب لسيدي صاحبي، منتزه كبير برشا، منو ريستورون، منو صالون دي تي، وفما منتزه اخر في الشبيكه.
0: هذه الملاحظة. عندك سؤال لي؟
2: سؤال لي، شنو عن جزء أسأل عندي، شنو الدور اللي تمنيت أنت، معناها من الأدوار نتاع زملائك، كي تفرجت تقول يا مصط هذا أنا، مصط أنا نمثل ذاك؟
1: لازهر عروش.
0: يونس الفارحي. تحية لي يونس،
2: تحية لي.
0: وسؤالك الثاني؟
1: ولو اني ما نصورش نمثلك كما مثله هو، خاطر ما شاء الله عليه بدع فيه،
2: يشرق عليك الدور الحقيقة. فماشي شخصية سوا تحب انت تمثلها؟
1: ثم برشا شخصيات، ولكن من
0: شخصية وطنية او دينية؟
1: يعني الاثنين، اللي هي شخصية طاهر بن عاشور، محمد طاهر بن عاشور،
0: العلامة محمد طاهر بن عاشور،
1: بك شخصية لازمها تظهر، لازمها تظهر خاصة للمتفرج التونسي، لأنه تقريبا العرب يعرفوها أكثر منا،
0: أكثر من التوانسة،
1: خاصة الكتاب نتاعها في تفسير القرآن، التحرير والتنوير، يعني الناس تضرب به في المثل. ومرجع من مراجع المسلمين الكل، يعني في الدول الإسلامية، المواقف نتاعها سواء كان في عهد الاستعمار، سواء كان بعد زاد في بداية الاستقلال، يعني إنسان فيه بارشة لله، وكشخصية اجتماعية، كشخصية إنسانية في عائلته، عملت عليه بحث، يعني خطر حبيت نقدم معنا مطلب تاع دعم في شريط على محمد طاهر بن عاشور، فبحثت عليه شوية.
0: هذه الشخصية الأولى، والشخصية الثانية؟
1: عبد العزيز الثعالبي،
0: شخصية وطنية زي كيف.
2: شخصية وطنية، شخصيات مهمين برشا، ويعطيك الصحة. ونحب نقول لك إن شاء الله ربي يوفقك في السينما. أنت قلت قريت السينما، كنت نقرأ في السينما، بعدك كان قرأ دراستك السينما، إن شاء الله ربي يوفقك، وإن شاء الله نشوفوك في أدوار مزيانة كما مثلتها. وراني زرت جابس، وجابس عجبتني برشا،
1: ومحليها
2: ولبست اللبسه نتاع جابس.
0: انا ماذا بيا غني لنا حويجه على جابس قبل ما غني ليش. انا صالح جداي اليوم ياسر عاقل، من اول السهريه لاخر السهريه،
2: لانه لقى قال قصيده.
0: شفت شيخ تاعو ميلا بغنيه يا سيده، تحيه ليك سيده، شكرا ليك سيده من القيروان.
2: وعايشك
0: يا عايشك صالح جداي، اقرب حاجه لقلبك دندنها هنا بعد شويه باش نهدي لك القلب يعشق كل جميل. امين نحب نسمع صوتك تاو في حاجه.
1: سبحان الله
0: يا صالح، حين نعرفك تغني راه
1: والله
0: والله نعرفه يغني والله وعنده صوت مزيان.
1: قلت لك والله ترود ميموار يعني هكا، شفتي حاجه كحله. ما عندي شيء في مخي، ما ثماش، ما ثم شيء والله، لا ثم حد شيء
0: ولا رغبه عليه. ما
1: سبحان الله
0: فما رغبه عليه،
1: حط لي عينك.
0: شكرا لك صالح جداي، نورتني شرفتني فرحتني برشا برشا برشا. نتمنى اني نكون قد وفقت في هذا اللقاء. والفوسليتي توجه لك تحيه ونقول لك نورتني برشا برشا برشا في سفراء النجوم.
1: عايشك منوره بوجودك، وان شاء الله ديما متالقه.
0: يعيشك
1: وان شاء الله ديما هكا، يعني كي تجيبي الفنان يعني معناها تثمني الشيء اللي يعمل فيه، لانه هذاك يزيدنا. خطر تعديتها بموجة خايبة ياسر يعني متاع برامج خاصة التلفزية، انه وين يجيبوا ممثلي ولا فنان يعني، يعني سامحيني في الكلمة يعني ساعات تحقق در. فانه كي هكا كي نلقوا برنامج يعني ثمن الشيء اللي قد فيه. نتذكر مرة جعفر القاسمي في برنامج تلفزي علينا في القناة، مازال كي واخذ وقتها الجائزة الأولى في القاهرة في مهرجان مسرح التجريب في القاهرة، وهو كمخرج واخذ الجائزة الأولى وجايب التروفي في الجلسة هذيك. ولكن سبحان الله يعني الموجة وقتها بتاع كيفاش أنه نطيحوا من قيمة الفنان. عاد يحكوا وبعد يقول لهم يا الأولاد، يجبروا له في حكايات يعني فارغة ما عنده حتى، يقول لهم يا الاولاد راني جايب لكم جائزه اولى من مهرجان.
0: اي للاسف ما يتمش تثمين.
1: مرتين يعاودها لهم راه والله كان لا قال لهم حتى شيء، كاين ما قال لهم حتى شيء. فانه كاين هكا نحضر في
0: برنامج. انا اكثر واحده نجم نتفاعل معك في الحكايه هذيا. شكرا لك صالح جداي، نورتني بالحق، فرحانه برشا بوجودك معايا. بعد شويه مسك الختام سوما المصريه والقلب يعشق كل جميله. ما تتسيت باش نخليكم مع موجز الحادي عشر ونصف، وراجعين مره اخرى نقول لك شكرا من القلب صالح جداي.
1: الله يخليك.
3: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: إلي.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم.
2: والاستثناء ما يصير كان مع ألفة وسلاتي في سفراء النجوم. عادي جدا نسلم عليكم قبل ونص ونرجع نسلم بعد ونص، ونقول لكم راه ضيفي معايا في استوديو إذاعة الشباب، استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب في الجزء الأخير من سهرة الليلة. نحب نوجه له تحية كبيرة برشا. صالح جدي، مرة أخرى نشكرك على وجودك معنا، نشكرك على تجربتك الجديدة زيدة آيات وحكايات الموجهة للأطفال. وإحنا الحقيقة الأطفال مظلومين برشا، مظلومين أعلى على مستوى حضورهم في الإعلام وعلى مستوى البرامج الموجهة للأطفال، وفي نفس الوقت زادة مظلومين حتى على مستوى الأنشطة البرة، على مستوى تواصل معهم، تسليط الضوء. فمهم جدا كي يلقاو شخص يحبوه شوفوا فيه في التلفزة، وفي نفس الوقت يعطي فيهم في دروس توعوية في الحياة.
3: أي وتوظل لهذا كدورنا احنا، يعني رأوا هذيك الزريعة اللي نحكي عليها، خاطر زريعتك إذا كانت لهش بها وتسقيها وتحظيها من الريح ما عادش باش تلقاها وقتها. ونقول هني للتو اللي كبر خذي طريقه يعني ساعات، يعني اوكي ساعات كلمه ممكن تهزها وكلمه تجيبها، لكن الصغار الصغير علاش تربيه؟ فيلزم تفكير يعني كبير كبير كبير ياسر من دولتنا في صغارنا، خاصة الجانب الثقافي والجانب الفني، لأنه توا الأهواء هزتهم من كل شيرة. مع الطفل عمره 5 سنين بيان سور في ذا البورتابل يتفرج في كل شيء، باش يخلوه قدام التلفزة باش يريض يولي يتفرج في يتفرج في في في أي حاجة. فدورنا احنا ربما توا على الأقل المسرحيين وفيك الاحتكاك المباشر، لأنه الاحتكاك المباشر لكن مش باش يعوض الإياي راهو. تقريبا من الحاجات اللي هي مش باش يلقى لها دخله كبيره هي المسرح، العلاقه المباشره الحيه الانسانيه ما بين الممثل وبين الصغير. فبديت في تجربه يعني هذا تقريبا تولى الجزء الاول، الجزء الثاني نقول يعني الجزء الاول بديت مع الكبار، يعني في حكواتي على

0: إذا كان ما تكونش يعني مصانة بالأدب وبالتواضع وبالصبر، فنخدم على القيم هذه. تو في الحكوات هذه سجل الأحلام غدوة إن شاء الله نهار 13 عندي عرض في سجنان في الإعدادية في سجنان دار الثقافة سجنان المنظمة العرض هذا في علاقة يعني المعلم والتلميذ. ولكن أخذت موضوع النسيج وظفران السعف جانب التراثي
1: تثمين الموروث نتاعنا
0: وفي هذيك ندخل فيها هل القيم هذه اللي لازم التلميذ يتحلى بها والمعلم يتحلى بها.
1: ايضا الحاجه اللي فرحتني، انا كنت في مهرجان الدولي لسينما البيئه في جيبس في اخر دوره واستغربت، قلت لهم وينو صالح جدي؟ كنت نتصور صالح جدي رئيس لجنة التحكيم مع احترامي للي موجودين وقتها، نتصور صالح جدي من ضيوف الشرف، نتصور صالح جدي والقائم على هذا المهرجان، وجيبس تبارك الله تسخر بالكفاءات. ياخي لب تم تلبيه النداء، خليني نقول فرحت برشا انك سنة انت رئيس لجنة التحكيم هذا المهرجان.
0: هو انا نعتبر يعني من المؤسسين تاع المهرجان، لكن الدوره الوحيده اللي غبت عليها هي عام الاول لاني مانيش في تونس، انا وقتها في ايران. وتعد الدورة ناجحة ياسر، وكانت زميلتنا وصديقتنا وحيدة الدريدي هي المنسقة بتاع المهرجان المديرة الفنية. السنة كرئيس لجنة التحكيم يعني شيء طبيعي ما نجمش نبعد عن المهرجان هذايا، لأنه مهرجان عنده خصوصية، مهرجان يعني كوني لأنه يطرح قضية بيئية كبيرة ياسر، وخاصة في الفترة هذه في جابس اللي تعاني من مشاكل بيئية. فالأولى أنه المهرجان هذايا ندعموه وأنه يتواصل ما يموتش رغم العوز المادي اللي نقولها لك، يعني يفتقر البرشة موارد مالية، وبالتالي دعوة هذه يعني النجم يعاون خاصة في الجانب هذا، لأنه هذا يأثر برشة على خاصة العروض، نوعية العروض، نوعية الضيوف، باش يكونوا معنا أكثر من 60 دولة بعثوا الأفلام تاعهم من العالم الكل، أفلام طويلة، أفلام قصيرة.
1: شكون ضيوف شرف إن شاء الله؟
0: باش تكون معنا الساعة أول حاجة السيدة منى نور الدين. ضيفة معنا، مازلنا نشوفوا توا يعني قائمة الضيوف، لكن حضورها إن شاء الله مؤكد. بالنسبة في لجنة التحكيم أنا في رئيس اللجنة، معنا إيلان كاتزاراس زوجة صديقنا المرحوم أحمد السنوسي، باش تكون معنا رانيا يحيى دكتورة من مصر، باش يكون معنا الناشط البيئي والسينمائي نور الدين جامي من المغرب، باش تكون معنا زادة سينمائية وناشطة بيئية من إسبانيا، في هذوما في لجنة التحكيم. يعني الرئاسة الشرفية باش تكون وجيهة الجندوبي إن شاء الله، باش تكون معانا زادة في المهرجان. يعني باش نعملوا حركة مزيانة إن شاء الله، باش نحكوا على موضوع البيئي في العالم يعني، ولكن زادة تحديدا في جابس يزب ديما نحكوا في الموضوع هذا، خاطر الموضوع هذا كان موضوع نخبة، ويقبل نشوف فيه موضوع نخبة ويتحكي على البيئة والعصافير تزقزق، يعني مش في بالنا اللي ما عندناش الحق باش نحكوا فيه كشعب. توا بالعكس تولت القضية بيئية قضية إنسانية بامتياز، وقت تشوفي انت تولى الاحتباس الحراري، تشوف المشاكل تاع الفيضانات والسخانة.
1: أكيد
0: دور المواطن هنا لازم برشا توعية، كيف دور الدولة في تحمل مسؤولياتها في المشاكل البيئية زاد اللي صنعتها الدولة. وجابس ما يخفى على حد، يعني شفت المسيرات اللي صارت والنداءات بأنه على الأقل يعني
1: جابس مزيانة وتستحق أن نهتم بها
0: بالضبط،
1: ونتمنى لها كل الأفضل إن شاء الله.
0: بالضبط، وخاصة يعني القضية متاع جابس يعني كاين ولا تصبح قضية عالمية، معنا الناس كل تحكي عليها في, في, في كل بلاصة، فأنه لازم ديما التذكير بالشيء هذايا، لأنه نحب عيشة نظيفة، هواء نظيف، الناس تنوض الصباح تشم في مش تشم، تنوض على الغاز وتنوض على ريحة الأمونياك، ويعني بصراحة يعني حاجة مزعجة مزعجة مزعجة جدا.
1: إن شاء الله يتم حل هذا الإشكال
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. فإنه دعوة للجوابسية خاصة يعني مساندة المهرجان هذا، تحية كبيرة الجمعية التونسية للمحيط والبيئة بجابس برئاسة خويا فؤاد كريم اللي قاعد تبذل في مجهود كبير ياسر باش المهرجان هذايا يستمر.
1: تحية لكل القائمين على هذا المهرجان أنه يتواصل على امتداد سنوات، أنا واكبته في أكثر من دورة ويشرفني جدا هذايا، فنتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله يا ربي ديما ديما مبدعين وإن شاء الله ديما جيبس بخير. شكرا لك صالح جداي.

0: كنت خير سفير لإيجيبس في سهرة الميلاد.
1: معلومة أخرى صغيرة، عندنا زاد المهرجان مسرح الهواة
0: بنابل اللي أنت ضيف شرف فيه،
1: يعني هي الدورة باسميني يعني احتفاء بي، بارك الله في أخوي فوز إبراهيم والمجموعة اللي
0: تحية ليك سي فوز إبراهيم.
1: وباش يكون عندي ورشة في الحكي، في الحكي ورشة للعائلة هذه.
0: صالح لو كنت عنوان كتاب
1: اي
0: حياتك الكلها في كتاب في يدك توا شادو في نيديك، شو عنوانه؟
1: محبة.
0: محبة. بالمحبة نختم اللقاء في سهرة الليلة، والقلب يعشق كل جميل. تندنها شوية قبل ما تبدأ سومة.
1: القلب يعشق كل جميل.
0: كهو؟ يلا شكرا لكم، كنتم معنا في سفرة ونجوم على موجة إذاعة شباب مع تحياتي ألفا وسليتي. بسلامة.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نحاولوا نتخيروا واحد من المواضيع اللي نحكيوا فيه ونحاولوا بطبيعة الحال أنه يكون متصل بمعيشنا اليومي في علاقة بديننا السمح من خلال الآيات القرآنية، من خلال الأحاديث النبوية. والموضوع اللي اخترنا أن نحكيه فيه اليوم ظهر لي متصل جدا بمعيشنا اليومي، هو حب الخير للآخرين. كيفاش باش نتعاملوا أو نحلوا الموضوع هذايا؟ باش نبداو بالحديث عن حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. كيف حث القرآن الكريم في آيات وسور على حب الخير للآخرين؟ بعد ذلك باش نمشيو إلى السنة النبوية، للأحاديث النبوية، ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في علاقة بحب الخير للآخرين. وباش نحكيو على فضائل حب الخير للآخرين، شنو اللي نجمو ربما، ماذا يمكن أن يضيف حب الخير للآخرين؟ يقول لك لا، نحب الخير الروحي، نجم نضيف الروحي، ولكن أنا باش نحب الخير للآخرين شنو باش يزيدني؟ لا، باش نلقاو أنه هو بالعكس إضافة كبيرة وكبيرة جدا. هذايا الكل وتفاصيل باش تكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نرحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ، مساء الخير.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة. أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. بطبيعة الحال خليني نحيي صديقنا وزميلنا محمد عنتول اللي رافقنا على الأجهزة الفنية.
1: أخوي محمد رمزي، فقط احنا حابين ديما نذكروا حاجه في حل يعني حصتنا ديننا السمح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما حاضر ما بيناتنا من خلال الاحاديث، فمش حصه ناخذوها ما نذكروش فيها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ما تكونش ديننا
1: صحيح، ما يكونش فيها التاصيل من خلال اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قداش من حديث يعني ناخذوه ونشرح الاحاديث. اخر مره، المره الفارطه اللي قبلها، يعني حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وقداش يعني استمتعنا معاه، ورغم انه كنا ممكن ناخذ فيه حتى اكثر من حلقه. اليوم باش ندندوا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني هذا هو اصل الحصه نتاعنا اليوم، يعني في في في حديثنا. فالاكيد انه يعني محبته وذكراه وحياته عليه الصلاه والسلام دائما في قلوبنا في كل يوم وحين،
0: بطبيعه الحال هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن وكل مسلم في الحقيقة
1: عليه الصلاة والسلام.
0: معناها كيفاش يقولوا يريد بر النجاة هو أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قدوته. معناها القرآن هو دستوره والرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا.
1: هذه هي السنة سبحان الله، هي التجسيد العملي للقرآن الكريم.
0: بالضبط.
1: وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أخلاقه فقيل كان قرآنا يمشي، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أردت أن تفهم القرآن فانظر إلى سيرته، انظر إلى هديه، انظر إلى سمته، انظر إلى أقواله. فلذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما يعيننا على تدبر، أقول تدبر القرآن الكريم وفهم التنزيل. فلذلك يمكن أن نفهم التنزيل، أن نفهم الوحي القرآن بمعزل عن سيرتي وذكرى وحديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام. نعم. هذاك علاش فضيلة الشيخ أنا ربما حتى في الحصة هذه معناها ونحن نتحدث عن حب الخير للآخرين قسمتها لزوز أجزاء. نعم. كبرى. الجزء الأول أن باش ننظروا في مسألة حب الخير للآخرين كيف وردت في القرآن الكريم، ولكن أيضا كيف وردت في الأحاديث النبوية. فضيلة الشيخ خلينا أولا ربما نعرف حب الخير للآخرين.
1: نعم.
0: يعني فلافل نعم. ما المقصود بحب الخير نعم. الآخرين؟
1: بارك الله فيك خويا محمد رمزي. يعني الحديث عن حب الخير الآخرين هو أن نحب ما نحب لنفسنا من خير لإخواننا، بمعنى أن نغتبط وأن نفرح وأن لا نحزن بفرح الآخرين بما أعطى الله سبحانه وتعالى للآخرين. فحب الخير للآخرين هذا الخير. وإن الإنسان فالإنسان لحب إن الإنسان لحب الخير لشديد
0: شديد
1: هكا ولا وحتى إني أحببت حب الخير عن ذكر يا ربي. قالوا الخير هنا بمعنى أن الخيل وكل ما فيه خير. فالإنسان لحب الخير لشديد، وهذا الخير يمكن أن يكون صحة، يمكن أن يكون جاها سلطة، يمكن أن يكون أبناء، يمكن أن يكون علما، يمكن أن يكون مالا، يمكن أن يكون جمالا. يعني الخير أنواعه كثيرة، ولذلك يعني حتى في حديث صحيح مسلم الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى أول ما قضى يوم القيامة في حق ثلاثة بين ثلاثة رجل في الحديث فيه أنه أعطاه الله من صنوف الخير. فأصناف الخير كثيرة، يعني رزق. فالخير هو رزق من الله سبحانه وتعالى. فحب الخير للآخرين هذا الخير، أي ما يستحسنه الإنسان. الإنسان ماذا يستحسن لنفسه؟
0: ما تتوق إليه نفسه.
1: شنو تتوق نفسك للخير؟ شنو الخير هذا؟ أكل، شرب،
0: يعني
1: طمأنينة، مهما يكون، زوج صالح، زوجة صالحة، ذرية صالحة، هذا كله خير. يعني مش مال فقط، جمال، جاه، سلطة، مال ينفقه مثلا في مرضات الله، كل ذلك خير. فهذا الذي يتوق إليه الإنسان، يحبه الإنسان، يريد أن يستزيد منه. هل السؤال تحبه لغيرك كما تحب لنفسك، أم تريد أن تستأثر به لنفسك؟
0: لأنه خلينا فضيلة الشيخ رولة، هنا المسألة دقيقة ودقيقة جدا، راهي مرتبطة بالإيمان. لن يؤمن أحدكم،
1: نعم.
0: واضح، يعني الصيغة ما فيهاش نقاش، لن نعم. يؤمن أحدكم، يعني هنا تروا على الشر،
1: هي لا يؤمن أحدكم،
0: لا يؤمن أحدكم
1: حتى يحب لأخي،
0: حتى يحب
1: نعم
0: لأخي. إذن هنا شرط الإيمان مشروط بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.
1: هو لهنا أخوي محمد رمزي بارك الله فيك على الـ هذا البيان وهذا التوجيه، وأيضا حتى نبين أكثر المعنى حتى لا يفهم الكلام من ظاهره أنه نفي لمطلق الإيمان.
0: بطبيعة الحال مش
1: إنما هو نفي لكمال الإيمان.
0: لكمال الإيمان بالضبط،
1: هذا هو الفرق. بمعنى قولي هات خلينا ناخذ مثال اخر باش نفهم.
0: لا يؤمن ايمانا كاملا،
1: هات خلينا نفهم واحنا بحديث. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام. بفرض انا صليت والطاع وانا مش معناتها بحضرة الطعام، يعني ما تصليش وانت جيعان،
0: كول
1: كول عبي كريشتك
0: باش
1: يعني اذا يعني اذا حضر العشاء يعني والعشاء زوما بعض
0: زوز
1: فبشنو تبدا
0: العشاء مسبق على العشاء،
1: ابدا بالعشاء
0: فوالا
1: باهين. يعني شوف دين علمنا ان نحقوا الحاجات البيولوجيه نتاعنا مهمه جدا، دين فطره، دين واقعي. مثلا لا يقضي القاضي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان،
0: لانك باش تلجم به الشهوات. يعني تخيل انك انت توا قاعد تصلي ومخك مربوط بالمائده، شنو اللي قاعد حاضر فيه؟
1: وين الخشوع؟
0: والا حس نتاع ماكله بحذاك
1: تقدر تتخيل في الاصناف
0: بالضبط، وكي توف عليها طائف من ربك وهم نائمون.
1: لا حتى هم غير نائمون يعني فيذرونها قاعا صفصفا
0: صفصفا والعياذ بالله.
1: نعم.
0: فباش تتخلص من الجانب هذاك نتاع الشهوه، ها عاش على روحك،
1: نعم،
0: املك ريشتك
1: صحيح.
0: وبعد
1: شفت علاش هنا قلنا لا صلاة بحضرة الطعام؟ باهي هنا الشاهد اش معناتها لا صلاة؟ باهي فرضا يا سيدي
0: انا لا صلاة في المطبخ،
1: خليني يا سيدي انا الطعام موجود وما ما كليتش، قلت لي خليني نمشي نصلي قبل وصليت، ولكن لما ما امتثلتش لامر النبي صلى الله عليه وسلم ما خشعتش وقعدت نخم كما تحكي انت في صحفة المقرونة واللحم وكذا و و اذا هنا الخشوع ناقص وكملت صليت، هل يعني ذلك نعاود صلاتي؟
0: لا
1: لا،
0: ولكن
1: اي هذا ليس من الكمال. اي
0: بالضبط
1: فهمني. ف يعني لا يسلب كما يعني يقول العلماء، لا يسلب الايمان المطلق، ولكن ننفي عنه
0: الكمال
1: الكمال في الايمان.
0: في الايمان بالضبط.
1: فهمت؟ يعني الإيمان المطلق لا، ولكن مش مطلق الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، فما حاجات تزيد الإيمان، فما أشياء تنقص في الإيمان. فلذلك مما يزيد الإيمان وربما محرار نقيس به الإيمان مدى حبك للخير للآخرين.
0: بالضبط هذا.
1: ولأن الإنسان إذا ما لم يحب الخير للآخرين فهذا يجعله يعني يحصل معه ما يسمى بالأنانية المقيتة.
0: بالضبط.
1: يعني الإنسان شوف بطبيعته هو يحب الخير الروح ويحب يجبد به كما قلنا نحن، يحب الحاجة الباية اللي هو، لكن أحيانا لما تصبح هناك أنانية بمعنى أنه ما يحب الخير كان هو
0: كان الروح،
1: هذا هو الإشكال. هنا شنو اللي أوقع هو إبليس في المعصية؟ إش قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو شاف خير قدامه، شفاش يتمثل الخير؟ أن الله أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم، فهو خير. هو ما حبش الخير هذاك لآدم، كيفاش؟ هو يسجدول وانا لا. فلما هو لم يرضى بالخير للآخر كان ذلك من أسباب الطرد واللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لما قالوا عز وجل فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعناتي إلى يوم الدين. شنو اللي خلى فرعون يطغى ويتجبر ويتكبر؟ الأنا اللي قال أنا ربكم الأعلى. شنو اللي خلى قارون الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتيحه فقط تنوء بالعصبة أولي القوة. شنو اللي خلاه؟ قال إنما أوتيت على علم عندي. يسلم علمي وقرايتي،
0: يسلم قرايتي، عم عامل عليا مزيه.
1: شفت كيفاش؟ يعني هنا هاك ليغوسنتريزم، هاك الانا المركزيه هذيك اللي تكون موجوده في الانسان، يصبح انه ما عادش يحب الخير غيره.
0: هو برك
1: هو يحب يجبد كان ليه هو
0: انا وبعض يا الطوفان.
1: واكثر من هاك الحاله هذه ممكن تتادي في كثير من الاحيان الى ما يسمى بالحسد.
0: طبعا
1: يعني يولي إنسان والعياذ بالله يمرض كي يشوف غيره في خير.
0: نعم.
1: وذاك علاش نقول برشا ناس يا وخياني راهو مش الناس الكل لما تظهروا النعم تاعكم ماشي في بالكم باش يفرحوا معاكم، هناك نفوس مريضة والعياذ بالله راهم يفزعون ويجزعون لفرحكم. مش الحاجة أخرى،
0: كل ذي نعمة محسود.
1: نعم،
0: كل ذي نعمة محسود. فهذاك علاش أحيانا واحد ما يظهرش كل شيء، صحيح، وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن أيضا واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، لأنه الحسد معنى العين حق هكا ولا فضيت شيء. احنا الحقيقة باش نحاولوا ناخذوا بعض الصور من حب الخير للآخرين من خلال القرآن مثلا، لو كان نحكي على الإيثار مثلا
1: أو باش نعطيك أنا بعض النماذج من القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم ربي يصور لنا كيفاش انه هو حب الخير للمسلمين او للي يدعو لهم بصفه عامه، مش كاين المسلمين، مش كاين المسلمين، شد عندك. كيفاش؟ اعظم خير هو الدين، اعظم خير تعيشه هو الايمان، هو الاحسان، هو الاسلام، هي العقيده. فهذيك اعظم منا من الله سبحانه وتعالى الدين، وذاك اسمى مقصد هو حفظ الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول عليه ربي عز وجل، قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم. علاش باخع نفسك؟ ايش معناتها باخع؟ يعني باش تعذب روحك وتجلد روحك وتعمل في روحك. علاش؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يعني ربي سبحانه وتعالى يتوجه النبي، ايش علاش تعمل في روحك هك؟ على خطر ما حبوش يؤمنوا.
0: بالضبط.
1: يعني هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
0: بالضبط.
1: يعني هذا ربي سبحانه وتعالى يعني فريق في الجنة وفريق في السعير.
0: بالضبط.
1: هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وقليل من عبادي الشكور. هذا يعني وهديناه النجدين سبحان الله، فهو حب الطريق هذا. فأنت عملت اللي عليك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. شوف أنت، نعطيك مثل آخر القرآن الكريم، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هنا فهم الصحابة بما لا يدع مجالا للشك أن الخمر حرمت.
0: حرمت.
1: يعني هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة لا خلاف فيها، يعني ما فماش حتى خلاف شاد مش موجود. معناتها مستحيل أنك تلقى عالم من العلماء أو مفسر من المفسرين جاء قال لا الخمر ماهوش حرام، مستحيل مستحيل. فلهنا الصحابة طبعا فهموا الكلام هذا فتغشوا حزنوا. هنا تولي سمعني قولي شنو حزنوا على خاطر ما عادش يشربوه؟ لا مخك ما يمشيش لبعيد. ترى اللي تسمع فيا اربط المساله هذه بحب الخير للاخرين. مشاو للنبي صلى الله عليه وسلم يسالوا فيه على اخوانهم الذين سبقوهم بالايمان. يا رسول الله عنا وخيانا المسلمين اللي ماتوا قبل نزول الايه هذه هما يشربوا
0: في الخمر،
1: ما له هذوما ربي باش يعذبهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا.
0: هاكا هاكا
1: هاكا فات على روح
0: مات مش على روح.
1: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ثم اتقوا وآمنوا يعني لا جناح عليهم لا تثريب عليهم، يعني عفى الله عما سلف. إذا هذه الآية هي بمثابة العذر على الماضين وهي حجة على الباقين. شفت كيفاش ثنائية بين الماضين وبين الباقين. فهذه الآية نعبر بها الماضين لأنه لا تكليف إلا بنص
0: بطبيعة الحال،
1: ما بنجمش نكلف بغير نص. هم حاشدين في التكليف، هم جزء دعام أساسية في أي تكليف كلفنا به ربي عز وجل. حاشدين الإبلاغ والنص اثنين القدرة والاستطاعة. وربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. فالاستطاعة ذيك متحصل الحاصل مادام ربي كلفنا، لكن قد يكلفنا ولا تستطيع. فتدخلنا في الرخصة معاش في العزيمة،
0: معاش في بالضبط.
1: كلفك بالصيام لكن أنت لا تستطيع الصيام، إذن فلا شيء عليك، عندك الرخصة. فأنت بين رخصة وعزيمة. يعني شوف هل المثل هذا نفهم به قديش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الخير.
1: يحبون الخير
0: لمن
1: سبقهم بالإيمان. يعني هذوما خيانا الذين سبقونا بالإيمان يا رسول الله. تشوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش كانوا يحبوا الخير لبعضهم. سيدنا الوليد بن الوليد اللي هو أسلم قبل خوه، أكيد ابن الوليد الاسم هذا ذكرنا بحاجة، وهو خالد.
0: خالد بن الوليد طبعا.
1: خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. لكنه أسلم مخر مقارنة بخوه.
0: بخوه وليد.
1: نعم.
0: الوليد.
1: فسيدنا الوليد كان يشوف الإسلام ويعني طبعا هو مسلم ويقابل في نبي الله صلى الله عليه وسلم ويحكي لخوه على الإسلام ويشره فيه ويقول له راه الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر فيك وراه يحب لك الخير. يعني هو في خير، ما حبش روحه بركة يكون في الخير،
0: حب خوه،
1: حب خوه. وفعلا يقولوا احنا ما تهنى الا ما انه اسلم خوه، وكان هو من اسباب ذلك وانه دخل خوه للاسلام. هذا معنى انه من معاني انك تحب الخير. للاسف اليوم مما عمت به البلوى تلقى شكون اللي يعني تلقاه هكا متنعم بحاجه ماذا به يكوش عليها وحده،
0: اي وحده،
1: وحتى اخواته ولاد امه وابوه ما فيقوش بها. يحبك الحاجه هذيك اللي هو كهو يتنعم بها هو كهو والعياذ بالله، فضلا عن الناس والعياذ بالله اللي هما ما يحبوش الخير لغيرهم.
0: الخير لغيرهم
1: يعني يمرض كي يشوف ولد غيره انجح وشبيه ولدي انا هذيك تزوج وهو لا، هذيك تزوجت وبنتها هي لا، او ولدها او ولده هو لا، وهكذا والعياذ بالله.
0: ويموت كمدا الحقيقه والعياذ بالله. معناها هذوما والذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
1: والعياذ بالله.
0: يعني واسوأ انواع الامراض هي امراض القلب من الحسد و
1: نعم
0: عدم حب الخير للآخرين.
1: يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجوف الإيمان لجوف عبد فيه الحسد، وفي رواية لا يجتمع الحسد والإيمان.
0: والإيمان
1: ما يجيش،
0: ما
1: يتقبلوش سبحان الله. وهذاك علاش يعني سبحان الله تجد أنه هالسيمة هذه متاع حب الخير كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو
0: تداعى
1: له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذيك باش يجيك
0: يعني صورة جميلة جدا
1: رائعة
0: من أروع يعني الصور. هل التشبيه هذا
1: نعم يتداعى يعني كله في خدمة بعضه،
0: كله مع بعضه، كلها مرتبطة ببعضها.
1: نعم.
0: كلها
1: نعم.
0: مرتبطة ببعضها، يعني جميل جدا
1: اللي. يعني أشوف سيدنا عبد الله بن عباس يبين لنا المعنى هذا، يقول ما نزل غيث في أرض إلا وفرحت لذلك، وليس لي في تلكم الأرض غنم ولا شاة، وما سمعت بقاض عادل في أرض إلا ودعوت له وليس له عندي قضية. يقول وما مررت بآية ففهمت منها ما فهمت من المعاني إلا وددت أن المسلمين فهموا ما فهمت. شكون عبد الله بن عباس راهو اللي هو ترجمان القرآن، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني وقت اللي يفسر آية ويقول راهو هكا يعني ما فماش، فتاخذ بقول ابن عباس وما أدراك ابن عباس. فهو لما ربي فتح عليه ما فتح من الفهم يقول
0: تمناه الغير،
1: انه غيري يفهم اللي انا فهمته،
0: تمناه الغير،
1: تصب يعني الغيث والامطار الخير
0: ولا
1: في ارض
0: يقول
1: عندي لا جمل ولا بعير ولا شات، ونفرح بالضبط. نسمع بقاضي عادل، يا ربي توفقه، يا ربي تسدده، يا ربي توريه الحق يا ربي. وانا والله ما مش ما يقولوش ما يا زعما زعما يدعي له باش يطبل ولا عنده كذا، لا لا هذا
0: لا لا. ما يعرفوش.
1: دعوه المؤمن لاخيه بظهر الغيب مستجاب. علاش سمعته انت؟ سمعك هو ما سمعكش كي انت دعيت له، فانت دعيت له بظهر الغيب، وليس لك عنده من نعمة تربها
0: بالضبط،
1: ودعوت له بالخير فلك ملك يدعو لك ويقول ولك بالمثل. علاش ولك بالمثل؟ جزاء وفاقا،
0: سبحان الله، ودعاء مستجيب،
1: جزاء من ربك عطاء حسابا، من عند ربي سبحانه وتعالى، لأنك
0: دعوت
1: بالخير لغيرك بظهر الغيب فلك بالمثل. يعني تخيل
0: وما عندك حتى مقرب في جرته،
1: يعني وانت ما عندك حتى مصلحة، لا مش تدعي له باش انه هو يوصل الحاجة الفلانية
0: باش انت تصنع فيه،
1: اي ولا لا. ممكن ساعات واحد مثلا يقول يا ربي ان شاء الله فلان يوصل للمبتغى نتاعو، على خاطر هو كي يوصل انا ندبر في جرته حويجه
0: بالضبط.
1: اي ويني هنا ولات اسمع انت حسبت الحسبه هذيك ربي يعطيك راهو تهنى،
0: اي
1: تاخذها انت عملت عباده اللي هي الدعاء، ما هو الدعاء عباده ولا المقابل شنو حبيت؟ حبيت حاجه دنيويه،
0: تاخذ دنيوي
1: تخلص، ممكن تخلص، فماش علاش،
0: اي
1: ممكن بعد حاجه لا نجزم بذلك، نعم كان شوالي دعوه مستجابه
0: بالضبط.
1: نعم
0: باهي فضيله الشيخ، احنا توا باش نستمعوا النغم، ولكن انت توا معناها حطيتنا امام ثلاثه صور لحب الخير للاخرين في القران، من خلال القران.
1: نعم.
0: عنا الصوره الاولى هي الايثار اللي باش نرجعوا نحكيوا عليها، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص.
1: نعم.
0: اللي كنت تحكي فيه توا الدعاء للناس، يعني حتى خاصه وانت ما عندكش بهم مصلحه.
1: نعم.
0: ولكن متعدي طفل صغير عجبك متربي تدعي له يا ربي ان شاء الله ربي يوفقه محلاه الطفل، ان شاء الله ربي ينجحه ويوفقه، بينك وبين روحك لا تعرف ولا تعرف بولا امه.
1: انت حتى كي تشوف حاجه في غيرك عجبتك
0: تبارك الله
1: تقول تبارك الله. الله برك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما تقولش ما شاء الله هكا هو، هذاك في نفسك قول ما شاء الله،
0: ما شاء الله،
1: خاطر كي تقول لغيرك ما شاء الله شنو ربحته.
0: اما كي تقول تبارك الله
1: ماهيش دعوه، يعني لازم نفهم ما شاء الله ليست دعوه، ما فيهاش طلب
0: بالضبط.
1: ما طلبتش من ربي حاجه قلت ما شاء الله،
0: لكن تبارك الله
1: الطلب هو في
0: البركة.
1: في نعم طلبت البركه، طلبت اما طلب كلمه ما شاء الله، اي انت اخبرت
0: بالضبط.
1: اخبرت بان هذا من مشيئه الله،
0: الله. إيه
1: شنو اعطيتني لهنا، شنو زدتني، شنو اضفت لي
0: شيء،
1: بينما عندما
0: عبرت عن اعجابك نقط.
1: فلذلك ان تبرك انك تقول اللهم بارك له، هذا في خير عظيم.
0: والباب الثالث او الوجه الثالث هو سلامه القلب.
1: نعم،
0: يعني شوف كيفاش مش يكونوا مرتبطين ببعضهم.
1: نعم.
0: هذوما في انتظار انهم بعد مش يمشيوا
1: ان شاء الله
0: الاحاديث النبويه وما اكثرها ايضا. نعم. في الحديث عن حب الخير للاخرين، احنا باش نسمعوا اغنيه محلاه انا نحبها الحقيقه، واكيد باش تحبها فضيله الشيخ وتعرفها وتحبها، إلي شويري يا ناس حبوا الناس.
1: يا ناس حبوا الناس. نعم.
0: وهكا مع
1: حب الخير.
0: حب الخير.
1: نعم.

أنا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي عالنبي، أنا في جاه النبي تكرم عبيدك.

0: تحية من جد لكل من اختار أنه يرافقنا في الجزء الثاني من ديننا السماح على موجات إذاعة الشباب. طبعا الموضوع اللي انطلقنا فيه في النصف ساعة الأولى حب الخير للآخرين، واستفضنا في الحديث عن وجوه حب الخير للآخرين. وفي الحقيقة فيما تبقى من الوقت باش نحاولوا أيضا نعمقوا المعنى هذا في حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. وذكرنا أنه باش نحكيه على الإيثار، على الدعاء للآخرين بالخير، وكذلك سلامة القلب، لأنه ما نجموش نحبوا الخير للآخرين وإحنا في قلوبنا والعياذ بالله مرض، مرض الحسد ومرض البغض، وما تنجمش معناه يصبح شكل من أشكال الرياء ربما في الظاهر، تظهر أنك تحب الخير ولكن كما نقولوا احنا في الدرجة التونسية اللي في القلب في القلب والعياذ بالله. إن شاء الله ما في القلب كان الخير وكان الحب، حب الإيمان، حب كل ما هو جميل. فضيلة الشيخ، هذا فيما يخص كما قلت معناها القرآن الكريم وعنا الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ربما من أرقى أنواع حب الخير المادي للآخرين، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: وهو كذلك، وهذا يعني أيضا ما يعضد ما ذكرته أخي محمد رمزي، قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنت تحب الخير الآخرين، إذن فأنفق مما تحبه لنفسك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان الصحابة ينفقون
0: ويحبون المال حبا جما، يعني وجميعنا الحقيقة.
1: نعم، وأن الإنسان يحب الخير لشديد، هذا هو. فسبحان الله تجد أن الإسلام يعني دعا إلى أن تنفق، يعني النفقة مما تحب، يعني فتعطي أحسن حاجة عندك. الأصل أنه الإنسان وقت اللي حتى باش يتصدق، صحيح بارك الله فيك، حتى كي باش تعطي حاجة يعني أنت ما عادش تستعملها، لكن الإنسان يستحي لما يعطي حاجة مقطعة
0: مثلا.
1: الإنسان يستحي وقت اللي يعطي حاجة مهرية، علاش تخلي روحك هكا؟ يستحي لما يعطي صبات ما نعرفش هو قدم بقدم مثلا،
0: يعني هو في نهاية الأمر كان مش يرميه يعني في الكوبالة.
1: هل هذا
0: بدلوا صدقة؟
1: هل هذا طبق قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟
0: لا.
1: هل هذا بما تحبه؟ انت تحب لنفسك صبات، انت تحب نفسك صبات مقطعه تعطي لغيرك، قل لي غيري هو بده يلبس مقطعه اقل من هكاك، لكن انت ما ترضاش نفسك،
0: ترضاه روحك،
1: ما لا مش من كمال الايمان. فمحلاها وقت الانسان، وهذا مهم جدا، اذا اردت ان تصل الى مرتبه التحليه عليك بالتخليه. التخليه فتاتي التحليه،
0: تحليه
1: تخلى عن هذه الانانيه وعن حب البغيض من التملك، وانك ليه هذيك متاعي متاعي ما نعطيهش متاعي. شفت هنا الايثار، نعلموه مع وليداتنا، انت وخزوز وخيات نفس الام نفس البو، بيناتهم عامين تلقاهم يعني حرب ضروس والعياذ بالله بيناتهم، كوني انا كلها
0: متاعي
1: متاعي، راهي عايش ولدي اخوك، لا لا متاعي انا لا. وين الايثار؟
0: ربيته على الانانيه وعلى حب الذات، ايش تنتظر منه؟
1: ديت كيفاش؟ وهنا نرجع إلى معنى مهم جدا، أنه حب الخير للآخرين. تعرف حب الخير للآخرين هو وكأنه مفتاحنا للدخول إلى الجنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خويا محمد رمزي يعني يقول في حديث، يعني من أمتع ما تسمع في هذا المعنى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا ما فعلته تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام والمحبة يقتضي حب، يعني لفظ المحبة بصفة عامة يقتضي حب الخير للآخرين. ويعني كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا المعنى، على معنى حب الخير للآخرين، باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام يعني يحث على حب الخير، لأنه هذا هو مفتاح، خلينا نقول مفتاح الجنة. ريت بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يعني شكون يحبش؟ فمن أراد أو من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتيه يعني الموت.
0: الموت
1: وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والحديث في صحيح مسلم، نعاود الحديث، قول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فهمين فيه ذيك العقيدة؟ وليأتي إلى الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه،
0: أن يعطي إلى الناس ما يحب أن يعطى.
1: شفت المعيار متاع الخير؟
0: يعني تحبوا روحك حبوا الغير.
1: ديننا بيننا هالفهم هذا يفهمك حقيقة الخير. شوف تقولي باهي سامحني يا توا شيخ، لاني نجم راه واحد يحب الناس حاجة يحبها لروحه، ولكن تقول الحاجة دي ماهيش باهية. نعطيك مثال، فما شكون والعياذ بالله يشرب الخمر، فهو يحب الخمر، بالمعنى هذا ما لا يحب غيره يشرب الخمر، ما لا هو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. يعني تجي تقول لي انت هيك، يعني واحد يحب التدخين
0: مثلا،
1: يحب النرجليه والشيش،
0: ودك بالسويقر،
1: يقول لك هاو سويقر انا نحبه لنفسي، هاو شيشه مثلا، هاي يصير هو يحب مثلا النرجليه، يحب الشيشه نرجيله ونرجليه ولا ايش تسميها، يقول لك يا سيدي انا نحبها لنفسي ونعمل عليها بون كيف ونحبها لغيري. هاي هاو سيدي، لا انتبه، اسمه خير.
0: خير
1: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. المحبه محبه الخير.
0: خير
1: علاش؟ لانها باش متعلقه بين الايمان. لا يؤمن، والايمان يتعلق بالطيب. وبالخير. ما ينجمش يتعلق بالخبيث وبالنجس وبالمحرم، فلا يلتقي هذا مع هذا. تنجمش تقول لي لا نحبه لنفسي ذلك نحبه لها، لا. وهنا شوف ايش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المعنى هذا، باش نعطيك في حاجه بسيطه وحديث نعرفه وحادثه نعرفه الناس الكل، ولكن من الاهميه بمكان. جاء شاب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحضره الصحابه. تصور انت ساله سؤال يعني مش جري، عرفتك الكيستيون تابو اللي احنا تو بلغه التواصل ولغه الاتصاليه اليوم، سؤال ممنوع محرم. شنو الكلام هذا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجيوه ويسالوه، يعني لا تستحي من الحق ومن السؤال، اسال. قالوا يا رسول الله اتاذن لي في الزنا؟ تصور انت شاب في مقتبل العمر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومش وحده يسمعوا فيه الصحابه، فالصحابه اللي يذكروا الحديث يقولون عجبنا لذلك فزعنا. شنو هذا؟ ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادنوا، هي اقرب اقرب. انت تقول هذا حد اخر يقول اقرب، شنو باش يعطيك ريحه باش يعمل له؟ اقرب ادنوا. قالوا اترضاه لامك؟ شوف التربية.
0: الدروجي.
1: قالوا لا، قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قالوا لا،
0: لا.
1: بأبي أنت

0: بفعل الخير ومعيارك في التربية وفي التوجيه هل ترضاه لنفسك؟ يعني نقول كل واحد يسمع فيه الآن وهو يطيش أكرمكم الله في الزبلق قدام ديار الناس أخرين، أترضاه لنفسك؟ قل لي لا. نقول كل واحد يجي وقت القائلة ويبدأ دق دق دق دق ويبدأ يعمل في الحس، أترضاه لنفسك وقت اللي غيره يعمل عليك؟ لا. نجي لكل واحد يغتاب وفلان به وعليه ويبدأ نام يبدأ غيبة، أترضاه لنفسك؟ أشكون يقطعوك ويريشوك كلام؟ نجي واحد آخر يمشي بالنميمة، فلان تي ما وقال فيك وما وعمل فيك وما وما وما وما، أترضاه لنفسك أن يجي شكون ويتكلم فيك ويمشي بالنميمة ويفتن بينك وبين الناس أخرين؟ لا ترضاه لنفسك أنه تتحدث في القذف المحصنات، يجي واحد والعياذ بالله ويتكلم فلانة باها وعلاها وكذا؟ أترضاه لأمك ولأختك؟ تحب شكون يجي ويشد يعني يشدك العرض متاعك ويبدأ يقذف فيك ويقذف لك في عرض يعني بنتك وكذا؟ لا ترضاه لابنتك ولا ترضاه لأختك ولا ترضاه لنفسك، فلما ترضاه لغيرك؟ يعني كل سلوك مشين، كل سلوك سيء، كل ما نقترفه لو كان انت تسأل أترضاه لنفسك؟ ما ترضاه شيء نفسك، إذا فماذا تقترفه؟
1: بالضبط،
0: يعني انت ما تحبش تؤذي غيرك والذين يؤذون، ما تحبش غيرك يؤذيك، اما انت تحب تؤذي غيرك وتتلذذ بربما احيانا مش حتى يعني تولي حاله مرضيه ربما باذائه غيره، وما يحبش غيره يؤذيه. يا اخي لا تؤذي غيرك حتى يؤذيك الناس، هذا معنى انه حب الخير للاخرين. الكثير من المشاكل اليوم تجي تلقاها موجوده انه بسبب عدم حب الخير للناس. فما ناس تجي انت تلوم عليه تقول له شكون شبيك خرجت من البلده، شبيك هجيت من البلاد؟ يقول لك يا خويا اسم الله العظيم، يا خويا راهو ما خلونيش رايد، راهو حطوا لي العصا في العجله، راهم فقوا بيا باش ننجح، راهم راوني نجحت، راهم فدوا. كيفاش انت صغير وتنجح وانت وتوصل؟ وين حب الخير للاخرين؟ واحد يمشي يتعب وربي يعلم
1: ماري ولا تحسد، احنا عندنا في الدارجه نتاعنا ماري ولا تحسد.
0: نعم ما تكونش حسود يا رب الله،
1: كون خير منه
0: ماري كما قلت،
1: كون خير منه واعمل كيف، امن بقدراتك، وربي اعطانا الناس كل قدرات، كل واحد يؤمن بقدراته وينجم يعمل المستحيل. اما تقعد انت في تركينه ما شفتوش انت كيفاش ساهر في الليل وكيفاش يقرا وكيفاش خلى الملذات وكيفاش خلى، شفت كان كيف وصل له ولا يعني؟ هذا هو عين ربما الحسد ومرض القلب والعياذ بالله.
0: والعياذ بالله. ولذلك يعني شوف انت حتى في الخير، لما تشوف انت ناس اللي ربي سبحانه وتعالى اكرمهم بمسألة مهمة وهي انه ذكراهم طيبة الى يومنا هذا، راهو مش من فراغ، من قلبهم الطيب، من حب من خير الاخرين. تعرف الامام الشافعي يقول ما ناظرت احدا، ما نظرت أحدا إلا ودعوت له أن يعينه الله وأن يوفقه وأن يسدده، ولم أبالي يجري الحق على لساني أو على لسانه، ما يهمنيش
1: بالضبط.
0: يعني شوف هذا الرجل،
1: لأنه الغاية نبيلة، على لساني أو على لسان، المهم
0: أنه يجري. يقول لك ما نظرته إلا وأحببت أن يعانى، هكا يقول
1: نظرته
0: إلا وأحببت،
1: اللي هي راهي منافسة.
0: منافسة يعني يسمع يحب هو كما قلنا احنا يجيب عليه الحق ويجي ويطلع هو صحيح. لا، قال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يعانى وأن يسدد وأن يوفق.
1: سبحان الله.
0: ولم أبالي هل يجري الحق على لساني أم على لساني، مش مشكل،
1: المهم الحق،
0: المهم الحق،
1: المهم الحق، وهيك الغاية النبيلة اللي هي الحق، مش أنا،
0: الحكمة ضالة المؤمن. يعني هنا باش تفهم انه هالناس هذم كيف خلد الله لهم ذكراهم، وانما المرء حديث بعده. فلهنا لما على قدر ما تكون قلبك باهي ربي يعطيك سبحان الله. فما ناس كي تقول ربي يعطيك على قد قلبك يتفجع،
1: يتفجع طبعا، لانه عارف عنده في صندوق وعارف
0: شنو يقول لك انا قلبي
1: مش هو،
0: لا والعياذ بالله. فسبحان الله، يعني حب الخير للآخرين. شوف شفت ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتي وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني أغزر الاقتران بين العقيدة وحب الخير الآخرين. يعني مفتاحك للجنة يوم القيامة هو

0: وهذا
1: خير الآخرين.
0: والله أصعب شيء ممكن يعيشه الإنسان أنك تواظب على صلاة وأنك تصوم مرة في العام وأنك ذيرة ومسبقني ماهوش أمر صعب جدا مقارنة أنك تشوف واحد مثلا ولده نجح ما شاء الله ربي يزيده
2: تبارك الله
0: ما تبارك الله مش والله فرحت لك من كل قلبي وهو في الوجه مرايا وفي القفاية حاجة أخرى والعياذ بالله. فيعني هنا مهم جدا أن نرسخ المعنى هذا.
2: هو احنا علش اخترنا الموضوع هذا يا فضيلة الشيخ وفي الدقائق الأخير لأنه راه مش ساهل زادة خلينا نكون واضحين راه ماهوش باليسر اللي نتخيلوها أنك تحب الخير للآخرين ما تحبه لنفسك ولكن أيضا ليس بالعسر الذي نتخيله هو مرتبط بنقاء القلب وبقوة إيمان المؤمن. إذا كانك مؤمن وتؤمن اللي راو ما تاكل كان اللي كتبه لك ربي
0: وهو كذلك بارك الله فيك
2: راو ما تنجم لن ينالك إلا نصيبك ماكش تاخذ أكثر منه.
0: نعم
2: فوقتها باك الهدوء هذاك بالحق تولي تحب الخير للآخرين
0: ليك تحب الخير للآخرين تهنى سبحان الله تعيش في بركة عظيمة ربي سبحانه وتعالى يبارك لك يعني ويحفظ ذريتك بحبك للخير لذرية غيرك.
2: بالضبط.
0: تعرف ربي عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني ربي يقول لك وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعني هنا انت خايف على وليداتك اعمل الخير واتقي الله سبحانه وتعالى هذاك هو وكيفاش يكون هذاك بحفظك لوليدات الناس لما ما تحبش المخدرات انها تتعطى لاولاد الناس ربي سبحانه وتعالى يحفظ لك وليداتك ولتصنع علينا على عيني وكما قال عز وجل وكان ابوهما صالحا اتذكرها هذيك وكان أبوهما صالحا فراه لما تكون أنت صالحك الصلاح هذاك فإنه يتعدى إلى ذريتك بحبك للخير للآخرين. ولذلك يعني الإنسان لما يقري وليدات الناس على أكمل وجه ربي سبحانه وتعالى يسخر له شكون من العباد اللي يتلهوا له بولاده سبحان الله لما أنك أنت تصنع معروف
2: خلينا نلخصوها بجملة كما تدين
0: نعم وهو
2: تدين هكا ولا فضيلة الشيخ أعمل تلقى احنا هاو الدرجة متاعنا راهي محلاها راهو فيها برشا أمثال وعبارات محلاها هاو كيف العربية كما تدين تدين
0: نعم
2: وفي الدارج أعمل تلقى
0: أعمل تلقى
2: أزرع تحصد
0: نعم
2: هكا ولا
0: وهو كذلك. وهناك حديث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه صنائع المعروف تقي مصارع السوء يعني
2: صنائع المعروف تقي مصارع السوء
0: يعني قديش من خير واحد يعمله
2: يجنبه
0: نعم
2: يعني شر كبير شر كبير جدا
0: فلذلك أصنع معروفا بحب الخير. أنا أقول هذه عبادة عبادة تظهر أن هي سهلة لكنها صعبة العبادة هذه ما تطلبش لا فلوس لا فيها جهد لا فيها أنك تقوم الليل لا فيها تعمر التليفون لا فيها جوع لا فيها حتى شيء ولكنها تحتاج إلى مصابرة وإلى مجاهدة
2: بالضبط ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء لكن النفس اللي تقول لك لا أنت خير منه ويزم أولادك خير منه خير منه أولاده هذاك الجهاد الحقيقي. فضيلة شيخ هكا نكون وصلنا نعم. ختمة لقائنا في دين السمح طبعا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا تحية توصلكم من فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي محمد عنتول على الأجهزة الفنية شذا رفقتنا في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء.
3: ديننا السمح.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

هم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون

ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

لهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسهل أبواب جبر الخاطر وفي الوقت نفسه من أعظمها أثرا، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والكلمة الطيبة صدقة. تأمل هذا الحديث. الكلمة التي قلتها ومضيت قد يراها غيرك أثرا باقيا في قلبه. ولذلك فلننتبه إلى ألسنتنا، فليس كل ما نعرفه يجب أن نقوله، وليس كل ما نراه من عيب في الآخرين يجب أن نعلق عليه، وليس كل خطأ يحتاج إلى تعليق قاس. أحيانا يحتاج الإنسان إلى من يقول له: أنا أفهمك، لا بأس، حاصل خير إن شاء الله. أخطأت ولكن يمكنك أن تصلح، أنت قادر على المحاولة، أسأل الله أن يفرج عنك. كلمات بسيطة ولكنها قد تكون عند المحتاج إليها كالماء للظمآن. ولننتبه خاصة في التربية، فالأب والأم والمعلم قد يظنون أن الشدة في الكلام هي الطريق الأسرع للتقويم، ولكن الكلمة القاسية قد تصلح السلوك ظاهرا وتفسد القلب باطنا. أما الكلمة التي تجمع بين الحزم والرحمة فهي أقرب إلى الإصلاح. إذا أخطأ ابنك فلا تقل أنت فاشل، قل: هذا التصرف خطأ وأنا أعرف أنك تستطيع أن تصلحه. وإذا أخفق الطالب فلا تحكم على مستقبله من خطأ واحد، قل له: لم توفق الآن، فابدأ من جديد. فبين أنت فاشل ولم توفق بعد فرق كبير، الأولى تغلق الباب والثانية تفتحه. فلنجعل ألسنتنا مصانع للأمل ولا مصانع للانكسار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا.

0: sur Radio Jeune, du côté de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تحيي بلادنا اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من التراب التونسي وتحديدا من مدينة بنزرت في 15 من شهر أكتوبر 1963. ويعتبر هذا اليوم محطة بارزة في تاريخ المقاومة التونسية للاستعمار الفرنسي. وبمناسبة عيد الجلاء، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن، أدى إلى صلاح 1573 سجينا. كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالصلاح الشرطي. أكثر من 6400 مستفيدة من برنامج رائدات منذ انطلاقه، ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق خطا أخضر للإرشاد والتوجيه، يتم العمل به فعليا يوم الجمعة القادم. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تدعو إلى مساعدة من وقعوا ضحية آفة المخدرات من التلاميذ والشباب والتكثيف من الحملات التوعوية لتطويق هذه الظاهرة. في الشأن الدولي، أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية صباح اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية للمملكة. طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار الحوثيين عن مدينة تعز. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
0: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
5: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: ومحبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
6: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح الخيرات صباح المسرات مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينال جون المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معاكم يوميا من الستة متاع الصباح. مرحبا بكم وين ما كنتم، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. صباحية الخميس 15 أكتوبر 2026، طبعا كي نقولوا 15 أكتوبر نقولوا عيد الجلاء وتونس اليوم اللي تحيي الذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من التراب التونسي وتحديدا من مدينة بنزرت في 15 أكتوبر 1963. طبعا وقت اللي نحكيه على عيد الجلاء و15 أكتوبر واليوم اللي هو في الحقيقة محطة بارزة في تاريخ المقاومة التونسية للاستعمار الفرنسي، لأنه نعرف اللي ما كانش سهل التنازل عن مدينة بنزرت بالنسبة للفرنسيين. دونك اليوم نحتفلوا بذكرى عيد الجلاء، كما قلت النهار اللي غادر فيه آخر جندي فرنسي قاعدة بنزرت عام 1963، وبذلك تم استكمال استقلال تونس وسيادتها الكاملة. اليوم اللقاء باش يكون خاص واستثنائي مباشرة من مدينة بنزرت وين احنا موجودين. إذاعة الشباب تحط الرحال اليوم في مدينة بنزرت طبعا للاحتفال طبعا بالذكرى الجديدة ذكرى 63 لعيد الجلاء، وتحية إجلال وإكبار لكل من ضحوا من أجل حرية الوطن لأرواح شهداء معركة الجلاء وكل شهداء الوطن، طبعا الكل هم اللي ساهموا في معارك التحرر الوطني وبناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة. اليوم كما قلت أنه مجموعة من الاستضافات اللي باش تكون خاصة في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب، برشا موزيكا كما تعودتوا بها، لكن قبل ذي حبيت نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب، شكرا لكم لاختياركم وأنكم في كل مرة تبدأوا الصبحية معنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. علي البلتي اللي حاضر معنا في تأمين الجن بالتقني بالنسبة للأستوديو الخارجي، نجم الدين بن سالم في أستوديو 2 أستوديو نجيب الخطاب وصالح جغام، وإحنا معاكم حتى للعشرة متاع الصباح سامي فرتونة وكامل الفريق حتى للتسعة ونص، لأنه اليوم باش يكون لقاء خاص واستثنائي كما قلت أنه حتى على مستوى التوقيت اليوم فما تعديل كيف بالنسبة للبرامج. دونك اليوم إحنا باش نكونوا معاكم حتى للتسعة ونص متاع الصباح في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب مباشرة من مدينة بنزرت.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير. استغفرك ربي من كل الذنوب والخطايا وأتوب إليك. يا ربي توفيقا يعجب فيه أهل الأرض والسماء.

0: صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب في لقاء خاص واستثنائي اليوم في المدينة الجن مباشرة من مدينة بنزرت. اليوم استوديو خارجي وإذاعة شباب طبعا تحط الرحال في مدينة بنزرت للاحتفاء بالذكرى 63 لعيد الجلاء. طبعا وقت اللي نحكيه على عيد الجلاء نحكيه على تاريخ رحيل آخر جنود الاحتلال الفرنسي من مدينة بنزرت. التاريخ هذا يمثل محطة بارزة في ملحمة الكفاح الوطني وصمود المقاومة التونسية طبعا في دفاعها المستميت من أجل الانعتاق من الاستعمار. كما قلت أنه اليوم مجموعة من الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب، لكن قبل ذلك حبيت نعطيكم فكرة أولى عن حالة الطقس للي يسأل على الطقس اليوم، لأنه ثم برشا ناس نعرفوا اللي حتى قبل ما يخرجوا الصباح ولا ربما عندهم التزامات سواء شخصية ولا حتى مهنية، لأنه حتى في العطل ثم بعض المؤسسات اللي مش ممكن يتوقف فيها العمل. هذاك علاش نعطيكم ديما فكرة أولى في مثل هذا التوقيت عن حالة الطقس. واليوم درجات الحرارة القصوى عامة بتكون ما بين 25 و 29 درجة، وبتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. عموما الطقس اللي يتميز بسحب قليلة ولكن باش تتكثف تدريجيا وباش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد. ان شاء الله احنا بعد نشر الاخبار 7:30 كالعادة كل التفاصيل اللي ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سينو كما تعودتوا، انه يوميا محمد رمزي المنصوري في جولة اللي تخص تفاصيل احداث اللي صارت في نهار كما اليوم نهار 15 اكتوبر في فقرة كما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير. اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026. اليوم تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء، عيد نحتفل فيه بمغادرة آخر جندي فرنسي الأراضي التونسية بعد 82 عام الاستعمار واستعباد العباد واستنزاف الثروات. وكانت القاعدة العسكرية بنزرت مسرح مغادرة الأميرال الفرنسي وجنوده. المعركة الحقيقية بدأت عام 1958 على إثر ما تعرضت له سقيط سيدي يوسف الحدودية مع الجزائر من عدوان همجي أودى بأرواح عشرات الشهداء التوانسة والجزائريين. ورغم هذا تونس المسالمة خيرت المفاوضات السلمية والتمشي الدبلوماسي، ولكن تعنت الطرف الاستعماري خلى الزعيم لحبيب بورقيبة يعلن خوض معركة الجلاء اللي انطلقت في 4 جويلية 61، وفي نفس الوقت يطالب بمفاوضات جدية. معركة الجلاء هي حلقة أخرى من حلقات استماتة التوانسة وإصرارهم على أنه الاستقلال ما يتجزأش واللي أرواحهم ودماءهم تهون في سبيل كل شبر من تراب تونس. في تونس مناش في حاجة لدروس مستوردة من برا، يكفي أننا نقرأ تاريخنا باش نعرفوا اللي نعمة الحرية والاستقلال ما جاتش بالساهل والحفاظ عليها مسؤولية. هذاك علاش مصلحة تونس يلزمها تبقى فوق كل اعتبارات ذاتية ومصلحية ضيقة، وربي يحفظ بلادنا في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: 7:05 على موجات إذاعة الشباب، بني وطني، وتحية إجلال وإكبار وألف رحمة ونور لكل من ضحوا من أجل حرية الوطن، كل شهداء الوطن اللي أسهموا في معارك التحرر الوطني وبناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. ونذكركم وأنه اليوم إذاعة الشباب اللي تحط الرحال في مدينة بنزرت طبعا للاحتفاء بالذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من التراب التونسي، وتحديدا من مدينة بنزرت اللي كان نهار 15 أكتوبر 1963. مرحبا بكم وين ما كنتوا، ان شاء الله طريق سلامه لكل مستعملي الطريق، ان شاء الله بدايه يوم موفق للجميع. دونك الحركيه نتصور في مثل هذا التوقيت، وقت اللي نحكيه على حركه المرور، تكون اقل شويه من الايام العاديه باعتبار وانه اليوم يوم عطله، لكن هذا ما يمنعش وانه ثم ناس اللي تبرمج في ايام العطل والمناسبات تكون عندها مشاوير خاصه بهم هما. على كل احنا حابين نعطيكم فكره أولى عن كالعادة حول الكيسات والطرقات في مثل هذا التوقيت يوميا على موجات إذاعة الشباب مع عماد طويل خبير السلامة المرورية في فقرة لانفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: عماد صباح النور ومرحبا بك.
2: خويا سامي صباح الخير، نهاركم زين، مرحبا بكم.
0: اهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا عماد. عماد نعرف اللي اليوم هو جور في الهي، ونعرف اللي انا ربما قيمتك من النوم معناها باش تعمل جوله صغيره معناها الصباح، اما مثالش انت تعرف اللي في مثل هالمناسبات العطل والاعياد فما مؤسسات اللي ما يقفش فيها العمل حتى من مؤسسه الاذاعه التونسيه، هكا ولا لا؟
2: ايه انتم ما شاء الله معناتها العمل ايام كل اسبوع في التوقيت كل واحد نبدا معاكم متونسون معناتها الحقيقه نبدا مونس بإذاعة الشباب من الصباح معناتها
0: يعطيكم يا سيدي مرحبا بكم.
2: مرحبا بكم في
0: الاولى
2: حول وضعيه حركه الجولان في تونس العاصمه واقليم تونس الكبرى. الحركه عاديه موجوده، الحركه يوم عطله صحيح، ان شاء الله تونس كل عام حياه بخير، وان شاء الله ان شاء الله ديما فما حركية في البلاد. الحركية عادية أقل شوية من العادة أخويا سامي. صحيح نلقاو بعض من تقريبا النقطة الوحيدة اللي هي مازال فيها معناتها بلون البرتقالي، يعني اللون البرتقالي مش اللون الأحمر، هو على مستوى المدخل الجنوبي لتونس العاصمة وين فما الأشغال متاع إعادة تهيئة الطريق الجهوية رقم 22 على مستوى منطقة سانجوبان، وين فما الأشغال غادي وين نلقاو فما الحركية موجودة، لأنه التهيئة والتقدم الأشغال في النقطة هذيك، وعلى حسب معناها البلاغ وزارة التجهيز والإسكان على امتداد أسبوع مش تكون فما إعادة معناتها، ولا نقول هي تكملة لتهيئة الطريق، يعني من مش نقول زوج مسارات بركة موجودة بخصوص معناتها المرور في الاتجاهات معناتها عبر النقطة هذيك من غادي وين فما برشا نلقاو فما الزحمة موجودة، يعني زحمة مش قوية برشا، أما زحمة تعتبر بالنسبة لكامل معناتها ما منظمة حركة الجولان هذا الصباح تسمى معناتها فما زحمة نسبيا، يعني أما باقي حركة الجولان عادية معناتها فما نشاط مروري موجود على مستوى الطرقات الكبرى والطرقات الحزامية على مستوى إقليم تونس الكبرى. حويجة واحدة بركة ديما نعاودوها، راهو نعاودو النقاط على حسب ما هو موجود، تعديل السرعة على حسب طبيعة الطريق، والسرعة هي من الأسباب معناتها اللي نلقاها موجودة معناتها من ضمن معناتها الحوادث معناتها اللي هي موجودة معناتها في تونس تقريبا السبب الأول والسبب الثاني اللي موجودين معناتها من الأسباب، وبالتالي معناتها ديما نقولوا السرعة. نعرفوا اللي تقنيا خلينا نحكيوش معناتها باش نثير النقطة، تقنيا هي العربيات والسيارات مخصصة للسرعة، أما السرعة تكون في الإطار نتاعها الصحيح حتى وقت اللي يقع تحديد سرعة في منطقة داخل معطل عمران خارج معطل عمران، خنجيو كي تبدا فما أشغال وحظيرة ونلقاو فما تعديل السرعة معناتها ولا تحديد السرعة بعلامات وقتية كيما تو موجود على مستوى المدخل الجنوبي لتونس العاصمة معناتها معناتها الأشغال
0: هو المدخل الجنوبي لتونس العاصمة في الحقيقة ديما معناها في كل الأيامات وفي كل الوضعيات.
2: إي ولكن لابد من احترامها، لابد من احترامها وقت اللي يقع تحديد السرعة في 70 كيلومتر في الساعه اللي هي هو مدخل مثلا تجيو للنقطه هذه المدخل الجنوبي لتونس العاصمه هو 70 كيلومتر في الساعه من 70 نجم نلقاو معناتها في على مستوى وين فهم الاشغال تنجم تكون 50 تنجم تكون 30 انا لابد باش من احترامها راهو صحيح لانه فما اشغال وناخذوا بعين الاعتبار الاشغال هذيك يعني تنجم تكون اي معدات معناتها اللي هي تتبع الحاضنه هذيك مش معناتها في مش تتعدى ولا باش تشق الطريق ولا فما اي تحيين صار على مستوى الاشغال هذاك علاش يخلي تحديد السرعه هذيك بال بال بال, بال معناتها تخفض السرعه اي معناتها وبالتالي لابد من احترام هكل مش على خاطر علامات وقتيه تقول لها مسيار لا هي وقتيه موجوده أي. وقتيه باش تحدد معناتها اذا كان فما خطر موجود ولا اي حاجه موجوده على الطريق هذيك نجم نتلافاوها معناتها النقطه حاب نثيرها لجميع مستعملي الطريق باش معناتها ماهيش محطوطه زينه هذيك محطوطه
0: اكزاكتومون هو ضروري هذايا في كل مره نقدموه ان شاء الله نتمنوا سياقه امنه
2: اي فما اشغال فما عنصر السلامه لازم ناخذوه بعين الاعتبار
0: ان شاء الله سياقه امنه للجميع. عماد الطويل خبير السلامه المروريه شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا واحنا في الحقيقه في كل مره وقت اللي نحكيه عن السياقه واحترام الطرقات وقانون احترام الطرقات ضروري هنا التوعيه ضروري التحسيس لانه في نالمو رانا في قانون الطرقات معناها فما مسؤوليه بدرجه اولى فما احترام فما اخلاق وان شاء الله طريق السلامه ليكم انتم وين ما كنتوا. مرحبا بكم اذا كنكم زدتوا كيخلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب في الماتينال جون كما قلنا لكم أنه اليوم لقاء خاص واستثنائي مباشرة من مدينة بنزرت في إطار الاحتفاء بالذكرى 63 لعيد الجلاء عيد الجلاء تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من التراب التونسي تحديدا كان من مدينة بنزرت نهار 15 أكتوبر 1963. من بعد شوية استنوا آخر المستجدات الرياضية كالعادة على الصعيد الوطني والعالمي في توب سبور 7 و4 معنا على موجات إذاعة الشباب.

السبعة وستة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب ديسباسيتو. مرحبا بكم وين ما كنتم، مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي التحقتوا بنا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب في الماتينا الجون. من بعد شوية موعد نشرة أخبار السبعة ونص، والمؤكد أنه أخبار السبعة ونص طبعا باش تكون خاصة وخاصة جدا كما قلت، أنه في إطار الاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجلاء وتاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من التراب التونسي. 15 أكتوبر نستحضر تلك المعركة الفاصلة واللي سطر فيها الشعب التونسي بدمائه وتضحياته عنوان السيادة الوطنية، السيادة الوطنية الكاملة، لأنه مشهد خروج آخر جندي أجنبي من أرض الوطن ما كانش مجرد حدث عسكري، وإنما كان تتويج لمسار نضالي طويل واللي خاضوا شعب فخور واللي رفض الاستعمار وآمن، وأنه تراب الوطن خط أحمر لا مساس له. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب، راجعين بعد نشرة أخبار السبعة ونص مباشرة من مدينة بنزرت، كما قلنا وأنه اليوم الأستوديو خارجي، ومباشرة من مدينة بنزرت مجموعة من الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا، ولقاء خاص وخاص جدا اليوم في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. اقعدوا معنا في الاستماع، هنا راجعين.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها: عيد الجلاء في تونس ذاكرة وطنية ورسالة للشباب نحو التنمية والبناء. الافتتاح الرسمي لمركز فاكت 4.0 في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية بهدف تعزيز فرص التشغيل لدى الشباب. وزارة الأسرة تطلق الخط الأخضر رائدة 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية. يمثل عيد الجلاء الذي نحتفل به يوم 15 من أكتوبر من كل سنة إحدى أبرز المحطات في تاريخ تونس الحديث، فهو شاهد على استكمال السيادة الوطنية لخروج آخر القوات الفرنسية من الأراضي التونسية سنة 1963 بعد مسار طويل من النضال والتضحيات. محطة نستذكر فيها ماض نضالي مجيد، ومناسبة نجدد فيها التأكيد على أن تونس الحديثة التي بنيت بسواعد شبابها آنذاك ما زالت اليوم في حاجة إلى جيل يؤمن بأن الوطنية ليست مجرد شعارات، وإنما ممارسة يومية تبدأ من احترام القانون والفضاء العام، وتمر بالعمل والإتقان، وتنتهي بالمساهمة في تطوير المجتمع والدولة.
6: في 15 من أكتوبر قبل 63 عاماً شهدت مدينة بنزرت رحيل آخر جندي فرنسي عن أرض الوطن، محطة فارقة في تاريخ تونس تروي قصة نضال استمر لعشرات السنين لدحر المستعمر ونيل الحرية والاستقلال. جلاء آخر جندي فرنسي عن تونس سبقته حرب طاحنة شارك فيها المئات من الوطنيين الذين هبوا إلى مدينة بنزرت حاملين أكفانهم بأيديهم، يعرفون سطوة المحتل وقوته، مقدمين أرواحهم فداء لهذا الوطن حتى يستكمل مسيرة انعتاقه التي انطلقت بإعلان الاستقلال التام عن فرنسا في 20 مارس من عام 56 وتسعمائة وألف. فلن يكتمل البناء وتنطلق مسيرة التشييد إلا برحيل المستعمر الفرنسي، وهو ما تم فعلا في 15 من أكتوبر عام 63 وتسعمائة وألف. وعيد الجلاء الذي دأب تونسيون على أحيائه كل عام ليس إلا محطة توقفت عندها سطوة الاستعمار لتنطلق مسيرة البناء والإعمار بشباب رغم ما عاناه من تهميش، رغم البطالة والفقر والجهل الذي تركه خلفه هذا الاحتلال. شباب استمدت تونس من قوتهم وعزيمتهم ما بدأت به في نحت ملامح المستقبل. شباب ارتووا من ملحمة الجهاد واقتدوا بمن ضحوا بالروح فداء للوطن ليكتبوا بدورهم ملاحم جديدة وصف صفحات نقية من تاريخ هذا الوطن. شباب ونساء وفتيات تغلبوا على مخلفات الاستعمار وانطلقوا في أنحاء تونس يعلمون ويعملون ويبنون، يبنون جسورا من العلم والثقافة والفنون والرياضة، جسور نقلت تونس من البؤس والجهل والتفاوت الاجتماعي إلى صفوة الأمم لتصبح منارة عربية وإفريقية واعدة وقوة اقتصادية صاعدة. جمهورية ديمقراطية تنصر القضايا العادلة وتقف إلى جانب الشعوب المستضعفة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. وإذ نقف اليوم في هذا اليوم 15 من أكتوبر، فإننا نمد أيدينا إلى ماض أنار طريق الظلمات الذي سطره المستعمر الفرنسي لنسلم مشعل الجهاد والنضال إلى أجيال اليوم، نشء اليوم، رجال المستقبل، نساء المستقبل، حتى لا ننسى دماء الشهداء وتضحياتهم، حتى لا ننسى بطولاتي وصولاتي منحت النواة الأولى للجمهورية التونسية.
5: نوالي تقديم نشرة أخبار الصباح من إذاعة الشباب. اتفاقية شراكة استراتيجية أمضتها وزارة التشغيل والتكوين المهني واتصالات تونس بهدف دعم تركيز المشاريع الرقمية صلب الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أكد أهمية الاتفاقية في تطوير كفاية المتكونين عبر تحيين برامج الاتصالات.
4: الهدف حقيقة من الاتفاقية هذه تطوير كفاية المتكونين، التكوين الحضوري ما عادش كافي، تطوير حتى العدد المستفيدين من التكوين المهني بمجالات متعددة على مستوى التكوين واكتساب الكفايات باش نستفيدوا من في إطار الاتفاقية هذه من تحيين برامج الاتصالات تيك اليوم مطلوب برشا. إن شاء الله مع اتصالات تونس باش تكون عندنا شراكة عدد البرامج تفتح كذلك للمتكونين تاع مراكز التكوين المهني بالإضافة إلى الطلبة لإجراء التربصات التطبيقية. العالم عاش يحكي على شهايد، اليوم عاش نحكوا على عندك شهادة ولا ما عندكش، عندك الكفايات المطلوبة في سوق الشغل تفتح هذه المجالات نتاع الشراكة اللي نعتبرها شراكة مجتمعية باش يستفيدوا منهم حتى الباحثين عن شغل في إطار تطوير الكفايات نتاعهم، تحسين التشغيلية نتاعهم حتى يحصلوا على موطن شغل يضمن لهم الكرامة.
5: من جهتي أشار رئيس مدير عام اتصالات تونس لسعد بن ذياي لأن الشركة تضع خبراتها وإمكانياتها التقنية لدعم منظومة التكوين المهني.
7: كان لزاما علينا أن نخطو خطوات في اتجاه المؤسسات الوطنية في اتجاه الوزارات لتسريع باش تكون هي القاطرة لدفع استغلال كل ما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، كل ما تم تركيزه من منظومات باش تكون عنده أثر إيجابي على جودة الحياة بالنسبة للمواطن التونسي عموما. نقطة الالتقاء بينه وبين وزارة التشغيل والتكوين المهني وشمولية الخدمات متاعنا. احنا عن طريق الشراكة الاستراتيجية اتصالات تونس تضع كل الخبرات متاعها، كل الامكانيات التقنية متاعها لتطويع هذه التكنولوجيات باش تكون هي اللي تسرع في رقمنة الخدمات داخل الوزارة وكل المؤسسات رجع لها بالنظر، وخاصة يكون عندها اثر ايجابي على منظومة التكوين المهني في بلادنا اعتمادا على الخبرات الموجودة، اعتماد التكنولوجيات هذه باش نوفروا التكوين عن بعض، معناها استغلال كل الاجهزة الطرفية الذكية واللي باش تستجيب لحاجيات المتكونين اللي باش تعطي نقلة نوعية على مستوى الخدمات.
5: تحت شعار الربط بين المواهب والتقنيات وفرص المستقبل تم أمس افتتاح مركز فاكت 4.0 بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية والذي أنجز بشراكة مع الجانب الألماني. ويعد هذا المركز منصة رائدة في مجالات التدريب والتأهيل والعرض العملي لتقنيات الصناعة 4.0. هذا الإنجاز يندرج في إطار شراكة بين المعهد والمؤسسات الصناعية للمساهمة في فتح أفاق لتطوير مهارات ما لا يقل عن 1000 طالب وتعزيز فرص التشغيل لفائدة الشباب. مسؤول الإعلام والاتصال بالمركز أحمد أمين كبير.
8: على مستوى الإقليمي مركز يعتبر رائد في المنطقة المغربية. المركز هذا مش يخلي تونس نقطة انطلاق لكل ما هو صناعات وتكنولوجيا مختصة في الميكاترونيك، الروبوتات، الأتمتة الصناعية، الانتاج الرقمي وإنترنت الأشياء IoT. بالنسبة للفوائد المشروع هذا بالنسبة للطلب، وضعيات اللي مش يخدموا عليها مش تكون وضعيات استخدام واقعية وتسمح لهم باستعمال منصة التعلم الرقمية فيستو إليكس. وبالمنظر أنه نكونوا في المركز هذا نحو 1000 طالب، والمكونين هذوما من بعد مش يتلقاو تدريب مخصص لتكوين المكونين ترينينج أو ترينينج يمكنهم من إدماج المركز في برامج دراسية. بالنسبة للمؤسسات التونسية ولسيما المؤسسات الصغرى منها تيتي موين أنتربريز، المركز مش يتيح لهم تكوين فرق صيانة المشغلين والمهندسين في تسريع الابتكار.
5: أطلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الخط الأخضر رائدات 18 الموجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي خلال تظاهرة نظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة الكريديف تحت عنوان واقع النساء في الوسط الريفي بولاية زغوان الملحقة بديوان وزارة المرأة. وجدان بن عياد أكدت أن هذا الخط يهدف بالخصوص إلى توفير المعلومة السليمة وتوجيه ومرافقة ومساندة النساء في الوسط الريفي الرغبات في بعث مشاريع.
9: خط موجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي. الإطار اللي اشتغلنا عليه الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، هذا تكريس لمحاور الاستراتيجية اللي من بينها النفاذ إلى المعلومة والإرشاد والتوجيه والمرافقة. الهدف منه توفير المعلومة السليمة، التوجيه والمرافقة والمساندة حتى يتسنى لكل الفتيات والنساء الراغبات أنهم يبعثوا مشاريعهم أنهم يتلقوا المعلومات الصحيحة. اشتغلت الوزارة على تكوين فريق عمل يتلقى المكالمات في إطار الخط الأخضر ليتولى عملية التوجيه. نعرف أنه عديد برامج تشرف عليها وزارة الأسرة، الهدف منها أساسا هو دعم الإدماج الاقتصادي للنساء، خاصة أنه الدور الاجتماعي للدولة من بين الأهداف السامية لتحقيق الإدماج الاقتصادي في مفهوم الواسع.
5: نقطة نهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. عيد الجلاء في تونس ذاكرة وطنية ورسالة للشباب نحو التنمية والبناء. الافتتاح الرسمي لمركز فاكت 4.0 في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية بهدف تعزيز فرص التشغيل لدى الشباب. وزارة الأسرة تطلق الخط الأخضر رائدات 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: ذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من التراب التونسي، وتحديدا كان من مدينة بنزرت نهار 15 أكتوبر 1963. اليوم محطة بارزة في تاريخ المقاومة التونسية للاستعمار الفرنسي في تاريخ اليوم، لأنه الكل نعرفه أنه التنازل عن مدينة بنزرت ما كانتش حاجة سهلة بالنسبة للفرنسيس اللي يعتبروها طيلة الحقبة الاستعمارية مدينة بالغة الأهمية في استراتيجياتهم الحربية. علاش؟ لأنه عندها خصوصيات طبيعية اللي أهلتها لإيواء أهم الثكنات العسكرية الفرنسية. كالعادة احنا بعد نشر التخبار 7:30 في الماتينة الجون كما تعودتوا أنه ناخذوا فكرة عن حالة الطقس اليوم، وكل التفاصيل بتكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: لا ميتيو. ميتيو. ميتيو.
0: لا ميتيو وكل التفاصيل بتكون مع سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سليم ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
2: صباح الخير سامي وصباح الخير كيف مستمعين إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. اليوم احنا في إذاعة الشباب والأستوديو الخارجي مباشرة من مدينة بنزرت، دونك باش ناخذوا فكرة عن حالة الطقس اليوم في كل المدن معناها يعني تقريبا في مدينة بنزرت. كيفاش باش يكون اليوم سليم الطقس؟
2: هو نحن اليوم مازلنا تحت تأثير المرتفع للضغط الجوي، وبالتالي الاستقرار في العوامل الجوية مازال متواصل، بينما ظهر الصباح بعد بعض الضباب المحلي والخفيف في جيرة باجة، وين انخفضت مدى الرؤية الأفقية إلى 3000 متر، بينما بعد تقشع الضباب هذا يكون سحب عابر على كامل البلاد. والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، البحر يكون متموج فقليل الاضطراب، بينما الحرارة تقعد في استقرار نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم إن شاء الله في جهة تونس العاصمة نسجل 27 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعادلات العادية بقليل، بنزرت 26 درجة. بالنسبة للغدوة كيف كيف يتواصل الاستقرار في العوامل الجوية وتكون سحب عابرة كامل البلاد، بينما بداية نهار السبت فما بشار الأمطار، وين فما منخفض علوي للضغط الجوي يشمل خاصة المناطق الغربية الوسط والجنوب، ونهار لحد يشمل المناطق الجنوب والمناطق الساحلية الشرقية، ويكون مصحوب بالغيث النافع وتكون أمطار متفرقة بالمناطق هذه، بينما الحرارة تقعد في نفس المساويات الدائمة.
0: دونك بداية من نهار السبت شكون فما بعض التغييرات الجوية؟
2: صحيح، فالتغييرات الجوية تغييرات حالة الطقس نتيجة الوصول المنخفض هذا إن شاء الله يكون مصحوب بالأمطار، وإن شاء الله بالطبيعة نحن في كل مرة نزيد نوضحكم ونزيد نعطيو المناطق المعنية والكمية إن شاء الله المترقبة.
0: سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. احنا ديما معاكم على موجات اذاعه الشباب. لطفي بوشناق، تونس انا والحب، وتحيه اجلال واكبار لكل من ضحى من اجل حريه الوطن، لكل شهداء الوطن اللي اسهموا في معارك التحرر الوطني وبناء دوله حره مستقله ذات سياده.

0: صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. توقيتنا هو 7:56، مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الخير مجددا لكل المستمعين في رحاب بنزرة العزة والكرامة، وين نحتفلوا اليوم بذكرى عيد الجلاء المجيد. طبعا الجلاء ماهوش فقط التاريخ عسكري، الجلاء هو زاد الصيانة للذاكرة، حفاظ على الهوية والتراث. نحكيوا على بنزرت، وديما الناس اللي تجي لبنزرت اول صوره اللي تجي لبالهم وانهم يبداو داخلين يقول لك نحب نمشي للفيو بور، نحب نمشي للمرسى القديم، نحب نعمل قهوه. الصوره مزيانه معناها اللي تكون غادي نحسوا المرسى القديم الفيو بور يحكي برشا حاجات، القاعده نتاعو بركه تحكي برشا تاريخ، تحكي برشا حس لمدينه بنزرت، لثقافتها، لعراقه المدينه. مجموعه من الضيوف في الحقيقه اللي التحقوا بنا هنا في الاستوديو الخارجي، وكما قلنا وانه اليوم الماتينا الجون استوديو خارجي ولقاء خاص وخاص جدا من بنزرت في اطار الاحتفاء بالذكرى 63 لعيد الجلاء. حبينا نبداو النهار، احنا بنزرت معروفة على الحوت معناها، وأول عباد ربي اللي ربما يقوموا الصباح وينطلقوا للبحر هما البحارة. هذاك علاش حبيت باش نبدا مع عم ناجي نعمان اللي هو نحكي معاه هنا قبيلة شوية. قال لي أنا صياد عندي 60 سنة. صباح النور عم نجي ومرحبا بك معنا. قرب الميكرو شويه لو تسمح.
1: صباح الفل خويا.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا. تنجموا تتابعونا على صفحه الفيسبوك الخاصه باذاعه الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيل، دونك تنجموا تتفرجوا فينا طبعا صوت وصوره. مرحبا بك سي نجي. دونك 60 سنه في المهنه هذه في البحر.
1: 60 سنه في المهنه هذه.
0: في المهنه هذه. باهي. الصباح. كيفاش تبدا نهارك؟ وقتاش تقوم؟
1: نحل عيني نمشي للبرد.
0: وقتاش تقوم وتحل عينيك انت؟
1: قوم الاربعة ديما.
0: تقوم الاربعة تاع الصباح؟
1: ديما الاربعة، الصيف الشتاء ديما الاربعة.
0: الاربعة تاع الصباح تقوم. باهي. تقوم تبدا نهارك؟
1: نقصد ربي البحر.
0: تقصد ربي انت و
1: انا ولدي معايا.
0: انت ولدك معك. ولدك زاد تعلم فيه الصنعة هذه هكا ولا لا؟
1: ولد برك قاعد في البحر.
0: ربي يفضل ولدك.
1: بقي كل اربعة البحر. الصغير برك قاعد معايا.
0: الصغير هو اللي حب البحر.
1: هو اللي حب البحر.
0: قد ما علمتهم الباقي شيء معنى الصغير حب
1: لباس.
0: به هيت خلينا نبدأ نحكيه عن المهنة هذه. انت قلت لي توا تقريبا معناها يعني 60 سنة عندك. هيت خلينا نحكيه على التفاصيل صنعة الصياد معناها كيفاش تخدموا الشبكة، تقاليدكم في بنزرت.
1: تقاليدنا بكري تويكة تغيرت برشا تقاليد. بكري أي. كانت شباك تخدم منساء في الدار.
0: اي
1: تو ما عادش انسى تخدم في بنزرت شباك.
0: اي
1: كانت عمتي وعائلتي كلهم كانوا يقديوا شباك بكري.
0: اي
1: تويك ما عادش ولينا تو نخدموا فيهم بالفلوس. فما ناس مختصه يعني تخدمهم
0: اي
1: واحنا نخدموا.
0: يتحضر قبل بنهار معناها الشبكه تتحضر قبل بنهار؟
1: الشبكه تحب لها اموال 3 ايام باش تحضر.
0: تحب لها 3 ايام.
1: اي اما احنا يعني انواع خدمه، انواع في البحر. فما اللي يخدم بالشباك، فما اللي يخدم بالزو، فما اللي يخدم بالعمارة، كل واحد كيش يخدم.
0: به
1: الخدمة.
0: اي فوالا المعروف وانه على بنزرت معروفة بتنوع شواطئها. وقت اللي نعم. نحكيه على الشاطئ الجميل، نحكيه على غال ملح، نحكيه على راس الجبل، نحكيه على راس انجلة. اكزاكتومون معناها بالنسبة لي كنتي كصياد، شنو اللي يميز الصيد في بنزرت؟
1: اللي يميز الصيد في بنزرت هو كون الحوت حية.
0: اي حتى في البحورات الاخرين حية الحوت؟
1: لا ما تجيش حية.
0: كيفاش؟
1: انا حوت يجيبوه من صفاقس.
0: اي
1: وديسك احنا في بنزرت هنيك كي يدخل من البحر ياخذوها من عنده طول.
0: اي
1: يبداو واقفين في الشط انا يستناو شكون يدخل يبيعوا له الحوت.
0: بالتلار يبيعوا مثلا
1: ولا يبيعوا للمواطنين ديريكت.
0: اي وين هنا معناه يعني عشتوت هنا معناه
1: اللي عشتوت. اي
0: فين وقت بالضبط؟ اي فين وقت بالضبط؟
1: ندخل من البحر يجيونا الناس يقولوا لنا عندكم حوت نبيعوا لهم.
0: به تو انت قلت كي تهبط مع الاربعة تاع الصباح وانت والوضعية الجوية هكا ولا لا؟ لانه كي تبدا الشتاء برشا تسمعوا الميتيو نتصور وانه يقول لكم راهو اليوم مثلا ما تهبطوش راهو البحر هايج مثلا.
1: كان نخدموا بالحوت الازرق.
0: اي
1: نخرجوا العشية نروحوا الصباح.
0: اي
1: كان نخدموا بالشباك نخرجوا الاربعة نروحوا الثمانية. وكان نخدموا بالعمارة ساعات نقعدوا بالنهار كامل في البحر. يتنوع الصيد.
0: إذا كان الحوت الأزرق دونك قلت العشية.
1: العشية ونروحوا الصباح.
0: وتروحوا جوز.
1: نروحوا ما ماضي 3-4 نخلطوا على السوق.
0: وين بالضبط تقدموا معناها وين؟
1: نخدموا على كابلون، على راس الجبل، يعني في الدوائر ديما البرة بعيد شوية.
0: ولا المهنة هذه أنت تحبها نتصور ما دام قاعد فيها ستة؟
1: بالطبيعة ما دام قاعد فيها لتوي كنحبها.
0: اكزاكتومون.
1: واحد ما يحبش المهنة نتاعو.
0: شكون علمها لك؟
1: علموالي الكبار، بابا، ولاد عمي،
0: الوالد كان صيد،
1: عماتي، خالاتي، كلهم صيادة،
0: كلهم صيادة،
1: كلهم يصطادوا في البحر.
0: تو اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي يحبوا يجيو لبنزرت مثلا يقول لك انا نحب نشري حوت يا خويا اللي معروف على بنزرت مثلا. انا نعطيك نعرفه انه في الربيع الشاوري معروف على بنزرت،
1: معروف حتى على كابزبيب، غار ملح، رفرف.
0: اللي يجي لبنزرت شنو احسن النوعيه تاع حوت اللي نجم ياخذها؟
1: الانواع الحوت كل تاع بنزرت باهي.
0: اي كيفاش نعرف الحوت جديد فريشك ولا لا؟
1: الحوت تنجم تعرفه حتى من عينه، اذا كان عينه صافيه الحوت
0: اي
1: تلقاها جديده، واذا كان عينها مذبله راهي قديمه.
0: واضح.
1: ياكلها الثلج.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
1: أما اللي يقول لك الحوت إذا خنخوش أحمر راهي جديدة، راهو ساعات يحطوا لها الدم نتاع الوحش والواحد ويعمروها بالسيف.
0: يعمروها بالسيف. باهي، يعطيك الصحة عم نجي، شكرا ليك. نحب نحكي مع درصاف، درصاف الثامري. علاش؟ لأنه درصاف هي بيدها صيادة، هي بيدها بحارة، لبسة اللبسة نتاع الدنجري، أو كتنجموا تشوفوها على صفحة الفيسبوك. دونك الدرصاف الثامري، صباح النور ومرحبا بيك.
2: صباح الخير، على السلامة.
0: مرحبا بيك.
2: الدرصاف الثامري من بنزرت، المهنة بحري، صيادة.
0: واختيارك للمهنة هذه، احنا وقت اللي نحكيه على صياد نحكيه على بحار صغار، وين نسمعوا انه فما مرأة معناها يعني صيادة؟
2: لا، فما موجودين. يمكن انا عرفت بروحي، ما فما نساء يعني نعرف مرأة عديوها في التلفزة يعني صيادة بأتم معنى الكلمة. وفعنا ما نعرفش، عنا كل ميدان فيه راهو نساء ورجال، فهمت؟
0: ولا.
2: انا حكم خدمة مهنة الصيد، انا كي تقول بنزرت تقول البحر.
0: اي
2: يعني حلينا عينينا لقينا البحر، اول ماكلتنا هي الحوت.
0: اي
2: يعني في الدم تمشي المهنه هذه والغرام هذي.
0: اما المعروف انه بالنسبه للمهنه هذه، وانه برشا نساء يتحدوا الصعاب، يتحدوا العراقيل. معناها
2: هو باش نكون واضحين، ما فماش فرق ما بين مرأة وراجل في المهن.
0: أيه.
2: قطع النظر فما حدود،
0: وفما مهن شاقة ربما.
2: المهن الكل شاقة، انت واش تختار؟ دونك انت تحب مهنتك، راك الشقاء والتعب هذاك ما عادش باش تحسه.
0: انت كيفاش حبيت المهنة هذه؟
2: انا قلت لك حلينا عينينا لقينا روحنا عائلتنا وكلنا في البحر. وقت المكتوب تعرفت على اللي هو طول كراجدي علي فوق، يعني كان خطيب، لقيته كيف كيف في دومين البحر عنده فلوكة صغيرة. كملت اختصت،
0: وهو ما منعش معناه، قال لك بزي
2: معناه. ليه نهبطوا دجان بعضنا، احنا من عام 92 عنا كان بان، وحتى المحرك متاعه كان 9 أحسنة. يعني ما شاء الله، كان ما كانش كيما تو كيما يحكي السيد نعمان. كان الحوت كان كي تدخل يعيط لك الحوت، يعني على اليمين وعلى اليسار ينقز.
0: ما شاء الله.
2: يعني كنا احنا نقولوا له ترينك وقت الرينو يعني. انواع الحوت ما شاء الله، القاروس، البيشي، الكنال، ويعرف سيد نعمان يعني الخير مقدس. تو بشويه بشويه بدا ينقص. حتى من نوعيه المصيد تبدلت. ما عادش كيما قبل، وليت مثلا كنت المصيد انت تهبط بصناره طلع خيرات ربي. سبيبه وشفر اقل شيء. توا تعمير ويسونس ودنيا يعني باش تخرج خاطر.
0: نحب نرجع معاك درصاف.
2: اتفضل.
0: معناها توا حكيت لنا على علاقتك بالبحر اللي بدات ملي انت صغيره، معناها من عام 92 وغرموك بها العائله. قلت لي وانه ما لقيتش معناها يعني صعوبات في فرض روحك معناها يعني في الوضعيه هذه، باعتبار انه ملي حلت عينك.
2: نحب انا حتى لو كان هي فيها صعوبه، انا نحب نغامر، كان نجحت كان ما نجحتش. انا مانيش باش نعمل في حاجه مثلا باش نخرج منها بالخساره ولا
0: اي.
2: زدت تعلقت بها، قد ما تلقى صعوبه ونخرج راه انا وراجلي لعميق البحار. وصاروا لنا دي زاكسيدون وسايين، نقول ما عادش باش نرجع، نعاود نرجع.
0: شنو دي زاكسيدون
2: مثلا؟ ساعات
0: خرجتوا في طومبيت
2: احنا نمشيو بالميتيو يعني نظمن. اما ساعات راهو جا نقول لك راهو قدير ربي تصير حاجه ما تكونش في الحسبان. عاصفه قويه ولا نتكبس كبسه، نشهد يعني نقول سي اخر خرج هذه. بعد ننسيها ونعود من جديد.
0: تعود مغامرة
2: ولا تصير الكبان مثلا بتاع المحرك ولا سبحان الله بحر، هو ريت البحر داخله مفقود خارج منه مولود.
0: ان شاء الله على كل حال ربي يوفقك. بالنسبه للي قاعدين يسمعوا فينا هيت خلينا نحكيوا على الشباب، معناها في اذاعه الشباب، وربما عندها مشروع هكا في مخالية تحب نهار اخر تدخل المجال هذايا، شو تقول لها انت كامرأة؟
2: والله اللي مغروم بحاجه ويحب وينجم يعرف روحه يعطيها ما عنده يتقدم. تعرف روحك انت مثلا ماهيش ماخذه بالخاطر باش تاخذ، لا انت تحب الحاجه هذيك كل مهنه قد ما تعطيها تعطيك.
0: اي
2: اللي يحب يقصد ربي ويخدم و...
0: نهارك انت كيفاش تبدا؟ وقتاش تقوم الصباح انت والمسيو؟
2: مش ديما راه نقوموا بكري انا والمسيو، خاطر الساعات
0: تصبحوا راقدين على روحك.
2: فوالا يدخل هو وقت اللي العباد تقوم هو يروح كما قال السيد نعمان، يعني ساعات يباتوا كما تو الكالامار مثلا تويكا يباتوا ليله كامله يدخلوا يهبطوا سلعتهم في البورت وبعد يروحوا كوقتها العنب عبيد يبدا نهارهم هو لا بالعكس كوقتها باش يرقد 7-8 نتاع الصباح يرقد يبدا نهاره كان في الليل وبعد زيد العكس انت ونوع المصيد والفتره اللي فيها المصيد هذاك شنو تحدد لك نهارك كيش تعدي.
0: ومع هذايا معناها مع التزاماتك الزوجيه والعائليه معناها ماهيش مقلقتك معناها
2: تحديتهم منظمة أموري، يعني أصلا يعني أنا عائلتي مش كبيرة، يعني بنتي ما شاء الله معارسة على روحها في دارها ولدي بعيد عندي كانك الصغرون هذيك متأقلمين مع الوضع.
0: ويحب البحر ولا لا؟ ولدك يحبوا البحر ولا لا؟
2: كلهم
0: يهبطوا معاكم معناها
2: كلهم. ولدي زاد الكبير ما شاء الله زاد يشد الضمان مع أبوه وقت اللي يبدا لهنيك في العطلة كلهم غرام كان يلقاو يسيبوا الدنيا كله يشدوا البحر.
0: خبير ان شاء الله موفقه. جست نكمل معاك اللباس، معروف اللباس الدنجري نتاع السيده اللي جيتنا به انت معناها هذه ديما في تقاليدكم هكا ولا لا؟
2: اي نحبوه نحب عنا
0: تستبختوا به ولا ديما معناها
2: هو هكاك باش تعرف بحري بالدنجري.
0: اي بالدنجري
2: واحنا البنزرتيه الدنجري والسيابي هذوما زوز قطايع ما يتنحوش ما يتنحوش من دار
0: ندير رياضي بالنزرتي
2: كان ما لقيتناش لابسين دنجري رانا لابسين الاصفر ولك
0: واضح. ان شاء الله موفقين على كل عايش. حال ميرسي بوكو درسا، تحياتنا لزوجك وتحياتنا للعائله عايش. كيف زاد عم نجي بارك الله فيك على حضورك معنا. احنا باش نعملوا وقفه مع الانغام وبعد شويه طبعا باش نكملوا باش نحكيوا على الفيو بور، معناها علاش الناس اللي تجي بنزرت مع مدام سلمى اكزاكتومون مدام سلمى شقرون باش نحكيو معها هي مع مدام سلوى شقرون اكزاكتومون مدام سلوى شقرون اللي هي رئيسه لجنه الصناعات التقليديه، دونك معها هي باش نحكيو اكثر تفاصيل علاش الناس اللي تجي بنزرت تحب الفيو بور، علاش اول ما تدخل ديريكتومون يقول لك نحب نعمل قيوه هنا في الفيو بور. التفاصيل هذه كلها تجيكم من بعد شويه معنا على موجات اذاعه الشباب كما قلنا، وانه اليوم المتينه الجون لقاء خاص واستثنائي مباشره من مدينه بنزرت.

0: دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنتم مازلتم كي خلطتوا علينا في الاستماع وين ما كنتم. إن شاء الله الطريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله النهار اللي تسمعوا فيه الأخبار الحلوة وتعيشوا فيه برشا موجات إيجابية. هو راه مهم أنه نستغلوا الأيام العطل باش نتلموا فيهم باش نحكيوا هكا مع بعضنا، لأنه وقت اللي نحكيوا على التواصل ما بين أفراد العائلة أراو حاجة ضرورية، مش حتى مهمة، حاجة ضرورية برشا وليت اليوم. على كل إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وإذاعة الشباب طبعا من خلال مختلف البرامج والمنوعات الخاصة. اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، بدينا الصبحية المتينة الجون مباشرة من مدينة بنزرت، وكنا حكينا على البحر، حكينا على مهنة الصيد، حكينا مع الصيادة اللي كانوا حاضرين معنا، وكما قلت وأنه ضيفتي باش تكون مدام سلوى شقرون اللي هي رئيسة لجنة الصناعات التقليدية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببنزرت، ورئيسة جمعية التراث وأصالة. مدام سلوى صباح النور ومرحبا بك معنا.
1: صباح الخير، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك، لطف عليك ساعة جيتنا خاطر نشوف هكا معنا
1: تحت يا
0: سيدي. لطف عليك، لطف عليك، ان شاء الله لاباس لاباس بقدرة ربي.
1: لاباس الحمد لله، مادام نتنفسوا نمشيوا نحمدوا ربي. الحمد لله،
0: يعطيك الصحة ساعة أول حاجة، لأنه احنا نسقنا معنا في إطار العمل مع بعضنا وأنت كنت ملتزمة معنا رغم اللي معنا البتيت أكسيدون اللي صار لك، لكن يعطيك ألف صحة وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة والعافية. أي مدام سلوى، علاش نحبوا الفيو بور؟
1: والله الفيو بور حاجة عنا محلوة برشا ومقصودة من السياحة الداخلية والخارجية، فما شكون اللي يجي سواء من الخارج ولا من بنزرت ولا من ولايات الكل من جمهورية يجيو الفيو بور. علاش يحبوا؟ خاطر فيه حاجات من التراث المادي ولا مادي، كما الرحبة، كما سيدي قعقع، كما الحدادين، كما النجارين، كما سنية الرمان. ناس تدخل حتى باش تدخل الحدادين تلقاوي تتوسعت فيها القهاوي، فيها وين تلقى باش الحدادة تناجر كل تقصدر وتلقى وين تقعد غديك، فما رونق خاص. تلقى القهوي العربي، تلقى كسكروت الأبلابي، تلقى البقلاوة، تلقى البامبالوني، تلقى التلاشت، تلقى الغراي، تلقى كل شيء موجود، الفريكاسي، تلقى الحاجات العبود يشوي فيه، تلقى أقل حاجة يجيو من
0: ربي. على ذكر الفريكاسي، ما ديمني متذكر أنا ديما يسألوني ويقولوا لي علاش الفريكاسي في بنزرت يبدأ أصفر؟
1: خطر بالكركب يعملوه ولا. حطوا له شويه
0: ديما تسال السؤال هذا، يقول لك راني كي ناكل كعبه فريكاسي في بنزرت نلقاها صفراء معناها
1: بالكركم.
0: بالكركم
1: والناس التوانسه يجيونا سيرتو بالحد يمشيو يشريوا الحوت،
0: معناها الفرينه كي تتعجن يحطوا معاها الكركم.
1: هاي يحطوا معاها الكركم والخميره العربي ويخمروا ويعملوا يجي اصفر.
0: نكملوا دونك على الفيو بور وقهيوه.
1: قهيوه عربي بالززوه، وبخلاف يجيو على الحوت ياخذوا الحوت من المرشي ويتعدوا للمشوى، يعملوا مشوى حوت وتكلف لهم بوريا، ويعملوا بطاطا فريت سلطه مشويه على الكانون، حاجه تقليديه بيور. يعني يجيو فما رونق، تقعد على البحر وتشوف الصياده يطلعوا في الحوت سور بلاس، تحب تاخذ ديريكت من غديك تاخو وتعمل قهيوه عربي وكاس تاي بقلاوه، كل شيء موجود غديك. وحتى كي باش تمشي تنجم تشوف عندنا متحف الحوت، عندنا سيدي الحلمي في قهوة منظرها ياسر،
0: وفما كزنق زاد الزنق العربي معناها
1: محليها الحدادين والنجارين وسيدي قعقع ووين قدم قدم شوية سيدي جلول وعند يعني فيها سيدي بن عيسى.
0: وفي الصيف يجيوها برشا هكا ولا لا؟ سيدي بن عيسى سمعنا قبيلة شوية، سيدي بن عيسى
1: سيدي بن عيسى ما تلقاش فيها، تلقوا سيدي الحني، تطلع سيدي الحني القهوة متاعه منظر حلو برشا ومزيان، وتلقى كل شيء تقليدي. فما لي ميزون دات الضيافة موجودة على البحر، تمشي غديكا ويباتوا السياح وياكلوا حاجة تقليدية، كسكسي تقليدي، مقرونة الدار،
0: الطبيخ. فوالا مدام سلوى، وقت اللي نحكيو انت اليوم باعتبارك رئيس لجنه الصناعات التقليديه في لوتيكا، وقت اللي نحكيو على اصاله الحرفه في بنزرت اللي تستوجب جهود كبيره، جهود مستمره، المؤكد وانه عندكم مجموعه من الخطط والبرامج لمساندة الحرفيات البنزرتيات، معناها نتصور وانه فما برمجه خاصه بكم
1: تمكين الاقتصاد
0: اي وتثمين سورتو معناها الابداعات باش تبقى. علاش باش تبقى المهن التقليديه هذه حيه وتبقى شاهده على هويه الجهه؟
1: عندنا بصراحه بنزرت غنيه غنيه بالتراث نتاعها، مازلنا محافظين على التراث باش ما يندثرش، اللي من الجامعه التعدس والكونتيل للحداده للنقش والتنقيش على اللوح تقتير الاعشاب
0: تريزا القرقيف
1: تريزا وعنا تو موديليست اللي تطرز التل والعدس والكونتيل. يعني عنا هويتنا ما ديما نخافوا عليها ومحافظين عليها. عنا هذوما الناس محافظين عليهم قاعدين نحتضنوا فيهم في صناعه فلوجيكا اللي عاملين غرفه نحافظوا عليهم وندافعوا على منظورينا باش تقعد الحرفة متواجدة. وعنا وجمعيتي زادا هي تحتضن في الحرفة،
0: جمعية التراث وأصالة،
1: تراث وأصالة. كل ما هو تراث مادي ولا مادي محافظين عليه، قاعدين كل موسم نقوموا بالأنشطة اللي يتابعك التراث هذاك في شهر التراث، في رمضان، في برشا.
0: أنا لاحظت في بازارة اللي فما ديما معارض للصناعات التقليدية ديما، معناها إذا كان حتى هنا في المقر، معناها وين
1: في المندوبية،
0: في المندوبية اللي وين الفيوبار وين حكينا، معناها وين القصيبة وكيف كيف زاد حتى وين عين مريم، معناها في فما ديما معرض.
1: معرض معرض في سيدي سالم هذاك نتاع لوتشيكا، قاعدين ديما على مرة في العام معرض الصناعة التقليدية، نلموا من الجهات الكل الحرفيات وينتصبوا غديكا ونكتشفوا تراث جهاتهم كيما من توزر مدنين، يجيونا من كل بلاد.
0: تعملوا كيما المعرض الوطني معناه من مختلف الجهات.
1: مختلف الجهات هذه يقع مرة في العام. وما باقي العام توا تشيكا هي اللي حرصت على المشروع باش تصير كيما السوق الحرفية في الفيوبور. توا في صدد الإنجاز المحلات، ستة محلات والصالة القاعة الكبيرة، القاعة حضرت والمحلات مازالوا باش يكونوا حرفيات ورشات حية منتصبين 24/24 في ذيك. وكي تجي انت باش تقتني أي حاجة، تشريها فرش، تحب كيس سور بلاس، تشوف الغرزة البنزرتية، تشوف الجامعة.
0: كيفاش تعرف الغرزة البنزرتية؟ شنو هي الغرزة
1: البنزرتية؟ معروفة، احنا معروفين.
0: اللي ما يعرفش مثلا، بين انتم تعرفوا بعضكم على وتر، واللي ما يعرفش كيفاش يعرف اللي هذه راهي غرزة بنزرتية؟
1: والله تو هذه تو الموديليست اللي عندنا تعرف موجودة سي مدام سماح ومالك.
0: باش تحكي معنا من بعد شوية إن شاء الله.
1: سبيسياليست في الغرزة وكل تعرف. يعني عندها فكرة بما أني أنا رئيس لجنة صناعتك. نعرف غرزتنا التل والعدس والكونتيل وذيك التريست راس الجبل زاد المكرمي والغرزه البنزرتية.
0: فما برشا دي بروجي كما قلت انت نتاع ستيليست موديليست معناها وغيرها، فما برشا دي بروجي اللي يخدموا معناها على الحاجه التقليديه وما بين التجديد، معناها حاجه ريفيزيتي معناها يعملوها ملائمه المنتوج التقليدي. دونك جوستومون معناها يعني هنا كيفاش نجموا توفقوا ما بين الاصاله وحمايه الموروث وما بين التجديد وملائمه المنتوج التقليدي لمتطلبات العصر والسوق؟
1: ما شاء الله اليوم حرفيتنا تو قاعدين يجدوا بين القديم والجديد العصري، وقاعدين يعملوا دي فورماسيون، يقولوا فما دي فورماسيون قاعدين ويجدوا حتى يعملوا في النفايات، النفايات تاع القماش، النفايات تاع التريزه، وقاعدين يبتكروا في حاجات تراديسيونيل او ميم طون عصريه.
0: واضح. اهلا ان شاء الله من بعد شويه. تو مازلنا باش نحكيو طبعا مع الضيفات اللي نورونا هنا في الاستوديو الخارجي لاذاعه الشباب، وكما قلنا اليوم مباشره من مدينه بنزرت في اطار الاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجلاله، مدام سلوى شقرون رئيس لجنه الصناعات التقليديه باليوتيكا ورئيسه جمعيه التراث واصاله. شكرا ليك، وانا مازلنا الحديث معك ومع الخير
1: نختم
0: معنا راك للعشاء للتسعه ونص.
1: نبلغ رساله للشباب نحبهم ياخذوا المشعل، احنا كبرنا وباش نسلموا لهم، نحبوا لهم يحافظوا على التراث الجهه، نعلموه لاولادنا، اولادنا يعلموه لحتى.
0: ايه عملتوا شي برنامج انتم هنا مثلا يعني دورات التكوينيه بالنسبه للشباب؟
1: نعملوا ديما في دورات
0: وعليها اقبال،
1: والشباب قاعدين يعملوا في شركات توا سيرتو الشركات الاهليه
0: أي.
1: اللي قاعده في طور الانجاز برشا أي. قاعدين أي. يعملوا في شركات اهليه وبرشا متخصصين في تقطير الاعشاب واللي يصدوا الخارج في الفخار التراديسيونيل نتاع سجنان نتاع راس جبل الاشكل عندنا برشا حاجات اللي مازالوا تو مغرومين بها الشباب وقاعدين يطوروا فيها
0: ان شاء الله. احنا تو نحكيو اليوم طبعا وتبعا للقناة في المتينة الجون اللقاء الخاص والاستثنائي من مدينة منزرة راجعين بعد موجز 8:30 قدوا معنا حتى للتسعة ونص في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب.
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: عد المشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: إذاعة الشباب من تونس.
1: تسمو معانا على موجات إذاعة الشباب.
2: عبد المجدك تسمع صوته.
3: لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد.
4: جينيراسيون ألفا بيتا.
3: جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عبد المجدك تسمع صوتك.
1: عبد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. بلادنا تحتفل اليوم بعيد الجلال الذي يمثل إحدى أبرز المحطات في تاريخ تونس الحديث، فهو شاهد على استكمال السيادة الوطنية وخروج آخر القوات الفرنسية من الأراضي التونسية سنة 1963 بعد مسار طويل من النضال والتضحيات. تحت شعار الربط بين المواهب والتقنيات وفرص المستقبل، تم أمس افتتاح مركز فاكت كات 1.0 بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية، والذي أنجز بشراكة مع الجانب الألماني. أكثر من 6400 مستفيدة من برنامج رائدات منذ انطلاقه، ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق خطا أخضر رائدات 18/10 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية. رياضة، تونس تشارك بداية من اليوم إلى 18 من أكتوبر الجاري في كأس العالم للمبارزة بسلاح سوبر أكابر التي ستحتضن فعالياتها مدينة وهران الجزائرية، وستكون النخبة التونسية ممثلة بثمانية عناصر في البطولة التي ستقام بمشاركة 328 مبارزا يمثلون 33 بلدا. في أخبار العالم، ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي وضع خطة لشن ضربات قد تشمل استخدام قنبلة تقليدية غير نووية شديدة الانفجار ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العملية القتالية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
7: عدل موجتك. تسمع صوتك.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
9: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
2: عبد المجدك تسمع صوتك.
10: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر.
11: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقولوا لكم تابعونا، إجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
2: الماتينال جول

الفنانة التونسية الراحلة السيدة عليا بني وطني، مرحبا بكم وين ما كنتوا. طبعا في مواكبة مباشرة ومتواصلة مباشرة من مدينة بنزرت والاستوديو الخارجي في إطار الذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ آخر جندي فرنسي من الترعابة التونسية، تحديدا كان من مدينة بنزرت نهار 15 أكتوبر 1963. 15 أكتوبر اللي نستحضروا المعركة الفاصلة اللي سطر فيها الشعب التونسي بدمائه وتضحياته عنوان السيادة الوطنية الكاملة، مشهد خروج آخر جندي أجنبي من أرض الوطن ما كانش مجرد حدث عسكري وإنما كان تتويج لمسار نضالي طويل اللي خاضه شعب فخور واللي رفض الاستعمار وآمن وأنه تراب الوطن خط أحمر لا مساس به. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب، مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطوا علينا في الاستماع. كما قلنا وأنه اليوم حصة خاصة طبعا من بنزرت، وقبل شوية كنا أحكينا مع مدام شقرون رئيسة جمعية تراث وأصالة، كيف كيف زادة كنا حكينا معها هي على الفيوبور على الصناعات التقليدية، حكينا زادة عن

0: قلت لك يعني هذه كمشهورة بها
1: مشهورة
0: يعني بلادنا
1: هاي اكزاكتومون به. مدام اسلوى اذا كنت حاب تدخل معنا راه خلي الميكرو معناها يعني عندك ومرحبا بك به. مني دونك خليني نحكي معاك. انت اختصيت قلت لي كنت قبل في الطريزة والجامعة والشبكة
0: في الجامعة في الشبكة وبعد وليت خذيت يعني الحلو وليت نخدم في الحلو.
1: شنو تخدم الحلو بالضبط؟ معناها الحلو البنزرتي شنو؟
0: الحلو البنزرتي الكل البقلاوة العربي نتاع بكري المقروض.
1: شنو يميزها البقلاوة العربي؟
0: طاي الريح
1: السمن
0: صحيتك بالسمن والعسل نتاع بكري
1: والبرج كي يبدا كبير مقصوص
0: البندق من فوق
1: الكعبة بندق اللي
0: كعبة بندق كعبة البقلاوة
1: والبرج يكون الحقيقة القصة نتاعو معتبر معناها مش
0: كبير شوية
1: فوالا اكزاكتومون. باهي اي وشنو الاخر؟
0: والمقروض والفطاير الريح والتلشت وال
1: تو المقروض يسمعونا جماعة قروان يقول لك احنا المقروض علينا.
0: لا لا فما
1: حاجة معناها مختلفة الجو في بنزرة المقروض البنزرتي
0: ولا؟ احنا نعملوه بالسمن بالسمن العربي والعسل الحر نشحرو.
1: باهي نعطيك انا الحاجات اللي ربما ماهيش معروفة برشا واللي ما تلقاها كان في بنزرت.
0: باهي
1: مثلا التلشت.
0: تلشت
1: شنو التلشت؟
0: التلشت هو يعني التراث نتاعنا.
1: معناها منش متكون.
0: من الفارينة وزيت زيتونة والتمر.
1: اي
0: ثلاثة حاجات هذو
1: فوالا. كيفاش نوصفوه معناها للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا؟ انت عندك تلشت تحب تبيعه شنو تقول لهم؟ تقول لهم يجيو كلوا معناها الماكله هذه شنو
0: يجيو كلوا الماكله البنزرتيه نتاعنا نتاع بكري.
1: اي به انا حتى نزيد ما نعرفش وصحح لي انت معناها انا نحس البات نتاعها كيما الفطاير لكن
0: كيما الفطاير
1: كيما الفطاير اما من داخل معناها دقله
2: اخف
0: وزيت زيتونه
1: اخف. اي هكا
2: ولا تحط له شويه سميد لا نحطوا له فرينة وشوية سميد ونحطوا له الخميرة العربي سيرتو قبل كانوا يربيوها وبعد ولا الخميرة هذيك القوالب يحطوا منها عشان يترخف يترخف يترخف ويقعد وبعدك شي تجي وقت المقلة تحط يتقلي في الزيت زيتونة تصب صبة وتحط التمر وبعدك شيء
0: بعد العجينة
2: بعد زيجة العجينة يتقلي وبعد تحطوا يتزرع عليه السكر وتقصوا على ربعة
1: فوالا اكزاكتومون. الحقيقة هو معناها يعني بنينة أنا بيدي أنا جربتها الحقيقة
0: بنين.
1: وقت اللي نحكيه زاد على مقرونة الدار
0: مقرونة
1: الدار دونك شنية مقرونة الدار؟
2: أمها عاد سبيسياليست
0: مقرونة الدار هي أمي عاد فيها.
1: شنية مقرونة الدار معناها فرينة سميد شنية
0: مقرونة الدار؟ لا لا سميد
1: سميد
0: سميد تعجنس شوية سميد وملح وقطرة زيت زيتونة نعجنوها ترتاح شوية وبعد نقديوها بالسمارة
1: سمارة اللي هي الفورتشينو يظلي
2: سمارة المعدنوس لكن يربطوا بيوم المعدنوس
0: يتقصوا
2: اما تو تطورت ولا تبره جويده نبيع فيها سنسون بوقرف
1: خاطر فما شكون اللي سميها مقرونه ليبيري ربما معناها بالبره
0: خاطر طلعت احنا بالسماره في بنزرت بالسماره
1: منش متكونه بالضبط معناها سميد
0: وشويه زيت زيتونه وملحكه ونعجنوها بالماء
1: به انا الصوره اللي عندي وانه غربال هو يتحط ويشيحوا المقرونه على الغربال هكا ولا ليه
0: الغربال لا يتشيح
2: وعندنا القط خميره وتليتلو هي معروفه بها بنزرت
1: شنو القط خميره وتليتلو؟
2: قط خميره كيما نوع
0: الحليل مجيده
2: كي الشعر
0: جبه
2: للشوفدونس وهي تعمل باليد تحط كانون ويثوى النار نتاعو طاجين النحاس تاع قبل وتحط تبدا تفتل
0: تفتل وتشيحو من
2: تفتل وهم تون تشيح وتليتلو كيما الشربه لسان عصفور نفس العمليه تتحط على الكانون وهك الطاجين نحاس وتبدا تفتل
0: تفتل وتشيح فرد مره
2: وتشيح فرد مره هذه تمتاز بها مدينه بنزرت
1: هذه اللي تمتاز بها معناها مدينه بنزرت به مدام مني هو تحضير الحلو العربي البنزرتي معناها فيه برشا صبر وغرام وحسب ما فهمت انا زاد تو من مدام سلوى فيه تفاصيل دقيقه ومهمه باش يحافظ على الوصفه نتاعو وعلى الخصوصيه نتاعو اسكو هذيا قاعدين يتورثوا جيل ورا جيل معناها التراث المادي هذيا البنزرتيه
0: بالطبيعه كيما تخدم كيما تلقى كيما تقعد تخدم على الجدود نتاعك كيما كانوا يخدموا انا قعدت نخدم هكاكا
1: فوالا قعدت انت تخدم هكاكا
0: نخدم هكاكا كيما تراثنا
1: فوالا والحمد لله معناها يعني الخدمه ماشيه
0: فبل
1: تجي سبيسيالمون من بعيد باش تاخذ
0: والله الحمد لله سير تقول مقروض ما نكذبش عليه
1: مقروض
0: مقروض ياسر ياخذوا عندي نعمل مقروض نورمال
1: ايه؟

0: مقروض قمح.
1: اي مقروض
0: قمح جماعه يعني اللي يحبوا اللايك.
1: فما اللي يوليو يحبوا المقروض بلاش شحور.
0: فوالا بلاش شحور هاني قلت لك نعملوا مقروض قمح بلاش شحور.
1: هل صحيح انه المقروض اللي بلاش شحور اغلى من المقروض اللي بالشحور؟
0: اغلى
1: اي خاطر الشحور يرزن.
0: لا لا مش يرزن، هو القمح خدمته صعيبه.
1: اي
0: القمح ساعة يشرب برشا.
1: اي
0: مش كيما الفارينة نورمال وخدمته صعيبة يتفتفت يشد برشا وقت. فهمت؟
1: واضح.
0: خدمته صعيبة.
2: وعندنا البوغاجة
0: زادة. بوغاجة زادة.
1: البوغاجة شنو هي البوغاجة؟
2: بوغاجة قطانية.
0: عبيدية.
2: عبيدية.
1: عبيدية.
2: اي العبيدية. تتعمل وتحط لها شوية فارينة باش
0: تتلم.
2: باش تتلم. وبزيت زيتونة.
0: فارينة وزيت زيتونة وتمر. وتمر.
1: اي.
2: وتتعجن وتتخدم. يعجنوها يبسوها مليح وشوية سكر.
1: اي.
2: وتتحط
0: في البلاتو.
2: تحط في البلاتو.
1: معناها قطانية تشري قطانية العادية. العادية. اي.
2: العادية.
1: اي. وتحط بربعة وتقول هي اللي خلي الناس اللي يسمعوا فينا.
2: تو مثلا تاخذ كيلو قطانية العبيدية مرحية. تحط عليها حفينة فارينة. قطانية
1: مرحية.
2: اي مرحية.
1: مرحية.
2: تحط عليها حفينة فارينة.
1: اي.
2: وتحط لها شويه سكر.
1: اوكي.
2: وتبسسها بالزيت زيتونه.
1: اي.
2: وبعد
0: تلمها بشويه ماء مش برشا.
2: شويه. تجي فما ناس تحط لها حتى شويه عطرشيه.
0: اي.
2: تتلم بها.
0: اي عطرشيه.
2: وتبسسها في الطبق وتمشي الكوشه وبعد تقسمها، هي تقسمها قبل ما تمشي الكوشه. وبعد تجي تقصها وتحط لها تمر.
1: والقوم تاعها معناها
2: بنينة.
1: كما تلشت كما
2: نوعية
1: حاجة أخرى نوعية.
2: حاجة أما بنزرت بركية اللي تمتاز
1: اللي معروف على البغاجة.
2: اللي معروف على البغاجة.
1: واضح.
2: أما مونة ما شاء الله عليها في كل شيء. الغريبة المقعمزة
0: نعم الغريبة بتاع بكري زادة.
1: اي شنو الغريبة تاع بكري؟
0: المقعمزة احنا نقولوها
1: الغريبة البيضاء.
0: اي غريبة بيضاء نتاع بكري يا حبيبي.
1: وشنو الاخر الحلو العربي الاخر؟
2: طاير الريح عندها.
0: طاير الريح دبلة.
1: اي الدبلة. اي
2: وذني القاضي يقولوا لها بنزر.
0: اي هي بيضها
1: به. يعطيك الصحة. بارك الله فيك مدام منى وان شاء الله ربي يجيب لك القسم. ميرسي بوكو. يعطيك الف صحة. به نكملوا مع
2: والرفيسة نتاعنا.
0: الرفيسة
2: نجارة.
1: الرفيسة
0: الرفيسة نجارة الحلوة
1: نجارة اللي هي حتى نزيد نبسط المعلومة اللي هي راي الرشتة.
0: الرشتة
1: لكنها تكون حلوه معناها تكون بالدقله
2: وكل النجاره كل خيوط خيوط هذيك.
1: اي الرشتة هما يسميوها معناها
2: هذيك مسميه على بنزرت.
1: دونك هذيك تنجم تجي حلوه.
2: تجي حلوه وتجي مالحه.
1: المالحه هذيك نعرفوها اللي هي معناها يعني تجي رشتة. لكن
0: اما الحلوه اسمها رفيسه.
1: رفيسه اللي هي باش تخدم معناها بالزبده.
0: تخدم زبده وزيت زيتونه وتمر.
1: اي
0: وكا
2: وفاكهة.
0: اي الفاكهة تحط لها عاد كي تكمل زينة.
2: اما تو تطورت يعملوا لها الشحور.
0: تولي ماهيش داخلة في التراث بالشحور.
2: اي ما يعملوا فيها وبالزبدة والكل وتجيب
0: اما بنتها بالسكر كي نتاع بكري.
2: السكر خطر ولا يقعد مع الناس.
1: اما ما شفتهاش يبيعوا فيها برشا في الاسواق هذي اللي تتعمل في الديار ولا
0: تتبيع. لا بعتها عملتها دي باركيت وبعتها ما شاء الله. والله ما شاء الله.
1: نتصورها في رمضان معناها تمشي برشا معناها
0: رمضان حتى في الفطار والله يطلبوها برشا عباد.
2: يطلبوها برشا عباد.
0: يطلبوها برشا عباد.
1: باهي من بعد شويه دونك باش نحكيو على الشبكه. والفرش والفرش فوالا اكزاكتومون مع مدام جيهان نعمه
0: هكا
1: نعمان مع مدام جيهان نعمان. دونك من بعد شويه باش نحكيو معاها. دونك معروف يقول لك الفرش البنزرتي اللي يبدا بالجمعه
0: والتريزه نتاع قال بكري توا يقولوا لها شبكه هي بكري الجمعه.
2: الجمعه
0: البنزرتيه الاحرار يقولوا لها الجمعه. توا ما فهمتش الوي بدلوا
2: غير الملح يقولوا الشبيكه.
0: والشبايكة
2: هكا علاش ولات يقولوا شبكة. الشبايكة بنزرت جامعة.
0: بنزرت احنا نقولوا لها جامعة.
1: اتو من بعد مع مدام جيهان نعمان تو ناخذوا اكثر التفاصيل. سينو حابين نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب الماتينال جون خاص وخاص جدا يوم مباشرة من مدينة بنزرت.

0: واحنا مازلنا معاكم ديما على موجات إذاعة شباب في الماتينة الجون. مرحبا بكم وين ما كنتوا، ان شاء الله بدايه يوم موفق للجميع، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. نذكركم انه درجات الحراره باش تكون في استقرار، وبدايه من نهار الجمعه باش تكون فما بعض التغييرات الجويه، وكل التفاصيل اللي تلقاوها ديما على صفحه فيسبوك الخاصه بإذاعة شباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. وتوا لو كان دخلتوا على صفحه الفيسبوك الخاصه بإذاعة شباب، نعاود نذكر بها راديو جون تونيزي باج اوفيسيل، دونك تلقاو فما بعض الصناعات التقليديه الخاصه ببنزرت، دونك تلقاوها مزينه معناها يعني الايكرون. باش نبدا نحكي على الشبكه، قلتوا لي والجمعه وكل واحد كيفاش يسميها، معناها المصطلحات هذيا. مدام جيهان النعمان، صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح النور والسرور،
0: اهلا وسهلا بك، مرحبا بك،
1: عايشك.
0: دونك انت ايش تختار، الشبكه ولا الجمعه ولا
1: الجمعه؟ احنا الجمعه،
0: الجمعه في بنزرت الجمعه.
1: الجمعه،
0: الجمعه اللي هي شنو بالضبط؟ الجمعه،
1: الجمعه هي عباره على خيط وابره وكانوا وقتها الكاغت نتاعها ينحيوه من شكاير السيما،
0: اي
1: ريتش كارت السيمات، نحيك البراني
0: السيمة اللي هي السيمة حتى نوضح، اي
1: خلي السيمة احنا نقول خلي الدخلاني تنفضوا بالقدا بالقدا وتمسحوا وتشيحوا كانوا يعني مندي شوية ولا حاجة، وبعد ترسم عليه الأشكال اللي تحب، اللي تحب تجمعها، فرش، حوتة، غلة، عنب، يعملوا الجنارية، يعملوا التفاح، يعملوا البنان، يعملوا كل شيء، كل شيء جمعة يعملوه. ترسم الشكل اللي تحب عليه، وبعد تاخذ خيط خشين من الفوق تصمر خيط جيد من اللوطة وخيط خشين من الفوق، تعمل التصمير متاعك، الدول الكل بالتصمير الساعة قولوا له، وبعد تاخذ خيط الحرير وتبدأ تخدم، وتبدأ تخدم بالغرزة بالغرزة بالغرزة بالغرزة. صعيبة؟ لا صعيبة، الجمعة اللي ما يعرف
0: هذاك علاش غالية شوية، ربما
1: غالية بالقدا على هيك، والعباد تستغلها، والعباد فما عباد ما تفرقش بين الجمعة وبين الكروشيا.
0: اي شنو الفرق ما بيناتهم؟
1: لا ما بيناتهم، الكروشيا ابرتها خشينة وتقعد تخدمها يعني عادي، فهمت؟ مش كيما الجمعة، الجمعة اغزر ابرتها مصغرها، ابرة الخياطة، اي وتمشي بالغرزة بالغرزة بالغرزة بالغرزة.
0: فوالا توا هذه شنو تتسمى هذه؟ معناها هذه
1: لا هذاك صحن عادي، هذيك خدمة خشينة. هذه
0: مصنوع من الشبكة ولا من
1: لا شبكة، هذيك شبكة، هذيك شبكة جمعة، هذيك جمعة، هذيك جمعة،
0: هذيك مثلا كروشيا. احنا اللي نعرفوها هو انه تتحط في لي بيبليوتيك ولا بحث التلفزة ولا تحط عليها مثلا هكا تحفة. هذه مثلا الصحن هذه قداش يقعد يحضر؟
1: لا هذاك نهاري، نهاري خاطر خدمته خشينة.
0: وقداش يتباع؟
1: يتباع 5000 مثلا.
0: 5000 باهي، هذا دونك اللي كي تكون الخدمه خشينه يكون اقل سوم هكا ولا لا؟
1: اقل سوم واقل، خاطر تبدا الخدمه خشينه، فهمت؟ خدمه خشينه وكبه خشينه وابره خشينه.
0: فوالا شكون علمك الصنعه هذه؟
1: والله جدود، احنا جدود. دار نعمان من بكري ابا عن جد، من بكري يعني نعملوا الجامعة، ملي كبرت نلقى عماتي، نلقى أولاد عمتي، نلقى أخوتي، أمي، الكل، كل جامعة احنا كي نزهزوا نزهزوا كل شيء جامعة،
0: الجامعة
1: حتى من سواري النوم نعملوا الفروشات، نعملوا سواري النوم. انا وكان في بالي يعني جبت لك فرشي وجبت لك الغلة اللي عندي وجبت لك كل شيء.
0: فوالا دونك تنجموا من هذية معناها الكروشة
1: والخيط دامسة تنجموا 60،
0: فوالا تنجموا تعملوا فيها برشا. الصنعه هذه اسكو قاعده تتعدى من جيل لجيل ولا لا؟
1: والله هكاك
0: انت توقعت تعدي فيها؟
1: والله انا حبيت وقت رحت،
0: خطر عليش واحد يخاف من الاندثار او من
1: قلت لهم هات نعلموا الجيل الجديد وهات نعلمهم، مثالش بلاش فلوس نعلمهم من اعطيوني بلاصه اوكي نقعد فيه ونحط بنات ونبدا نعلمهم بالمرحله بالمرحله،
0: اي يا اخي
1: من الرسم للتصمير للكيفاش يحطوا على المخده كيفاش يجمعوا. حبيت والله حبيت، عندها الحكايه يمكن 10 سنين تا ما عملوش الصناعه التقليديه.
0: مدام سلوى
2: عملنا المشروع باش يصير الورشات الحيه هذايا.
1: مشيت انا في ورشات الحيه،
2: وانت تعرف الصعوبات اللي تعديت عليها بها انا شخصيا
1: بالحق،
2: ونقولها وراسي مرفوع ما نخاف من حتى حد،
1: سامحني
2: على خطأ عدة عراقيل وعدة كيف ما يحبوش ما يحبوش حاجه اللي تنفع الشباب وتنفع ما تندثرش. الباقي كلام صحيح او كتاوى الحوانت مازالوا مسكرين وما تحلوا ومازلنا في طور الانجاز. وهنا
0: انا نتصور مثلا مدام سلوى تو لو كنت تمشي لغا الملح اللي هي زادة معروفة أيضا
2: ورس الجبل
0: معنى ورس الجبل نتصور رو اللي الحرفة هذه ماشية بالكدية معنى قاعدة تتعلم
2: ماشية
0: معنى فيها دورات تكوينية
2: فما شكون هذه مدام ماشية تعلم في الشباب
0: أي اللي نعرفه أنه
2: كل يأخذوا عليها في المش أما بصراحة جامعة بنزرت وحدها
1: جامعة بنزرت وحدها أحنا نجمعوا الجامعة العربي
2: العربي على حرير أحنا نجمعوا على حرير
1: غير الملح يجمعوا الجامعة السوري اللي تمشي مربعات
2: بالختالي بالختالي
1: أحنا لا أحنا نجمعوا الجامعة العربي فهمت اللي ولا. هي كما نقولوا مش كما تولي عندي أنا هذه سوري
0: أي.
1: فهمت مش كما
0: تولي بربي هذه تو شوف هنا تو فما كرذونة ترى فيصل قاعد
1: هذه السميت
0: متاع
2: متاع الحم قبل يلفوا فيه الحم
0: سيمة يلزمها تتحط بصفة آلية على الحاجة هذه هكا ولا ليه
1: قلت لك تسمرها
0: وش هي الحكمة فيه علاش يلزمها تتحط على الغلاف
1: يلزمها تتسمر ريتو التصمير شنو خيط منا وخيط منا باش تجمع انت عليه وبعد تقلب من هنا وبموسلام صغير تبدا تفتق فيك التصمير هذاك تخرج لك كيما هك هيك تخرج لك كيما هكا
0: واضح
1: تنحي لها تصميرها
0: اي دونك هذه اي وتعملوا فروشات معناها هكا
1: نعملوا فروشات هذه يد نتاع باريور نتاع سوريت نو
0: واضح
1: هذه يد نتاع سوريت نو
0: مدام جيهان يعطيك الصحه
1: وهذا فرش
0: فرش ان شاء الله بالتوفيق ليك ان شاء الله في كل مره المره الجايه قعدت في قلبك نلقاوك تتعلم انت معناها الجيل الجاي نلقاوك تعلمهم
1: المهم
0: انه نحافظوا على الصناعه التقليديه ان شاء الله به مدام
1: تحيه لجدودي أي. تحية لعروقي وجدودي اللي يعلمونا والله تحية للقصيبة تحية للقصيبة والقصيبية قصيبية وبنزرت أنا سيرتو نهار عيد الجلال يوم نبدأ فرحانة ياسر محلاها البلاد ومحلاها بالأمن تمشي شوية تلقى الأمن محلاها أنا نموت علي عيد الجلال والله
0: اليوم دوك يوم خاص
1: خاطر ملي كنا صغار احنا نبداو نتجراو الباب القصايبه نبداو نتجراو الباب القصايبه فما نبداو واقفين عاملين البراج
0: وتبداو تتفرجوا معنا
1: واقفين ونبداو نتفرجوا ملي صغار نكهه اخرى وقوة اخرى وشيء اخر وتحيا بنزرت
0: هي بنزرت تتزين في عيد الجلاء برشا معنا
1: لانه على النبي انا نموت على عيد الجلاء ونبدا فرحانه به يعطيكم الصحه
0: ميرسي بوكو بارك
1: الله فيكم وانا راه وين ما يستدعوني وين ما يستدعوني سواء ورشه حيه سواء باش نعرض دبشي باش نعرض حاجاتي وين ما يستدعوني نكون في نلبي الطلب والله
0: واضح حول ميساج وصل وهي رئيسة لجنة الصناعات التقليدية هي موجودة معنا ميرسي بوكو ديما به مدام نكمل مع مدام سماح ام مالك مدام سماح صباح النور ومرحبا بيك نورتنا مرحبا بيك
1: عايشك
0: دونك انت ذولي مرحبا بيك اهلا وسهلا الكسوه العربي ذولي هذه الكسوه العربي واللي قاعدين يشاهدوا فيها طبعا المستمعين على موجات اذاعه الشباب هذه خاصه ببنزرت هكا ولا لا
3: خاصه هذه التريزه الزمنيه نتاع بنزرت واللي مختصه بها بنزرت انا سماح ومالك
0: قرب شويه الميكرو مدام سماح
3: انا سماح ومالك مصممه ازياء اختصاصي خياطة اللباس التقليدي والتطريز اليدوي نقولوا تطريز يدوي معناتها زيرو ماشين تطريز يدوي كل شيء مطروز باليد اللي هو تريزة التل معناتها التل هما يتباعوا دي بوبين وسبيسيال مستحيل باش تلقاه يتباع معناتها باش تلقى تمشي تشري قماش حاضر يتباع كان معناتها باش نطرزوا بيه تريزة البرمقلي تريزة العدس والكونتيل تريزة العدس والعقيق دونك كنقولوا صناعه تقليديه ما نجمو نكونوا نقولوا كاين وسيله باش تعبر بها على ثقافه هويه تراث ويتوارث عبر الاجيال
0: هو جوستمون هو وقت اللي نحكيوا على اللباس التقليدي معناها ماهوش مجرد قماش والا نقشه هو تاريخ هو تاريخ محبوك معناها التاريخ فيه برشا اصاله واليوم يلبسوا حتى الشباب برشا معناها الصناعات التقليديه سورتو كي تبدا فما حاجه ريفيزيتي انا حبيت باش نرجع معاك معناها وانه عن اسرار وجمالية اللباس التقليدي البنزرتي. شنو اللي يميز اللباس التقليدي البنزرتي؟
3: اللباس التقليدي البنزرتي باش تعرفوا اللي هو متروس معناتها خطر فما برشا مغالطات صارت
0: أي.
3: وكما نقولوا تو برشا ماكينات دخلت في اللباس التقليدي اللي مثال تلقى حاجه متروسه بالماكينه وهو يقول لك لباس تقليدي مطرز باليد معناتها من الباب المستحيل خطرش اللباس التقليدي معناتها كي تغزر له وتغزر التريزه ما يكون كان فيه فن ابداع مهارة تقنية عالية.
0: به كيفاش نعرف أنا مثلا اللي القطعة ذي حتى نوجه الكاميرا معناها القطعة ذي اللي هي متروزة عربي معناها متروزة عربي بليد كوا.
3: على خاطر تو كيما مثال الناس تو اللي تعرف اللي هذا تريزة التل. التل عمرك ما تلقاها قماش موجود في الحوانت.
0: اي.
3: ما يتترس كان باليد التل. والكونتيل كيف كيف معناتها حاجات ما تتخدم كان باليد دونك اللي يقولوا معناتها موجوده ونمشي نشريه بالمتر تاع قماش مش تشري 3 4 5 متر دونك هذا ما تنجمش تاخذه 4 5 متر وتلقى حاضر ما يتعمل دي بيس والا سور كوموند ما يتعمل كان بالخدمه اللي باليد
0: تري بيان فما ناس تجيك اللي تحب على الخدمه اللي باليد معناها للعرايس
3: الناس وليت رجعت بالعكس احنا رجعت برشا لللباس التقليدي خاصه تو احنا
0: فما اللي يقول لك ساعات نحب لباس تقليدي تقليدي من با حتى ريفيزيتي بربي قرب الميكرو سمحت لي
3: صحيح انا ديجا عندي برشا احنا كنا بكري قليل باش تلقى بكري كان العروسه مدت تلبس كان الكابوس الغارق تلبس الكسوه الزمنيه في وطيتها في عرسها توا لي جون الكل رجعوا للكابوس الغارق حتى صارت
0: الكابوس الغارق اللي هو الكسوه
3: اللي هو
0: التقليديه
3: الكسوه التقليديه التل
0: اللي كيما هذه معناها اللي قاعدين نشاهدوا فيها اي
3: دونك العرايس السنه رجعوا ياسر لللباس التقليدي الزمني راهو ناكد على الزمني خاطر فما حاجات دي ريفيزيتي يخلي لك الزمني ويجي ويزيدك عليها حاجات معناتها يخرجها على نساء
2: تفقد الهويه نتاعها
3: تفقد الهويه نتاعها ويخرجها على الحاجات المميزه نتاعها معناتها انا نرفض الحق
0: هو بالحق معنا السنين الاخرى وانه حتى كي معناها كي تشوف المناسبات الخاصه تلقى لباس تقليدي تقليدي ما معنى ريفيزيتي معناها فما اللي تلقى ورثتها على مماتها ولا حاجه تلبسها
3: اي هو هذيك حتى ساعات تحبش تعمل فيه ريفيزيتي شويه تبدل لك شويه مثال من الموديل ما تريزه تقول لك ما تمسهاليش خاطر شي تريزه ماهيش موجوده ديجا كيما هذايا مطروز بالعدز الصارمه
0: اي وتو هذيك كيفاش ترزو على القرقيف ولا
3: على القرقيف هذيك
0: وتريزه القرقيف كيفاش تكون معناها فما
3: هو القرقيف طويل لوح
0: اي
3: مشدود معناتها تشدوا في قماش القماش تحطوا بالقداع على القرقيف ونقولوا باش نستعمل لك الكلمات نتاع بكري نشحطوا القرقيف
0: وتبقى فما عوده نشحط القرقيف معناها ايش بده على الاخر باش تبدا ما
3: باش لازمها تكون القطعه مطروحه بالقداع بالقداع باش تعطيك الشكل النهائي اللي تحبه انت معناتها احنا اول حاجه نرشمو معناتها ترشم
0: الرشم معناتها الرسم بالقلم
3: بالقلم معناتها نرشمو على الكاغت من بعد الكاغت نعاودو نرشموه على القماش وبعد نطرحو القرقيف وتبدا تطرز على روحك
0: وقداش تقعد مثلا انت والقطعه
3: انت والقطعه قطعه من قطعه
0: فما قطعة مثلا كسوه تقليديه كيما هذه وكيما قلت لنا انت وانه معناها يلبسوا فيها قداش تقعد شهر شهرين ولا اكثر
3: كان باش تخدمها معناتها كورساج فوق بركه يشدك بشهرين اما كيفاش تخدمها كامله تنجم حتى 6 8 شهور
0: 6 8 شهور
3: خاطر اللباس معناتها كيما تعرف كبير برشا دونك يستحق برشا وكانوا بكري راهم مش واحده برك تقعد على القرقيف تلقاهم ثلاثه اربعه قاعدين على القرقيف معناتها حتى من ولادهم علموهم اين الحاجه اللي فرحانه بها اللي ديجا قاعده نعلم فيها لشكون معناتها مستحيل كان باش نحارب ونحارب وما نخليهاش تندثر
0: فوالا هي فما تريزه خاصه ببنزرته ولا لا؟
3: اي هي تريزه التل نتاعنا تريزه بنزرت تريزه العدس والكونتيل تريزه بنزرت
0: مي باغتو يظل فما هو تريزه معناتها في تونس كامله
3: اي تونس اما مختصين في النابل زاده اما تريزتنا التل معناتها انا ملي كبرت لقيت امي تطرس في العدس والكونتيل
0: اوكي
3: وتطرس في التل كيف كيف انت اغزر معناتها اجدادنا كانوا قبل محليهم يعني ما فماش التطورات والامكانيات هذيه تو اللي صايره تو بالانترنت تمشي تخرج لك كل شيء معناتها هما كانوا حاجات انسبيري قبل كل من الطبيعه تنقول لك انسبيري من الطبيعه كي تخرج لك رشمه مثال رشمه فيها ورد وكيفاش تعاود تطرزها لك والتقنيه والمهاره اللي يطرزوا بها بالحق يعطيهم الصحه مثال تلقى قبل حوته وتطرزها لك كل شيء كان انسبيري من الطبيعه. تول كنا رجعنا كل ما تول الحاجات هذوما رجعنا لهم.
0: دونك وقاعده بشويه معناها يعني ترجع من جديد. وانت صار هذه شكون علمها
3: لك؟ انا عن امي ملي كبرت.
0: وانت تعلم فيها شكون؟
3: القرقيف امي وتطرز. كنا ما بتعرف قبل ونروحوا من المكتب وكنا صليعه معنا وين نمشي تقعد تلقانا كثلاثة شهور
0: هذوك الصيف تطرزوا معناها
3: نطرزوا نطرز نعاون امي ونقعد. وحتى هذيك سي
0: وانت قاعدة تعدي فيها تول شكون معناها؟
3: انا ديجا عندي طرازاتي عندي طرازاتي اللي يطرزوا انا علمتهم طرازاتي كي يقعدوا اولادهم معاهم
0: معلمينهم بيدهم يحضر الصنعة ويتعلم
3: معلمينهم وديجا حتى البنات يقعدوا وما تو يصوروا منها وياخذوا منها دبشهم حوايجهم اللي باقي دبش نتاع قرايتهم باش يدخلوا يقراوا الكل بالخدمه نتاع التريزا.
0: ان شاء الله موفقه مدام سماح. ميرسي بوكو على حضوركم معنا. نورتنا بالقطعات المزيانين هذوما كيف انت ومدام جيهان بالحق. يعطيكم الف صحه ان شاء الله ربي يعينكم. نعرفوا اللي الصناعات التقليديه والخدمه اليدويه اللي تحب لها برشا وصعبين تحب لها برشا صبر اما من بعد فيها برشا فرحه كي الحاجه تكمل وتكمل مزيان.
3: لازمنا ندركوا اللي الصناعات التقليديه معناتها
0: واجب المحافظة عليه
3: واجب جماعي زيادة لازمنا نحافظوا عليه خاطر كنز بالحق ما يقدرش.
0: اكزاكتومون ان شاء الله موفقين. احنا مازلنا معكم ديما على موجات اذاعه الشباب في هذا اللقاء الخاص والاستثنائي مباشره من مدينه بنزرت. اذاعه الشباب راهي موجوده في بنزرت لانه اليوم نهار مميز في بنزرت وفي تونس كامله. 15 اكتوبر 1963 طبعا النهار هذا اللي هو محطه بارزه في تاريخ المقاومه التونسيه للاستعمار الفرنسي. اليوم نحتفل بذكر عيد الجلاء اليوم اللي غادر فيه اخر جندي فرنسي قاعده بنزرت عام 1963 وبذلك تم استكمال استقلال تونس وسيادتها الكاملة. ديما معكم على موجات إذاعة الشباب حتى للتسعة ونص.

0: نبيها كراولي طبعا، وحكينا على الصناعات التقليدية. وقت اللي نحكيه على أي حاجة وقطعة من الصناعات التقليدية، وكما شفناها من قبيل على صفحة الفيسبوك، ما تنجم تكون كان محلاها وراها خدمة كبيرة. وفي الخدمة هذه المؤكد وأنه غرام باش تنجم تنجح المهنة هذه. من بعد شوية استنوا زياد الخياري باش يكون حاضر معكم في لقاء خاص في بوديوم، بداية من 9:30 حتى لل 10:30، دونك في موضوع يخص الرياضة في ولاية بنزرت، من مقاومة الاستعمار إلى رفع الراية الوطنية. كما قلنا وأنه إذاعة الشباب اليوم في بنزرت وفي إطار الذكرى 63 لعيد الجلالة. زياد صباح النور ومرحبا بك.
1: شحوالك.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: الله يخليك سامي، محليها القاعدة مضخمة نسمع من الصباح. عملت كيف مع الطقس مزيان في بنزرت، وديما نقولوا في اشتاجات في وقتها.
0: اي طقس مزيان هو. أي.
1: شيء عمل كيف.
0: دونك شو عندك بعد زياد؟
1: ضيوفنا من الولاية، كي تقول لي من مقاومة الاستعمار ومعركة الجلاء والتاريخ الحافل لولاية بنزرت، أقول لك بحذايا سيد أحمد عزيب.
0: أي.
1: سي بكير، يعني رئيس النادي البحري ببنزرت، سي كرموس. النادي هذا أقدم الترجي والأفريقي يعني في العاصمة، باش تعرف في التاريخ الحافل، لأنه بنزرت تعرف قاعدة عسكرية بحرية. أي. شو اللي صار فيها يعني بعد استقلال في معركة الجلاء، برشا تاريخ. فما زاده الكشافي من الكشافه سي نور الدين بالكاهي باش يكون بحذانا، زاده يعرف تاريخ تنس الطاوله في بنزرت. بدا يعني في الستينات، فما شكون حتى كان يلعب تنس طاوله ولا وزير نقل ولا وزير.
0: ولا يعني غرامك انت زياد.
1: غرامي
0: انت تقفلنا في الضيوف وما شاء الله، ما هذا غرامك.
1: اخزر
0: من مقاومه الاستعمار، انا نعرف اللي انت غرامك.
1: ليه في الرياضات هذه؟ مادام هاي تسمع معناتها
0: باش تركب.
1: اي ما شاء الله عليها، نسمع وانا جاي. يعني باش تركب حصه ما تبداش تخلبص، سامحني في الكلمه، ولا فايده ضيف باش تعملوا في ساعه؟ ليه نجم نعمل ساعه بلاش ضيف انا؟ معناتها وتليفون منهم غالي لي. يسمك تختار الناس كيما انت ما شاء الله اخترت ضيوفك في بلايسهم
0: الحمد لله.
1: دونك وكي تقول لي رفع الرايه الوطنيه، اول نادي رفع الرايه الوطنيه بعد الاستقلال هو النادي الرياضي البنزرتي، اللي اللون نتاعو لون اذاعه شباب اصفر وكحل، 88 بونتو الاسطوره حمده بن دولاد في صدى المنزل.
0: حمده بن دولاد، ميرسي بوكو. دونك استناو من بعد شوي زيد الخياري بعد موجز 9:30 حتى لل 10:30 في بوديوم. مدام سلوى شقرون، رئيسه لجنه الصناعات التقليديه باليوتيكا ورئيسه جمعيه التراث واصاله، حبيت اقول لك يعطيك الف صحه. حبيت نقول لك ان شاء الله لاباس، لانه رغم البتيت اكسيدون اللي صار لك معناه والظرف، لكن انت اصريت وجيتنا وكان تنسيق متواصل بالحق. الف شكر ليك معناها على كل المجهودات، وجايينك من الصباح بكري معناها هنا، وعلى حرصك المتواصل، وانه الحرفيات اللي باش يكونوا حاضرين معكم وتقديم صوره جميله عن مدينه بنزرت.
2: شكرا لكم اذاعه الشباب، وشكرا على الاستضافه، ومرحبا بكم في اي وقت، واحنا في خدمه بنزرت وتقديم تراثنا المادي والمادي، ونحبوا نقدموا الحرفيات ياخذوا فرصتهم. ماذا بينا اكثر واكثر في الاعلام يهتم بالحرفيات باش يوصل صوتهم ويروجوا منتوجهم للسوق الخارجي. وشكرا لكم.
0: يعيشك، بارك الله فيك، ان شاء الله بالتوفيق. وشكرا لصديقنا طارق الجبال، نسلموا عليه زاد برشا. احنا هكا نكون
2: وصلنا. شكر خاص لطارق ولدي
0: طارق طرق الجبار. اكزاكتومون، سلموا عليها برشا. هكا نكون وصلنا الى نهايه لقائنا اليوم في الماتينا الجون على موجات اذاعه الشباب. نتمنى من كل قلبي انه نكون نجحنا في نقل صوره اذاعيه حيه ومكتمله من قلب بنزرت، الصوره رسمناها مع بعضنا بنبض التاريخ وعظمه الجلاء، صوره بصوت البحر، حكايه الصياده بدفء الدار البنزرتيه واصاله اللبسه والحلو العربي، وبابداع ايدي الحرفيات اللي في كل مره يكونوا حاضرين باش يحميوا الهويه ويحميوا التراث نتاعنا. شكرا جزيلا لكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا واللي اثروا لقائنا اليوم بحديثهم طبعا الشيق وغرامهم الموصول بجهتهم ببنزرت. شكرا لكم انتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه والوفاء. كما قلنا وانه اليوم اذاعه الشباب واللقاء الخاص مباشره لانه الذكرى 63 لعيد الجلاء في بنزرت، دونك اذاعه الشباب اختارت وانها تتنقل البنزرت في اطار الاحتفالات حتى الماضي ساعة اليوم، ومجموعة من البرامج اللي باش تسمعوها في الصبحية اليوم على موجات إذاعة الشباب. شكرا لعلي البلتي اللي كان حاضر معنا في الإخراج التقني من الاستوديو الخارجي، شكرا للنجم الدين بن سالم في الإخراج التقني من استوديو 2 استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام، شكرا ألفا نسيب. شكرا. كيف كيف زاد فيصل الشابو اللي كان حاضر معنا في الإخراج الرقمي، وسامي فرتونة يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. باي باي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تحيي تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من التراب التونسي، وتحديدا من بنزرت في 15 من أكتوبر 1963. ويعتبر هذا اليوم محطة بارزة في تاريخ المقاومة التونسية للاستعمار الفرنسي. وبالمناسبة، رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن، أدى إلى سراح 1573 سجينا. كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. أكثر من 6400 مستفيدا من برنامج رائدات منذ انطلاقه، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تطلق خطا أخضر للإرشاد والتوجيه، يقدم العمل به فعليا يوم الجمعة القادم. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تدعو إلى مساعدة من وقعوا ضحية آفة المخدرات من التلاميذ والشباب، والتكثيف من الحملات التوعوية لتطويق هذه الظاهرة. البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تؤكد التزام تونس بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، داعية إلى دعم الدول الاستقبال والعبور التي تواجه أغلبيتها تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى. من أخبار العالم، تتواصل الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط القصر الجمهوري شرقي مدينة تعز باليمن، بالتزامن مع قصف حوثي مكثف استهدف أحياء سكنية في منطقة المطار القديمة، حيث سقطت عشرات القذائف. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقض تعهداته، مؤكدا أن الولايات المتحدة يجب أن تعاقب على حد تعبيره. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: كراجي مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات. مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: بوديوم. شنحوالكم شنحوالكم صباح النور، طريق السلامة للجميع. يوم عطلة وأكيد نحكي على عيد الجلاء. نحن مباشرة في ولاية بنزرت، معكم زياد الخياري، الفريق التقني سعدي البلتي، نجم الدين بسالم في استوديو نجيب الخطاب صالح جغام، وتحية للفريق الرقمي فيصل شابو. أكيد معتا متعة شيخة اليوم الصباح مع زميلي سامي فرتونة، سمعتوا برشا قصص يعني من تاريخ وحضارة تونس، من معركة الجلاء قبلها استقلال تونس والتام متاعنا في الرياضة. مش عملوا بوديوم إكسترا البارح، كان عندي باي نايت بوديوم خاص بالألعاب الفردية، اليوم بوديوم يحكي على الرياضة في ولاية بنزرت من مقاومة الاستعمار إلى رفع الراية الوطنية. كي نقول لكم أول نادي في تونس صنع تاريخ الرياضة في تونس ورفع الراية الوطنية في كرة القدم هو النادي الرياضي البنزرتي، يحمل نفس ألوان إذاعة شباب الأصفر والأكحل، حاجة مزيانة برشا. احنا في دارهم في الولاية، سيابي ذكرني بن دولاد في استاد المنزه، الهدف التاريخي الأسطورة حمدة بن دولاد مع جيل ذهبي في الكرة التونسية، كان هذا سنة 88، كأس الكؤوس قبل الإفريقي 91 قبل الترجي يعني في التسعينات. دونك برافو لسيابي. سيابي ماهيش كان كرة قدم، سيابي عندها أقدم نادي يعني ممكن حتى في تونس، يعني لسنبي النادي البحري ببنزرت سبور نوتيك، يعني عمره فوق 100 سنة، 117 سنة. سيابي تنس طاولة، سيابي أكيد نحكيه على برشا ألعاب تنس، نحكيه على كرة القدم، برشا ألعاب فردية، سباحة، حاجة أخرى هذيك خاطر الكوت مزيانة واليوم تقصنا مزيان والقاعدة مضخمة. صدقوني عملت قاعدة مضخمة في اللوكال نتاع سيابي، نقول أنا جيت فيها قداش 14 رقبة من تاريخ سيابي، على يساري كان سي إدريس الحداد والملولي ما شاء الله تاريخ حافل، وعلى يميني كان الجيل اللي هز كل شيء تاع الثمانينات تاع برشادة وصحيق وبن دولاد ومعتها برشا برشا أساطير. أي باش نبدا نقدمهم ضيوفي بحذايا خاطر الوقت يجري والساعة نعرفوها باش تجري برشا في الكرونو. كان قاعد معانا في القاعدة اللي قلت عليها نتاع السيابي وأساطيرها وقتها إرجي ستار، حكينا على السيابي.
1: رضا بكير.
0: سي رضا شحوالك؟
1: الحمد لله وشكر لله، مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة شباب في مدينة بنزرت في الذكرى الخالدة المجيدة.
0: خالدة ومجيدة.
1: خالدة ومجيدة بيان سور، رمز كبير، شعور احساس غريب، الانتماء، راهو الانتماء حاجة قوية برشا ورمزيتها قوية برشا.
0: وخصصت وقت يعني لبيت الدعوة هكا؟
1: لبيت الدعوة في سبيل بنزرت وفي سبيل نادي الرياضة بنزرت، يعني ديما حاضر ومستعد.
0: ربي يطول في عمرك وربي يفضلك، يعني برشا قدر وبرشا ثخامة وبرشا تربية وبرشا أخلاق، لأني أنا مش من جيلك أما أنا تربيت على الجيل متاعك برشا قيم ومحليهم، معناتها الأجيال كي يحترم اللي يصغر منه والصغير يحترم الكبير، هذا نحبوا نزرعوه في جيلنا، هذا الصغير اللي يزم يحل كتاب ويقرأ على تاريخ تونس، على تاريخ الحركة الوطنية، على تاريخ معركة الجلاء، يعني ما دامتش برشا أما خليت دماء الشهداء ربي يرحمهم، خلي التاريخ في بنزرت كامل تراب الجمهورية، خاطر الدم كان من كل متطوعين ومعناتها وناس ولاية بنزرت وجيشنا والحرس نتاعنا وأمنا، يعني كانت معركة دخلت التاريخ يعني 61 وبعد صار إجلاء آخر جندي 63 وقبلها كان استقلالنا 20 مارس 56. برشا تاريخ، شرفني بالحضور.
1: ربي يفضلك، بارك الله فيك، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: الله يخليك. يقعد الميكرو على يسارك، عنده حاجة شفتها قبيلة ما نعرفش أنا. ذكرني في عليا، خاطر سيد أحمد عزيز ذكرني في عليا الغنية.
2: القايد عندك ما تسمع منه، عندك ما تسمع
0: القايد. بني وطني،
2: بني وطني بالهارمونيكا.
0: ترى

0: هذه الكشافه اش تعلم شحوالك
1: والله لاباس
0: الميكرو سي نور الدين شحوالك سي نور الدين بالكاهي
1: لاباس الحمد لله انا الهارمونيكا نعزف بها بالكذا اما ما نعرفهاش تو تو علاش عكستني
0: متراكم تاع الميكرو الدنيا ميسيرش عادية عادية
1: مرحبا بكم مرحبا بكم في بنزرت ومرحبا بإذاعة الشباب
0: وانت شباب ما شاء الله
1: عايشك ربي فضلك
0: تاريخ انت ولد الكشافة
1: ولد الكشافة ولد الكشافة أب عن جد
0: أب عن جد
1: أب عن جد
0: تاريخ بنزرت كي نقول لك تنس الطاولة اش تقول لي
1: كي تقول لي تاريخ تنس الطاولة في بنزرت نقولوا سي محمود دغمان الله يرحمه الأب الروحي لكرة الطاولة في تونس
0: في تونس
1: اي كي كان يقرأ في الزيتون
0: احمل عليك اي في الزيتونة
1: كي كان يقرأ في الزيتونة كان يمشي لشارع الحرية مع اليهود باش يلعب كرة الطاولة ما يخليوش عام عامين ثلاث سنين اربع سنين دخل بنزرت قال من نحطها وين جابها أول نادي في داكامرشون وين كان عمك اسمه اللي من فميكا بدا هو يلم في العباد من غير جمعية
0: واضح تنس الطاولة بدا في النادي البنزرتي
1: تنس الطاولة سي محمود دغمان بدا في النادي البنزرتي عام 64
0: واضح في طنبك معركة الجلاية يعني بين 61 63 يعني وقت البلاد بدأت تخفى على ساقيها مع إجلاء آخر جندي سنة 63 الحرب هي والمعركة التاريخية كانت 61 أوكي يعطيك صحة سي نور الدين أوكي الميكرو باش يدور في التولك باش نقدم ضيوفي في البداية ونسلم على الفريق اللي معايا سي علي البلتي سي فيصل شابو يلتحق بينا خاطر فما بنزرتي يحبوا يرى الوجوه ديجيتال يلتحق بينا شوية خاطر سي فيصل شابو الوجوه لبيت الدعوة وفما الخبرة زادة وفما الاحترام للإذاعة التونسية إذاعة شباب كي تجي في ولاية بنزرت وفما المعزة والقدر خاطر صديقي وخويا الغالي بنكاجي ما يخدمش اليوم سيد أحمد عزيب شحوالك
2: مرحبا بك خويا زياد ومرحبا كل مجتمعي إذاعة شباب كما قلت أنتم في داركم بنزرت اليوم بلاد يعني مدينة فرحانة مدينة دونك تعتز بانتماء للوطن كما احنا كنا ننتمي للوطن انا كنت باش نعمل دخلة يا اخي انت سهلت علي ثنية يا زياد حتى راهو كي نقولوا معركة الجلاء يا ربي الجلاء على بنزرت ما يلزمناش ننساو معركة بنزرت وانت حكيت عليها ما شاء الله ولمحت لها انا جوست نحب نقول راهو الجلاء عن الاراضي التونسية في 63 ما كان يجم يصير كان الا ما صارت معركة بنزرت في 22 جويلية 61 وكما قلت انت شاركت فيها دونك والله يرحم جميع شهداء الوطن وتونس دونك اعطت مثال وقتها في الذود على الاراضي نتاعها
0: العلم اليوم يرفرف في تونس يوم عطله طلبتنا الشغالين للتوانسه الكل اما يقول علاش يوم عطله يزم يحل الكتاب سي بكير ويقرا التاريخ
2: حتى ويربط الاحداث
0: ويربط الاحداث دونك العلم اليوم ما شاء الله نخوه وفخر واعتزاز ولو علم تونس في كل اسقاع الدنيا يرفرف تونس برجالها تونس بنساها تونس ولادة من التاريخ
2: مهم ياسر خويا زياد تقول فيه واحنا سورتو لازم نحطوا الحديث اللي باش نحكيو فيه اليوم ولو ندلل عليك شويه الساعه اللي عطيتنا شويه يا زياد ما شاء الله بالوجوه النيره اللي حاضره بحذانا والتام اللي باش نحكيو عليه باش نحكيو على شويه تاريخ الرياضه في جهه بنزرت احنا باش نحكيو على مدينه بنزرت بيدها هذا بنزرت جهه كامله قبل الاستقلال وحتى نمشيو شويه بعد الاستقلال
0: في ريفيل هنا منزل بورقيبه
2: في ريفيل تينجا
0: ماتر حتى العالية سجنال كل أما الرياضة طبعا بعد نحصروها في اللوكيشن في الجغرافيا وين كانت عندها برشة يعني مقاومة مع الاستعمار وكفاح ونضال ليلة وصلت يعني رفعت الراية الوطنية حتى قبل السيابية أما أول نادي في كرة قدم هاز كاس أفريقيا هو النادي البنزرتي بونتو بندولات في المنزة مع بيس
2: رانجر بيس
0: أي أوكي نيجيري دونك حاجة مش عادية تاريخ سيد أحمد عزيز ربي فضلك أنت زاد نشط وباش تعطيني بعد سكوب حاجة مزيانة اللي تحضروا في مئوية النادي البنزرتي في
2: مش مئوية زياد في كتاب يوثق 100 سنة من نادي رياضي البنزرتي مئوية هذيك إن شاء الله
0: حاجة أخرى احتفالية
2: خيان أخرين تقوموا بالواجب
0: مجلد
2: احنا كتاب موثق ان شاء الله باش تكون حاجه انا ما تعرفني تعرفني زياد ما نحكيش برشا
0: بروحي بكير ما حبش يقول فيها
3: هو ما حبش يقول احنا مع بعضنا
2: لا حبش يقولها ما حبش يقولها تبارك الله تلمت مجموعه نايره من الخيان الغيورين عن نادي رياضي البنزرتي ومن محبي النادي رياضي البنزرتي
0: يقرا يتشاف الكتاب وقتاش يخرج
2: هو احنا مربوطين بالمئويه ما احنا بقدره ربي باش نخرجوه قبل المئويه ان شاء الله احنا تو انت قلت تو هو سكوب نجم نقول لك احنا تو في 50% من الاعداد نتاعو مقدمين حول
0: الدنيا والعبيه
2: تاريخ كبير خير حاجات ما كنا نجهلوها عن نادي رياضي البنزرتي، حاجات ثبتناها
0: صح صح
2: ثبتناها، حاجات عملنا راهو ما نزيد فيش فيش نعطي بخلاف راهو البحث والتدقيق في الارشيف وفي الواحد عملنا زادة شهادات من العباد دي مازلت موجوده في البنزرت.
0: يعطيك الصحه سيد احمد عزيب ضيفي زاد مبجل على يميني.

0: حتى في تونس سان روكو ناسيونال
1: خطر على الكوت المزيانة خطر المتوسط خطر القاعدة العسكرية والبحرية خطر عنده علاقة بمعركة
2: صحيح وساهم في حركة تحرير زادة كيف كيف معركة تحرير زادة كيف كيف أي ساهم رجالات النادي كوقت الرؤساء كل شيء هي كان النادي احنا عنا المقر التاريخي اللي هو ما تسمي سبورنوتيك دونك صارت تونستو في عام 61 حاجة هكاك يعني قبل الاستقلال بشوية هكا بدأت التوانسة تدخل المقر التاريخي هكا اللي هو معروف معناها النادي هكا سواء بالريستورانت سبورنوتيك سواء بالكلوب سبورنوتيك دونك رجالات النادي كوقتها حاولوا معناها باش يتونسوا ومعناها النادي خاطر كان قبل الاستعمار معناها كانوا يدخلوا له كان الفرنسيس دونك ما تلقاش عربي دخل ديجا سي بكير راهو يعرف اكثر مني التاريخ خاطر اكبر مني
1: شو الرياضات اللي فيه الفوال
2: الفوال هو يتمثل قبل الاستعمار كان معناها يتمثل فيه هو اربع فروع اما كانوا فروع اخرى بل كانت اول حاجه السباحه والاشرعه والبعد جت الكاياك هيك بعد
1: ولا بيرون
2: والكره الماء
1: الوتر بولو اللي حاجه عندها برشا تاريخ في تونس
2: ودونك النادي البحري بن زرتي كان من مدعمين المنتخب من الستينيات والسبعينيات كان سي طيب وزيد هو المدرب معناها نتاع كره الماء وسي فوزي بالشيخ
1: واساطير
2: اسامي سي سليم حداد سي فوزي قفسي
1: رفعوا الراي الوطني
2: سي نور الدين عليا هذوما كانوا مساهمين زاده في المنتخب
1: أوكي.
2: سي خالد تكروني زاده اول سباحه هزت ميداليه هي صباح حداد في الستينيات زي كروا هكاك وشهر زاد عطيه زاد كيف كيف هما ساهموا في الرياضه النسائيه
1: ورفعوا الراي الوطني برافو دونك باش نحكي بسي سالم اكيد الحوار مفتوح مع بعضنا اكيد يتبعوا فينا على الصفحه الرسميه للاذاعه التونسيه اذاعه شباب يعطيك الصحه فيصل شابو برافو سي علي البلطي مهندس البرنامج ماراثون سيد علي بث مباشر من ولايه بن زرت نذكر ضيوفنا سيد احمد عزيب سي سالم
2: كرموس
1: سي نور الدين بلكاهيه وسي رضا بكير ذوما ارشيف وتاريخ الرياضه في ولايه بن زرت ما نجموش في القاعده نجيبوا 100 يعني شخصيه لكن باش نحكيوا على ان شاء الله الشخصيات اللي ساهمت يعني في رفع الراية الوطنيه في ولايه بن زرت مش كان في ولايه بن زرت يعني كان في المدينه في الولايه الكل لانه فما الكره الحديديه في فيريفير في منزل بورقيبه نتذكر انا الاسطوره علي الجندوبي الله يرحمه بطل العالم خرج من منزل بورقيبة اي مين مشى داو النقشه سيد احمد حبيت تقول لي حاجه
3: لا انا حبيت نقول لك سي فريك حنحطوا التدخل نتاعي في اطار وكما قلت احنا داير حتى كان باش تشوف سي زياد اول جمعيه باش نحكيوا عليها تكونت في جهه بنزرت باش تلقاها في فيريفيل منزل بورقيبة
1: هكا عطيت ترانزيسيون
3: اللي هي اي فوالا اللي هي دونك سبورتينغ كلوب فيريفيل وتو تلاحظوا كيما قلت انت هو تكوين هالجمعيات الرياضيه هما يسميهم سوسيتي هما دو سبور
1: بل
3: مربوط كيما قلت انت بتواجد دونك العمراني في بلاصه معينه ولا وانت تعرف المستعمر الفرنسي وقت استقر في جهه بنزرت اكثر مناطق اللي استقر فيهم مدينه بنزرت اللي موقعها التاريخي
1: والجغرافي
3: مدينه منزل بورقيبه فيريفيل هم مسمينها قبل لكونه الترسانه البحريه ولا مارين زاد الارسنال الموجود معمل الارسنال غاديكا جروب مش حتى معمل برك والترسانه الفرنسيه موجوده غادي ومدينه تينجا بحكم قربها وبحكم زاد وماتر بحكم صيغتها الفلاحيه واللي هي تجي في الباساج نتاع الترام دكتور طلعت حتى بعد جمعيات اللي تكونت نجم زياد كان تعطيني حتى ثلاثه اربع دقائق خلينا نعطيك بسطه ونسميه جمعيات
1: ونمهدوا باش نتعداو للسيابيه
3: اوكي هو شوف زياد كما قلت لك اول جمعيه تكونت هي سبورتين كلوب فيريفيل في 1907
1: في الولايه
3: يعني في الولايه يعني انت تجم تقول سي زياد اول فورم اول شكل من من من بطوله تاع كره قدم في تونس شاركت فيها الجمعيه هذه اللي وقتها كانوا سته خلينا نعطيو لي زانكدوت خلي العباد تعرف اول فورما نتاع كره قدم تلعبت في تونس شاركوا فيها حتى لي سي كارنو شو اسمه لي سي صادقي هذوما جمعيات فما جمعيه فرنسيس تكونت هي وقتها الاول
1: هذا في الاستعمار
3: هذا وقت الاستعمار
1: تورجعنا
3: فرنسي صح اول القرن العشرين وتو تشوفوا بعد حتى ما بين ما بين ما بين الحرب العالميه الاولى والثانيه صارت زاده طفره كبيره نتاع التكوين وين جمعيات
1: نجربوا شيء. دات في منزل بورقيبة.
3: دات في منزل بورقيبة وفما جمعية أخرى بعد زادت كون خطر منزل بورقيبة كما قلت لك نظرا للوجود متاع الجنود الفرنسيين غادي للخدامة
1: موقع استراتيجي
3: وبعد عندك تجم تقول فما

0: جمعية أخرى كاونت الفايون سبورتين كلوب في ريفيل، وملاحظة أخرى الجمعيات هذم ما تبدأش راي بديسيبلين برك، يعني ما تبدأ كرة قدم برك، أغلبية أغلبية يبدأوا كرة قدم، يبدأوا ركبي ويدخلوا الاتليتيزم معهم وكل شيء،
1: بيتانك زادة الفولي
0: تكونت بعد جمعية اسمها فايون سبورتين كلوب دو فيريفيل زادة في منزة بورقيبة، وهذه خطر عليها جبتها تو، خطر هذه بعد تندمج مع سبورتين كلوب فيريفيل، وبعد نمشي ونزيد ونقدمه. فما مصدر موثوق هذا اللي يعطيك خلي باش تفهم بالضبط،
1: ميكرو سيد احمد
0: مصدر هذا اللي هو دليل الجامعه الفرنسيه لكره قدم، خرج في لموسم 27 28 يعطيك شنو الجمعيات الموجودين في جهه بنزرت او تسميهم فيسا فيسا
1: بسرعه.
0: فما جمعيه في مدينه بنزرت اسمها لوداس دو بيزيت، هذه جمعيه للايطاليين المنتصبين في مدينه بنزرت، وهذه كانت معها ان جروند ريفاليتي مع النادي الرياضي بنزرت تو نحكيوا عليها بعد
1: ديربي.
0: هذه جمعيه الايطاليين. وفما لو فامو فوتبول كلوب بيزيت اللي احنا نعرفوها FCB بعد، وما تكونت فوتبول كلوب بيزرتا، واندمجت بعد مع جمعيه اخرى اسمها باتري كلوب كانت نتاع جيمناستيك، باش ولات البي اف سي بي اللي احنا نعرفوها، وجمعيه اللي زادها كيف كيف دربيات كبار ياسر مع السي بي، وهذه هزت كوب دافريك دي نور نتاع ركبي عام يعني جمعيه صحيحه
1: تنبك الاستعمار
2: ولعبوا فيها قعدت موجوده حتى الموسم 62
0: اكزاكتو. يعطيك صحه رضا
1: ونزيد حتى معركه الجلاله
0: ونزيد ونزيد نضيف حتى لعبوا فيها جوارات دونك توانسه وبعد بيدو مشاو للسي ام بي. وفما
1: اسمها الجمعيه
0: هي البي اف سي بي باتري فوتبول كلوب بيزر
1: بي اف سي بي،
0: اما هي بدات اف سي بي وبعد تكون ونكملوا نمشيو بعد نلقاو فما في ماطر فما ستاد ماتروا
1: هكا
0: هذه ستاد ماتروا ونكملوا مثال سو
1: ما يشحك زادة فيها الجالية الإيطالية زادة
0: جيفانتيز كلوب دو ماتور
1: هكا
0: هذيك جيفانتيز كلوب دو ماتور وستاد ماتروا. وفما جمعية في تينجا جمعية معروفة برشا كانت تريكولور تينجا سبور اللي هي تينجا سبور والباتري هذوما شتما بعضهم كيف كيف.
1: شوف سيد أحمد هذوما الجمعيات مع الاستعمار سي سالم سي نوردين سي رضا بكير هذوما جمعيات اللي فاهم توانسة معناتها دخلوا مع المستعمر ومعناتها حبوا يفرضوا الدراب التونسي والبصمه التونسيه وكذا هما في المجتمع كونوا برشا جمعيات حاجه مهمه.
0: شوف سي زياد رانا احنا تو رد بالك مازلنا نحكيو على الجمعيات اللي مكونه من المستعمر الراب
1: نعرف فيه اما فيهم توانسه
0: تلقى فيهم
1: خاطر
0: يلزمك تخلط العام 28 عام تكوين النادي الرياضي بنزرت
1: هاني جاي عطيتي ترانزيسيون
0: بتقول في جهه بنزرت تكونت اول جمعيه من توانسه
1: واضح. اما قبلها فما
3: النادي البحري بنزرت
0: مش بنزرتيه اللي كونوه مؤامر فرنسي
1: صحيح
3: كونون مؤامر فرنسي اما بعد التحرير نتاعو معناها تونست وكانت على طريق
0: احنا نحكيو بتاريخ في التكوين اول جمعيه توانسه مشاو قدموا مطلب روسي باش كون هو النادي الرياضي بنزرت.
3: ما تنساش النادي البحري بنزرت
0: ماناش باش نبعد هو التكوين صار في اوفيسيال 12 جويليا اما من من نجم نقول لك حتى قبل بعام وبدات الاجراءات وبدات
1: 1928
3: اول فيزا
1: سامحني سي سالم احنا توا سي بكير 2026
2: 2026
1: قداش عمره سي ابي
2: 98 سنه
1: قريب بيعمل ال 100
2: الموسم القادم ان شاء الله.
1: سي سالم
3: اول تاشيره ياخذها النادي البحري بنزرتي 3120 عدد 3120 عام 61
1: أول يعني تأشيرة مع معركة الجلية
3: أول تأشيرة
1: أول تأشيرة
3: باش عملت كونتر سي سياسي
1: أحمد أوكي هاي نادي البنزرتي الوقت يجري محلية القاعدة معاكم ضيوفنا من الناس اللي تعرف تاريخ وقرأت برشا كتب وكتبت برشا وتحضر في كتاب مجلد يحكي على تاريخ النادي الرياضي البنزرتي اللي باش يحتفل كما قال سي الهادي بكير سي رضا بكير ب 100 سنة إن شاء الله
2: مئوية إن شاء الله
1: هاي سيابي كي نقول لك سيابي معناتها بعد معركة الجلاء بعد الاستقلال يعني بعد الاستعمار أول نادي في تونس هز كأس إفريقيا نحكي على كرة القدم وشرف الراية الوطني اللي هو التامم تاعنا اليوم في عيد الجلاء وسيابي اللي كابيست يكونوا فخورين وأنه نادي نتاعهم هو أول نادي حتى الجمهور التونسي الكل يحبوا سيابي. هاي الحكاية كيفاش بدات سي رضا بكير؟
2: والله بدات في ظروف حقاقا الحق يعني ظروف صعيبه برشا
1: سيابي 28
2: البدايه يعني تاسيس
1: واحنا جايين
2: نهيك اللي ندري في بنزرتي قعد 8 شهور يسنى في الليسونس تاعو باش ياخذها التاشيره هذيك نتاع 12 جويلية 28 الرسميه اللي هو عيد ميلاد الرسمي تاع نادي بنزرتي لكن ندري في بنزرتي قام بمطلب تاجيل من اوت 27 وصارت وقتها بحكم الامور الاداريه استعماريه
1: مستعمر
2: جيب لي هيك المنطقه الاخرى وهذه مش واضحه
3: تعطيلات الكل
2: تعطيلات الكل
1: وفما ناس ناضت الله يرحمهم
2: بيان سور
1: يذكرهم التاريخ سيد احمد
2: بيان سور نجم سيد احمد يعطينا حتى
1: الاسامي نتاع
2: الهيئه التاسيسيه نتاع النادي الرياضي بن زرتي والهيئه المديره نتاع النادي الرياضي بن زرتي خاطر مش كيف كيف
1: صحيح.
2: فما ان كوميتي اللي عمل هو الاجراءات الكامله تاع التاسيس حتى اللي تحصل على التاشيره بعد ما تحصلنا على التاشيره صارت هي جلسه عامه وصار فيها تركيز الهيئه المديره الرسميه الاولى
1: 1928 سيد احمد عندك
2: صحيح واللي كان يترأسها المرحوم يوسف الصفاقس
0: هذه الجلسه اللي صارت في 7 ماي 1928 هذه الجلسه اللي اعلنت على الهيئه التاسيسيه اللي رئيسها يوسف الصفاقسي موجود يوسف الصفاقسي وسير الخماسي فما اسامي كبار اما سير رضا خلي يقول لك على لا بريمير ايكيب تاع سي بي عنده حاجه يحب يقولها لك انت بالذات
1: اوكي
2: ان شاء الله
1: هاي سيدنا
2: وقت اللي تاسس النادي الرياضي بن زرتي اون طون كو جوور دو تيران لاعبيه يعني يلعبوا في الكوره في التيران الشباب ما كانتش عندها العدد الكافي
1: نومبر
2: نومبر كافي
3: الجوارات
2: تاسست سيابي باش خذات زوج من لاعبيه من تينجا كملت بيه القايمه استنى مازال جايك
1: راني جايك
3: هذه سوبريز
1: خذاو زوج من تينجا
2: من بيناتهم سي عبد القادر الخياري
0: هذه ليك في زياده
1: انا ما نعرفش يقرب لي ولا
2: ثبت اذا كتبها ثبت والحلقه الجايه تعطينا التاكيد
1: اش بيه هي نعاودوها
2: جدك يطلع شي عامل وين
1: شيء ما تعرفش
0: على الخياري في رضا هو والعكاري
2: هو والعكاري
1: خديت زوز من تينجا
2: 1928 عبد القادر
1: الخياري
2: الخياري
1: من تذكروه في الكتاب
0: موجود
2: موجود موجود هنا موجود
1: وبدات الرحله
2: وبدات الرحله ورحله كانت صعيبه وصعيبه مرشا العشريه الاولانيه كانت بنتائج يعني مش واضحه
1: وين الملعب وقتها
2: الملعب في احمد البصيري تو
1: احمد البصيري تو
0: كان اسمه كان اسمه هو يقولوا له سامحني في رضا قصيت عليك كانوا يقولوا له الملعب البلدي ببن زرت يقولوا له استاد بيجوفيل بما ان المنطقه هيك في بن زرت احنا نقولوا يقولوا له الفرنسيس بيجوفيل واحنا تو الكبار نتاعنا يقولوا له بيجوفيل وبعد اعطاوه اسم مارسيل سردون مارسيل سردون البوكسور المعروف
1: صحيح.
0: بعد ما توفى الفرنسيس اعطاوه اسم مارسيل سردون وبعد رجع
1: وين اللوكال وال
0: هو بيدو هذاك ملعب البصيري
1: يعني الشوب
0: البوتيك
1: البوتيك نتاع السيابي تو وين اللوكا
0: هذاك هذاك معقل نادي رياض
2: البزاف مارسيل سردون هذا كان بوكسور هز بطولة عالمية وكان زوج المغنية الفرنسية إيديت بياف
1: شو نظرت شوف وحدها
2: زوجها كان بوكسور كان زوج بوكسور توفى في ان اكسيدون دافيون جاي من نيويورك ماشي كازابلانكا طاح بهم الطيارة وتوفى
1: كراش عمل اوكي
2: دونك
1: صعيبة البدايات السيابي
2: صعيبة صعيبة صعيبة برشا
1: من ناحية معركة الجالية شو تتذكر السيابي حاجه توجع القلب
2: حاجه توجع برشا على خاطر النادي الرياضي بن زرتي مر بفتره صعيبه وما تحرم من مش تحرم هو ما نجمش براتيكمون باش يترينا ما نجمش باش يحضر الموسم ما نجمش البلاد كانت مسرقه البلاد كانت كل بالبربلي والعباد عندها صعوبات حتى
1: المستعمر باش يدرب باش يقرا
2: ما تنجمش ما تنجمش وقتها صارت محاولات لدى السلطات الوطنيه باش يقع تاجيل ديماراج تاع السيزون تاع البطوله
1: قسم معركه الجلاسه يا بي وقتها
0: في الليف ناسيونال
1: في الناسيونال اي مذكرني بالتاريخ في الناسيونال
2: ناسيونال اي متاكدين في الناسيونال والرئيس
1: بين 61 و 63
2: الدكتور المرحوم رشيد التراس
1: قام
2: بالاجراءات الكل
1: حاجه
2: يطالبوا بتاجيل ديماراج تاع السيزون مالوريزمون كان كان بالرفض وعملتها مالوريزمون سي ابي عملتها لقات روحها في الوطني باي يعني
1: ديفيزيون 2 مع معركه الجلاس سي ابي طاحت
2: طاحت الديفيزيون 2
1: شوف
2: يعني اون بيي اون بيي لو بري فور
1: خلصتو كاش
2: خلصناه كاش عملتنا طحنا ومبركها والحمد لله تلمت رجالات النادي ورجعوا الجوارات وقتها وفي نفس الموسم عادت صعدت بنزرتي الى الوطني
1: رجعت
0: في زياد
1: سي احمد
0: نرجع بك انت مشيت بينا طول 61
1: خاطر نمشي انا الوقت
0: اللي جاي اما جيت في صافي صافي دقيقتين
1: اوكي
0: شوف النادي الرياضي البنزرتي تكون عام 28 وكما قال سيدي ضاد عب العوام الاولى في التكوين ما تعرف ورد بالك راه بعد جات الحرب العالميه الثانيه الحرب العالميه الثانيه فتحت يونان قدو
1: الحرب البارده
0: تحب لي سكوب في زياد النادي الرياضي بنزرتي في الكريتيريوم دو غير الاولانيه اللي تعمل 43 44 لا الاولى ما هجيناش 43 40 سي بي عيطوله ليكيب دي ريفوجي اللاجئين على خاطر جوا احنا ما كتعرف عنا في بنزرت حاجه كي تسال بنزرتيه قول له اش معناها الهربه يقول لك الهربه وقت صارت الحرب العالميه انا مثلا عائلتي هربوا راس جبل هم عائلات كبيره هربت تونس العاصمه
1: صح.
0: واستقروا غادي تو موجودين عائله المقراني عائله القرفالي برشا عائلات صحيح. كبيره
1: أي.
0: فما هما جوا جوارات نيتريد بنزرت ما يلعبوش في بنزرت يلعبوا في تونس هم المهاجرين هذيك بعد تهز السي بي 44 45 و45 46 اللي يسموهم لي كريتيريوم دو غير عباره على شامبيونار موجوده فيهم ترجي موجوده فيهم ترجي موجوده فيهم الكلوب موجوده فيهم ليتوال جمعيه الكبار كل موجوده وسي بي هزت لي دو تيت هذوكم وللتاريخ
1: يعني حتى في الحرب سي بي رفعت الرايه الوطنيه
0: نزيدك نزيدك هو سفري انا يلزمنا بعد نلمحوا لي شيء هذا نزيدك حاجه اخرى وقت اللي سي بي هزت 45 46 وقتها باش يرجعوا ال 46 47 قال لك لا يلزم الجمعيه ترجع وين كانت يرجعوها سي بي للتروازيام ديفيجن عامين السي بي تطلع وتطلع للناسيونال 48 49 تهز الشامبيونان التاريخ انا لقيته حتى في الارشيف قال لك الجيل هذاك الجيل هذاك نتاع 44 45 45 46 كان خلوه شامبيونان ما تهربش عليه
1: اعطيني معناتها
0: لسامي
1: اسم هكا حاجه بركه تراه
0: والله والله يعطيك صحه خاطر اجي نقول لك
1: اسم أسطوري.
0: انا انا انا وخيان اصحابي يعرفوني على سي بي وحبي في سي بي قول لهم سيفري سي بي بندولات ولخيان
1: ربي يفضلهم
0: اما راهو ما تنساش راهو سي بي فيها جيل قديم اللي يرفع الرايه كما قلت انت وتوصيل يضيع يعطيكم ديزاين كود بعد مهمين ياسر فما سميلك المختار بن ناصف الله يرحمه هذاك من جيل نتاع اللي هز الشامبيونات ولعب في نيس
1: في نيس
0: كوت دوفور وهز تروا تيتر مع نيس
1: هكا
0: هكا اول
1: لاعب اول
0: لاعب
2: في اولمبيك دو مارسيل
0: شوف بلا خلينا نحيوا الالتباسي زياد وكتبته انا كتبته انا وتعرفني اول تونسي شارك محترف في فرنسا بجمع الكميتي الله يرحمه
1: بيجا.
0: اما لعب بالليغ 2
1: في الليغ 2
0: الليغ 2 ولعب في من 35 حتى ل 37 ما بين نيس وشتتيان وعنده هنا فير معروفه برشا
1: أوكي.
0: وبعد لعب في كولمار اما كلهم في الليغ 2 واول تونسي لعب في الليغ 1 بروفيسيونيل نتاع فرنسا
1: أي.
0: هو المختار بن ناصف من 48 49 طلع السي بي 48 اللي هز الشامبيونان وهاجر لفرنسا
1: وتصوروا موجودين في
0: موجود. كل شيء موجود
1: دازور وكذا موجود
0: عندنا خدمه عندنا خدمه نخدموا بها هذا مخطط
1: شو كان يلعب
0: نزيدك يلعب ديفونسور يلعب لي تروا بوست دو ديفونس يلعب بارير جوش يلعب بارير دروا يلعب سنترال
1: سيزو والجريد
0: هذاك هو اللي عنده لو فامو سيزو نتاع مختار بن ناصف في الكوب دو فرانس لا كمل لك عاد
1: اسم اسم تجري الوقت
0: كمل لك لسه
1: الوقت يجري
0: حسونا حسونا الحاج قاسم ثاني محترف تونسي يهز كوب دو فرانس
1: هكا
0: مع لو هافر
1: مع لو هافر
0: 59 وامر
1: كابيست
0: كابيست
1: انا قعدت في بندولات
0: سي محمد الكيلاني تعرف شو يقول على حسونا الحاج قاسم في الكتاب بتاعه
1: سي عماد وسي محمد سلموا عليه
0: سلم عليه اخونا محمد كريم قال من احسن لي جوار دو سا جينيراسيون
1: هكا
0: جوار غولي
1: واسمه
0: لعب في حسونه الحاج قاسم عيطوا له حسونه
1: ممكن ما اعطيناهش برشا حق كي ما اعطينا حق المحترف
0: اخطر عم مختار بعد رانا الفريق الوطني صح. وعنده دونك عنده يونيون
1: برايد في انا مخي قعد على بندولاد وعلى
2: الملولي ونزيدك يا
1: سمح لي فما برشا تاريخ قبل
2: نزيدك اسم انا نفكر مره انترفيو نتاع الاسطوره على النطاق الوطني عبد المجيد الشتالي
1: اش قال
2: كي سالوه قالوا له شكون احسن لاعب كره قدم في تونس قال لهم عبد الحميد بن سليمان لاعب النادي الرياضي البنزرتي
1: واحد اخر اسم اخر هذا
2: اي نعم اسم اخر هذا بشهاده المايسترو عبد المجيد الشتالي
1: الاسطوره ربي يطول في عمره
2: الى ديكلاري الى ديكلاري باري كري في جريده تونس يبدو
0: دومي
2: شكون دومي
1: دومي, دومي. دومي. سيابي عوام
2: لجاني 50
1: 50 اوكي برافو يعطيك صحه سي بكير باش نرجع لك خاطر يلزمني سوريز معناتها تعطي ميكرو سي نور الدين بلكايا يقرب ميكرو سي نور الدين عمل دخله مزيانه برشا باش نرجع لك للملحمه قولنا الملحمه تاع 88 اللي جيلي انا عاشها وكانت الرايه الوطنيه ترفرف في الكره الافريقيه الكل قبل الترجي قبل الافريقي كاس الكؤوس وبونتو اسطوري للاسطوره حمده بن دولاد وجيل نتاعو مصور صحيق ومعناتها ولد في المي من ماتر بيريلا وبرشاده والزواوي وبرشا برشا وشلوف برشا اسامي تعرفهم سي بكيت نرجعوا لهم هاي تنس الطاوله في ولايه بنزرت اسامي كبار يعني فما شكون لعب تنس الطاوله في بنزرت في الستينات وصل له زير نقل
4: اي نعم سيدي
1: سي نور الدين بلكاي اش احوالك
4: مرحبا بك
1: تاريخ هاي
4: تاريخ تنس الطاوله في بنزرت كما ذكرنا قبيلي سي محمود دغمان اللي جاب كرة الطاولة من تونس لبنزرت وكون بها النادي الرياضي البنزرتي عام 64 باش ما نطولوش من ابرز الملاعبية كوقتها اللي وصلوا للنهائي نتاع الفردي فوزي سي فوزي بالكاي الله يرحمه اللي كان بي دي جي نتاع تونسير وبي دي جي نتاع البي تي والوزير النقل
1: هكا كان يلعب في النادي
4: عمره 16 سنه لاعب ومن بعد تولى للمهام اللي كنت
1: ما شاء الله شفت فيهم. النادي ايش كان يكون في القيم وفي الاخلاق
4: والصحاب اللي كانوا معاه سي جلال الاسود هذايا كان هذايا معاه نهائي زوجي في تونس
1: اوكي
4: برافو مع ضد زوز
1: هذايا في الستينات بعد معركه الجلال هكاك في البداية
4: 64 المسيرة نتاع كرة الطاولة
1: في تونس في بنزرت
4: في بنزرت بعد سي محمود دغمان هو يقولوا محمود دغمان سي بولان من قبل يوسف يعني وقت اللي رضا مع سي بي معاها وقت اللي سافا با يدور مشى اسمنت بنزرت شد عندك
1: مشى
4: اسمنت بنزرت
1: اسمنت بنزرت اوكي
4: بعد سي بي كرة الطاولة مشيت اسمنت بنزرت
1: واضح اسم كبير اسمنت
4: بنزرت عام عام عامين سي محمود دغمان الله يرحمه سافا با مع سي
1: كلوكي يظهر لي الله يرحمه
4: مشى مع جمعيه من جمعيات نتاع اتحاد الشباب علاش؟ خاطرش عندها مينيبوس تهزنا لتونس بلاش
1: هكا
4: طولت طولت طولت طولت سي حمادي بن حماد رئيس نتاع تنس كلوب في ال 70 71 دخلنا احنا مع تنس كلوب
1: اوكي تنس الطاولة مع نادي التنس
4: تنس الطاولة مع نادي التنس كلوب احنا منضوين تحت تنس الطاولة تحت تنس كلوب نلعبوا
1: تنس كلوب في تونس في بنزرت
4: في بنزرت في بنزرت, في بنزرت. من اشهر الملاعبية كوقتها
1: اعطيني
4: خالد مبروك
1: هي سلموا عليه هي
4: ناصر ناصر عزوز فوزي اللزام مصطفى ابراهيم
1: سي مصطفى ابراهيم الله يرحمه
4: الله يرحمه
1: الله يرحمه مصطفى
4: ابراهيم الله يرحمه لحبيب شقرون باش ما نقولش نور الدين بلكاهيه خليه هما يقولوا نور الدين بلكاهيه
2: نور الدين بلكاهيه
1: نور الدين بلكاهيه
4: من التنس كلوب عملنا عام عامين سي محمود ما ساعدتوش جماعه التنس كلوب بالنسبه لينا احنا هاي سي محمود يعني قال لي خلي سي قال لي ما كشافها انت ولا لا قلت
1: وي اي نعملوا نادي
4: قال لي شقولك نعملوا جمعيه واحد
1: برافو
4: قلت سي محمود كيفاش
1: صعيبه
4: قال لي انت في الكشافه تو يحضروكم باش تمشيوا للمجتمع
1: قايد وعملتوه النادي شو اسمه؟
4: اسمه المضرب الذهبي البنزرتي
1: راب خرج برشا اسامي تراها الجيل نتاعي انا شكون الاسامي
4: اللي توا سبورنوتي كان يقول لي احنا تاسسنا 8 اوت احنا 8 اوت 73
1: هكا انتم 73 اما هما
5: 1961 9
1: خذوا لا 1909 ما خذوا تاشيره 61 تونس تونس بالنسبه لسبورنوتي
4: احنا تاشيره نتاعنا خذيناها
1: برشا سيمي ذكرني من جيليان شكون ملعبية اللي لعبوا في بنزرت نتذكر من غازي بالكاهيه جيهان بالكاهيه
5: هكم بعد هكم جينيرال
1: اي جيليان اي سلموا عليها
4: بعد مضرب الذهبي البنزرتي خرجت جمعيه اسمنت بنزرت
1: واضح
4: من عند شكون هكا وقت سي محمود مع المضرب الذهبي البنزرتي ما ساعدتوش نقز لسي مونتري
1: طيب قعدت يدور
5: ما تنساش ما تنساش دار الشباب دار الشباب كان عنده فريق تنس طاوله مهم ياسر خرج منه مراد سطا
1: برشا مراد
5: اخوه بن يشرف جودي حصايري
1: دار
4: الشباب دار الشباب بارك الله فيك سيدي احمد
1: في بنزرت
4: دار الشباب في الحقبه نتاع اللي كنت انا
1: نسمي
4: فيها ما بين اتحاد الشباب والتنس كلوب معنا دار الشباب
1: واضح والتاثير والعائلة تمشي تحط ولدها في دار الشباب يلعب تنس دو تابل اوكي
4: من اشهر دار الشباب توفيق شتوان
1: شتوان اسم كبير برافو نرجع لك سي نوردين ترجع لي الميكرو لسي بكير وانت عندك غرام بالكشافه حاجه مش عاديه جيتنا في الوقت منظم نمشيو نعملوا عومه توا عاد اكتوبر الاخضر والوردي واليوم عيد جلاه ما شاء الله والكوت مزيانه نتاعكم سي سالم كرموس معناتها الكوت نتاع تونس هي شريط ساحلي 1400 اما يحبوها بنزرت على الكوت نتاعها مزيانه النادي عريق نادي فيه برشا تاريخ النادي خدم يعني الحركه الوطنيه وكافح من اجل استقلال بلادنا وكان ساهم في معركه الجلاء والله يرحم باقي نقولوا موتانا في ذكرى عزيز علينا التوانسة الكل مش كان البلازرتيه 15 اكتوبر اي نعاودوا ذكروا ببطاقه تعريف النادي
6: بون النادي تاسس 1909 كما قلنا عمره 117 سنه اول تاشيره ياخذها عدد 3120
1: اول نادي صحيح
6: النادي البحري بنزرتي واضح دونك عام 61 نورمالمون تأشيرة خديناها أول نادي دونك من أعرق النوادي حكينا على التاريخ على به النادي يعيش كما نقولوا بالقاب وبتاريخه بماضيه بحاضره ومستقبله
1: أكيد واقف على ساقيه باقية
6: مستحفظين عليه ديما يكون في أجيال ورياضيين دونك وديما مدعم المنتخب هذا تاريخيا سورتو في الأشرعة في الكرة الماء في السباحة كما قلت لك صبيحة حداد هي أول ميدالية وشهرزاد عطاوي كيف
1: شو هو سبيساليتي سي سالم
6: ناتاسيون
1: ناتاسيون سباحة سباحة في الأعوام
6: الستينيات
1: ستينيات يعني مع معركة الجلاء والاستقلال
6: والتو احنا كنادي مازلنا كما قلت لك الاجيال قاعده تكون دي جينيراسيون ورا دي جينيراسيون حتى التو النادي مازال يهز في التيتر مثال عام ناول شاركنا في البطوله الافريقيه 2025 في الكانو كاياك وساهمنا ب 50% من
1: اللي بداي برافو قابلتهم قابلتهم في في لي جوماد ونعرفهم ماي
6: ان شاء الله سلموا عليهم جوماد زاد عملوها عام ناول 50% من الميداي هزيناهم على 17 ميدالية هزينا 8 دونك تونس اللي تي كلاسي معناها تروازيام غراس انوز اتليت بيزيرتا
1: برافو اي انت كرئيس نادي اليوم ترى اعمل بينا زياره افتراضيه نادي وين معناتها موجوده اللي يسمع فينا يحب يهز ولده يعمل فوال ولا يعمل كاياك ولا يعمل
6: احنا عندنا النادي التاريخي المقر نتاعو هو سبورنوتيك
1: ما تبدلش
6: دونك هيك هو وموش يتبدل ان شاء الله ما يبدلوا حد ويقعد عايش
1: حلو
6: الى اخر الى اخر الدنيا
1: نحب نغرم صغيراتي اليوم نادي عريق تاريخ كبير كل 100 سنه اش نعمل
6: دونك يتصل بينا في المقر النادي التاريخي هكا
1: شو ينجم يمارس الرياضه الكاياك
6: دونك هو النادي البحري بنزرتي يتكون من اربع فروع
1: اوكي
6: السباحه كره الماء والكانو كاياك والفوال
1: وين تعوموا في السباحه
6: دونك هنا فما علاقه باش نحكي لك متحب لي زيكدوت انت دونك باش نحكي لك زيكدوت دونك نحب نحكي لك كيفاش معناها العلاقه تاع النادي البحري بنزرتي وانشاء المسبح البلدي كيفاش صارت
1: في التاريخ
6: فوالا دونك معناها فما رؤساء معناها تعديوا على النادي وخليوا بصمه حتى التو نحب نذكر منهم كوقتها كان السبب سي صالح بالاخوه شهر صالح دوله دونك
1: اسم كبير في بنزرت
6: دونك كيفاش صار الانشاء المسبح هكايا وقت اللي كنا معناها الاسم بي في سبورنوتيك ترينيو ناتاسيون ووتر بولو وقتها كان السيد سي فؤاد المبزعر ربي يرحمه رئيس السابق كان وزير الشباب والرياضه وسي عز الدين بالي وزير الدفاع دونك حاولوا اقنعوا السلطه كوقتها باش يعملوا مركب رياضي بما فيهم الاستاد تسيابي والدار الشباب
1: والبيسين
6: المركب الكل كوقتها حاولوا كوقتها سي صالح دوله انا نقول له
1: بالمرحله بالاخوه
6: حفظته هكاك دونك حاولوا اقنعوا السلطه كوقتها باش يبداوا بالبيسين قبل لخاطر ما طلبش برشا فلوس كيما استاد وكل شيء
1: وينو البيسين تو
6: البيسين تو معناها بحذا قصر المؤتمرات احنا نقولها بحذا قاعد فرناس
1: نعرف وين نعرف أي أي أما البيسين شتحواله توا
6: ها باش نحكي لك
1: ليه وقت يجري ماش وقت
6: لازم نحكي لك هذه اللقطة العلاقة
1: باش تاخذ بخاطرك
6: كيفاش البيسين هكا الحجر الأساسي تعمل عام 78
1: 78 اوكي تونس بدات تقف على الساقين
6: فوالا 78 وبعد قعدوا عام جوكرو اشغال 79 بدات معناها
1: استغلال المنشأة
6: استغلال المنشأة كيفاش البيسين هكا باش يوريك تضافر الجهود ورجال
1: الدولة تخدم والناس
6: دونك هناك البيسين كي عبوها تضافر معناها الجهود تسلط كوقت جوكرو رئيس بلدية سي حماد دلويتي من عشتي بكير صحيح ولا لا
2: قبل
6: حاسيلو دونك كوقتها الحماية المدنية وصلوا خاطر ما يجموش يعبيوا البيسين فيسا وصلت الحماية المدنية معناها باللي كاميون نتاعها تاع لي بومبي يعبيو البيسين يجيو يعبيوها بالماء باش يزربوا ويرجلوها وكل
1: شيء. تو البيسين وينو؟
6: تو البيسين احنا عندنا مشكل كبير في المسبح البلدي كان خمس سنين مغلق
1: كيما البيسينات تاع تونس الكل تحلش
6: تحل تحل
1: شغال يخدم
6: البرومي اكتوبر تحل ما بقى عندنا صعوبات اللي ما تخليش النادي البحري بنزرتي يواصل في لي بيرفورمانس اللي عملهم في التاريخ
1: علاش
6: على خاطر حتى التو هذه نقطه بلازم
1: بسرعه السلطه عندي وقت
6: السلطه الجهويه زعما التفليه احنا يلزمنا راهو مسبح اولمبي طوله 50 متر لان الجمعيات سته جمعيات في مسبح سي كلوار
1: رهيب
6: راهو ما يخلطش باش يعيش ولا باش يخلص دي بيرفورمانس
1: برافو سي سيدي نرجع لك خويا مازال عندنا وقت ما خلينا نكملوا في الريتم هذايا والنسق العالي
6: هذه اهم نقطه راهو
1: مو تعرف علاش احنا اليوم معناتها رجعنا للتاريخ أمانة عملت لك نقشة على الحاضر نعرف نجم نقعد معك الغدوة نحكي على المشاكل نتاع المشاهد في تونس
6: أمانة
1: معك فرصة نجيوك خاص نجيوك في حصة خاصة ونحكي في النادي العريق نتاعك ونعملوا حصة بوديوم خاصة وعدني
6: إن شاء الله
1: أو سيد أحمد بيناتنا معناتها الوعد ونعملوا حصة ونحكيوا على المشاكل الكل برافو أحسن تيتر دخل تونس دخلته الكورة في تونس هو
6: كوب دافريك
1: كوب دافريك أه سي سالم متأكد هذا كوب دافريك 88 سيد أحمد عزيز أحسن تيتر
5: ما معقول
1: كوب دافريك
5: أحسن تيتر نخوة نخوة وفرحة كبيرة
1: شاهية شاهية توس كاملة فرحة
5: أنا تفكر أنا تفكر وقتها نقرأ في الكمبيوس ولميت حتى الفلوس باش عملت
1: درافو
5: ومشيت المنزة وأصحابي الكل من الجمعية الكل
1: مش عادي وقتها 45000 في استاد المنزة
5: تاريخ كبير
1: تاريخ أحسن تيتر دخل لتونس
4: أحسن تيتر واللي بحنا الصوت نتاعنا هو كوب دافريك
1: كوب دافريك
4: والصيحة اللي نعرفوها كوقت الرئيس نتاعنا الزين الكازون يا زين
1: هكا توما دي كابيس
4: الكازون من وقتها
1: برافو الله يرحمه رئيس السابق كما ترحمنا على سي فؤاد
6: المبزع
1: يعني في الدولة في تونس هم شخصيات خدمة البلاد وإن شاء الله ديما احنا برجالها ونساها نخدموها بلادنا ندوروا العجلة معناتها بيسين مسكر حل بيسين خلي الشباب يمارس الرياضة واعمل بيسين ابني بيسين وابني ملعب كذا هذيك هي الرياضة للشباب معناتها باش تحرك سي بكير وصلنا لسيابي الملح ماي اعطيني الملح مال الفينال ما ترجعليش للباركور الكل هاي التشكيلة الفينال وسير شيد البكاي معلقنا وقتها زميلنا
2: هو نقل هو عمل نقل إذاعيا
1: في الإذاعة التونسية
2: رغم اللي راهو لقينا برشا صعوبات وقتها في النقل الإذاعي والتلفزيوني نتاع الملحمة نتاع كأس
1: ما خلوش يدخل برا زحمة
2: ماتش دومي فينال كوب دافريك اللي ضد دياموند وياوندي في الكاميرون ما فهمش نقل
1: ما لو سمعته انت
2: انا سمعت عمل تليفون للنزل انت انا بيدي طلعت الخدمه نتاعي خاطر ما فهمش لين انترناسيونال احنا في الخدمه عندنا الخط
1: الدولي
2: وطلبت النزل اللي تقيم فيه النادي الرياضي بنزرتي باش خذيت نتيجه مقابله الذهاب دور نص نهائي
1: شكون عدالك غادي نزل ولا ريسبسيونيست شكون عدالك
2: عندي نمره عندي صحابي
1: جوريسيابي
2: شكون
1: نعرف
2: شكون عندي صالح شلوف
1: صالح شلوف
2: صالح خويا كلام صالح قال لي صالح قال لي سلكناها واحد بلاش بقدرة ربي في الرتور نجيبوها
1: شفت هذا يا سيد أحمد زملائي اللي مش من جيلي توا حل أي معلومة في الكرة الأرضية ترى اختار أي دولة سي سالم سي أحمد اختار غواتيمالا ادخل اعمل ريسيرش على البطولة في غواتيمالا تعطيك شكون ماركة والوقت والبونت والهايلايتس وكذا هو قال لك طلبت ياوندي العاصمة الكاميرونية باش يعرف
2: السور
1: نتاع سي بي دومي
2: فينال دومي فينال كوب دافريك
1: في اوندي
6: هو راهو
1: تكنولوجيا تو
5: هو تعرف عليه قال لك هكاك خاطر راهو التور الاولاني راهو حد ما حد سي بي باش تترشح
1: نعرف
5: خسرنا هنا
1: دومي فينال نعرف ما حرش وبعد قلبته
2: سيد احمد وقت اللي طلعت البيرو نتاعي انا باش نعمل التليفون ورايا كورتاج
1: هكا
2: استنى فيك شغل من بنزرت حتى اللي ينافع
1: يتبعوا فيك
2: يتبعوا فيك
1: اش قلت لهم؟
2: اش قلت لهم واحد بلاش سلكناها واحد بلاش
1: وربحتوا وتعديتوا فينال
2: وفرتوا وربحنا المقابله الشهيره في بنزرت في ملعب احمد البصيري وربحنا ثلاثة
1: في الرتور مع الفريق الكاميروني
2: مع الفريق الكاميروني 10 ملاعبية وربحنا في العشر دقائق
1: الأخيرة في المونيتاي فما إصابة
5: جمال عروة جمال عروة
2: جمال عروة نقلوا المستشفى
1: مع تداخ وما يذكرش منها الحكاية اوكي سي بكير نجيو للملحمة تاع الفينال في الملعب الأسطوري المنزه ان شاء الله يرجع المنزه قريبا مهم جدا يحكي تاريخ الكرة التونسية منها تاريخ السيابية 88 بونتو بندولات انا تو ما فهمت الشوطة نتاع صحيح الكروس نتاع ولد مارت تحكيو على ولاية منزرت
2: نط في المي
1: في المي حاجة تاريخية كيفاش خرجت الكرة من الحارس
2: هو البونتو شيء بالماطر المزرعة المزرعة عبد الرحمن ومزرعة عبد الرحمن منزل جميل منزل جميل
1: عاودي البوطو تبدو لي كيفاش خرج
2: نط في المي
6: ماطر
2: عدا المنصور صحيح منزل عبد الرحمن
1: منزل عبد الرحمن
2: منصور صحيح حمد بن دوليت منزل جميل منزل جميل جبالو في شبكة في 90
1: لا هذا درس مهم جدا علاش ولاية كاملة رفعت الراية الوطنية
2: بيان سور
6: من بكري
2: النادي الرياضي بنزرتي عنده المبدأ ذا من بكري من لوبي جدي لو بي جرون كارديان بالنسبة لي أنا سي عبيد طول لي طون من منزل جميل.
1: من منزل جميل.
2: أوي. اللي سميتوا لك قبيلة عبد الحميد بن سليمان اللي قال عليه شتالي أحسن ملاعب.
1: أي منين؟
2: من الخدمين.
1: من الخدمين.
2: مين بين سوء. شوف
6: حليها. دونك إذا بس يا بيت ديما تبني هكا. هذا التاريخ خلص شعطاء.
1: تلم أولادها. أي
2: أي أي. ثابت يعني.
1: إيش قاعد لك منه الفينال ماتش الجمهور بنزرت القنطرة الدنيا العالم تاع تونس رفرف.
2: اللي أثر فيا أنا هو حضور جماهير كبير. على خاطر من جميع نوادي العاصمة كانت حاضرة ومتواجدة.
1: شو
2: جميع الفرق العاصمة كانت متواجدة بعلماتها وحتى من ملتقيتي الكورة نتاع المقابلة الدور النهائي كانوا من نادي الإفريقي.
6: أنا عبارة كيما نسولا.
2: عبارة
1: برافو سي سيخ
2: أبو وطن. بحضور رئيس الجمهورية وكان
1: وقتها
2: أول كيف فما أنكدوت تخرف سيابي كل أنكدوت. آخر مقابلة كرة قدم حضرها بورقيبة فينال سيابي والمرسى.
1: أنا زيرو.
2: أنا زيرو.
1: أول مقابلة. بيت كوب دافريك.
2: أول مقابلة يحضرها زين العابدين بن علي.
1: 88.
2: فينال كوب دافريك.
1: أوكي حلوة سيابي ديما بوابة للإنجازات.
2: يعني بورد
1: بونور للرؤساء. نسلموا على جمهور سيابي الكل، نسلموا على الشطير سيابي الكل، الله يرحم اللي توفاو. وهو تم مزيان برشا سيد أحمد معناتها في عيد الجلاء اليوم ملعب 15 أكتوبر. دونك باسم العيد هذا حاجه في التاريخ. انا ننصحكم تقراوا برشا كتب منهم الكتاب اللي بشيخ السيد احمد على معناتها 100 سنه سيابيه قريبا.
5: احنا جوست الوقت كما قلت كلانا
1: كلانا الوقت
5: الجمعيات الكل اللي حكينا عليهم الكل التوانسه راهم ساهموا في النضال الوطني نتاع البلاد وتو
1: برشا العاب مش كره قدم.
5: سامحني سيدي ضاح حبيتك انت تحكيها. احنا مره النادي الرياضي البنزرتي مشى شارك في بطوله شمال افريقيا في الجزائر مع في قسطنطينه وعملوا الدربو الفرنساوي واللي من ناسيونال الفرنسي جوارات النادي الرياضي البنزرتي رفضوا ما يلعبوا الماتش الا ما يترفع العلم التونسي وصارت العمليه وشد صحيح
1: بني وطني
5: هذيا وهذيا وهذيا راهو نحكي لك قبل الاستقلال قبل الاستقلال هذا وربي يا زياد نهرب نعاود نهرب شويه على الفوتبول. احنا حكينا تاريخ خلينا نحكي راهو زاد بنزرت وما زاد بورقيبه كل كانت عندنا تاريخ كبير في البوكس راهو
1: بوكس مش
5: كان تاريخ كبير في البوكس وانا نحب نسمي جوزي سامي مش على سبيل الذكر للحصر خاطر هما عملوا بروفيشنال اللي هما الله يرحمه حمادي القلعي مات سولورينغ وعندنا نجم
2: باسمه
5: في بنزرت بطولة شمال افريقيا وكان العام هيك باش يمشي يحترف مات سولورينغ في وعندنا موسى سعد. موسى سعد سي تان بروفيسيونيل ولعب في فرنسا وعنده تاريخ كبير. دونك ان شاء الله انا دعوه للخيان كيما سي سالم وبحذايا حكيت معاه في الاوف اللي راهو لازمك توثق تاريخ النادي البحري البنزرتي. لخيان زاد نتاع الروب
1: باش العباد التنس التاريخ في البيسبول في البيتانك
5: اكزاكتومون
1: كل الالعاب في الوتر بولو في الباسكيت في الفولي في الهاندبال سي بي
5: توتافي
1: التاريخ برشا سامي. اي كلمه كلمه عادير كملنا اي هاني جايكم باش نعطيكم الميكرو ليبر في القفله خاطر الوقت تجري القاعدة مضخمة والقاعدات هذية أنا توحشتها برشا خاطر عملنا عامين إر جي ستار في ذات شباب سي بكير ديما نكلمه هو الأول باش يكون بحذية في الزمن الجميل في التاريخ. أنا بدي نشيخ تاريخ على الرياضة التونسية تونس حافلة بالتاريخ أكيد. سي سالم حبيت تقول حاجة
6: حبيت نقطة بسرعة حكينا على تاريخ النادي البحري بنزرتي حبيت نحكي على حاضره باش ما نظلموش الأجيال
1: اللي رجعت
6: لي تونجيك
1: قبرك تونجيك نحكي على الحاضر
6: لك اللي احنا سنة فوني باش نجيك خاطر الفكرة بتاعي احنا بلافونين في اللي تيتر في الفوال تكرمنا ميور كلوب اون تونيزي من الفيدراسيون
1: ما شاء الله
6: في الكانو كاياك كيف كيف هزينا بلافونين اللي تيتر شامبيون دراب في الوتر بولو مالغري البيسين مسكرة 5 سنين مشاركوا في ديسمبر دوزيام بلاس اش حبيت المطلب انا سيفون هذا النادي العريق وحسب لي بيرفورمانس اللي قدم فيهم راهو مطلب للسلطة الاشراف يزلنا مسبح اولمبي 50 متر للجمعيات الكل كنا ولاد الوطن
1: فوالا خصو حصه نجيك على راسي
6: وعجبني وعسيابي سيابي كلونا برشا
1: سيابي احنا كنا تونس احنا كنا
2: نجيش معاكم انا ما نقلقكمش
1: ليه كنا تونس احنا كنت فرح انت سي بكير سي احمد عزيز نفرح انا كعالمي. اوكي برافو يعطيك الصحه على راسي وعيني سي سالم شرفتي بالحضور
6: عايشك بارك الله فيك.
1: ما كانش تكون القاعده مزيانه كان مش حاضر النادي البحري ببنزرت عمره فوق ال 117 كلمتك وعاود كلمتك
6: صحه وبارك الله فيك مناسبه يعطيك صحة
1: تشرفت معرفتك يا غالي سي سالم تاخذ كلمة سي نور الدين بلكاي وكملنا الحصة باش ندور الميكرو ليبر.
4: أنا أوكي. أنا نحب نذكر وبكل إيجاز جبدنا على المضرب الذهبي البنزرتي
1: الروب.
4: من كرة الطاولة من تكونت حتى وصلنا 73 مضرب ذهبي بنزرتي مي 73 وجا لهنا مضرب الذهبي بنزرتي الإشعاع نتاعه اللي
1: حاجة مش عادية
4: يعني الناس الكل تعرف شنو هو المضرب الذهبي بنزرتي هذه حاجة بلي خلينا نزيد حويجة
1: بسرعة.
4: أنا من الأول إلى يومي هذا في مضرب ذهبي بنزرتي عملت تأسيسية عملت رئيس الجمعية. قلت ما انا مانيش في الحزب ولا في الكؤوس. هزيتها كونترونور. مي باش نعمل قاعة في تنس الطاولة ينتقول
1: خاصة؟
4: قاعة خاصة بتنس الطاولة في بنزرت. ينتقول لي الأعضاء اللي معايا قالوا لي سي نور الدين انت البارح عضو واليوم رئيس في ساعة 3. قلت لهم انا كشاف ونعملها. 2002
1: عملتها
4: 2006 حلت القاعة.
1: برافو برافو حلت برافو حلت القاعة. تحدي منك انت وشبابنا ينجم يتدرب ويجيب صغيرات. وين القاعة؟ اعطيه ميكرو بسرعة.
4: القاعة في شارع النصر. احنا نقول الكوديا.
1: واضح الكوديا. شبابنا في ولاية بنزرت ينجم يجي يلعب تنس طاولة.
4: من عامتها وهو كي تشوف حتى في الارشيف نتاع تنس الطاولة كيما قال لك شوف اكثر جمعية هزت القاب المضرب الذهبي.
1: وهاتيك الصحة خرجت برشا كفاءات واساطير ولاية بنزرت والنادي عريق. يعطيك الصحة كشافة محلها كشافة تربية وأخلاق وقيم. كملنا الحصة. يعطيكم الصحة شرفتون بالحضور سي سالم كرموس رئيس النادي البحري ببنزرت. جيتك غالي علي أخويا وعزيزة وإحنا في بيتك في دارك. يعطيك الصحة سي نور الدين بالكاهية شرفتنا بالحضور تستولى. الميكرو عند سيد أحمد عزيب سيدة بكير. القفلة عندكم الميكرو ليبر. القاعدة مزيانة. أما سيابي وولاية بنزرت والرياضة في ولاية بنزرت تستاهل برشا ما نحكي وبرشا وقتها. سيد أحمد راه اللاعب الأسطوري في ولاية بنزرت في التاريخ في كرة قدم ولا أي رياضة؟
5: شوف حنكونوا واضحين أنا ما نجمش نحكي على العباد اللي أنا مريتهم صح. أما نحكي على اللي ريتوا وقريتوا وكل
1: شفتوا
5: دونك نرجع للعهد السيابي في الجينيراسيون اللي هزت اللي سميناهم السيابي اللي سميناهم باش نضيف عليهم عم محمد شتوان بن ابراهيم اللي قال عليه فهمت لبسيري برما بربي فيه سعبوا لحظة فيها التعديات السيابي عنده امتياز تلقاوه إن شاء الله في الكتاب متاعنا من اكثر جمعيات يلعبوا فيها عائلات تلقى عائله اخوه يلعبوا
1: اعطيني
5: لي محواشي لي بصيري لي شتوان
4: بصيري ستة اخوه
1: والحداد زاد برشا لعبوا
5: هو الحداد زوج اما نحكي لك خلقوا اخوه لعبوا مع بعضهم كي تقول الفتره ما بعد الاستقلال هيك العشريه الورديه اللي فيها حمده بن دولات ومنصور صحيح انا بالنسبه لي اللي دول نتاعي هو منصور صحيح انا ما كنتش نتفرج في لي زونترمون اما كي كان منصور جوار كنت نمشي نتفرج فيه ترينا منصور
1: صحيح. برافو والله يرحم اللي توفى والكل يعطيكم الصحه جاتك نقشه سي رضا بكير مع عند صديقنا
2: والله صديق لطفي طلب مني باش
1: لطفي
2: ساحلي
1: لطفي ساحلي مرحبا بك خويا الغالي هو
2: طلب مني باش ما ننساوش نذكروا اللاعب الفضل اللي شارك حتى في الفريق الوطني عام اللي ترشح للارجنتين 78 واللي هو علي المناعي اللي هو من ابناء النادي الرياضي البنزرتي
1: متوفي
5: بروفيسيونيل في سويسرا لا موجود
1: في سويسرا في سويسرا
5: هبطت عليه انا مره في الفيسبوك علي المناعي
1: شارك
5: في الماتش نتاع نيجيريا قبل ما نلعبوا مع مصر موجود
1: جيل كامل الشبلي والشتالي
5: وبروفيسيونيل باسكال يلعب ملاعبي محترف
1: خالد قاسمي ولد سيابي
2: قولينا
1: تعدنا في سي خالد قاسمي هو المجاهد دايلاكسيا الذي مش عادي سي بكير الكلمه عندك كلمه الختام
2: انا والله اللي حبيت ان جيت لمح عليه بالمناسبه هذه تاع 15 اكتوبر اللي هي فيت ناسيونال حبيت
1: عيد وطني
2: عيد وطني حبيت نزيد نلح على الملحمه في معركه التحرير الوطنيه نتاع النادي الرياضي بنزرتي واللي عاشوا النادي الرياضي بنزرتي في البريود تاع الخمسينات من تاريخ اندلاع الثوره نهار 13 جانفي 52 في بنزرت عن طريق الرئيس الحبيب بورقيبه ونهارتها الرئيس زعيم الحبيب بورقيبه زار مقر النادي الرياضي البنزرتي واول مره يزور يعني نادي تاع فريق تاع الرياض
1: واضح
2: لتريز جانفي سكوندو
1: ديما سيابي هي بوابه لكل هي بوابة
2: دور النادي الرياضي بنزرت في الحركه الوطنيه
1: اعطيني لاعبي هكا في قلبك في تاريخ السيابي الكل اي خليك كره قدم انت
2: والله محرج بار جينيراسيون كره قدم
1: واحد اعطيني جيل مضرب هكا قاعد لك في بالك
2: حمدة بن دولاد
1: حمدة بن دولاد ذكا هو ينسكروا البونتو تاع حمدة بن دولاد هدف عالمي نحب تحية لصديقي فيصل شابو في الخرج الرقمي صديقي بدران العرفاوي في تنسيق وتأثيث المحتوى سي علي البلطي في الإخراج التقني سي نجم الدين بن سالم في استوديو نجيب الخطاب صالح شغام في الإذاعة التونسية أنا زياد الخياري محلية القاعدة معكم تحية تونس ربي يحمي بلادنا وإن شاء الله ديما من نجاح إلى نجاح وفي النهاية هو عيد وطني احتفلنا به اليوم كامل تراب الجمهورية خاطر من هنا يعني صارت معركة الجلاء التاريخية والله يرحم اللي توفاو إلى اللقاء تحية تونس

0: بوديوم.
1: تسمو معانا على موجات إذاعة الشباب.
2: عد الموجدك تسمع صوتك
3: لعشيات همس اللي العودة في سهرية لحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد.
4: جينيراسيون ألفا بيتا.
3: جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 to 5. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عد موجتك تسمع صوتك.
1: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المدرسة الوطنية العليا المهندسين بتونس تتيح لطلبتها فرصة الحصول مجانا على 16 شهادة دولية في مجال التصميم الهندسي، وذلك في إطار برنامج تكويني أطلقه مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالمدرسة بالتعاون مع مركز معتمد. ويهدف البرنامج لتعزيز المهارات التقنية والمهنية للطلبة وتمكينهم من الحصول على شهادات معترف بها دوليا، بما يدعم فرص إدماجهم في سوق الشغل. كما يتضمن الاستعداد للحصول على شهادات مهنية دولية في عدد من المجالات، بما يتيح للطلبة تطوير معارفهم التطبيقية وربط تكوينهم الأكاديمي بالمهارات المطلوبة في سوق الشغل. ينظم المعهد الفرنسي بتونس العاصمة بالشراكة مع الجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي اليوم يوما توعويا للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي. ويأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، الشهر العالمي لرفع الوعي بخطورة سرطان الثدي وتشجيع النساء على الفحص الدوري والتشخيص المبكر. ويهدف هذا اليوم لمزيد تعزيز السبل الكفيلة للحصول على الصحة العامة وتبادل المعارف حول كيفية الوقاية من سرطان الثدي. كما يتضمن البرنامج عيادات مجانية ورشات تحسيسية حول كيفية الوقاية من المرض، إلى جانب الاستماع لشهادات من الجمعية حول كيفية مساعدة المصابات بمرض سرطان الثدي. انتفاع 278 امرأة بمختلف الفحوصات الطبية التي تم تقديمها ضمن القافلة الصحية لتقصي سرطان الثدي عبر المنصة المتنقلة مامو لايف التي نظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أمس بالمستشفى المحلية ببوفيشة من ولاية سوسة. في أخبار العالم، أفاد مصدر عسكري يماني اليوم بأن القوات الحكومية نجحت في صد هجوم واسع للحوثيين على موقع استراتيجي غربي مدينة تعز عقب مواجهات عنيفة استمرت لأكثر من 12 ساعة. ذكرت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية في حال أمر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية. وقال وزير الحرب الأمريكي أن القوات الأمريكية تسيطر فعليا في الوقت الراهن على مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. وكل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
2: إذاعة الشباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصة تجارب وقصص نجاح. خذ فرصة وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
0: عسلامتكم، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في موعد جديد من خذ فرصتك. اليوم 15 أكتوبر 2026، عيد الجلاء في تونس، يوم وطني، وخلد انسحاب آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية وتحديدا من القاعدة البحرية في بنزرت في 15 أكتوبر 1963. على هذاك اليوم خذ فرصتك من بنزرت في إطار السعي الوطني لدفع عجلة التنمية. في حصة اليوم باش يتم تسليط الضوء على مقومات الاستثمار في بنزرت من خلال مجموعة من الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا تباعا. خلينا نسلموا عليكم حميدة زغدودي من قدام الميكرو، علي بلطي في الكوتي تكنيك، في استوديو إذاعة الشباب نجم الدين بن سالم، بدران العرفاوي في الإخراج الرقمي، وفيصل شاب وبقية الفريق. خلينا نسلموا عليكم، نبدأ مع أول موزيكا ومن بعد باش نبدأ باستقبال ضيوفنا. وضيفنا الأول باش يكون معنا السيد لطفي الساحلي، رئيس المكتب الجهوي لي كونكت ببنزرت، نحكيوا معاهم بعد شوية بأكثر تفاصيله.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة.
0: النجاح يبدا بفكرة.
1: حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير. تنجح، خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح، خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك.
0: وتعلم تشق طريقك.
1: خذ فرصتك.
2: اهلا وسهلا بالنسبه لكل اللي تسمع فينا في خذ فرصتك. كما قلنا لكم برنامج مباشر من ولايه بنزرت، وكما حكينا بكري شويه ضيفنا الاولاني سي لطفي ساحلي رئيس المكتب الجهوي لكونيكت. اهلا وسهلا بك سي لطفي.
3: وبيك ومرحبا وشكرا على الاستضافه في مناسبه سعيده هي جلاء اخر جندي فرنسي عن المدينه المناضله بنزرت وعن جميع الاراضي التونسيه.
2: شكرا ليكم. بما ان احنا مع كونيكت اليوم باش نحاولوا قد ما نجموا نسالوك برشا اسئله فيما يخص الاستثمار في جهه بنزرت. بنزرت الوجهه العباد الكل تجيها وترتاح فيها وتتمتع بخيراتها.
3: قبل ما نحكيوا على الاستثمار حبيت نعطي معطيات بسيطه على كونيكت. كونيكت اسست في سبتمبر 2011 مجموعة نايرة منهم سي طارق شريف هو مؤسس الكونيكت، وآخر تظاهرة شاركت فيها هي المجلس الإداري الهيئة الإدارية اللي تمت في القروان في الشهر الفارط. وكونيكت هي تضم أكثر من 8000 منخرط، وهي معناتها نقابة الأعراف مختصة بالتوازي مع لوتيكا. بطبيعة كل واحد عنده مشمولاته وعنده قيمة متاعه وعنده مبادئه وعنده سياسة متاعه، تختص أكثرية في المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وخاصة في كل ما يشمل التيك معناتها تكنولوجي دلانفورماسيون. فهمتني؟ دونك هذايا تجم تقول توجه عام بالنسبة لكونيكت، وفيها مجامع مهنية في جميع الاختصاصات، أغلب الاختصاصات مش في جميعها، وتسعى من خلال الدفاع عن منظورها في استشراف لمزيد من خلق مواطن شغل والاستثمار في تونس، وذلك بالتظاهرات اللي تقوم بها والاتصالات وزيرات معناتها في جميع بلدان العالم. آخر بعثة بشتم في البرازيل في الشهر هذا ولا الشهر القادم. الشهر اللي فات معناتها فما ندوة مع
2: النمسا. فما منتدى جهوي اللي كان في بنزرت
3: في المستوى الجهوي. بطبيعة عن عدد محترم من المنخرطين، وعندنا 8 مجامع مهنية وقاعدين ننشطوا. آخر تظاهرة قمنا بها بالتعاون مع عمادة المهندسين وشامبر دو كومير دو بيزارت هي الاستثمار 2050، وكانت معناتها مشاركة فعالة بالنسبة معناتها المشتركين الكل، تقريبا 156 مشارك فيها معناها في المكان هذا في النزل الأندلسية. دونك معناتها كانت ناجحة ولقات صدى كبير لدى الجمهور. معناتها
2: احنا باش نحاولوا نركزوا شويه على جهه بنزرت اليوم سي لطفي، وباش نحكيوا على ابرز التحديات اللي تواجهها المؤسسات في بنزرت.
3: ما نجموش نحكيوا على الاستثمار في بنزرت دون معناتها ان نحكيوا على الطبيعه والمناخ الخلاب اللي حباها الله بها مدينه بنزرت وولايه بنزرت بصفه عامه، من حيث ال 200 كيلومتر من السواحل، من حيث الانتاج الزراعي، الحبوب تقريبا 15% من المنتوج العام، في الخضار كيف، في البقول، في الصناعات المعملية كانت ترتكز على 3 مؤسسات كبرى معناتها الفولاذ والاسمنت ومعمل تكرير نفط. هذو مؤسسات عريقة تمت بعد احداثها بعد الاستقلال، نظرا اللي كانت معناتها وقت الاستعمار كانت الارسنال في منزل بورقيبة ضم تقريبا 5000 عامل، وقت اللي خرجت فرنسا خليت فراغ. دونك فما الإرادة السياسية في منذ معناتها الاستقلال، وأنه بعث مؤسسات كبرى تستقطب فهمتني العدد كبير من العمال، وهل المؤسسات هذه خلقت معناتها انفيرونمون بيئة لبعث صناعات معملية صغرى ومتوسطة، خلات عدد المصانع في بنزرت عدد محترم ومهم.
2: ثم المصانع اللي في بنزرت الكبيره ديجا نعرفوها ونعرفوا احنا شنو توفر من طاقه تشغيليه، ما ثم توا حاجات جديده قاعده تخرج مع لي جون بصفه عامه. ثم مشاريع جديده كيما مثلا توا لي غوندوني اللي شيرة بنزرت ماخذة منهم نصيب الأسد، يجيكم بارشا لي غوندوني. أما لي غوندوني هذوما مثلا ما نعرفش أنا سي لطفي، يقعد فيهم نقائص من ناحية أنه وقت اللي يجيك أنت ضيف البنزرت باش يتمتع بالطبيعة الخلابة متاحة، والناس كل لا شك ما عندهم شك في أنه الطبيعة هذه خلابة، أما ما تلقاش مثلا لي ميزون دوت، ما تلقاش شكون راه ثم مشاريع صغيرة حتى في بلدان أخرى، يهزك البلاصة بعيدة في آخر جبل.

0: قانون الاستثمار. معناتها الله غالب عندنا منطقة سياحية ماهيش مستغلة، لي ميزون دوت اللي تحكي عليهم موجودين لكن مهمشين، ماهمش صفة رسمية، يستنوا في كل راس الشروط. مثلا نعطيك على سبيل المثال منطقة جبل الأشكل. جبل الأشكل هذه منطقة سياحية ممتازة من درجة الأولى، هي والبحيرة متاع أشكل وبحيرة بنزرت بالطبيعة، هذوما مش مستغلين كما قلت أنت. أنت جبت نقطة من بحر، معناتها وأنه لي روندوني اللي هما حاجة باهية ومهمة وأساسية، لكن على هامش الميدان السياحي بصفة. معناتها عندنا منطقة سياحية هنا في بنزرت مش مستغلة، فما كان مشروع في عين باردة باش يكون ابطل، ما نعرفش علاش الاسباب الله اعلم، فهمتني؟ معناتها فما اولا كما قلت لك النقطه اللي تشجع الاستثمار في السياحه هي معناتها القانون يجعل بنزرت معناتها وجهه نتاع تنميه جهويه كيما
1: انتوما. سامحني
0: هذا اول بوند لازم يكون موجود باش يكثروا النزل ويمتازوا، معناتها يتميزوا بلوتو ولا يتمتعوا بالامتيازات الجبائيه والتشغيل والسينسة إلى آخره، باش المستثمرين اللي موجودون في تونس والحمال سوسة يجوا يستثمروا في بنزرت. وحاجة أخرى عندنا الغابة. المشكلة بكل صراحة أنا مع احترامي لإدارة الغابات واللي يحبوا البيئة وكذا، الغابة هي في نفس الوقت نعمة ونقمة، لأنه العديد من المشاريع تصطدم بالرخص متاع البناء منتجعات او نزل في الغابه. علاش تيتو؟ انا كنت الجمعه اللي فاتت في مارسيليا، والغابه نتاع مارسيليا في ليكالونك وفي كاسيس وكذا حاجه ممتازه وكبيره، وبالرغم هيك موجودين النزل ودور الضيافه والمقاهي تكون معناتها فما كراس شروط يقع احترامه. احنا المشكل الكراسات شروط كي تتوجد مش محترمه، وكي تبدا مش موجوده العباد تخدم على هامش. هذا هو المشكل الاساسي في تونس، هو التنظيم كراس الشروط واحترام كراس الشروط. لو كانوا يتوفروا حاجات هذوما مثلا لميزون دوت، انا عندي فكره بصراحه على عدد مهول في بنزرت، لكن كل واحد يخدم النوار اللي يخدم. علاش مش راو كراس شروط تم؟ واحنا في كونكت بنزرت كانت الاخت معناتها مسؤوله على المجمع المهني نتاع لميزون دوت، وشاركت حتى مع وزير السياحه في معناتها مشاركة فعالة في بعث كراس شروط، لكن التو نستناو فيه كراس شروط هذا اللي باش ينظم المهنة.
1: وانتم لهنا دوركم زاده في كونيكت تعملوا برامج تمكين للشباب، خاصه نحكي واحنا العمر 18 38 سنه اللي بصفه عامه يستحقوا مبادرات نتاع برامج متكامله كيما للتكوين وغيره من البرامج.
0: هو احنا في كونكت معناتها كمكتب جهوي بصراحه معناتها مازلنا نبرمجوا باش نعملوا حلقات تكوين لكن في بعض جهات وصلوا كما في القروان كما في جهات اخرى بالحق وصلوا عملوا تكوين.
1: وفي بنزرت شنو يمنع عنكم تلانسيو؟
0: هو ما يمنع حتى شيء، احنا عدينا فتره خصوصيه في بنزرت، فما استقاله نتاع رئيس، فما تعويض بنائب، وبعد وقع انتخاب رئيس اللي هو الشخص اللي قدامكم. معناتها الوقت ضيق وجا صيف ماء وضوء مقصوصين وكذا وسخانه، ما خليناش ننشطوا بالكيفيه اللي نحبوها، لكن احنا باش نداركوا الامر. وفي الموضوع هذا عندي ما نقول ميساج، هو نقطة انطلاق لحديث معناتها متكامل حول الموضوع هذا اللي في تونس فما عديد البرامج لاستقطاب الشباب، لكن كل واحد يغني على جناحه كما نقولوا احنا. فما لايف دي، فما جيزات كما كاف دبل في، وفما الهياكل اللي موجوده يتمتعوا بالتمويلات هذوما، كل واحد يخدم على. فما اللابيليزاسيون تاع وزاره التكنولوجيا كيف كيف، فيها اشكال عندي ما نقول فيها العدد كبير نتاع معناتها لي كونديدا، لكن يسكروا كل مره 40 واحد برك وحلوا نهارين ثلاثه برك وفيسع العدد. علاش ما تسيبش انت تحل اللعب؟ المئات فهمتني من الشباب عندهم الحق. وحاجه اخرى نحب نلاحظها، وانه يركزوا برشا في اللابيليزاسيون على مهن معينه. الصناعه مثلا مهمشه في الحكايه هذه، فما لي سونتر دو فورماسيون، فما الكوتشينغ، فما لي معناتها توسكي برودوي كوزميتيك هذوما فابريكاسيون ولا تسويق، فما الليرلينغ مثلا التعليم عن بعد، هذوما الكل يهتموا بهم. لكن الصناعه في حد ذاتها معناتها بحكم معرفتي بكل تواضع

0: بطبيعة للمشهد الصناعي والاقتصادي والاجتماعي في الجهة، نرى اللي فما تقصير من خلال هالهيكلة ذي اللي تهجم تقوم مجهود أكثر ويعطي أكله ويعطي نتائج، وخاصة يكون برنامج متكامل. ما انت احنا نكونوا الشاب نخليوه بعد يمشي يلوج على التمويل وحده، بعد يلوج على السوق. إن الرالو كان نعمله هيكل يهتم بجميع المجالات هذو الكل مع بعضهم، وياخو شخص كسوا من الجامعة، الجامعة تعم فورماسيون. أنا حضرت في الجوري متاع الجامعات في بنزرت، حضرت كمعناتها عضو في الجوري، وريت الاولاد عندهم افكار باهيه ومشاريع باهيه. يخرج من اللي ياخذ دبلوم يلقى مشاكل، راو المستثمر الصغير الله منه يخرج يلقى ساعه فهمتني يلزم كونتابلي يخلصوا، يلزم فينانس كل مره يمشي كل شهر يدفع كذا، عنده سينسيس مع مصاريف كبيره وزم مازال ما ينتش. اللهم فما برنامج خاصه كيما مثلا
1: برامج الدعم، اي
0: كيما
1: برامج الدعم اللي تقدموها
0: فما معين ما تشملش الناس الكل. انا حبيت لو كان
1: قول انت وقت اللي يبدا شاب بيعث مشروع جديد ومازال هو ما عندوش درايه كبيره لا بالقانون لا ببرشا حاجات، مازال هو بده يجرب
0: اسكو هما يكونوا لا محاله هما
1: حتى كان كيف يتكون وقت اللي يهبط للميدان تصور حاجه اخرى، اش تولي في حسابات، ايش خرج فلوس، ايش عنده فلوس، مش كيما كيتكون
0: التمويل صعب والتمويل يجي من بعد
1: والتسويق والتسويق وين انت
0: الخدمه تاعك. موضوع ايش قلت لك تو انا جربت لي سيماج بار اكزامبل، لي سيماج مثلا أسان دولاسي كنت مساج نحكي على تجربة خاصة ملموسة معينة ونفيد بها ربما المستمعين. أنا شركت عام 2008 في الاسماج وستيك صرفت عليها فلوس فورماسيون 4 ملايين، بعثتني لألمانيا المعرض متاع هانوفر 3 ملايين ولا 4 ملايين صرفت عليها، وخليتني مدة 6 شهور نخدم بار اكزامبل صباح وعملوا لي انترنت في البيرو اتسيتيرا. لكن إلا فلو باش نبدا نقبض الفلوس 6 شهور، انا عندي بيرو تحتي قهوجي حل القهوه من الجمعه الاولى ولا يخدم، وانا قعدت 6 شهور باش نخدم، خديت اول كوموند من السيك. علاش؟ على خاطر مازالوا ما عملوش ريفيرونسمون تاع السوام اللي باش نخدم عليهم انا. الور كو القانون يقول لك تجم سور سامبل اكور اون كونفونسيون اونتر لو دونور دوردر وانت وتخدم مبلغ معين، وصلت العام الاول والثاني والثالث ما استوفيتش نصف الموعد، وجات الثورة أوبليجي أنا باش رجعت لستيك بتاعي. ألور كو كنت ناجح وخذيت جوج زوايز، جايزة الأولى فهمتاع معناتها لي ميور بيلون ولا ميور شيما دانفستيسمون، وخذيت جايزة الرئيس وقتها نتاع بنك التضامن. معناتها بالرغم من النجاح نتاعي سلمت المشروع ورجعت ستيك. علاش؟ على خاطر فما هو هيكل اسمه لسيماج وفي عباد بون معناتها ما يلقالكش الحل، هو يكونك يبعثك
1: وانت تتصرف
0: صحيح.
1: المرافقه من بعد
0: المرافقه بصراحه احترامي لزملائي وخدموا معايا واصحابي تو راهو بعضنا وقت ما فماش المرافقه اللازمه،
1: والمرافقه نطور انا مرحله مهمه على تركيزها كيف التكوين، على خاطرك المرحله الاولانيه اللي انت عباره انت ولدك صغير تتبعه صفات هنيت عليه شد روحه ما عادش يستحقني انا بعد.
0: بالضبط يعطيك الصحه هذا هو المطلوب. معناتها اجيت كما قلت لك ما عاودش نفس الكلام، هيكل يعتني من الاول حتى الاخر حتى فهمتني
1: ايه وقت اللي احنا سامحني تو انت تقول لي مثلا صرف ونتصور هذا راه انت الكام تاعك والا برشا ناس اخرين بدا في التكوين يصرفوا عليهم برشا فلوس، راه التكوين ماهوش شويه انت تصرف وتكونوا وتحضروا وتبعثوا لبرا وتصرف عليه برشا فلوس ومن بعد تسيبوا وحده ماهوش فاهم الدنيا، عباره هذيك الكل طاح في الماء.
0: وهي الاخره
1: اللي هي حاجه صغيره تقدم معاها
0: حاجه كبيره تقطير اكومبانيمون حاجه بسيطه هذا هو
1: واضح. يعطيك الصحة سي لطفي، شكرا ليك سي لطفي صيحلي رئيس المكتب الجهوي لي كونيكت. احنا مازلنا مكملين معاكم ونكملين مع الاستضافات مع بقية ضيوفنا بعد شوية. مدام زينب الدريدي فلاحة، واحنا باش نحكيو 15 اكتوبر زيادة على اليوم العالمي للمرأة الريفية بأكثر تفاصيل. اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: نفسك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصت تجارب وقصص نجاح. خد فرصت وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا، رجعنا لكم. مازلنا مكملين معاكم في خذ فرصتك. و15 اكتوبر هو عيد الجلاء في تونس، والتاريخ هذا زاد 15 اكتوبر هو اليوم العالمي للمراه الريفيه. ذيك علاش تحضر بحذانا مدام زينب الدريدي، فلاحه. اهلا وسهلا بك مدام زينب. زبيدة، فهمت والله قايدتك في الورقة زينب، وبكري قلت لك زينب، قلت لي زبيدة، وباقي شادة في زينب. أهلا مدام زبيدة.
2: عسلامة. السلام عليكم.
1: إيش نحويلك؟
2: يعيشك الحمد لله.
1: انتم خل نحكي وإحنا على المرأة الريفية، وخاصة الفلاحة، عمود الأمن الغذائي في تونس. أنت حارسة الأرض يسميوك مدام. إيش نحويلك؟
2: الحمد لله يعيشك. نشكرك على الاستضافة.
1: مرحبا بك، وشكرا انت زاد على قبول الدعوة. خلينا نحكي واحنا الساعة من الأول، انت فلاحة، نتعرفوا عليك شوية، شنو هو النشاط اللي قاعدة تقدم فيه؟
2: انا زبيدة دريدي، فلاحة من زرت الجنوبية، صاحبة مشروع مندمج يجمع بين تربية الأبقار وزراعة الخضروات.
1: مجال صعيب شوي، خاصة على نحكي امرأة احنا. اما هاتو خلينا نشوفوا من وقتاش انت دخلت في المجال هذا، كيفاش دخلت تكوين، ولا كيفاش الحكاية؟
2: انا في الاصل مانيش بنت ريف. كي عرست في عائلة فلاح تغرمت. الغرام وحده ما يكفيش. عملت تكوين. بون في الحقيقة برشة تكوينات عملت. تغرمت بالكتاب الكتاب.
1: تكوين هذوما خاصة التكوين مع مثلا كيف شنياش عملت هنا في بنزرت، هنا هم الفرص المتاحة حتى للناس اللي تسمع فينا تو يحبوا يتكونوا في مجال الفلاحة، وين يمشي؟
2: أنا تكونت في سنتر الفلاحة بالعالية. عملت تربية المشترات. عملت رواب. وعملت في الرمال النباتات العطرية والطبية. عملت زادة في سيدي ثابت. وعملت في بجاوة، عملت تربية الحلزون في بجاوة. عملت الفلاحة البيولوجية لهنا في بنزرت. عملت زادة سيفي
1: بصفة عامة. هذوما هالتكوين اللي انت تكونت وراهو ماهوش حتى للناس اللي تسمع فينا تقريبا شطرهم يبداو بلاش هكا ولا مدام؟
2: كلهم بلاش.
1: على خاطر جوست هنا صحيت هذوما مبادرات هي الدولة موفرتهم، تمشي انت تتكون في اي مجال انت تحب عليه.
2: اي هكاك. وانا كي تغرمت حبيت نعملهم الكل.
1: ما شاء الله، خاطر انت عملتهم في المجالات الكل. بما انه انت عندكم الارض نتاعكم هكا ولا
2: ارض هي في الحقيقه ارض حمويه. اللي نشكره اللي هو دعمني يعني ومشجعني. نقول له ربي فضلك.
1: ربي فضله. ارض العائله معناها.
2: ارض العائله
1: صحيح، ماكش كيريا ولا هذيك الارض نتاعكم اللي انتم تخدموا فيها. بديت بعد التكوين. انت لقيت ديجا فلاحه موجوده هي. اما انت شنو باش تزيدها؟
2: هي موجوده. اما انا حبيت نعمل مشروعي الخاص.
1: واضح.
2: خذيت قرض من البتيس، شريت أراخ، عشار،
1: وبدي عملت على ربي.
2: عملت على ربي وبديت.
1: بين التكوين وبين البدايات كيفاش؟
2: ديما بطبيعة البدايات صعيبة. الحمد لله يعني مانيش وحدي، لقيت الدعم.
1: قرب الميكرو جوست مدام زبيدة. وتقييمك انت بصفة عامة معناها لهنا، نعرفش في جهة بنزرت، نعرف بارش نسيف فلاحة زادة لهنا في الجهة، تقييمك لوضعتهم بالسهل باش تنجم انت تلانسي البروجي نتاعك في الفلاحة؟
2: هو مش سهل. يلزم تأمن قدراتك. يلزمك الطموح هو كل شيء.
1: أهم التحديات اللي تواجهك يوميا أنت من اللي بديت؟
2: تربية الأبقار مش سهل. تعرف اللي هي متعبة أول حاجة. وزيد ما فيهاش دخل. أوك علاش أنا
1: تربية الأبقار ما فيهاش دخل؟ ما ترجعش فلوس؟
2: ما تنجمش ترجع. لتر الحليب تتكلف 1800 على الفلاح، وإحنا نبيعوها 1340.
1: واضح.
2: يزم تضغط على المصاريف باش تنجم تربح شوية. على ذاك انا دخلت الانتاج النباتي مش نجم يعني يبدا عندي مصادر دخل متنوعه، فهمت؟ خاطر هو مربوح الفلاح في الحليب. هو العجل اللي تنشوف العام، يعني تقعد تستنى عام كامل باش تربح تربح حق العجل.
1: باش هذاك معناها انت تحكي بيوع هنا، انك وقت اللي جاك العجل هذاك باش تبيعه، معناها هذاك المربوحك مره في العام.
2: هذاك هو
1: هذاك علاش انت
2: على ذاك انا دخلت زراعه الخضروات الانتاج النباتي باش يبدا عندي مدخول مصدر دخل على طول العام،
1: على خاطر حتى اللي يسمع فينا انت هيك المربوح هذاك باش تصرف عام كامل على الابقار اللي عندك، حتى هيك اللي يجيك العام هذاك اللي يتزاد لك فيه كالعجل باش تبيعه وتدور العجله وتقعد ديما كيما هكاك. اللي يسمعوا فينا باش نوضحوا كيفاش فكرتكم
2: هكا
1: لهنا، ما نعرفش انا اذا ثم زادت تحديات يوميه، وانت ما شاء الله جبت معك صبيه لهنا بين عائلتك وبين الارض، الارض راهي تحب خاصه تو انت تحكي لي عندك تربيه ماشيه، لازمك تكون حاضره معاهم يوميا
2: وقت كل المشيتي.
1: اها ميلا شو اسمها البنوته؟
2: غاده.
1: غاده تغسل في المعقون وطيب انت كهو كهو
2: عندي صبيه
1: ربي يفضلها ربي
2: يفضلك.
1: لهنا زاد اهميه الدعم من العائله ولا للناس المحيطين
2: يعني قلت لك انا كان مش الدعم العائلي ما نخلطش، راني ما نجمش وحدي.
1: انت في بالك ما هو مدام زبيده اللي المراه الريفيه تنتج حوالي 50% من الغذاء عالميا، وهذا حسب منظمه الفاو، معناها احنا نحكيوا لهنا على دور المراه في كل شيء في القطاع الفلاحه، هي اساس الفلاحه. انت ديجا تخدم معاك في الارض ما نعرفش رما
2: اي انا عندي معايا وقت جاني عندي خدامه.
1: عندك الخدامه نتاعك اللي ما همش قارين معناها بصفه عامه يجيوا
2: وما كاليفي ما همش قارينه ما كاليفي
1: واضح. اهم شنو ما نعرفش انا النقائص اللي تحسها كان جات الامور ماشيه خير مع رات تتحسن اكثر، شنو تحب تطور في فلاحتك؟
2: هو راهو الفلاح التونسي كي يبدا عنده المناخ الملائم ينجم يخدم وينتج بالكدا بالكدا. انا نطلب نستحق دعم خاطر يد واحدة ما تصفقش. أنا وحدي ما نجمش نوفر كل شيء، مش تعرف المعدات الفلاحية غالية. ماذا بينا يعني كان يسرولنا في التمويلات كان
1: خليني نسألك سؤال آخر، مع أنه جنرالمون وضعية الفلاح باهي واللي يخدموا فلاحة، وإحنا طبعا نعرفش إحنا كيف جيت تسأل أنت أي فلاح تقول له شنو أحوالك يقول لك والله تعبين
2: فلاحة كل شكل
1: الحقيقة حتى اللي يسمعوا فيه والله تعبين وما فماش فلوس والعام درشنا إيه والطماطم صار لها والفلفل اما اما في نعرفوا هذا كل موجود، اما كمان الحمد لله معناها فما موارد
2: الحمد لله
1: معناها بعد اي فما موارد
2: فما صعوبات ما نجموش ندخلوا فيها راهو
1: صحيح.
2: تو كيما العام السنه جانا سخون برشا الطماطم تحرقت يعني فما صعوبات كبيره فهمت.
1: اما بصفه عامه المجال الفلاحي بصفه عامه والفلاح الحمد لله
2: الحمد لله يا ربي كما جاش الحمد لله الواحد ما يدخلوش
1: يعطيك الصحه الوين مكملين فيه هكا ولا لا ديما فما من علاش الغالي هذا الكل مدام زبيد اللي ساعات توصل للوكيل ولا كل شيء غالي يوصل له خضره غاليه غله غاليه كل شيء يوصل غالي.
2: احنا سنة جانا سخون التغيرات المناخيه خاصه ندره المياه احنا في الشح المائي تو بطبيعة باش يأثروا على الانتاج. كي يجي الفلاح وقت اللي باش يجني باش يلقى الأسوام هابطة ماهوش باش
1: اما انت اللي تشوف فيه ديما في السوق هذاك اللي تبيع بيه انت مدام؟
2: لا لا لا بطبيعة
1: مستحيلة
2: بطبيعة
1: نقعدوا ديما نحكيوا على القشار اللي في الوسط وهذا اللي يأكدوه الفلاحة الكل بصفة عامة. يعطيك صحة مدام زبيدة ربي يفضل لك غادة اللي عارف كله هي تغسل في المعقول معناها يعطيها الصحة
2: يعيشك يعيشك
1: ان شاء الله يا ربي موفقة من خلالك انت ومن خلال حضورك معنا. حابين تحية لكل امرأة تخدم في المجال الفلاحي مهما كان البوست متاعها ووضعيتها، نعرفوا نحن راهم تعبين مش سهل انك تجي عائلة وخدمة
2: بطبيعة. وانا رسالتي لكل فلاحة نقول لها امن بقدراتك واصل في طموحاتك رغم الصعوبات حتى شيء لو صعيب ربي معنا
1: ورانا حمد لله
2: حمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي
1: حمد لله يا ربي هذاك هو اللي بال فايدة. يعطيك الصحة شكرا لك مدام زبيدة كحفظت الاسم مدام زبيدة الدريدي شكرا
2: لك يعيشك
1: مرحبا بك سهلة ما تفجعتش انت يعيشك يعطيك الصحة. مازلنا مكملين معكم احنا اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تابع فينا.

0: اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا، مرحبا بكم. مازالنا مكملين في خذ فرصك، ومباشره باش نمشيو مع زميلنا طارق جبار في مواكبه لزياره سياده رئيس الجمهوريه قيس سعيد لمدينه بنزرت بمناسبه الاحتفال بذكرى عيد الجلاء. طارق اهلا وسهلا بك.
1: تحياتي طبعا ليك مواكبة مستمعي اذاعه الشباب وايضا ام الاذاعات بكافه قنواتها، مرحبا بكم في بنزرت في هذه المناسبه الوطنيه الغاليه على كل التونسيين والتونسيات وخاصه في ولايه بنزرت. خليني انا عميدا نقول لك انا وين بالضبط. انا توا حاليا في نصب التذكاري معناتها للملازم لهادي والي ربي يرحمه وسعيد كوين كان توا سيد الرئيس توا غادر بالطياره بتاعته، فهمني كان هنا في زياره ايضا لهذا الموقع اللي كان اذن في زيارته الاخيره معناتها عام ناول انه يقع معناتها تهيئته وتكريمه وتكريم المكان وتكريم ايضا كيف من خلاله كيف الشهداء. السيد الرئيس بعد طبعا الموكب الرسمي كما تعرف انه تحيه العلم المفدى، قراءه سوره الفاتحه، ايضا وضع كثير من الزهور في النصب التذكاري لروضه الشهداء اللي كان بحضور معناتها كل من المقاومين، اين السيد وزير الدفاع السيد ولي بنزرت السيد كيف العامه في بلديه بنزرت، وطبعا الاطارات الأمنية الإطارات العليا الأمنية والعسكرية. هنا بعد هي مباشرة سيد رئيس الجمهورية السيد سعيد كان ترجل على ترجل وعلى مستوى شارع محمد صالح البراتي المناضل الكبير، وكان التقى بأحد المواطنات مع طبعا كما تعرف السيد رئيس ديما في زياراته لولاية بنزرت أو بقية الجهات إلا ويحاول أنه يكون في وسط المواطنين لاستماع مشاغلهم، كان سمع لي بعض المشاغل نتاعها. بعدها تحول لموقع بوسط مدينة بنزرت اللي زاد النصب التذكاري للشهيد الحركة الوطنية التونسية طبعا فهمتني في وسط البلاد، فهمتني كان زاد أيضا التقى وزار حتى الموقع زاد الموقع في وسط المدينة. سامحوني طبعا أنا على المباشرة وفي وسط الزحمة نتاع المواطنين كما تعرف ديما المواطنين يحبوا يوصلوا فهمتي كان هذا كان استمع لي عديد المشاغل وكان تواصل حتى معاهم أيضا تواصل مع السيد ولي بنزرت في كافة المشاغل، وطبعا بنزرت تحتفل كما على غير بقية جهات البلاد في كل مدينة وكل منطقة أعلام تونس أعلام الوطنية كانت في كافة المواقع الاتحاد بنزرت ايضا تتجمل بالمناسبه لانه عيد وطني يلزم زاد ايضا كما تعرف انه عمليه السعي العامه تكون موجوده ايضا الى جانب بعض اللي كما قلت السيد الرئيس في زيارته طبعا وبنزرت اللي تحتفل على غير بقيه جهات البلاد. طبعا كل ترحمنا على كل شهدائنا ايضا وربي يحمي تونس فهمني في كل وقت. مرحبا بكم في بنزرت.
0: شكرا لك طارق جبار، يعطيك الصحة على المواكبة والميكرو مفتوح ليك في كل البرامج اللي باش تكون تبعنا اليوم. احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شوية مدام سونيا خميري ضيفتنا المكونة في مجال الصناعة التقليدية بصفة عامة، خلينا نحكي معها بعد شوية بأكثر تفاصيل. ومدام لميا سعيد صلحت لي لقب مدام سونيا اكيد غلطت فيها، خمير مش خميري، واضح خمير تجي بحضينا بعد شويه نحكي معك انت ومدام لميا صاحبه مشروع في المكرمي باكثر تفاصيل. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: أهلا وسهلا بالنسبة لكل اللي تحقت بينا في الاستماع في برنامج خذ فرصتك مباشرة من ولاية بنزرت. موضوعنا توا إحياء التراث وصناعة الأجيال، نحكي عليه بأكثر تفاصيل مع سيدة سونيا خمير. أهلا وسهلا بيك مدام سونيا.
2: عسلامة.
1: مرحبا. أنت مكونة في مجال الصناعات التقليدية بصفة عامة؟
2: أي أنا مكونة في صناعة تقليدية. السبيسياليتي متاعي هي المكرمي، اللي هي تكنيك تعتمد على الفن العقد، اللي احنا بالعقدة، من عقدة لعقدة نكونوا ان برودوي، نكونوا منتوج. انا مصمم متخرج من معهد الفنون الجميلة بنبت.
1: يعني انت بيدك صاحبة مشروع على فوق. أي. انا مكونة وصاحبة مشروع.
2: وغرامي بالصناعات التقليدية خليني نبدل المسيرة المهنية متاعي ونتجه للمجال هذية اللي ملول كي حبيت ندخله، حبيت نتعلم صنعة اللي مندثرة اللي ما عادش موجودة في تونس. المكرمي كنت طبعا عندي 6 سنين تعلمت وحدي وطولت نعلم فيه.
1: طب في خصوصية الجهة البنزرتية بصفة عامة عندهم مع الصناعات اليدوية؟
2: أي أنا جيت البنزرت في في في كادر متاع فورماسيون في بنزرت مع سويس كونتاكت. جيت نعلم في نسي بنزرت التكنيك متاعي وفي الجهة متاعي أنا جيت نابل. مالغوزمون ما عناش الصنعة هذه اندثرت كومبليتمون. وقعدت انا هي عندها عامين الفورماسيون، قعدت انا ما نلقاش اليد العامله حتى كان نعلم ما يقعدوش، وخاطر ما عندهمش ساعة البيت اللي لقيتو لهنا في بنزرت. لهنا كي جيت وفورميت انسان نتاع بنزرت اللي
1: معناها التوانسة تبيعنا تختلف من جهة لجهة.
2: اي على خاطر هو موروث. بنزرت عندهم التريزة برشا اللي مازالوا شادين فيها، عندهم الشبكة هكاكا ولا عندهم الشبكة ديكو ليزار تكستيل موجودين برشا في بنزرت. عندهم اللي سهلت اللي البنات ما شاء الله عليهم النساء ما شاء الله عليهم تعلموا في ساعة. وقعدت ومن التجربة هذيك انا بدلت مشروعي لبنزرت وجيت لهنا وليت نشطوني في بنزرت لاتولي متاع بنزرت. الحمد لله نخدم مع نساء اللي فورميتهم وفورميت نساء اخرين، والحمد لله طلعنا اكسبور من هنا من بنزرت، نخدموا في المارشي ناسيونال انترناسيونال والحمد لله في بنزرت عندهم القابليه باش يتعلموا
1: وعندهم وسع البال. قالت وانا ريت هذا فيك انت مدام لميا من الصباح ونخذ لها ما شاء الله عليها
2: ما شاء الله عليها
1: ندوس هكا. نصور هذي كل تعلمته من المكرمي تقعد هكاك تخدم وانت ساكته ومخك في عالم اخر. قرب جوست الميكرو مدام لميا، خلينا نتعرف عليك. مدام لميا سعيد وانت صاحبة بن سعيد، ريت واحدة زدتها حرف والاخرى نقصت لها حرف. مدام لميا بن سعيد انت صاحبة مشروع في المكرمي، حاجة ياسر مزيانة تريح الأعصاب.
3: أي هو أنا عندي تكنيك يعني من قبل وفي الفورماسيون زدت تعلمت يعني بالبراتيك يعني خذيت عليها مغرومة بها أنا نحبها.
1: وشنو عاملة تو مثلا بعد الخدمة صحيحة ولا غرام به؟ أما هذه خدمتك معناها أنت تبيع في التسويق كيفاش عاملة؟
3: عاملة باج أنا ويبعثوا لي يعني كليونات يعني كثير كوموند يعني
1: شو كوموند. طيب جنرال مو الخدمة متاحهم غالية هذو ما خطرت أي حاجة يقولك هاند ميد تبدأ غالية شوي غالية مدام لميا؟
3: ما مش يعني انتي انتي
1: والقطعة
3: الخدمة انتي والقطعة
1: انتي والقطعة وانتي كيفاش
3: انتي والقطعة وانتي والبرودوي يعني الماتيار اللي تخدم بها يعني.
1: طيب مثلا كيما المرية هذي انتي شاري نعرف احنا خاطر ثم الماتيار بريمير تشري المرية ما عارف شنو تشري ذي باش تخدمو ذي قداش تشدك خدمة مثلا؟ كيما هكا قداش تشدك خدمه قطعه كيما هكايا مع ساعه البال اللي عندك انت مدام لميا قداش تشدك خدمه تقعد هذا شهر
3: لا
1: اقل
3: لا
1: مش اكثر ولا اقل نهار خدمه دجا يا ريت هذيك نهار خدمه تخدم به كيف تتباع قداش تتباع سومه هذه مثلا
2: هذيك انا نبيعها 90 دينار
1: 90 دينار هذه تتباع في نهار خدمه معناها سي بيان يعطيك الصحه ما نعرفش انا بعد التكوين انت بين انه غرام وبين التكوين زدت تطور الواحد في خدمته اكثر
3: بالطبيعه الواحد يطور من روحه ويحب يكون علاقات ويعمل يعني يعمل بصمه للروح يعني
1: ان شاء الله ربي يوفقك مدام لميا ان شاء الله موفقه يا ربي خلينا نرجع لك مدام سونيا لهنا ما نعرفش انا استقطاب الشباب زاد مهم جدا في انهم يجيوا ديما احنا نقولوا احياء التراث في برشا خاطر برشا حاجات كما قلت انت في نابل اندثرت نحبوا في جهات اخرى بالعكس في عز اندثرت تزيد تطور وتزيد قدم
2: اي هو استقطاب الشباب من الحق كي يبداو صغار راهو اسهل برشا باش يتعلموا وراهو طوى ولاو الشباب مغرومين بالتكنيك هذه خاطرها تري على مود
1: صحيح
2: كي يمشيو يشريو حوايج يلقاو حوايج ماكرامي لي ساك ماكرامي لي اكسسوار ماكرامي في الديكوراسيون الكليونات نتاعي اسونسيلمون في تونس راهم شباب قبل راهو فما شكون يحب يتعلم يحب يتعلم باش يخدم ولا يحب يتعلم باش
1: فرص التكوين متاحة فما بعد حتى مبادرات تشجيع في انه مرافقة وقت البروجي
2: والله
1: الحقيقة
2: الحقيقة الحقيقة انا بدي لي انا بديت قبلهم واول ما بديت معناتها من الاوائل اللي بديت في في الدومين هذا في في تونس راهو دومين الارتيزانا ماهوش دومين ساهل وفما فرص اما
1: تفكها
2: لازم تفك فرصتك لازم تفك بلاصتك وي ودومين واسع اللي فما برشا برشا دي تكنيك ودي ديسيبلين مش العباد الكل تلقى حظوظها وكي تبدا تكنيك من هكا جديده معناتها ماتت وقاعده ترجع ما تلقاش حظها حظ كبير غير كي يمنوا بينا فما دي زورغانيزم وفما والوفيس دو لارتيزانا مما بينا ويدزوا معنا وفما فما فما توا في الفورماسيون فما المنظومه نتاع اللي بين الديوان ديوان الصناعه التقليديه ووزاره التشغيل اللي باش اللي نستقبلوا احنا في لي زاتولي نتاعنا باش لي جون باش يتعلموا باش يتعلموا على مده 6 شهور اللي فيها منحه من عند الدوله باش يتعلموا التكنيك
1: قول انت فما منح وفما فرص جوست يفركس عليها الشباب خاطر يحب ان بو دو ريشيرش معناها وان شاء الله الناس الكل تاخذ في فرصتها واحنا في برنامج خذ فرصتك شكرا ليك مدام
2: حاجه اخرى سامحني مدام راهي لا تكنيك لي تري دوموندي سور لو مارشي ناسيونال سامحني وسور لو مارشي انترناسيونال راهو الصنعه انا قريت ونخدم في صنعه والصنعه راهو مذهب
1: ذهب شكرا لك مدام سونيا خمير شكرا لك مدام لميا يعطيكم الصحه ومعكم انتم نكون وصلنا لنهايه حصتنا لليوم برنامج خذ فرصك مباشره من ولايه بنزرت باش تكملوا بعد شويه مع معز العويني وبقيه الفريق في برنامج تونس اليوم تحياتنا للناس الكل وفي لمن
0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة حتى لو ماكش مختص بالدراسة التخطيط الاستراتيجية والتطوير تنجح خذ فرصتك تجارب وقصص نجاح خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك وتعلم تشق طريقك وتعلم تشق
4: طريقك عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
0: موجز الأخبار
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المنستير تتصدر المرتبة الثانية وطنيا والمرتبة 1400 واحد عالميا وفق التصنيف الدولي للمؤسسة الجامعية والبحثية سكولر جي بي اس لسنة 2026. وأحرزت الجامعة المرتبة 16 عالميا في مجال الإحصاء والمرتبة 634 عالميا في مجال العلوم الفيزيائية. ويعكس هذا التصنيف وفق المعطيات المنشورة الحضور العلمي لجامعة المنستير ومساهمتها في الإنتاج البحثي على المستويين الوطني والدولي. وقد بلغ إجمالي المنشورات العلمية لجامعة المنستير 22,305 منشورات، كما سجلت معدل إنتاج علمي يناهز 1650 منشورا سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2021 إلى 2025. إصابة 31 شخصا أثر انقلاب حافلة اليوم كانت تقل عاملة قادمين من معتمدي تشبيكة في اتجاه مصنع بمنطقة ركادة. تونس تتجه نحو تحديث الجرد الوطني للتنوع البيولوجي بهدف تحيين المعرفة العلمية المتعلقة بالأنواع النباتية والحيوانية وتعزيز تنسيق وتقاسم المعطيات بين مختلف المتدخلين. انتفاع 278 امرأة بمختلف الفحوصات الطبية التي تم تقديمها ضمن القافلة الصحية لتقصي سرطان الثدي عبر المصحة المتنقلة التي نظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أمس بالمستشفى المحلي بوفيشة من ولاية سوسة. ينظم المعهد الفرنسي بتونس العاصمة بالشراكة مع الجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي اليوم يوما توعويا للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي. تحت شعار الأدب والتحرر تنطلق اليوم بجزيرة جربة دورة الثانية لمهرجان الأدب قطوف 2 لتتواصل إلى 17 من أكتوبر الجارية. وفي أخبار العالم، تواصل السلطات الإيرانية رفع مستوى التأهب والتحذير من رد عسكري على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة. وقد أكد الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني جاهزيتهما للرد على أي هجوم بضربات، وصفها بأنها ستكون أكثر إيلاما للمصالح الأمريكية في المنطقة. من جانب آخر، يواصل الحرس الثوري تشديد القيود على حركة الملحة في مضيق هرمز محذرا نقلات النفط وسفن البضائع من استخدام ممرات وصفها بأنها غير قانونية. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
7: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. ما دمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعيه بلادنا.
11: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور،
12: واحنا علينا المزاجور.
13: تونس واخبارها
14: من الاثنين للخميس،
15: من الاثنين للخميس،
13: من 11:30 الماضي ساعه،
15: 11:30
14: الماضي ساعه. تونس اليوم،
11: تونس اليوم.
6: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصة خاصة بمناسبة أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية، ذكرى مجيدة نحتت في تاريخ تونس وعكست نضالات شعب قاوم الاستعمار من أجل الحرية والاستقلال. نحكيه في جزءنا الأول من حصتنا على المراحل اللي سبقت نهار 15 أكتوبر 1963، كيفاش كانت معركة الجلاء نقطة مفصلية في تاريخ تونس المعاصر. يكون حاضر معنا بعد شوية الأستاذ علي بالطيب، أستاذ التاريخ المعاصر بالمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر. جزءنا الثاني نحكي فيه على المشاريع التنموية في ولاية بنزرت، وبالتحديد على البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت. نحكي على مراحل المشروع وما تم إنجازه في المشروع هذا، وأيضا الأنشطة المبرمجة والأفاق المستقبلية. تفاصيل أكثر نأخذها بعد شوية مع السيدة ذكرى الغربي، رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت. بعدها نحكي على القطاع الفلاحي وأهميته في التنمية بالجهات، شنو أبرز المشاريع المنجزة في المجال الموارد المائية والري والصيد البحري ودعم الفلاحين، وشنو المشاريع المبرمجة. تكون حاضرة معنا بعد شوية مدام أحلام المندلي، رئيسة دائرة الدراسات والإحصاء بالمدوبية الجوية للفلاحة، وأيضا يكون حاضر معنا سيد محمد الهيدي الرمضاني، رئيس دائرة المناطق السقوية. نحكي وزادة على أبرز مشاريع وزارة التجهيز في الجيئة، وكيف نقوله بنزرت نحكي بأكثر تفاصيل على مشروع يهم توانسة بصفة عامة، هو مشروع الجزر المتحرك. وين وصل المشروع هذا وشنو أهم التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع؟ يكون حاضر معنا بعد شوية خالد لطرش، مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز. قبل ذلك خلينا نقدم تحية فريق البرنامج، فيصل شابو، بدر عرفاوي في الاعداد، علي بالتي في الهندسه التقنيه في الاستوديو الخارجي بولايه بنزرت، نجم الدين بسالم في الاستوديو المركزي، ومعاز العويني في التقديم. نذكركم مستمعينا انه بدايه من منتصف النهار وربع باش نكونوا في رابط موحد بين اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه احتفاء بذكرى يوم الجلاء الخالد، فتحيه لارواح الشهداء اللي صنعوا مجد الوطن.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في الحصة الخاصة والاستثنائية بمناسبة أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاية، كما قلنا ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية، ذكرى مجيدة نحتت في تاريخ تونس وعكست نضالات شعب قاوم الاستعمار من أجل الحرية والاستقلال. نحكي على المراحل اللي سبقت يوم 15 أكتوبر 1963 وكيفاش كانت معركة الجلاية نقطة مفصلية في تاريخ تونس المعاصر. حاضر معنا ومشكور التزاموا بتوقيت الحصة الأستاذ علي بالطيب، أستاذ التاريخ المعاصر بالمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر. أستاذ أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة شباب.
5: عسلامة سي معز.
4: شكرا لك أستاذ، شكرا لك. دونك اليوم نحتفلوا بالذكرى 63 لعيد الجلاية أستاذ، ذكرى رحيل آخر جندي فرنسي على الأراضي التونسية. خلينا نحكي وعلى المراحل كيفاش كانت قبل تاريخ، نحكي على تاريخ مرحلة ما بعد الاستقلال إلى حدود 63 أستاذ علي بالطيب.
5: نعم، إذن اليوم نحتفل بالذكرى 63 آخر جندي تونسي كما قلت، لكن نحن اليوم جدا قبل كل شيء في إطارها التاريخي وسياقات العامة والسلامة الداخلية والخارجية التي كانت وراء هذا الحدث في تاريخ المعاصر التونسية.
4: أستاذ بعد إذنك إذا كان ممكن تنجمش تغير المكان لأنه الصوت متقطع. هكا خير. أي أستاذ
5: سيبان هكا،
4: هكا خير شوي. أي
5: إذن قلت معرفة لم تأتي هكذا، لكن سبقتها ملابسات، سبقتها أحداث أخرى. أهمها أنه حصلت على الاستقلال في 20 مارس 1950.
4: أستاذ نعود ونرجع ونتصل بيك لأنه الجودة متاع الصوت ماهيش واضحة، بالتالي ما نعرفش إذا كان ثم الإمكانية أن نكونوا في مكان أفضل باش تتحسن الجودة متاع الصوت أستاذ علي بالطيب، على اعتبار أنه كما قلنا المراحل التاريخية هذه ضرورية أنه نسردوها لأخذ الاعتبار من التاريخ، وبالتالي مهم أنه تكون مداخلتك أكثر وضوح. أستاذ علي ما نعرفش إذا كان الصوت واضح هكا وإلا لا.
5: واضح، أنا نسمع فيك
4: كمان. احنا مانيش قاعدين نسمع فيك بالبداية. على كل
5: أنا أسمع هناك هناك
4: صدى يعني نسمع فيك. واضح هكا صوت واضح أستاذ.
5: واضح هكا،
4: هكا خير شوية. أي أستاذ دونك نواصلوا. واضح واضح أستاذ. دونك نحكي وقلنا على الوضع في تونس بعد الاستقلال.

0: نحاولوا نرجعوا نتصلوا بيك مرة أخرى باش تكون هكا الصوت واضح
1: لكن نسمع فيك،
0: أكثر.
1: أنا نسمع فيك بوضوح،
0: به
1: لكن أنا
0: دونك
1: أسمع السماع إلى صوتي.
0: وإحنا نسمعوا فيك أستاذ، قاعد واضح الصوت.
1: على كل،
0: إذا
1: على
0: كان
1: كل،
0: تحكي أستاذ أنت، إذا كان تحكي بالكيت تنجمش تحكي معنا ديريكتومون بالتليفون. نعم.
1: لا مش بالكيت، لا.
0: به به أستاذ هكا نجمو نواصل أستاذ.
1: تسمع فيا هكا؟
0: أي هكا خير. أي
1: إذا قلت هناك ظروف بطبيعة الحال تاريخية تجعل فرنسا تتلكأ عن يعني التنازل عن مصالحها المرتكزة منذ 1880 وحتى قبل 1881. إذا إبرام الاستقلال سيجعل فرنسا تتلكأ في عدم الاستجابة إلى مطالب التونسيين بعد الاستقلال، منها جلاء القوات العسكرية عن البلاد، وكذلك هناك مشاكل عالقة أخرى كمثلا تواجد المعمرين، تواصل سواء في المدن أو خاصة في الأراضي الفلاحية وفي الضيعات الفلاحية. إذا هناك مشاكل عالقة، لكن ديما يبقى الجانب الأمني والسياسي هو الهام والطاغي على مطالب التونسيين، باعتبار أنه فرنسا كانت يعني تتدخل في الأمور، في أمور الدفاع وكذلك في الأمور السياسة الخارجية، وهذا بطبيعة الحال يضرب معنى السيادة الكاملة. إذن فمطالبة حكومة الاستقلال ودولة الاستقلال بالجلاء عن بنزرت أساسا وحتى في مناطق أخرى، هذا أمر ضروري. و بطبيعة الحال كان هناك اتفاق، نعلم جيدا أنه كان هناك اتفاق مع فرنسا مع دوغول على أن يقع يعني إخراج ويعني جلاء القوات الفرنسية مع سنة 1960، لكن فرنسا تتراجع عن هذا الوعد وبالتالي تتأزم الأمور كما هو معروف. وبطبيعة الحال تواصل فرنسا تركيز مصالحها بإحداث أشغال وتوسعة يعني القاعدة العسكرية في سيدي حمد في بنزرت، وهذا بطبيعة الحال كما تعرفوا أثار حفيظة التونسيين الذين تصدوا إلى هذه الأشغال من قبل وحدات الحرس الوطني، وستتأزم الأمور شيئا فشيئا إلى أن تقع المواجهة الحاسمة بداية من جويليا عام 60 و 61 حتى إلى إلى إلى يعني المعركة الكبرى في اللي انتهت في يعني بجلاء القوات الفرنسية في 15 أكتوبر 1963. إذن لكن هناك كذلك لابد أن نقر أنه الظروف كذلك شجعت التونسيين على يعني التمسك بهذا الطلب، وخاصة أنه فرنسا قامت بالعديد من الاعتداءات جعلت التونسيين يعني يتمسكون بهذا المطلب. ونرجع قليلا إلى الوراء مع أحداث ساقية يوسف، مع أحداث كذلك
0: جستمان 1958
1: مع الترمادة. إذن هناك إرهاصات، هناك سياقات هي التي يعني أدت إلى هذه المعركة الحاسمة، والتي يعني بموجبها وقع إزاحة الوجود العسكري في أكتوبر 1963 والذي نحتفل به اليوم بذكراها 63.
0: بيه أستاذ اللي سائل أني أسأل، معناها في الظرفية هذيك ممكن كيفاش كانت المواقف العربية والدولية من المعركة، دونك في ظل ما معناها ما مارسته القوات المستعمر في مع المواطنين المتطوعين اللي تجندوا معناها في معركة الجلاء، المواقف العربية كيفاش كانت أستاذ في الفترة هذيك؟
1: بدون شك هناك مؤازرة، هناك يعني مساندة لما حصل في تونس وتدعيم للموقف التونسي.

0: المستوى العربي، ونحن نعلم أن الجزائر حديث الاستقلال، وكذلك في مصر، ثم لا ننسى الهيئات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، وكذلك مساندة الولايات المتحدة التي كانت يعني تساند بورقيبة في حتى قبل هذا التاريخ في حق تونس في تقرير مصيرها والاستقلال عن فرنسا. بطبيعة الحال هذا معروف، يعني البلاد التونسية والحكومة التونسية يعني وجدت تجاوب ووجدت مساندة كبيرة من المجموعات الدولية ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي صوتت بالأغلبية المطلقة على إدانة العدوان الفرنسي 27 أو 1900، العدوان الفرنسي على تونس بطبيعة الحال 27 أو 1950، ويعني دعت فرنسا إلى فتح باب التفاوض من أجل يعني تحقيق البلاء. وكان كما تشوف عن يعني كما كان معناه من المؤمل أن يقع تفاوض، لكن كما قلت تلك فرنسا وعدم يعني التنازل عن مصالحها في المنطقة، نعرف أنه موقع الكرب لا شك أنه موقع استراتيجي جدا، موقع هام في الخارطة الدولية وحتى في الدورة الاقتصادية العالمية. نعرف أن لو فرنسا تمكنت فعلا من البقاء في بنزرت لكان لها يعني التحكم في المبادلات العالمية إلى اليوم. نعرف أن مضيق الاستقلالية يمكن أن يعني يتحكم أو يعطل الملاحة في قناة السويس وفي مضيق جبل الطارق، وبالتالي التواصل بين الأطلنطي شرقا والأطلنطي غربا يمكن أن تتحكم في فرنسا عن طريق مضيق استقلالية. إذن أهمية بنزرت أهمية كبرى، وكان يعني من المؤمل كذلك من يجب أن نعرف كذلك كان فرنسا في برنامجها أحداث يعني أحداث إنشاء تحت أرضية لتخزين السلاح، وهناك من يعني يقول أنه كانت تريد أن يعني تخزن بعض الأسلحة المحرمة دوليا في هذه المنطقة حتى يعني تتمكن من التموقع عسكريا ويكون لها دور كبير في التحكم في المضايق.
1: واضح. سيد علي، حتى نختم معناها كي نحكيه على تاريخ عيد الجلاء، شنو تنجم تكون رمزية التضحيات اللي قدموها الشهداء متطوعين كانوا مدنيين وإلا حتى من العسكريين في الذاكرة الوطنية؟ وممكن شنو الرسالة اللي نجم نوجهها للأجيال الجديدة باش نعرفوهم بالتاريخ متاع عيد الجلاء؟ سيد علي،
0: بدون شك هو التاريخ بشكل عام و الأحداث المهمة في أي بلد لابد أن تكون يعني قاعدة للتمسك بالهوية، قاعدة لفرض الشخصية الوطنية، وكذلك لابد أن ترتقي هذه الأحداث ليس كأحداث عسكرية في إطارها التاريخي المحلي كذلك، لكن يجب أن ترتقي إلى معنى الوعي والثقافة بالهوية الوطنية، الثقافة بالاستقلال، الثقافة بالتضحية من أجل الوطن، ويعني تكريس مفهوم حب الوطن والوطنية من خلال هذه الأحداث. نعم هذه الأحداث اليوم مر عليها أكثر من قرن، لكن المهم للأجيال القادمة أنه هذه الأحداث يجب أن ترتقي إلى مستوى الثقافة الوطنية بمعنى الباتريوتية. لابد أن تجعل كل تونسي يشعر بالوطنية التونسية، بالشخصية التونسية، وأن يعتبر أنه عندما لا يتوفر لديه هذا الوعي وهذه الثقافة بأهمية الوطن ووحدة هذا الوطن والدفاع عنه من مخاطر خارجية وحتى داخلية، لهنا ما معنى يكون معنى لمثل هذه الأحداث. هذه الأحداث لابد أن تكون قادح وتكون أرضية الثقافية لمفهوم الوطنية ولمفهوم الدفاع عن الوطن، الحفاظ على ثروته والتموقع في الخارطة العالمية من باب يعني القوة، ليس القوة العسكرية فحسب، لكن القوة الثقافية والتمسك بالهوية والصحية التونسية. هذا هام، هذه أسلحة يعني أسلحة هامة جدا يمكن الاعتماد عليها في مواجهة الآخر العدواني الثقافتي والوعي التاريخي.
1: ومهم من خلالكم انتم سيد علي اساتذة التاريخ انه نعرفوا بالتاريخ متاع تونس، ومهم انه تتناقلوا الاجيال للمحافظة على المكاسب طبعاً. وايضا لتثمين التضحيات اللي قدموها طبعاً الاجيال طبعاً. السابقة حتى تبقى تونس مستقلة ابدا.
0: نحن مهندسو، او نحن مهندسو ماذا؟ نحن نهندس الانسان والمواطن. المهندسون في التكنولوجيا يبتكرون ويصنعون آلات ويعني تقنيات متطورة بالنسبة للعلوم الاجتماعية وفي مقدمتها علم التاريخ. هذه العلوم دورها هندسة الإنسان والمواطن من خلال ماذا؟ من خلال إنتاج الوعي، وهذا الوعي يعني يرتقي إلى ما كنا نتحدث عنه.
1: واضح. شكرا لك أستاذنا، يعطيك الصحة الأستاذ علي بالطيب أستاذ التاريخ المعاصر بالمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر. شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها لنا. احنا أكيد مواصلين معاكم مستمعينا الكرام، بعد شوية نحكيو على القطاع الفلاحي، نحكيو على أهميته في دعم التنمية ببنزارة، نحكيو على المشاريع المجزة في مجالات الموارد المائية وأيضا دعم الفلاحين. بعد شوية تكونوا حاضرين معنا مدام أحلام المندلي رئيسة دائرة الدراسة والأحصاء بالمندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت، وأيضا يكون حاضر معنا السيد محمد العيدي الرمضاني رئيس دائرة المناطق السقوية.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام، حصتنا لليوم مواصلين حديثنا على المشاريع المنجزة في ولاية بنزرت، على اعتبار أنه اليوم تونس تحيي الذكرى 63 لعيد الجلاء في بنزرت. الأكيد العديد من المشاريع اللي تقوم بها الإدارات لهنا، بالتالي احنا اليوم باش نحكيو على أبرز المشاريع المنجزة في ولاية بنزرت. نحكيو على قطاع فلاحي اللي يعتبر من أهم الركائز الأساسية في الاقتصاد الجهوي، نحكيو على كانت القطاع الفلاحي في التنمية بولاية بنزرت. حاضرين معنا مشكورين التزامهم بتوقيت الحصة مدام أحلام المندلي رئيسة دائرة الدراسات والأحصاء بالمندوبية الجوية للفلاحة، وأيضا السيد محمد الهادي رمضاني رئيس دائرة المناطق السقوية بالإدارة الجهوية للفلاحة. أكيد خليني نرحب بك في البداية مدام أحلام، أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب.
4: عسلامة سي معز، شكرا على الاستضافة، تحية ليك والمستمعي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب.
3: شكرا ليك مدام.
4: المناسبة المهمة جدا هذه اللي في تاريخ البلاد التونسية، واللي هي الاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجلاء اللي نحتفل به كل 15 أكتوبر من كل سنة. حبيت نستحضر بكل اعتزاز تضحيات شهدائنا الأبرار ونترحم على أرواحهم الطاهرة، تقديرا لنضالاتهم في سبيل استرجاع السيادة الوطنية، وأحنا زادة وفاء لرسالتهم اللي باش نوصلوها بإذن الله.
3: شكرا لك مدام. دونك اليوم زادة نحتفلوا باليوم العالمي للمرأة الريفية، نحكيه على المرأة الريفية والتشريعات اللي الحقيقة انضافت لفائدة المرأة الريفية. اليوم كي نحكيه على المرأة الريفية مدام أحلام، شنو ممكن نجم تكون المشاريع المنجزة لفائدة المرأة الريفية في ما يتعلق بمهامكم داخل المندوبية الجهوية للفلاحة بمزرت؟
4: بالفعل سي معز، هو نحب نذكر اللي عيد الجلاء بما أنه محطة تاريخية مهمة في مسيرة تونس، بعد 63 سنة من المناسبة هذه معناتها خلينا نستحضر التضحيات وزادة نحكي وعلى شنو تحقق في القطاع الفلاحي. الهدف متاعنا اليوم هو فلاحة قادرة على توفير الإنتاج اللي باش يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، بالطبيعة مع المحافظة على الثروات الطبيعية وخاصة المياه والتربة في ظل التغيرات المناخية. الكلام هذا يجرنا للحديث في هذه المناسبة على المرأة الريفية. علاش نحكي على المرأة الريفية؟ على خاطر زيدة بالتوازي مع عيد الجلاء اليوم 15 أكتوبر هو أيضا العيد العالمي للمرأة الريفية اللي عندها دور أساسي في الإنتاج الفلاحي وتنمية المناطق الريفية، خاصة وأنه ولاية بنزرت شهدت البارح تظاهرة احتفالية بهذه المناسبة، وذلك تحت إشراف السيد ولي بنزرت. سيادتك تساءلت على معناتها مساهمات المندوبية شنو احنا عملنا باش نعاهد ونضمن مشهودات المرأة الريفية. اهم حاجة هي تشجيعها من خلال التكوين والارشاد الفلاحي برينسيبالمون. عندنا زادة التشجيعات على تثمين المنتوجات الفلاحية وتحويلها من خلال المعارض اللي يقوموا بهم سواء على المستوى الجهوي وإلا الوطني، بالإضافة إلى مرافقتهم باش يتأكلوا في مجامع نسائية اللي تخول لهم أنهم يروجوا منتوجاتهم بصفة أفضل، بالإضافة إلى المشاريع التنموية اللي هي أهدافها الأساسية تحسين البنية التحتية اللي باش تخلي المرأة الريفية متاعنا وفلاحتنا بصفة عامة يروجوا لمنتوجاتهم ومعناتها ينميوا الاقتصاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
3: مدام كي نحكيه ممكن على المرأة الريفية، نحكيه زادة بصفة خاصة على المرأة اللي تلقى صعوبات الحقيقة في بعض المشاريع وإلا حتى في علاقة بتنقلات المرأة في أماكن العمل متاعها. اليوم المندوبية الجهوية للفلاحة هل قطعت على الأقل مع المشاهد المؤسفة للأسف اللي راوها في بعض الأحيان موجودة على شبكة التواصل الاجتماعي ولا حتى في وسائل الإعلام المتعلقة بتنقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي وفي الضيعات الريفية مدام أحلام؟
4: فهمتك. هو بالفعل نعاود نذكر أنه الأهداف متاعنا من المشاريع التنموية اللي نقوم بها اللي ذكرتها ونعاود نذكرها ونأكد عليها هو تحسين البنية التحتية. كيفاش؟ هو الحقيقة احنا السؤال متاعك احنا ندخلوا فيه بطريقه غير مباشره. شو معناتها؟ احنا نقوموا بتهيئه المسالك الفلاحيه، نقوموا بانجاز مسالك جديده، نقوموا في اطار المشاريع التنميه المندمجه بانجاز مشاريع مدره للدخل لفائده المراه الريفيه، وزاد لفائده الفلاح اللي تحكي عليهم انت. هو راهو الحقيقه الموضوع ما يخصش المراه الريفيه فقط، يخص ايضا الفلاح اللي جاي بعيد شويه. عندنا بعض المناطق اللي عندهم مشكل في ترويج المنتوج وغيره. احنا نقوموا بمجهود كبير، نقوموا ببرشا مشاريع وكلفتها كبيره تمس برشا فلاحين، لكن راهو المداومه التنميه المستدامه المشاريع راهي مش توا باش تعطي الاكل نتاعها، راهو على مدى سنوات كل مره نحسنوا لين ان شاء الله بقدره ربي نوصلوا. هذا لا يمنع اللي راهو احنا في مرافقه دائمه للمراه الريفيه، خاصه من خلال معناتها المختلف الاليات التشجيع، المنح والامتيازات، نقوموا معناتها بمرافقتهم بالارشاد بهيكلتهم. هذه اهم حاجه انا ديما ناكد عليها وللسيده المستمعين، ونحب معناتها نوصل رساله للمراه الريفيه ونحييها انه راهو التهيكل في معناتها مجامع راهو يكون احسن برشا باش يوصلوا منتوجهم وباش يتعرفوا، واحنا بيدنا نجموا معناتها ان نكونوا نرافقوهم بصفه تكون افضل.
3: واضح. بالنسبه للمشاريع المنجزه مدام احلام، المشاريع التنمويه المنجزه في القطاع الفلاحي، فاش تتمثل ابرز المشاريع هذه، وخاصه كي نحكيوا على البرامج السنويه مدام احلام؟
4: فيما يتعلق بالمشاريع التنمويه الخاصه بالقطاع الفلاحي بولايه بنزرت، احنا عندنا عده مشاريع، منها مشاريع مموله معناتها من البنك السعودي، مشاريع مموله من الخارج، وهذه مشاريع بالاساس هي مشاريع تنمويه مندمجه. نذكر منها مشروع التنميه الفلاحيه المندمجه بغزاله جومين سجنان، هذا هو في الحقيقه يتسمى المرحله الثانيه. احنا كنا قد اتممنا انجاز المرحله الاولى وكان التدخل بمعتمديتي غزاله وجومين، اضفنا في المرحله الثانيه معتمديه سجنان. احنا توا معناتها قمنا بعناصر تم انجازها فيما يتعلق بالمسالك الفلاحيه. عندنا عناصر اخرى تتعلق بتزويد بالماء الصالح للشرب، الهدف نتاعها الترفيع من نسبه التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي، هي الحقيقه في طور الانجاز. هذايا مشروع الهدف نتاعو تحسين البنيه التحتيه، ونذكر اللي هذايا راهو باش ياثر بطريقه هامه على المراه الريفيه، خاصة في سجنين تعرفوا اللي عنا معناتها النساء اللي يعملوا البوتوغي اللي يعملوا التين ويملسوا الكل، هذوكم هما بطريقة أولى هما الواجهة الأولى اللي باش تستفاد من المشاريع هذية. نحب نذكر اللي احنا قمنا بمشروع التأقلم مع التغيرات المناخية، احنا نسميه الباكت، هو مشروع نموذجي معناتها تم إنجازه بعمادتي العرب وسيدي عيسى. ان شاء الله في المستقبل معناها ناخذوه كنموذج ونواصلوا عليه، على خاطر هو مشروع متكامل يمس معناتها برشا عناصر اللي تتعلق بالقطاع الفلاحي وبالوسط الريفي، الهدف نتاعو هو التنميه مندمجه.
3: واضح. في خصوص مدام احلام كي نحكيو على الفلاحه، نحكيو فلاحه صحيح، ونحكيو زاده على قطاع الصيد البحري، ابرز المشاريع المنجزه في هذا المجال اذا كان عندكم معطيات الاكيد مدام احلام، والا ان شاء الله تكون فرصه اخرى الحقيقه اذا كان ما ثمش معطيات ميسيلش مدام احلام.
4: هو
3: تفضل كان عندك معطيات ميسيلش.
4: هو مهم جدا الصيد البحري بولايه بنزرت، احنا ديجا نساهموا بحوالي 7% من الانتاج الوطني، في بعض الاعوام نوصلوا حتى 10%. فما العنصر الهام اللي يخص القطاع الصيد البحري اللي هو التصدير، احنا نقوم بعملية تصدير ومراقبة من طرف معناتها المصالح البيطرية متاعنا والسيركوية هذيك الكل. المشاريع المتعلقة بالصيد البحري برنسيبالومون هما المشاريع متاع الكونشيليكولتور، تربية القوقعيات، صارت برشا مشاريع معناتها متاع موافقة في هذا الإطار، مشاريع متاع معناتها في تفاعل مع إيطاليا، مع خدمنا معناتها مع برشا بلدان أخرى لتنمية قطاع الصيد البحري. هو الحقيقة قطاع كبير برشا، ومعناتها يظهر لي المساحة ما تسمحش باش نحكيو عليه بالكدا، ولكن هذا لا يمنع
3: أكيد مدام أحلام تكون حاضرة معنا ونحكيو بأكثر تفاصيل في علاقة بهذا القطاع. دونك البرامج التنموية المندمجة مدام أحلام، خلينا نختموا بها اللقاء معك. دونك فاش تتمثل ابرز البرامج التنمويه المندمجه؟
4: كما ذكرت منذ قليل معناتها كما حكيت لكم على المرحله الثانيه من مشروع التنميه الفلاحيه المندمجه غزاله جومين سجنين، والذكر انه الهدف نتاعو يمس من البنيه التحتيه، ولكن الهدف هو شامل دونك فيه عناصر تخص الماء الصالح للشرب، وفيه عناصر البنية التحتية من المسالك الفلاحية وغيره. أيضا ما ننسيش عنصر الغابات في المشروع هذا، على خاطر هو بالنسبة لمعتمدي سجنين معناتها عندنا عناصر هامة جدا تتدخل فيها الغابات في هذا المشروع. نذكر أيضا مشروع الباكت اللي حكيت عليه قبيل شوية، مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بعمادتي العرب وسيدي عيسى، بالإضافة إلى مشاريع أخرى يقوم بها مثلا لودي سيبانو. عندنا أيضا مشروع اسمه دينامو، هذا يقوم به ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. عندنا مشروع آخر نحب نعرج عليه وهو يخص لجرو إيكولوجي، الهدف متاعو اعتماد نماذج جديدة في الفلاحة في إطار تجارب متاع منح وتمويل مشترك مع باحثين تونسيين وأجانب، نسميوه باكت أو. وإحنا معناتها راهو في مندوبية الفلاحة ووزارة الفلاحة ككل توجهاتنا أنه نمسوا أكثر مجالات بمشاريع مشروع واحد اللي هو ذاك، علاش نسميوهم مشاريع تنمية مندمجة.
3: شكرا. شكرا لك مدام أحلام المندلي رئيسة دائرة الغابات والأعصاب بالمندوبية الجهوية للفلاحة في بنزرت. نحكيه موارد مائية، نحكيه على أبرز المشاريع المنجزة في قطاع الموارد المائية والري. حاضر معنا مشكور زاد الالتزام بتوقيت الحصة السيد محمد الهادي رمضاني رئيس دائرة المناطق السقوية. أهلا وسهلا بك سي محمد الهادي.
5: مرحبا.
3: شكرا
5: نور. نشكركم على الاستضافة ونشكر مستمعين ومستمعات إذاعة الوطنية إذاعة الشباب.
3: شكرا لك سي محمد الهادي. نحكيه على المشاريع المنجزة في قطاع الموارد المائية، فيش تتمثل سي محمد الهادي أبرز المشاريع وأهمية أن نتمنوا الموارد المائية متاعنا في جهة بنزرت؟
5: واضح فرصة هي اليوم بحكم احنا نحتفلوا بالذكرى 63 لعيل جلاء، وزاد لازم نقولوا اللي راهو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في موضوع المياه راهو هو موضوع تعرفوا لتعزيز الأمن الغذائي والأمن المائي. وشنية استراتيجية وزارة الفلاحة انه العمل على تعبئة الموارد المائية من خلال اول حاجة المياه السطحية اللي هما احداث سدود الكبرى اللي هي تمكن من رفع من طاقة الخزن، وزاد فرصة اليوم انه نقولوا احنا كملنا على مشارف يعني انتهاء سد دويميس اللي هو مكسب وطني ومكسب جهوي. سد دويميس هذا من مؤمل يعني تدشينه تخدم، نحب نقول اللي تخدم بكفاءات تونسية 100% وتخدم بتمويل تونسي 100%. كلفة المشروع قرابة 94 مليون دينار، وطاقة الخزن نتاعو 45 مليون متر مكعب. يعني الكمية الطاقة التخزين هذه راهي حاجة يعني مكسب جديد ومكسب يحتذى به. وديما قلنا راي الاستراتيجية نتاع وزارة الفلاحة انه العمل على تعبئة اكثر موارد ومياه سطحية. زاد المشروع هذا يعني تبع فيه السيد وزير الفلاحة يعني بصفة متواصلة. ثاني حاجة عنا زادة كم استراتيجية هي استراتيجية استعمال المياه الغير تقليدية، على خاطر احنا تو كنا جبدنا على المياه التقليدية وفما استراتيجية انه استعمال المياه الغير تقليدية. شنية المياه الغير تقليدية؟ هي المياه اللي متأتية من تحلية مياه البحر في استعمال مياه الشرب، وإلا استعمال المياه المياه المعالجة اللي هي تنجموا بها نعملوا بها الري. دونك هذم شنو ابرز النقاط اللي نخدموا بها في الموارد المائيه.
3: واضح سي محمد الهادي، الحقيقه ما عادش عندنا برشا وقت ونعرفوا الالتزامات نتاعكم انتوما. دونك المناطق السقويه كيفاش تدخلتوا فيها وشنو ابرز مشاريع منجزه في علاقه بالمناطق القضيه واهميه استعمال التقنيات معناها الرقميه في الفلاحه، فيش تتمثل بالضبط سي محمد؟
5: بصفه مستعجله نحب ديما نجبد على المياه الشرب ومياه الري، خاطر فما عديد مشاريع قاعده تنزل في ولايه بنزرت عن طريق المصالح مندوبية الفلاحة يعني مندوبية جوية تم في الحي بنزرت، كيف عن طريق شركة الوطنية استقلية وتوزيع المياه. فما هذم في مياه الشرب راه خدمنا قبل مشروع المحاول الأربعة ومكن من ترفيع نسب يعني التزود من كنا في 83% في عام 2014 وصلنا بريسك 96.5% حاليا، ومن المؤمل ان نخلطوا نسبه تزويد 98% موفى سنه 2030. كيف كيف فما مشروع زاد المحاور اللي تخدم فيه الشركه الوطنيه استغلال وتوزيع المياه راهو باش يشمل 175,000 ساكن، وهو مشروع كبير ضخم كلفه 395 مليون دينار. يعني هذا المشاريع هذا باش تحاول ترفع من نسبه تزود مياه الشرب. كيف كيف زاد في مناطق سقويه نخدموا على صيانه شبكات مياه الري والرفع من الكلفه والرفع من انتاجيه المياه، على خاطر كي نقولوا مناطق سقويه نقولوا ري، نخدموا على استغلال افضل للموارد المائيه والترفيع في الكلفه. وهذا الكل توا دخلنا زاد استعمال التقنيات الذكيه، استعمال يعني الـ يعني العدادات الذكيه، الحساسات اللي تقوم اللي تخدم على التربه، وهذا الكل باش نحاولوا ديما نقصوا من الاستهلاك المشط للمياه ومع الرفع من الانتاجيه.
3: اكيد ونثمنوا اكيد ثروتنا المائيه من خلال ترشيد الاستهلاك. شكرا لك سي محمد الهادي الرمضاني رئيس دائره المناطق السقويه، شكرا لك مدام احلام المندلي رئيس دائره الدراسات والاحصاء بالمندوبيه الجهويه للفلاحه. احنا بعد شويه تكون حاضره معنا مدام بعد شويه تكون حاضره معنا اكيد نحكيوا على مشروع يعنى بالمجال البيئي، ونكونوا ايضا في رابط موحد مع الاذاعه الوطنيه.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام، حصتنا الخاصة والاستثنائية بمناسبة أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء. نمشي مباشرة في رابط موحد مع الإذاعة الوطنية ونمشي ونكملوا معاكم مدام أكيد، لكن خلينا نسلم على زملائي في الاستوديوات المركزية. ليليا حسيني، تحية لك ليليا. ليليا مواصلين اكيد معاكم مستمعينا الكرام في حصتنا لليوم. نمشيو نرجع لك مدام احلام، دونك بكري شويه انت حبيت واصريت انه ثم مساج تحب توصله في علاقه بالقطاع الفلاحي، وبعد نمشي مباشره لمدام ذكرى الغربي مديره عامه في وحده التصرف حسب الاداب لاتمام انجاز البرنامج المندمج لازاله التلوث بمنطقه بحيره بنزرت. مدام احلام بايجاز بعد اذنك.
4: شكرا سي معز. الحقيقة أنا الميساج اللي حبيت نوصله هو البرنسيبال مول الفلاحة متاعنا، حبيت نوجه لهم دعوة ونقول لهم اللي احنا وتونس تستعد للقيام بأول تعداد عام للفلاحة. هذه عملية وطنية مهمة، الهدف متاعها أنه نكونوا قاعدة بيانات دقيقة ومحاينة حول المستغلات الفلاحية ومختلف مكونات القطاع. ولذلك نعاود نجدد دعوتي للفلاحة باش نتعاونوا الناس الكل، لأنه هي مسؤولية مشتركة، وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب.
3: شكرا لك مدام أحلام، يعطيك الصحة. نجيك مباشرة مدام ذكرى الغربي، أهلا وسهلا بك مدام، مرحبا. دونك نحكيه على البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت، شنو النجم نعرفه على المشروع هذا مدام ذكرى، وأهم التفاصيل اللي موجودة في هذا المشروع؟
5: شكرا، حبيت ساعة أقول صباح الخير وعسلامة عليكم الكل، وإن شاء الله تونس ديما في أعياد وإنجازات إن شاء الله. دونك حبيت نحكي على البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت، وهذه تفصيلة مهمة خاطر الانترفنسيون متاعنا، التدخل متاعنا هو في منطقة الحوض الساك لبحيرة بنزرت مش وسط البحيرة. كما تعرفوا بحيرة بنزرت دايرة بالعديد من المناطق الحضرية، وفما العديد من المؤسسات الصناعية اللي دايرة بها، وفما زاد كيف أراضي فلاحية، دونك أنشطة متعدة. دونك كي نقولوا أنشطة نقولوا ضغط على المحيط المتلقي اللي هو البحيرة، واللي هي بطبيعتها بحيرة هشة باعتبار أنها في علاقة بالبحر الأبيض المتوسط، لكن دوران المياه ياخذ برشا وقت، لذلك أي تلوث يهبط في وسط البحيرة راهو تحب له برشا وقت باش يخرج، وباش دونك ينجم يأثر على المنظومة الإيكولوجية لبحيرة بنزرت. دونك البحيرة وراتنا برشا مؤشرات أنها راهو يلفو أنتربنيزم ندخلوا باش نحسنوا في الوضع البيئي. دونك من هنا جت الفكرة متاع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت، اللي هو فيه العديد من المكونات في علاقة بعناصر الضغط. معناه شنو عندنا مكونات؟ عندنا المكون الاول هو ازاله التلوث الصناعي، خاطر عندنا عديد من المؤسسات الصناعيه دايره بالبحيره. المكون الثاني هو تحسين منظومه التطهير، كي نقولوا مناطق حضريه نقولوا افرازات سائله حضريه. دونك تحسين منظومه التطهير. والمكون الثالث هو تحسين منظومه التصرف في النفايات الصلبه. والرابع هو تهيئه فسحه شاطئيه وتوسيعه ميناء الصيد البحري بمزرعه عبد الرحمن. الكلفه الجمليه للبرنامج هي حوالي 80 مليون اورو. علاش نحكيو بالمليون اورو؟ على خاطر هو تمويل اوروبي اساسا، ثم البنك الاوروبي للاستثمار بقرض بحوالي 40 مليون اورو، البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه قرض ب 20 مليون اورو، وفما هبه من الاتحاد الاوروبي ب 15 مليون اورو. بطبيعه فما مساهمه الدوله التونسيه في حدود 5 مليون اورو، دون هذا دون اعتبار الـ الـ الـ الـ معناتها التفيا وغيره.
3: دونك مدام ذكرى كي نحكيوا لهنا زاد على مشروع بحيره بنزرت، انت تحدثت على تواجده بالقرب من معناها مؤسسات صناعيه، نحكيوا زاد على المنطقه في حد ذاتها على اعتبارها تنجم تكون دعمه اقتصاديه، لانه ثم من التوانسه اللي يختاروا ان يمشيوا للبحيره غاديكا ويستكشفوها للمناظر الطبيعيه اللي موجوده غاديكا. وبالتالي انا ممكن سؤالي شنو اهميه انه والفوائد المنتظره للبحيره هذه على مستوى الصيد البحري وايضا على المستوى السياحه الايكولوجيه مدام ذكرى؟
5: شكرا على السؤال، خاطر في الاخر هذا انفستيسمون، هو معناتها استثمار بيئي والكلفه نتاعو كلفه هامه، برغم اللي مازال فما تكاليف اخرى لازم كيف كيف نستثمروا فيها باش نزيدوا نحسنوا في الوضع البيئي، خاطر اترافير معناتها طريق المشروع هذا والبرنامج هذا راهو معناتها مازال عندنا مجهودات اخرى اضافيه يلزمنا نعملوها. دونك شنو باش نربحوا كي باش نعملوا هالاستثمار هذا البيئي؟ هذا باش يخلي اولا يدعم الانشطه المتواجده في بحيره بنزرت، اللي اولا هي صيد البحري، تربيه القوقعيات اللي هي معناتها حاجه سبيسيفيك، حاجه خصوصيه في بحيره بنزرت، وكيف كيف زاده فما الانشطه نتاع احنا نقولوا السياحه الايكولوجيه. المميزات نتاع بحيره بنزرت تخليها عندها قدره انها نطوروا فيها انشطه ذات علاقه بالسياحه الايكولوجيه. دونك بطبيعتك انت كي تحسن في الوضع البيئي في البحيره من جهه تدعم الانشطه الموجوده في بحيره بنزرت، لكن تزيد تطور انشطه اخرى اللي هي بوتنسيال، هو معناتها فما امكانيات كبيره في بحيره بنزرت مازلنا لليوم مازلنا ما
3: وفي وثم حتى من الحيوانات النادره مدام اللي موجوده غادي. وثم وقت اللي نحكيوا على اهميه انه يكون ثم مشروع وحمايه المشروع هذايا وانجاح المشروع هذا باش يتعمل الفايده، على اعتبار انه كما قلت معناها حمايه البيئه نتاعنا تنطلق من المبادرات اللي تقوم بها المجتمع المدني وايضا دور مؤسسات الدوله في اتجاه المحافظه على البيئه نتاعنا. وكما قلنا ثم العديد من النباتات اللي موجوده في بحيره بنزرت، وثم ايضا موارد مائيه، بكري شويه نحكيوا على الموارد المائيه، العيون اللي موجوده غادي. دونك مهم جدا ان يعني يكون الاستثمار في محافظه على معناها المكسب هذايا مدام ذكرى.
5: اي بطبيعه، شوف زيد ما تنساش حاجه اخرى مهمه ياسر، انه بحيره بنزرت راهي في علاقه وفي ارتباط مباشر ببحيره اشكل. أي. واللي هي معناتها تعرف التصنيف نتاعها تصنيف عالمي وهي ثروه وطنيه معناتها لابد المحافظه عليها. دونك كيف احنا نزيلوا التلوث من بحيره بنزرت بالطبيعه باش ناثروا ايجابيا في بحيره اشكل، وتعرفوا انه فما برشا الاشكاليات بالنسبه للاشكل. بربي في علاقه بالموضوع هذا نتاع النظره نتاع التنميه المستدامه لبحيره بنزرت. هنا راهو فما امبليكاسيون معناتها التدخل المباشر من المجتمع المدني في شراكه مع وزاره البيئه والطبيعه السلطات الجهويه والمحليه في بنزرت لبلوره رؤيه مشتركه حول التنميه المستدامه لبحيره بنزرت. كما قلت خاطر هو اذا فما استثمارات قاعده تصير، لكن شنية النظره نتاعنا المشتركه لتنميه بحيره بنزرت؟ وتم اعداد وثيقه من قبل المشاركين الكل اللي هما كما قلت لك معناتها مجتمع مدني وسلطات محليه جهويه وغيره، شاركوا في بلوره الرؤيه هذه، ودونك قاعدين نخدموا عليها بسياسه اللي نكملوا ساعه. احنا بالنسبه لنا نحن كوحده تصرف عندنا مهمه تنسيق مختلف المشاريع اللي كنت نحكي عليهم، واللي مهم برشا اني نذكر كيف نقول نحكي، ورانا احنا مهمتنا بالنسبه لوحده التصرف بوزاره البيئه هي التنسيق بين مختلف المتدخلين واللي هما ينجزوا هالمشاريع هذه. نحكي على المتدخلين اولا، كي قلنا ازاله التلوث الصناعي عندنا ثلاثه مؤسسات صناعيه تابعه للدوله اللي هما الفولاذ وستير والسيمنتري نتاع بنزرت، شركة اسمنت بنزرت. هذوما الثلاثه عندهم تمويلات، رصدنا لهم تمويلات، وبالنسبه للسيمنتري تم انجاز المصافي الهواء، وبالنسبه للستير والفولاذ بصدد انجاز مشاريع لازاله التلوث، ما كنقولوا ازاله التلوث الصناعي، معناتها محطات لمعالجه المياه الصناعيه الملوثه.
3: واضح.
5: هذوما قاعدين يقدموا. بالنسبه للتطهير فما الديوان الوطني للتطهير، بالنسبه لازاله تحسين منظومه التصرف النفايات الصلبه فما اللانجيد اللي اليوم فما مشروع مهم برشا في منزل بورقيبه في منطقة جدا هامه بالنسبه للمتساكنين منزل بورقيبه اللي هي روندو، شط روندو اللي كان يشهد الى حد الان يشهد ورشه معناتها مظاهر نتاع تلوث تم التدخل فيها، وتهيئه المنطقه هذيك معناتها استصلاح المنطقه هيك في انتظار دونك تدخل مختلف الاطراف المعنيه لتهيئه المكان هذاك طبقا لانتظارات متساكني منزل بورقيبه.
3: واضح. نختم معك مدام ذكرى، ممكن الرساله اللي تنجم توجهها للناس اللي يسمعوا فينا، وايضا شنو ينجم يكون دور المواطن ومساهمته في حمايه البحيره هذه؟
5: الرسالة ينجم تكون رسالة عامة، وفي وبطبيعة كي تكون عامة تخص كيف كيف بحيرة بنزرت، أنه شأن البيئة هو شأن الناس الكل، وكل واحد عنده دور في الشأن هذا. دونك إذا كان الدولة اليوم تقوم بمشاريع ونستثمر تسمعوا معناتها في الأموال، راهي أموال طائلة لإزالة التلوث، سهل أن اللوث لكن صعيب ان نزيلوا التلوث، ويتكلف علينا المجموعه الوطنيه يتكلف علينا برشا. دونك الناس الكل لازمنا ننخرطوا في مجهودات ازاله التلوث، راهو ما فماش الاخر ومش يخصنيش، يخصنا الناس الكل، راهو معناتها حمايه البيئه وحمايه المنظومات البيئيه هو شان يهم كل فرد في وطننا.
3: واضح. شكرا لك مدام ذكرى الغربيه المديره العامه لوحده التصرف حسب الاهداف لانجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت. شكرا لمجمل لضحات اللي قدمتها لنا. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في الحصة الاستثنائية والخاصة بمناسبة احياء الذكرى 63 لعيد الجلية. بعد شوية يكون حاضر معنا خالد الأطرش مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز، نحكيه على الأشغال المتعلقة بجسر بنزرت، وين وصلت الأشغال وشنو أهم المراحل اللي تعديت بها الأشغال هذه.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في حصتنا، الحصة الاستثنائية والخاصة بأحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء. موضوعنا الأخير في حصتنا لليوم نحكيه فيه على جسر بن زرت، الجسر هذا اللي الحقيقة باش يكون مشروع يساهم الأكيد في دعم المنوال الاقتصادي والحركية الاقتصادية في ولاية بن زرت. نحكيه على المشروع هذايا وأهميته مع مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز خالد لطرش. سي خالد اهلا وسهلا بك على موجات
1: مرحبا.
0: اذاعه الشباب واذاعه الوطنيه في ربط موحد، نحكيه على جسر بن زرت. اهلا وسهلا سي خالد.
1: مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين، شكرا على
0: شكرا
1: الاستضافه.
0: لك. قبل ما نبداو الحوار بعد اذنك سي خالد، خلينا نرجع لزملائنا في الاذاعه المركزيه في الاذاعه الوطنيه. ليليا تحيه ليك.
2: كمعز اهلا، مرحبا بيك، مرحبا بإذاعة الشباب. دخلنا معاك في صلب الموضوع، نعرفوا لأنه وزارة التجهيز تشرف على أكبر المشاريع في مدينة بن زرت، ونخلي لك المجال باش تعطينا كل التفاصيل.
0: شكرا ليك ليليا، تحية مرة أخرى من جديد. شكرا ليك ليليا، يعطيك الصحة. سي خالد أهلا وسهلا بك مرة أخرى في هذا الربط الموحد بين إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. سي خالد، نحكيه على جسر بن زرت. في البداية خلينا نحدد الموقع بالضبط، جسر بن زرت وين بالضبط سي خالد، وشنو هو وين وصلت الأشغال وشنو هو نسبة التقدم تاعه؟
1: شكرا على الاستضافة مجددا. إن شاء الله نعطيك ما معناها جميع المعطيات، واكيد بعض المعطيات اللي ما معناها ما تتمتش اطاله الاسئله بخصوص هذه، من شانها باش معناها تفيد الساده المستمعين بخصوص معناها تقدم المشروع. كما تعرفوا وضعي المشروع الجسر الجديد ببن زرت او ما يعبر عليه بالوصله الدائمه، هي من حقيقه من اهم المشاريع معناها البنيه التحتيه في تونس، وتهدف بالاساس معناها المشروع هذا الى ربط بين ضفتي قناه بن زرت، أكيد مش يربط بين منطقة الشعرة وبئر مسيوغة أو يطلق عليه باسم المسيدة. هو باش يكون معناها على الجانب الأيسر للجسر اللي معروف والجسر المتحرك، من أهم معناها الأهداف نتاعه أكيد باش يخفف معناها الضغط المروري المسلط معناها حاليا على الجسر المتحرك الحالي. يمتد الجسر الرئيسي هذايا على طول معناها الجسر الرئيسي على طول تقريبا 2.1 معناها كيلومتر، يبلغ الارتفاع نتاعو الاقصى 60 متر، بما يسمح معناها بضمان استمراريه حركه الملاحه بالقناه بن زرت. ككلفه جمليه نعرف المشروع هذا ينقسم الى ثلاث اقساط، فما الجسر يهم القسط عدد 2، ككلفه جمليه هي في حدود تقريب معناها 760 مليون دينار، منهم 610 مليون دينار هذا يهم القسط الثاني معناها اللي يهم الجسر الرئيسي، و150 مليون دينار هي بين القسط عدد 2 والقسط عدد 3، القسط عدد 1 والقسط عدد 3 اللي هما باش يأمنوا معناها عملية الربط بالجسر الجديد من الضفتين. المشروع هذا كما قلت معناها يتكون من ثلاثة أقساط. القسط عدد 1 هو طرقات سريعة بطول 4.7 كيلومتر وثلاثة محاولات للربط معناها الجسر الجديد بطريق السيارة 4 والطريق الوطني رقم 8. الجسر القسط عدد 2 كما قلت معناها هذا اللي هو يهم الجسر الرئيسي فوق القناة، والقسط عدد 3 هو طرقات سريعة بطول 2.7 كيلومتر مع محاول على مستوى الطريق الوطني رقم 11، وكذلك معناها إنجاز 4 الجسور. فيما يتعلق بنسبة الإنجاز، فما القسط عدد 1 و3 اللي هما الحقيقة انطلقوا معناها قبل القسط عدد قبل معناها القسط عدد 2 بحوالي سنتين، بلغت نسبة الإنجاز معناها 80%، وإن شاء الله نأملوا معناها في الغضون معناها الثلاثية الأولى من سنة 2027 باش يكون منتهي القسط عدد 1 ولا القسط عدد 3. وبالنسبة للقسط عدد 2 اللي هو انطلقت معناها الأشغال نتاعو في حدود معناها 18 جويلية 2024 لمدة تعاقدية تناهز 38 شهر، نسبة الإنجاز اليوم بلغت 35%. أكيد بالنسبة معناها انتظارات الاهالي.
0: هو بعد اذنك سي خالد، قبل الانتظارات احنا في فتره من الفترات كان ثم تاخير في انجاز المشروع هذايا، لكن اليوم في الفتره هذه لاحظنا ثم سفينه داخل بورت بنزرت المده الاخيره فيها تجهيزات خاصه بالمشروع. سي خالد فيش تتمثل أكيد. ممكن التجهيزات هذه،
1: هي التجهيزات هذه مش لاول مره معناها اللي يتم استخدامها من الصين، باعتبار كون الشركه الصينيه معناها تقوم بانجاز الجسر الرئيسي، واللي احنا معناها باش ننفذ المشروع هذايا اكيد نستعملوا المياه معناها لتبريد الاسمنت اللي في الاسس العميقه، هما الخوازيق او ما يطلق عليهم باسم ليبيو. العمليه هذه معناها فما عمليه صناعه الثلج، والثلج هذايا يسمح ب كما قلت معناها تبريد الاسمنت باش ما يفوتش معناها درجه محدده، وهذه تقنيه الحقيقه معناها تنجز معناها يتم تنفيذها لاول مره في الجسر هذايا. من الاهداف نتاعها هي معناها باش يتفادى معناها وصول تشققات على مستوى الاسس العميقه، وخاصة نحن نعرفوا اللي الأسس هذه موجودة معناها في محيط بحري وتتأثر معناها بنوعية ولهذا السفينة هذه مش لأول مرة تجيب، هي تجيب في تجهيزات تم تنفيذ الأشغال. أكيد نتساءلوا احنا معناها نتساءلوا أو السادة المستمعين وأنت سيادتك معناها تسأل أمتاش
0: بالضبط، هو السؤال اللي كنت باش نطرحه اي وقتاش موعد فتح الجسر اللي حركت المرور سي خالد؟
1: اي الهياكل المعدنيه ان شاء الله هوني جايك للتاريخ هذاك بحول الله، لكن احنا ننتظر معناها في بدايه في خلال شهر فيفري 2027 ان شاء الله باش تجي اول دفعه من الهياكل المعدنيه اللي هي تم الصناعه نتاعها في الصين، وكان فما فريق معناها من الاداره ومن المكاتب المراقبة تحولت للصين معناها للإطمئنان معناها وقبول الأشغال، وحقيقة معناها الأشغال معناها تسير بنسق حديث. كما قلت إن شاء الله في بداية خلال شهر فيفري القادم باش توصل أول دفعة، واللي هي باش تجي على ثلاثة دفعات تقريب، باعتبار كونه الهياكل المعدنية الوزن نتاعها الإجمالي يبلغ 24,000 طن، ما مش ممكن باش نجيبها في دفعة واحدة، وان شاء الله معناها بدايه من شهر مارس القادم مش نشوفوا البدايه معناها التركيز معناها الهياكل المعدنيه فوق الاسس يعني فوق الاعمده اللي تم الانجاز نتاعها. نحب نطمن اللي هو اصعب حاجه معناها تقريب توا يعني قمنا بها هي تنفيذ كل الاسس بنسبه 100%، ويعني الاسس العميقه، ولكن قاعدين معناها نتقدموا، واللي مار من بالمحيط المشروع معناها يشهد اللي فماك العرس معناها العرس اللي فيه قاعدين معناها ينزلوا ان شاء الله من هنا معناها الشهر فيفري، ولا معناها بدايه قدوم الهياكل المعدنيه تكون معناها كامل الاسس تكون جاهزه باش ننطلقوا في عمليه وضع الهياكل المعدنيه فوق الاسس. فيما يتعلق معناها ب

0: السداسية الأولى من سنة 2028. التقديرات معناها تقول باش الجسر معناها يتم فتحه للجولان.
1: واضح. باهي سي خالد، بالنسبة للمشاريع المرتبطة بهذا الجسر من ناحية الطرقات المحيطة والمداخل والتهيئة، كيفاش كانت سي خالد بعدين؟
0: هي كما قلت معناها فما هذه تتجسم في القس عدد واحد والقس عدد ثلاثة، قس عدد واحد يعني في الناحية الجنوبية اللي بشربت يعني الطريق الوطني رقم 8 باتجاه تونس، وكذلك الطريق السيارة 4. وبالنسبة للقس عدد ثلاثة ضياء معناها بالشرب زاد من الجسر الرئيسي من ناحية الشمالية في اتجاه معناها منزل برقيبة والطريق الوطني رقم 11. إن شاء الله المشاريع هذه كما قلت معناها نسبة الإنجاز متاع القصتين هذه في حدود 80%، ونأمل كما قلت معناها في الثلاثية الأولى من سنة 2027 باش تكون جاهزة بالطريقة هذه، باش تكون معناها الجسر الكل يعني كامل ويؤدي الوظيفة متاعه. أكيد فما دراسات قاعدة جارية باش مزيد معناها توسيع التهيئة حتى معناها توصل للكورنيش بطبيعة الحال، هذا كله باش يساهم في معناها استغلال الجسر كما يلزم، خاصة وأن الجسر هذا باش يخفض من نسبة الاكتظاظ بنسبة 60% على الجسر الحالي المتحرك.
1: واضح. سي خالد خليك معنا، خلينا نرجع مع زميلتي ليلى الحسيني والضيوف اللي حاضرين معها في استوديو الاذاعه الوطنيه، خلينا نتكلموا مع جمله النقاط اللي تم طرحها معك انت يا سي خالد العطرش. ليلى نرجع لك من جديد.
2: مرحبا بك معز، تحياتنا لسي خالد العطرش. نعرفوا اللي فما جهود حثيثه من وزاره التجهيز والاسكان وايضا الشركه الصينيه اللي قاعده تنفذ في المشروع هذايا. حبيت لو كان ممكن نسال لضيفك ونفهموا من عنده، فما معطيات طرحت على أنه ربما بعض الظروف المناخية ساهمت في أنه يتأخر الإنجاز أو ربما يتأجل ببعض الأشهر، كان ممكن ناخذ تفاصيل في هذا السياق؟
0: أي كما قلت معناها أكيد فما أكيد معناها اعترضت بداية من الدراسات، خاطر فما ديما بعض المفاجآت على مستوى نقول احنا التربه معناها توسكيج وتكنيك، وهذه الحقيقه معناها اخذت حيز من الزمن للتعمق معناها في الدراسات هذه ومعناها الاتفاق مع مختلف الخبراء. نعرف اللي احنا يعدون اضافه الى الخبراء معناها في المجال اللي هم توانسه معناها، والحقيقه نوجه لهم تحيه إضافة معنا إلى الفريق المتميز اللي هو تابع الإدارة وينفذ المشروع. قلت معنا فما بالجانب إلى الخبراء توانسة والإدارة فما خبراء معنا أجانب دي رونومي انترناسيونال، الحقيقة معنا ما تدخلوش حتى جهد باش ما تعرفوا معنا قيمة الجسر دي. جميع الأخطاء معنا غير مسموح بها، وهذاك علاش معنا الدراسات الحقيقة خذات حيز زمني إضافي، وهذايا اكيد معناها عمل نقول احنا السورت نتاع ديكالاج على الديماراج او والا توقف معناها بعض الشيء الاشغال ما صارتش بالوتيره، ولكن اليوم نقول الحمد لله معناها هذه تم التجاوز نتاعها من ناحيه معناها الدراسه وكذلك انجاز وضع قلت الاسس العميقه بكلها معناها تم الانجاز نتاعها. نعرف احنا اجمالا معناها عديد المشاريع في تونس اللي هي تشهد معنا تشهد بعض الصعوبات، صعوبات أكيد متعدة ومتفرقة، ولكن هذه اللي أثرت على سير عديد المشاريع. ولكن كما قلنا احنا خاصة المشروع هذا الهام هو راهو إلى جانب معنا الشركة الصينية اللي تنجز في القصة الرئيسي، فما شركات تونسية اللي هي معنا قاعدة تنجز واللي بلغت إن شاء الله المشاريع متاعها في حدود 80%. الغايه هو كما قلت معناها باش نتفاداو جميع ربما الاخطاء، ولكن زاد كيف لابد من الاتخاذ معناها حيز زمني باش نبض معناها باش نتفاداو كل الاشكاليات وننحلح لها بطريقه تساهم معناها في تنفيذ المشروع. وهذا يدي حقيقه احنا نعتبر واحنا كونوا الفريق ككل معناها اداره ومهندسين ومقاولات، وإن شاء الله يتم التدارك حقيقة، إن شاء الله يتم التدارك، وإحنا مانيش نحكيه معناها في توا مضاعفة معناها الأجال الإنجاز باعتبار كونه هو كان منتظر باش ينتهي نهاية سنة 2027، لكن مبدئيا إن شاء الله معناها ما فوتوش السداسية الأولى من سنة 2028.

0: إذنك سي خالد، وقت اللي نحكيه زادة على مشروع جسر بن زارت، نحكيه زادة على مستوى الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الجسر هذا سي خالد وصيانته على المدى الطويل. فيش تتمثل جملة الإجراءات هذه؟
1: هو اكيد احنا معناها باش هذه اون با انستوري ولا باش نركزوا معناها وحده لمتابعه معناها الجسر، كما تقريب كما فما كما تعرفوا جسر رادس، هذوما نوعيه من الجسور هذه تخضع معناها لمراقبه مراقبه دوريه والتدخل معناها كل ما اقتضت الامور عمليه التدخل. واحنا اكيد كما تعرف احنا توا في عموما معناها الجسور في تونس تخضع معناها لرقابه دوريه، واحنا حاليا قاعدين نتلقاو معناها في تكوين من التكوين وكذلك معناها تجهيزات من الجانب الياباني، وقاعدين نحكي على الجسور ككل باش يكون ضمنهم زاد كيف معناها جسر قنطرة بن زرت، وان شاء الله احنا نتلفاو معناها كل ما من شأنه كوني ربما يعرض الجسر معناها للسلامة ومعناها والأشياء هذه نتخذ جميع الإجراءات باش معناها تقع ونكونوا يكون فريق معناها بتواصل، فما مراقبة باش تتم على مدار الساعة.
0: واضح سي خالد، نختموا برسالتك ممكن اللي توجهها للناس اللي يسمعوا فيك توا، وخاصة في ولاية بن زرت واللي يستناو معناها في الجسر هذايا على الأقل باش نتفاداو الإشكاليات المتعلقة بالاكتظاظ المروري اللي موجود في ولاية بن زرت.
1: أكيد أنا كما قلت معناها الجسر هذايا هو الهدف نتاعه وقت ما جاء أكيد باش يضفي صبغة جمالية معناها على منطقة اللي هي بطبيعتها معناها مدينة جميلة معناها بن زرت هذايا لا شك فيه، ولكن نعرف الجسر هذايا باش يعطي معناها إضافة صبغة جمالية، ولكن الهدف الأصلي هو تخفيف معناها استجابة للضغط المروري معناها الصعوبات اللي يشهدها المواطن يومين معناها في التنقل، وخاصة نعرف الجسر المتحرك معناها الحالي اللي هو لا محاله معناها ادى الدور نتاعه ولا يزال معناها يؤدي الدور، واحنا باش نحافظوا عليه سي تام باتريموان الجسر القديم معناها المتحرك هو هذاك يعتبر من نوعه معناها بالكابورتي معناها الطول نتاعه 100 متر يعتبر الاول معناها في العالم حقيقه من نوعه، معناها هذا يلزمنا نفتخروا به ويلزمنا نحافظوا عليه، وفي نفس الوقت باش يبقى معناها جسر حيوي. الجسر الجديد اكيد هو باش يخفض كما قلت معناها نسبه 60%، ولكن نعرفوا اللي احنا باش معناها بعد معناها باش يتم معناها دراسه بعد ما يدخل حيز الاستغلال اكيد باش فما دراسات مرافقه باش نشوفوا وين ربما بعض النقائص اللي لابد من تلافاها من ناحيه معناها توسيعه بعض الطرقات او احداث طرقات جديده باش يكون عمليه الربط معناها والوصول للجسر هذايا تكون سلسة وسهلة وما تكونش معناها صعيبة على المواطن، بطريقة تجعل معناها استغلال الجسر هذا باش يكون معناها الهدف المنشود منه يكون معناها تحقق، وإن شاء الله معناها يتحقق.
0: واضح، شكرا لك سي خالد لطرش مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز، شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها لنا ليليا. دونك سي خالد يقول انه ان شاء الله باش يكون في السداسي الاول من سنة 2028 انتهاء اشغال الجسر هذا اللي باش يكون عنصر مساهم على الاقل في تقليل الاكتظاظ المروري اللي في نشهدوه في ولاية بن زرت، وايضا باش يكون عنصر رئيسي ومساهم في دعم الاقتصاد الجهوي بالجهة من خلال الحركة التجارية اللي تنجم تكون موجودة.
2: بالفعل معز نحكيه على واحد من أكبر المشاريع اللي ينتظروه البنزرتية، صبغة جمالية كما يقول سي خالد لطرش عبد الرحمن، نجاعة في التنقل، وأيضا تعويض للجسر المتحرك يقعد تراث جميل جدا، ولكن ما يلزموش يتواصل يعني يهترى أكثر من هكا، نحتاج اليوم إلى جسر جديد لدخول مدينة الجلاه.
3: هو ليلي أنا مش نهزك الحقيقة، ذكرت قصة تونسية مجموعة من الأقاصيص ظهرت لي من القصص ظهرت لي تتلائم مع اللحظة هذه. القاص والأديب التونسي الراحل مصطفى الفارسي عنده مجموعة قصصية تتكون من 9 قصص اسمها القنطرة هي الحياة، وقريناها الكل في المناهج التربوية، ومن ضمن المجموعة هذه ثم القصة أقصوصة اسمها القنطرة يا الحياة، تتحدث على قريتين فيها شخص يحب فتاة من قرية أخرى ولكن لا يمكن أنهم يقربوا لبعضهم في ظرف الاستعمار اللي يعبر على الظلم والقهر والجهل والفقر والتجهيل والتفقير. فالحدث الرئيسي هو كيف نبني قنطرة بين هاته القريتين. هنا رمزية أن القنطرة هذه تكون هي انتقال من الجهل إلى التنوير، من الفقر إلى الحياة الكريمة. نحن كيف كيف يمكن في السياق هذا وفي سياق عيد الجلاء أنه مهم جداً أنه القنطرة هذه اللي انتظروها أهالي بنزرت، مش بنزرت برك، حتى تونس الكل، باعتبار أنه التعطيل اللي كان يصير في القنطرة القديمة تبقى كذلك. القنطرة القديمة اللي هي زادة راي حبيت ولا كانت راي رمز من رموز بنزرت الجسر المتحرك. الحقيقة للأسف يمكن نفسر شوية للناس باش يفهموا اللي علاش مرات تتأخر الإنجاز. راهو الأغلب يكون خاصة في الدراسات، راهو نحكيه على الجسر ما نش نحكيه على
2: نعم طريق. مسألة السلامة زادة راي مهمة في المشاريع عادية،
3: مكلف جدا نعم. وتطلب برشة دراسات، وراه زادة على فكرة راه ثم تعطيلات. أي أما راه الدولة التونسية في مسائل المشاريع هذه اللي يكون فيها طرف أجنبي راهي عندها إجراءات أخرى، أنه تكون ثم مركز دراسات أو مكتب دراسات تونسي كذلك باش يضمن سلامة وجودة الجسر هذا.
2: نعم شكرا عبد الرحمن، باش نرجعوا في الساعة ثانية. شكرا لمعز العويني من إذاعة الشباب، كان معنا مباشرة في استوديو خارجي من بنزرت. نشرة الظهر للأخبار مع نعيمة سولي.
0: شكرا لك ليليا. احنا زادا نكونوا هكا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام حصتنا لليوم اللي كانت في حصة خاصة واستثنائية بمناسبة احياء الذكرى 63 لعيد الجلاء. وما بقالنا كان نقول لكم شيء طيب للجميع. تحيات كامل للفريق علي بلتي، فيصل شابو، بدران عارفاوي في الهندسة التقنية، اكيد في الاستوديوات المركزية نجم الدين بن سالم ومعز العويني في التقديم. تحية خاصة زادا لزميلنا طارق جبار اللي سهلنا المأمور في ولاية بنزرت، وتحية لنزل الأندلسية على حفاوة الاستقبال اللي لقيناه معهم. تحية لكم الناس كل شيء طيب للجميع في نمينا.
4: تونس اليوم. أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
5: تونس واخبارها
6: من الاثنين للخميس،
5: من 11:30 الماضي ساعة.
6: تونس اليوم.
4: تونس اليوم.
5: إذاعة الشباب من تونس.
7: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد عم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوزو ملاه في القسم، أستاذتهم بالصدفة اقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفادلك، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
8: لا للمخدرات،
7: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
9: لا للمخدرات.
5: إذاعة الشباب،
10: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
10: تسمع صوتك،
5: تسمع صوتك.
10: على كيفك،
5: على كيفك،
10: ما تخليش لحظة تفوتك،
5: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: على كيفك،
5: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
10: على كيفك،
11: إدارة الصحة والهناء
10: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
5: من غير شقة
11: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
5: اتبعنا بكل وفاء
10: على كيفك.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم على كيفك اللي يجيكم من نهار الاثنين لنهار الخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة كل جمعة. فما ديو أيامات سبيسيال، كل ديو كيفاش اليوم سبيسيال، بس سولمون على خاطر عيد الجلاء، بس سولمون على خاطر هو عيد المرأة الريفية، هم على خاطر فيصل شابو ماهوش معانا في استوديو، باش يكون معاكم بعد شوية. فيصل شابو زميلنا من بنزرت، يدخل إذاعة الشباب اليوم في بنزرت، دونك فيصل هو اللي باش يكون معاكم من بنزرت في أول الفقرات بون بلان. فقراتنا الباقي هما بيتهم باش يكونوا معانا ضيوفنا في أوت أوف ذا بوكس، تك مع عربي، أستوس بوتي، وكل جمعة نحكي على الجمال وجمالكم أنتم في إنكم تكونوا سعداء إن شاء الله ديما فرحانين، وخاصة كي تسمعونا تسمعوا بون فايت على الأخر باش يكون معكم بيبي واو. هذه الأغنية كارل كارول جي، ومن بعد باش تسمعوا تعال، ومن بعد باش نعملوا دورة ديريكتومون باش نهزكم البنزرت في بون بلان. يلا خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، احنا راجعين.

0: اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي شو
1: هذه هذه السانتا في غنيتو تعال. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، كنتوا تسمعوا في بيبي واو وتسمعوا في ديستانكت وتوا باش تسمعوا بون بلان.
2: بون بلان بون بلان
1: مستنسين في بون بلان نمشيو للمستير اليوم اكسبسيونيل ما فايصل شاب وقال لي باش نهزهم البنزرت مادام هو في بنزرت باش يحكي لنا على بنزرت. ماكلت بنزرت شنو باش ياكل توا في بنزرت؟ انا جعت يا فايصل، اهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: مرحبا بك يا فاطمه، مرحبا بيك، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي اذاعه الشباب. اكيد مداخلتنا اليوم في فقرة بون بلان باش نكونوا في مدينة بنزرت، هي حصة خاصة اليوم كانت على موجات إذاعة الشباب اللي انطلقت تقريبا من 6 متاع الصباح في متابعة ومواكبة وأحياء للذكرى 63 لعيد الجلاء. بنزرت الجميلة اللي ديما فيها حركية وممتازة، مدينة ممتازة برشا الحقيقة وناسها طيبين. أكيد مواكباتنا كما قلنا كانت من الصباح ونتواصل اليوم وفي الفقرة بون بلان كما قلت أنت باش نحكيه على خصوصي بعض الخصوصيات اللي تميز الجهة هذه، خاصة كما قلت أنت في الماكلة. ديما برشا عباد يقول لك بنزرت ربما هي برشا الحقيقة فيها برشا حاجات باهية. اللي يقول لك كستي بقلاوة معروف في بنزرت،
1: كستي بقلاوة
3: أي بقلاوة اللي كاستي نقولوا تا أنا را بقلاوة أكثر من تا. البقلاوة شنو هو؟ هو الفاكية، هو تلقى فيه برشا فاكية، ذاك اللي نلقاو ديما في الفيفور أي نلقاو ديما برشا فاكية فيه ما شاء الله، برشا فاكية في الكاستي اللي يميز بنزرت. نلقاو كيف زاد الكسكروت اللبلابي اللي زاد أكيد برشا يسمعوا فينا يعرفوا الكسكروت اللي وجاء وزاروا مدينة بنزرت، يعرفوا الكسكروت اللبلابي.
1: كسكروت اللبلابي اللي هو بالسردينة وإلا بالتن، أما الأصل بالسردينة.
3: بالسردينة الأصل.
1: وزيت زيتونة.
3: زيت زيتونة والبطاطا وزيت زيتونة والزيتون لقيك
1: والذكور. ريت كيفاش؟ قلت لك أنا من الأول عارفة روحي سي جيعانة.
3: مع جزوزة ولا كاستي بقلاوة.
1: أيوة.
3: نجموا نمشي وزادة للحلو.
1: ساعة قبل الحلو حاجة أخرى أنا كنت وقت اللي نمشي الغديكة يطيبوا هيلنا هي النجارة.
3: النجارة
1: النجارة هي ما هيش مقرونة، ما هيش ريت نجارة النجارة كي تبدأ يحك هذيك هكيك تبدأ أمبات خفيفة على الأخر تتختم ديالي وياسر بنينة
3: كيما الكسكسي
1: بالضبط كيف
3: كيما الكسكسي. أكيد رأوا برشا حاجات الحقيقة
1: ريت كيفاش
3: فما حاجة أخرى زادة راهو معروفين بعض المحلات بتاع صنع المرطبات راهو

0: الملفي لو عندنا ايه؟ ملفي راو سبيسيال في دلانيرا
1: سبيسيال اوكي
0: ملفي مع سترونة
1: حاجة اخرى باهي باهي برشا
0: اخرى اللي موجود انا بحذاها واكيد برشا توينسا يعرفوها كي يجيو البنزرق اللي هي الكعابر والا الكعبور والتلش الحلوة هذي وانواع اخرى متاع حلوة باش نجيوها تباعا احنا
1: حوامة زادا يسميوها هكا ولا لا الكعبور يسميوها عوامة زادا ولا لا ولا حاجة اخرى
0: تتشبه للعوامة
1: تتشبه بالعوامة
0: في المسق السوري هذا يا سيد أحمد
1: يا سيد أحمد مالا هو اللي
2: بيك أكثر عايشك مرحبا بيكم
0: عايش مرحبا بيك أنت زادة نحكي شوية على الخصوصية بنطرف الحلوة نبدأ معناتها نبدأ من الكعبور ومن الفريكاسي وقبل هذا كل نحكيه على الحانوت هذايا على السماء الكعبور
2: الكعبور هو منتوج اخترعه جدي الله يرحمه صادق الناصف شهير صادق كعبور وهو سموه طلعوا فيه صادق كعبور على خاطر هو مخترع كعبور اول واحد عمل لي كعبور الكعبور هو كيما العجينه بات ستون بات معناتها ومقليه في الزيت معمول على شكل كعبر ومشحره بالقدا دونك الحكايه معناتها كانت من اختراع جدي كما قلت لك ومن بعد توارثناها بالواحد بالواحد حتى لين وصلت لي انا وبعد كهو كل واحد شاف حياته ومشينا شفنا كل واحد عمل المحل نتاعو الخاص وهاكم تشوفوا ما شاء الله حاجات متنوعه كيما تراو معناتها
0: انت لهنا حافظت على طابع جدود معناتها انت متخرج معناتها في كوليس حكينا قلت لي راني انت معناتها متخرج عمل سبيشاليتي نتاع كوميرس ولا
2: كوميرس لا لا لا انا عملت باك بلس 4 متريزار اون كوميرس انترناسيونال من 2007 خدمت برشا حاجات معناتها وصلت نخدم مدير مشتريات معناتها ديريكتور اشا وبعد ذلك هاو معناتها كنت اون رياليتي كنت قبل نقرا ونخدم حتى لين حصلت على الشهاده الجامعيه وبعد الشهاده الجامعيه خدمت في مع برشا شركات صواف وجيت الوقت معناتها اللي كونك هاو قلت لازم واحد يسترجع معناتها صنعة جدود وبوكو با نعاودوا نحيوها ونخليوها تتوارث من واحد لواحد
0: سيد احمد احنا نبداو قلت لك عبور هذاك على عزيزك اللي هو اللي بدا الفكره هذه في الصادق شهره كعبور هنا في بنزر
2: صادق كعبور
0: بعد نحكيو شويه على باقي الحلويات والخصوصيات الموجوده لهنا عندكم في الفترينه اللي تميز بنزر فهميش كما برشا كما نحكيو نبداو باللي فوق هذيك فريكاسي قلت لي علاش تعمل
2: لها الفريكاسي في بنزر سورتو تتعمل صفرة البات نتاعنا صفرة مش كيما في تونس ومش كيما في برشا بلايص اخرين في باقي جهات الجمهوريه
1: بالكركم معناها
2: تتعمل ديما العجينه نتاع الفريكاسيه تتعمل صفر هذه حاجه معناتها بنزرتيه ما اختصاص بنزرتي اصلي يعني هذه حاجه نتعداو بعد نرجعوا للحلويات يا ربي فما اليويو يويو معروف معناتها موجود بارتو هذاك في كامل انحاء الجمهوريه عندنا الفطيره بالعسل هذه ما تلقاهاش هذه احنا في بنزرت شنو نقولوا الأكثرية تتفرق وقت اللي يبدا عندنا مولود جديد يجيو ياخذوها صحيح بالكعبة وكل شيء يشتي كعبة طايب العسل ما عندك حتى مشكلة أما الأكثرية وقت اللي يبدا عندنا مولود جديد هي خطر من أصل موريسكي الفطيرة بالعسل ومن وقتها ومعناتها متداولة ياسر في بنزرة كونه كي يجينا مولود جديد نمشيو ناخذ الفطاير بالعسل ونفرقوا الفطاير بالعسل باش ننبؤوا معناتها ونخبروا العائلات والأقارب وكذا
0: كما اللي يعمل الزرير كما اللي يعمل
2: معناتها هذا مش نعملوا الزرير مش نفرقوه الزرير يتفرق وقت اللي يجيو يهنيوه هذا احنا باش نعلموهم اللي احنا زادنا مولود نمشي لهم بالدار ونعطيهم الفطاير بالعسل
0: ها تسمع فاطمه هذه معناتها خصوصيه معناتها في ال
2: وعندنا البمبلوني
1: اي
2: عندنا البمبلوني اللي معروف معناتها في تونس كونه بمبلوني هذا احنا نسميوها فطيره بالسكر في بنزرت نسميوها فطيره بالسكر البمبلوني نتاعنا اللي نسميوها احنا في بنزرت تجيني واحد كي اليوم انا الحانوت يقول لي اعطيني كعب بمبلوني انا ديريكتومون نمشي نمد له كعب بمبلوني بالمعجون
0: اللي هي بالمعجون اكيد هو عطينه تبع صفحه اذاعه الشباب راهو عندنا فيديو باش تلقاو فيه اللي يحكي عليه سيد احمد الكل حلويات يحكي عليها سيد احمد
2: البنبلوني اللي بالمعجون هو الاختصاص البنزرتي، هو معناتها هذيا كي يقول لك كعب بنبلوني مدوا له هذيك. بالطبيعه عندنا حاجات كما قلت لك حاجه انوفي هي اللي بنبلوني بالشوكولاته، هذيا معناتها ما كانتش موجوده، معناتها مش تراديسيونيل، هذيا جديده، دي نوفوتي، معناتها احنا بدلنا فيها. الحاجه المميزه الاخرى اللي نحكيو عليها هي التلشت بتمر.
1: التلشت فوالا هذه نلوج عليها
2: نحطوها بالدقله، هذيا ما تلقاهاش في حتى بلاصه في الجمهوريه، ما تلقاها كان هنا في بنزرت. معناتها اللي يجي بنزرت لازم يجرب التلشت ويجرب الكعبور، وبالطبيعه يجرب المقروض نتاعنا البنزرتي الطري اللي هو كما قلت انت شفناه في الباج نتاع اذاعه الشباب، تشوفوا الفورمه نتاعو معناتها ماهوش كيما الفورمه نتاع مقروض القروان.
0: شوش هو يتبث، قلت لي معناتها
2: مش كيما، ما نجمش نعبيه كيما مقروض القروان بالوحده، نعبيه كان نهز كان بالبانس باش ما يتفتفتش باش ما يصير له حتى مشكل، فهمتني؟ هذوما معناتها حاجات، هذوما صمصه باللوز وصمصه بالكاكاويه، ما عملت زوز انواع، وعندنا زيد الصمصه بالبفريوه، هذوما حاجات معناتها موجودين نعملوهم فورمه مش كيما الصمصه معناتها العاديه نتاعنا المثلثه، نعملوهم طويله.
1: اي طويله فوالا
2: داكوردو، تشوفوهم زيد كيف كيف في الباج. حاجات معناتها
0: وفما القبال وقتاش يكون معناتها في الصيف في الشتاء،
2: في الصيف وفي الشتاء زوز كل حاجه مميزاتها. مثلا تو في الصيف يجيو الاكثريه على الحاجات الخفيفه كيما الفريكاسي كيما البريك، من بعد نعملوا البريك فهمتني، الصيف هذا اكثر يخرج المالح خاطر النهار طويل وكل شيء، في الشتاء يخرج التلشت خاطر ديما رمز للدفاء هذاك فهمتني، بالدقله وكذا ويحبوا حاجه سخونه.
0: اليويو زاد
2: بالطبيعه، اليويو هذاك كيف كيف في الشتاء موجود بكثره. ومرحبا بكم هكا هكا عملت لكم ملخص
0: فكره على الحلويات والتقاليد نتاع الحلويات في مدينه بنزرت كما كنت تسمع فاطمه. راهو الحقيقه كل جهه عندها الخصوصيات نتاعها وكل جهه عندها هكا اللمسه نتاعها في نوعيه الحلو والمالح، وكما كنتوا تسمعوا في مدينه بنزرت. ومرحبا بكم الناس اللي يسمعوا فينا يعملوا دورة حتى في الويكاند اذا عندهم فرصه بشي يتجولوا ويجيوا لمدينه بنزرت.
1: انا توا قاعده نستنى في كسكروت اللبلابي اللي باش يجيني بعد ساعه مادامك مروح انت توا باهي. وما تنسانيش في طريف كعبور وطريف تلشت، هذوما اللي نحب نذوقهم زدت ما نعرفهم. بالسردينه بالطبيعه سردينه، لا لا اصلي انا نحبهم، ما نحبش المزيف، نحب الاصلي. شكرا لك فيصل، نسلموا على اهالينا الكل اللي موجودين في بنزرت وين ما كانوا، اهالينا اللي في تونس اللي يسمعوا فينا ان بو بارتو، واللي زاد كيف ما انا شهيتهم في طلع على بنزرت نشربوا تاي بقلاوه بعد شويه. اما توا باش نسمعوا من عند ميرفا.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك. تسمو معانا على موجات إذاعة الشباب،
2: عدل موجتك تسمع صوتك
1: لعشاق همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال، مفيد
3: جينيراسيون ألفا بيتا،
1: جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: نجمو تسمعوا إذاعة الشباب في الساحل على 92.5 وفي القروان على 90.8.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
5: تحية طيبة من قسم الأخبار في ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: تونس تحيي عيد الجلاء ذاكرة وطنية ومسؤولية تتأكد لدى الأجيال الجديدة. رئيس الجمهورية يشرف عمر بن زرت على موكب أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء. في اليوم العالمي للمرأة الريفية ملمح لشابة من أعمق تونس آمنت بحلمها وحولت مشروعها فلاحيا بسيطا إلى مؤسسة اقتصادية واعدة. تحيي تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء الذي كان شاهدا على استكمال السيادة الوطنية وخروج آخر القوات الفرنسية من الأراضي التونسية سنة 63 900 ألف بعد مسار طويل من النضال والتضحيات. محطة نستذكر فيها ماضي نضالي مجيد ومناسبة نجدد فيها التأكيد على أن تونس الحديثة التي بنيت بسواعد شبابها آنذاك ما زالت اليوم في حاجة إلى جيل يؤمن بأن الوطنية ليست مجرد شعارات وإنما ممارسة يومية تبدأ من احترام القانون والفضاء العام وتمر بالعمل والإتقان وتنتهي بالمساهمة في تطوير المجتمع والدولة. هذا وقد أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم بروضة الشهداء بمدينة بن زرت على موكب أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وتولى بهذه المناسبة وضع إكليل من الزهور بفضاء النصب التذكاري لروضة الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن ممن نذروا أرواحهم الزكية فداء للوطن. مراسل الأخبار من بن زرت طارق الجبارة.
6: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم زيارة إلى ولاية بن زرت، تولى خلالها الإشراف على الموكب عيد الجلاء المجيد، حيث تولى بروضة الشهداء تحية علم الوطن المفدى ووضع إكليل من الزهور إلى جانب تلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أثر ذلك كان رئيس الجمهورية ترجل على مستوى شارع المناضل محمد صالح البراتلي، التقى خلالها أحد المواطنات، استمع إلى مشاغلهم إلى جانب زيارة النصبين التذكاريين بوسط مدينة بن زرت لكل من الشهيد البطل محمد البجاوي وشهيد البطل هادي والي، قبل أن يلتقي حشود هامة من أهالي ومتسكني الجهة، استمع لمجمل مطالبهم ومشاغلهم مؤكدا خاصة الحرص على التفاعل الآني معها. أيضا رئيس الجمهورية بمفترق الساعة على مستوى شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة تواصل مباشرة مع الأهالي بشأن مطالبهم الحياتية وخاصة التنموية.
5: ويمثل عيد الجلاء أكثر من مناسبة وطنية وذكرى تاريخية في مسيرة تونس، وبين استحضار أمجاد الماضي وتحدي الحاضر والمستقبل يظل الشباب التونسي معنيا بحمل هذه الذاكرة الوطنية وفهم دلالتها ورمزيتها ومعانيها وقيمها. نجوى تحسن تحدثت إلى عدد من الشباب.
7: الشهداء اللي بفضلوا ماما خلاونا في حرية كبيرة وخلاو انه المرأة تخدم وعندها حقوق وان شاء الله تمشي في تطور اكثر ونرجعش تاني.
8: احنا كتوانسة نفتخروا بعيد الجلالة خاطر حللنا الباب المستقبل افضل وحياة احسن بعيد على الاستعمار الفرنسي والاضطهاد. نفتخروا بتاريخنا وعرقتنا وصلتنا ذكا اصلا هويتنا.
9: نفتخر بتاريخنا خاطر ضحاو على جيلنا.
10: انا شاب تونسي لازم يدافع على بلاد وطن قبل كل شيء.
11: كان مش شهداء ما انا معموش بالحرية قوي كان. ان شاء الله ديما تونس بخير وبلادنا بخير وربي يبقى للناس.
5: نشرة الأخبار المتواصلة من إذاعة الشباب وفيها أيضا تحتفي تونس كسائر دول باليوم العالمي للمرأة الريفية تحت شعار المزارعات الريفيات ورعاية الطبيعة الأم، مناسبة لتثمين الجهود التي تبذلها النساء الريفيات كل يوم في صون البذور وحماية التنوع البيولوجية وإدارة المياه واستصلاح الأراضي المتدهورة، فهن يتحن الغذاء للمجتمعات المحلية ويحافظن على سبل العيش ويسن الموارد الطبيعية التي نعتمد عليها جميعا. وفي تونس تلعب النساء الريفيات دورا كبيرا في تحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق التنمية المحلية، أمثلة عديدة وتجارب ناجحة تعج بها البلاد من بينها دوريانجي شابة أصيلة القيروان تمكنت بأرض والدها وبعثت فيها مشروعا فلاحيا ليصبح صناعيا فاقتصاديا ناجحا، مشروع ولد فكرة ثم كبر بعزيمتها وجهدها وصبرها ليساهم في تنمية منطقتها الريفية. الزميلة برنعيمي التقت درة في الملمح التالية.
12: درة يينغي حكاية شابة شغوفة بأرض أبيها تخلت عن اختصاصها لأجل أن تحافظ على فلاحة العائلة وطورتها من تربة وأبقار إلى مصنع ينتج الأجبان.
13: أنا راني ستيليست موديليس الأصل متاعي، بعد اتجهت للفلاحة. أنا أصلا أب عن جد بابا فلاح، بديتها بالسينية اللي عندي، بديت ناخذ هكا في شوية بقرات بعليك، قلت علاش ليه ما نثمنش بالبرودوي اللي عندي، بديت هكيك الفكرة هكيك بالتثمين، شنو باش نعمل شنو باش نعمل لي فغوماج، أما ما بديت مش بطريقة عادية هكيك، مشيت قمت معناها بالفورماسيون الكل متاعي في تصنيع الأجبان وخدمت على الإيكونومي سيركيلير على الإيكوميرس كل خدمتهم بعد بديت المشروع.
12: ويساهم مشروع درة في تنمية منطقتها الريفية، فهي تدعم منتجات الفلاحين وتساهم في تشغيل جيرانها.
13: ندعم المنجين المحليين اللي بجنبي، ناخو من عندهم الحليب اللي هما مراقبين من الصحة. الخدمة متاعي كيفاش، أنا غاديكة في الغابات اللي هي منطقة ريفية، معناها تخدم معايا عائلة، العائلة هذه هي اللي قايمت لي بالرعاية متاع الأبقار، وأنا الحليب هذيك اللي نهزه للورشة، الورشة صغيرة معناها عندي ورشة صغيرة نقوم بالتثمين فيها وصنع الأجبان.
14: تصنع كان الأجبان؟
13: مشكل الأجبان الحقيقة، نخدم في أي حاجة مخدومة بالحليب كيما اليوغورت، نخدم زيادة حاجات هكا مودرن شوية كيما تيراميسو اللي هي بالفرماج ماسكربون.
12: جودة منتجات الحليب حققت شهرتها وأصبحت مطلوبة في المساحات التجارية الكبرى.
13: الحقيقة البروجي متاعي ماشي، بديتو على الاول كيما انا مازلت مانيش معروفة بالباهي، بديتو من الجروبات اللي موجودة عندي بنساء اللي نعرفهم اصحابي، هما زادوا دعموني زادوا شهروا لي البروجي متاعي، وتوا الحقيقة مطلوبة خدمتي على الاخر ويكلموا فيها من برشا بلايص ودي جروند سيرفاس، فما برشا اقبال على الخدمة متاعي.
14: قداش عدوا المشروع متاعك؟
13: عندي 3 سنين.
14: قداش الانتاج اليومي ابوبغي كيكا؟
13: ابوبغي والله اغزر لي، هو ما فماش ابوبغي خاطر ماهوش معمل معناها باش تخرج انت في بالضبط معناها تنجم اليوم تخدم البرودوي هذايا تخدم منه كونتيتي معينه، تنجم البرودوي الاخر تخدم منه الغدوه حاجه اخرى. فليب معناها نجم نجيب مثلا 20 ايترا ساعات 40 ساعات في رمضان، معناها تخدم كونتيتي كبيره تنجم حتى 80 90 ايترا 100 ايترا.
12: تقول درة يينغي ان الشغف هو اساس كل نجاح، وتدعو كل امراه الى التحلي بالصبر والاجتهاد حتى تحقق أهدافها.
13: الحمد لله المشروع عجبني على الاخر، نخدم به بكل حب وبكل غرام كبير، حب ديما نبتكر فيه ونعمل فيه حاجات جدد وحاجة أخرى، راني نحب نقدم منتوج تونسي عالي الجودة. صحيح أنا بديت مشروعي بحاجة صغيرة على الاخر، أما ننصح كل امرأة اللي ما تزربش في البروجي متاعها وما تقلقش منه، أي بروجي راكي تعطيه يعطيك، تخدم البروجي متاعك بحب كبير وتتعب صحيحة فترة الأولى، أما بعد يعطيك بصفة كبيرة خاطرك أنت تخدم في بحب. الحقيقة في وقتنا هذا المرأة الريفية تلقى الدعم الكبير، نجم تكون صاحبة مشروع مثالي بالدعم الموجود.
5: وفي الختام مستمعينا الكرام نترككم مع صفحة خاصة بعيد الجلاء، صفحة بل صفحات تكرم تضحية تونسيين وجيل من الشباب التونسية الذي آمن بالقضية وتحملها في أصعب الأوقات وخرج بتونس من ظلمات الجهل والتخلف ونهض بها اقتصاديا وتعليميا واجتماعيا. جيل معركة الجلاء والاستقلال سلم بدوره مشعل التنمية والتعليم إلى أجيال لاحقة أدت بدورها الأمانة، وإلى يومنا هذا ما زال الشباب يمثل عماد البلاد، عليه تبني السياسات التنموية السياسات التنموية، وعليه تعاول تونس ليقودها إلى عالم متقدم متعلم متمكن من التكنولوجيات الحديثة، شباب قادر على الاستثمار وبعث المشاريع والإسهام في الدورة الاقتصادية.
15: شهدت مدينة بنزرت في مثل هذا اليوم قبل 63 سنة رحيل آخر جندي فرنسي عن أرض الوطن في مشهد خلدته الذاكرة الوطنية ومهدت له تضحيات التونسيين الذين هبوا من مختلف الجهات مقدمين أرواحهم فداء للوطن الذي استكمل في هذا اليوم مسار انعتاقه من سطوة الاستعمار. وقبل هذا اليوم رسمت المقاومة أجمل صور النضال والتحدي في مواجهة ترسانة عسكرية عظمى، فبعد رفض الاحتلال مغادرة القاعدة العسكرية البحرية في بنزرت رغم إعلان استقلال تونس عام 56 و900 وألف، وبعد فشل المفاوضات السياسية بين الطرفين للتعجيل بجلاء القوات المستعمرة، انطلق التونسيون من كل حدب وصوب وبالآلاف لمحاصرة القاعدة العسكرية، فكان رد القوات الفرنسية بقصف وحشي وإنزال للمظليين وتحويل المدينة إلى حرب شوارع ضارية، مما أجبر مجلس الأمن الدولي على التدخل وإصدار القرار رقم 164 القاضي بوقف إطلاق النار يوم 22 من جويلية 61 و900 وألف. المئات من الشهداء سقطوا في هذه المواجهة غير المتكافئة التي انتهت أخيرا بانتصار ساحق للتونسيين الذين فرضوا على الاستعمار المغادرة إلى غير رجعة. ليبقى تاريخ 15 من أكتوبر لحظة فارقة أخرى في تاريخ تونس لا تقتصر رمزيته على استحضار أحداث الماضي فقط، بل تحمل رسالة متجددة عبر السنوات إلى الأجيال الصاعدة وخاصة الشباب، رسالة تحمل في طياتها أمانة استقلال الوطن وسيادته. المختص في علم الاجتماع الأستاذ صلاح الدين بن فرج يؤكد أن الرسالة الموجهة إلى الشباب اليوم هي أن النضال لا يتوقف عند حدود معركة الجلاء والتحرر.
16: الشباب في الواقع يمثل دائما عماد المجتمعات باعتباره هو القوة الأساسية التي يعول عليها في النهوض بالمهام الوطنية الكبرى، لكن رسالة الشباب لا تتوقف في هذا يعني في حدود هذه المعركة الحاسمة في تاريخ تونس. هناك معارك جديدة في تاريخ تونس الحديث، أيضا التنمية وبناء الدولة الوطنية والقيام بالمهام الموكولة إلى الشباب باعتباره هو قوة العمل بالأساس.
15: رسالة حافظ عليها شباب تلك الفترة، جيل جديد انطلق في مسيرة البناء والتشييد وكسب العلوم والمعارف للرقي بهذا الوطن الذي أنهكته عشرات السنين من الظلم والتنكيل. شباب اختار التطوع في معركة الجلاء واختار الطريق الصعب، طريق البناء والتشييد في وطن تركه المستعمر في حالة يرثى لها من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
16: في معركة الجلاء الشباب كان في ذلك الوقت في تلك المرحلة كانت يعني تونس فتية أكثر من الحال، وطاقة الشباب وكان الهرم السكاني يمكن من أن الشباب يلعب دور محوري وقد تحمل مسؤولية تاريخية بتضحياته. في الواقع أمكن تحقيق الجلاء عن قاعدة بنزرت وأمكن تحقيق الاستقلال التام والنهائي عسكريا، خاصة كان ذلك بتضحيات كبيرة جدا قدمها الفدائيون وقدمها الشبان، وكان ذلك تطوع، يعني ما كانش ثم جيش نظامي بأتم معنى الكلمة كما نعرفه اليوم، كان هناك تطوع وهبة وطنية من قبل الشباب الذين فعلا يعني استبسلوا وقاموا ب يعني أهم وأكبر المهام جلالا وكبارا في تاريخ تونس الحديث.
15: لتتواصل المسيرة شباب كسب عبر السنين سلاح العلم وتسلح بالعزيمة والأسرار على تحدي الصعاب الاقتصادية، خاصة لتصبح تونس في ظرف وجيز قوة صاعدة وواعدة. ورغم مرور الزمن وتوالي الأحداث، إلا أن أحياء عيد الجلاء ما زال يمثل فرصة للحفاظ على الذاكرة الوطنية وربط الأجيال الجديدة بتاريخ هذا الوطن، حتى تدرك أن ما تتمتع به من سيادة وحرية ومسؤولية وطنية هو حصيلة نضال طويل وتضحيات جسام لا تقدر بثمن. وتتأكد في هذه المناسبة مسؤولية الشباب في بناء تونس المستقبل وفي تحويل قيم الوطنية والتضحية والعمل الجماعي إلى مشاريع ومبادرات تنموية ملموسة. فالمعنى الحقيقي لهذه المناسبة لا يكمن فقط في معرفة تاريخها، وإنما في استيعاب القيم التي تجسدها، قيم الوطنية والمسؤولية والعمل والمثابرة والتمسك بالوحدة الوطنية والأمل في المستقبل عبر الإيمان بقدرة الشباب على تحويل الصعوبات إلى فرص. وإذا كان جلاء القوات الأجنبية قد مثل مرحلة أساسية في استكمال السيادة الوطنية، فإن تحديات تونس اليوم تتطلب نوعا آخر من المعارك يتمثل في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والتمكن من العلوم الحديثة والتكنولوجيات المتطورة التي اكتسحت العالم وأصبحت مقياسا للتقدم. المختص في علم الاجتماع الأستاذ صلاح الدين بن فرج يؤكد أن تحديات كبرى تنتظر شباب اليوم وملاحم جديدة تنتظر من يكتبها.
16: إذن أعتقد أن مهام كبرى تنتظر هذا الشباب، وعيد الجلاء مناسبة لكي يكون هناك تذكير بتلك الملحمة التاريخية وسطرها الشباب. واليوم هناك ملاحم يمكن أن يسطرها الشباب من خلال قيادته لمعركة النمو والتنمية والقيام بالمهام الكبيرة في تجديد طاقات الإنتاج وتحسين جودة الإنتاج. وباعتبار الشباب خلاق وكفو وله القدرات من الإبداع والابتكار، والشباب التونسي أثبت ذلك علميا وميدانيا، واليوم الشباب التونسي له تقريبا مكانة مميزة في كثير من البلدان.
15: ومن هذا المنطلق فإن الشاب التونسي الذي يطور مهاراته ويبتكر ويؤسس مشروعا ويشارك في مجتمعه ويدافع عن المصلحة الوطنية هو شريك في حماية استقلال بلاده. فتونس اليوم في حاجة إلى شباب متعلم ومتمكن من العلوم والتكنولوجيا، معتز بهويته الوطنية ومنفتحا على العالم، قادر على الابتكار والمبادرة، يؤمن بالعمل الجماعي وبالحوار، يحترم الاختلاف والتنوع، يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ على البيئة والثروات الوطنية. ويبقى عيد الجلاء ذكرى وطنية راسخة في وجدان التونسيين، لكنه في الوقت نفسه مناسبة متجددة للتفكير في معنى الاستقلال ومسؤولية الأجيال الجديدة. فكما ناضل جيل الأمس من أجل تحرير الأرض واستكمال السيادة، فإن جيل اليوم مدعو إلى خوض معركة البناء، معركة العلم والمعرفة والعمل والإنتاج والابتكار والتنمية وحماية البيئة وتعزيز التضامن الاجتماعي.

Top Sport. مديستين غير بال موجودي ذات شباب، أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور، ثاني موعد رياضة على موجاتنا. نجم الدين بن سالم في الهندسة التقنية، ريجي زيتوني في الديجيتال، وأنا وفي فدون رفقكم في الفقر.

0: مواجهة تبي يوم السبت الماضي ساعتين، لحد الآن ما فما حتى خبر رسمي إنه المباراة باش تتعدى أو لا، لا على الموقع الرسمي لفريق تبي موزمبي ولا حتى على منصة كونغولية وإلا إفريقية. لحد الآن المباراة ماهيش باش تكون منقولة تلفزيا، مباراة هذه بإدارة الموريتاني دحان بيدا. السيسيس غادر كذلك في اتجاه بيجان البارح لمواجهة فريق أكاديمية أمادو ديالو، مباراة نهار السبت 17 أكتوبر. فريق النادي الرياضي الصفاقسي لقى صعوبات كبيرة خاصة بعد التأخيرات الكبيرة في مواعيد الرحلة. مباراته باش تكون الخمسة متاع العشية بإدارة الحكم من الرأس الأخضر فابريسو سانتوس دوارتي. ترجي الجيس الفريق الوحيد من الأربع فرق المشاركة في المسابقات الإفريقية استقبل مباراة الذهاب في ملعب صفاقس ضد ريال باماكو. مباراة الذهاب ستلعب يوم 17 أكتوبر ماضي 3:30 بإدارة الأوغندي لكي رزاق كاسلي ري. هذه بالنسبة للمسابقات الإفريقية. نرجع محليا ونحكي على فريق النادي الرياضي بحمام الأنف اللي كان حقق أول انتصار وأول ثلاثة لقاءات في مواجهة في الموسم هذايا ضد فريق النجم الرياضي الساحلي. نهاية المدة النيابية بالنسبة للهيئة التسييرية للفريق برئاسة السيد المنذر جبنيني، هل ستواصل هذه الهيئة لمدة جديدة أم سيتم تعيين جلسة عامة انتخابية؟ أكثر تفاصيل نأخذها مع السيد منذر جبنيني رئيس الهيئة التسييرية. نقول له السابق وإلا الحالي وإلا ننتظر شنو باش يصير. سي منذر مرحبا بك على موجات إذاعة شباب. ولا عيب انا باش نقول لك مرحبا بيك على موجات اذاعه شباب.
1: عايشك وفاء، مرحبا بيك ايضا، مرحبا بالمستمعات والمستمعين. وفي الحقيقه رئيس الهيئه التسييريه السابق
0: رسميا معناتها
1: العهده رسميا، وانا عبرت منذ 6 اكتوبر للسلطات المعنيه بعدم تجديد بعدم رغبتنا كفريق في تجديد عهده اخرى، وذاك اللي صار. بالتالي طوى الامر يرجع للسلطه، معناها هل سترقى الحل الأنسب في جلسة انتخابية في هيئة تسييرية؟ أنا ما نعرفش. على كل حال نتمنى تتوفق باش الفترة ما تتوالش. على كل حال نحن متواجدين كتصريف أعمال، نأمن لقاء معناها مقابلة حملهم في شبيبة عمران مع هيئة فرع كرة القدم اليوم إن شاء الله باش نعطيه في حصة التدريب، نعطيه منح الفوز للاعبين مقابلة النجم الرياضي الساحلي. معناها قاعدين نأمنوا في تصريف الأمور، وربي إن شاء الله يوفقنا. والمهم إن شاء الله حملنا تلقى الاستقرار وتلقى العودة إلى الانتصارات بما يعكس حقيقة مستوى نادينا.
0: الإشكال اللي موجود اللي قاعد توا نشوف فيه نسمعوا فيه في شارع الرياضي بحمام الأنف، الإشكال في التقرير المالي هذاك. علاش ممكن غير إنه ما فماش رؤساء تحب تتقدم للترشح لرئاسة فريق النادي الرياضي بحمام الأنف نظرا للظروف، وزاد كذلك فما الضبابية في التقرير المالي بين الهيئة القديمة والهيئة اللي باش تجي والهيئة اللي قاعدة تسير توا؟
1: سامحني وفاء، التقرير المالي موضوع ما يهمش الهيئة التسييرية ولا الهيئة اللي تجي، هو أساسا موضوع شأن الهيئة المتخلية اللي تم حلها بقرار بحكم استقالة العدد اللي يلزم تتحل إثره المديرة. هذاك اللي صار. إذن الملف المالي والتقرير المالي هو شأنهم، ما زالوا ما حضروش، هذا شو نقول أنا، وهما معنيين أكثر شي جاوبوا عليه. معناها ثم التقرير المالي نعرفوه من أنظار رئيس النادي السابق، من أنظار أيضا أمين المال. لحد الآن احنا دعينا إلى جلسة أولى ما جاناش ملف المالي، وإحنا بربي توضيح هام. احنا معناها متعاهدين حفلات، رغم أن حتى نظر عليه تقريبا. احنا فقط معناها نحضروا الكريسي، نحضروا المزح، نحضروا هيئة الانتخابات الهيئة المستقلة، هذا ايش نعمله. المندوبية في مكتوب رسمي قالت لنا يلزم باش تحضروا الجلسة العامة اللي تحكي عليها، يلزمك راهو توفينا بالتقرير المالي مؤشر عليه من كذا وكذا والتقرير الأدبي وهيئته كذا، حسيلوا ثم شروط. الشروط هذه لم نتمكن من معنى الاستفاء بها، فبالتالي مع المندوبية تم إقرار تأجيل الجلسة العامة. ثم جت الجلسة العامة الثانية دعينا لها اليوم 19، في الأثناء العودة بتاعنا وفات، ماناش راغبين باش نعاودوا.

0: كل اللي يجي واصل ربي يعاونه ويرتقي معناها الامر اللي راه يكون انسب للنادي ان شاء الله.
1: وهي السلطات اكيد قاعده توا على الاخبار اللي وصلتني معناتها من حمام الانف في المعتمد الاول في اجتماعات ويظل حتى انتم زيد سي منذر باش تكونوا معاه في اجتماعات يقنعكم انكم باش تواصلوا انه يقعد يلوجوا على ناس اخرى باش تكون موجوده كهيئه تسريف في انتظار تحديد موعد لجلسه عامه انتخابيه وبطبيعه الترشحات.
0: الجلسه هذه صارت لنا مع السيد المندوب طلب منا معناها باش يمدنا نهار 13 بعد موفاة العهدة. قلنا له نحن رسمناك من 6 أكتوبر من 6 ل 16 ما
1: جاوبتوش
0: معناها راضي وموافق على مطلبنا اللي كونه من جدوش هذاك اش فهمنا احنا وبالتالي ما تعذر علينا القبول معناها باش نزيدوا نقعدوا مع المخرج البلاغ تولي أمور ماهيش معناها ما هي شيء الأمور هكاك فهمني على كل حال نادي حملون في حاجته باستقرار وحاجته بوضوح وشفافية وش قدم واخر قدم أن يرجعت لا إذا ما تكون الأمور تدار بأكثر معناها رسانة تضاهي مكانة نادي حمام الأنف في الرياضة التونسية.
1: يعطيك الصحة سي منذر جبنيني رئيس لجنة التسييرية الهيئة التسييرية السابق لفريق النادي الرياضي في حمام الأنف. يعطيك الصحة شكرا اللي كنت حاضر معنا في توب سبور الموجود إذاعة الشباب من أخبار النادي الرياضي في حمام الأنف أخبار فرقنا المشاركة في المسابقات الإفريقية لرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في جولتها الرابعة نهار سبت ما فماش مباريات باش يتلعبوا يوم مي الأحد 18 والاثنين 19 أكتوبر ماضي ساعتين ونص مجموعة الأولى نهار الأحد جمعية مقرين الملعب السوسي اتحاد طاوين محيط قرقنة الرلوي مستقبل سليمان كوكب عقرب مكرم هدية بعض بحاجة سبورتينج بن عروسي للشابة النجم الخليدي وهلال مساكن مستقبل جيبس. المجموعة الثانية نهار الاثنين نادي القربي أولمبيك الكيف جندوبة الرياضية ملبوشام القلعة الرياضية سبورتينج المكنين اتحاد قصور سيف جمعية ريان مستقبل القصرين شبيبة القيروان الملعب الجبسي هلال الرضيف وقواف القفصة أولمبيك مدنين أولمبيك مدين ومستقبل جيبس زوز غيروا المدربين نتاعهم في انتظار ناخذوا المدربين الجدد. بالنسبه لربطة المحترفه الاولى مباراه وحيده فقط باش تتلعب في جولتها السابعه في جولتها السادسه نهار السبت 17 اكتوبر ماضي ساعتين ونص في ملعب علي الحوار بين امل حمام سوسه والاتحاد الرياضي ببن قردين. باقي الجوله منقوصه بثلاث مباريات اللي هما نادي الصفاقسي ترجي الرياضي التونسي الملعب التونسي ترجي جيس النادي الافريقي النادي البنزرتي. مباراة الاحد نلقاو مستقبل مارسا النجم النجم المتلوي الاتحاد المنستيري تقدم ساقية الدير أولمبي البيجي نجم الساحلي والنادي الرياضي بحمام الأنف شبيبة العمران. في كرة اليد منتخب تونسي أقل من 16 سنة فتيات غادر اليوم تونس في اتجاه المغرب المشاركة في بطولة العالم في نسختها الأولى. وفي كرة اليد سيدات كبريات الدورة دورة ليكات ناسيون اللي باش تقام في مدينة تاي الحمامات وغرومبيليا من 21 أكتوبر ل 24 أكتوبر بمشاركة أربع منتخبات تونس الأرجنتين الكونغو الديمقراطية والسنغال تحضيرا لبطولة افريقيا اللي باش تدور في الحمامات في شهر ديسمبر. نواصل مع كرة اليد لكن مش نحكي على قسم النخبة. الجولة السابعة نهار السبت ماضي ساعة نادي الافريقي تقدم سقية الزيت مباراة ذي باش تكون متلفزة. ماضي ساعتين جمعية الحمامات مكارم المهدي بعث ابن خيار النجم الساحلي أولمبيك سبورتينغ المكنين الترجي الرياضي التونسي المنزل التميمي المنزه الرياضي مباراة ذي الأربعة ونادي كرة اليد بجمال نسرة بولبل الخمسة متاع العشية. وفي كرة السلة الجولة السابعة البرو أ مباريات نهار السبت خمسة مباريات ماضي ثلاثة مباراة النجم الساحلي واتحاد الأنصار النجم الراتسي الاتحاد المونستيري دليل ذيب غرومبيليا شبيبة منازة الملعب النابلي جاسكال مباريات هذوما الخمسة الستة نادي كرة السلة بنادي رياضي بحمام سوسة والنجم الرياضي بحلق الويد ستة متاع العشية ونهار لحد مباراة النادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي ماضي ثلاثة في الجورجاني. هكا نكون وصلنا لختام موعدنا معاكم اليوم من توب سبور. شهي طيبة للجميع إلى اللقاء على كيفك. مازلت متواصلة مع فاطمة الشابي.

0: كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عبد المجدك تسمع صوتك
1: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
2: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ماضي ساعتين 21 دقيقة. مرحبا بكل ما التحق بنا توا. كنت تسمعوا في الظروف من عند أصيل الهميم، وقبلها شيرين كم عندك كم سنة. هذوما الغنيات اللي كانوا معاكم، ورجعنا بهم بعد موجز الأخبار وبعد التوب سبور. كيف ما عودناكم الوقت هذايا هو وقت اللي نحكيو فيه على حكاية النجاح، حكاية خارجة عن الإيجابية إطار، حكاية متاع عبيد خلاو بصمتهم في في في في في الحياة، كانوا عندهم حاجة يقولوها ورسالة منقولة. هذه فقرتنا Out of the Box. Out of the Box. في Out of the Box اليوم، صحيح فيصل ماهوش بحذايا، أما بالحق كلمنا زميلتنا اللي كانت موجودة في عدة أنشطة، وعملت ريبورتاج وحكيت على المرأة الريفية، وهذه بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الريفية. أهلا بيك هند سعيدي.
1: مرحبا فاطمة، تحية ليك وتحية لكل الفريق، وسلموا زادة على فيصل. أكيد كما تحدثت، اليوم العالمي للمرأة الريفية في تونس، المرأة في الوسط الريفي، أكيد يوم مهم جدا. حي كل امرأة، وانت الغنية الظروف، أكيد ظروف المرأة في الوسط الريفي فاطمة، بين اللي فكت بلاصتها ورغم التعب ورغم الظروف الكل معناتها ناجحة، وبين اللي ما زالت في وضعية هشة. اليوم مناسبة انطلقت تقريبا من نهار 12 أكتوبر ومتواصلة حملة إعلامية للمناصرة لمناصرة المرأة في الوسط الريفي. الحملة هذه متواصلة إلى يوم 27 أكتوبر. اليوم كنت في لقاء، هو لقاء وطني حول المرأة في الوسط الريفي في صميم السياسات العمومية. اللقاء هذا ينتظم في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس. والحملة هذه اللي منظمتها الهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس، أكيد الحملة كما أشرت متواصلة، واللقاء يهدف إلى تعزيز الحوار حول واقع المرأة في الوسط الريفي، مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، وبحث السبل في إدماجها خاصة في العمل وفي تلبية احتياجاتها وتطلعاتها. على كل، إن شاء الله أنا باش نحكي لك بالأرقام، لأني كنت حاضرة في الحملة هذه نهار 12 أكتوبر، كنا في طبرقة معناتها، والتقينا بمجموعة من النساء الكادحات النازحات. كنا نتحدث معهم فعلا فاطمة، رغم الظروف الكل تسمع يعني لغة الحكمة عند بعض السيدات. تحياتي ليهم، تحياتنا المبروكة من تبينية، تحياتي الأمال من بوسالم، تحية المفيدة من نساء فرنانة. برشا حديث وبرشا طموحات وبرشا طلبات زادة، لأن المرأة كنت حطت بالأرقام اكتشفت اللي 75% من اليد العاملة في قطاع الفلاحي في تونس هم نساء. معناتها كان ما عادش يخدموا نساء، هذه وفات ما عادش تجينا القدره،
0: ما عادش نخلطوا على حتى كعيبات ماتم.
1: اي والله يعطيهم الصحه. و 35% من النساء في تونس يعيشن في الوسط الريفي. وابش نعطيك الرقم الان اللي معناتها استغربت، معدل اجور النساء اقل بنحو 50% مقارنة بالرجال، معناها للنص. وتعرف اللي المرأة تخدم في القطاع الفلاحي، اكتشفت اللي هي زادة تخدم، معناها مثلا تجني طماطم وتغرس وتطلع وكذا، وأيضا تهبط وتطلع في الفتنادق تخدم. أيضا العمل هدايا،
0: معناها العمل الشاق اللي هو نغمل ما لازمه أكثر هديات وأكثر فرصة، اللي هو نغمل ما للرجال مالك غيسا. المرأة هي اللي هي اللي تعمل فيه. ايوه،
1: وها باش نزيدك رقم اخر ونسبه اخرى، 12% فقط من النساء ينتفعن بالتغطيه الاجتماعيه، 6% من النساء يملكوا اراضي، و94 من الرجال يملكوا اراضي.
0: ايوه،
1: معناتها احنا لان الامر يخلينا في هالمقارنات، لان المراه اليوم تخدم في الفلاحه وتخدم في عائلتها وتحاول تلبي طلبات صغيراتها وبرشا برشا حكايات في الاطار هذايا. الجانب المشرق 287 هيكل فلاحي منظم، خاطر اكتشفنا اللي برشا مجامع فلاحية قاعدة تخدم في النساء تكون في النساء ومحلاهم، خاطر كي طون بعد أكيد شخصية مهمة جدا مبروكة اللي هي متبينية، يتحكي معاهم فاطمة تلقاهم فاهمين شنو معناتها التغيرات المناخية وكيفاش تأثر على حياتنا وكيفاش تأثر على الغابة كيف تأثر على التنوع البيولوجي. حاجة تعمل الكي فعلا، وهذه تلقاوها كي تسمعوه إن شاء الله اليوم معاك، وأيضا في جرين توك إن شاء الله باش نسمعه في الإطار هذايا اليوم. النساء هذوما كي تحكي معهم زادة من الجانب الحقوقي يقول لك معناتها احنا نستناو في التغطية الاجتماعية، احنا نستناو في المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق اكيد بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي نستناو في تفعيله. احنا الحقوق اللي عطاهم لنا القانون نحبوهم مفعلين
0: فعلا، معناتها elles sont conscientes في وعي تام بالسيتواسيون نتاعهم وعارفين شنو اللي طالبوا شنو اللي قاعدين يستناو. هذه حاجه باهيه برشا،
1: حاجه باهيه برشا، واحلامهم وطموحاتهم ونسيم متقدمات في العمر ولكن ما زالوا يعطيو برشا. وفعلا والله انا استفدت برشا من برشا حكايات مع النساء هذوما، وحابين يوصلوا المنتوج نتاعهم هالمجامع هذيه، خاطر عندهم مشاكل زاده في التسويق، يتحثوا على الفلاحه البيولوجيه، يتحثوا على المنتوج البيولوجي، قاعدين يخدموا في خدمه كبيره برشا ويحبوا يسوقوا للمنتوج نتاعهم. لك علاش اليوم انا نحييهم تحيه كبيره برشا من خلال طبعا موجات اذاعه الشباب، وايضا التقيت بفلاحات شابات وحكينا معاهم برشا ليفهموا شنو معناتها الامور الماليه والتسويق على كل هذا. هو طبعا الحمله متواصله الى نهار 27 اكتوبر، شعارها 15 يوم 15 صوت طبعا إيصال صوت المرأة في القطاع الفلاحي، وأيضا المرأة في الوسط الريفي ككل اللي ما زالت تواجه تحديات كما أشرت تتعلق بالأجر بالحماية الاجتماعية بظروف العمل. والله من الحاجات الصور اللي قد في بالي زادة وضعيات نقل، ونعرفوا الكل نعرفوا شنو النقل وشنو صار من الضحايا صلى ربي يرحمه
0: إن شاء الله.
1: ولكن للأسف نتحدثوا وتمر الحكاية النقل فاطمة فقط صورة تقول لك أنا الوسيط يهزني في كميونة ويلزمني نبقى واقفة لأنه يصب في الكميونة الزيت ولا الماء،
0: باش
1: ما نجمش نقعد ويهز هو أكثر من فرد معناتها. وأنا كي نسألها علاش معناتها تطلع في كربة كيما هكا وكذا تقول لي أنا مجبرة يعني كان بقيت في الدار ما فماش، واللي تقول لي أنا راجلي مع تمريض وما نجمش نخدم وما ينجمش يخدم إذا أنا اللي نخدم. وضعيات برشا مع هذا الكل فما كما أشرت وضعيات نجاح وتحدي وإصرار كما وضعية مبروكة هي مرة متقدمة ما أنا صديقتي نقول مبروكة
0: هي من الحقتها، وبش نسمع دقيقة من الروبورتاج الكل اللي بش يكون موجود معانا على صفحة الفيسبوك. أما أنت حكيت لي والحق هند في حتى في كلامك عليها كان فما هكا فرحة للسيتواسيون متاحة، الوضعية متاحة شنو اللي قاعدة تحكي كيفاش قاعدة تحكي أنت بيدك أنا تاو مبروكة ما نعرفهاش بالضبط أتخافيخ أنت الكلام اللي قلته والدقيقة اللي سمعتها وشنو اللي بالاكتشاف باش نكتشفوا الفيديو كامله معناتها محطوط على صفحه الفيسبوك كنت حاجه رائعه جدا محلاها المراه معناتها
1: المراه تقول لك انا معناتها انقطعت عن الدراسه عمري صغير مقهوره كنت من الاوائل تتكلم طريقه اللسان ما شاء الله عليها بالفرنسي زاده معناتها ما شاء الله عليها، ولكن قلت في بالي القرايه قلت لي معناتها كنت نحب نولي طبيبه، ولكن هو ما فاتني شيء وليت طبيبه اعشاب
0: بالضبط
1: الأعشاب الطبية، لأن هي توا معناتها اكتشفت أسرار الأعشاب الطبية، بنت الغابة تحب الغابة غيورة على الغابة، كي تتحرق غاب وتسمع خبر حريق الحرائق في الغابات معناتها قلت لي معناتها كأني كان هداري اللي تحرقت.
0: أي لطف
1: حياتنا ليها مبروكة متبينية مجمع الفلاحي البركة من مبروكة
0: أكيد. هاو باش نسمعوا دقيقة احنا من الروبورتاج متاعك هند خليك معانا مبروكة باش تقدم هي روحها
2: عرفنا بروحك أنا نعرف مبروك عتيمي رئيس مجمع نسائي بالتبينية.
3: وين بالضبط التبينية؟
2: التبينية هي تبع ما تنديت عند راها، منطقة جميلة جدا في وسط الغابة، فيها مناخ خالق للعادة، غابة ممتازة جدا.
3: وقتاش بديت الفلاحة وشنو سر غرامك بالفلاحة؟
2: أنا قبل كنت صغيرة نقرأ في المكتب وعملوا تكوين لنسيات في الليزوي ليسونسيير، وانا غرامي من اول ما بديت نحب الطب، كي نمشي معك النسيات وندخل لواحد يحكي الفورماتريس كيفاش الزيوت هذيك فيها منافع، فيها حاجات باهي للانسان، كيفاش تفيد للغاز، منها من الامثله هذيك جاني الغرام وقت تغرمت بحكايه التقييم. دون ما خرجت من المكتب انخرطت في المجمع عام 1994، كان التكوين في المجمع نتاعنا يعني ميكس ما نسي ورجي.
0: هذايا الديبو معناتها البدايه نتاع الريبورتاج كامل اللي تلقاوه على صفحه الفيسبوك. يظهر لي ماهيش كان مبروكه بركه، تحكي لنا معناتها فما برشا اصوات اخرين نجموا يخلطوا اترافير صوت مبروكه بالطبيعه.
1: اي صحيحه، فما برشا أصوات حتى هي معها برشا نساء يعني في المجمع، وكل مرأة عندها حكاية. فاطمة كي تمشي تحكي معهم معناتها ما تقلقش وما تفيقش بالوقت وما تفيقش بالتعب وتعب الطريق وكذا، كي وصلنا لها مغادي معناها ما برشا حكايات، فما برشا نساء معناتها ما شاء الله عليهم. أنا سميت القصة اللي باش نسمعوها تبع الفيديو مبروكة ذاكرة الغابة وحكاية صمود وإصرار مرأة ما تستسلمش، مواصلة مجمع انطلق مع الرجال ميكس قبل سنوات من التسعينات، وواصلت إلى أن في 2012 عملت المجمع متاعها واستقطبت أكثر من مرأة، والمرأة هذوما طبعا المنظمات وجمعيات، تحياتي للجمعيات الكل والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا زادة كان حاضر معها في أكثر من تكوين، لأن كي تحكي معهم متكونات فهمات شنو يعملوا شنو يخدموا وعليش هم يلزمهم يشدوا صحيح، غيرين على مناطقهم، غيرين على الغابة، غيرين على الشجر، على الريحان، على الصنوبر، على الفرنان. تحياتي ليهم الكل الكل الكل، وأكيد إن شاء الله على صفحة إذاعة الشباب اليوم باش نسمع حكاية مبروك، وما زال حكايات لأن إن شاء الله نهبط كل مرة نعديو حكاية من طبعا نساء بلادي فعلا اللي هما في الشمال الغربي، معناتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي، وإن شاء الله فعلا تاخذ حقوقها كما يلزم المرأة حتى تعطي أكثر، لأن وراها الأسرة وراها زادة خدمتها ودورها في التنمية وفي الاقتصاد.
0: شكرا لك هند، شكرا لكل مرأة تسمع فينا، وتحية كبيرة كبيرة للنساء اللي يجاهدوا من الصباح لليل، سواء العائلاتهم سواء في الخدمة سواء كان وين ما كانوا يسمعوا فينا، وتحية ليهم. وديديكاس صغيرونا خاطر لطفي بوشناق قال لها يا للا وينك، يلا نمشي للفن وبعد راجعين.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: على كيفك
2: على كيفك
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك
2: على كيفك
3: على كيفك الموسيقى والغناء.
1: على كيفك
2: إدارة الصحة والهناء.
1: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف اليوم بروضة الشهداء بمدينة بنزرت على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، ويتولى بهذه المناسبة وضع إكليل من الزهور بفضاء النصب التذكاري لروضة الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن ممن نذروا أرواحهم الزكية فداء للوطن. جامعة المنسير تتصدر المرتبة الثانية وطنيا والمرتبة 1401 عالميا وفق التصنيف الدولي للمؤسسات الجامعية والبحثية لسنة 2026. المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة تطلق قريبا منصة رقمية تهدف إلى توفير أدوات ذكية لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى الولايات 24 من خلال توظيف المعطيات الفضائية والتكنولوجيات الحديثة في تحليل البيانات ودعم التخطيط واتخاذ القرار. مشاركة 12 مؤسسة تونسية ناشطة في قطاع التغليف والتعليب والأنشطة ذات الصلة في الدورة 31 للصالون الدولي للتغليف الذي ينتظم من 13 وإلى غاية 16 من أكتوبر الحالي بمدينة أسطنبول التركية. في العالم استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسط عملية نسف لمباني سكنية بمناطق متفرقة. الجيش الإيراني يعلن عن اندلاع حريق بناقلة نفط في مضيق هرمز. جماعة الحوثيين في اليمن تنفي استهداف المدينة المنورة مؤكدة أنها لم تنفذ أي عملية اليوم باتجاه الأراضي السعودية. وأخيرا وزارة الدفاع التركية تعلن شرطا لإرسال القوات التركية إلى خارج البلاد في إطار حلف مكة والذي يضم الرياض وأنقرة وإسلام أباد وهو موافقة البرلمان التركي على الاتفاقية. ختام الموجز في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك
2: عدل موجتك
1: تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب
1: إذاعة الشباب عدل موجتك
4: عدل موجتك
1: تسمع صوتك
4: تسمع صوتك.
1: على كيفك
2: على كيفك
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك
2: على كيفك
3: على كيفك الموسيقى والغناء.
1: على كيفك
2: إدارة الصحة والهناء.
1: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك

0: استوس بوتي. هذه فقرتنا استوس بوتي اللي تجيكم ديريكتومون بعد موجز الاخبار الماضي ساعتين ونص. مرحبا بكم مستمعين وين ما كنتوا، كنتوا تسمعوا في برونو مارس ريسكيتول والبنت القوية اللي نهديوها لكل امراه اللي هي تستنى فينا باش تعرف شنو هي المورفولوجي نتاعها وكيفاش لازمها تلبس. بيان سور مع الاكسبيرت معانا فاطمه جويني. مرحبا بك مدام فاطمه.
1: عايشك، ميرسي على الاستضافه.
0: مدام فاطمة، احنا باش نحكيو على لي مورفولوجي. بدينا نحكيو، قربوا شوية الميكرو، بدينا نحكيو على المورفولوجي H و O. حكينا على البوار ولا هي الA زادة كيف كيف، والجمعة اللي فات تحكينا على المورفولوجي X اللي هي قلنا أحسن مورفولوجي وصح عليها ومنجم يلبسوا كل شيء وكل شيء. دونك ديما باش نلوجو شنية الزينة وشنو البوان اللي مزيان
1: فوالا نجم نظهرهم في أي مورفولوجي. أي مورفولوجي عندها حاجة تميز بها
0: فوالا بالضبط. توا باش نكملوا مع الفي
1: الفي
0: اللي هما الفي كيف ما لا لتر في لكتف هما العرض
1: والتاي والانش يكونوا أقل معناها لا فورم في معناها لكتف يكونوا عرض معناها والكتف عرض راهي ميزه معناتها وقت اي ميزه وقت اللي تلبس معناها ديجا لي مانكان اللي نختاروهم باش في لي ديفيليز يكون معناها اول شرط تكون معناها كتف عريضه باش تظهر لنا البيس بالبي.
0: اوكي، معناتها مش الكلهم لازم يكونوا اكس.
1: مش به الاكس هو البدن اللي اسهل بدن في اللبس، فهمتني؟ المورفولوجي الاخرين هما معناها مع تعديلات معناها باش يظهر معناها
0: يظهروا
1: مريق معناها
0: معناتها تنجم تقول لي اللي اي مورفولوجي تنجم يكون مانكا المفيد مش زايد في البوا.
1: المهم تنجم كيفاش انت تلبس المورفولوجي هذيك.
0: اوكي، من بعد توا نحكيو خاطر احنا اليوم زاد باش نحكيو على ستار ميديا فاشن اللي صار توا عنده بريسك موان نهار 16 سبتمبر، وباش تحكي لي على كيفاش صارت الحكايه لي مورفولوجي هذوما الكل
1: اللي لبستهم.
0: اما توا نرجعوا للفي. دونك الاكتاف هما اللي عاليين،
1: الاكتاف هما اللي عاليين يبداو، والتاي ولي اونش يبداو اقل معناها لا لتر في. بالنسبه للمورفولوجي في معناها ماذا بينا ما نلبسوش، معناها باش نعطي لي ايفيتي حاجه بالليبوليت.
0: اوكي، ما نزيدوش
1: نعرضو باش ما نزيدوش نعرضو لي مانش بوفونت لي كل سكي فولون اي فولونيت او اي حاجه بزيد فوليوم في الاكتاف ا ايفيتي.
0: اوكي،
1: بالنسبه للكول معناها ديكولتي احسن حاجه هي تكون الكول في يبدا بروفون شويه. اوكي، هكا تقسم البوست اون دو معناها العرض
0: ينقص
1: نتاع الاكتافات ينقص ا ايفيتي الكول باتو خاطر هو يزيد يعطينا يعرض لنا. تاي تقعد كما هي ما نجمو نعملو فيها حتى شيء. اللوطاني معناها لا جوب معناها بتاع لاغوب والا الجوب نتاعنا نجمو نخدمو برشا فولو باش نعطي بور ايكيليبري معناها السيلويت نتاعنا. لي تيسيو نستعملوهم معناها في نجمو نخدمو لي تيسيو حتى من فوق نجم تلبس حاجه اجوستيره معناها بريت كور ما يقلقش جوست اللوطه نلبسو تو سكي لارج كان بونطالون لارج يواتي برشا المورفولوجي في كان جوب افيك دي فرانس ولا افيك دي غودي ولا افيك معناها افيك فوليوم معناها نعطيو فوليوم قد ما نجمو من اللوطه بور ايكيليبري السيلويت.
0: ديما اللي في العين هذاك هو البارتي اللي فيها اكثر اللي هي فيزيبل اكثر نحاولوا نغطيوها ونعملوا ليكيليبر
1: البارتي الاخرى ما نخدموش عليها برشا ديجا هي ظاهره واحده واللي نحبوا هكا نصلحوها نعطيو فيها نحبوا لي فولون لي غودي لي كلوش. الكلوش يمشي برشا مع المورفولوجي
0: في.
1: بالنسبه للتيسو اللي نجمو نستعملوهم نجمو نستعملو بريسك لي تيسو الكل.
0: اوكي،
1: ما يقلقش لي تيسو الكل معناها في لا جوب نجمو نخدمو التول الدونتيل لي موسلين لا كريب معناها هذوما
0: الكل خاطر انت باش تعطي فوليوم دونك حتى كي تبدا غيد وكل شيء ما يقلقش
1: الفوق الكورساج نجمو نخدمو كيف كيف الكريب نجمو نخدمو ليكرا معناها اي حاجه حتى كي تبدا هكا قيد كوف ما تقلقش
0: باهي هذايا بور لي مورفولوجي توا باش نحكيو على الاكسبيريونس نتاع 16 سبتمبر اللي صار فيها دي مانكان سبيسيال شويه
1: اللي هما كانوا لي مانكان هما لي ستار في لي ستار في الميديا في التمثيل في السبور في الستيليزم معناها كان معناها ديفيلي مزيان على الاخر كانت اكسبيريونس حلوه ونشكر برشا مدام مواهب على المجهود اللي عملته باش كان ليفينمون هذاك ناجح ونشكر زيدا الستار الكل اللي حضروا واللي لبسوا الكرياسيون تاعي معني نجم نسميه
0: اي
1: ان شاء الله ما ننسى حد
0: ان شاء الله
1: مدام هند الشوش وحده دريدي
0: لاكتريس
1: اي حنين الشجراني امل شاهد جيجي عيسى شكون ان شاء الله ما ننسى حد سونيا بن خليل اللي هي ستيليست ولبست لي ونشكرها برشا بالحق معناتها كنت فرحانه اللي انا لبست ستيليست كيما سونيا بن خليل اللي حبينا نوريه اللي راه صاحب صنعتك مش عدوك ينجم يكون يعاونك في الخدمه ينجم بافكاره ونجم نحكي ونفرحوا لبعضنا بالحق معناها كنت فرحانه برشا بالليفينمون هذا اللي انا لبست معناها المجموعه هذه كلها اللي هي معناها
0: كانوا فما حتى رياضيين معناتها مش كان نسى بركه كانوا
1: موجودين رياضيين نسى اللي كانت معناها سبور ميكانيك اللي هي كانت مدام هند الشوش كانوا رياضيين رجال معناها كانوا زاد في الستار ميديا فاشن كانوا برشا رجال معناها اللي
0: موجودين
1: كانوا معناها وكانت معناها ايفينمون
0: ياسر حلو
1: كان عائلي اكثر منه
0: اعلامي
1: معناها عائله مع بعضنا كان ناجح على الاخر
0: شنو هو الحاجه الصعيبه في انك تلبس دي زارتيست نتاع اللي هم اعلاميين مشاهير نقول
1: الحاجه الصعيبه انك انت تلبس دي زارتيست هو انك تبدا تخمم بيك احسن حاجه تلبسها لهم اللي ديجا ما لبسوهاش قبل باش تحاول انت توريها بطريقتك في احسن حله تحاول في مخك انت تحطها اون فالور هي اون فالور بطبيعتها انت تحاول تزيد تحب توريها بطريقتك بمخك بالكرياسيون تاعك بذوقك بتوري الستار هذيك شكون معناها كيفاش خرجت كيما مدام سونيا بن خليل نعاود نرجع معناها لبستها فوطه وبلوزه معناتها هي صاحبة صنعة
0: بالضبط نورمالمون
1: حاولت باش نكون على اوتور نتاع

0: معناه كل واحد,
1: كل واحد وارتباطاته.
0: اي صحيتك اكلي بديت نحضر انا حسب
1: شنو اللي
0: من شفتهم هكا في الانستغرام, حسب اللي نعرفها مني ليها معني ابو بري حضرت وخدمت خدمتي, ومن بعد بقاو الرتوش الصغيره نتاع سانتراج سلسله وتركيبها وكها معناتها باش جبت انا نخلص
1: سينو. فماشي حاجه قاعدين نتحضروا لها, قاعده تحضر لها ان شاء الله. اي احكينا على الجاي
0: حاجه بيانتو ان شاء الله, بيه مش بيانتو ما لو 13 فيفريير
1: ان شاء الله.
0: فما سهريه سميناها الريم. سهريه هذه باش تكون معناها كل ما فيها هكا من موروث معناها الصناعه التقليديه, في باش يكونوا فيها 12 مشارك ويكونوا مغرومين باللباس التقليدي التونسي, وهما من اللباس هذاك باش يستوحوا حاجه اللي معناتها تنجم تلبسها المراه سواء في فرح ولا في مناسبه ولا في هكا تسافروا عندها ملتقى ولا حاجه.
1: دونك تنجم تكون حاجه يوميه نتاع كل يوم كيف ما نتاع مناسباتية.
0: ملي دوز هذوما
1: المشاركين
0: باش يكونوا فما أربعة متوجين.
1: أوكي.
0: أربعة متوجين. وفما زاد اللي باش يشاركوا باللي الكرياسيون نتاعهم
1: هما.
0: الكرياسيون نتاعهم باش تكون معناتها سهرية مزيانة ياسر.
1: إن شاء الله.
0: معناها في أوتيل معناها وسط العاصمة. وباش تكون زاد فيها الموسيقى وفيها
1: سهرية
0: كاملة. الماكلة التونسية. أيوا. والكل معناها هذه كل قاعدة مدام واهب ومدام ريم شاكر يحضروا فيها, وإن شاء الله
1: إن شاء الله بالتوفيق.
0: التوفيق. ان شاء الله
1: نشوفوا زاد معناتها حاجات ياسر مزيانه كيف ما عودونا ان شاء الله كيف ما عودتونا على البوديوم. شكرا لك مدام فاطمه, نتلاقاو الجمعه الجايه ان شاء الله في نفس ان شاء الله في نفس الموعد. احنا باش نخليكم مع توليت وسان لوفان فيرنيتهم نانو تو دو سويت.

0: على كيفك.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نرجعنا لكم باش نشوفوا حاله الطقس. وبيان سور اذا كان باش نحكيوا على الطقس نمشيوا للمعهد الوطني للرصد الجوي مع انيس ساتوري. اهلا وسهلا ومرحبا بك سيانيس.
2: عسلامة مدام فاطمة، تحية ليك والأوفية إذاعة شباب.
1: يعيشك. كيفاش باش يكون حالة اليوم العشية، طقس اليوم العشية وغدوة باش نبدأ محضرين رواحنا؟
2: في الحقيقة طقس نجم نقول في استقرار، درجات حرارة القصوى اليوم كانت بين 24-29 درجة، لم تتجاوز 22 درجة في تالا. تونس العاصمة سجلنا 27 درجة إلى غاية الساعة هذه، معناها حرارة قصوى. يوم الغد باش تكون فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، باش تكون عموما بين 26-30 درجة، لا تتجاوز 24 درجة في المرتفعات الغربية. تونس العاصمة ننتظر غدوة 29 درجة كحرارة قصوى. ليلا اللي يميز الطقس يعني في الحقيقة باش يكون في استقرار، فقط درجة الحرارة تكون منخفضة نسبيا، عموما تكون بين 15-20 درجة، تكون في حدود 12 درجة، ممكن حتى تنخفض إلى 10 درجات الحرارة الدنيا في مرتفعات الغربية كما تالا. اللي يميز الحاجة الأخرى اللي باش تميز الليلة، سحب قليلة باش تكون على كامل مناطق البلاد، مع إمكانية ظهور ضباب محلي آخر الليل بالشمال. ضباب يمكن يعني في جهات باجة، بنزرت، ممكن ولايات تونس الكبرى، بالإضافة إلى جهات الوطن القبلي.
1: بيش؟
2: في بعد ذلك البحر باش يكون متموج إلى قليل الاضطراب، غدوة يكون هادئ أكثر من هادئ إلى قليل الاضطراب. يومي السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع، فما إمكانية لتكون خلايا رعدية في الجهات الغربية للوسط والجنوب، ترافقها بعض الأمطار، أمطار معناها عموما ضعيفة إلى متوسطة. بالنسبة لجهات الشمال مبدئيا إن شاء الله يومي الاثنين والثلاثاء يرجع الطقس ملائم لتكون خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، حتى أمطار تكون بكمية هامة يومي الاثنين والثلاثاء في جهات الشرقية خاصة للشمال والوسط. هذا طقسنا مدام فاطمة، ما بنعرفش كان عندكم تساؤلات هاني معكم.
1: احنا دونك نسيسوا روحنا، فماش مطر من هوني حتىك شي للويكاند، النجم زاد نخرجوا الصغيرات، مي ابارتير من نهار ثلاث نسي نهار اثنين نهار ثلاث نسيسوا روحنا.
2: بالضبط.
1: شكرا لك سانيس، ان شاء الله يكون عندكم موعد مع الطقس وحالته غدوة إن شاء الله الصباح. احنا باش نخليكم مع قريئة قوي توا، ماضي ساعتين وسبعة وخمسين دقيقة. فاطمة الشيبي ما بقالها باش تقول لكم كان بسلامة.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
4: مع كل حصة نعيش رواية.
3: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. رومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت.
5: 100% مرحبا بكم في 100% لإذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويسال السنوسي. اليوم رحلتنا باش تكون مع الفنان محمد حماقي، واللي باش نسمعوه في غناية واحدة واحدة من ألبوم خلص الكلام اللي خرج عام 2006، وغناية واحدة واحدة اللي تغنيت في فيلم جعلتني مجرما للمخرج عامر عرفة، بطولة أحمد حلمي، غادة عادل، حسن حسني، ريهام عبد الغفور، إدوارد، محمد البزاوي، عبد الله مشرف، دنيا مسعود، محمد ظاظا، سليمان عيد، ميسرة، محمد شرف، يوسف عيد، محمد السعدني، سلمى فخري، وأسامة أبو العطاء.

خلص الكلام. هكا غنى محمد حماقي من ألبوم خلص الكلام اللي خرج عام 2006، وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، ومواصلين رحلتنا مع محمد حماقي اللي باش نسمعوه في غناية من أنجح أغانيه أحلى حاجة فيكي.

بحبك كل يوم أكتر، هكذا محمد حماقي من ألبوم بحبك كل يوم أكتر اللي خرج عام 2007. وإحنا مازلنا معكم مع الفنان محمد حماقي في 100% على إذاعة الشباب، ونسمعه وافتكرت.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف اليوم بروضة الشهداء بمدينة بنزرت على موكب أحياء ذكرى 63 لعيد الجلاء قبل أن يتحول إلى وسط المدينة ويلتقي عددا من المواطنين ويستمع إلى مشاغلهم ومطالبهم الحياتية والتنموية. بداية اليوم انطلاق عملية سحب مبالغ الحوالات المالية لفائدة أصحاب البطاقة الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. جامعة المنسير تتصدر المرتبة الثانية وطنيا والمرتبة 1401 عالميا وفق التصنيف الدولي للمؤسسات الجامعية والبحثية لسنة 2026. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق للخامس عشر من أكتوبر من كل سنة، حملة إعلامية للمناصرة تحت شعار 15 يوما 15 صوتا تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تونس تشارك في الدورة 63 من المعرض الدولي للسياحة الذي يتواصل إلى 16 من أكتوبر بالمدينة الإيطالية بمشاركة 75 دولة. المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشهيد الإقليبي يحتضن فعاليات الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية بداية من 17 من أكتوبر الحالي ليتواصل إلى 12 من ديسمبر المقبل بمشاركة 94 فنانا تونسيا في اختصاصات فنية متنوعة. فتح منتدى أدب الطفل باب الترشح للجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل أمام الكتاب الراغبين في المشاركة بنصوص موجهة للأطفال واليافعين وذلك إلى غاية 31 من ديسمبر المقبل. في العالم، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن مقتل 17 شخصا إثر 20 هجوما شنه الحوثيون على مطار الرياض خلال أكتوبر الحالي. إسرائيل تمنع دخول السلع التجارية لقطاع غزة وهو ما يقطع مصدرا رئاسيا للإمدادات الغذائية والمأوى للقطاع الذي مزقته الحرب فيما يواجه الفلسطينيون اقتراب الشتاء. الجيش الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز مغلق وأن أي مرور عبره يجب أن يتم في ظل التنسيق موضحا أن القوات المسلحة تفرض سيطرة ومراقبة 100% على المنطقة. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا ويكون عنا سيناساس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
11: موسيقى. العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
12: تجمع وتضم.
11: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
12: محبتها جمعتنا.
11: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
12: وبسحرها شدتنا.
11: إذاعتنا هي عائلتنا
12: إذاعتنا هي عائلتنا.
11: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
12: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
13: وبرامج لكل الناس
11: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
12: في كلمة،
11: إذاعتنا هي عائلتنا
12: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.
14: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
15: مع كل حصة نعيش رواية.
14: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%

حاجة مش طبيعية. هذا محمد حماقي، الألبوم هذايا اللي خرج عام 2010، وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نسمع محمد حماقي بغناية أجمل يوم اللي خرجت في ألبوم عمره ما يغيب اللي خرج عام 2015.

يا ستار، كان هذا محمد حماقي، واحنا هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب، وباش نخليكم مع محمد حماقي بغناية تك. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
1: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%
2: الناس الكل أجرب. شبيك خواف صح؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خواف
3: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوت
7: إذاعة الشباب.
6: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
8: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
6: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عادل مشتك تسمع صوتك.

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل ألفا، جيل بيتا، جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوه، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل ألفا بيتا،
1: نفهموا الجيل قبل ما نحكموا عليه.
0: جينيراسيون ألفا بيتا،
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل ألفا بيتا مع محمد بن حمودة وسامي نويسر.
0: جينيراسيون ألفا بيتا.
2: عسلامة، أهلا وسهلا بالناس كل يسمعوا فينا على موجات إذاعة الشباب. لقاء جديد من ألفا بيتا، من ألفا، وكعندكم شوية، عندكم شوية حروف من ألفا، دونك هذيك هي ألفا وسليتي حاضرة معاكم في لقاء استثنائي من ألفا بيتا، وسعيدة جدا أن أكون حاضرة معي على الهواء الحقيقة لأول مرة إعلاميا وإذاعيا أستاذنا محمد بن حمودة. اهلا وسهلا بك ونورتنا.
3: نور قلبك لالا، انت نورتنا.
2: فرحانه بوجودك معنا من اذاعه الزيتونه في اذاعه الشباب، عندك اضافه كبيره الحقيقه.
3: يعيشك يعيشك،
2: ومنورنا برشا برشا، وماخذين لك من وقتك ومن مجهودك.
3: يعيشك لالا. جيل ألفا بيتا، فرحان برشا اللي انت معنا.
2: يعيشك.
3: ان شاء الله سامي يرجع لنا لباس الجمعه الجايه.
2: تحيه كبيره برشا لسامي.
3: سامي نويسر. مهم جدا جيل ألفا، وحكاية ألفا زيادة حلو برشا.
2: شفت هكا جيني سمور في الحكاية وما نعرفش هنا طرح البرنامج ميسيلش هنا ضيفة ونعوض الزوز. معناها من باب الحنين زيادة للفترة هذيك من العمر.
3: ألفا هو جيل اللي تولد في 2010 حتى
2: 2025،
3: اللي هو جيل المستقبل،
2: والبيتا من 25 حتى 2039
3: إن شاء الله.
2: أما أنت طرحك للموضوع وللبرنامج من باب الحنين،
3: من باب أنه هذوما جيل المستقبل. احنا نحكيه على زوز مليارات ونص من 8 مليارات
2: مسحقين. شكون يفهموا
3: هذوما؟ ألفا. ألفا أكبر جيل. الجيل الآخر ديما تلقاها ومش مستحق. احنا مستحقين كيفاش نتعاملوا معاهم. احنا عادة الأطفال نجيبوهم نحكيو عليهم، نجيبو أمهم، نجيبو أبوهم، نجيبو مختص، نجيبو البرنامج هذايا عكس البرامج الكل، يعنى بالأطفال، هما يحكيو.
2: باش نخليو هما يحكيو، باش نخليو صوتهم موجود معنا.
3: لعل أمهم غلط، لعل أبوهم غلط.
2: نرحب بعد إذنهم الساعة بالأستاذة سيدة تسنيم إيمان، أخصائية تعديل السلوك.
4: إن شاء الله مربية.
2: ومربية قبل كل شيء. معناه أنت جي والسلوك مش معدل، وأنت تعمل قياس، تعمل ميزان.
4: نفهمهم. أنا نحب نفهم صغيرة. تفهم يعيشوا فرحانين، يقرأوا فرحانين، يرقدوا فرحانين، يلعبوا فرحانين،
3: ويأكلوا فرحانين.
4: سختو.
2: بحذينا صديقنا عسلينا
3: أحمد ساجد.
5: عسلام
3: بن عبد الله.
5: نحب اليوم
2: قبل ما تحب الساعة، قبل ما تعمل تحية، وصاوك البرة قالوا لك عمل تحية تواكا توا. احنا قلنا اليوم احنا ليه قبل التحية انا نحب نعرفه. هو الساعة احمد ساجد، منين جيتنا، شنو تقرا؟
5: اسمي احمد ساجد، عمري 11 سنة، نقرا 7 اساسي في بيتاغور منوب.
2: الله الله، ما شاء الله عليك. في بالهم بيك اليوم في الاذاعة؟ قلت لهم يسمعوني. هيا بي، وعلى شو باش نحكي واحنا اليوم؟
5: اليوم باش نحكي موضوع من اهم المواضيع في حياتنا اليوميه، اللي هو على الصبر.
2: الصبر
3: عند الصغار.
2: صحيح، ثاني باش نرجع لك من بعد شويه للصبر. هيا قولي لي شكون تحب تعمل تحيه؟
5: نحب نعمل تحيه ليكم، معناتها لكل المتفرجين والفريق الاذاعه، ونحب نشكركم على الفرصه اللي اعطيتوها لي. نحبكم برشا.
4: يعيشك.
2: كنت شوفين قداش حبيتك توا، معناها انه يجيني وليد مزين كيفك انت ومحليه، ويتكلم بالقدي والطلاقه هكا في اللسان والسلاسه. تنشط في نوادي؟ عندكم نوادي في المعهد؟ تنشط في شنو؟ تنشط
5: ننشط في الكشافه، وننشط في برشا حاجات اخرى.
2: تحيه القائد. كيفاش هذيك تحيه القائد الكشفي؟ كيفاش
4: نعملوا هكا؟ علمها لنا.
2: برافو يا قائد، انا فرحانه بك برشا. بحذينا زيده طفله مزيانه محلاها،
3: اميره الاذاعات اللي هي
4: سبق مذيعه المستقبل.
3: سبق حسيني وما ادراك،
4: مذيعه ملكه المستقبل في الاذاعه. سبق ملكه سبق المستقبل في الاذاعه.
3: سبق سنه سادسه ابتدائي هكا ولا
5: قدم روحك؟ انا سبق حسيني سنه سادسه ابتدائي، نقرا في مدرسه حي الواح.
2: سبق أحسيني يعني لي حاجة اللقب ذي،
4: يعني لك برشا،
2: يعني لي حاجة. زميلنا غفران حسيني. الوالده يظهر لي زميله. نعم
4: مريوم نوجه لها تحيه كبيره.
3: الفجيري نعم.
2: أي في ذات الزيتونه. في ذات الزيتونه تحيه. وانت وين تعمل في البرنامج؟ في ذات الزيتونه زاده؟
5: في اذاعه الشباب.
2: معنا نحن هنا؟
3: في ذات الشباب.
2: لا هي توا في اذاعه الشباب. ما انت خاطر قلت
3: اي ذات زميلتنا في ذات الزيتونه.
4: نحلم ان شاء الله باش تولي هي اميره الاذاعه في المستقبل. ماله؟
2: قبل ما نمشيو للغنيه بربي غنيه قصيره مع سليم القصيبي، انا نحبك انت تو خاطر شوقوني الحقيقه، حسوني انك زميله. كيفاش نقدموا زعما موضوعنا اليوم؟
5: عسليمة مرحبا بكم. نوجه تحية للسادة المستمعين، واليوم باش نبدأ مع بعضنا برنامجنا
2: لموضوع
5: لجيل الألفابيتا.
2: انت فهمتوا جيل الألفابيتا؟
5: اي
2: يعني شوية
5: شوية.
2: ميسيش بعد إذنك أستاذ محمد حمودة، تو جبتوا لي صغيرات وين نحب نضرب شوية ونحكي شوية. شنو جيل ألفا معناه؟ على زميلتنا نسرين حشيني ديما تقولي جينيراسيون زيد، قتلتني بجينيراسيون زيد. اي نعطيني الالفا، خليني في الالفا.
5: جيل الالفا هو مولود بين 2011 حتى 2025.
2: صحيح. انت منه؟ انت تمثل جيل الالفا، في كلمه اللي يسمعوا فيك تو شنو تحب تقولها؟
5: حاب نقول لهم، نحب نقول لهم
2: اي في كلمة هكا هما انت تمثلهم، انت كيفهم هما يفهموك وانت تفهم، شو تحب تقولهم؟
5: افهموا جيل الفا.
2: افهموا جيل الفا. واحنا اليوم باش نفهموا جيل الفا. يلا تحية غنائية من عندك سليم القصيبي لو تسمح ورجعينا.

0: رجعنا لكم في ألفا بيتا على موجات إذاعة الشباب. تحية كبيرة برشا سليم القصيبي رافقني في الجانب التقني، أميمة حمام وصديقتنا زيدا معنا توا. سليم يقول لي مسج في اللوريات اسمها صديقتنا
1: أريج
0: معنا منورتنا زيدا في استوديو إذاعة الشباب. ثم تسمعوا في ألفا بيتا اليوم وبصفة استثنائية كما قلت ألفا وسليتي والأستاذ محمد حمودة
1: بن حمودة.
0: دونك اليوم اخترنا باش نحكيو على الصبر. الصبر عند الأطفال هو بالنظر للواقع الراهن نمتعنا، راه تحس الدنيا كلها تجري، معناها كان من الأولياء تحسهم يجريوا في الطريق، كان من الزمن ساعات تقول تيان أنا كنت متخيلة مدي ساعة لقيتها توا ما ثلاثة، تحس كل شيء يجري. هذايا انعكس ربما قد يكون انعكس على الجيل هذايا جيل ألفا، لكن في نفس الوقت زيدا يخلينا نتسألوا يا هل ترى الواقع هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه هو اللي انعكس عليهم وخليهم ديما يزربوا حتى في طلباتهم، كي يحب على حاجة يحب يشريها ولا شيء يقولك نحبها توا، وإلا فيلم شي يتفرج فيه ولا كتاب بشي يشريه، وإلا لنجموا نحكيه على دربة عند الجيل هذية واللي تجيه من المحيطين به خاصة من العائلة من الأولياء، إننا نتعلموا نكونوا صبورين في حياتنا. أنا باش خلي الكلمة سعال سي محمد حمودة المعد في هذا البرنامج. محمد بن حمودة أوكي.
1: لا الجيل ألفا كما قلت أنت، هل يحب الانتظار ولا لا؟ باش نعرفوا احنا قلنا الشعار البرنامج بتاعنا هو نفهموه قبل ما نحكموا عليهم،
0: هو شعار البرنامج نفهموه قبل ما نحكيوا عليه.
1: وهي قالت سباء بكري افهمونا، وهذاك الميساج بتاعهم كلهم جيل الفا يقول لك يحبوا البارتاج، يحبوا شكون يفهمهم، يوسعوا بالهم، هذه حاجه خاصيه من الخاصيات الموجوده عندهم، يحبوا المعلومه الدقيقه والصحيحه ويحبوا اللوجيك.
0: ونتصور اهم اليه باش نفهمهم هي المحاوره، هي اننا
1: نسمعوهم،
0: هي اننا نحكيوا مع
1: سي بور سا. هما ضيوف بحذينا مدام تسنيم. الجيل هذا ما يحبش الانتظار او يحب الانتظار، باش نعرفوا ان شاء الله مع بعضنا اليوم. وهل العصر السرعه هذه
0: اللي
1: فوالا هي اللي خلات الشباب هذوما ما عندهم صبر؟ نعم ام لا؟ باش نبداو مع الجيل الصغار الجيل الفا، نحكيو مع ساجد وسباء وبعد نحكيو مع مدام تسنيم.
0: انا بكري شوي عطيت الكلمه لساجد، طب باش نغير باش نمشي لسباء. ومحليكم الزوزه في حرف السين، معناها متواصلين بحرف السين، فهمتني ساجد ولا ايه؟ سبا انت في العاده في العائله كي تحب مثلا تشتهي حاجه ولا تحب تشري حاجه ولا من نوع اللي تطلب تقدم الطلب نتاعك، ولا هما يفهموك وحدهم بوك وامك يقولوا تيان هي شاهيه الحاجه ذيك خلينا نلبيوها؟ كيفاش تتم العمليه؟
2: انا نبدا كي بستيس نقول لهم عاد هما يفهموني ويشريوا لي الحاجه هذيك.
0: عجبتني كلمة بالسياسة. هنا شو معناها بالسياسة؟
2: يعني نبدأ كي نبدأ نعنق فيهم ونقول لهم نحبكم ونقول لهم الحاجة ذيك نحبهم، ولا نوريها لهم في التليفون وهم يفهموني وحدهم ويشريوها لي.
1: وكي يقولوا لك استنى شوية تتغشش ولا تصبر؟
2: نتغشش ومن بعد كي نصبر، خاطر نحس هما يعرفوا مصلحتي أكثر مني.
1: استنى شوية، وش معناها لا؟
2: ساعات تتمثل كلمة لا.
0: ايوه ما وقتيش تمثل كلمة لي حسب رايك؟
1: اذا كان قالك ان شاء الله ابوك
2: وقلي قولي ان شاء الله، ساعات وقلي
1: تحس ان شاء الله ناقصه شوي
2: وقلي قولي زيدا اصبر توم بعد،
1: خاصة اصبر توم بعد.
0: يقول لك اصبر توم بعد مثلا، انت تقول به اوكي انا نعرف قال لي اصبر، دونك خاطر صغيرات يفهموا بيهتهم زيدا وميتهم
1: ويفهموا
0: كي يقول لك اصبر انت تصبر وتبدا متمينه تقول نعرف بعد شي لبي لي الطلب، ولا تعرفها نتاع اصبرك تو غدوه تنسى؟
2: ساعات اصبر تو غدوه تنسى، ساعات تو يلبي لي الطلب.
0: وفي العاده انت طلباتك، خليني نقرب لك اكثر، طلباتك انت مثلا خاطر في جيلك طلباتك نتاع العاب مثلا، خاطر توما مأثر عليهم التكنولوجيا ومأثر عليكم الذكاء الاصطناعي، معناها انت جوك هذوما الحاجات اللي تحبهم، والا مثلا طلباتك حاجات اخرى؟
2: طلبت الالعاب والحاجات التهبط جديده هذوما كيما لابوبو هذاك ولا ستيتش، هذوكم يبداو حاجات مخفيه وانت تلقاهم.
0: ايوه هبطت توا، دونك لازمك تاخذها توا.
2: وهم يقولوا لي راهي هي حاجة يعني في الأخر باش تنساها وإلا يعني مهش وقتها
1: ولا مش متاع عمرك ولا
2: مهش متاع عمري ولا الساعات فما خاطر فما كيما الدامبليك تبدأ تتفلق
0: ويفهمك هوا يفهمك مثلا مثالش تحياتي لي زميلنا غفران الحسيني باش ناخذه هو مثال للأباء متاعنا اللي موجودين كي تحكي له حكاية كيما هكاية يفهمها ولا يمشي هو بيدو يعمل عليها بحث
2: ساعات يمشي يعمل عليها بحث
0: خاطر ما يعرفهاش
2: خاطر ما يعرفهاش وساعات مش برشا يثمني
1: وبه وتقتنعك يقولك ليه ولا
2: تنبدا حاجه نحبها وعلى الاخر يلزمني ناخذها ما نقتنعش ونحب ناخذها يعني وفي مخي انا ما فيهاش مشكله
1: تحاول عن طريق امك
2: نحاول عن طريق ما باش هي تقول له يتقنع يقتنع
1: بيه؟
0: هي ما ساعات فما طلبات تطلبهم من امك وامك زاده تنجم تقول لي
2: تقول
0: لي شتعمل انت لهنا
2: نمشي
0: بدل استراتيجيه
2: نمشي للباء
0: هذيا باش نرجع لك في استاذه من بعد انه كيفاش البو والام يلزمهم يعملوا توازن
1: نشوف
0: مع طلبات اولادهم
1: نشوفوا ساجد
0: ساجد كيفاش انت ترى
3: انا كيف كيف ما نتبعش التليفون معناتها ما نشوفش العاب ولا حاجه
1: شنو العاب اللي تلعب
3: نلعب شطرنج كيف نبدا وقتي في وقت الفراغ نلعب شطرنج وساعات نخرج نتكور مع اخواتي وكل مره كيفاش
1: التليفون ليه ولا العاب هذوما
0: سجد الوقت اللي انت قلت عندي ساعات انت عندك برشا وقت فراغ ولا شويه
3: كل مره كيفاش
0: كل مره كيفاش
3: ساعات في الويكاند يبدا ما عنديش دروس ولا حاجه يبدا عندي وقت فراغ باهي نمشي نلعب فيه ونعمل فيه وبعد
0: اي بخلاف الشطرنج وبخلاف انك تلعب شويه كوره معناها انت من الصغيرات اللي مثلا تحب هكا تشوف كل ما هو جديد العاب جديده تشري وين انت وين رغبتك فين فين ميولاتك قل
3: رغبتي تبدلت انا قبل كنت صغير 4 سنين 5 سنين كنت نحب الالعاب ونحب حاجات كيك اما تو كيف كبرت لا ما وليت نلوج على حاجات غاية اخرى
0: مثلا
3: وليت مثال نتبع في الفضاء كيفاه يرصدوا في النجوم وكيفاه يتبعوا كيك ونبحث زادة في الدين كيفاه التاريخ خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب والصحاب الكرام رضي الله عنهم كيف نسمع عليهم نفرح معناتها
0: مغروم مغروم معناها انت بقراءة القصص هذوكم والكتب هذوكم
3: كيما مثال البراء ابن مالك كيف نسمع عليهم نتشجع نولي ما عادش نخاف ونولي روح وننسى معناتها نولي ما عادش نحب لا لعب لا حاجه
4: انت مثلا كيف تطلب حاجه تطلب باش تشري قصه تطلب باش تشري حاجه انت تحبها
1: شنو الحاجه تطلب
4: احلام نتاعك لا سامحني الشيخ شنو ردة فعلك لو هما ما يلبيوش الطلب نتاعك هذا اللي نحب نعرفه منكم انا اليوم مش عدم التلبيه اما تاخيرها
1: تاخيرها
4: كيفاش ردة فعلك
3: ما يقلقنيش عادي حتى بعد 10 سنين مثال ممكن عندي 3 سنين عمي في ايطاليا قلت البويا يشري لي تلسكوب نتاع شو اسمه قال لي حتى لين يجي عمك عادي حتى نصبر 10 سنين قدام المهم يشري لي برك
4: المهم انت وافق في بوك مادام وعدك باش يشري لك فعندك منصوب الصبر
3: قال لي باش نشري لك صيه باش نشري اما حاجه اخرى عندي وقت نولي ما عادش نصبر
4: اي
3: عندي مثال حاجه لازم انت في الحياه اليوميه مثال كتاب كراسه في العوده المدرسيه وقت نولي نتغشش
4: كيفاش تتغشش كيفاش ردت فعلك معناها كيفاش تعبر على الغضب نتاعك وقت اللي حاجه انت تراها اساسيه من حاجياتك لكن هما يوخروها شوي
3: قدمهم عادي قول لهم امانكم شرو لي بعد كيف نستفرد بحثي نولي نتغشش ونولي ما نحبش قدمهم خاطر بيولي تأفف يولي عاق نتاع والدين وحاجات كيك يولي
0: ليه
3: حرام
0: ليه ليه ليه ليه صديقي انت ما نوصلوش احنا هكيك انت بالعكس محليك في اسلوبك في كلامك وانك تحكي اما عليش انت تتصور انه ممكن يولي تأفف ويولي انه ما فيهش احترام للوالدين عليه
4: قالك لو كانت غشش قدامهم ونعيت يولي قلة احترام
0: ليه ليه ليه استاذة سامحني هو مش بش يعيط مش بش تستعمل عبارات اما انه هو بش
4: يعبر على الغضب
0: خاطر سينو باش يولي كبد داخلي فيه هو باش يوليو احنا نقمعوه.
4: قلناش هذا هو قال ما نقمعوش تولي حاجه قدام امي بابا.
0: اما انا باش نسمع الاستاذه مالك يفضلك سي محمد. انا باش نقف عند كلمه انت قلتها بكري، قلت لي انا بديت نكبر. معنى انت توا في عمرك هذا قد ايه عمرك توا؟
3: عمري 11.
0: معنى انت توا بالنسبه لك انت توا كبير، وعمر الطفوله وين؟
3: ما يهمنيش فيه، خاصه كيف بحثت على سيدنا خالد بن الوليد والبراء بن مالك، كيفاه وقت اللي هو يشد في اسوار، وقت اللي هو يحارب الفرس يطلع في سلال معناتها حديد معناتها محمره من كثرة النار مؤججه باش ينقذ خوه، كيفاه هو يطلع ويديه ولد كحله وتشويت ولد فيها كان العظم، وهو ماشي يطلع وينقذ في خوه. نبقى نتامل لنا كيفاه هو طالع من فوق السور باش يحارب مسيلمة الكذاب 7000 وحده، 7000 جندي، وهو طالع من فوق السور باش يحلل به وش 80 طعنه. وكيفاه
0: انا نحييك في حاجه ما شاء الله عليك، على خاطر انا ديما نحب المطالعه ونحب القرايه ونحب انه خاطر للاسف احنا ولينا جيل جوجل بوان كوم.
1: علاش ما يشاركش مهم ان في المطالعه كيما التسنيم
0: ما شاء الله يقرا.
1: تبارك الله عليك عندك زاد ذاكره ما شاء الله،
0: والحاجه اللي يقراها يخليها في ذاكرته.
1: هوايتك المطالعه انت ولا
3: انا وراي من هواياتي
1: تشارك تربح
0: نحب انك
4: تشارك وجهه حتى في طريقه المطالعه. انا عايزه نخلي
0: لك الكلمه.
4: يلا انا فرحانه برشا لينا معاكم. أيوة. اليوم مسروره جدا بالتعرف عليك، مسروره جدا باستاذنا. نحب نقول حاجه ونديما نصحح المفاهيم.
1: أيوة.
4: اول حاجه راهو العائله هي المدرسه التي لا تغلق ابوابها، يعني رانا لازمنا كاولياء اليوم يسمعوا فينا، راهو ولادكم يتعاملوا معاكم انتم كمدرسه اولى.
1: نعم.
4: فقبل ما نصدروا احكامنا على الصغيرات، وقبل ما نقولوا بعض الاطفال ما يصبروش او ما عندهمش قدره وما يتحملوش الانتظار، لازم نعملوا تقييم لرواحنا نحن كاباء وامهات. قررنا نتزوجوا وقررنا نجيبوا صغيرات واعطاهم لنا ربي امانه سبحانه وتعالى باش نتحاسبوا عليها. اذا اليوم نحن في الصف ما نصبروش كاولياء، اذا اليوم في الكياس وقت اللي يشعل الفروج كرهبه اللي قبلنا فيها انسان مازال ما قصدش ربي تبدا تسمع كان التزمير منسوب، القدرة وتحمل الانتظار عند الكبار شبه معدوم في بعض الأحيان باش ما نبالغوش، هو قليل جدا. اليوم في الدار المرأة مش صابرة على رجلها، والراجل مش صابر على مرته، العائلة الكلهم مش صابرين في بعض الأحيان على الأوضاع. ما نجموش نطلبوا من جيل ألفابيتا أنه يتعلم الصبر، أو يتعلم أنه ينتظر الأشياء أنها تتأخر بعض الوقت، ونحن نعيشه في حالة عدم صبر أو مش نمنجمين ننتظر حتى شيء. قلت لك صف وإلا كرهبة في الطريق مش نمنجمين نستناوها. كما قالت الأخت ألفة، كلنا نجري كلنا نجري بدون توقف، فهذا أكيد باش يأثر على صغيراتنا. إذن النقطة الأولى رانا نحن مراية أولادنا، فإذا فما خلل اليوم في بعض السلوكات عند الصغيرات، ولاحظنا رو السلوك يتسمى سلوك وقت اللي يتكرر مش مرة أو اثنين. إذا لاحظنا أنه ولدي كل وين نطلب منه نأجله حاجة بعض الوقت أو نأخر بعض الوقت، يعمل ردة فعل قوية أو يتغشش غش كبير،
1: فما يدخل مثلا في كريز،
4: ينجم يدخل في كريز متاع بكي، في كريز متاع صياح، في كريز متاع تأفف، يقلل الأدب متاعه، يسكر البيبان بقوة،
1: ولا في مغازة
0: راو الصغير باش يوصل للمرحلة هذية. راو على خطر فما ثقة فقدت، على خطر انت وقت اللي توعد وتقول له غدوة وبعد غدوة انا جو بريفير تقول له ليه ظروفي لا تسمح ولدي،
4: الثقة فقدت
0: شهر هذا مثلا ما نجمش.
1: هذاك صحيح، اما فما اسباب اخرى يعملوا ابتزاز، يسميوه ابتزاز عاطفي.
4: فما
1: أسباب
4: أخرى. نعم فما
1: أسباب أخرى. يعرفك اللي انت ما تنجمش، اما يعرفك هو كي يبكي ولا يصيح ولا كي يعمل اللي قالت عليه الأستاذة شو هذاك ردة الفعل، يعرف اللي في الاخير انت باش تستسلم وتجي وتقذيله. شنو نقولوا لهم احنا الاباء والامهات؟
4: كل سلوك
1: ولادهم يبتزوه
4: يسبقه مثير،
1: لانه مذكية.
4: عندنا في قاعده في السلوك في تعديل السلوك، كل سلوك يسبقه مثير. ساعات الام والبو يساهموا هما في تعزيز السلوكات السلبيه، يعني وقت اللي انا نصيح ونتسكك في القاعه تفضل هاو التليفون، وقت اللي نصيح ونبكي اللي وخرناه القرار نغيروه نقولوا طيب تو نشري لك تو، انا عززت السلوك السلبي هكا بالطريقه ذي.
0: كيفاش نداويوها؟
4: قرار
0: كيفاش نداويوها
4: نجيو بعد كيفاش نداويوها في الاعداد نتاع سي محمد ما شاء الله عليه عجبني اعدادك جدا. نداويها اني نكون صارم في القرارات نتاعي. اولا ما ناخذ قرار الا ما نعرف التبعات نتاعو. انا كأم اذا باش نقول سبق اليوم بعد 10 ايام باش نشري لك الحاجه هذيك او بعد 5 دقائق نتفرجوا على الفيديو مع بعضنا او بعد نصف ساعه نمشي ونلعبوا لعبه, فانا نكون واضحه وصارمه في القرار نتاعي. ما نغيروش القرار, لا نقدمه لا نوخره.
1: خاطر سبق باش تغادرنا في نص ساعتين, نحب نسالها انا زوز اسئله وبعد نسالهم الساجد. اللي هو انت وقت اللي تلعب مثلا لعبه الكترونيه وتخسر, هل تواصل في اللعبه هذيك ولا تقلق تمشي تشوف لعبه اخرى ولا تحب ديما تربح؟
2: نواصل اللعبه هذيك باش نرجم نحقق اللي انا حبيت نحققه, وكان بقيت نخسر اكثر من مره نخرج من اللعبه هذيك.
1: تخرج خاطر فديت ولا قلقت ولا خاطر ما لقيتش حل؟
2: خاطرني فديت انا انا شخصيا ما نحبش نعاود اكثر من مره الحاجه.
1: باه, وكي شنو هي اكثر حاجه تقعد فيها وقت طويل, معناها لعبه ولا نشاط نجم تعمله انت وما تقلقش؟ مثلا تو ساجد كنت بعد يقول لك بكش المطالعه يقعد قد ما يقعد يمكن ما يقلقش, انت شنو هي الحاجه اللي تعملها؟
2: اكثر حاجه ديما انا ساعات نلعب بالهاتف, اما نقلق من بعديك على خاطر نحس الحاجه
1: في ذاك الوقت وانت تلعب بالهاتف تشيخ بروحك.
2: ساعات نبقى نطالع في قصص والا حاجات ونلعب مع اختي.
4: انا نحب نسال سبق سؤال.
1: أسألها.
4: لو كان انت وسي غفران ولا مريم في الدار وهما لاهين في شؤونهم كالعاده وانت حبيت تتفرجوا على فيلم مع بعضكم وقالوا لك بعد نصف ساعه نتلموا نتفرجوا, انت شنو هي مشاعرك في اللحظه ذيك؟ يعني هل عندك قابليه تستنى نصف ساعة باش تتلموا من بعد تتفرجوا مع بعضكم, ولا لا تحب الحاجة اللي أنت جاتك في ذهنك تحبها تتحقق توا توا؟
2: مادام صبرت أنا نهار كامل باش نجم نقول لهم, مادام نجم نصبر نصف ساعة وما يقلقنيش.
1: باهي برشا. مادام سبق هنا باش تجاوبنا اللي سؤال سألته لك مدام ألفا, معناها قلت لي شنو نعمل معاه. قالت هي في الحوار بكري, قالت نطلب من بابا, كان بابا ما مشاتش معاه نطلب من عند امي. احنا حكينا على الابتزاز, قلت انت الحل قلت لها نكونوا صارمين وثابتين. هل يلزمهم يتفاهموا؟ معناها اذا كان لهم قالت القرار نتاعها البو يذعن اليه ولا يعملوا تحوير؟
4: فما حوار سابق لهذا الكل وسابق حتى الانجاب الابناء. انه اذا باش نجيبوا صغيرات لازمنا نتفاهموا مع بعضنا طريقه التربيه, شنو هي الاساليب نتاع التربيه, شنو هي مدرسه التربيه اللي باش نتبناوها, خاطر فما مدارس كبيره في التربيه.
0: هذا معمول
4: جي والصغيرات
0: هذا معمول
4: بيه. نحن أما نحاول حاجه وراح نعملوها
1: ان شاء الله يمكن بعد الاخبار نزيدوا
4: جي والصغيرات. إذا قالت الأم قرار حتى بعدم الرجوع إلى زوجها, الزوج لازم يبقى على القرار ذلك ويمشي يحكي وحده مع زوجته. بتناقشوا وحدنا نقاش ثنائي مش قدام الصغيرات.
1: يلتزموا
4: بالقرار ذلك باش يتعلموا صغيرات اللي راي الكلمة في الدار واحدة, سواء الأم والبور أنا يد واحدة وقرار واحد فيه مصلحتكم, باش ما يوليش الصغير بيرتربي ويولي يبتزهم, هذا ما وفقش لخري وافق.
1: فما حاجه ما اقوى من هكا متاحه طلق الكيلو. البو والام كما قلت انت يمشيو بالكلام تاعك, تجي الجد ولا الجده ويكسر البرنامج الكل. وانت ما حبيتوش تاخذوا لها اللعبه هذيك, هي خاطر عندهم بلون بي وعندهم بلون سي, ولا الخاله ولا العمه ولا تاتا اللي هي صاحبتها زاده, هذوما زاده نحكيو عليهم بعد الموجز الاخبار ان شاء الله باش تعطيني حلول للعباد ان شاء الله. نخلي لك كلمه الختام مع مدام ألفا.
2: انا فرحانه برشا على خاطر اعطيتوني فرصه ونجمت يعني ندخل في برنامج الالفا, ونحب نشكر امي وبابا واختي على الاخر.
0: لو كان جيت عندك فرصة برنامج, مش نختم بالسؤال هذايا, شو البرنامج اللي تحبه ليك اللي تحبه يشبه لك؟
2: نحس البرنامج اللي يحب اللي نحسه يشبه لي اللي هو معناها برنامج الطب والتحاليل.
1: ما شاء الله.
0: برافو, تحية لكم الكل. يلا هذه الصورة من صور أولادنا في تونس, هذه الفابيتالي ترجع لكم بعد شوية بعد موجز الرابعة ونصف آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية, ورجعينا.
5: جيل ألفا جيل بيتا.
6: تسمعوا معنا على موجات إذاعة الشباب.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد.
9: جينيراسيون ألفا بيتا.
8: جيل ألفا بيتا كل خميس من الأربعة للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
7: عد موجتك تسمع صوتك.
9: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
10: تحية متجددة وأهلاً بكم إلى هذا الموعد الإخباري. احتفالاً باليوم العالمي للمرأة الريفية، حملة إعلامية للمناصرة تحت شعار 15 يوماً 15 صوتاً تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زنات تؤكد أن حالات التبرع من متوفين دماغيا بلغ 14 حالة من جانفي إلى حدود مطلع أكتوبر 2026، كما سجلت الفترة ذاتها إجراء 34 عملية زرع أعضاء، منها 25 عملية زرع كلى وثلاثة عمليات زرع كبد وست عمليات زرع قلب. تحت شعار الأدب والتحرر انطلاق اليوم الدورة الثانية لمهرجان الأدب قطوف 2 بجزيرة جربة لتتواصل إلى 17 من أكتوبر الحالي. فتح منتدى أدب الطفل باب الترشح للجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل أمام الكتاب الراغبين في المشاركة بنصوص موجهة إلى الأطفال واليافعين، وذلك إلى غاية 31 من ديسمبر القادم. في العالم، الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية في حال أمر ترامب باستئناف العمليات القتالية، وفق ما ذكرت وعن مسؤولين أمريكيين. مساعد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق العميد بحري حبيب سياري يؤكد أن مضيق هرمز مغلق وأن أي مرور عبره يجب أن يتم في ظل التنسيق. وزارة الإعلام اليمنية تعلن أن رئيس الوزراء وضع الحكومة بخير، ومقتل 2 من المرافقين جراء هجوم للحوثيين استهدف قصر مع الشيق الرئاسي في العاصمة عدن بعدد من الصواريخ. وجماعة الحوثي اليمنية تقول الضربة التي استهدفت مقر العمليات العسكرية السعودية في عدن كانت جزءا من سياسة استهداف التعزيزات السعودية. ختام الموجز، في أمان الله.
9: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
11: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل ألفا، جيل بيتا، جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوهم، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل ألفا بيتا،
1: نفهموا الجيل قبل ما نحكموا عليه.
0: جينيراسيون ألفا بيتا،
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل ألفا بيتا مع محمد بن حمودة وسامي نويسر.
0: Génération Alpha Beta.

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل ألفا، جيل بيتا، جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوهم، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل ألفا بيتا،
1: نفهموا الجيل قبل ما نحكموا عليه.
0: جينيراسيون ألفا بيتا،
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل ألفا بيتا مع محمد بن حمودة وسامي نويسر.
0: جينيراسيون
2: تحية نجددها اللي يسمعوا فينا الكل على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما كنتم مواصلين في ألفا بيتا مع الأستاذ محمد بن حمودة وألفا وسليتي حاضرين معاكم. حاضرة معنا زادة الأستاذة تسنيم باش نرجع لها بعد شوية. ساجد مازال معنا وينضم لنا آسر. آسر أهلا وسهلا.
3: مرحبا.
2: قدم لي روحك إيسر.
3: اسمي محمد إيسر بن عبد الله، سنة سادسة ابتدائي في مدرسة المرايا.
4: ما شاء الله.
3: مغروم كل عام معنا نغترم حاجة. العام هذا كي بالصدفة نهارين اللي فاتوا نقرأ في درس فرنسي. لقيت عليه معلومة تغرمت بيه، معناه متاع البارفانات وكذا، معناه متاع الفلاكون متاع الدبابس وراسين الجذور اللي يجبدوا منها وبوا الخشب ونباتات العطري تاع البارفانات
2: ومغروم
3: معناها
2: تعلمنا معناه جيتنا بالورد كله.
4: قبل هذا سنين كان غرامك قبل هذا؟
3: كنت براسليت ومن الأول معناها من كيك عمري 5 سنين حتى تو مغروم بالرياض.
4: كي كنت صغير كما قال خوك
3: حتى تو مازلت مغروم بالرياض
2: وحتى تو مازلتوا صغار.
4: الله وحد عليكم.
2: اللي يسمعوا فينا الكل راهو آسر وساجد اخوات، هاكا تشوفوا فيهم محليهم ومزيانين ويشبوا لبعضهم آسر وساجد،
4: لكن لابسين
2: كيف كيف، اما غرامهم مختلف تماما. تتناقشوا في الدار انت وساجد؟
3: ساعات كي يقول لي حاجه وما نسمعش كلام، اما معناها كي حتى
2: ما تسمعش كلامه سنيني باش يقفوني انا توا. شي معناها تاخذ وقتك وانت تسمع في كلامه، عندك شويه صبر باش انك تسمع
3: هو
2: تسمع وجهه نظره ولا لا؟
3: كيف يقول من لو نقول لا نقعد شوي حكيت نص دقيقه 30 ثانيه بعد نرجع له ونقول له سامح، نطلب منه سماح وبعدنا ننفذ الحاجه. إيه هو كل حاجه كيقول لي على مصلحتي، ما انا كيف سبحت كان يقري فيا، كان يقري فيا حساب قبل ما نجي وكان يقري فيا حساب ما فهمتش انا. ضغطت شيت بقى يفهم فيا فهم فيا ما فهمت. بعدين كي هو فهمني كيفاش معناها وجه النظر متاعي كيفاش نفهم الحاجه. جاب ورقه وستيلو وبدا معناها يشوف في المجموع
2: عملك طريقه اخرى باش يفسر لك بها باش انت تقتنع.
3: وحتى كي نتعارك انا وياه وحدنا وحدنا نرجع لبعضنا نطلبوا من بعض.
2: قديش تقعدوا متعاركين هكاك؟
3: دقيقة ما تفوتش.
4: هاي
2: يا أستاذة يحكي بالنص دقيقة بدقيقة. هذا
4: هذا جيل ألفا. إذا جيل ألفا يحكي بالدقيقة.
5: أما نحب نعرف هو مختلف على أخوه ولا لا في
4: الانتظار. السؤال
5: أنت كي تطلب حاجة من عند بوك وأمك ويقولوا لك نأجلوها 10 دقائق، تتقبل هذا بصدر رحب، تتقلق شوية أو تتقلق برش؟ ردة الفعل الأولى تفكرها وقولها كما هي.
3: انا الحقيقه كي نقول حاجه لبوي يقول لي تو معناها ما عنديش، هي ما غير ما نرجع له انا واحد معناها ما غير ما نرجع له يجيني بعد جمعه كيكا واحد ويجيب لك الحاجه هذيك.
5: كي يقول لك اجلوها
2: ليلى انا فهمت حاجه في البو. انا البو ما يحبش شكون يقعد يعاود له الطلب. قلت لي مره نرجع لك واحد بهذه نوعيه اخرى.
5: القوانين ضروريه جدا في البيت، بل تحسس الصغير بالثقه في والديهم وبالامان. الكلبو اللي كل شيء متيح وكل شيء مجاب وما فماش قوانين راه مش في صالح الصغير، فانه يحس الصغير ويفهم انه فما قانون في الدار وبابا ما يحبش المعاوده وتو يحقق لك باذن الله اللي فيه المصلحه. هذه تربيه ايجابيه جدا
3: في نفسه ديما.
5: اما لو ياجل اجل انت تحب تتفرج على حاجه، تحب تلعب انت وبوك تروح شطرنج مثلا، قال لك لي توا ما نجمش عندي ماتش بعد نص ساعه، انت في داخلك تتقلق ولا عندك القابليه انك تصبر النصف ساعه؟
3: كا كنصف معناها كنصف ساعة هذيك نبقى نلعب أنا وأحمد نحضر في روحي باش كي يجي معناها
5: تشغل روحك.
4: خاصيات جيل ألفا أنهم ديما عندهم أوكيباسيون، معناها إذا كان ما تفرجش وإذا كان ما لقاش برنامج في اليوتيوب يساعدوا ويفهموا ويعاونوا ياخو حاجه اخرى، ما عندهمش كما قلت انت اوقات فراغ برشا.
5: وهي حاجه ايجابيه.
2: اما سامحني وقت اللي احنا نسالوهم انت تنجم تصبر ولا ما تصبرش، وكانه هو الصبر تولد معاه، في حين انا عندي قناعه ذاتيه انه الصبر هو دربه انت تتعلمها من صغرك، من اللي تشوفيه في الدار، من اللي تشوفيه في العائله.
4: حديث نبوي انما الصبر بالتصبر. اذا كان انت ما تعودش روحك على الصبر ما تنجمش تصبر.
2: اي ما من الاول مش انت،
4: لا الانسان خلق عجولا.
2: نحكي لك مش انا نعود روحي على الصبر بعد ما انا ديجا عشت في العائله وخليت منهم.
4: صحيت صحيت صحيت
2: يعني فما دربه فما تعود.
4: بيان سور انت تحكي فيه كله صحيح سليم الى درجه، وبالعكس وهذاك هو المطلوب.
3: سامحني
4: الالعاب تفضل.
3: سامحني لحظه
4: خلي ساجد يقول كم.
3: ربي كيف خلق الانسان حتى سيدنا ادم عليه السلام دبل انفخ فيه الروح. شوف السيما منزلت لو وصلت الروح الكرشو مش يجريها طول
5: على خلق عجولة دمتي.
3: وحتى ربي دقيقة حتى ربي ذكر ايه شنقولها قيمة الصبر عظيمة يسر عند ربي. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رغم أن الصلاة عماد الدين وهي الركن الوحيد اللي في أركان الإسلام ما تسقطش، اللي هو من كثرة قيمة الصبر ربي ذكر الصبر قبل الصلاة، وبرشا علماء تحيروا فيه وبحثوا فيه ولقوا الإجابة. قيمة الصبر عند ربي قيمة كبيرة، معناتها كل ما تصبر كل ما ربي يجزيك جزاء أكبر.
5: أنا نحب نحيي الوالدين على التربية الجميلة.
2: ما شاء الله
4: ربي يجازي الصابرين بغير حساب. نعم. أكثر حاجة ما فيهاش حساب، عرفت الليميتي.
5: أما كم ربي خليني نقول ليسمع حنا. اسمعني يا ولدي، أنتم ما شاء الله عليكم ربي يحفظكم وأنتم ثمرة طيبة، أما رو غالبية صغيرات ما همش كيفكم، إن شاء الله ندعيوا لهم يوليوا كيفكم. رو فما برشة صغيرات كمربية وكأم ما ينجموش يستناو خمسة دقائق، ما ينجموش خمسة دقائق بالنسبة لهم ساعة كاملة من الانتظار. فعليش اليوم الصغيرات وصلوا للمرحلة ذي ويولي تولي معركة في الدار يعني.
4: أنا رجع لك
6: كمالكم تحكيوا على الصبر. حبيت نقولكم على سورة العصر، معناها ربي أنزل سورة كاملة على
4: تواصل بالحق وتواصل بالصبر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالصبر.
4: صحيح، التواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مهم جدا. هني رجع لك يعطيك الصحة على استعمال الآية وانت زادة المثال اللي جبته مدام تسني.
5: الطفل ما يتولدش
4: على القرارات.
5: وليداتنا ما يتولدوش وهم عندهم قدرة مكتملة. صحيح. على الصبر أو على تنظيم الانفعالات. لكن هذا لا يعني أنهم يتولدوا صفحة بيضة ما عندهم شيء، لا، ربي يخلقهم مهيئين أنهم يتعلموا ويتدربوا. التهيئة موجودة، القابلية للتدريب موجودين، لكن ما فماش قدرة مكتملة. قدرة أو استعدادية، قدرة استعدادية موجودة، قدرة المكتملة على تنظيم الانفعالات لا، التحكم في الاندفاعات مش موجودين وما يتولدش بيهم، وتأجيل الرغبات زادة ما يتولدش بيهم. هذو ما يتسموا مهارات، ونحن اليوم مع جيل ألفا بيتا رانا في, في, في عالم وعصر المهارات.
4: سكيلز
5: السكيلز اليوم لازم البول لهم يوليوا واعين أنه لازم تدخل التدريب على المهارات لحياتنا. تدريب على حل المشكلات، تدريب على إدارة الخلاف، تدريب على العلاقات الزوجية والخلاف في العلاقات الزوجية، تدريب على الخصومات داخل أسوار المدرسة، تدريب على الصبر كذلك. فما مهارة اسمها التدريب على الصبر، من أهم أساليبها هي النمذجة. أنا باش نجم من ولدي اليوم نعلمه ينتظر ويصبر على الحاجة لازم يكون أنا المراية متاعه ومثال لهذا الصبر، وقتني يشوفني أنا نصبر ويشوفني أنا عندي القدرة والقابلية على الانتظار بعض الوقت راهو بيش يتبعني بالدربة يوما بعد يوم. ثم نحكي له كيفاش الإنسان راهو مش كل شيء يكون متاح، نعيش في هذا،
2: سهل لهم
5: نعيش في هذا،
2: أعطيهم
5: مش نعطيهم أمثلة. شوفوا نحن في عالم المهارات نقولوا عنا ثلاثة حاجات، عنا الرغبة وعنا الإحباط وعنا السلوك. الرغبة أنه ولدي يجي يقول لي نحب نلعب توا توا، الإحباط أني نقول له لا مش توا بعد نص ساعة، فهو يعيش إحباط لأنه ما تحصلش على اللي يحب عليه أو على الحاجة اللي في اللحظة ذيك يحب عليه. ثم السلوك، عنا صغيرات تبكي، ما تشوفوش الأمثلة هذية ما شاء الله، عنا صغيرات تصيح، عنا صغيرات تكسر، عنا صغيرات تتعنف، وفما صغيرات تهدى وتستنى. السؤال اليوم كيفاش يتصرف الولي بعد السلوك هذا؟ كيما السلوك عنده مثير قبله، فما أسباب خليته يعمل هكا، فما نتيجة أنا كولي شنو نعمل؟ خاطر ردة الفعل متاعي أنا كأم وكأبو ينجم يقوي السلوك، إذا هذا السلوك سلبي ينجم

0: أنها حتى تصبر على ولدها في التربية، لأنه التربية مش باق ماجيك، تربية لازمها صبر، تربية لازمها دربة. يعني نتحمل لازمني ردود أفعال ولدي اليوم اللي رفض القرار متاعي بأني نأجل مثلا، لازمني نتحمل ردود الأفعال، لازمني نقول له كمل نوبة الغضب متاعك في بيتك وكي تهدأ أرجع لي. فما لونجاج لازم يتعلمه الولي اليوم، لازم يعرف كيفاش يحكي مع ولده، لازم يعرف كيفاش يمتريزي داره. والأهم من هذا كل لازم يضبط القوانين قبل، يعني أنا كبروا صغاري شوية وليوا مميزين، راو 7 سنين صبي مميز عنده عقل يفهم، جيل توا راو ما شاء الله مع الرقمنة يفهمك مليح مليح. نحطوا قوانين في الدار، راهو كيف أمي ولا بابا يأجلوا لنا أي حاجة أو يرفضوا أي حاجة أو يرفضوها وقتيا وتؤجل لزمن بعد ذلك، راهو نتنفسوا مليح، نجموا نرتاح ونهداو ونأجلوها الحكاية، ما نتغشوش. والأهم إذا فما صغير يتغشش وقت اللي ما فماش تحمل، نختم بها هذه، نعلموه كيفاش يفرغ الانفعالات نتاعو، معناه في عوض يعيط ويبكي ويصيح، ينجم يصور، ينجم يغني، ينجم
1: يعطيك صحة. راجعين لك احنا جوست عنا فقرة مع منجي. عسلامة منجي، مرحبا منجي، هذا الذكاء الاصطناعي. باش نسألوك سؤال، احنا في برنامج ألفا بيتا، كيفاش نعلموا أطفالنا الصبر في عصر التكنولوجيا وعصر المكافأة السريعة، ونعلموهم يثابروا؟ نحب ودي زيكزامبل، معناها أمثلة واضحة.
2: الأطفال اليوم عايشين في عالم فيه كل شيء يجي بسرعة، لايكات سريعة، فيديوهات قصيرة، وخدمات كل شيء فوري. فتعليم الصبر ولا التربية على المثابرة صار يبدو عاكس للي عايشين فيه. مثلا نجموا نبسطوها للأطفال بحاجات يعيشوها كل يوم، مثلا نطلبوا منهم يزرعوا نبتة صغيرة يتبعوها بالأيام والأسابيع وتشوفوا كيفاش تنمو، أو ندخلوهم في هواية تحتاج تدريب مستمر وصبر، مثل العزف على آلة موسيقية أو الرياضة اللي تتطلب لياقة وتكرار. وأكثر حاجة مهمة أن يكبر عندهم الوعي أنه الأشياء القيمة ما تجيش بين ليلة ونهار، فما تجربة ممكن تكون مفيدة هي ألعاب استراتيجية بسيطة اللي تتطلب تخطيط وصبر. ومع كل مرة يحسوا بالأها لحظة الفهم، نثبتوا أنه المتعة تجي بعد جهد ومش غير استهلاك سريع، هي مسألة ممارسة يومية صغيرة وصبورة.
1: شكرا منشي. أمثلك من هكا الألعاب هذوما اللي احنا كنا قبل نوسعوا بيننا وبرا حتى يجي القضية هذيك، ولا تزرع فولة، احنا تو الفولة نشريوها له حاضرة، معناها الفولة كانت تتعمل باش يزرعها ويقعد يتبعها ويفهم اللي هي تنبت في أوقات معينة. الأمثلة هذوما مدام تسنيم
0: به هما برشا ألعاب
1: تطبيقية،
0: برشا ألعاب تطبيقية يعلموا صغارنا الصبر ويعلمونا نحن معهم. منهم الألعاب التشاركية مع الوالدين، اللي لعبة الأدوار نقولوا نحن، كما المونوبولي، كما الشطرنج، كما
1: يستنى دوره،
0: يستنى دوره، هذه أول
1: يعني يستنى
0: حاجة.
1: يتعلم الصف، يتعلم برشا حاجات
0: يوميا أقل شيء صغير يلعب مع أبوه وأمه أو مع أبوه ولا مع أمه، إذا ما نجمناش نتشاركوا مع بعضنا نفس اللعبة، ألعاب تعلموا يستنى دوره. ما نجمش نتعلم الصبر وإذا ما تعلمش نستنى الدور متاعي. الحاجة الثانية، لازم أقل شيء في الأسبوع مرة نعمله مع صغار ألعاب أو وسائل تعليمية بطيئة، لأنه العالم الرقمي والتكنولوجي خلينا نعيش بسرعة، معناها يضغط على الزر يلقى كل شيء قدامه،
1: يضغط على زر يجيك ديليفري زادة،
0: يتعدى من عالم العالم من بلاد لبلاد بضغطة زر واحدة. هذا يعمل دمغجة ويبعث رسائل للدماغ أنه كل شيء تكاوي، الماكلة سريعة، القرارات سريعة. نعود صغارنا على المهارات البطيئة ولو مرة في الأسبوع، مطالعة قصة بطريقة بطيئة جدا، نتفرج على حاجة يكون الريتم فيها ما هوش سريع، فهذا يعود على الصبر. وغيرها من الاستراتيجيات والألعاب، من أهمها تعاملنا نحن معهم، يعني راهو لازم مش كل طلب يجاب،
1: ساعات
0: من التكنيك زين، مش كل طلب يجاب حتى
1: ولو عندك ولو انت قادر باش تعملوا شيء هذاك،
0: لازم يسمح نعلموها كلمه ناجل، لازم يسمح اليوم ما يقبلهاش، بعد شهر من الدربه يقبلها. ولازم في المقابل انا في تعاملي مع الكبار نتاع العائله، وقت اللي امي قدام ولدي تقول لي لا او زوجي وزوجتي يقول لي لا، نتعلم اني نصبر زاده. اذا البو ولا الام هما ما يصبروش ويظهروا السلوكات هذه قدام صغارهم، ما ينجموش يعلموهم العكس،
1: ما ينجموش. اس في كلمة الختام نخليك دقيقة دقيقة،
0: هو الموضوع خوك. يستحق الحقيقة.
3: حبيت نشكر فريق الإذاعة وأمي وبويا وبابا اللي هو جدي ومامتي اللي جدتي

0: وأصحابي والمعلمين الكل، وكيما خالتي هاجر أخت مماتي هي معلمة كما أمي، ما أنا أستاذ
1: كيما تسنيم معلمة كيما
0: هي معلمة متاع مطالعة ما تعملن ساعات في الصيف، تعملن حصتين في الجمعة في المطالعة وفي الختام حبيت نشكرهم الكل وكيفاه ربوني وعاملوني معاملة
1: طيبة
0: حسنة طيبة.
1: يعطيك الصحة، إن شاء الله نشوفوك في البيلوت، إن شاء الله نشوفوك جبت لنا أحسن معدل في منوب هكا ولا ألفة.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
3: وأنا عن نفسي نقول لك إن شاء الله نشوفك فرحان.
1: وألفة رايحة بدك تدخل من أول الحصة.
3: إن شاء الله نشوفكم فرحانين.
2: حبيته يدخل من أول الحصة.
3: بأي نجاح تحققوه المفيد يكون الإنسان فرحان ومتصالح مع نفسه ومع ذاته.
1: ساجدة معك معك ألفة.
2: ش قلت أنا؟ هو قالك تتعاون شنو قلت لك فكري؟ فوفا. ألفة فوفا ولا فلة؟ أنت شو اخترت؟ ها؟
0: فوف.
2: فوفا فوفا تقول لك اللي أنا فرحانة بيك برشا برشا، احنا حكينا على الصبر ولأنه معناش برشا وقت زيدا، احنا حكينا كان على دور الأولياء، ما رأوا الصبر زيدا يمشي الأكثر من هكاية، الصبر على العطار كي تمشي وتلقاها مليان وفما ناس شد الصف قدامك يزمك تستنى زيدا انت حتى يجي دوري انك باش تمشي مثلا باش تعمل ورقة في الإدارة، الصبر زيدا عند الأسرة التربوية زيدا نوجه لهم تحية تحية اكبر وتقدير، اما محليها زيدا كل معلم يصبر على التلميذ متاعه، خاصة كيبدا عنا التلامذة اللي هما عندهم التأخر عندهم صعوبات التعلم عندهم تأخر في الفهم، فما اللي ذوي الاحتياجات الخاصة، فما اللي عندهم التوحد، كيفاش مهم انه احنا نتعاملوا معهم كيفاش احنا نصبروا عليهم زيدا، هذا الكل مهم. شفت
1: كلمة الختام
0: نحب نعمل تحية كبيرة برشا الميمة أمي وميمة بويا، ربي يفضلهم وربي يطولهم في عمرهم، معناتها جدة أمي وجدة بويا، ونحب نعمل تحية كبيرة برشا اللي هم ساعدوني في تربيتي والتطور متاعي، مامي وبابا، بابا اللي هو جدي وأمي بويا وخالي وخالتي وستي مريم، نحب نشكرها برشا معلمة القرآن متاعي، ونحب نشكر بارش شكون اللي كل واحد علمني ولو كلمة وصحاب.
3: ربي يبارك فيك.
1: يعطيك الصحة.
3: أنا عن نفسي نوجه تحية كبيرة ليكم الكل، فرحانة بارشة والكل واللي يسمع فينا، باش نعطيهم تقنية محلية
1: نشكر
3: مع وليداتي ومع أولادي أنا ومع صغيرات الكل اللي عملت معهم، اللي هو هي المؤقت البصري. إذا عندكم مشكلة متاع صبر مع الصغيرات، اشريوا الساعة الرملية، اشريوا مؤقت بصري، كل نشاط باش تعملوه أجلوه 10 دقائق وقول لهم كيوفة وال10 دقائق أرجعوا لنا.
1: ونلتزموا بالوقت.
3: بالوقت طبعا بدون نقاش، هذا حتى في الحصص اللي قلتها الكل في اي برنامج تربوي، اي قرار ناخذوه في الدار نلتزموا به وما نغيروهوش ايا كانت الاسباب الا اذا فما اسباب صحيه
1: ضروريه. شكرا ليك نورتنا، فرحان برشا بيك، فرحان برشا بألفة معناها،
3: وانا فرحانه بالموضوع هذا برشا.
1: استر وساجد وسبق نحيوها زياده اللي كانت معانا من اول حصه، خلي كلمة ختام مدام.
2: شكرا لك سي محمد بن حمودة. إيسر لو كان جي في يدك أنت أنك تختار موضوع تحكي فيه، شو الموضوع اللي تحب تختاره؟
0: عندي برشا مواضيع،
2: مثلا
0: الرياضة، أكثر حاجة مغروم بها الرياضة.
2: الرياضة دونك أسمع، باش نخرجوا من هنايا باش نمشيو خطوتين نلقاو روحنا في قسم الرياضة، ونخليك تشوف غاديك أصحابنا ياسر محليهم، إن شاء الله نلقى زياد الخياري لهنا، خاطرين نقولوا لي سبور ونقول لهم زياد الخياري، إن شاء الله نلقاو زياد لهنا.
0: إن شاء الله.
2: وأنت شنو ساجد الموضوع اللي تحب عليه؟
0: نحب نحكي على الدين وبرشا حاجات والفضاء
3: والبرنامج مع بعضنا
0: وبرشا حاجات برشا.
2: باش ترجع بحذايا المرة الجاية معناها؟
1: إن شاء الله.
0: بلي حبيت نقول كلمة قبيلك سمعتك كنت البر، أنتم كي سألتوا الطفلة هذي
3: سبق
0: كي بوكم ولا أمكم يحسوك على الحاجة ذيك تحبها ولا، أنا ساعات كي نمشي أنا وأمي لتونس العاصمة مش تقضي حاجات للروضة، معنى مش تحطهم وات تنظم الروضة، ساعات أنا شيت في يديها ونتشيل الحاجة ذيك ما غير معنى اللي تقول لي تحبها ولا تحب نشريها لك ولا طول تمشي تشريها لي واحد. تحس بها
3: مجهولها تحيه
1: ربي يفضلها ويفضلكم الكل يعطيكم الصحه
2: ميرسي يعطيكم الصحه شكرا لكم الكل اللي كنتم حاضرين معنا في الفابيتا الجمعه الجايه ان شاء الله يرجع لكم سامي نويسر في هذا اللقاء شكر كبير سي محمد بن حمد رافقنا في الاعداد الاستاذه تسنيم
3: ولك كل الشكر
1: تسنيم إمام
2: شكرا لك على وجودك معنا ساجد وآسر وسبأ نورتوني برشا نعم
0: قلت سبأ
1: ان شاء الله نرجع مره جايه ان شاء الله مرحبا
2: بكم يا لو الفوسلي نتمنى لكم ديما اجمل متابعه على موجات اذاعه الشباب بسلامه شويه اخر تلقاو بشير وعواد فاكيد اختيارات موسيقيه متنوعه خاصه نقول لكم عواد في الورغي معناها ديريكتومون نمشي هكا لإيروس رامازوتي ونمشي شويه فريد طربيات لكتب اوراق الشجر شفت ما زلت سليم قليلي باش نسمع حاجات اخرى اليوم تحيه لكم
1: الثانيه
2: واللقاء يتواصل على موجات اذاعه الشباب بسلامه مع تحيه الفوسليتي.

0: Génération Alpha Beta.
1: جيل ألفا، جيل بيتا، جيل يكبر في عالم يتبدل في كل لحظة. نسمعوهم، نحاول نفهموهم ونرافقوهم.
0: جيل ألفا بيتا،
1: نفهموا الجيل قبل ما نحكموا عليه.
0: جينيراسيون ألفا بيتا،
1: عندما تتحدث التربية بلغة التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. جيل ألفا بيتا مع محمد بن حمودة وسامي نويسر.
0: جينيراسيون ألفا بيتا،
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع العشوية من 1 حتى 7:30 كما تعودتوا كل نهار الخميس. معكم بشير وعواطف، اليوم معكم سليم القصيبي في التكنيك ومي محمام في الديجيتال. مساء النور بشير.
2: مساء النور عواطف، مساء النور لكل مستمعينا، تحية كبيرة لكم الكل. يوم آخر نهار من العشوية بعد أسبوع مليء بالأحداث، بالأخبار، بالكتبة في البوك تايم، أيضا بالأخبار الرياضية الديكالي في سبور ديكالي. اليوم نكمل إن شاء الله قفلة متاع أسبوع كان شيق وممتاز مع كامل الفريق.
0: طبعا اليوم هو جور فيري، عيد الجلال، إن شاء الله كل عام وتونس كل حين بألف ألف خير، وتونس إن شاء الله ديما حي بألف خير، وديما احنا في حرية وفي سلام. طقس جاي ممتع جميل جدا، طقس اليوم وسنية ديجاجي. ما نعرفش الناس كيفاش تغلوا زعما نهار اليوم الجور فيغيي قبل العطلة بأسبوع بالنسبة للتلاميذ والطلبة، خاطر نهار الاثنين باش يخرجوا فاكونس، يرجعوا يقراوا الجمعة والسبت للناس اللي تقرا زاد السبت. كل واحد شو البرنامج نتاعو طبعا مع الوليدات، مع صغيرات في الدار، وإلا خرجتوا تحوسوا باش بوغ بروندغ افيك معناتها انرجي أخرى غدوة إن شاء الله.
2: قلت شكون قال لكم يروحون غدوة؟ تنساش فازة البون. خاطر ليه
0: علاش
2: امبارح مثلا في الراش اور كي حكينا مع سعيد الدتويل ونرجعوا له من بعد ان شاء الله في الراش اور، ولو انه اليوم ما تصورش ستة يكون في الراش اور، اما حكينا على انه سيركيلاسيون بدات بكري البارح، معناها برشا الناس خرجت بكري صحيت تحضيرا لليوم. اسكو غدوه الناس هذيا باش ترجع تخدم في اغلبيتها ولا لا؟ تنشوف اما نتصور
0: عاملين بون
2: كونجيات صحيت الناس ترتاح
0: اسبوع صحيح. العطله
2: خميس جمعه سبت جمعه جاي اسبوع عطله،
0: اي اسبوع عطله هكا ولا سليم؟ شيش اسبوع عطله يوم الاثنين، يوم الاثنين ان شاء الله
2: نهار الاثنين عطله في المكتب،
0: عطله في المكتب من نهار الاثنين هذايا حتى ايش الاثنين الجاي،
2: نصف الثلاثي الاول.
0: اي نصف الثلاثي الاول
2: ما في بالي
0: طبعا،
2: بنتي في المكتب ما في باليش
0: شو كيفي. اي الاسبوع القادم 26 يوم 26
2: العطلة، مش هذا يعني الاسبوع اللي بعد.
0: لا لا لا انا في مخيلتي دخلنا في الاسبوع القادم الاسبوع القادم
2: دونك مانيش غلط امريكا.
0: دونك يوم 26 دونك ما فماش هذه هالبون اللي حكيت عليه، ما نتصورش
2: سي فما بون،
0: نجم يكون فما بون، نجم نجم ثلاث ايام
2: يا اخي بون جمعتين
0: باهين باهين
2: معناها خميس وجمعه وسبت حد، فوالا هذا هو البون
0: باهين. وقلت لك الطقس مواتي وش نقولوا ثنيه ديجاجي مش ديجاجي برشا سانسيرمون، ما لقيتهاش ديجاجي برشا
2: سا دي بون المركز اللي جاي المحور اللي جيت منه.
0: انا خاطر غلطت اليوم خذيت لوتوروت معناها تونس الجنوبيه، هو فما تخافوا فما اشغال،
2: اي فما اشغال
0: هذاك علاش حتى جور فيغي مليانه شويه هاكا. نبهناكم حتى الناس زاد اللي مروحه توا وماشيه للبونليو سود ما تمشيوش على لوتوروت،
2: نفس الشيء خذوا جي بي ان ولا تريك رادس،
0: اي فوالا مليانه برشا. سيسور ويحكم على كل حال، حتى لو كان ما فماش فماش زحمه وما فماش سيركيلاسيون غادي وين نغلطوا، بالعكس نقولوا الكياس فارغ انا وحدي في الكياس دونك الناس تبدا تجري ولا تحرق الضوء، نردوا بالنا في كل الحالات. ثنيه زينه فقرات تستنى فيكم على امتداد ساعتين ونص اضافه الى الايقاعات والانغام. شنبداو مع اولى الانغام افكتيفمون، شنبداو مع ايروس راماتزوتي.

0: somebody that I used to know. وصلنا للخمسة وثمنتاش دقيقة على موجات إذاعة الشباب في العشوية. الآن مشيو للفقرة الأولى عفوا سامحوني, فقرة التراند العشوية.
1: ترند العشوية.
0: تراند العشوية بشير, اليوم اخترت لنا التراند.
2: التراند اخترناه, اللي اخترناه هو القصة متاع ثلاثة شبان توانسة اللي ينقذوا مسنين من حريق في إيطاليا. الخبر هذا يتصدر الأخبار يومي 14 و15 أكتوبر 2026. شنو اللي صار بالضبط في صقلية في مدينة باتشينو بالتحديد في الجزيرة المحاذية لتونس؟ كانوا بعض الأشخاص المسنين من ذوي الإعاقة عالقين داخل منزل. المنزل هذا يشعل فيه حريق, وكانوا من حسن حظهم أنه فما ثلاثة توانسة شبان حاضرين مش بعاد على المنزل, وتدخلوا لإنقاذ وإخراج المسنين المحاصرين من الدخان والنيران. من بين ثلاثة شبان هذوما اللي شاركوا موجود شاب ساهم في إنقاذ الأشخاص العاجزين عن الخروج بمفردهم, ورينا حتى الصور والفيديوهات متاع معنا. ما كانش سهل مساكن حتى التوانسة اللي أنقذوا قاموا بعملية الإنقاذ قبل ما توصل الشرطة وقبل ما توصل الحماية المدنية, خاطروا برواحهم ودخلوا في النيران وفي الدخان. معنا المشاهد كانت خير دليل على هذايا. بعد سامو يمكن حتى في خراج قارورة غاز يقولوا بعض التقارير كانت موجودة ولا ربما كانت تسبب في كارثة, خرجوها التوانسة هذوما. ومن بين الثلاثة توانسة فما واحد أموره ماهيش قانونية, واحد من ثلاثة أموره ماهيش قانونية, يعني صادرة في
0: خاطر بنفسه معناه باش يتعرف,
2: صادر في قرار ترحيل سابق من السلطات الإيطالية. ومباشرة كي جات الشرطة وثلاثة توانسة عرفوا برواحهم, هذا ديما نحكي حسب التقارير, فتم مباشرة احتجازه ووضعه رهن الاحتجاز في انتظار ترحيله إلى تونس. هوني دخلت عديد الأصوات الإنسانية في إيطاليا, عديد المحامين, عديد الجمعيات, وطالبت بمنحه إقامة استثنائية تقديرا للعمل الاستثنائي اللي قام به هو وزوز توانسة الأخرين. بالتالي منحه ما نقولش تأشيرة, منحوا الإقامة باش يقعد أموره قانونية في إيطاليا,
0: تسويت وضعيته
2: ولا ويكون موجود تقديرا لهذا العمل الإنساني. خطر هذايا شخص منع عباد, يعني لا مشى باش يخرب, لا مشى ربما باش يعمل حاجة أخرى ويدخل في متاهات اللي نعرفه فما للأسف العديد من الشبان يدخلوا منهم. هذا إنسان خاطر بنفسه من أجل حياة مواطنين إيطاليين لا يعرفهم, لا يعرفوه, لا تربطهم به حتى سيلة
0: فولا. إنسانيته قالت
2: من باب الإنسانية فولا.
0: إن شاء الله يا ربي تتم تسويت وضعيته طبعا, هذه أبسط حاجة ربما يتم مجازته فيها ومعناتها وعرفين للجميل بش يقولوا له يعطيك صحة وبارك الله فيك وشكرا لك. معناها هذا عمل بطولي من ثلاثة شبان هذوما. كانت هذه تراند العشوية لليوم. في الأثناء بش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام, ورحلتنا تتواصل حتى للسبعة نص. ديما معكم سليم القصيبي في التكنيك, وماي محمد في الديجيتال, بشير وعواطف من أمام الميكروفون. No.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. التوأمة رقمية بين الجهات، برنامج ينتظم تحت إشراف وزارة التربية وبالاشتراك بين المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية وعدد من الدول الأوروبية والعربية ويشمل جميع ولايات الجمهورية. سفيرة التوأمة الرقمية عن جهة قفصة كريمة جراكبا فادت خلال يوم مفتوح نظمه اليوم الفرع الجهوي لتكوين وتطوير الكفاءات بقفصة، بينت أن البرنامج يهدف بالخصوص إلى توفير فرص للتطوير المهني. في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الليفية، تتواصل منذ 12 من أكتوبر جاري الحملة الإعلامية 15 يوما 15 صوتا، والتي تهدف لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الحملة تتواصل إلى 27 من أكتوبر جاري، وقد سبقتها لقاءات ميدانية في عدة ولايات. المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زنات تؤكد أن حالة التبرع من متوفين دماغيا بلغ 14 حالة من جانفي لحدود مطلع أكتوبر الجاري، كما سجلت الفترة ذاتها إجراء 34 عملية زرع أعضاء، منها 25 عملية زرع كلى وثلاث عمليات زرع كبد وست عمليات زرع قلب. تنتظم الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للحوكمة والاستدامة 2026 يوم 30 والحادي والثلاثين من أكتوبر والأول من نوفمبر المقبل بالحمامات، بمشاركة مهتمين بالشأن العلمي وقضايا الحوكمة والتنمية المستدامة. وتنعقد هذه التظاهرة تحت شعار الحوكمة والاستدامة في تقاطع التوترات الجيوسياسية والتحولات المناخية والتكنولوجية والاقتصادية، بهدف إتاحة فضاء لتبادل المعارف والخبرات ومناقشة التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية في هذه المجالات. في أخبار العالم، أكد مجلس الأمن الدولي أنه على جميع الدول الأعضاء الالتزام بتعهداتهم فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن. وشدد أعضاء المجلس على أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه عبر العنف واستخدام القوة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: تسمع معانا على موجات إذاعة الشباب.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: لعشيات همسلي، العودة في سهرية لحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد.
7: جينيراسيون ألفا بيتا.
6: جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5، شباب يعبر والمختص يجيب.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: في فيرسيون جديده ريتمي على موجات اذاعه الشباب. وصلنا لل 45 دقيقه الان باش نمشيو الى الفقره المواليه وفقره البوك تايم.
1: بوك تايم
0: بوك تايم اليوم اخترناكم كتاب على أرصفة الشتاء، هو عمل أدبي للكاتب التونسي حسون المصباحي.
2: بالضبط، هي رواية على أرصفة الشتاء حسون المصباحي رحمه الله، يخونا إلى عوالم الغربة والاقتلاع، حيث تتقاطع الذكريات وتتصارع الهويات، ويظل الإنسان باحثا عن مكان يشعر فيه أنه ينتمي بمعنى الإنسانية. حكاية من المنفى والوحدة والحنين، وعن أرواح تتنقل بين الأوطان دون أن تجد طريق العودة إلى نفسها. هذا تقديم عام بالنسبة لهذه الرواية، رواية على أرصفة الشباب، وهي عمل أدبي بارز للرواية والكاتب التونسي الراحل حسون المصباحي كما قلنا، صدرت عام 2023 وتتألف من 287 صفحة. الرواية ذي تقدم قراءة فلسفية ونفسية عميقة في أدب المغترب والمنفى، وتتمحور حول الأفكار التالية. أولا، محور القصة، الرواية تبع حكاية مجموعة من المثقفين التونسيين والعرب اللي انطلقوا من مقاهي تونس، حيث كانوا يمارسوا شغفهم الأدبي مدفوعين بالرغبة في الهروب من فساد الأنظمة السياسية وتحقيق طموحاتهم الإبداعية في الغرب. صدمة الواقع، بعد الناس كما احنا برشا ناس تحب تهاجر، تحب تخرج من بلاد، لكن ما يعرفوش ربما الواقع غادي شنو اللي باش يصطدموا به. صدمة الواقع بالنسبة لهؤلاء المثقفين ببرودة المنفى جليد الشمال الأوروبي، يكتشفوا انهم باتوا معلقين في الفراغ الفاصل بين الهنا وهناك، بين ساق في تونس ساق البرة، ولو أنه جسديا هما موجودين البرة، ويتحول حلمهم بالحرية إلى رحلة تيه وتشرد دائمين. وبعد نحكيه على الثيمات الأساسية. الرواية تناقش بأسلوب سردي شاعري مواضيع الاغتراب، تصارع الهويات، والبحث الدائم عن الانتماء، وتطرح سؤال فلسفي محوري، هو هل نبقى في المنفى أم نعود إلى الوطن؟ وهل يستطيع الإنسان حقا مغادرة وطنه من داخله؟ يعني حتى ولو الإنسان غادر وخرج وغادر الحدود ودخل في حدود أخرى وحب
0: يتأقلم،
2: حب يتأقلم وينتمي ويدخل في الجو اللي هو،
0: تبقى روحه معلقة بالوطن
2: من داخل ديما عنده الحنين
0: كما حال المغتربين الكل
2: اللي ماخذها وجدانه وعقله في مسقط رأسه.
0: طبعا تحكي على معناتها حال المغتربين الكل واللي متغربين الكل اللي تحكي معاه، لماجوريتي المكسر، لماجوريتي يقول لك جسديا أنا في الغربة.

اونتغيومي وكانوا يحكي على المغتربين. هذه هو الروايه اللي اخترناها لكم اليوم في البوك تايم على ارصفه اللاشتات، عمل ادبي للكاتب التونسي احسونه المسباحي. في الاثناء احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام، ورحله تتواصل حتى لسبعة ونص في العشويه. ديما سليم القصيبي في التكنيك، وما يحمي في الديجيتال، بشير وعواطف من امام الميكروفون.

0: لينا على موجة إذاعة الشباب وصلنا للستة ودقيقة الآن موعدكم مع فقرة الرش أور. رش أور مع عماد طويل. مساء النور عماد. أهلا وسهلا.
1: مساء الخير عواطف. مساء الخير للفريق العامل معك. مساء الخير لجميع المستمعين ومستعملي الطريق. مرحبا بكم.
0: ديما الستة نقول وقت ذروة وقت اللي فما يوم خدمة. اليوم جور فيغيي لكن زاد ينجم يكون وقت ذروة للناس اللي خرجت تحوس ومروحة بطبيعة هات نشوفوا أي؟
1: صحيح. وللناس زاد اللي هي تخدم اليوم تشتغل
0: والناس اللي هي تخدم أي
1: فما
0: قطاعات تخدم
1: ومؤسسات صناعية معناتها اليوم تشتغل تخدم معناتها يمكن أن أقل حد على خطر اليوم تسام ذا عطلة معناتها أي فما شوية ضغط معناتها فما شوية زحمة على الطرقات بأقل حد يعني ما نشوفش قوة الزحمة موجودة على مستوى المؤسسات التربوية غير موجود ولكن نلقاو فما الزحمة الطريق الجهوية رقم 21 أقل الزحمة من العادة لما حالة على مستوى محاول الرمانة على مستوى محاول سانت ليمون فما شوية زحمة من جهة ريانا مفترق ولا المحاول أمام المستشفى محمود الماتري شارع ابن خلدون اللي بخلاله نوصل لرذا البلوس على مستوى السكرة طريق سكرة معناتها من ريانا السكرة يعني في اتجاه سكرة وكذلك شارع الطيب مهيري اللي هو من المحاول من ولا خلقول من المفترق الدوراني متاع طريق سكرة ريانا في اتجاه وسط ريانا عبر شارع حبيب بورقيبة ومنطقة بير بالحصن من جهة أخرى ساحة باردو وزارة كيف بقاو فيها شوية زحمة وين فما الأشغال على مستوى ساحة باردو خاصة من العربات والسيارات اللي متجهة نحو منوبة عبر سان كليمون منطقة باب الخضرة للي خارجين من باب الخضرة يعني شارع علي بلهوان في اتجاه شارع باب سعدون اللي بشوصلوا على مستوى ساحة باب سعدون من جهة أخرى شارع مفتاح سعد الله من ساحة باب سعدون في اتجاه حي الزيتين حي الرمانة فما شوية زحمة على مستوى منطقة لافيات شارع فايد بوهيري اللي يربط بين ساحة باستور ومنطقة باب الخضرة شوية زحمة موجودة على مستوى شارع لانس الفاري اللي يربط بين الحي الأولمبي وساحة باستور هذه حاجة مثلا أخرى تتعلق على مستوى حلق الواد شارع مجلسين نلقاه زاد كيف وسط مدينة حلق الواد فما فيه شوية زحمة وكذلك المدخل الجنوبي لتونس العاصمة للي داخلين للي خارجين في زوج اتجاهات اللي خارجين من تونس العاصمة معناتها عن طريق بن عروس معناتها للمروج ونلقاو فما زحمة كذلك معناتها مؤشر
0: فما لي ترافو زيد انت حكيت على المروج والمدخل
1: الجنوبي
0: اي المدخل الجنوبي للعاصمة فما اشغال معناها مليانه
1: فما أشغال مليانة هو البلاغ كانت طرحت به وزارة التجهيز والإسكان على من هذا الصيف معناتها مش تبدأ فما أشغال على امتداد أسبوع وبالتالي لأنه مشيقة معناتها تكميل معناتها تبليط معناتها الطريق معناتها مش يولي يستغلله 100% وبالتالي نلقاو زوج مسارات بركة معناتها من 4 أو 5 مسارات اللي هما معناتها يقع يستغلنهم من مختلف أصناف العربات وبالتالي باش تولي فما اكثر زحمه انا نقول زحمه لانه انا تعديت امس من جهه مغادي وشفت وعاينت خلينا نقول ساعات حرف الجوالين تتوقف وتتوقف اللي بعد الدقائق
0: اي صحيح
1: وهذايا معناتها على خاطر الناس كلها معناتها مختلفه الصف العربيه تتلم في النقطه هذيك في الذهاب والاياب وبالتالي يولي فما اختناق مروري من فرنا معناتها بالله ما خير ما نقعدوا نفكوا في بلايص بعض هذه حاجه هو الطريق عريض معناتها في 4 على 5 صفوف مسارات مش يوليه وزوج صفوف بركة بالتالي خليه المجال لبعضنا ونعديه لبعضنا خلي الحركة الجوية هي تقدم ببطء لما حالة ما نعطوش روحنا على خاطر وقت نوليه ونعطوا روحنا الصف يولي طويل يا عواطف معناتها والناس كلها تولي تدخل
0: كبيرش
1: من هنا معناتها عبارة بين دفرين كلي حصلت معناتها هذيك هي طبيعة الحظيرة والأشغال فما تقدم معناتها وإن شاء الله بعد أسبوع
0: ولي نجم ياخذ طريق آخر علاش لا من الأحسن يمشي في طريق آخر
1: إذا كانوا مش يمشي يدخل على مستوى مثلا مش يوصل على مستوى وسط تونس ينجم ياخذ المدخل نتاع مسيرة لكان الكبارية ويوصل على مستوى صحة بابا عليوة وما غادي ياخذ التوجه نتاعو. هذا ينجم يدخل تونس عبر شارع مسلم فيه. ولا ينجم إذا كانوا مش يحب يبعد شوية وياخذ وصية أخرى معناتها ما أبعد شوية لمحالة مش يعمل أكثر دورة يرجع من مثلية مكرين الطريقة الوطنية رقم واحد معناتها ويدخل لتونس. فما بعض حلول راهو ساعات تنجم تعمل دورة زايدة شوية بكيلومتر ولاتين أما تربح فيها برشا وقت معناتها شوية معك أي وهو معناتها خلقونا معناتها الوضعية ظرفية وإن شاء الله على كل حال يكمل المشروع إن شاء الله بيحاولوا يلقاو مدخل الجنوب لتونس العاصمة يكون معناتها العبور والمرور تولي فيها أكثر سهولة وأكثر سهولة.
0: ولا. يعطيك صحة شكرا لك عماد الطويل على كل هذه التفاصيل الخاصة بحول طرقاتنا لهذا اليوم. كنت معنا في فقرة الرش أوا وصلنا للستة والسبعة دقائق ديما معكم سليم القصيبي في التكنيك بشير عواطف من أمام الميكروفون وميمة حمام في الديجيتال في الأثناء باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام قبل فقرة السبور ديكالي باش تجيكم بعد شوية مع بشير كما تعودتوا.

0: شاب خالد وهران وهران. الحقيقة سليم وبشير وأميمة كي سمعت أغنية شاب خالد رجعت بيا ذكريات لحفله في الورد ميوزك في تبرقة. وقت اللي كانوا فما أربع مهرجانات فيستيفال دو جاز الورد ميوزك اللاتينو وشنو الفيستيفال الآخر والله نسيت، حسيلو أربع مهرجانات تعيش على وقعها مدينة تبرقة فتعيش معناها أنت عاشة اقتصادية وسياحية ما عندكش فكرة. وقتها سهرية عملها في تبرقة في الورد ميوزك يظهر لي سنة 2006 في الأخوة الجزائريين جاءوا بأعداد كبيرة جدا فيكو خاطر سي لا فرونتيير تبرقة وتزير اللي حاجة وخاطر يحبوه والتوينسة كيف كيف وحتى الناس اللي تعيش البرة قصوا بالذمة وجاءوا تزيرية والتوينسة واللي يحبوا يقعد الرأي. عمل حفلة عالمية وقتها نتذكرها خدمتها أنا لإذاعة الشباب، لكن بصراحة الفريق الكل تفاعلنا معها كالحفلة هذيك لا تمحى من ذاكرتي. سنة رجع مش اللي تبرقة في كارتاج من عرش ما كنتش حاضرة ما نجمش نقيم ونقارن بين زوز حفلات. على كل حال ذكرتني الغنية هذه في حفله هذيك في تبرقة، شكرا ليك على الاختيار الغنائي سليم.
1: برافو سليم.
0: لين باش نمشيو مع السبور ديكالي مع بشير.
2: سبور ديكالي. سبور ديكالي.
0: بشير
1: أهلا وسهلا بك عوات من جديد، مرحبا مرة أخرى بالسادة المستمعين وبكل من التحق بنا في فقرتنا سبور ديكالي. باش نحكي بعد شوية إن شاء الله على موضوع كنا طرحناه اللي هو تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس لاحتضان مباراة دولية، ونرجع بأكثر تفاصيل عن الموضوع وشنو هو التأهيل من صنف ثلاثة. لكن قبل ذي حبيت نحكي على نادي كبير في تونس ومؤسسة رياضية عريقة تأسست سنة 1944 لليوم تقريبا هو النادي الوحيد في تونس اللي عنده كل الفروع عديدة النشاطات، المئات من المجازين شبان من الذكور والإناث وينشط مش بعيد على تونس العاصمة في الضاحية الجنوبية. اليوم باش نحكي على النادي الرياضي لحمام الأنف اللي يعيش في وضعية دقيقة جدا، وضعية مفصلية، وباش ننطلق من بلاغ أو مراسلة كتبها زميلنا وصديقنا منذر الجبنياني اللي بعد مسيرة إعلامية كبيرة اليوم يلقى روحه على رأس النادي الرياضي لحمام الأنف. تحية كبيرة ليه، نلقاوه اليوم رئيس الهيئة التسييرية للنادي الرياضي لحمام الأنف ويلقى روحه أيضا هو في عبارة واضحة الحقيقة في فم مدفع اليوم منذر الجبنياني والهيئة اللي تخدم معاه، لقاوا روحهم في وضع لا يحسدون عليه بما للأسف. أنه الأمور المادية صعيبة، الأمور الإدارية أيضا صعيبة، برشا أمور ما ماشية في النادي الرياضي اللي حمام الألف، وحتى شيء ما هو قاعد وحتى حد ما هو قاعد يسهل لهم في مأمورياتهم ومهمتهم وحتى حد ما هو قاعد يعاون اليوم للأسف في النادي الرياضي اللي حمام الألف. منذر الجبنياني البارح اكتب مراسلة إلى السيد الوزير وزير شؤون الشباب والرياضة يقول نكتب إليكم اليوم بمرارة كبيرة وبقدر أكبر من المسؤولية، لا لنطالب بامتيازات ولا بمنح استثنائية بل لنرفع إليكم قضية أصبحت تمس حق ناد عريق في الوجود والاستمرار. هي المراسلة كبيرة وطويلة برشا فيها عديد النقاط عديد الجوانب، مس الجانب الإنساني كما قلنا صغيرات فما ذكور إناث برشا مجازين في النادي الرياضي اللي حمل في كل الرياضات اليوم للأسف ما عندهمش وين يلعبوا، ما عندهمش وين يترناوا وين يتدربوا. قاعد عبد العزيز غلالة منذ سنوات أشغال هاي سكرت هاي حلت
0: إضافة عن النوستالجي
1: أبار النوستالجي حالة القاعة يرثى لها حالة خايبة برشا، يعني حتى الصغيرات كي بش يمشيوا بش يلعبوا
0: عندهم موهبة معناها
1: أبار الموهبة حتى كي بش يمشيوا بش يلعبوا ما تضمنش حتى سلامة الصغيرات. القاعة بعيدة كل البعد على أنه تكون
0: إيه دوك وعنده موهبة وقت اللي أنت ما يلقاش ما يلقاش وين يترين ويسقلها الموهبة هذه كفاية باش يشد الدار.
1: صحيت باش يشد الدار، لكن اللي نحب نقولوه انه يعني فما نادي فما نادي أطر في صغار، النادي هذا لازمك توفر له ابسط الظروف. قاعد عبد العزيز غلاله اللي في فتره من فترات كانت من احسن القاعد في تونس من احسن القاعد في تونس، اليوم للاسف كل ربع ساعه اشغال والاشغال عمرها ما تكمل، عندها سنوات في اشغال القاعه هذه بالنسبه للرياضات داخل القاعات يعني مئات الصغيرات. بعد نحكيه اليوم مثلا مباريات أصناف في الشبان بالنسبة للنادي الرياضي اللي حملنا تأجلت، يلعبوا ضد النادي الإفريقي في كرة القدم في أصناف الشبان تأجلوا بما أنه ما عندهمش ملعب. الملعب اللي يلعبوا فيه الشبان في النادي الرياضي اللي حملنا كيف كيف فيها أشغال منذ سنوات، والفريق يطلب الأشغال والوعود وابش نبدأ وهو أبل دوفر أو كذا وما يصير فيه حتى شيء. اليوم النادي يختنق والجماهير كيف كيف تخنقت والناس الكل تتحسر اليوم في مدينة حمنانف على
0: في حل.
1: ناديها على فريقها النادي الرياضي لحمنانف. إذا هذه تقريبا رسالة حبينا نوصلها من منذر الجبنياني رئيس الهيئة التسييرية، تحية لي وتحية لكل فريق العامل معه، في انتظار أنه تصير جلسة عامة انتخابية أيضا للنادي بما أنه الناس ملت التجربة بتاع الهيئة التسييرية ذي، ولو أنه كما قلت يعطيهم الصحة الأعضاء لكن يلزم ستابيليتي، يلزم ايضا رؤيه، لازم استراتيجيه على بعيد لهذا الفريق الكبير. رينا كان فاز ضد النجم الرياضي الساحلي في البطوله في المباراه الاخيره رغم انه الظروف ما كانتش ممتازه للفريق نحكي رياضيا واداريا، يوريك هذا انه الفريق عنده ادين عنده تاريخ وقادر حتى من الضعف يعمل قوه ويفوز في مباراه ضد فريق كبير في ملعبه في سوسة. إذا تحية لمنذر الجبنياني وإن شاء الله الأمور تمشي إلى الحلحلة وإن شاء الله يلقاو حل للبنية التحتية الرياضية في مدينة حمنانف والإشكال الإداري اللي قاعد يعيشها النادي الرياضي لحمنانف. فهذايا الموضوع الأول باش يتعدى بينا إذا الموضوع الثاني. يعني حكينا على البنية التحتية عواطف، باش نحكيو على البنية التحتية. نرجع لبارح تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس، قلت البارح حكينا عليه هنا في العشوية مع ويسال ومع محمد بن حمودة. باش نوضح حاجة، يقولوا صنف ثالث، اش معناها تأهيل صنف ثالث؟ فما عديد الأصناف صنف ثالث، يعني فما بعض الأمور اللي ما زالت ناقصة في ملعب طيب المهيري اللي لازمها تتجد باش يتعدى في الجراد للصنف. أول الأمور هذية يطالبها كراس شروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الصنف الثالث يعني ينجم يحتضن مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، ومؤكد أنه منتخبنا الوطني التونسي ماتشو جاي ضد المنتخب الليبي باش يلعبوا في ملعب الطيب المهيري في صفاقس وذي في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا. الحاجة الثانية هو أنه فريق النادي الصفاقسي أو الفرق التونسية الكل اللي ربما ما عندهاش ملعب بخلاف الملعب الأولمبي برادس، ملعب حمادي العقربي برادس، الملعب نجم يستقبل المسابقات الأفريقية إلى حد الدور ربع النهائي. يعني نجموا يلعبوا فيه دور المجموعات، دور الثمن النهائي والدور ربع النهائي، بعد ما نجمش يستقبل مباريات الدور نصف النهائي أو مباراة الدور النهائي بالنسبة للفرق التونسية، وذي فقط يستقبلوا ملعب حمادي العقربي برادس بالنسبة لتونس. إن شاء الله نزيدوا نطلعوا وريت بعض الصور، هو مشكورين المسؤولين في مدينة صفاقس لقوا بعض الحلول، هي في الحقيقة ترقيعية لكن على الأقل لقوا بعض الحلول كما مثلا قاعة الندوات في سال دو كونفيرونس في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، عملوا كل خيمة كبيرة هيئوها وأصبحت قاعة المؤتمرات سال دو كونفيرونس، يكون ملعب مهيئ، وجات اللجنة من الكاف وشافت وصادقت وعطتنا التأهيل هذا في انتظار أنه تتحلحل الأمور وتتجد على قاعدة
0: صحيحة.
1: مش حلو قاعة مؤتمرات في خيمة، أو غير وانفيرماري في بلاصة، معناها كما قلت لك حلول ترقيعية إن شاء الله نلقى لها حلول نهائية وتكون ويكون ملعب محترم في حلة جديدة حلة مزيان
0: إن شاء الله ويليق بتونس وتاريخ تونس
1: بالضبط.
0: وفيت سبورت ديكالي
1: انتهينا،
0: شكرا ليك يعطيك صحة. إذا بشير خلفلة كما تعودت فقرة سبورت ديكالي ديما معك أنت بشير. وصلنا للستة وثلاثة وعشرين دقيقة، العشوية تتواصل حتىش للسبعة ونص، سليم القصيبي في التكنيك وميمة حميم في الديجيتال، بشير وعواطف من أمام الميكروفون، باش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز السادسة والنصف ثم نعود.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تصدرت جامعة المنستير المرتبة الثانية وطنيا والمرتبة 1401 عالميا وفق التصنيف الدولي للمؤسسات الجامعية والبحثية سكولير جي بي اس للسنة الحالية. وأحرزت الجامعة المرتبة 16 عالميا في مجال الإحصاء والمرتبة 634 في مجال العلوم الفيزيائية. يفتح منتدى أدب الطفل باب الترشح للجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل أمام الكتاب الراغبين في المشاركة بنصوص موجهة للأطفال واليافعين، وذلك لغاية 31 من ديسمبر المقبل. المسابقة تهدف لدعم الثقافة والفكر وتشجيع الإبداع. تضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة جملة من الإجراءات الجبائية والمالية الرامية لدعم المؤسسات الاقتصادية والشركات الأهلية وتيسير إحداث المشاريع وتمويلها لجانب دفع الاستثمار بالجهات الأقل تنمية. ويقترح المشروع من خلال الفصلين 20 و21 مواصلة دعم الشركات الأهلية والدفع بنسق إحداثها وتذليل الصعوبات المالية التي تواجه بعيفها. في أخبار العالم، اعتبرت الحكومة اليمنية اليوم استهداف الحوثيين قصر المعاشيق ومقرها في العاصمة المؤقتة عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة، يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية، مؤكدة أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من أفراد الحراسة والعاملين في القصر. انتهى الموجز، القاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

أحمد سعد على موجات إذاعة الشباب. أنتم في الاستماع للعشوية، والرحلة تتواصل حتى للسبعة ونص تقريبا، الستة واربعة واربعين دقيقة. ديما أسليم بشير وعواطف من أمام الميكروفون، لأن باش نمشي إلى الفقرة الموالية وفقرة الدوزفن. دوزفن دوزفن دوزا فن. والفيلم اللي اخترته لكم اليوم هو فيلم My Oxford Year، عام في جامعة أكسفورد. الفيلم رومانسي أمريكي، اصدر سنة 2025 عفوا، من إخراج إيان موريس وكتابة أليسون بورنيت وميليسيا أوزبورن، مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم لجوليا ويلان، واللي تم اقتباسها من السيناريو الأصلي. الفيلم البطولة صوفيا كارسون وكوري ماركيريست. والفيلم شنو حكيته؟ هو فيلم رومانسي كما قلنا. البطلة هي من أمريكا وتمشي تواصل الدراسة متاعها في جامعة أكسفورد، وهذه حلم من أحلامها منذ الطفولة، وأنها تمشي لأكسفورد، جامعة أكسفورد. وبعد ما تكمل قريتها هي عندها خدمة مضمونة متاعها في بلدها في أمريكا، بتكمل الدراسة متاعها ترجع إلى أمريكا وتلقى الوظيفة متاعها تستنى فيها، وتشاء الصدفة وأنها تقع في حب الأستاذ متاحها اللي قري فيها. لكن قبل ما تقابلوا في الجامعة وفي معناتها على في الصف، فيصير لقاء بيناتهم ما يصيرش استلطاف، بالعكس هو كونتخير. تبدأ في الشارع ويوم معناتها ممطر شوية، كمل هو يتعدى بالكهرباء متاعه فيطشها بالماء، وبعد يتقابلوا في باتيسخي تعقلوا وتقولوا انت اللي ما اعتذرتش مني توتالوغ وبليتني وانا من غير اصحابها، فتصير هكايا مناوشة بيناتهم اللزوز، ما صارش استلطاف بيناتهم زوز. وتمشي وهي ماشية باش تقرا في القسم، فتفاجأ وهما في القسم شكون اللي يدخل للقسم وشكون الاستاذ، هو الاستاذ اللي عرضها في الشارع وصارت المناوشة بيناتهم. فمن وقتها فما معناتها مش استلطاف كبير بيناتهم الزوز، حتى في القسم تدخل على مضض تقرا. لكن بعد يتقابلوا أكثر من مرة في حفلات، فيقربوا لبعضهم بشوية بشوية، لكن حست اللي هو غريب في تصرفاته معاها، ما يحبش يوريها داره بالضبط وين يسكن العائلة، فما غموض بالرغم اللي هو يحبها وهي تحبه. فشكت فيه أنه ربما عنده علاقة مع فتاة أخرى، ولا يخون فيها، ولا مش صادق في مشاعره. فتقرر تمشي وتدخله للدار وتشوفه فيش قاعد يعمل، بما أنه قالها أنا باش نخرج إجازة، لكن تسمع لي هو ما هوش في إجازة، ما هوش في رحلة عمل بليتو، قالها باش ناخد أسبوع باش نمشي في رحلة عمل إلى منطقة أخرى. لكن بالصدفة تعلموا أنه ما هوش في رحلة عمل، فشكت ربما فما كذب في الحكاية. تمشي للدار فتفاجأ بأنه مريض، ومريض جدا، ومريض سرطان عافى الله الجميع. هذيك علاش هو خب عليها الحكاية باش ما تتفجعش عليه، زادة باش ما يعلقهاش بها، خاطر قالها احنا علاقتنا راي ما تعملش باش تكون علاقة تدوم، وشكت اللي هو زيرو نساء، لكن اكتشفت لأنه يعلم اللي هو مش باش يعيش برشا. فيقولها لا ما تتعلقش بيا، وبرغم هذاك هي تعلقت بيه وقالت له باش نقف معاك ونقف في الشدة معاك إلى وإن شاء الله تبرع. فيقولها لا أرجع لبلادك أمريكا وتحصل على الوظيفة متاعك اللي تسنى فيها، تشد صحيح وتقف معاه حتى آخر الأيام متاعه. فيلم رومانسي، قصة حب معناتها كبيرة برشا، جمعتهم الزوز وللأسف توفى، معناتها ما توفيش كما احنا نحبه. لكن هي تقرر باش تواصل الدراسة متاعها ونفس الماتيغ اللي قراها حبيبها ولا الأستاذ متاعها وتكمل المشعل. ننصحكم باش تفرجوا فيه الفيلم ذي My Oxford Year، عام في جامعة أكسفورد. هذه كانت دوزة فن لليوم. رحبوا بوليد الريفي ياخو المشعل في التكنيك، على سليم القصيبي، أنا وبشير مازلنا معكم حتى السبعة ونصف الأثناء باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: أم بلا ريهانة على موجة إذاعة الشباب تقريبا السبعة
1: سحابة
0: سحابة شنو حوالي الطقس البرة وليد شنو حوالي الطقس انتي تواجيت عادي سخونة شوية باهية ملسمة شوية هكا بردت شوية باهية إن شاء الله ربي يرحمنا بالمطر ونستعملوا الأمبرلا العشوائية حتى لسبعة ونص الآن باش نمشي وإلى فقرة بيناتنا على موجات إذاعة الشباب كما تعودتوا كل شوية بيناتنا بيناتنا اليوم اخترنا لكم موضوع مهم جدا ويهم برشا الأولياء والصغار فما عزوف لاحظناه مؤخرا على إقبال على الشعب العلمية وخاصة شعبة الرياضيات علاش زعمة لاحظت شيء ذي بشير
1: والله الأرقام
0: النسب تقول
1: الأرقام النسب تقول توقع أنا ما الحقيقة ما عنديش احتكاك بالجانب ذي لكن النسب والأرقام تقول كي نحكي على قديش 6%
0: 6% و5% شعبة الرياضيات حتى كيف نشوفوا نسب معنا البكالوريا اللي شاركوا واللي بكالوريا رياضيات شوية بركة مقارنة بالشعب الأخرى وشعب العلمية حتى العلوم التجريبية زادة
1: علاش؟
0: علاش زعما بكري احنا نحكيه مع أستاذ جامعي في الرياضيات قال على خاطر ما نش قاعدين نفهموا بالضبط في الأستاذ شو معناها إكس وشو معناها إجريك مش قاعد يفهم فيش قاعد يقرب بالضبط شنو هو اللي قاعد يعمل فيه هذي بالضبط ربما ذاك علاش ربما زاد فهم شكون يقول على خاطر صعوبة بكالوريا شعبة الرياضيات والعلوم التجريبية
1: هي من قبل صعيبة البكالوريا
0: اي هو ليه حتى
1: كانت أصعب ربما
0: اي حتى الأداب زاد شعبة الأداب زاد صعيبة كالماتيغة العربية والفلسفة والفرنسية والإنجليزية كل ماتير تنجم تكون صعيبة مع معناتها يجم في تشيح دوفار صعيب ودوفار سهل على خاطر على امتداد سنوات هذا التلامذة شي يقولوا زادا راهو على امتداد سنوات فما تعجيز ربما في امتحانات البكالوريا في شعبة الرياضيات والعلوم التجريبية وخاصة مادة الرياضيات أستاذ كما قلنا الجامعي بكري اللي حكينا معاه قال على خاطر موش فاهم شو معنى إكس هذه اللي نقرأ فيها وشو معنى الإجريك نقرأ فيها ربما احنا نأمل خاطر مهم جدا وإنه الناس تمشي تتوجه للشعوب العلمية هالعزوف لهالدرجة هذه مش بهيز فما إيكيليبر مش معناها ما نحبوش فمش الأداب كما فما الأداب والاقتصاد فما زاد الشعب العلمية اللي هي مهمة جدا الذكاء الاصطناعي في النجاح في الذكاء الاصطناعي يتطلب الرياضيات
1: هي عوض في ظاهرة خايبة علاش ظاهرة خايبة وظاهرة تستدعي اليقظة لأنه تنجم تأثر مستقبلا في الكفاءة العلمية في البلاد نحكيه على أطباء نحكيه على مهندسين نحكيه على باحثين على تقنيين ذوما كلهم يعني شعب أو دراستهم الجامعية مرتبطة بالشعب العلمية الرياضيات العلوم التجريبية التقنية بالتالي هذا يستدعي الحذر ويجبنا نفهم الظاهرة وقت اللي نحكيه على 6% اللي هي نسبة ضئيلة وضئيلة جدا أيضا ظاهرة ذي تجرنا أنه نطرح سؤال أساسي التلامذة بعدوا على العلوم خاطر ما يحبوش العلوم أو أنه بعدوا على العلوم لأنه يراو اليوم أنه طريق العلوم النجاح متاعه ما هوش مضمون يعني برشا يمشيوا للعلوم ومن بعد الطريق نخبة وينصحت العبارة سيلكتيف في الأخر فما مجموعة معينة باش تطلع والبقية ربما يقرأ يقرأ يقرأ في العلوم ويقرا حتى في الجامعه في الشعب ذي ومن بعد يمشي يخدم خدمه اخرى اللي ما عندها حتى علاقه بالقرايه وبالكورسوس اللي عامله وهذه اشكاليه ربما من الاشكاليات على مستوى النجاح والاستقرار المهني خموا فيه التلامذه اليوم بعد ابرز اسباب العزوف عند الشباب على العلوم انه تلقى كما قلت ارتفاع مستوى الصعوبة في الرياضيات والفيزياء والعلوم التجريبية الامتحانات بيان سور نحكيه أيضا على برامج معبية برشا برامج معبية بالمعلومات والوقت ضيق تلقى ديما بروفيل احنا من قبل البروفيل مات ديما يزرب ديما يدخل يكتب يخرج يكتب كيف كيف بروفيل فيزيك نفس الشيء معناها اوني اوبليجي بعد اون باراليل باش نحكيه ونحلوا الدوسي ليتود وحكايه ليتود معناها ديما فما اشكاليه
0: في السيركل فيسيو هذاك
1: في مستوى ضيق الوقت ايضا احيانا نمشيو انه نعتمدوا على الحفظ يعني على القمارة بلغة اخرى
0: بتما
1: تحيت ماكش مستوعب معناها الحكاية ماكش مستوعبها 100% ماكش فاهمها في مخك شنية هي كيما قبيلة نحكيو سيركل و اكس و ليغريك شنو ما هما الاكس و ليغريك وقت اللي تفهمهم انت بيتما هوني تولي مشكلة كبيرة خاطر هذوكم الاكس و ليغريك في الرياضيات شو قعدوا يتبعوك طول عمرك في الكرسيس نتاعك اذا كان ما تفهمهمش من الاول الباز نتاعهم شنو ما هما انا هذه مثلا اشكالية مشكليات نحكي لك والله على تجربة شخصية انا باك سيونس باك علوم تجريبية وكنت نفهم يعني الحمد لله المخ مفتوح لكن فما حاجات اللي من الاول للاسف ما فهمناهمش مليح وديلا كون بعد قعدوا يتبعوا فيا وتعبونا شويه وتو اغزر شوف بعد قديش من عام رجعت والله سبحان الله تغرمت بالرياضيات في الايام الاخر وليت نحل ونعمل دي ريشيرش ونشوف منا ومنا فما حاجات
0: تبوز لا كيستيون على حاجات
1: ليه
0: وقول قبل
1: وطريقه التفسير اللي قاعد اتبع فيها نقول علاش ما فسروا ليش هكا نقبل مبسطة سهلة وتفهم العملية اللي حاجتك بها معناها شوف اليوم واحد بعد 20 سنة ممكن من اللي بعد على مقاعد الدراسة رجع ويفهم في حاجات اللي في الوقت هذاك المخ مفتوح أكثر والمخ أفرق أكثر وما عندناش يمكن الإشكاليات متاع اليوم واللي ما فهمتوش وقتها ولينا نفهمه اليوم دونك هوني المنظومة وكيفية التفسير والبرنامج اللي قاعدين نخدم عليه لازم مراجعة الطريقة وكيفية توصيل المعلومة للتلميذ وللطالب على خاطر ذي كما قلت نجم تشكل لنا إشكالية كبيرة أيضا فما أزمة أخرى في التوجيه المدرسي يعني أنت وقت اللي توجه تلميذ لازم توجه زيادة على حسب ميولاته التلميذ مخه شنو أنت التقييم اللي تعمله في التوجيه المدرسي متاعك على شنو مركز على الأعداد العدد ماهيش هي الكل شيره فما حاجات اخرى لازمنا نتبعوها تيله الكرسيوس نتاع الصغيره ذاك
0: العدد عمره ما يقيم التلميذ
1: صحيح العدد ينجم سبحان الله في الوقت هذاك جاب عدد خايب ما حضرش مرض كذا او في الوقت هذاك بالعكس هو ماهوش تاع الشعبه الفلانيه لكن كما قلنا قمر وخدم وكذا وجاب 16 عدد اللي عاديه لا يعني ما نحسبش على العدد فقط لازم نحسب على كرسوس كامل ونشوف ومتابعه على الصغير هذاك وفما متابعه نفسيه ومتابعه يوميه معناها مش كان قرايه الموضوع مش كان نتائج التوجيه ما يزموش يرتبط كان بالنتائج وهذا اشكال لازمنا نفيقوا يعني في الاخير واحد يتسائل شنو الجدوى من سنوات من الدراسه الشاقه اذا كان بعض الوظيفه ماهيش مضمونه واذا كان الاجر ما يتناسبش مع واحد القرايه اللي قراها والمجهود قراها. الناس تخمم الناس تحسب ولا
0: أي فهمت اي صحيح صحيح هذا اكيد طبعا نامل انه ترجع الناس تغرم وتلامذه وتلامذه يتغرموا بالشعاب العلميه ويكون فما اكيليبر بين كل الشعاب هذه كانت فقره بيناتنا لهذا اليوم وصلنا للسبعة وست دقائق باش نواصل مع اللقاءات ومع الأنغام.

0: نجيب على موجات إذاعة الشباب وصلنا للسبعة وأربعة تقريبا، وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم. فقط أنا أحب نختم بشير نعطي شوية فكرة على أحوال الطقس لهذه الليلة ولا بلوتو لهذا المساء. ساعة قبل يتواصل الطقس قليل السحب بأغلب المناطق مع إمكانيات ظهور ضباب محلي آخر الليل بالشمال، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر متموج فقليل اضطراب، الحرارة ليلا بين 15 و20 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.
1: مشكورة جدا، يعطيك الصحة بي ولا نخمم أنا بدي في سهري خم نخرج في الليل، نحب انا كل خرجه في الليل
0: دافيه
1: صحيت عرفتك كم بيه بتاع 8 ونص 9 هذيك اللي واحد يخرج يعمل مارش صغيره يتنفس هواء.
0: انا نحب الليل
1: السكون صحيت بو مش سكون على سو بوين 8 ونص 9 مي اوكي تبدا الحركه خفت واحد يخرج يعني ينزل
0: من الكوشيت سولي حتى نصف الليل
1: صحيت محلي. بعيد على السخانه بعيد على الشمس بيه
0: بعيد على جوجمون سيركيلاسيون
1: صحيح تحكي مع روحك شويه تحكي مع روحك شويه
0: فوالا
1: تراجع امورك كذا اذا كان فما حاجه هكا ولا هكا تروشكها لاباس
0: سي لا فان دو لا جورني
1: بالضبط
0: دونك سي لا فان دو العشويه ريكاب
1: سي لا فان دو العشويه الجمعه هذيا
0: فوالا ولليوم
1: حضروا العشويتنا الجمعه الجاي
0: ان شاء الله. شكرا لكم الناس الكل تابعتونا منذ الخامسه، اجمل تحيات كل من سليم وليد في التكنيك ومي محمين في الديجيتال بشير وعواطف من أمام الميكروفون، باش نخليكم مع جورج وسوف.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: رئيس الجمهورية يشرف بروضة الشهداء ببنزرت على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، ويؤكد الحرص على التفاعل مع مطالب ومشاغل المواطنين. تواصل حملة 15 يوما 15 صوتا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية. قريبا منصة تونسية تعتمد الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة. أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم بروضة الشهداء بمدينة بنزرت على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وتولى رئيس الجمهورية وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري بروضة الشهداء وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن، كما صافح رئيس الدولة بالمناسبة عددا من مناضلي ومقاومي الجهة الذين حضروا الموكب الرسمي. وتحول رئيس الجمهورية أثر ذلك إلى وسط مدينة بنزرت، حيث زار النصبين التذكاريين لشهدي الحركة التحريرية التونسية محمد البجاوي والهادي والي. واستمع رئيس الدولة خلال جولته إلى عدد من المواطنين مؤكدا الحرص على التفاعل مع مطالبهم ومشاغلهم. في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، تتواصل منذ 12 من أكتوبر جاري الحملة الإعلامية 15 يوما 15 صوتا، والتي تهدف لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الحملة تتواصل إلى 17 من أكتوبر الجاري، وقد سبقتها لقاءات ميدانية في عدة ولايات. هذا وانعقد اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية لقاء للحوار والمناصرة تحت عنوان المرأة الريفية في صميم السياسات العمومية، لبحث سبل تعزيز مراعاة قضايا المرأة الريفية في السياسات العمومية. ممثل منظمة العمل الدولية بتونس جاد بوبكر:
3: المرأة في وسط الريفي في بلادنا فاعل اقتصادي، ولكن فاعل اقتصادي مازال ما وصلناش به إلى مرحلة تمكين ذاته هو بالأساس. فاعل اقتصادي وقاعد ينشط ونحاول ندعمه ونضعوا له آليات للتمويل والتدريب إلى غير ذلك، ولكن إلى أن يوصل أنه هو يتعدى إلى تخطيط احتياجاته الخاصة الأسرية الضيقة إلى تحقيق ذاته هو واستقلاليته هو الشخصية أنطونك فاعل اقتصادي، مازال بعد شوية في الموضوع هذا. تمكين اقتصادي للمرأة في السياسات العمومية نستحقوا نضيفوا له عنصر اجتماعي، راهي المرأة ما عندهاش كان دور اقتصادي، عندها دور اجتماعي كبير وخاصة في وسط الريف. بالنسبة لوضعيتها في السياسة العمومية، السياسات العمومية القطاعية في بلدنا الكل فيها عنصر يشمل أو يساعد في المرأة في وسط الريف، ولكن عملية الربط نتاعهم بين بعضهم راهو تعطينا أكثر نجاعة وأكثر فاعلية وأكثر ربح للوقت في تحقيق الهدف اللي نحبوا نوصلوا في بلدنا احنا، هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
2: من جهتها قالت رئيس مصلحة برنامج الأمن الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بهية العميري في تصريح لمهل فرشيشي، قالت أن هذا البرنامج يوفر دعما ماليا يصل إلى 50,000 دينار لبعث مشاريع لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، مع إعطاء الأولوية للنساء في الوسطين الريفي والحضري.
4: برنامج تمكين اقتصادي يستهدف الأسر، مي الأولوية للنساء في الوسط الريفي والوسط الحضري، هو عبارة عن تقديم دعم مادي رئيس الأسرة أو فرد من أفراد الأسرة اللي يكون عنده شهادة تعليمية تعليم عالي أو شهادة تكوينية وقادرة عن العمل الدعم المادي هذاك. السقف متاعه 50,000 دينار. الهدف الأساسي هو كسوة للمرأة في الوسط الريفي أو في الوسط الحضري أو أفراد المرأة ذيك، هو إخراجه من دائرة الفقر من المساعدة الاجتماعية إلى مشروع يضمن دخل أوفر للأسرة وتشجيع على الانخراط بالضمان الاجتماعي.
2: التوأم الرقمية بين جهات برنامج ينتظم تحت إشراف وزارة التربية وبالاشتراك مع المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية وعدد من الدول الأوروبية والعربية ويشمل جميع ولايات الجمهورية. سفيرة التوأم الرقمية عن جهة قفصة كريمة جراغبا أفادت خلال يوم مفتوح نظمه اليوم الفرع الجهوي لتكوين وتطوير الكفاءات بقفصة، أفادت أن البرنامج يهدف بالخصوص إلى توفير فرص للتطوير المهني.
5: بين درجة ضمن الأيام المفتوحة الترويجية لبرنامج التوأمة الرقمية اللي يصير في كافة ولايات الجمهورية، وطبعا يكون بتنشيطها سفراء التوأمة الرقمية بالجهات. هو برنامج للقيام بمشاريع عن بعد مع بلدان أوروبية، فما 46 دولة أوروبية مشاركة في البرنامج هذايا، وبالنسبة للدول العربية مشاركة تونس ولبنان والأردن ومؤخرا انضمت فلسطين. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية هو شريك في هذا البرنامج، وبالطبيعة هي فرصة تطوير مهني، هي فرصة للتلميذات يقروا فيه في القسم يعاودوا ينجموا يستثمروا في أقسامهم، المربين لهنا ينجموا يتحصلوا على شهادة جودة وطنية بعد استكمال كل مراحل المشروع، كيف التلاميذ ينجموا حتى هم يتحصلوا على شهادة جودة وطنية، ولما لا يتحصلوا على جائزة وطنية وإلا جائزة أوروبية. هي تفتح المجال للمربين حتى إنهم يشاركوا في ملتقيات خارج أرض الوطن.
2: تسعد المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة لإطلاق منصة سمارت SDG تونسيا، منصة رقمية مبتكرة تم تطويرها بكفاءات تونسية وتهدف لتوفير أدوات ذكية لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى الولايات 24 من خلال توظيف المعطيات الفضائية والتكنولوجيا الحديثة في تحليل البيانات ودعم التخطيط واتخاذ القرار. ومن المنتظر أن يتم يوم 26 من نوفمبر القادم الكشف عن أول لوحة قيادة ذكية خاصة بالمنصة في خطوة ترمي لتعزيز توظيف الابتكار التكنولوجي والخبرات الوطنية في خدمة التنمية المستدامة. في موضوع آخر، أفادت المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بوثينة زناد في تصريح للأخبار، أفادت بأن وزارة الصحة تنظم يوم الأحد 18 من أكتوبر الجاري تظاهرة رياضية تحسيسية لسباق الخطوات الخضراء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والشرطة الفنية والعلمية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي والوطني للتبرع بالأعضاء بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذا العمل الإنساني.
6: لحد 18 اكتوبر مش يكون يوم وطني ال 24 ولاية هم امتان مش يعملوا جارية ولا مشية خطوات تونس الخضراء للتحسيس بالتبرع بالأعضاء. هذا مهم ياسر على خطر ثقافة التبرع بالأعضاء. قبل ما نوصل ونحكيه على الثقافة هذه، ثم الوقاية من الأمراض، نستحب على صحتنا بالرياضة أو كعليش عمل أنسوني ماراثون سيمبوليك في الولايات الكل موجود الماراثون هذية. احنا في ولاية تونس مش يكون في المرسى، لكن ال 24 ولاية في الجمهورية الكل مش يحتفلوا به طريقة هي جديدة. مش يكون معنا فريق من الشرطة الفنية والعلمية في كل ولاية، مهما مواطن يحب يكتب متبرع على بطاقة التعريف نتاعه لجوغ مامي نجم يكتبها ومرحب بيهم الناس الكل. بالنسبة للكلى عندنا 15,000 مواطن تونسي يعمل في الدياليز، منهم 30% يلزموا يزرعوا كلوى، 1500 حسب التقريب مقيدين على قائمة الانتظار، لكن للأسف برشا مرضى يقعدوا يستناو مدة طويلة أكثر من 5 سنين أكثر من 10 سنين. بالنسبة للقلب والكبد ما فماش حتى وسيلة علاجية أخرى، الوحيدة هي زرع قلب ولا زرع كبد. سنويا لازمنا 50 حسب التقريب زراعة قلب وحسب التقريب 50 زراعة كبد.
2: في الشأن الثقافي، انطلقت اليوم بجزيرة جربة دورة الثانية لمهرجان قطوف للأدب في دورته الثانية تحت شعار الأدب والتحرر لتتواصل إلى 17 من أكتوبر الجاري. تظاهرة تجمع كتابا وشعراء ومفكرين وفنانين من تونس ومن بلدان أجنبية. السيدة نجاح الحمداني من منظم المهرجان تتحدث لميكروفون الزميلة لمياء بن غالي.
7: محور هذه السنة هو الأدب والتحرر، وسيتم اعتماد عديد الأنشطة سواء محاورة بعض الأدباء، أنشطة مع تلاميذ من مختلف مؤسسات تعليمية في جربة سواء في حمتسوق أجيم أو أيضا ميدون. بالنسبة للشعراء والمفكرين الصحفيين قادمون سواء من تونس من فرنسا من بعض البلدان أيضا الإفريقية بلدان المغرب العربي. يعتمد المهرجان أيضا عديد اللغات في إطار الانفتاح، اعتماد اللغة العربية طبعا، ولكن أيضا إلى جانب ذلك الفرنسية والإنجليزية. بالنسبة كذلك للأنشطة ستقام في المركز المتوسطي بحومة السوق.
2: يفتح منتدى أدب الطفل باب الترشح للجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل أمام الكتاب الراغبين في المشاركة بنصوص موجهة للأطفال واليافعين، وذلك لغاية 31 من ديسمبر المقبل. المسابقة تهدف لدعم الثقافة والفكر وتشجيع الإبداع، وستسلم الجوائز لفائدة المواهب الشابة خلال حفل ينتظم على هامش الندوة الدولية التي يعقدها منتدى أدب الطفل سنويا. المكلف بالإعلام بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل جمال البرقاوي يوضح:
8: الجائزة مفتوحة للكتاب والأدباء والمبدعين من تونس والوطن العربي واليافعين اللي تبلغ أعمارهم بين 9 و 18 سنة. ثم المسابقة فيها قسمين، قسم يتعلق بالقصة الموجهة لليافعين من 12 إلى 16 سنة، وهذه مفتوحة للكتاب والأدباء وفيها 3 جوائز. الجائزة الأولى قيمتها 12,000 دينار، الجائزة الثانية 8,000 دينار، والجائزة الثالثة 5,000 دينار. ثم قسم ثاني يتعلق بجائزة الشبان، وهذه مفتوحة لليافعين وتوزع على أثرها 3 جوائز بقيمة 1,000 دينار. آخر أجل لقبول الترشحات هو 31 ديسمبر، وهناك موقع إلكتروني للجائزة تتوفر فيه شروط المشاركة.
2: إلى هنا نصل وياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يشرف بروضة الشهداء ببنزرت على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، ويؤكد الحرص على التفاعل مع مطالب ومشاغل المواطنين. تواصل حملة 15 يوما 15 صوتا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية. قريبا منصة تونسية تعتمد الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.

0: توب سبورت.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في اخر موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البدايه بالمسابقات الافريقيه، رابطه الابطال الدور التمهيدي الثاني، مباراه الذهاب في رابطه الابطال. النادي الافريقي اللي وصل اليوم الى لوبومباشي بعد رحله عبر اسطنبول واثيوبيا، عمل حصه لازاله الارهاق وغدوه حصه تدريبيه على ارضيه المباراه. نذكر ان المباراه نهار السبت الماضي ساعتين ضد فريق تي بي موزمبي الكونغولي باداره الحكم الموريتالي دحان بيد. نذكر كذلك مباراه الاياب باش تكون يوم 25 اكتوبر بملعب رادس باداره المصري محمود احمد ناجي. في نفس المسابقة الترجي اللي واصل استعداداته لمباراة السويح لليبي نهار الأحد 6 تاع الليل في بوستراتا، الترجي باش يسافر نهار السبت الصباح في رحلة خاصة. المباراة باش يسافرها الحكم الكنغوري جون بيير نغومي. في كأس الكونفدرالية الإفريقية سي اس اس وصل إلى الكوت ديفوار ونلعب نهار السبت 5 ضد فريق أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، مباراة مجزفرها الحكم من الرأس الأخضر فابريسيو سانتوز، مباراة عودة بشكون يوم 24 أكتوبر في ملعب التايب المهري بسفاقس بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بو. ترجي جرجيز كذلك في نفس المسابقة اليوم يدخل في تربس بمدينة صفاقس استعدادا لمباراة نهار السبت في ملعب الطيب المهيري بصفاقس ضد فريق ريال باماكو مدي 3:30 بإدارة الحكم الأوغندي رزاك لوكي. مباراة العودة باش تكون في مالي يوم 24 أكتوبر بإدارة الحكم الإيفواري فريدريك واسي. مباراة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة السادسة مش تلعب نهار السبت الأحد، مباراة وحيدة نهار السبت 17 أكتوبر أمل حمام سوسة مع اتحاد بن قردين انطلاقا من ماضي 2:30 نهار الأحد مستقبل المرسى النجم المتلوي. الاتحاد الرياضي المناسيري تقدم سقيط الدير الأولمبي البيجي النجم الرياضي الساحلي نادي حمام الأنف شبيبة العمران، وبقية المباريات مش تلعب وسط الأسبوع القادم. مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي، الملعب التونسي الترجي الجرجيس والنادي الإفريقي النادي الرياضي البنزرتي بسبب التزامات الفرق التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية. الرابطة الثانية الجولة الرابعة نهار الأحد 18 أكتوبر ماضي ساعتين، المجموعة الأولى جمعية مقرين الملعب السوسي، اتحاد تتاوين نادي محيط قرقنة، سيكاك الحديد صفاقسي مستقبل السيمان، كوكب عقارب مكارم المهدية بعث بوحاجدة، سبورتينغ بن عروس هلال الشابة النجم الخلادي، وهلال مساكن يواجه مستقبل جابس. المجموعة الثانية نهار الاثنين 19 أكتوبر ماضي ساعتين ونص النادي القربي أولمبيك الكيف، جندوبة الرياضية أمل بوشمة، القلعة الرياضية سبورتينغ المكنين، اتحاد قصور السيف جمعية ريانا مستقبل الجسرين شبيبة القيروان، الملعب الجبسي هلال الرديف، وقوة في الجبسة يواجه أولمبيك مدنين. في كرة اليد منتخب التونسي سيدات أقل من 16 سنة اليوم تحول في اتجاه المغرب للمشاركة في بطولة العالم في نسختها الأولى، تشارك المجموعة فيها ألمانيا أوزبكستان، وبالنسبة للمنتخب تاع المنتخب الوطني التونسي دائما مع كرة اليد بالسيدات اللي المشي ينظم بمدينة الحمامات الدورة بأربع منتخبات من 21 أكتوبر إلى 24 من نفس الشهر بمشاركة كما قلت أربع منتخبات اللي هي الأرجنتين، تونس، الكونغو الديمقراطية والسنغال، هذا في إطار الاستعدادات لبطولة إفريقيا الأمم اللي تنظمها تونس في شهر ديسمبر القادم. دائما مع الكرة اليد الجولة السابعة البطولة الوطنية النادي الإفريقي يلعب مع نادي سقيطة زيت نهار السبت، جمعية الحمامات مع مكرم المهدية، بعث بني خيار النجم الرياضي الساحلي، سبورتينغ المكنين، الترجي الرياضي التونسي، اتحاد منزل تميم المنزل الرياضي، ونادي كرة اليد بجمال مع نسرة بلبا. في كرة السلة الجولة السابعة للبطولة الوطنية نهار السبت مش يتلعبوا خمسة مباريات، اتحاد الانصار يلعب مع النجم الرياضي الساحلي، الاتحاد المنسيري النجم الراسي، شبيبة المنازه الديلي الرياضي بجرومبيلي، شبيبة القروان الملعب النابلي نجم حلق الويد يلعب مع النادي الرياضي لحمام سوسة، وانهار لحد مدي 3 النادي الرياضي الصفاقسي النادي الافريقي. نختموا بمباراة الدوري الأوروبي اللي باقيين يتلعبوا اليوم ليون فاز على كريستال بالاس 3-2، سالزبورغ ينهزم أمام الميلان 4-0، وحاليا 8 يعني تقريبا بعد 13 دقيقة بنفيكا يلعب على سلتيك اللي يلعب مع سيباسيان تونكتي اللي لعب التونسي، سيلتا فيغو يلعب مع جوفنتوس الايطالي، دينامو زغرب يلعب مع اندرلخت الالماني، مارسيليا الفرنسي يلعب مع اولمبيكوس اليوناني، وهوفنهايم الالماني يلعب مع بيسكتاش التركي. هكا نوصل نهاية اخبار الرياضه، الى اللقاء، مع تحيات زبير العوني ووليد دري. توب سبور.
0: إذاعة الشباب من تونس،
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. Open mic. مع نسرين.
4: السبعة وثمانية واربعين دقيقة على موجة إذاعة الشباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة للجميع، من أقصى شمال لأقصى الجنوب، سويعة معاكم من توا حتى للتسعة. ولدريفي نسرين حشاني رافقكم في أوبن مايك، كما عودناكم بالفقرات والضيوف. اليوم في فقرتنا الأولى، بعد شوية إن شاء الله بعد الموسيقى أكيد باش نحكي على كيفية احتفاء جيل زاد بالمناسبات الوطنية وبالأعياد الوطنية، ونحن نحتفي اليوم من أقصى شمال أقصى الجنوب بعيد الجنوب. إذن إن شاء الله كل عام وتونس حرة أبية. إذن كيفية الاحتفاء من جيل إلى جيل، هل فما تغيير على مستوى الاحتفال؟ كيفاش ينظر جيل زاد إلى مفهوم المواطنة، وأيضا كيفية خلينا نقول نحن التفكير في الوطن، يعني كيفاش العقلية متاع جيل زاد تجاه الأعياد الوطنية وتجاه الوطن العزيز الغالي. خليكم معنا، متبعدوش بعيد، راجعين بعد شوية في فقرة Hot Topics.

السبعة وتسعة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة شباب، مساء النور مساء السرور، إن شاء الله تكونوا بخير. شيخ متفرجين الناس الكل معكم حتى للتسعة في أوبن مايك واللي دري في وين نسرين حشنا نكملين معكم. وأولى فقراتنا اليوم كما عودناكم فقرة هوت توبكس، دونك التوبك اللي اليوم باش نحكي كيفاش يحتفل جيل زاد بالأعياد الوطنية، وخاصة نحن اليوم نعيش على وقع الاحتفاء بعيد الجلاء. إذا تغير الطرق الاحتفال بالأعياد الوطنية في تونس من جيل إلى آخر، وجيل زاد أو الجيل الرقمي كما يحلو للبعض يعني أنه يسميوه، يعيش المناسبات هذه بطريقة مختلفة. يعني الأعياد الوطنية بالنسبة لي ما عادش راية ترفع أو شعارات تردد أو احتفاءات في الخارج فقط، ولكن بالنسبة لهم أيضا هي مساحة للتعبير عن الهوية عن الانتماء، وذلك من خلال خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الفيديوهات القصيرة، صور ريلز، المحتويات اصلا اللي شاركوها، الاغاني اللي شاركوها على السوشيال ميديا، خاصه من خاصيه تطبيق خلينا نقول خاصيه ستوري. اذا نلقاو الناس تحتفي وتوثق احتفالاتها، يعني بجانب خليني نقول أنا الاحتفالات الكلاسيكية بين ظفرين، نلقاو الاحتفالات الرقمية، وجودهم على منصات التواصل الاجتماعي وسعيهم إلى معرفة التاريخ، خاصة أننا كي نقول المناسبة الوطنية هي فرصة باش نرجعوا ونثمنوا ما قام به جدودنا من خلال النضال والكفاح، ونسلطوا الضوء على أهم المناضلين اللي كانوا سبب في تونس باش تكون حرة أبية ومستقلة. إذن إن شاء الله ربي يدوم نعمة الأمن والاستقرار للبلاد هذية. لكن السؤال الأهم من هذية واللي يتطرح مع جيل زيد خاصة، هل يكفي الاحتفال الرقمي للتعبير عن المواطنة ونعرف القيم هذية اللي يسعوا تقريبا أنه يرسخوها في أذهان جيل زيد وجيل ألفا بعد، دونك أم أنه الاحتفال الحقيقي الحقيقة يبدأ وقت اللي تتحول رمزية الأعياد الوطنية إلى سلوك يومي؟ كيفاش؟ من خلال لاحترام القوانين والمحافظة على الفضاء العام والمشاركة الفاعلة في المجتمع والتأثير الإيجابي الحقيقة في المجتمع. التحدي الحقيقي اللي نعتبره ويعتبره برشا الحقيقة أنه ما نجموش نطلبوا من جيل زاد أنهم يحتفلوا بالطريقة اللي احتفلت بها الأجيال السابقة، ولكن يلزمهم يكتشفوا معنى هذه المناسبات باللغة متاعهم والأدوات الخاصة بهم. يعني لهنا الوطنية هي مش فقط أن نستحضروا في كل مرة الماضي، ولكن أيضا هي مسؤولية تجاه الحاضر والمستقبل، وخاصة أهم شيء مساهمة كبيرة وفعالة في بناء المستقبل. إذن حابين نسلط الضوء كيف جيل زاد ينظر إلى الأعياد الوطنية وكيف يحتفي، وإن شاء الله ديما بدوام الاحتفالات والاحتفاءات في كنف السلام والأمن والاستقرار. توقيتنا 8:00 على موجة إذاعة شباب، مواصلين معاكم احنا في أوبن مايك حتى للتسعة. بعد شوية ميوزك فايبس، خليكم معنا تبعدوا شبيت، أنا رجعينا.

بصوت وائل الكفوري نخلتوا لثمانية وخمستاشن دقيقة على موجة ذات شباب. مساء الأنوار، مساء الفلاح، مساء النجاح، مساء الطاقة الإيجابية للجميع يا رب، مساء الرزق الوفير والحظ الكبير. مكملين معكم حتى للتسعة، وليد ريفي ونسرين حشنا جينا وقيد فقرة ميوزك فايبس، الفقرة اللي نحن نسلطوا فيها الضوء على الأغاني اللي تكون هي الحقيقة لقت نجاح كبير، وأيضا نفس النجاح اللي شهدته في سنوات مضت وخلت تلقاه حاليا مع ليزانترنوت، مع جيل زيد في مختلف المنصات، وخاصة منصة التيك توك. علاش نقول منصة التيك توك؟ على خاطر في منصة التيك توك فما مساحة أكبر أنه الناس تعمل تصاميم بالأغاني، والتصاميم يكونوا بالحق حلوين برشا مع مختلف الأفلام والمسلسلات وأيضا صور الشخصية متاع الناس، ولكن هذا لا يعني أنه ما فماش الأغاني هذوما في بقية المنصات. فما في الفيسبوك نلقاهم، يا إما الناس تشارك الأغنية كاملة وإلا تشاركها مع صورة من صورها، ولا في فيديوهات خاصة في خاصية ستوري وإلا في الانستغرام، ولكن الأغلب ديما أنا نقول الأغاني بالتصميمات تكون في التيك توك فيها أكثر ممكن إبداع، وهذا اللي يخلي يمكن التيك توك يتميز في المجال هذية ويتفوق نوعا ما من خلال التصميمات اللي تكون على الأفلام الشرقية والغربية، وأيضا الأغاني كل تكون موجودة. اليوم شنو الغنية اللي اخترناها في ميوزك فايبس واللي هي اوريدي موجودة برشا على تيك توك، تصميمات خاصة الأفلام اللي تكون فيها عادة شوية رومانسية زايدة، تكون رومانسية زيادة، خاطر فما مسلسلات تكون كوميدية رومانسية، فما مسلسلات تكون فيها برشا أكشن، فالمسلسلات تكون فيها برشا رومانسية زيادة شوية هكا، دونك تقع عليها تصميمات متاع أغاني اللي يحبوها المصممين عادة واللي يكونوا معروفين برشا وعندهم برشا متابعين، ويطلبوا منهم حتى التصميمات ويطلبوا منهم الأغاني ويقترحوا عليهم الأغاني. تو مرة نحكي إن شاء الله على التصميمات، وتكون معنا في المباشر مصممة نحكي أكثر على هل تاشي اللي موجودة توا في تيك توك برشا. إذن الغنية هذية هي الفنانة جميلة ورقيقة جدا، فنانة سورية محبوبة برشا، جميلة جدا، معروفة بالجمال الحقيقة، نقولوا الفنانة ميادة الحناوي. الغنية هي أنا بعشقك، تفاصيل هكا على الغنية هذية اللي هي من كلمات وألحان الموسيقار المصري المعروف بليغ حمدي، المرحوم بليغ حمدي اللي غادرنا صحيح، ولكن خالد بأغانيه وألحانه وكتاباته. إذن تاريخ الإصدار سنة 1985، إذن هذه أبرز خلينا نقوله نحن الحاجات اللي نجمو نعرفوهم على الأغنية هذه، ومقامها الموسيقي هي مقام البياتي. إذن برشا تفاصيل رافقة الأغنية هذه، وخاصة أنه في الوقت هذيك يعني فما جرأة كبيرة في الكلمات، كي نقوله الوقت هذيك ما هوش بعيد برشا الحقيقة، عام 85 يعني تقريبا 40 سنة التالي، العوام تجري أكيد، ولكن الأغنية كيما لقات نجاح وقتها كيما قاعدة تلقى فيه نجاح حالي كبير في التيك توك مع جيل زيد ومع ليزانترنوت. دونك اليوم اخترناها باش تكون موجودة في ميوزك فايبس، باش نهديوها لتونس، نهديوها لمستمعينا، نهديوها لأي شخص يؤمن بالمشاعر النبيلة. خليكم برونشي معنا، تبعدوش بعيد، هنا رجعينا.

0: Open Mic. مع نسرين. إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف ببنزرت على موكب يحيى الذكرى 63 لعيد الجلاء، ويلتقي إثر الموكب عددا من المواطنين. في ولاية بن عروس فقرة تنشيطية متنوعة بدار الشباب بفوشان احتفاء بذكرى عيد الجلاء تحت شعار وفاء لتضحية الأبطال واعتزاز بالوطن. وفي سيدي بوزيد تنظيم أنشطة ثقافية وشبابية متنوعة بمناسبة عيد الجلاء. المغني الأوبرالي التونسي حسن الدوسي يتسلم في روما جائزة التميز الأوروبي المتوسط لسنة 2026. في أخبار العالم، نتنياهو يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري بشأن أعمال العنف ضد الدروز في سوريا. الصومالي يعلن ماي 2027 موعدا للانتخابات الرئاسية. والحوثيون يطلقون صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوب اليمن، ما أدى لمقتل 2 من أفراد الحراس. نهاية هذا المعدل الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: 8:35 دقيقة على موجة ذات الشباب. مساء النجاحات، مساء الامتياز، مساء التفوق إلى كل المستمعين. موصي معكم في برنامج أوبن مايك وقيد فقرة زيت سبوتلايت. اليوم باش نسلطوا ضوء على نجاح مجموعة من المهندسين التوانسة خارج حدود الوطن، بالتحديد في روسيا، وتم تتويجهم بجائزة All for One، دونك الجائزة هذه العالمية في الروبوتات القتالية. وكنا حكينا عليه الحقيقة التيم هذايا برشا مرات قبل، يعني وكنا معاهم لحظة بلحظة قبل في المسابقات متاعهم، في المحاولات متاعهم. الحقيقة تيم يستحق كل الدعم كل التشجيع، واليوم من خلالهم الحقيقة حبينا نركزوا على موضوع مهم جدا، اللي هو موضوع خلينا نقولوا نحن الدعم، وأيضا موضوع دعم الشباب التونسي، خاصة أنه الشباب حاليا يستحقوا برشا فلوس، خليني أقول دعم المادي، وأيضا مستحقين على خاطر أنه المسابقات الدولية راهي تستحق تنظيم كبير وتستحق زادة برشا فلوس، خلينا نقوله إذا كان من أجل تنظيم لوجيستي وإلا من أجل زادة الحاجات اللي يشاركوا بها، خاصة الروبوتات القتالية اللي فوق 100 كيلو، يعني تستحق برشا الحقيقة ماتريال ومحتاجين برشا دعم. سعدنا جدا وسعداء جدا هذا المساء باستقبال واحد من فريق التيم اللي نورنا، عبد السلام جراي، وتحية إلى البلاك شارك اللي نقولوا لهم إن شاء الله ألف مبروك التتويج، وهذا مش جديد عليهم. أنا أقول الحقيقة رأوا فما خليني أقول أنا شباب، وفما تيمز اللي هما للأمانة يعني ننتظروا منهم كان النجاح، نعرف مسؤولية صعيبة ولكن كي عودونا بالتفوق والتألق ما نجمو نستنيو منهم كان النجاح. مساء النجاح عبد السلام.
1: مساء النور نسرين، يعطيك الصحة على الاستضافة وشكرا على إذاعة الشباب على الاستضافة.
0: بيه هذا هو واجبنا عبد السلام. الحقيقة كان منتظر التتويج هذايا بعد المحاولات الكبيرة، بعد سعيكم، واللي يعجبني فيكم أنا شعاركم للاستسلام. عبد السلام
1: صحيح، الحمد لله وفقنا ربي، وإحنا كان لوبجيكتيف إنه نمشوا نمثلوا تونس ونربحوا، الحمد لله ربحنا. العزيمة والإصرار الحقيقة معناها متوارثة عندنا، معناها كما شفت الشهر اللي فات شاركنا في تركيا وتوجنا بالمركز الثاني وأحسن ديزاين، عمنا والزادة شاركنا في روسيا وترشحنا للنهائيات وصلنا المرتبة الخامسة عالميا، حاجة داية على آخر السنة رجعنا وربحنا الأول فور وان. هذاك هو معناها الإنسان يحاول يسد ويواصل في الهدف متاعه ويوصل له بإذن الله، الحمد لله معناها وفقنا ربي. شكر كبير للفريق، معناها وقفنا مع بعضنا لآخر لحظة حتى للمباراة الفيصل اللي هي الأول فور وان، بقينا معناها متمسكين، صلحنا الروبو متاعنا بالموجود غادي في روسيا، والحمد لله معناها فوزنا بالمباراة وتوجنا بالحدث هذا.
0: إن شاء الله ألف مبروك مجددا. وموضوع هذي نحكي فيه عبد السلام الحقيقة لأنه قيد قديش محتاجين دعم، عنا برشا شباب يتألق خارج حدود الوطن ويشارك في المسابقات التكنولوجية، ونعرف نحن المسابقات هذي قديش مهمة باش تطور المردود والأداء الفردي وإلا الجماعي للمهندسين توانسة وإلا للشباب اللي دوي بالتكنولوجي. لكن الإشكال ديما عند الدول، أنا نقول بين ظفرين الأقل تقدما، ديما عنا مشاكل مادية الحقيقة ولوجستية باش نكونوا موجودين في المحافل الدولية هذه يا عبد السلام، وفما برشا ناس تضحي بالغالي والنفيس. يعني نحن سمعنا مؤخرا فما مسابقة فما شكون باع سيارة متاعه باش يكون موجود في الستيب الثانية اللي تكون هي، خاصة نعرف ونحن تذاكر يعني خلينا نقولوا تذاكر نتاع السفر تكون غالية برشا، تذاكر الطائرة يعني ساعات فما دول اللي سعر التذكرة فيها فوق الطاقة ويكون اكيب فيها 5، دونك منيش يجيبوا السوم متاع الإقامة قامة والتذاكر الطيران، وأيضا حتى كان عندهم روبوتات كيفاش باش يتم خلينا نقولوا نحن التهيئة نتاعهم، فهذا كله يتكلف الحقيقة على المشارك. فهوني يزمنا حلول هكا ولا يا عبد السلام، انتوما مثلا شنو اقتراحاتكم كشباب مطور وكشباب مهندس قاعد يعني يسعى وتهندسوا في الفرح؟ انا نقول راهو عبد السلام الحقيقة مهندس، انتوما تهندسوا في الفرحة، مهندسي الفرحة التونسية.
1: هو في البداية الحقيقة نسرين خلينا نرجع الأحداث من الأول، 10 أيام التالي قبل المسابقة اتصلت بين لجنة التنظيم في روسيا، المسابقة تنظمها وزارة التكنولوجيا والاتصال الروسية، اتصلوا بينا عن طريق الجمعية المنظمة واقترحوا علينا المشاركة، معناها تقريبا 10 أيام وإلى 15 يوم قبل المسابقة، ولكن الشرط اللي كان موجود إذا كان تحبوا تشاركوا ترفعوا درابو تونس في المسابقة راهو يلزمكم تتكفلوا بالرحلة كاملة.
0: وهذا هو راهو في العالم الكل، راهو توا في العالم الكل المتعامل به في المسابقات التكنولوجية اللي فيها الروبوتات وإلا البرمجة ولا أي نوع من المسابقة في الرياضيات وكل شيء، ولا ديما أنه المشارك هو اللي يتكفل يعني رحلته والإقامة متاعه، ولو أنه يكون هو زاد اللي طالبينه ومختارينه باش يشارك، راهو يعني المنحة الشاملة ما عادش موجودة للأمانة في العالم الكل.
1: صحيح المنحة الشاملة ما عادش الحقيقة، احنا عم ناول معناها تم قبولنا في القائمة الأولية وتم تقريبا معناها تكفل بنسبة كبيرة معناها من الإقامة كل تذاكر السفر وغير ذلك، فقط جهزنا الروبوت وتذاكر السفر للفريق اللي نوز موجود في القائمة الأولية. لا ما كانش بالطريقة هذيك، كانت معناها في الليست داتونت الليكيب، ومن بعد من الليست داتونت وصلنا معناها كلمونا وتحطينا ما بين أمرين، يا إما نرفضوا ويتعدوا الليكيب الأخرى وإلا نقبلوا ونمشوا نمثلوا تونس، غادي يكون درابو تونس موجود نحملوا مسؤوليتنا في المصاريف وفي كل شيء. الحق كانت صعيبة علينا المرة الأولى على خاطر
0: الحقيقة عبد السلام القرار الأول كي جاكم التليفون وين كنتم متوجهين الفكرة؟ هل تضحي وتمشي وإلا كان فما تردد كبير؟ يعني
1: احنا من اللي جانا التليفون ما نكتبش عليك، ما انا قبلنا ديركت مول القبول الاولي، وبعد خممت الحقيقة خممت، ما نجمتش نخمم وحدي، بقيت نستشير التيم لأنه تعرف احنا حتى إذا كان بلاك شارك تيم رفض أنه يشارك هذه معناها تتجاوز الفريق متاعنا، توصل معناها وجود دولة درابو متاعها باش ترفع في الإيفنمون الكبير هذاك، معناها حرفيا أنت القرار مش كبلاك شارك تيم باش تمشي ولا ما تحب تونس تكون موجودة وإلا، معناها تحطينا في موقف كما هذا الحق معناها بعد معناها تساورنا مع الأولاد، فكان الجواب أنه كل واحد يحاول من جانبه يتكفل بنفسه وبإذن الله الناس الكل تمشي، فقبلنا أنه نمثل تونس والحمد لله معناها صحيح ما كانت حتى بالتبرعات وبالدعم اللي جانا ما تمش تغيير المصاريف الكل، ولكن جانب كبير من المصاريف تم تغطيته اللي بريسك بقى معناها تقريبا رحلة كاملة الأربعة من الناس تكلفت 30 مليون تونسية تقريبا 20 مليون معناها ولا 14 مليون تقريبا دعم معناها من شركات وغيرها، 14 مليون اللي بقاوا معناها
0: تمويل شخصي
1: أما الحمد لله مشينا وشاركنا وعملنا إنجاز معناها نفتخروا به، معناها حرفيا نجم نقوله معناها مشينا روسيا وربحنا في روسيا.
0: هذا هو، انا نقول التعب مخلوف في مثل هذه اللحظات، نحن فخورين بكم الحقيقه عبد السلام وانت ليكيب الكل تنسميهم بالفرد ونوجه لهم التحيه. نحكيوا على واقع الروبوتات القتاليه الحقيقه توا، وخاصه نحن في الدول اللي ديما نقول بين ظفرين الاقل تقدما، لكن متقدمين برشا على مستوى الشغف، متقدمين برشا على مستوى الكفاءات.
1: للامانه راهو حتى الفرق الأخرى المشاركة في المسابقة يدعموا فيها الشركات، يدعموا فيها الدولة، يدعموا فيها الجامعات اللي ينتموا لها، فهمتني؟ لأنه حرفيا احنا تو في تونس تمشي للجامعة، تمشي للمعاهد اللي زيت وغيرهم، كليات الهندسة وكل شيء، الماتريال موجود، الماكينات موجودة، معناها تقريبا عندنا دي لابو اللي نعرفهم غالي نعرفهم انا فيهم الميكانيات الكل لكن هذوك
0: الميكانيات
1: يخدمهم علاش ما يخدموش ما نعرفش علاش ما يعطوش مساحه للطلبه حتى من ينجموا يعملوا خاصه في مساله المهندسين وفي الليجات الموجودين في تونس الكل يعطوا مساحه للطالب انه يجرب انه يحاول ينجز ويكون فما انكادرمون للطلبة. ما زلنا ما نحكيوش على انه شركات تونسية تدعم الشباب هذا لان الشباب مسكن في الروبوتات القتالية. احنا راهو الطالب والمهندس التونسي يوميا نسمعوا مهندسين مشاو ربحوا حرفيا تونس عندنا انجاز كبير في العالم. المسابقات اللي تشارك فيها تونس ديما فما بوديوم تونسي ديما فما بوديوم تونسي. الاشكالية انه فما غياب كبير من جانب الدولة والوزارة وفي نفس الوقت فما زاد غياب كبير من الشركات اللي مفروض تدعم. احنا تو عنا برشا اصحابنا غادي بالعلاقات عملنا اصحاب غادي مع الوقت مرتين شاركنا عملنا اصحاب في فرق روسية معنا تحكي تسأل يقول لك الشركة اعطتنا 50,000 دولار شركة اعطتنا 36,000 دولار
0: هو تعرف شنو عبد السلام ممكن زادة ثقافة التبرع وثقافة الدعم خلينا نقول منحبش نقول تبرع أنا نقول ثقافة الدعم يلزمها تنتشر حتى عند أصحاب الشركات والمؤسسات اللي تجي تدعم لما ليه حتى المؤسسات اللي تكون تنتمي إلى الدولة وعندها قدرة مادية تجم تعاون
1: القانون التونسي ندعم الحاجات هذه راهو انت تاو الشركات تدفع حاجات للمهندسين وطلبه وغير ذلك
0: اشهار هي شكل من اشكال الاشهار
1: هي رابحه من الاشهار هي رابحه من الاشهار وفي نفس الوقت راهي ما هيش خاسره حتى الفلوس اللي دفعتها هذيك كانت تدفعها للدوله بطريقه اخرى ودفعتها في دراستها وشجعت بها الشباب والهمس وفي نفس الوقت نحتها من الأداءات وغيرها من جانب المالي. فهي الشركة اللي بتدعم وبتعمل سبونسورين للطلبة وغيرها ديما رابحة راهو عمرها ما كانت معناها فاشلة هي حرفيا معناها نعرف بالحاجة هذه وبرشا شركات فايقة بالحاجة هذه وقاعدة تدعم في الشباب لكن نقطة برشا معناها نحكوا على على على شوف أنت يوميا ثم طلبة يخرج ويوميا ثم ناس تشارك أنا أشوف أنه على سألتني اسمه الحلول أنا أشوف أنه وزارة الشباب والرياضة تكلفت للمجال هذا مجال الروبوتيك في تونس كبير برشا
0: يذولي أكثر من هيكل ممكن نحن نقوله تضافر جهودهم بعضهم باش ينجموا يحققوا يعني خلينا نقول يلقاوا الحلول أكثر من أنه يتم تحقيق على خاطر أنتم ما شاء الله نجاحكم يعتبر يعني كما نجاح برشا توانسة شرفونا خارج حدود الوطن صحيح في شوية التاتش الفردي لكن أنا ديما نقول النجاح يعود للمجموعة ويعود إلى البلد ككل أنا من رأي لما لا حتى بعث صناديق الحقيقة تكون مساهمات من مختلف الهياكل والمؤسسات تصير مثلا نعرش أنا هيكل تنضوي تحته الأمور هذه يعني توليه مثلا نعرش تكون عندكم جامعة خاصة بالروبوتيك
1: عليك لا عليك ما تكونش كما عنا جامعة معرش جامعات
0: نتاع الألعاب الفيديو الحقيقة ورياضات الإلكترونية فما الرقمية الحقيقة فما الرياضات الرقمية يعني كما خلديش الذاكرة يعني
1: فيديراسيون تونيزيان دو روبوتيك علاش ما تكونش حاجة كما هيك وينضويو تحتها الجمعيات عندنا برشا جمعيات نتاع روبوتيك في تونس ينضويو تحت الجامعة هذه وهي اللي تنظم النشاط وهي يولي حاجة مهيكلة وتكون حاجة معناها
0: تمشيو في شكل منتخب خليني نقول أنا يعني
1: ويكون كل شيء منظم واللي معناها تستفيد احنا للأمانة معناها حاجة معناها معناها كتونسي تستحزن كي تسمعها أما احنا تعرفنا على الوزارة الروسية وزارنا الوزير وزير تكنولوجيا الاتصال الروسي اتصل بنا سفير روسيا معالي سفير روسيا بتونس اتصلوا بنا معناها وقابلنا برشا شخصيات كبيرة في روسيا في مجال الصناعة والتكنولوجيا ولكن الجانب التونسي للأمانة غائب تماما ما معنا حتى علاقة كأنه ما نشتوانسة معناها ما عنا حتى علاقة بتونس بالرغم الإنجاز هذا راهو سنوات القدام إن شاء الله يعاود يتحقق معناها الحاجه راهي اللي صارت داري ارمو في روسيا راهي ماهيش حاجه ممكنه, ورفع راية تونس ما بين الفرق الروسية راهي ماهيش حاجة ممكنة كل عام, راهي حاجة بالحق معناها
0: فيها برشة ضحيات
1: راهي حاجة خارقة للعادة. احنا بيدنا اللي شاركنا وربحنا بالرسمي معناها وعملناه وصلنا سانكيام مونديال ما كناش
0: كنا معاكم الحقيقة اي في الترتيب وتابعنا أي. معاكم الحقيقة الانجاز وكنا فرحانين معاكم وتابعنا الفاينل وكل فسنة يعني تسميه. وعليش أنا قلت الاستمرارية وقلت الإصرار وقلت العزيمة لأنه سنة حققت اللقب بعد سنة يعني تقريبا, فإن شاء الله ديما ناجحين. عبد السلام تحية للفريق اللي معك الكل نسميهم سلموا عليهم برشا, وبلاك شارك توا كبرت المسؤولية شنو عندكم جديد شنو يعني نعرف أنا أكيد قعدت وعملت جلسة فيها برينستورمينج وجلسة كانت تقييمية نتصور حكيتوا مع بعضكم على المستقبل ممكن يعني شنو الخطوة القادمة لبلاك شارك؟
1: والله بلاك شارك وجدت معناها لحمل راية تونس والمشاركة في المسابقات العالمية ما زلنا في نفس الهدف إن شاء الله. عنا مسابقة زادة على قريب بعد رأس العام بشوي في جانفي وعنا واحدة أخرى زادة في مارس إن شاء الله
0: في نفس المجال.
1: الحاجة اللي نعمله فيها الحاجة الوحيدة اللي هي ديما بتكون عائق سواء بلاك شارك وغير بلاك شارك هو الدعم, هي الفلوس راهو إذا كان أنت تحب مهندسين تونس وتحب طلبة تونس يبقوا يشاركوا في المسابقات هذه ويكون اسم تونس موجود كما موجود في كرة القدم وموجود في رياضة السباحة وموجود في معرفة رياضة التنس راهو إذا كان حبوا زاد اسم تونس موجود في الروبوتات القتالية يلزم ندعم الشباب هذا مهما كان اسمه الشباب هذا.

0: سهلة، ما أنا مش حاجة لك ترابل، ما أنا فيك عفيسة بس تراجع روحك نحكي عليها. ما أنا حرفين إذا كان أنت تشوف طالب إثناء عائلته معناها
1: دعمته
0: عاونوها زاد اللي يخدموا معناها تلقيها واحد معناها في كومبيتيشن بركة متاع روسيا كل واحد تقريبا صارف 5-6 ملايين أقل شيء، ما غير الروبو نحكي على الرحلة كهو معناها، ما غير الروبو ما غير كل شيء. رأي ما هي حاجة سهلة إنه مع كل شهر شهرين الواحد باش يسافر وباش يشارك وباش يمثل تونس إن شاء الله. شركات وممثلي الشركات اللي يسمعوا فينا وغيرهم يتلفتوا للشباب هذي بغض النظر عن شكون الفريق معناها، أما أموا إذا كان نسمعوا فما فريق باش يشارك، إذا كان نسمعوا فما طلبة باش يشاركوا عاونوهم أقفوا معاهم أعطوهم الفلوس، الفلوس هي اللي تحللهم الباب والفلوس هي اللي تخليهم يهزوا درابو تونس لبرا ويكونوا موجودين في البوديوم.
1: وصل صوتك عبد السلام. الحقيقة نحن نتناول الموضوع من وجهة نظر وزاوية أخرى تقريبا، حابين نركزوا على الدعم على خاطر نعرف قديش مهم الدعم بالنسبة للفرق هذية، بالنسبة للمهندسين الشبان متاعنا باش ينوروا تونس ويشرفوا العالم متاعنا ويخليوا العالم متاعنا يرفرف عاليا. واختيارنا اليوم إنكم تحكيوا في مناسبة وطنية للأمانة باش نقول قديش قاعدين نحتفلوا بالوطن وقديش نحاولوا نشرفوا الوطن، وانا نقول تونس لمن يحاول من اجلها وانتم تحاولوا من اجلها، لذلك هي بلادكم وان شاء الله تلقاو حل ونلقاو معاكم حلول، يعني ديما باش تكونوا حاضرين في المحافل الدوليه هذه الكبيره. اذا عبد السلام باش نخلي كلمه الختام زملائك نعرفوا بهم، نسلموا عليهم منهم احمد زيد نسلموا عليه برشا ونقولوا له الف مبروك وللفريق الكل. فقط يعني نقول لكم keep shining هذاك اللي نقوله لكم انا، وان شاء الله ديما نشوفوكم هكا متميزين ومتألقين ونحن فخورين بكم كيما ديما.
0: يعطيك الصحة نسرين، نشكر اكيد الفريق متاعنا ورأسهم احمد حمدي المهندس احمد حمدي، المهندس شاب الطالب المهندس عمر الطريف، المهندس أسامة بزيوش، المهندس محمد أمين بن عمار، طالب المهندس ريان جراي، وطالب بديع الصامت. نذكر الناس اللي شجعتنا وقفت معانا على غرار سي تقي الدين بن مسعود، سي نجيب طبال، سي مروان بوسيف، الدكتور عماد رمضاني. ذوما الناس بالحق معناها دفعوا معانا وشاركوا معانا لحظة بلحظة معناها، وكانوا سبب باش وصلنا الحمد لله معناها توفيق من عند ربي، وكانوا هما معناها أحد الأسباب أنه نوصلوا للإنجاز هذا. إن شاء الله ديما مواصلين سواء معناها بخطوة كبيرة ولا بخطوة صغيرة، ما زلنا مواصلين وعنا طول نفس بحول الله ديما نشاركوا في المسابقات العالمية ونرفعوا درابو بلادنا ونحاولوا معناها ديما نكونوا في البوديوم. نوجه تحية للناس اللي بالحق معناها كلمونا واتصلوا بينا وشجعونا. تحية للعائلة زادة اللي وقفت معنا، تحية للزوجة زادة، وتحية معناها للعائلة الموسعة الكل اللي بالحق معناها شجعونا وتبرعونا وخلوا حتى عائلات أصحابي اللي مشاو معايا زادة يعطيهم الصحة، هما معناها كانوا سبب باش
1: all for one، يعني حتى الدعم كان all for one
0: كل all for one والله بالحق معناها
1: هذا هو
0: ما تتصورت معناها كيفاش كانت معناها راهو في ظرف 10 أيام بالضبط 10 أيام تحضر الروبو باش تخمم في تذاكر طيران، باش تخمم في شحن الروبو بركة والله 10 ملايين متكلف.
1: ليه نعرف الحقيقة عندي فكرة
0: معناها تقريبا أغلى من شحن الروبو أغلى من تذاكر طيران متاعنا.
1: نعرف تضحية كبيرة الحقيقة. عبد السلام يعطيك الصحة،
0: رسمي معناها
1: نستنيكم باش نستنيكم راهو في حصه خاصه تجيو بحذانا للاستوديو في اوبن مايك. انا مازلت راني قبلت اليوم المداخله الهاتفيه لكن مازلت ننتظر فيكم في الاستوديو. هكا وصلنا نهايه حصتنا الحقيقه من اوبن مايك. تحيه ليك، برافو للفريق القرش الاسود بلاك شارك تيم، برافو اللي نورتوا تونس في البطوله العالميه للروبوتات القتاليه وتونس خذات الجائزه اللي هي اول فور وان. برافو الفريق اللي هو كان بقيادة المهندس عبد السلام جراي، يعطيك صحة كنت حاضر معنا في زيت سبوتلايت، وحابين نحتفيه بعيد الجلال.

من خلال التميز التونسي في العالم، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. بعد شويه التسعة محمد ملك ترافلز يجيكم في برنامج ملا كوره. شكر كبير الوليد ريف، يعطيك الف صحه على كل الموجات الايجابيه وعلى الاغاني الجميله. يلا نسين حشان تقول لكم بونسواري تو الموند، باي باي.

0: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذته باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الكلام للكل. أولهم أستاذته يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.

0: المزيكا
1: في راديو جون اكوتي دو لا ميوزيك نون ستوب اذاعه شباب من تونس. مال لا كرة. مال لا كرة.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في ملا كورة. مرحبا بكم. 9:09 كما العادة موعدنا الأسبوعي من توا إن شاء الله حتى للحديش ونص. كون معنا حاضرين في الاستوديو كما العادة حمودة بن سليم. مرحبا بك.
1: مرحبا. أهلا وسهلا.
0: شو أحوالك؟
1: والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: ولا شبعة كورة اليوم؟
0: شبعة كورة البارح زادة.
1: البارح البارح واليوم بيان سور.
0: فاخر فهمي مرحبا بيك.
2: مرحبا مالك سي حمودة. حسين
0: حسين بن سدرين مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك ومرحبا بسادة المستمعين.
0: شكرا لكم لحضوركم معنا. شنو في المنيو اليوم؟ اكيد باش نرجعوا كما قال حمودة على مباريات دوري ابطال اوروبا. كما تعرفوا نحكيوا شوية على الكرة الاوروبية وبعد باش نحكيوا زيادة على الكرة التونسية وخاصة الاستحقاقات الافريقية. شنو حظوظ الفرق التونسية لبلوغ دوري المجموعات، مرحلة أخيرة تفصلهم على دوري المجموعات، مباريات الذهاب الدوري التمهيدي الثاني. نحكيه أيضا على المدربين، لعبة الكراسي المتحركة لسياج إجكتابل في تونس سريعة برشا في الـ في الـ في, الـ في الجوالات. هل اليوم المدرب التونسي يبحث عن ضمانات العقد المبرم وإلا قاعد يخمم في الفريق اللي باش يدربه واللي باش يحاول يعمل معاه نتائج؟ اليوم كي يدخل مدرب مع فريق في شنو يخمم اكثر، في روحه والا في الفريق اللي باش يدربه؟ برشا برشا عقوبات ايضا بالنسبه للرابطه. هل هو خزان متاع موارد ماليه والا عقوبات لردع فعال على ارض الواقع؟ هذا بالنسبه لليوم. نذكركم في ملا كورة تنجموا تتابعونا مباشرة على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال وايضا على www.radiojeunetunisie.tn وعلى واحدة من الفريكونس امتعنا. انا مالك ترابلسي معاكم ان شاء الله باش يكون زادا وليد الريفي في الاخراج التقني. نمشي كما العادة مع الفقرة الاولى كلمة حرة.
4: كلمة حرة.
0: حمود نبدا بك انت.
1: نبدا والله حبيت نعمل امبيتي كومباريزون ما بين دي جوار فيديت اللي باش يشدوا بلايص بيتيتر يشدوا بلاص ميسي وكريستيانو رونالدو، وهما بالحق دي فيديت، لكن كل واحد عمل اخطاء ربما ما فما شكون كيما ميسي ورونالدو في 15 سنه ولا قداش من عام ما عملوش اخطاء من هذا النوع. ناخو انا بار اكزومبل لولاني فينيسيوس جونيور والشده نتاع الشعر نتاع صليبا اللي احد الضجه على مستوى الفيسبوك وتعاليق شوز كي با لوجيك، حتى لدرجه وانا زين الدين زيدان قال انا سي جي سوي على بلاس
0: دون شوني مش لوجيك.
1: مش لوجيك معناها وانك ملاعبي في في في, في, في تمثل قدوه في في, في ريال مدريد في ريال مدريد وتمثل الاخطر نتاع ليكيب هذيه وتمثل وشاد ملاعبي من شعره
0: هو يمثل الاخطر قلت
1: يمثل الاخطر بعد ضرب اربع جماعات وش اسمه زيدان اش قال؟ قال انا بالنسبه انا كان جيت في بلاست لونترنور انا نعاقبه وما نخليش يعمل حوايج كما هذه. لكن في نفس الوقت زيدان ما ننساوش اش عمل هو في فينال لا كوب دي موند وقت اللي ضرب بالراس وخسر ليكيب نتاعو
0: ماتيرادي
1: في الكوب دي موند. اللاعب الثاني هو اوليزي. اوليزي زاد عمل حاجه زاد سي ان جوار اللي كي ديستانك في المده الاخرانيه بدرجه كبيره فينالمون في الماتش الاخراني في الشامبيون الالماني زاد عمل ضرب الادفيرسير نتاعو بكره على وجهه. الثالث هو شكون؟ لامين يامال. الور هنا في اتجاه اخر فما ملاعب جابوني اللي هو اسمه ليمينا اش قال؟ قال انا ما نعرفوش هذا لامين يامال ما يعرفوش فينالمون عارفوا في الماتش هذا وبين له كيسكو سي هو خايب واحد النيجليج ان كوليغا لويس ديجا ان جوار كيف كيفو ان جوار ناس كل تنطق باسمه ناس كل معتبرته بارمي لي ميور دون الموند تقول انا ما نعرفوش معناها انت عباره على نقصت من القيمه نتاعو. بين لك القيمه نتاعو كيفاه دوز اسيست وعدلك طرح معناها في بلادك انت خسرت 4-1 في مقابله من تنرجع لها بار لا سويت في
0: انا قداش من مره نقول لك حموده راهو كلمه حره ما تكونش تابعه الكونديكتور. ليه قداش من مره ذاك
1: مش تابعه الكونديكتور؟
0: ليه كي تحكيني على الكره الاوروبيه
1: معناتها كره
0: كلمه حره لازم تكون حاجه بعيده تماما على الكره الاوروبيه على تشامبيونز ليج لانه باش نحكيهم بعد على تفاصيل والاوراق الحمراء وفينيسيوس معناتها يدخل ولو انه نعرف اللي في الشامبيون ماهوش في تشامبيونز ليج ولكن ميسالش نعرف غرامك كبير بالكره الاوروبيه. حاول انه مرجع ايه خويا ماش تحكينا حكينا كنا موضوع اخر شنو اللي عندنا في تونس شنو اللي عندنا حكايات اخرى اوريجينال
1: نحكيوا عليه التونسي
0: عاد حتى نرجعوا للتونسي به فخر
2: باهي كلمة حرة اليوم على المئة يوم على الإدارة الفنية شنو قال الإدارة الجدي شنو التوجهات الأفكار دونك فما حاجات اللي يحكي عليها إن شاء الله في أرض الواقع موجودين وكان ماذا بيا يقول على ديزيشيونس مثلا نقولش في الفاك دون دو تروا زون باش تولي ولا عام آخر ولا اللي هو مازال ما عطاش بالضبط وقتاش باش يولي الأورغانيزاسيون سورتو في النومبر ديكيب
0: عطاها وقالك باش تشوفوا ثمار كرة تونسية في 2030
2: لا لا على عدد الفرق في الرابطة الأولى والرابطة الثانية
0: لأنه مازال محل دراسة
2: محل دراسة دونك أفكار فما باهية فما حاجات توجهات باهية إن شاء الله توا فما اللوجيستيك اللي لازمها تكون موجودة أون بلاس ولي مويان زادا كيف موجودين أون بلاس إن شاء الله زادا كيف كيف الإدارة الفنية التوجه نتاعها هي يكون مرتبط زادا مع الفيفا باش يكون فما شوية تمويلات مش نجم نحطوا حاجات اللي هما دو باس سورتو نحكيوا على المنتخبات الجهويه المنتخبات الوطنيه دونك فما بوادر بعد 100 يوم اللي قاعد يحكي عليها اللي هي حاجه باهين نستناو على ارض الواقع سورتو نستناو تتحرك الجامعه ونشوفوها في لي تيران وعلاش ليه تبدا فما كوفرتور يزم خلي خدمتك تبان معناها خليك تخرج انت كجامعه كاداره فنيه وتمشي للتيرانات وتمشي للديفيزيون الكل وتورينا زاد شنو قاعدين يعملوا في المنتخبات شنو اللي كان ليتا انيسيال اللي لقيتو وشنو هي البروغريسيون اللي قاعده تصير باش هكاك يكون فما دعم جماهيري من الناس الكل لتوجه جديد اللي ان شاء الله
0: اقنعك في الـ في الكونفرنس دو بريس
2: في حاجات هاني قلت لك في حاجات تقنعني في حاجات اللي هما محطوطين اون بلاس وعندهم ديزيشيونس وكذا هي كيما كيما كيما اشغال معناها فما بدايه اشغال نهايه اشغال معناها عباره باش تبني طريق دونك الطريق هذا فما حاجات ظاهرين فما حاجات اللي مازالوا دون لو برويار هكايا موش ظاهرين في ليزيشيونس نتاعهم من الفكره ديما باهيه علاش قلت لك اللي فما يزم فما سويفي وفما حاجات تمشي للواقع دونك اوكي من بعد 100 يوم قاعد تحكي لي شنو خممت شنو قاعد تدرس وشنو باش تعمل مي اخرج لي شويه من من من, من البيرو نقولوا نحنا ورينا ورينا في التيرانات ماذا بيا انا في الاداره الفنيه نتاع كل جمعيه يكون فما زياره زاد من الاداره الفنيه للوطنيه زاد كيف كيف ويكون تشاور على شنو قاعد يتخدم وشنو يلزم يتخدم على زيليت زاد كيف كيف المنتخبات الجهويه زاد كيف كيف يولي فما تنسيق ما بين الاداره الفنيه نتاع الجمعيات وما بين الاداره الفنيه الوطنيه زاد كيف كيف باش نخدموا على ترافاي ديليت اللي هما من بعد باش نقاوم زاد كيف كيف في المنتخبات الوطنيه والمنتخبات الوطنيه إلي طون باش يولي فما ان ستاف راه فما حاجات ما يعرفوهمش في الكوره يمكن سي حسين يعرفها ساعات تلقى ان بريباراتور يخدم ما بين الاو 17 والاو 14 انت والشيونس اللي موجوده وانت كذا لا خليه فما ستاف يفوا سانفستير خلي فما ستاف اللي يكون كومبلي بلي زاناليست بلي بريباراتور بلي زونترنور بلي زادجوان ويخدم على برشا حاجات اللي هما في المستقبل ويبدا فما بيلون باش انت تعرف ستاف هذاك اسكو قاعد فما رونتابيليتي ولا لا فما برشا خدمه تخدم ما يعرفوهاش تاع المنتخبات الوطنيه قبل لي زيشيونس وقبل لي كومبيتيسيون هذيك اللي باش تخليك من بعد انت باش توصل بيبينير باهيه في لي كومبيتيسيون لي زيشيونس والعمر تتبدل كل عام دونك يلزمك تبدا انت مواكب ما بين عمر وعمر اللي يجيو بالخلاف كل عام مثلا 2000 جودي نامبورت كوا 2011 و2007 ماهمش
0: باش نقول الميير اكزومبل نتاع بلدان نجموا كلمه مفتوحه ليكم الناس الكل حسينة اللي تنجم تبعو تونس موديل اللي تنجم تبعو تونس موديل اللي نجم لي ستاف تكنيك وحتى الاداري انه يمشي يشوف
2: على شي الافريكان نتبعو المغرب في المنتخبات الوطنيه فما خدمه كبيره نجمو ننسجو على المنوال ومانيش بعاد برشا في لي ديتاي اللي نجمو نخدمو عليهم اون باراليل على شي الاوروبيان نتصور لانجلتير توا من عندها توا 8 سنين معناها الكوب دي موند اللي قبل اللي فاتت دونك وقتها صارت نكسه في الكوب دي موند ووقتها بداو يخدموا على لي جون نذكرها بدات من الاو 19 نتاعهم هما ومن بعد عاودت رجعت حتى الاو كان
0: ولا ربحوا الكوب دي موند في الاو 23
2: اي هذيك الاو 19 اللي ولات او 23 هذيك هزت الكوب دي موند وعملت يذولي في ناب زادا كيف كيف في الكوب دوروب زادا في لي جون اما عداو الجينيراسيون الاولانيه اللي هي باش تحط الميزون بلاس نتاع ليكيب ناسيونال نتاعهم اللي نشوفوا فيها نحن توا في السينيور وعندهم بعدها هي تعدت للاو 15 معناها هبطوا الاربع سنين التالي باش يحطوا
0: جينيراسيون موديل
2: اي موديل اسويفر دونك معناها هاني قلت لك على الشيل افريكان على الشيل اوروبيان دونك انا نتصور المغرب والانجلتير سي سي توجور كومبيني باش تاخذ الافكار وتادبتها على شنو عندك وشنو تنجم تعمل كسوا شنو عندك كاليتي نتاع جوارات شنو عندك بيبينير وشنو عندك لي مويان زاد كيف كيف راهو فما حاجه جبدها هو ديجا جبد على ارسين فانغير رضا الجدي ديجا خاطر تعدى بهم في الـ في الـ في الكاف برو دونك تحسوا خذا شويه من عندهم الافكار نتاعو هو دونك ماذا بينا نفتحوا ماذا بينا ناخذوا ان موديل اسويفر كيما قلت ما نحاولش نكونوا ان اوتر بروبر موديل خاطر اون لي با ابيتويي ومن بعد هي من هنا نخرجوا الموديل اللي هو ادابتي لتونس من نواحي الكل
0: بي حسين كلمه حره نتاعك
4: كلمة حرة سي ان بريمير بالنسبة لي بون انت قلت لي بون فينالمون جي سي تروفي هكا موضوع بون الموضوع ان شاء الله ما يتغش حد خاطر مش الهدف باش نلقى شكون يجاوب نيجاتيفمون معلي باش نقولو تو يا يو ان كومونيكي ظهر لي من سبيرونس على الفواياج اللي باش يصير في ليبيا هكا على نومبر دو سيبورتور
0: على الجماهير
4: على الجماهير وزاد على لي زاجونس ينبهوا اللي معناها ماهمش مسؤولين على الجمهور التونسي اللي باش يتنقل لليبيا فيا دي زاجونس باه اللي هو البروبليم البروبليم في تونس التوا لو بوبليك فيزيتور ما يتنقلش في تونس في الشامبيونال لوكال نتاعنا معناها ثم قانون ما عندكش الحق تمشي تشوف كيبك كي تلعب على الاكستيريور اذا نوتر كوتي نلقاو دي زاجونس كي اون لو دروا دورغانيزي دي فواياج في ليبيا بلاد نوعا ما شويه في حرب دونك ما نفهمش معناها كيفاش التخمام يصير وفات معناها انت باش تمشي من تونس مثال تمشي تلعب في المستير ما عندكش الحق باركونت عندك الحق تمشي ليبيا
0: في هذه الجامعه اللي داكو انا نحكي اللي حاطه القانون هذا الرابطه حاطه قانون بيبليك واحد في تونس
4: سي سا الجامعه حاطه الواحد والامن فينالمون فيك ما ثماش دي فيزيتور جمهور دونك التامين الملعب يصير اوترمون كل شيء يتبدل قدش من عام عندنا هكا انا نحب نحرك شويه الموضوع هذايا وقيد نحن كمان بلاد في في في امن معنا مانيش في حاله حرب لطف علينا وما ثماش الموضوع هذا ما حبش يتمس والناس الكل فينالمون سكتت عليه وماشي هكاك الامور معناها الانفيني ما ثماش حتى فيزيبيليتي اوكي راهو ديسي 2030 ولا بالكش باش تمشي ل 2050 ما نعرفش لو البيوت فينال حتى فيزيبيليتي لحتى حد
0: انت عاود الفوتبول عاود تزوز جماهير
4: يا سير من الحاجات لا تناقض كبير مالك كمان تمشي معناها انت كاتجاه نتاع الدوله زاده مش كان نتاع الجامعه الجامعه فينالمون سي سان اورغانيزم
0: هي الجامعه طرف من اطراف فما وزاره الداخليه
4: الجامعه مش بكيفها راهو تقول ما ثماش دو بوبليك راهو ثما زاده امور معناها نتاع تنسيق مع التامين الملعب اللي هما زاده يطلبوا ما يجيش جمهور معناها مش الجامعه بكيف تقول جمهور فيزيتور ما يمشيش سي ان ديسيجن سيكوريتير ماشي ديسيجن فوتباليستيك ولا دورغانيزاسيون وانت او ميم طون هاني نعود لك تخلي جمهورك يمشي في بلاد اللي ماهيش ستابل مالوريزمون ان شاء الله في اقرب وقت ليبيا ترجع لنا
0: حتى شكون اللي خلى حسين حتى عاد ما خلى هو فما
4: بار لا لوا لي زاجونس عندهم الحق يورغانيزيو دي فواياج لليبيا دون لو كادر دو ماتش دو فوتبول
0: بطبيعه الحال
4: اي معناها نحن مش انا مثال انا مثال نقولوا سيبورتير حملف ماشي نتفرج انا في ماتش في المستير انا في قوستيسك عند اجونس باش نمشي نتفرج
0: هو شوف ايجا نقول لك حاجه انا نحب ناخذ
4: علاش قلت شرب تخش حد
0: في لا ماشي تخش انا شوف هوني راني كيما نقولوا ناخذ الجانب هذا والجانب هذا اليوم مثلا جماهير الترجي الرياضي التونسي كانت حاضره في البارك نتاع الاسبيرانس وازرت الفريق نتاعها الى اخره معناتها مباراه كبيره السنه في الترجي والهدف نتاع الترجي ديما اللعب على لقب تشامبيونز ليغ عكس ربما الفرق الاخرى اللي ماهيش متعوده برشا حتى بدوري المجموعات كيما النادي الافريقي والا كيما الترجي الجرجيس نادي صفاقسي ربما الكاف البطوله المفضله نتاعو ولكن بعد صارت مناوشات ربما ما تحكيش عليها برشا هبطوا شويه على لي باج فيسبوك صارت في ساحه برشلونه وقريب من لونتوراج هذاك المنطقه هذيك صارت مشاكل والامن اضطر انه يتدخل مباراه الترجي الرياضي التونسي في البطوله على ما اظن ضد قبل مباراه الاولمبي البيجي صارت ايضا في الفيراج معناتها من نفس الفريق لي جروب كيف تصير مشاكل وضرب ومضروب الى اخره دونك هذايا اذا فريق واحد وجمهور واحد صارت المشاكل كيبداو فما زوج جماهير هل باش ينقص هذايا تراه انت
4: لا مش حكايه ينقص ما ينقصش
0: مع العلم انه التعامل الامني قد ما تطور خلينا نقولوا الحقيقه تطور كثيرا في عدم استعمال مثلا الغاز نتاع الكريموجين عدم استعمال
2: رد الفعل المباشر
0: رد الفعل المباشر معناتها فما احاطه امنيه يقعدوا يشوفوا يستناو انه تبرد الحكايه لانه قبل ربما كان فما كي لوم على الامن لكن صراحة للسنوات الأخيرة تطور الأمن في التعامل مع الجماهير الرياضية.
4: أنت إيكيب ناسيونال تلعب في رد تمشي تراف السيركولاسيون أنت ساعتين قبل الماتش كيفاه؟ معناها أنت عندك مثال عندك ثمانية مداخل ستة مداخل شو معناها تسكر أربعة تخلي زوز؟ معناها ما تراش في الفوضى في السياق الناس صباحني الناس تسوق في البيست وكلها تدخل بعضها راه ماتش إيكيب ناسيونال معناها وحدك تلعب شكون الأدفيرسير نتاعك معناها أنت في بلادك الناس كلها ماشيه تساند في الفريق الوطني كي انت تسكر المنافذ الكل وفي الخروج كيف كيف والامبوتياج اللي يصير بورتون الستركتور اللي بنا ستاد ثم دي زاكسي ثم دي سورتي الباركينج انورم معناها ثم حاجات يلزمنا نراجع روحنا فيهم راه كان باش نقعد الناس كلها ساكته ومرنا مليك لا من لا انا مشيت مع ولدي معناتها يا اون بانيك جينيرال في السوق راه العباد تسوق صباح وستير راهو السوقان
0: هذا حتى في
4: وحدنا كيف ناسيونال يوميا ماشي الابعد ما تخليش يزوز فرق في شامبيونال نتاع تونس كيف ناسيونال تستقبل في بلاد من افريك باش يجيو جيل نتاعهم 20 واحد دي زيتيديون في تونس ثم ريسك معناها يا با دو ريسك سي كوا ليدي باش تسكر المنافذ كل انت لا تي في دي بروبليم دونك ثم زاد فاسون دو فوار لي شوز يلزمها ا مومون دوني تتبدل زاد انت تعمل دي ستركتور تعرف ستاد في تونس يا دي ستاد تحسنوا كيما مشيت لسوسه سي امبرسيونون تري جولي ستاد تمشي حملم في دي غرادا ولات بريكي 11000 سبيكتاتور سي دو غاشي وفي الاخر حملم كي تلعب في بلادها ماتش امبورتون ولا مش امبورتون عملوا لي زون جوي دي ماتش تري امبورتون نعطي 2000 تذكره شو معناها بيني 12000 وتعطي 2000 في اهم ماتش في سيزون وما غير فيزيتور اللي نمشي معاك معناها سي سامبل تقول لي يا با دو بروبليم معناها
0: سيكيوريتي لا اكيد لا فما مشاكل من نوع اخر ولكن
4: تقول لي ما فماش مشاكل سيكيوريتير معناها باش تحل المشكله نحي الجمهور هاكا ما صارتش حتى تيتي نحيتو الجمهور سي نورمال ما عادش ثم مشكل معناها لو ميريت نتاعك وينو كي منعت الحاجه ولا عندك ميريت يا بلو دو ميريت نتاع جي بيان اورغانيزي لا شوز وراني خدمت خدمه بالكدا لا انت نحيتها اصلا المشكله ومن بعد تقول راني حليت ما حليتهاش خاطر انت منعتها اصلا من
0: ما لقيتش حلول انت مشيت
4: نحيت ان اكزومبل كي ريان افوار مع الكوره الباك يصير في تونس يقص الانترنت عندك ولا
0: قص
4: شو معناها الناس تعدي الباك معناها نقص الانترنت ما سي كوا ليدي معناها هذا الحل يا خويا نقل برا شد وشوف تعرف شنو فيو دو ليكستيريور انت اون 2026 تقص انترنت سور اون ناسيون تيماجين لي ليماج اللي تعطي فيها معناها ما عندناش الايكونومي معناها حتى شيء معناها هذه ليماج تعطي فيها راك لا والله من الصباح راهو يعديو في الباك ولات عاده معناها مش اول عام اش بين الانترنت وانت يمشي عندك لا ما يمشيش حق باك اليوم شنو معناها سي اون ريزون باش تقص انترنت على اون ناسيون في اون 2026 سي سا اللي قاعد نحكي فيه معناها باش عندك مشكله قص مش هكا نحلو
0: المشاكل
4: ومن بعد نقولوا هكا مشيت مريقله الامور و
1: لا اكثر من هذا
4: وعلى ذاك راه نعاود لك ان شاء الله ما يتغش حد خاطر راني جو سوي ناسيوناليست نحب بلادي ونحب زاد تخرج ايماج باهي على بلادي وراهو كل جمعه يتفرجوا فينا يراو دي غرادان سيبوزي تاع لي فيزيتور فارغين معناها سي اون موفيز ايماج في الاخر نعطيو فيها الى متى ان شاء الله يعطيونا خريطه الطريقه للراجل يا خويا رانا مازلنا نرشكوا في امور دي سي دو زون باش تحل امور باش نبداو نخدموا على روحنا.
0: باهي حمود.
1: تو تال مون داكور معاه في الفكره اللي طرحها لانها حقيقه يا اخي سور لو بلان افريكان علاش الستاد ما تعطيش له ماكسيموم ليسبيرونس تلعب ولا كلوب ولا توالا بي امبورت اللي يلعب سور لو بلان افريكان علاش ما تعطيش له ماكسيموم اللي نجم افيك ان سول بوبليك دان كوتي يا اخي ما كومش موافقيني وانها لو فيت وانك تلعب جمهور برك او جمهور فقط وانها لو نيفو بيس نتاع نتاع نتاع نتاع الكره لانك انت فما اون ايكيب كي موتيفي لوتر ولات الابسورب ومعناها الابسورب
0: اي معروف معروف شوف معروف كل ما تبدا فما
1: دو بوبليك يعطي البلوس
0: اكثر احسن وهذا عشني
1: وعرفني ان دو تروفي سوليسيون وما يلزمناش نقعدوا معاها انديفينيمون الحكايه نتاع ان سول بوبليك
0: باهي باش نرجعوا شويه اخر في مالا كوره بعد لحظات فما موجز الاخبار نتاع 9:30 وبعدها راجعين كما قلنا في اذاعه شباب في مالا كوره
5: Follow go! سكو بوتو بافار. الله الله الله يا دوسو.
6: هذه مستحيلة يا عمر.
7: ما الكرة. ملا كرة إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
8: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
7: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
9: عادل مشتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
10: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف ببنزرت على موكب إحياء ذكرى 63 لعيد الجلاء، ويلتقي إثر الموكب عددا من المواطنين. مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد، تونس في المرتبة الثانية إفريقيا بعد سيشيل ضمن قائمة الدول الإفريقية الأقل فقرا الصادر عن الأمم المتحدة. المغني الأوبرالي التونسي حسن الدوس يتسلم في روما جائزة التميز الأوروبي المتوسط لسنة 2026. في ولاية بن عروس فقرة تنشيطية متنوعة بدار الشباب بفوشان، احتفاء بذكرى عيد الجلاء تحت شعار وفاء لتضحية الأبطال واعتزازا بالوطن. في العالم، وزير الصحة اليمني يعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين في هجوم شنه الحوثيون على مجمع القصر الرئاسي في عدن. ماكرون يقول لابد من تزويد أوكرانيا بجميع الوسائل للدفاع عن سكانها وبنيتها التحتية. والصومال يعلن ماي 2027 موعدا للانتخابات الرئاسية. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 للقاء.
9: إذاعة الشباب عدل مشتك.
11: عدل مشتك تسمع صوتك.
12: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: ملا كرة. ملا كرة.

0: ponte a jugar. شكرا لكم لاختياركم إذاعة الشباب من تونس. مرحبا بكم من جديد، فاخر فهمي، حسين بن سدرين وحمودة بن سليم. بدينا الدخلة قبليك. قبل ما نمشي للتشامبيونز ليج، فقط نذكر اللي راهو اليوم جور ثري، برشا متذكرين وهذا، ولكن راهو بمناسبة شنو؟ بمناسبة عيد الجلاء 15 أكتوبر. برشا مرات نحكيه على الأعياد هذوما الوطنية التاريخية، ونشوفوا في بطولات كما البريمير ليج مثلا، تلقى قبل الماتش في الصابورة في الستاد يحط لك الحرب العالمية الأولى، شكونوا من الجنود اللي ماتوا هكا، معناتها تقريبا فيديو متاع دقيقة دقيقة ونص. تلقى في فرنسا مثلا، في ألمانيا، يعطيوا قيمة للتاريخ متاعهم ويرسخوا هذايا في صغارهم اللي تمشي للستاد. او ميم طون فما ان شو، فما ماتش يبداو ويستناو فيه، ولكن يمرر لك بعض الرسائل ويرجعوا للتاريخ نتاعهم. ابري كل واحد الزاويه نتاعو، تاريخهم والحقيقه اللي عندهم هما كيفاش يراو فيها حاجه اخرى، ولكن يمجدوا هذا ويقدسوا هذا عيد جلاء بالنسبه لتونس. الناس كلها فاش تخمم جور فري، وقتاش؟ اخر الجمعه، اول الجمعه. لماذا لا تستغل الجامعة التونسية لكرة القدم وكل الجامعات قبل الماتش حاجة تكون فما حلوة، فيديو حلوة للصغار يشوفوها، للشباب يعرفوا اللي فما ناس راهو عطات حياتها، راهو فما دم سيل من أجل البلاد هذه.
1: ومام أورغانيزي النهار هذاك بالذات مقابلة تبدأ ما بين دو كلوب، وتبدأ من أجل النهار هذا يحتفلوا بيه على طريقة
0: به. نمشي وتوا للتشامبيونز ليج.
2: تشامبيونز ليج.
0: نمشيو للعالم الموازي في كرة القدم. فاخر بالحق عالم موازي ولا
3: اي؟ عالم موازي من نواحي الكل، تبدا من التيرا، من البلوز،
0: من الماتشوات،
3: من الجوارات، من الجماهير،
4: من سوم التذكرة،
3: من الانتنسيتي، من
0: في حق كل شيء. سوم التذكرة والله في حق،
4: في حق.
0: انا كي نلقى مثلا سامحني مباراة ترجي جرجيس في صفاقس 15-30 و50، انا هنا نتسائل مع احباء جرجيس ديجا باش يتنقل باش يمشي لصفاقس، ولو انه جماهير صفاقس استثنائيه مشكورين وكانوا شجعوا ترجي جرجيس. وكم نحط 30,000 ولا 15,000 يا رسول الله؟
1: في بالي 10,000.
0: لا 15-30 و50.
3: باهي جمال في.
0: نرجع للعالم الموازي.
3: العالم الموازي من نواحي الكل دونك بعيد برشا. مالوريزمون توا حتى في المقاهي في اي بلاصه ولا حتى في ديارهم، دونك الناس كلهم اللي يتبعوا الكره هذيك اكثر من يتبعوا الكره في تونس.
0: لا والله مش صحيح. ما انا مش صحيح، نتبعوا في الكره الاوروبيه ونتبعوا في كورتنا وبالخور نتاع كورتنا، باقي عندنا هكا الدوده نتاع الكره نتاعنا رغم كل شيء، ونتبعوا زاد من اللي صاير في اوروبا. راهو يقول لك ليه مش قاعد نتبع وليه وكورتنا
3: مش قاعد يتبع امام اما ولا فما شغف كبير للكره الاوروبيه اكثر من قبل معناها. ولا فلي يتبعوا ولا ديتاي ولا برشا جمهور يفهم في الكره الاوروبيه ويتبع معناها. ساعات تسهلوا على جوارات في الاوروب يقول لك فلان وفلان وفلان واللي بوست نتاعهم وعلاش بدلوا وعلاش كذا. ساعات
0: جينزي انت تحكي عليه. جينيراسيون جينزي.
3: ايوه فوالا هذوك نتاع الجينيراسيون هذيك زيد، دونك هما اللي يتبعوا اكثر، وحتى البوبولاسيون الكل معناها كيجي يشوف برسنتاج. دونك فهم علاش عندهم الحق، دونك اي حاجه فيها فرجه من نواحي الكل راهو كيبدا يتفرج قلت لك من نواحي الكل، يبدا يتفرج في الجمهور، يشيخ على الجمهور، يبدا يحلم انه يكون في وسط الجمهور هذاك والا يعيش الحكايه هذيك في تونس، يشوف البلوز، يشوف الكوره كيفاش فلويد تتعدى زادة كيف في الجازون، يبدا شيخ عليها لي كاليتي جوار،
0: لكن مش هذا
3: فقط السيناريو لا
0: قوة زادة لي ريزو سوسيو، وايضا ولا زادة حياة اللاعبين على طريقة لي سيري المسلسلات، راه كي تشوف لي شورتس اللي قاعدين يتبعوا فيهم بالنسبة للي جوور الحاجات اللي يصيروا، مثلا اللقطة اللي تحكي عليها نتاع فينيسيوس ورقة حمراء معناتها الاي اي معناتها الخدمة اللي خدموها معناتها حاجات تضحك وحاجات حلوة معناتها راه فما عالم
3: اي كوميونيتي كاملة تخدم فيها.
0: نحكيو على ماتش نهار الثلاثاء، شنو الماتش اللي شد انتباهك؟ هذول اللي قالت سراي بارسا نهار ثلاثة
3: نهار الثلاثاء قالت سراي برشا
0: بعنوان وقت اللي نحب نطلع في الريتم نطلع في الريتم
3: فوالا فوالا يحكم في الريتم دونك قالت سراي ساعه تلقى روحها عباره ماهيش موجوده جمله دونك برشلونه بالانتنسيتي اللي قاعده تلعب بها وبالفكر اللي تلعب به دونك ماهوش جديد عليها انها تمارك 3-4 بونتو لي كاليتي اللي هما موجودين لامين يامال يقالي لوي ميم تحس فما برشا دي جوار فيديت اللي ولاو عندهم دي زوبجيكتيف باش يكونوا هما لي برومي فيديت في العالم دونك فما خدمه كبيره يخدموا فيها سورتو على السلوك نتاعهم وعلى الكره نتاعهم سورتو في الجو كوليكتيف دونك تشوف برشا الانديفيدواليتي والكاليتي اللي عندهم يخرجوا منها زاد كاليتي كاليتي نتاع دي باس ديسيزيف اللي تو ولات في كرة القدم ولات عندها أهمية كبيرة ساعات حتى أكثر من ماركي بونت وبداو يفهموا فيها جوارات اللي أنت باش تساهم في الربح راهو باس ديسيزيف راهي تتقيد لك بعد في الليل في الـ في الـ في الداتا نتاعك أنت عبارة ماركي بونت ولا أنت اللي كنت سبب باش تمارك البونت وباش ساعة ساعة تجيب الماتش يكون حتى البونت هذاك ديسيزيف دونك هذه حاجات باهية من نواحي أخرين باش تلقى السلوك اللي ساعة ساعة اللي كيما حكى عليه سي حمودة اللي هو أكوتي ما يفهم دي جوار اللي تحسن فما تو بداو يفيكسيو دي اوبجيكتيف نتصور من هنا لاخر العام اللي فما 3-4 جوارات اللي باش ياخذوا لو دوسو وباش يوليو هما موضوع الساعة كيما قلت هي كوميونيتي كامله قاعدين يخدموا على الكوم نتاعهم هما على اذا راهو كيجيب لك جوار ب 50 و60 و100 مليون يورو راهو يلزم يخدم عليه في الكوتي كوميونيكاسيون
0: اكيد اكيد لقطه الكوم هي فقط مشكله مع الفرق حتى الباج نتاع تشامبيونز ليغ والاتحاد الاوروبي لكره القدم لقطه داولتها صفحات للريزو سوسيو تحكي على ديجيتال والكوم شيء ابرز لقطه حمود ولا حسين اللي تشامبيون باج نتاع تشامبيونز ليغ
1: يامال الجبده نتاعو كانها جبده ما تخلقتش قبل حتى
0: حتى جبده رونالدينو هسه ما تجيش عليها الكلمه جبده اللقطه الفنيه الرائعه يعني
1: سي لا فانت اللي عملها
3: لمسه
1: العريه سمعتيك اللغه
3: الرالونتي مع هي خرج فيها
1: الحقيقه هي سي لا فانت معناها ميم رونالدينو
0: جبده خاطر في بطحه تجي هذيك
1: هي هذيك البطحه اللي جبت الملاذيه بربي
3: كونتراكسيون تاع
1: باش نبداو معايا اللقطه هذيك ميم رونالدينو عمل لقطات وما عملش لقطه هذيك راهو لاول مره اشوفها انا بالطريقه هذيك سانسيرمون بصراحه
2: تشبه لها ما مش كيف
0: ما مشيتش معاه شويه الكره خلينا مساش نكونوا شويه معناتها نتاع توينسا في قهوه
2: قايمة كان مع الملاعبين
0: صحيح
3: هو راهو فما جوارات
0: صحيح هذا
2: تعرف كيما سكتنا بها كيما مشاتش وضربت في الديفونسور ومن بعد ضربت في ركبته
1: ما خرجتش عليني زاد كيف كيف
2: اللي اصعب غادي الدم البارد في ضربه ديفونسور نضرب في ركبتي الراجل معناها ديكونتراكتي بصفه غريبه معناها باقي مواصل اوكي مازال ثم منفذ نتاع 20 سنتي دخلني عديني ونعطي كور باس ديسيزيف ويتمرك بونتو معناها موش لاكت بيدو وحده حتى اللي تحكي اللي يحبوا يحكيوا شويه على الزهر
0: حتى التعامل مع الزهر
2: زاد صعابه الحكايه التعامل معناها في الفراكسيون هذيك تاع ليزيدي كي فون افيك معناها اللقطه موش عملتها 1000 مره تترين هاي باش يجي النهار باش نطبقها لا سي دو لامبروفيزاسيون وهذيك قوه يامال
3: اللي فما كاليتي زاد في يامال فما كاليتي في يامال اللي كل الجوار كيما تحكي رونالدينو رايح ديما عنده كاليتي زايده سورتو في لي زابتيتود فيزيك تاعو عنده كاليتي كبيره في السوبليس هو سونتر دو جرافيتي نتاعو طايح لا كورديناسيون اي لي بارفيت كذا در شو بارابور لبرشا جوارات عاد بالتاريخ اما عنده اون سيرتين سوبليس سورتو في التعامل نتاعو
2: سوبليس
3: مونتال وهي ما سي كوردوني ما بين السيستيم نيرفو سنترال وما بين الميوسكل نتاعك انت اليا اون كورديناسيون سي نورمال اما عنده في الكاليتي في الموهبه عنده سوبليس في سيقو دو تيل فاسون هو وقت اللي يمس الكره سيقو هي الى انفلوب le ballon donc معناها سيقو تعطي ايفيه على البالون اكثر منه جوار عادي ساعات هو ديما نحكيوا علاش نجبد على سوبليس اللي هي كاليتي اللي ديما ماهيش في السوي وماهيش ايغو بالنسبه لكي تحط على 10 ديما ترقى جوار دو فوتبول اللي هو عنده 5 6 سور 10 في السوبليس نتاعو هو علاش على خاطر لي سيغمون نتاعو هو لي زادكتور ويعرف سي حسين كفني ديما ترقاه يبس شويه نقولوا نحن في السوبليس الجوار دو فوتبول مي هو عنده ان سيرتين سوبليس نتاع نتاع نتاع نتاع واحد عباره يعمل في الجيمناستيك معناها وقت اللي كيتعامل بدنه يكون سوبل دو تيل فاسون تحس اللي فما ميسكل ماهوش كيما نقولوا في وسط عظم معناها تحسه سوبل برشا وقت اللي هو حتى كيمس الكره وريتها اللي خلطت معاه
0: معناها هنا كلمه حموده صحيح جبده يتجبد معناتها
3: هو جبده نتاع الدريبل هو نحكي عليها جبده نتاع الدريبل اما انا نحكي عليها الجبده هي نتاع الميوسكل معناتها
0: واضح واضح
3: الميوسكل كي يبدا ديلاتي فما كونتراكسيون دي كونتراكسيون دي كونتراكسيون قويه برشا هاي الكلمه معناها ساينتيفيك دي كونتراكسيون تاع الميوسكل نتاعو ياسر قويه بارابور لي جوور اللي شفناهم اتوتوما
0: ان توكا هو فما برشا ملاعبيه في في في برشا عام سنين بصراحه قاعدين نشوف في حاجات قوية برشا دي بيرفورمانس من عند كانسيلو من عند فيرمين لوبيز من عند أنتوني غوردون من عند رافينيا لامين يامال كريم أديمي هاللاعب مش عادي أيضا نعرفش أنا في الكلاسيكو فما شكون في بداو يتكهنوا بدل التوقعات متاع الكلاسيكو رغم اللي صعيب أنك باش تتوقع في مباراة كبيرة ما بين الريال والبرسا لكن بعض الصحفيين تعرف اللي في إسبانيا في الصحيفة المعروفة الماركا الاس يقول لك ممكن باش يكون سكور كبير بالنسبه للبرسا
1: نعم انا رغم ان تعرفني محبتي للبرسا وكل اما لكن الريال ريست توجور لا غراند ايكيب وعندها زداره ودي جوار واثبتته في الماتش الاخراني يظهر لي كونتر روما انا وانك تعمل لك الريمونتادا هذيك بربعه وهي خاسره في ربع ساعه ولا من با وتماركيت ثلاثة بونتو من غير الأخطر لاعب عندها ومم لدو اللي هم أخطر ملاعبية عندها وما همش موجودين وخرجوا سي حاجة ما فهميش وديجا
3: هي الدات متاع كلاسيكو وقت ايش الدات
0: 25
1: ليلة البلاندور
3: معناها
1: تربطوا ببعضها شوف لك
3: دي سي لا معناها نحكيو على اشيونس قريبة برشا البرسا إلي سيلو دوسو دونك هي تريز افونتاجي بارابور للريال
1: يقعد الريمونتادا اللي عملتها الريال تخليك زاد باش تنتظر
3: طبعا بعد نحكيو في الريال وفي الريمونتادا نتاعها اللي هي ماهيش مقنعه برشا اللي تنجم انت تبازي عليها
2: البالاريتي البالاريتي هذيك فوياج
3: فيها بوان فور نتاع البالاريتي
0: فرشتوا في ماتش اتلتيكو مدريد ترجع
2: اي جست كلمه ما نسالش على يامال ما نسالش العمر نتاعو ونحب نرجع على المونتال نتاعو c'est ce qui est impressionnant كبير انا pour moi c'est le plus grand Liu ou probablement il sera le plus grand de tous les temps c'est ce que je pense à la حسب عمره il est d'une stabilité incroyable il est décontracté à l'اخر في حياته في حتى كي بعد الفيستير حاطه الكاسك تقول ولد صغير ما مهموش في العالم
0: ثم فاصون
2: de le protéger il se protège il s'auto protège هو ولا جمعيته من سامه في شيء باش نعطيك جوست اكسيون ريان افوار مع اللي نحكيو عليها في دونز اون فاز دو دريبل على ليني دي 18 متر براتيكمون فوت عنيفه من الديفونسور نتاع غلاتا سراي ظهر رد فعل تذمر من الفوت الديفونسور حب يشري له عركه بلغتنا الى ايفيتي ومشي على روحه ما مشاش في التصعيد اي سا سي مونتال انورم خاطر الناس كنت تشوفوا فيها الاكسيون شويه نحكي عليها مي تعطيك شويه زاده شخصيه الملاعب هذاك في العمر هذاك حاجه غير عاديه كل مع البرشلون سي با لي جوور سي ان بو ليماج نتاع اسبانيا راه برشلون سي اون كولتور انكرويابل مي كي بيردور معناها عندها مده الكولتور نتاعهم الناس كل ديما بون اسهل طريقه سي لا فيريتي سيرمون اللي هو كرويف بداها الحكايه قاعده متواصله حتى كي ما تجيش جينيراسيون سي ولاد صغار يرميو فيهم ما عندهمش ليدي نتاع لي ستار ثم يامال ستار انكونتستابلمون الاخرين باهين برشا ملاعبيه برشا اما سي لا كولتور هي الديناميك نتاع برشلونه لا فري ديناميك يوليو دي ستار خاطر يلعبوا في برشلونه مش انت ستار في جمعيه ونشريك وتولي بحذاه صارت في بعض الحالات avec l'avancement de Lewandowski il y a eu quelques cas bien sûr لكن تقعد برشلونه surtout نتاع الجيل هذا راهي انا خايف على الكره باش تصير هيمنه معناها كبيره برشا على سنين في الشامبيونز ليغ زاده حكيتو زاده على ريال مدريد بيانتو مع برشلونه مي سورتو ثم برشلونه لافيش اللي الناس كل حاب تشوف عامله سي تي بي جي برشلونه دونك خرجت ولت عامله ديجا مع الانتر دونك فينالمون سا فيتر ان افيش انورم زاده ديك
0: جوست سؤال هنا انت فاخر عندك ماستر اون بريباراسيون مونتال مش كيوفي شوية لامين يامال في اللعبة مش نحكي مش مثلا اللقطة اللي يحكي عليها حسين انه تعامل مع الادفيرسير ولا فك البروفوكاسيون بتاع اللي فوت قاعد يتطور برشا ولكن في اللعب تحس انه فما ماتش ما يدريبلش مرة مرتين ما تمشيش معها الكرة يدخل في مود اخر وذا شفناه شوية مع المنتخب الإسباني في كأس العالم ولكن بعد نتائج كي مشيت مع إسبانيا شفنا لامين يامال آخر
3: فما كلمة قلتها وتعدت
0: إنا بيرسيو
3: اللي هي كلمة وليد اللي هو مازال وليد صغير اللي هو قاعد تطلب منه بسيكولوجيكمون انه باش يكون هو ستاغن وستابل في لي بيرفورمانس نتاعو في لي كومبورتمون نتاعو هو افيك سون بالون ويخو ديسو في لي دويال نتاعو الا ماهوش مخاهم ولا لقى روحو ديفيكولتي راهو سي تري ديفيسيل بارابور سورتو هو تاو كي تشوفو حتى خارج بالكاسك وبالموزيكا سي حسين راهو مش معناها هو il veut se décontracter اما il n'est jamais décontracté il a toujours des problèmes de stress ou problèmes d'anxiété زاد كيف كيف
2: existant
3: اي ما يبانش عليه جمله اما هو وقتاش يقعد هذا الخوف اللي ديما نحكيو عليه اللي بارابور لعمرو خرج فيه في الفي بريفي نتاعو هو دونك
2: حتى انا قاعد نقول عندي سنتيمون اللي ما عندوش
3: سو نيفو سوسيال نتاعو هو
2: سي دياغنوستيك كي بوف اتر ديفيرون بين انا وانت تو انا سكيل ديغاج ما يعرفش شنو معناه الخوف
1: لا فما
2: لا ما يعرفش شنو معناه ستريس يلعب كوب دي موند ا 18 ans هز الكوب دوروب كونتر لا فرانس الكبيره سير ان اكسبلو اكسبسيونيل
0: لا لونجلتير لورو كونتر انجلتير
2: دومي فينال خرج فرنسا
3: فصل لك حاجه بارابور
0: كونفيونس
3: شوف في
0: الموكال كوب دي موند ما نتكلموش على بعضنا لا لورو فينال انجلترا اسبانيا
2: دومي فينال مع فرنسا
0: دومي فينال
2: ذكرك فرنسا الانورم فرنسا سامحني تفضل
1: لا بيريود دو كروز اللي عديت يمين ما بين
0: ميكرو
1: ما بين الاورو وما بين الكوب دي موند السيد عرف قداش نزاد 10 سنتي دو لا سورت وانا قال لك وانه هالبري... القفزه النوعيه في الطول نتاعو خليته اون كيك سورت يل سو ديزيكيليبر سور لو بلان الجبدات نتاعو ما عادش لاقي روحه توا رجع اون ديري بعد الكوب دي موند وكعلاش من بين الاسباب اللي خلاته مي سو ديستينك با في الكوب دي موند
0: باه ما نقعدوش مركزين برشا مع البارسا
2: الكوب دي موند جاي من بليسيو
3: نختمو ما كملتهاش
2: الكوب دي موند بري بليسيو سامحني اليزي سامحني
3: جوست ما كملتهاش مونتالمون هو اي نا با دو سوسي دو كونفيونس هو الى ان سوسي دو ديجاجمون دي زيموسيون تاعو هو بارابور اور فوتبول وهو في السوسيال نتاعو راهو فيه حتى في

0: نورمال على خاطر هو فما حاجات قاعد يعيش فيها نورمالمون راهو ما يعيشهاش توا دونك بارفوا اي تروف با لي سوليوشن بارفوا هو حتى في الاوتو ايفالواسيون نتاعو هو اي بو با لا فير بارفوا فما عباد يعلموا فيه كيما الكومونيكاسيون كيما البروفوكاسيون كيما جيستيون ديموسيون كذا قدمك باش تعلمو قدمك باش تزيد تخليك الفودات هذيك والكاليتي هذيك باش تزيد اما بارفوا باش يتعدى اكوتي في حاجات اللي هما نورمال فاش تفرق ما بين جوار وجوار اللي طون د لاتونس يتسمى هذاك الوقت الفارغ اللي ما فيهوش بيرفورمانس ما يكونش كبير وهذه الفرقه اللي عند اليمين يامال اللي كيما كنتو تحكي وعطيتو دي زيشيونس دي دات انه كي يتعدى باللي دات هذوكم البيريود هذيك فما ايكيب كامله تحسها قاعده تخدم عليه باش هو يعاود يرجع في البيرفورمانس نتاعو هو الى ريفرا لو جور اللي ما عادش تلقاه كيوفي اللي باش تلقاه كل ماتش باش يولي يتصرف معاه بنفس المونتاليتي نتاع ميسي
1: وهذه قوه البرسا هذه قوه البرسا اللي تعرف هلا. كيفاش تون كادري لي جوار نتاعها وترى ترى انه جوار كيما لامين يامال يلزم تعمل معاه كل شيء على خاصه على مستوى الذهني فما مباراه اخرى تلعبت نعرفش تفرجت في اتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد شكون تفرج؟
2: انا عندي ماتش تحكي عليهم
0: بقى انت حبايب مانشستر نورمالمون انت تحكي عليه
1: لا انا الماتش هذايا كالعاده مانشستر يونايتد تخلق فرص كمية غير عادية من الفرص ومن بعد تقبل أهداف معناتها بطريقة ساذجة برشا دفاعيا على كل حال ماتش باش تحكي عليه شكون حسين فايكينغ بايرن ميونخ
2: انتر ميلان بيان سور مع بروج 4-3 4 اكستيريور في ميلان معناها اكسبلوا
1: حتى فايكينغ اكسبلوا صراحة مفاجأة كبيرة كان تخسر بايرن تحكي على بايرن
3: وي
2: نحكي على بايرن ونحكي على انتر ميلان افيك بروش في في في في ايطاليا دوك الماتش ولا مانيير اللي صارت به الماتش ويا يو دو بوتو ترانسفيرسال بروش ويا يو ترانسفيرسال معناها انورم اون ايموشن وبولفرسمون صاروا برشا حاجات في الماتش هذاك وبروش قاعده تتطور من عام لعام وثما دي زيكيب دي بروفيل دي كيب انا نحبهم برشا وناش كنت تذكر انتم لاجاكس يا 5 و 6 ans وقت خرجت ريال مدريد وخرجت الناس كل خرجت مع توتنهام دومي فينال وقتها بار ميراكل كانت هي تلعب فينال سا سي لي زيكيب كوليكتيفمون ما ثم حتى اسمه ما تلقاه يعمل لك اون سيزون ترجعك تحب الكره فات معناها الثمن اللي بيدجي نتاع 200 مليون قاعد يخرج في دي بيدجي نتاع 1 مليار دولار سا ديما الاسبوار نتاع باش الراي كيب هذاك ديما عايش معايا ونستنى فك الاكسبلوا صارت مع لاجاكس عملناه والبودو غليمت ربحت براتيكومون الناس الكل نتاع النرويج معناها ربحت سيتي 3-0 كره خرجت الانتر ميلان زاد دونك بودو غليمت سي لو بروفيل نتاع لي زيكيب اللي انا واحد من الناس لو بليزير نتاع الكيف نتاع الكره نقاف في ليكيب هذوك نقعد نمن اللي الاكسبلوا ديما ممكن ولي الخدمه تكتيكمون لي اوتوماتيزم في في في في دي زيكيب افيك دي نون ستار كيما زاد بروج بارح سي دي ستار اون ديفينير اما ماهمش دي ستار انكور دونك لي زيكيب هذوك ديما يخليوني نتصالح مع الكره ونقعد نحب الكره وماهيش كان حكيت فلوس في الاخر.
1: باهي حموده نمشيو للماتشويت نتاع باش ما نضيعوش برشا الوقت في الماتشويت نهار ثلاثة
3: انا باش نحكي كلمتين على زوز تروح رابيدمون المان سيتي اي البي اس جي
2: نهار الاربعاء
1: اي هذا هو هذا هو
3: المان سيتي بي اس جي انا جيتي ان بو ديسو في البرومير ميتون نتاع بالمان سيتي ولا ديفونس نتاعها راهم ثلاثه بونتو يتماركاو مره اربع ديفونسورات موجودين مره خمسه ديفونسورات ميم سي ديفونسور
1: انت تفرج في السيتي والبي اس جي معناتها مش الريال مش روما الريال
3: لا تفرجت لا تفرجت فيهم زوز
1: ولا شويه شويه
3: لا انا حتى
2: السيستم
3: دي هذا تحط البورتابل منه تتفرج على عبد الرحمن ما تضيع شيء
2: فهمني ولا تضيع كل شيء رد بالك
1: ما نعرفش كيفاش واحد ينجم يتفرج زوج ماتش ويتفرج تفرج في ماتش ومن بعد نتفرج في ماتش اخر ولا ريزومي وماتش
3: ولا نعدي مع بعض ما يتعدى علي شيء علاش؟ على خاطر مركز ما هو الكومنتاتور هو كي مديريش وقت وصل
2: لي فاس كلي تشوف
3: انا اللي كيما ديسو سي لا ديفونس نتاع نتاع المان سيتي
2: وانا اللي ديسو لا ديفونس نتاع البي جي
3: اوسي راهو اسمع
1: في الشوط الثاني
2: لا اون نومبر دوكازيون قداش من اوكازيون بي جي ميتون لو
3: لي سيتي
2: وقداش قداش
3: سيت ماركات منهم اربعه
2: دونك ديسيبسيون في الديفونس نتاع اللي لا ديفونس كي دون بوكو دوكازيون هي ديسفون
3: حتى الكره
2: بعد انت ما تماركيش حاجه اخرى
3: حتى الكره كي ما تحبكش زاد ما تحبكش توا
2: ما حبش السيتي
3: ما حبش السيتي بيان سور
2: انت تحكي على ديفونس البي اس جي ديفونس السيتي اللي
3: بعد النتيجه تخرج 6-4
2: ريوسيت اكسبسيونيل نتاع نتاع بي اس جي ميتون الاول
3: وي
2: مش كان الديفونس
3: لا غلط
2: دوي بونتو اكسبشن
3: توا الكره
1: فما زاد حارس موش في نهار
3: موش في نهار وجم
2: لا في الرابع
1: دوناروما
2: في الرابع وفي الاول شوي
3: موش في نهار الاول يتمركي له ذاك من 20 متر
1: يتحمل
2: هذا ديما نحاول نشوف الحاجه الباهيه الباهيه.

0: دويل يعملوا اكسبسيونيل. ان اوتر غارديان عنده شانس باش يشدها ما شدهاش اوكي. علاش قلت لك الاول شويه
1: الاكسبسيون عملها دوي؟ دوي هو البره من 18 متر في ال20 متر ولا 22 متر ميم. انت بربي غارديان يمشي سي دي بلاس وين وين لاتاكون سي دي بلاس. هو خلى له الاسباس باش حط الكره غاديك. لو انه سي دي بلاس دامتر ما تمركيش
0: مش دامتر انا زيدك دو 10 سنتيمتر.
2: انت تفرش في الماتش هذا ولا ماتش؟
3: اي تفرش في الماتش هذا بون تفرجتي اون ريزومي هكا شفت شويه سورتو على النومبر دوكازيون اللي حكيو فيه في كو التزامات مهنيه جو بريزيديان تاع تاع البي جي. يعني الماركي وقد ما باش نقبل لازمني الماركي اكثر
0: من البرازيل نتاعنا عام
3: جو بريزيليان نحكيو على
0: الفيرسيون تاع البرازيل
3: نحكيو على جو بريزيليان تاع
0: 94
3: لا مش جو بريزيليان هي ما كلمه نقولوها كفنيين انك انت جو بريزيليان معناها مونتاليتي بريزيليان انك سبيكتاكولير انك تماركي اربعه وتقبل زوز نورمال عادي المفيد الماركي ديما انا اكثر من الادفيرسير على الاقل بزوز بونتو معناها هذيك المونتاليتي نتاع جو بريزيليان هذا
0: دونك ميتريز معناها بي جي الميتريز ليزيفينمون في دوزيام ايتو انا ريان ميتريزي
3: اي فوالا هي بدات الديكلونشمون تاع البي جي بي جي اون ديزيكيليبر انا نسميها بديت من ماتش البايرن شامبيونز ليغ نتاع عمناو اللي في اللي روتور قبلت برشا بونتويت ماركيت برشا بونتويت وتعديت دونك انك تماركي بونتويت وتقبل برشا دونك هذه مشكله اللي في البي جي اللي فما اكسي دو كونفيونس بارابور لي كاليتي اللي اوفنسيف اللي عنده دو تيل فاسون اللي تاو انريكي ولا يخمم اللي هو ديما عنده حاجات برشا قدام جيستيون تاع بروفوندور وجيستيون تاع لي مومون كريز وكذا تون غلفهم ديما القدام فوار اللي هو بعد شقى روحو قدام حيت اللي هو وقت اللي يلقى ايكيب سوليد ديفونسيفمون كيما ايكيب كيما نقولوا مثلا اتليتيكو مثلا في الاورغانيزاسيون نتاعها هي وتلقاها تلعب له على على لي بوين فيبل نتاعو هو وتنجم تجيري لي فيديت اللي عنده القدام
1: ينجم الارسنال عام الاول
3: ينجم يخرج من السيونس على بكري كبي جي اللي هي مرسو كبير معناه
2: واقعيه كبيره ان توكا البي جي في الشوط الاول
3: كانت
2: انت انت انت تحكي مثلا هنايا على انه اللي تفرج في الماتش 4-2
0: زي ما حكيت عليه راه علقت شويه
2: على ميسيرش ميسيرش انا فما ستاتيو عجبني يقول لك انه بي جي الشوط الاول واقعيه كبيره كليت السيتي وكانت فما ثلاثة أهداف في الشوط الثاني فما زادة قوة مدرب متاع مانشستر سيتي خرج ريان شرقي ويدخل أيوب وعدي جنب أندرسون
0: خرج زادة
2: وتمركز أنزو فرنانديز دوكو كيف كيف ومن بعد الفرص اللي ضيعتها مانشستر سيتي كان ما تشوفها بنتيجة نتيجة مغاير القوة في هذايا باش نرجع لك حسين في الكونفيرنس دو بريس لابري ماتش لويس إريكي الكلام اللي قاله لهذا معناتها كان هو كان فرحان بالنتيجه وكان ينجم يرتكز على النتيجه ولكن شو يقول يقول حرفيا يقول ماتش كان صعيب برشا يجب الاشاده بمانشستر سيتي لان اسلوب لعبهم مذهل وكان بامكاننا يقول الخساره خساره المباراه
3: بسهولة.
2: كان نجحوا في استغلال الفرص كنا محظوظين بشدة هذا لويس إنريكي اللي ربح أربعة مدرب آخر ربح أربعة في الـ في الـ في في في في مانشستر ما كانوش كلامه هذا دونك إنريكي ظاهر نوعا ما بقوة الفريق بارابور النتيجة ولكن كان واقعي وقرر يتكلم كلام واقعي بالزادة فهمتي يخلي بي جي سقي على القاع
3: ولا هذا هو اللي كنا نحكيه فيه انه واقعيا واقعيا بي جي قويه برشا قدام وقعدت بركي مي ما عندهاش جيستيون سورتو في الفاز ديفونسيف تاعها اللي هي باش تخليها اون ديزيكيليبر كان ما يعملش البيلون وما يعملش لاجوستمون وهذا شفناه عملوه زاده في البارسا زاده معناها مش بعد بعضهم في ليزيكزامبل اللي البارسا عملوه الوقت اللي بدات فيك الديفونس اون ليني وكذا ودر شنو ولات من بعد تقبل في البونتوات من الاول ديما تخرج فيهم في الهجوم من بعد تقبل في البونتوات من بعد صار لاجوستمون باش لقينا البارسا نتاع السنه توا صارت بالعكس البي اس جي كانت اكيليبري وكانت تلعب لي 3 بلوك وكانت ديما لو فوتبول اون موفمون نتاعها هي اللي توتال نلقى روحي انا في البلوك ميديوم نلقى روحي في الباو نلقى روحي في الاو ونلقى روحي افيكاس وما كنتش نلوج برشا باش نمركي بونتويت لوش نربح ماتشويتي مي ديما نقعد اون اكيليبر في كل شيء السنه ماهيش اون اكيليبر في كل شيء سورتو في الفاز نتاع ترانزيسيون ديفونسيف كان باش تكمل بي اس جي هكا نجم تخرج في ديتور بريليمينير اللي هما بارابور الشامبيونز ليغ وهذا مش من مصلحه الكره
2: بي حسين قلت انا ما تكلمتش على الماتش هذا نحبوا نحكيوا زيد على روما والريال باختصار
0: جيست الافكار ديما ضد الافكار اللي في تونس نتاع قاعده ديما بزنا في مستوى ما تقبلش ربع ساعه الاولى سي تري امبورطون راهو كلهم وفاه وراهو ما عادش جور ويزو يفوبلي خاطر كي ترى ديجا سيتي بي جي الميتون الاول اوكي بي جي سيتي اللي تي ابري خايف ولا سيرتان مومون اللي سول شوك ما عادش يعرف يعملوا باس راهو الميتون الاول لو غران سيتي في فورما قبل الماتش لو كونتكست زوز كيبات بفورمين دوكو راجع مارك بونت اكسيبسيونيل على ils ont gagné tous les matchs c'est le grand city et on sait que PSG قوي برشا donc avant le match un match à voir coûte que coûte بعد c'était OK متريدا 15 minutes مارك البونت 1 minute 30 مارك الثاني ومن بعد PSG il a fait chirurgical PSG d'une justesse d'une utilisation de l'espace في التيران حاجه مزيانه كي ترى c'est très joli سيتي قلت لك ولات خايفه اعطيني وقت شي زاف الميتون رغم اللي جاهم دو تروز اوكازيون مي بار لو فورسينغ بار ان بو موش بار اون فلويديتي دو جو ولا حاجه مي يافي لا فورس في بلادي جيسي دو رياجير لا مونتاليتي شويه انجليز بيان كي با بوكو دونجلي في ليكيب مي المهم بي جي امبرسيونون الميتون الاول سيتي عاجز وخايف ورغم اللي عنده كلكز اوكازيون دوزيام ميتون سي امبرسيونون 5 مينوت دو جو 4 اوكازيون راه سيتي من 45 ل 50 تايون و دو اربع فرص حاجه غير عاديه
4: ثلاثه كره على البار
0: بعد على توت لا ميتون دونك في الاخر الاحكام المسابقه راش نجم نخرج في الميتون باش تزيدها نو با دي تو ولا الماتش سيتي تنجم تخرج رابحه فاسيلمون يا البونتو الرابع راه هو اللي بلغتنا كسر اللعبه الكل بالنسبه لسيتي ما لازموش يدخل بونتو هذاك غلطه كبيره من دونا روما و سيتي دون زان مومون فور نتاع سيتي دز معناها بصفه مهوله دونك ثم جمعيات كبار برشا في المستوى ذاك ما نجموش نحن نعطيو شنو التوقعات نو تي بو تاتوندر تو برشا بونتويت مش معناها دي ديفونسور خايبين مي لي لوا اللي صاروا في الفوتبول سور لي 40 دنيير زاني من كوب دي موند 2000 من 1990 في ايطاليا كامرون ارجنتين بار اكزومبل لو كامروني سي تي ان اربيتر فرونسي تاع حمر انترفونسيون بار ديرير اول قانون باش يحمي شويه لو جو اوفنسيف اي تاكل بار ديرير سي تي كارتون روج من بعد دخل توا الفار سي انكور بلوس لي ايطاليان ماش خالتين خاطر نعرفوا الكاتيناتش وشويه خبث واني جبت شويه جوست اسي باش
2: تو في التسلل ماشي زاد دخلت التسلل لازم يكون
0: التسلل ما فيهش خبث فيه
3: البدن كامل
2: لازم البدن كامل يكون
0: تو اي بور لوفونسيف وفي الجو هذا
2: واضح سين واضح
0: ثم دي فوتبول تضروا في الحكايه هذوما
2: بين نمشيو للمباراه هو الماتش هذا كان حاضر فيها بيب غوارديولا كان في المدارج يتابع في المباراه نمشيو زاد المباراه الاولمبيكو روما ريال مدريد مباراه انا نقول مباراه الاهداف الديفيي تقريبا فيهم قداش من بونتو فيها ديفياسيون المباراه هذه تضرب في الديفونسور وتدخل هدف روما كان ممتاز ولكن ريمونتادا تاع ريال مدريد روديغير يسجل الهدف الرابع تقريبا بعد دقيقه 90 اندريك زاد يسجل هدف بالراس خطا في التمركز بالنسبه لدفاع روما مباراه حلوه برشا تفرش فيها انت قلتي على الجانب الاخر
1: قلت لك لا الزوز تفرش فيه انا باش نرجع شويه للديفونس تاع لي غران كلوب اللي هما الريال والسيتي وليفربول اي بي اس جي اوسي بكلهم ما نتحس كل ايكيب كلت دو بوت ترو بوت تو باغ اكزومبل ليفربول ماكلت ترو بوت كونتر اون ايكيب تظهر موديست لقصة درجة انا ماتش روما وريال مدريد اللي لاحظته سي كو لي بوت كي دو با اتر ماركي معناها ما يتماركاوش كونتر الريال تماركاو والريال معناها كوم سي حسف بالحسرة على البونتويت اللي قبلتهم دون فاسون نقول ستوبيد اكثر من نجم نقول فريمون غلطات ما تقولش باش تجيب بونتويت اي بورتون دخل الكره للشبكه ما فاقت ولا في لا ان رومونتادا بصراحه اللي ما تجيش على البال جمله ميم حتى جماعه الريال ما كانش يتصوروا واحد بعد 3-1 ينجموا يفكوا الطرحه هذيك
0: خويا حمود اربع بونتويت الريال اونكور بلو ستوبيد مال هو المجهود نتاع بونتويت روما اكبر من مجهود بونتويت الريال عندي Si on parle de stupidité, de but stupide, t'as rien, sont très stupides. Claire de Boutouet, 6 mètres, cafouillage ou d'accord.
1: Justement, je crois que quand la défense, t'as les clubs, la hâte, on a dit qu'il y a un Boutouet, mais je ne m'en fous pas.
0: Ou Roma, Kabel est encore moins Makboul, à l'arqué.
1: ديجا روما هل انا كنت تتصور روحها باش تخسر
0: بيان سور تصور روحها في فورم كبير روما اون غراند فورم اون مومون
1: لا
0: انا سي سي سي لا غراند ايكيب
1: لا اللي شفته صحيح وانها لا ديفيرونس ما بين الريال وروما سي كو الريال ال ديباس اي دو لوان روما والدليل النتيجه وانا في ظرف ميم با 10 مينوت فكتلها الترا
0: برشلونه
3: ريت 10 مينوت اللي تحكي عليها مروما نفس نورمالمون نفس الديكلاراسيون اللي نحكيوا عليها نتاع انريكي نحكيوا على الديكلاراسيون نورمالمون نتاع مورينو راه ما يغطيوش راه ريمونتادا هذيك ما تغطيش تخرج ليت الماتش نتاع الريال تخرج منه بوان فور بركة اللي هو بالاريتي اون بلوس حتى البالاريتي معناها كيما قال فما دي ديفياسيون فما حاجات معناها بالاريتي اوكي عطات كونفيونس بوان فور ماهيش البالاريتي نتاع الريال اللي مخدومه واللي كانت براموس وكذا وتتخدموا فيها لي موفمون وكذا اللي باش تبني عليها للفوتور وبشكون هذيك البالاريتي البوان فور نتاعك انت لولاني السذاجه نتاع المنظومه الدفاعيه كلها نتاع الريال في الليغا وفي الماتش هذايا وفي الماتش الكل اللي قاعدين يلعبوا فيهم حاجه كبيره على الاخر ومورينو ماهوش لاقي فيها الحلول الكاليتي اللي موجوده ماهيش كاليتي كاليبر باش تحكي على الريال النادي الملكي اللي باش يلعب على الشامبيونز ليغ روما اللي هي كلاسي دوزيام وتعدي في ماتشويات مزيانين برشا في ايطاليا بورتون ايطاليا اللي موخرت في كل شيء حتى في الكوره نتاع حموما حتى في الشامبيون نتاع حموما
1: انا نجم نقول
3: جوست خلينا نكمل لك الفكره سي حمود دونك روما من الايكيبات اللي ديما في وسط الترتيب وروما من توتي سابون ما عادش الناس كل نسيتها كروما حتى كشعار ما عادش تبعها حتى جينيراسيون جديده يمكن ما يعرفوهاش
0: اللي كاليفيون تشامبيونز ليغ عملت سيزون باهي
3: دونك عملت سيزون باهية السنة عملت اونتام زيد نتاع سيزون باهية عملت ماتش باهي مع الريال ماركيت ديبيوت اللي هما يكونوا فاهم خدمة فاهم فكرة دونك حاجات باهين اللي ماركيت بهم دونك روما دونك فما حاجة نجم تبني عليها في المستقبل الروما الحاجة الوحيدة اللي فما كل التقاليد نتاع الشامبيونز ليغ نتاع الجمعيات الكبار اللي هي السذاجة اللي صارت في اللي بالاريتي اللي صارت بها الرومونتادا نتاع روما سي كو جوار اي نون با ليكسبيريونس نتاع الشامبيونز ليغ اللي باش نجموا يكونوا هما ياسر فايقين سورتو في بالاريتي راهو لي بالاريتي تمركيو لا تلقى فيهم لا موفمون لا فما بيرميتاسيون لا فما زون فرغت لا فما حتى شيء
1: يذكرك بالماتش كوره يذكرك بالماتش نتاع السيتي وعملوا كونتر لا ميم ايكيب ريال مدريد اللي رودريغو لا ديرنيير مينوت يفك الترا
3: الريال مزيت
2: ما عادش قام على اكسبيريونس كوميم شنو ما عنديش اكسبيريونس
3: روما تو ديرنيير مو ريسامون نحكي ما
2: كاينش نحكي ورا وشوف ريال مدريد راه فما لا دي ان
3: فوالا
2: ريال مدريد يختلف على لدين نتاع
3: روما روما على لدين نتاع ريال مدريد ماهوش موجود معناها ريتها البارح ريتها في الماتش هذاك الريمونتادا الريمونتادا باش نسلكم سؤال وحتى اللي يسمعونا يفهموها فما ريمونتادا تحسها اللي هي اديان نتاع ريال مدريد اما تحس الريمونتادا اللي صارت ما فيهاش هيك الشارج نتاع لاديان معناها جوست ماتش تربح على خاطر الاخرين عملوا بهته
2: باهي هوني نحكي وراه مازلنا في شهر اكتوبر
1: سخين مازال ما عندهمش ما عندهمش برشا كوره في سخين
0: مع الفورمول اللي عملوها عام الثاني هذا الفورمول هذا ولا سيستم شامبيون الناس تخمم بدون فاسون انكرويبل راهو تشامبيونز ليغ ما نحكيو على نوع الماتشات هذوما الا في مارس افريل ماي غادي نبداو نحكيو من الكارد فينال لي غروس افيش دي ماتش اكسبسيونيل توا تحكي من من من سبتمبر وانت تحكي
3: اي هو لو بيلون
0: كل جمعه كل ثلاث اربع عندك دي ماتش انكرويبل
3: لو بيلون اللي قاعد يصير توا لو بيلون اللي قاعد يصير يعطيك دي بيرسيبسيون قدام
0: نحكي على الفورمولا كيفاش قراوها كيفاش الناس تخمم
3: باش
0: عملوا اون فورمول لي 8 بريمير ما يلعبوش البراج بوي لي 8 يلعبوا مع لي 8 الاخرين والاخرين اليميني
2: شوف ريال مدريد وبي جي
0: نوعيه القرعه كيفاش يخرجوا
2: هذوما فرق تتقلب
0: ما فماش على ريتور ديجا
2: بعد ديسمبر نحكي توا مازال توا مازال بعد ديسمبر
0: توا برشا
3: سبيكتاكل هو مازال اما لو بروميي بيلون
2: اللي يرجعوا في فيفري
3: ما قلناش شكون باش يهز اما راهو فما جمعيه عندها مثلا كيما نقولوا البارسا برشا فما مارج بروغريسيون اخرى مازال كي تشوفها والا باش تقعد كان باش تقعد ستابل كان باش تكون مرسو كبير البي اس جي كان ماهيش باش تفيق على روحها في الحال دي ديفايونس اللي عندها راهي من بعد ماهيش باش تكون مرسو كبير الريال باش تكون بعيده في الاديان نتاعها كريال
1: الوليد نتاع البي اس جي اللي مشى لليفربول
0: باركولا
1: اللي ماركا هاتريك معناها رقد اي فينالمون مشيت معاه الكره سي فري لادفيرسير نيتي با لو غران ادفيرسير مي نامبيش اللي ماركا ثلاثه بونت لليفربول معناها تسعه بونت
2: انا شوف ديما نحب الصور زاد البعيد انتم تحكيوا كره وهذايا بطبيعه الحال في صميم الخدمه نتاعكم ولكن صوره شفناها في الاولمبيكو مورينيو تكريم ليه من جماهير الاولمبيكو كيفاش حاطين التصويره نتاعو يقول لك اللي هز معانا القاب ريكونيسونس ورانا عمرنا ما ننساوه توتي بيان سور ديما حاضر وموجود مع روما هذوما الحاجات اللي احنا نحبهم هذوما الحاجات المقاربات انا مش قاعد نقارن لانه يعني لا مجال للمقارنه ولكن هالمقاربات اللي ماذا بينا نراوهم
3: واللي هما حتى كان مريناهمش حتى كان مريناهمش مريناش العكس نتاعها في تونس سونتر نهر يز تيتر ولا يعمل بيرفورمانس ولا يعمل سيزون باهيه جوست خاطر خرج من الكلوب هذاك وصارت اقاله ولا استقاله ولا ما تفهموش ولا مشيتش لستان بعدها يولي بالسبب يا خويا كي ما تنجمش تكرمه ما تسبوش
1: غوارديولا سايب ليكيب ورجع ورجع يشجع فيها بالقرده حاجه تنجمش ترى انت انترونور خرج من جمعيه ورجع ولا يشجع فيها
3: هذيك المونتاليتي اللي عندهم مالوريزمون احنا ما عندناش منها هذه الحكايه يعني قلت انا اول حاجه نبداو ساعه ما نبداوش بال ما نبداوش باللانجراتيتود نقولوا نحن اونفير اي واحد عمل اي ايفور من نجتهد واساب فلو اجران ما نجتهد من يصب فلا اجران واحد معناها ما خدم معك اكسبيريونس من بعد كي باش يجيك هم احترموا كيما هو احترمك واعطى قدر للخدمه نتاعو هو وللجمعيه هذيك
0: حاجه الاخر بالك جوست على قلت انت مازلنا في اكتوبر وباش تجي بعد لي زافيش نتاع باري اليمناسيون ماتش لي روتور سي اوتر باش ترى برشا بورتوي تو برشا سبيكتاكل باش تراها اقل من بعد يا با الكالكول سيستم شامبيونا نجم انا جو في لو ماتش ما غير برشا حسابات نخسر سي ريكوبيرابل سي سيستم دو بوين هكا ولا هكا ثم جمعيات عارفين باش يترشحوا كوا كي لاريف باركونتر ينجم يكون هذا
3: عملناه ولا راهو الاخر لحظه عملناه ولا الاخر لحظه كلهم خايفين
0: في الاخر اي صحيح
3: صارت مشاكل نتاع تعداو في الاخر هما تو خذاو خاطر هو جديده هي كما قلت جديده وافيكاس سورتو في الكوتي انتونسيتي وسبكتاكولير وكل شيء اما عملناه كانت بيج البرشا جمعيات كبار
0: اتلتيكو مدريد بيج
3: سنيتا
2: وفاهمين حتى ريال مدريد عملناه
3: ريال مدريد
2: لقى صعوبات به من العالم الموازي نمشيو توا لكورتنا
4: كورتنا كورتنا
2: احنا نحكيو على الفرق نتاعنا الكره نتاعنا نحكيو على كيف كيف على مستوى القاري مستوى دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه الافريقيه تي بي مازن بنهار السبت ضد النادي الافريقي ماضي ساعتين في نهار لحد الستة نادي سويح لترجي الرياضي التونسي هذا بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا والكاف نلقاو ترجي جرجيسي ريال باماكو نهار السبت ماضي 3:30 وأكاديمية أمادو ديالو نادي صفاقسي الخمسة متاع العشية كيف كيف نهار السبت نبدأ من نادي صفاقسي حسين تبديل مدرب من نبيل كوكي المحمد الكوكي يعود مرة أخرى
1: طارق سالم يخرج
2: طارق سالم أيضا يخرج اليوم نادي صفاقسي في وضعية كيفاش نجم تعطيها عنوان هذه واحد اثنين شكون مشي لا قدر الله نادي صفاقسي اليوم في نتيجة سلبية شكون مشي يتحمل المسؤولية
0: مش تحملوها أخي شوف راهو نحن يزم نرجع لزابيسي راهو سيان سبور فيه ربح نيل وخسارة في تونس نعرفه ربح وساعات نقبلو نيل وما نقبلوش الخسارة النوشيون هذه جا مش خلطتنا نحن لا كجمهور لا كمسؤولين لا كحتى حد ما نعرفوش شو معناه سبور فينالمون سي دوماج راهو نحكي فيه راهو خايبة ياسر من أهم النقاط يزم تصلح في عقولاتنا كلنا من المواطنين للجمهور للاعبين اللي تحب انت دونك هذا يخسر لي تاعها بيمبورت بيه محمد الكوكي رجع لبخاطر غلطه ما تنحاش محمد الكوكي محمد الكوكي ثم بوادر نتاع ايكيب قاعده ماشي عندها ثنيه ماشي فيها ثم دي بيرفورمانس يسيروا ساعات النتيجه تحضر ساعات ما تحضرش مي او مو عارف روحك وين ماشي يافي سو كاب مع هو محمد الكوكي معناها انت تقييمك غلط انت معناها خاطر اسمك نادي صفاقسي باش تسد تيتر كيك اوتوماتيكمون لا يزمك تبني له التيتر بتيتر سور دو تروازون عارف راحك عندك دي زادفيرسير عندهم امكانيات ماديه اكثر منك دونك انت يزمك تمشي تشوف الثنيه اللي توصلك بار بوكو ترافاي اوتوماتيزم اي تكتيكمون اي سي سويت افيك ان انترينور تمن بيه محمد كوكي قلت لك نعاود لك البوادر نتاع ايكيب ماشي في اثنين صحيحه موجوده وي كومام ناحيته خاطر مونك دي ريزولتا ولا ولا ولا ولا ولا
1: فاسوار دي تيتر مش دي ريزولتا
0: دي تيتر انا قلت ثم ناس عندهم امكانيات عندك ناس عندهم امكانيات عندك ناس
3: هي هذيك هي المشكله خلي يكمل هو بعد نقول لك غادي وين المشكله
0: محمد الكوكي معناها قبل ما يجي هو كانوا صفيق سونسي بلوز او موا يا ان شامبيونا ولات المعدل نتاع مره في 12 عام تقريب كان مانيش غلط هكا نعطي شيفر داير سي بريسك ستاتيستيك نتاع جمعيات الاخرين زاد كيف كيف مع حضور الكلوب عمناول وليتوال يا با لونتون صفاقس دامت شويه الحكايه دونك يا سيت بريسيون مي يزم عندك اون فيزيون كتحب تز تيتر نعاود لك افيك دي زادفيرسير امكانياتهم اقوى منك اقوى منك ماديا اي بارفوا ميم دون امباكت نتاع البوبليك اقوى منك زاده خاطر ستاد فيرس موش بالكبر نتاع ستادات اللي طلع فيهم فيرس ليتوال ولا ليتوال ديسبيرونس ولا الكلوب دونك غلطه قاعدين يصلحوا فيها سي انا فو نتاع راني غلطت في ديسيون تاعي مش غلطت خاطر نبيل جاي هو نو نبيل في لي سيركونستانس اللي جا فيهم كل عاده ما ثماش فيزيبيليتي شنو تحب تعمل اجي جوست عاود محمد كوكي ونفا فوار كيس كي فاس باسي اتو شوف شنو يصير شنو باش يصير معناها نبيل كوكي شنو باش يعمل لك ما الى بزون اوسي دو طون في الاخر دونك ايز اساي دو غاني دو طون خلينا نرجع للبروجي نتاع محمد فينالمون
2: ماهوش هو نبيل كوكي خرج على نتائج
0: بروبابلمون خاطر الهزيمه الاخرانيه اتونسيون راه ثم الكوتي ثم لا ثم الكوتي
3: اللي حاضره هي حاضره لا
0: جوست في دو ليكستيريور انا نحكي جوست في دو ليكستيريور
1: محمد الكوكي ما خرجش على الشوي
0: خرج اللي تخسر مع ساقيا راهو ثم ديفيت مورال ومونتال ساقيا هيستوريكمون اول مره عباره سي ان غران كارتيي في صفاق سي من نوع الماء ديربي اللي عمره ما صار لكن صار فينالمون معناها يلعبوا في الناسيونال وتربح الساقيا معناها ثم الشوك نتاع الساقيا ربحتني ساقي معناها عمرها ما لعبت ناسيونال جات وربحتني دونك يا سو شوك لا ايموشنيل كبير راهو
2: باهي هذا مش بسبب التصريحات اللي قالها نبيل كوكي ما نحبش نعاودوا نرجعوا لانه كونسومي الموضوع
3: هو كمل تصريحات سي بون هو مسلم ومش يخرج
2: انت قلت من قبل هو الديسيزيون تاعك
3: الديسيزيون ما تاخذ من قبل وفما برشا حاجات اللي مربوطين بعضهم ومنهم طارق سالم كمدير رياضي باش قلت نادي رياضي صفاقسي مع محمد الكوكي سي لو تروزيام باساج جاي قبل وكانت في إيطاكا كاتاستروفيك ومن بعد خلطها في كلاسمون بي وكمل العام وخرجوه وجابوا واحد اخر عملوا عمل ديباسمون دوبجيكتيف هذيك المشكله اللي صارت له عطاوه اوبجيكتيف باش يحطها اون بلاس وباش يكون كاليفيه في الكومبيتيسيون افريكان وكا هو هذاك هو الاوبجيكتيف
2: تحكي على محمد كوكي
3: محمد كوكي عمل ديباسمون دوبجيكتيف ولا يلعب على الشامبيونان صارت الكلوب والاسبيرونس عملوا عثرات ولات هي قريبه ولاو يطالبوا فيه بالقديم وباللي ماتش نتاع الكلاسيكو مع الكلوب مع الاسبيرونس وكيفاش ضاعوا مع ليتوال تاع درشنو ولاو يحاسبوا فيه على حاجات كان هو ربح فيهم رانا هازين الشامبيونا وقت اللي هو لوبجيكتيف مش الشامبيونا هنا فما حاجه ماهيش اونيت انا كاداره ولا كمدير رياضي نعطيك اوبجيكتيف تفوت لوبجيكتيف نورمالمون انت معناها سور ريكومبونسي ونولي انا نحطك سوبريسيون نقول لك لا انت كنت نجم تعمل مخير لا في الماتش ويت الكبار كنت تنجم تربحهم لا ما ربحت حتى ماتش كبير لا درا شنو ريت مشكلتنا نحن ساعات يجيك نقولوا نحلة اللي هو السوبريور عليك انت ولا السوبرفيزور عليك انت يطلب منك حاجه كان تعملها هي بالضبط مريقل تعمل اقل منها شويه تنجم تسلك امورك تعمل اكثر منها وتفوتها هذيك في الاوبجيكتيف هذيك نورمالمون تكون انت معناها احسن ما فما فوت لي زوبجيكتيف عملت حاجه ما خير برش تقول لي انت في مشكل بعد هيك يعمل لك هيك وخرج محمد الكوكي وجدي بيان مدير رياضي هو اللي حكم وخرج وهكا
2: ولا هو اللي صرح بذلك
3: صرح لي هو خرجوا انت كيفاش تخرجوا ديجا حطيت اي اونترينور باش يجي باش يلعب على الشامبيونات ديريكت ويزم يربح لطرح الكل ويزم فماش حتى بوادر الخسارة واي فوبا في اكس في كذا في درشنو
0: نبيل شكون الديريكتور سبورتيف في
1: اخر طارق سالم وقت اللي جي الدليل وان طارق سالم خرج على خاطر الرجل رجع محمد الكوكي
3: نتبع فيهم بالكدا بالكدا راهو هذوما خاطر شوف
1: كوكي طارق سالم
2: اي هو هي امور بروفيسيونيل امور مهنيه معقول قدم
0: ديريكتور سبورتيف نورمالمون يريكروت لونترونور هو ريكروتيه
3: اي هو واش عمل هو
0: غلط من الاول تلقاه
3: هو لا هو الى ريكروتي هو الى ريكروتي نبيل الكوكي
1: محمد بار... نحكي محمد كوكي
3: لا محمد كوكي هو لا هو هو هو هو ريكروتي تاع محمد كوكي يعني.
0: اي معناها انا فودي شيك انت تجيبو انت تنحيه معناها انت تقييم غلط
3: لا ما عندناش شكون فودي شيك ما يصيرش في تونس
0: فهمت شخص
3: لا لا يخرج كيما هذاك يقول لك راه كنا نستحقوا الخساره وما فماش وقليل وين تلقى اونترونور يخرج يقول لك اليوم انا نستحق الخساره انا غلطت كاونترونور خاطر هو عمل لي شو تاع جوان غلط تم رجع نصلح انا وجواريتي باه يحطها في جواريتي يحطها في الجمهور يحطها في الاربيتر يحطها في كذا اكسترا جوست باش نخرج على الموضوع جاب نبيل الكوكي نبيل الكوكي تحط سوبريسيون دو ريزولتا من الاول وهو حطه فيه هو طارق سالم حطه فيه من اللي ماتش بدا يربح
2: انت كي تدرب انت كي تدرب النادي الصفاقسي ماكش اوتوماتيكمون سو بريسيون تاع نتائج
3: لا النادي الرياضي الصفاقسي ما عندوش البريسيون اللي صارت السنه حتى كان تاع نتائج موجوده
2: لانه تربح جرجيس لانه الجماهير ملت
1: انت خليت انت في
3: عطيك لي موكلي وقت اللي هو ربح جرجيس ربح جرجيس صار الثورة كيفاش ربح جرجيس مش بالمانيير. وجرجيس ذكروا ماتش حكينا عليه جرجيس وقتها عادات ماتش باهي على الاخر وقت اللي انت تبدا رابح ويصير عليك النقد الكبير هذاك سيكو فما حملة ممنهجة وهذيك هي اللي
2: هدي هو اللي قال
3: حملة ممنهجة اللي انت يبش تكون سوبرفيسيال سوبرفيسيال ويزمك تربح لطرح الكل سو كي ني با بوسيبل حتى في حتى كلوب في حتى في العالم دونك لي فو با راه موجودين. اما التقييم ولا كل ماتش كاين الماتش هذا يغلطش فيه شويه ما اجتهدش فيه شويه ولا خير منك لادفيرسير شويه بو امبور لو ريزولتا وحتى هو رابح راهو حتى هو رابح تصير حمله كبيره
2: بي
3: السبب فيها هو هذيا
2: نرجع نحكي على المدربين فاخر ونحكي كما قلت قبيليك هل انه اليوم المدرب اللي يجي يدرب فريق تونسي يحب يضمن روحه أكثر من أنه يخمم في الفريق لأنك اليوم ماكش مضمون حتى شيء تنجم تلعب زوز مباريات وتخرج
3: حتى أنت رابح
2: حتى أنت رابح بيان شو بيه اليوم النادي الصفاقسي في مباراة هذه في المباراة في الكوت ديفوار فما تأخير صار في الطيارة وهذه حاجات أصبحت عادية جدا للأسف ترى أن مباراة معتها مباراة صعيبة بالنسبة للنادي الصفاقسي بقطع نظر مدرب جديد وإلا معتها ما زالت كيف تم تغيير مدرب وخروج حتى طارق سالم
1: أنا مراش اللي فهمت كأنه موقعش تغيير مدرب علاش خاطر مدرب رجع الجمعية يعرفها ما غابش عليها برشا دونك سي بريسك كأنه سيلي اون كونتينيتي معها لو فيتو انه رجع دونك باش يلقى روحه اي فاسيلمون حتى بوان حتى كان باش يكون ديوري صغيره نتاع 4 5 ايام فهمني بقى انا جو كونت سو اون سول شوز اللي الكوب هذه نتاع الكونفدراسيون هي اللي ديما سي اس اس ديما عيني فيها وكي يلعب فيها
2: هو عنده الرقم القياسي
1: نتاعو عنده الرقم القياسي دونك هذه انا تو بلوس العوده نتاع كوكي راهو نكر ولا نحبه العوده نتاعو باش تكون باش تعطيه البلوس مش باش تعطيه الموان لانه السيد قبيله انت حكيت لي على تقول لي ماهوش نبيل كوكي اللي تي با سو بريسيون سي لانه محمد الكوكي وصل السي اس اس قرب تلعب تلعب عتيكا
3: بالعكس
1: دونك ولا ولا ولا, ولا ولا ولا ولا
2: وقالك سو بريسيون
3: لا قلت لك هو في بريسيون اكثر من اللي نورم
1: بالضبط حطوا عليه بريسيون
3: وشكون حط جوست حاجه بركه سي حمود وكمل اي سورتو في البريسيون اللي تحط فيها ليفيكتيف اللي كان عند محمد الكوكي مش هو بيدو سنه راه كي تنحى لك عمر بن علي وضرب لك بكار وكذا ودرشون عندك رجوال تخرجوا لي بيلي نتاع ليكيب معناه وما جبتش انت في بلاصتهم كمدير رياضي اللي هما في بلاصتهم معناه ومن بعد تحطوا في بريسيون انورم اللي الاسبيرانس اللي هي عادت بكريز وكذا وماتش العمران وما تحطتش في البريسيون هذيك نتاع الماتش نذبحوا عليه معناها نذبحوا عليه اونترونور حتى على شوا نتاع شونجمون كان الشونجمون مشاش ابري تو شونجمون نجم ندخل جوار هو الجوار هذاك ميسي في اللعب نتاعو معناها في تونس يتسمى يدخل وما يكونش اونيتا تفرب نطردوا عليه اونترونور ولا نعملوا عليه حمله
1: دونك انا جو كونتينيو نقول لك وانا لا طول ليني وانا عوده محمد الكوكي اللي يعرف الجمعيه لا طول ثاني وانا ليكيب هذيه ديما تلعب ديما على التيتر هذا وتحب سيرتو انا ماخذ الركور لا طول ثالث وانا للي يتلعب بالاكستيريور ولا الروتور يتلعب في تونس
3: ولا كونفينيون
1: الانكونفينيون بيتيتر
3: الظروف هذه
1: حتى لا انا الحاجه الوحيده باش تكون اون ديفيرونس بيتيتر وانك انت تو نا با لي مويان على مستوى ملعبيه اسكو الملعبيه نتاعك هذوما حاضرين قادرين باش يكونوا اقوى من المنافس ولا لا اي سي تو
2: باهي اون توكا نادي الصفاقسي
3: ربي بالك
2: في شلعب المباراه لحظه برك لحظه برك سين نادي اي لا بيان سور بيان سور لا ما شوف اكيد هو لادفيرسير كان محل متابعه من نبيل الكوكي
3: انا نحكي على روحي ولا نحن هنا
2: من نبيل الكوكي
3: من الاداري معاه
2: معاش انا محمد كوكي لقى الوقت باش يشوف يشوف الفيديو لا ما نعرفش لقى وقتاش
3: احنا تحليل وقتاش
2: خذوا الطياره وقتاش كذا نادي الصفاقسي باش يلعب مباراه 200 افريقيا حقق 98 فوز 47 تعادل 54 هزيمه الفوز في الملعب نتاعو 73% 27% خارج الملعب نتاعو اكثر مباريات نتاعو في الكونفدراليه الافريقيه اكثر فريق افريقي متوج بالبطوله هذه النادي الصفاقسي اللي حقق اربع ألقاب بالنسبه 26 مشاركه افريقيه به مازلنا باش نحكيه واحنا على بقيه المباريات مباريات الترجي النادي الافريقي ترجي لجرجيس نذكر مباراه نادي الصفاقسي كما قلنا نهار السبت الخمسه تاع العشيه دقيقتين اخرين نلقاو نشره الاخبار نتاع 10:30 وراجعين في ملك ان شاء الله
5: سكو بوتو بافا الله الله الله يا دوسو
6: هذه مستحيلة يا عمر
5: جنو
7: ما الكرة ما الكرة إذاعة الشباب من تونس عد المشتك تسمع صوتي إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
8: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
7: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش إذاعة الشباب عد المشتك تسمع صوتك
9: تسمو معانا على موجات إذاعة الشباب
7: عد المجدك تسمع صوتك
10: لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد
11: جينيراسيون ألفا بيتا
10: جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 to 5 شباب يعبر والمختص يجيب
7: عد المجدك تسمع صوتك
9: عد المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
12: نشرة الأخبار
13: رئيس الجمهورية يشرف بروضة الشهداء بنزرت على موكب أحياء ذكرى 63 عيد الجلاء ويؤكد الحرص على التفاعل مع مطالب ومشاغل المواطنين. تونس في المرتبة الثانية أفريقيا بعد السيشيل ضمن قائمة الدول الأفريقية الأقل فقرا. والمغني الأوبيرالي التونسي حسن الدوس يتسلم في روما جائزة تميز اليورو المتوسط ل 2026. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم بروضة الشهداء بمدينة بنزرت على موكب إحياء ذكرى 63 لعيد الجلاء، وتحول رئيس الدولة أثر ذلك إلى وسط مدينة بنزرت حيث زار النصبين التذكاريين لشهيدي الحركة التحريرية التونسية محمد البجاوي والهادي والي. واستمع رئيس الدولة خلال جولته إلى عدد من المواطنين مؤكدا الحرص على التفاعل مع مطالبهم ومشاغلهم. وفي إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية تتواصل منذ 12 من أكتوبر الجاري الحملة الإعلامية 15 يوما 15 صوتا، والتي تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وبرز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ممثل منظمة العمل الدولي بتونس جاد بوبكر:
14: المرأة في وسط الريفي في بلادنا فاعل اقتصادي، ولكن فاعل اقتصادي مازلنا نوصلنش به إلى مرحلة تمكين ذاته هو بالأساس فاعل اقتصادي، وقاعد ينشط ونحاول ندعموه ونضعوا له آليات للتمويل والتدريب إلى غير ذلك، ولكن إلى أن يوصل أنه هو يتعدى إلى تخطيط احتياجاته الخاصة الأسرية الضيقة إلى تحقيق ذاته هو واستقلاليته هو الشخصية أنطوك فاعل اقتصادي مازلنا بعد شوية في الموضوع هذا. تمكين اقتصادي للمرأة في السياسات العمومية نستحقون ضيفوله عنصر اجتماعي، راهي المرأة ما عندهاش كان دور اقتصادي، عندها دور اجتماعي كبير وخاصة في الوسط الريفي. بالنسبة لوضعية السياسات العمومية، السياسات العمومية القطاعية في بلدنا كل فيها عنصر يشمل أو يستهدف المرأة في وسط الريف، ولكن عملية الربط نتاعهم بين بعضهم راهو تعطينا أكثر نجاعة وأكثر فاعلية وأكثر ربح للوقت في تحقيق الهدف اللي نحبوا نوصلوا في بلدنا احنا، هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
13: رئيس مصلحة برنامج الأمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بهية العميري وإضافة في الموضوع في تصريح لمها الفرشيش:
15: برنامج التمكين الاقتصادي يستهدف الأسر، مي الأولوية للنساء في الوسط الريفي والوسط الحضري هو عبارة عن تقديم دعم مادي لرئيس الأسرة أو فرد من أفراد الأسرة اللي يكون عنده شهادة تعليمية تعليم عالي أو شهادة تكوينية وقادرة عن العمل الدعم المادي هذاك، السقف متاعه 50,000 دينار. الهدف الأساسي هو كسوة للمرأة في الوسط الريفي أو في الوسط الحضري أو أفراد المرأة ذيك، هو إخراجه من دائرة الفقر من المساعدة الاجتماعية إلى مشروع يضمن دخل أوفر للأسرة وتشجيع على الانخراط بالضمان الاجتماعي.
13: التوأمة الرقمية بين الجهات برنامج ينتظم تحت إشراف وزارة التربية بالاشتراك مع المركز الوطني لتكنولوجيا في التربية وعدد من الدول الأوروبية والعربية ويشمل جميع ولايات الجمهورية. سفيرة التوأمة الرقمية عن جهة قفصة كريمة قريب.
16: اليوم هذين درجة ضمن الأيام المفتوحة الترويجية لبرنامج التوأمة الرقمية اللي يصير في كافة ولايات الجمهورية، وطبعا يقوم بتنشيطها وزراء التوأمة الرقمية بالجهات. هو برنامج للقيام بمشاريع عن بعد مع بلدان أوروبية، فما 46 دولة أوروبية مشاركة في البرنامج هذايا، وبالنسبة للدول العربية مشاركة تونس ولبنان والأردن ومؤخرا انضمت فلسطين. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية هو شريك في هذا البرنامج، وبالطبيعة هي فرصة تطوير مهني، هي فرصة للتلاميذ اللي يقروا فيه في القسم يعاودوا ينجموا يستثمروا في أقسامهم، المربين لهنا ينجموا يتحصلوا على شهادة جودة وطنية بعد استكمال كل مراحل المشروع، كيف التلامذة ينجموا حتى هم يتحصلوا على شهادة جودة وطنية، ولما لا يتحصلوا على جائزة وطنية وإلا جائزة أوروبية. هي تفتح المجال للمربين حتى أنهم يشاركوا في ملتقيات خارج أرض الوطن.
13: تنظم وزارة الصحة يوم الأحد 18 من أكتوبر تظاهرة رياضية تحسيسية لسباق الخطوات الخضراء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والشرطة الفنية والعلمية، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي والوطني للتبرع بالأعضاء. المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زند.
17: نهار الأحد 18 أكتوبر مش يكون يوم وطني ال 24 ولاية هم امتون مش يعملوا جارية ولا مشية خطوات تونس الخضراء للتحسيس بالتبرع بالأعضاء. هذا مهم ياسر على خطر ثقافة التبرع بالأعضاء. قبل ما نوصل ونحكيه على الثقافة هذه، ثم الوقاية من الأمراض، نستحفظ على صحتنا بالرياضة أو كعليش عمل أنسوني ماراثون سيمبوليك في الولاية الكل موجود الماراثون هذية. احنا في ولاية تونس مش يكون في المرسى، لكن ال 24 ولاية في الجمهورية الكل مش يحتفلوا به بالطريقة هي ديدا. مش يكون معنا فريق من الشرطة الفنية والعلمية في كل ولاية، مهما مواطن يحب يكتب متبرع على بطاقة التعريف نتاعو لجوغ مامي نجم يكتبها ومرحبا بهم الناس الكل. بالنسبة للكلى عندنا 15,000 مواطن تونسي يعمل في الدياليز، منهم 30% يلزمهم يزرعوا كلوى، 1500 حسب التقريب مقيدين على قائمة الانتظار، لكن للأسف برشا مرضى يقعدوا يستناو مدة طويلة أكثر من 5 سنين أكثر من 10 سنين. بالنسبة للقلب والكبد ما فماش حتى وسيلة علاجية أخرى، الوحيدة هي زرع قلب ولا زرع كبد. سنويا لازمنا 50 حسب التقريب زراعة قلب وحسب التقريب 50 زراعة كبد.
13: تونس تحل في المرتبة الثانية أفريقيا خلف السيشيل وفق مؤتمر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاص بالعشر دول الأفريقية الأقل فقرا بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفق المخرجات الإحصائية المحدثة للمؤشر العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. في روما أسندت للمغني الأوبيرالي التونسي الحسان الدوس جائزة التميز الأورو متوسط إلى 2026 والتي يطلق عليها أيضا أوسكار المتوسط. وتسلم الدوس الجائزة من رئيس جمعية صحفي المتوسط ومؤسس هذه التظاهرة دوندار كيسابلي، ويعد أسناد هذه الجائزة خلال النسخة الرابعة تتويجا لمسيرته المهنية المشرفة وتقديرا لانخراط المسؤول في فائدة قطاع الثقافة ونمو الاجتماعي والحوار بين الشعوب. يفتح منتدى أدب الطفل باب ترشح الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل أمام الكتاب الراغبين في المشاركة بنصوص موجهة للأطفال واليافعين، وذلك إلى غاية 31 من ديسمبر المقبل. المكلف بالإعلام بالجائزة جمال البرقيب.
18: الجائزة مفتوحة للكتاب والأدباء والمبدعين من تونس والوطن العربي واليافعين اللي يتبلغ أعمارهم بين 9 و18 سنة. ثم المسابقة فيها قسمين، قسم يتعلق بالقصة الموجهة لليافعين من 12 إلى 16 سنة، وهذه مفتوحة للكتاب والأدباء وفيها 3 جوائز. الجائزة الأولى قيمتها 12,000 دينار، الجائزة الثانية 8,000 دينار، والجائزة الثالثة 5,000 دينار. ثم قسم ثاني يتعلق بجائزة الشبان وهذه مفتوحة لليافعين وتوزع على أثرها 3 جوائز بقيمة 1,000 دينار. آخر أجل لقبول الترشحات هو 31 ديسمبر، وهناك موقع إلكتروني للجائزة تتوفر فيه شروط المشاركة.
13: في الشأن الثقافي انطلقت اليوم في جربة دورة ثانية لمهرجان قطوف للأدب في دورته الثانية تحت شعار الأدب والتحرر لتتواصل إلى 17 من أكتوبر الجاري. نجاح الحمداني من منظمي المهرجان تتحدث لميكروفون زميلة لميا بن قلي.
19: محور هذه السنة هو الأدب والتحرر، وسيتم اعتماد عديد الأنشطة، سواء محاورة بعض الأدباء، أنشطة مع تلاميذ من مختلف مؤسسات تعليمية في جربة، سواء في حمصوق أجيم أو أيضا ميدون. بالنسبة للشعراء والمفكرين الصحفيين قادمون سواء من تونس، من فرنسا، من بعض البلدان الإفريقية، بلدان المغرب العربي. يعتمد المهرجان أيضا عديد اللغات في إطار الانفتاح، اعتماد اللغة العربية طبعا، ولكن أيضا إلى جانب ذلك الفرنسية والإنجليزية. بالنسبة كذلك للأنشطة ستقام في المركز المتوسطي بحومت السوق.
13: وفي العالم، وزير الصحة اليمني يعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين في هجوم شنه الحوثيون على مجمع القصر الرئاسي في عدن. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة، تحية قسم الأخبار في أمان الله.
9: إذاعة الشباب عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: فوق البوتو بافارد. الله الله الله يا دوسو،
1: هذه مستحيلة يا
0: عمر.
2: ما الكرة
3: كسيو سكاي
2: ملا كوره.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في ملا كرة. رجعنا في الجزء الأخير. سهرية طيبة للجميع، للناس السهارة. تعرفوا كل ما يدخل الشتاء تولي ظلي النومة بكري مع الريتم تاع القراية متاع إن شاء الله إن شاء الله ما رقدوكمش. مرحبا حسين، شو أحوالك؟
1: سبا الحمد لله.
0: سبا جيك النومة
1: تحكي علي رقدين هذا فيش رقدري معك
0: فاخر عجبتك الأغنية تاع الشاب خالد علاش لوموني
1: علاش لوموني واللي علي خذ لي حقي كيك هي والحقيقة حقي وظلمني
0: برشا من الناس مظلومة كل واحد يشوف يروح مظلوم في كوتي معين. قبليك حكينا على نادي الصفاقسي، نبيل كوكي روحه مظلوم، محمد الكوكي المدير الرياضي. على كل حال احنا في الاخير نتمناو التوفيق لكل فرق تونسية وللنادي الصفاقسي في مباراة يظهر لي مهما كان اسم الفريق عنده. نادي الصفاقسي خبرة افريقية انه يتجاوز المباراة هذه
1: ان شاء الله. ما تأثرش القرارات على الحكاية هذه، فما حاجات ساعة تأثر. التايمينغ غلط على الاخر انك تنحي مدرب وانك تجيب مدرب اخر ومن بعد يجي المدرب اخر من اطراف اخرى اللي ماهيش هي نورمالمون تاخذ قرار باش تحط مدرب والمدير الرياضي يولي يستقيل. دونك فوضى زايده في وقت ماهوش باهي. معناها خلينا نشوفوا نتعداو ساعه الفاز دو بول نزيدوا نقيموا بعد. نجم تاثر راهو في كره القدم تلعب
0: نجم متفاهمين تاثر ولا لا؟
1: تاثر تاثر على الجو العام، تاثر على المجموعه، تاثر على برشا حاجات. نجم تاثر حتى على الروندمون، تاثر زاده حتى كيما يحكي ولو خاين على الباساسيون على الادفيرسير كيفاش يلعب ولا كيفاش باش نعملوا حتى الاناليز عليه هو واش نحضروا الماتش بارابور لادفيرسير. دونك ما عندناش الوقت بالنسبه نحكيوا على محمد الكوكي. تاثر زاده كيف في كنتي معناها قبل الادفيرسير تلعب كونتر سوا، تلعب كونتر روحك. دونك انت لي بيرفورمانس نتاعك انت باش يتمسوا بالافكار الجديده القديمه اللي موجوده عند محمد الكوكي. معناها نجموا يعرفوه هو كونترونور، يعرفوا طريقه لعبه. ما هما ينجموا زاد خذاو ان ريتم انتيليكتويل وكونيتيف لنبيل الكوكي. اسكو هذا باش يكون متوافق في نفس الافكار اللي باش تكون في الماتش هذاك ولا؟ دونك فما ديزيكيليبر صار من حتى شيء، فما فوضى، فما حس، فما ستريس اللي هو فما يخلق انكسيتي، يخلق حاله من القلق. ان شاء الله ما تاثرش. نحن نقولوا عن الاتفاق يتعدى من دور المجموعات، ما اذا اثرت ولا صارت لا قدر الله حكايات راهو المسؤول الاول والمباشر هو اللي اقل من الاول وهو اللي حط من بعد.
0: بيه على كل حال ان شاء الله نتمنوا كما قلنا الفوز للنادي الصفاقسي. انت قبليك حسين قلت شكون الفريق هذا وعندك الحق في التساؤل نتاعك. راهو فريق حديث العهد، معناتها راهو 2005 تاسس الفريق هذا. فريق في 2011 كان المرتبه الثانيه بالنسبه لبطوله الكوت ديفوار. 2012 كيف 2017-18 نحكي لك اهم الباركور نتاعو كان فاز بالكوب دو لا ليغ، فيناليست نتاع الكوب في 2018-2019 2022-2023 ايضا في الدور النهائي. بيرفورمانس ما عندوش، معناتها ما عندوش القاب كبيره، كان لقب واحد. بالنسبه للمشاركات الافريقيه احسن دور وصل له اللي هو دور الثمن النهائي بالنسبه للكاف عام 2012. هذا احسن دور، البقيه اما البرومي تور دوزيام تور. هذاك علاش انا نقول راه من المفروض النادي الصفاقسي يتجاوز الفريق هذا. به نمشيو يا زين، ما عندناش برشا وقت ترسينا نكملوا ماضي ساعه نتاع الليل. به نحكيو على تي بي مازامبي والنادي الافريقي. برشا كلام على المباراه هذيا حموده. نجم نقولوا انه المباراه هذه فرصه للنادي الافريقي انه باش يفسخ الذكرى الاليمه نتاع الثمانيه. هاو نجيبك من الاخر، علاش الناس كلها تحكي على المباراه هذه؟ لانه فما نتيجه سيئه وسلبيه في تاريخ النادي الافريقي كانت ضد الفريق هذا. انه كما جاتش فما النتيجه هذه ربما اوكي مباراه كبيره تي بي مازامبي فريق كبير، ولكن النتيجه هذه اللي قعدت في ذكرى سيئه لجماهير النادي الافريقي وللنادي الافريقي في تاريخه خليت انه لومبلور هذا نتاع المباراه صحيح ولا لا؟
2: توتالمون لوكازيون فرصه أو ما فماش. إذا الفرصة هذه ما تستغلهاش،
0: فرصة كيفاش تستغلها؟
2: تستغلها
0: باش ترجع السكور.
2: لا لا السكور هذاك سي حاجة مستحيلة. ما كنت جو فوا أن الكلوب أفريكان بما طريقة قاعدة تلعب وتمركي بالبونتو في كل مقابلة ما نتصورهاش باش تنجم تمركي 8 بونتو. نو أون دوموند با لامبوسيبل، أون دوموند وأن كل ملاعبي السودان دوبلومون سادير يعطي ما عنده مارتين يحط في مخه اللي كبديرة فما ثأر قديم ضدها اللي ولات عبارة على نقطة كحلة في الماضي في التاريخ متاعها وفي الماضي متاعها دونك با كيستيون باش تخسر اي سورتو انك تترشح على حسابها اي كومونس باس الحكاية هذية واني الديفونس تاع كلوب افريكان يلزمها تنسى المقابلة متاع اللي عملتها
0: بنجردين
2: افكتيفمون مقابلة بنجردين راهو كي تراها تحس اللي تكتيكمون كي نابا مارشي علاش انت واحد واحد النتيجه واحد واحد و 94 يبقى واحد واحد وخارج ميدانك سي تان بون ريزولتا ابريتو انت خليت تقدمت بكلك للهجوم بحثا على بونتو الربح يا اخي خسرت والحكايه هذه راهي قربت تعاود لك كنت نجم تقع في باماكو زاد كيف كيف كونتر جوليبا انت مترشح 2-1 رابحك الادفيرسير وانت 2-1 مقدم للهجوم الوي دونك ان شاء الله ماهر الكنزاري ياخذ بعين الاعتبار الغلطات هذه وانه يعرف كيفاش يدرس المنافس اي سورتو كومون اليني لا ديفونس نتاعو اي الميليو تيران انا با بيزوان دو ماركي ان بوت مي انا بيزوان دان سكور اللي نجم يكون فيرج والا
0: نتيجه تخلي مازال فما معناتها ما يتحكي في مباراه العوده
2: سورتو انا باش يكون الببليك هو باش يحدد الرتور انا نقول لك بالجران ببليك خليك اخسر 2-1 خليك انول 0-0 ولا انا لهنا راك
0: تربح انتو كان المباراه هذه احنا ما نعرفوش حموده معناتها probablement بالنسبه للتلفزيون الوطني ماشي
2: باش ماشي هذه اسوء حاجه
0: ماشي نشوفوها المباراه
2: هذه وانه المره الثانيه جمهور الكلوب باش يلقى ديفيكولتي كومون سويفر ليكيب نتاعو
0: وهذا علاش بما انك انت في التلفزيون موجود
2: لا ما تنجمش ترجع
0: لانه اليوم النادي الافريقي هو يحب
2: يا اخي في التلفزيون اقترح عليهم حاجه اقترح عليهم مبلغ معين الكلوب افريكان رفضت مشيت فك الحكايه نتاع الطريقه اللي خدمت بها بتتر
0: لانه التلفزيون قاعده تتعامل مع كل الفرق بنفس المسافه مع الترجي المباراه ستنقل ذهابا وايابا مع
2: النادي هذه راهو تي بي مازامبي اللي هي رافضه باش تعطي الطرح
1: طبعاً انا قبل اي هو تي بي مازامبي
2: تي بي مازامبي اللي هو
1: 2026 التور اللي قبل الجروبات ما يتعداش فيها ماتش فضيحه راهي هذه بابورت
2: فضيحه بارابور كي بارابور او كونسيرني سدير
1: لا اول حاجه بارابور للكاف جمله
2: الكلوب افريكا
1: شي مع مباراه كيما هكا ماهيش منقوله معناها مستحيل معناها حاجه
2: كانك كانك تلعب في مقابله اون كاشيت مش معقول وانك تتعدى الى بيرسيوت فرقس على مقابله
0: وبما تنش انه مركزين برشا على الكواليس حسين كان تركز معنا شوي على الكواليس اكثر من المباراه في حد ذاتها ما تنحكيو على لومباتشي ومباراه باش تلعب في الملعب ولا لا وفما مشاكل في كونغو الديمقراطيه هل ستنقل تلفاز والمباراه اللي بها الفائده الفريق تي بي مازامبي ضد النادي الافريقي تنجم تاثر على الملعبيه هذه
3: مالك قاعد تحكي على الجمهور انت ليكيب راهو بريزيرفي قاعدين مركزين على الماتش ما تقلقش روحك سكي شور كل واحد قاعد يشوف
0: ما يوصلوش معناتها في عالم اخر هما الملعبيه ما عندهمش تليفونات
3: لا لا بيامبورت هو بروفيسيونيل عنده ادفيرسير

0: باش تصير كارثه كيك اون سي با دونك نعطيك حاجه لا في دو ماتش اون سي با اش كي فاس باسي ما تعرفش وبرا ربحت الكلوب اربع بشي وبرا خسرت اربع بشي اون لو سي با لازم نقتنعوا اللي لا فيريتي دو ماتش لي سيركونستانس دو ماتش تصير ورقه حمراء منا مو غادي ثم ريوسيت عند هذا ما ثماش عند هذاك بيان سور يا لي كونيسونس عندنا تاع لي كاليتي دو شاك ايكيب كيقول عندنا راهو كستاف كمجموعه اللي معنيين باش يهبطوا للتيران عندهم لا فورماسيون على الادفيرسير مش نحكي على محب عادي دونك يا بريتو تعرف هذا الكل وما تعرفش اللي باش يشوف افيك ان سكور برازيل دومي فينال اورغانيز لا كوب دي موند خسرت سبعه شكون قال باش تخسر سبعه بيرسون دونك الافكار المسبقه راني ضدها على الاخر ماتش باش يتلعب ان شاء الله الكلوب الفايتر معناها لا بون فيرسيون تاع الكلوب خاطر الفيرسيون اللي يحكي عليها تاع بنغاردين ما كانتش باهيه وان شاء الله ان شاء الله معناها بيان سور ثم لو كوتي تكتيك اسكو ماشي باش يربح بور فير ليكسبلوا ماشي بور هما يعرفوا الكاليتي اللي عنده
1: ماهر الكنزاري بين جوستومون ماهر الكنزاري اليوم في مباراه مفصليه حاسمه لازمنا احنا نستعملوهم راهو العناوين هذم في الاعلام لانه كما قلنا قبليك المدرب في في في الفرقه التونسيه اصبح معناتها بالمباراه بالزوز ماكسيموم اربع مباريات خساره اتحاد بنقردين حطت ماهر كنزاري في مازق
2: هي سلاح ذو حدين معناها اللي عمله هو في بنقردين ينجم ينفعوا اذا ياخذوا دون لو بون سونس على خاطر هو قعد هو فقد الهويه نتاع النادي الافريقي مع الكنزاري في ماتش بنقردين اش معناها لي ماتش الاخرين كان ديما يلوج على ليكيليبر نتاعو ديفونسيف في الفاز ديفونسيف ويكون هو يبادر اوفنسيفمون مي مش بالنومبر امبورطون دو جوور دو تيل فاسون ديما يلقى ليكيليبر في الترانزيسيون ديفونسيف تاعو هو وهذا ينجح فيه انه ديما يخلط حتى فيزيكمون عنده لي ريبيت سبرينت اللي في الاخر ينجم يماركي بان بونتو هذاك اليسار ديما تلقاه من دقيقه 80 لي زوكازيون يوليو اكثر ومن بعد يولي فما ريوسيت وكونكريتيزاسيون يربح ماتش بنقردين الشوا اللي عمله اللي هو يحب يربح الماتش وخلى كما قال هو مفتوح اللعب على الواجهتين زوز محلول اللعب وزوز نلعب وما تعرفش في اي وقت شكون يماركي هذا حتى في الديكلاراسيون تاعو الى افوي سا مي هو كي عملها هذيك هو حب يقول لك انا بالكاليتي اللي عندي دو جوار اذا باش هي حال اللعب وانا حال اللعب نلعب وزوز نورمالمون بالكاليتي اللي عندي انا نربح والكاليتي نتاعو خذلته وضيعت دي نومبر دوكازيون امبورطون اللي خليته هو ما خذاش الديسو ومن بعد صارت الشوك اللي هو في الاخر اللي هو قبل البونت وخسر الماتش
1: باهي
2: لهنا مير كنزاري فهم اللي ليفيكتيف اللي عنده ما ينجمش يكون في الـ في الـ في الـ في لي سيتوياسيون فيزيونومي تاع الماتش وفي التحضير نتاعو لاي ماتش سواء لوكال والا في الكومبيتيشن افريكان يلزمو يكون على حسب القدرات نتاع الملاعبيه نتاعو قدرات نتاع الملاعبيه نتاعو في ليفيكتيف الارجي اللي قاعد يهبط واللي بعد لي رومبلاسون هذوما ما ينجموا يكونوا كان ايكيب تكون سوليد ديفونسيف وعندها دي ترانزيسيون رابيد اللي تنجم تكون بها افيكاس معناها ايكيب يا ما تقبلش يا تماركي نومبر مينيموم دو بوت اللي خليها هي تاخذ السكور نتاعها هي والا كي تبدا خاسره وشفناها زاده في مالي قعدت تكون ايكيليبر ديفونسيف ومن بعد ماركيت عاودت قبلت بونتو عاودت قعدت اون ايكيليبر ومن بعد ماركيت دونك كلمة ليكيليبر لازم تكون هي لوبجيكتيف نتاع ماهر كنزاري بالنسبة للماتش نتاع مازيمبي انه هو باش يكون اكثر برودون في الكوتي ديفونسيف سونز اوبليي اللي ما يلزموش يكون تيري فير لو با ما يلزمش يهبط الديفونس برشا البلوك با باش ما يقبلش بونتوات مع الادفيرسير اللي هو ماهوش الكاليبر نتاع قبل نتاع مازيمبي مي فريق قوي
1: فريق قوي وعلى ارضيه ميدان وعنده
2: عنده جماهير وعنده دزم تاع جماهير وعنده اتاكونات مهين وعنده اتاكون اللي هو ديجا معناها يحكيوا عليه برشا معناها لافون سونتر نتاع حمومه كوستو ومن نوع الرزين على ديفونس دونك لازم يقرا حسابه في هذوما الكل لازم يلقى زاد لي زاتو نتاعو في لي ترانزيسيون رابيد باش يكونوا موجودين هيستوريكمون صحيح صارت نكبه نقولوا نحنا وكارثه مع الكلوب افريكان مي مونتالمون ما لازمش نحملوا الجوارات اللي موجودين اللي ماهمش عايشين هذيك صحيح موجوده في تاريخ النادي في تاريخ النادي في الماضي ما تنجمش تحاسب الماضي على الموجود في الحاضر وما تنجمش تقعد عايش الماضي سينو باش تقعد خايف من الماضي وشنو صار فيه هاو كيفاش تصير البريباراسيون انا عندي جوارات انتوما توا قدامي جوارات تاع الحاضر انتوما اللي باش تكتبوا التاريخ نتاع النادي الافريقي في تاريخ النادي الافريقي فما نجاحات فما اخفاقات فما اخفاق صار كبير مع الفريق هذا اول اوبجيكتيف تاعنا نحن اللي نحن ما نش نعملوا اخفاق معهم هما باش نحاولوا نتعداو للتور اللي بعده لو فات اللي نحن اون سورا

0: كواليفي ما بين لالي والروتور، وقتها نحن عاودنا رجعنا الفريقي في التاريخ، وقت اللي نوصلوا نحن سيرتان كلوب اللي عندنا لي كاباسيتي باش نعاودوا نرجعوا سكور نرجعوا سكور، اما نحن سي اوني كابابل باش نترشحوا عطينا نترشحوا، مش لازم الثأر انه يكون بنفس الطريقه ولا بنفس نفس النتيجه. دونك فوالا هذا مونتالمون كيفاش يحضروا.
1: وبالنسبه مهم جدا، مهم جدا يكونوا الفرق هذم في مرحله المجموعات. نمشيو للترجي
2: نقطه بالك كلمه لي زاتاكو، تجيك فرصه ما يلزمكش ترتاي، يلزم تكون فما اوبورتونيتي ديفون البوت.
1: اكيد
2: خاطر كونتر بنغردير راهو اسيد اوكازيون راهي فاسون غير مقبول.
0: هذاك اللي طمع الكنزاري.
1: باهي نحكيو زاد على مباراه الترجي الرياضي التونسي. انا قلت في اول حصه ترجي يلعب على الالقاب، انت ما تحبش الافكار المسبقه حسين، ولكن هذا واقع. الترجي ديما الهدف نتاعو هو قبل حتى البطوله التونسيه
3: تقاليده. انت راك ما عطيتش فكره تو
1: اللي هي رابطه ابطال
3: افريقيا.
1: انا قلت لك واقع واقع واقع. اليوم الترجي يزم يدخل مع مباراه السويحلي بالتفكير هذا، والا مباراه لانه الفريق الليبي نعاود نقول مره اخرى باش يكون معناتها محك صعب في ليبيا، باش يكون شرس خاصه في الـ في الـ في لي ديويل، وهذا حسب ما شفناه حتى في الاعلام نتاعهم شنو قاعدين نحكيو.
2: انت قبيله في وحنا نحكيو على الشامبيونز ليغ دوروب، قلنا وان في المقابلات هذه النجم نلعبوا نجم تعوض، لكن في المقابلات هذه وكي تدخل لك الفاز نتاع اليميناتوار كل مقابله واللي يربح اللي روتور هو اللي يتعدى سيلوكا، توا انت ديفون لفات وانك تمشي مقابله بمقابله.
1: ماتش اقصائي لانه
2: ماتش اقصائي. لونترنور نتاعها انا امون سونس عطاره وعنده تاريخه، التاريخ نتاعو يثبت وانه يعرف يتصرف، والدليل انه هو كان رينا خيتافي وعمل لاسيستون مع ريال مدريد وخذا البطوله نتاع
1: المغرب
2: مع المغرب الفاسي. دونك ديجا ما خسر الا ثلاثه تراح مع في الشامبيونان نتاع المغرب، وعنده ميور ديفونس، دونك يعرف يصنع يعرف يخدم على الديفونس بتاعه. دونك سكو سارتان وانها الديفونس تاع ليسبيرونس مع لونترنور هذا بابلو باش تكون خير من اللي كان عليه قبل، هذا اكيد. السويحلي اشترى ادفيرسير اللي يحكيوا عليه سي تان بون ادفيرسير، بون ادفيرسير لكن ما عندوش في ساقيه كره، ماهوش لاعب البطوله نتاع البطوله الليبيه مش قاعده تمشي. دونك اليا ان ديفيرونس ما بين اون ايكيب اللي هي قاعده البراتيك دو فوتبول قاعده تكور، ومن بين ايكيب نقصتها اكل اللي لازم في ساقين
0: الملعب الفريشور
2: الفريشور اي لي
0: سيرتو مش اي لي زاكي فيزيك اللي خاطر كي تعمل بريباراسيون ما تعملش دي ماتش اوفيسيير ماهيش كيما
2: تعمل جيماجين مهما كانت صفه تو افيك وسورتو افيك ان ناتو عجبني برشا لاتو هذا عند ليسبيرونس بصراحه مستوري سي لا دوني البلوس.
1: فما بوادر بوادر المدرب هذا ريتها في اخر في مباراه الاولمبي بيجي تقريبا 60 70 دقيقه لاعب اللي يقول لك ترجي قدم افضل مباراه ليه منذ بدايه الموسم في 60 70 دقيقه لاعب هذيك.
0: نعاود نعطي للناس حقها، المباراه اولمبي البيجي ماهيش مسمي على بابلو، مسمي على مجدي تراوري، هو اللي خذ ليكيب دخل بها في
1: تراوري
0: وهو اللي حضرها، حتى كان عنده ديزاجستمون ولا حاجات نتصور ديزاجستمون معناها حاجات صغار ينجم يعمل ديريكتيفيكاسيون صغار مع مجدي تراوري بارابور التشكيله بارابور الفكره بارابور كذا اللي فيه ماتش السويحلي، اما راهو اللي حط كل شيء اون بلاس نورمالمون مجدي تراوري.
1: تراوي
2: تراوي
0: تراوي
1: تراوي يولي
3: اسيستي تراوي مليان
0: يولي مليان تراوي تراوي مجدي تراوي زيد زدتو حرف. بالنسبه لمجدي تراوي هو اللي حط اون بلاس وقلتها من الجمعه فات، وهو اللي باش يتحاسب وتحاسب ديجا في ماتش بيجا، توا باش تمشي لحساب البابلو على خاطر هو نورمالمون تعدى الماتش الاول. اما رانا ونحن كدي تكنيسيان انت تعرف راه اللي في 7 جور ولا 10 جور ما نجمش نحط الافكار نتاعك اون بلاس، بالعكس غادي وين تنجم تضر الفريق. حاول تمشي لليكيليبر ماكسيموم. توا الحاجه الاتو اللي باهيه اللي ليسبيرونس كانت عندها تهور هجومي وضعف دفاعي في البارابور تهور هجومي سورتو في المنظومه الدفاعيه بعد ما تتفكلوا الكره، هذا ما ريناهوش برشا في ماتش باجا، ولو انه ماهوش روبير مي فما بوادر وفما حاجات زاد اللي هما لي ديكليك اللي صاروا بارابور لي جوور اللي هما كونسيرني بالليني داتاك زاد كيف كيف تحسهم تصرحوا بلغه الكره، وان ميم طون بداوا شويه يعملوا فك الفيتيس ولا رياكسيون على بيرت اللي تستحقها وقت اللي عندك ديزاتاكون باهين وعندهم لي كاليتي يلزم يعاودوا يفكوا الكره في نفس الزون باش يقدموا. وصار ديجا في ماتش بيجا ماتش السويحلي سور دي فولي عندك الفولي ساعه تكتيك ماكش تلقى مشكل في المنظومه الدفاعيه على خاطر باش تلقى روحك من البلوك ميديوم الاكثريه هي دومينونت ماكش باش تلعب بلوك او غاديك باش تسيطر وكذا دونك ما عندكش ريسك كبير انك تكون اون ديزيكيليبر ديفونسيف فوار لازم يكون تنشيط اللي هو الدفاعي زاد يكون لازم يكون باهي سورتو على الضغط الاولاني اللي يحبوا يعملوه السويح اللي بين الجوارات وبين الجماهير اللي هو باش يقاو بهم لي روبير نتاعهم باش يحاولوا ياخذوا فيها لي ديسو خاطر هما عندهم الماتش هذاك بالنسبه للسويح اللي لهنا الادفيرسير عنده الشانس الوحيده انه لازم ياخذ سكور من غاديكا باش ينجم يشوف لي شانس نتاعو لهنا وهو عارف اللي مع كاليبر اللي هو الترجي الرياضي التونسي. بار كونتر الترجي الرياضي التونسي نجم يجيري الماتش نتاعو سكور نتاع الربح ولا سكور نتاع الاكس اللي معناها توجور اوفير بعيد برشا انه باش يخسر الاسبيرونس بارابور لي مويان سورتو لي جوور اللي عنده بارابور المنظومه اللي شفناها قاعده بدات تصلح بارابور لونترونور اللي نجم يكون زاد هو يكون هو الاناليست يمكن في هو ديجا اناليست ديجا معناها نجم يكون في دوبل كاسكيت منه اونترونور باشر ومنه اناليست وقت اللي في اوكور دو ماتش ولا ما بين ميتان نجم يغزر من فيزيون اخرى قش عليه هو في الستاف ماهوش الاولاني البرومي ديسيدور على خاطر مازال الوقت على هذاك كي نجم يعاون به بالكدا
1: باه نذكر اللي مباراه هذيا نهار الاحد السته نتاع العشيه نختموا بالترجي جرجيس ريال باماكو في تصريح شكري الخطوي مدرب ترجي جرجيس يحكي على انه نحب يمشي بالفريق هذا اللي ما عندوش خبره افريقيه ترجي جرجيس ولكن عنده لو بوتونسييل انه باش يكون في دوري المجموعات لكاس كونفدراليه.
3: برافو لونترونور برافو الخطوي خاطر الميساج اللي باش يتعدى باش يتعدى الفريق كامل من الاداره من الرئيس من اللاعبين للناس الكل ميساج انا مانيش فيغورون اكسبيريونس عمرها ما كانت ان دوني معناها معمول بها في 90 دقيقه نجم تصير انا مش هي اللي تعمل الماتش الماتش يتعمل باللي بروتاغونيست اللي هما اللاعبين اللي باش يهبطوا والمساج اللي باش يخلطوا لونترينور نتاعهم انا على انا هدف ماشي غاديك اللي كيب لادفيرساري لا بلوس ديكسبيريونس كو جرجيس لكن جرجيس كنا نحكيو زاد ايزون في دي بون ماتش في تونس زاد كوا كون اون دي شامبيونات تونس موش بالخيوبيه اللي الناس تحكي فيه معناها اون ترو نيجاتيف اون سمومون كله مربوط بالليكيب ناسيونال ولي بيرفورمانس دو ليكيب ناسيونال شوية الشامبيونات تشامبيونز ليغ ما خلتنا اقل وكوب دافريك خلتنا اقل العوام الاخرى
1: مربوط بالليكيب ناسيونال وبالبنيه تحتيه
3: ومربوط بالليزيكسبلو نتاع ليزيكيب نتاعنا في الافريك ماناش ماشيين بالكدا اون سمومون لكن في الشامبيونات هي دي فري ماتش انا قاعد نرى في دي فري ماتش دي فري ارغيومون من لي دوز ايكيب ثم برشا ماتشات عندك ما تفرج ما ثماش لونوي توتال كيما العباد قاعده
0: طيب بدات بالكدا الشامبيونات فما برشا جمعيات ورا كوره جيرجي ساقيت الداير
3: بنزار جلوبال اللي قاعد يصير في تونس
0: متلوي حتى بالظروف اللي فيها ورا كوره
3: ياسر ديفيتيست المساج اللي قاعد يدور
1: وانت ضده المساج
3: بيان سور ثم ديماش قاعدين يصيروا ثم ناس قاعده تجتهد ثم ناس قاعده تخدم انا قاعد نرى في ناس قاعده تخدم قاعد نرى في بوكو دابليكاسيون كو سوا فولي ديفونسيف
1: لاسيس ميساج لاسيس اللي عملته الان حلو برشا حكينا نحكيو على المدربين اليوم المدرب كيفاش ينجم يفكر في طريقه لعب او يفكر في تطوير الفريق في ظل انه ينجم على ماتش ولا زوز ماتشويت يلقى روحه لبرا هل اليوم المدرب يخمم اكثر في انه يضمن العقد المبرم مع الفريق يضمن حقوقه الماليه بالاساس ولا يخمم في تكتيك ويخمم في فريق وتطوير لاعبين واعطاء فرصه للاعبين جدد
3: اي باهي سوجي باهي على الاخر علاش باهي على الاخر خاطر اول حاجه بكري قال كلمه على فاخر قال كلمه على صفاق صفات لي زوبجيكتيف نتاعو محمد الكوكي سوي دير قاعدين نحكيو على كلوب عنده نظره عنده دي زوبجيكتيف حتى ما يحب يخلط لهم بعد صارت التقييم الغالط اون فوا فيتهم دخلوا بعضهم بلغتنا ولا طامعين في الشامبيونا وحقهم مشات معهم في الشامبيونا لكن مش حقك باش تحاسب لونترينور خاطر يسير تروفي دون اون بوستور اللي هو مازال يجري على الشامبيونا اللي ان فري كونكورون على الشامبيونا نولي ننسى
0: ننسى الايدي
3: نتاعي
0: اللي حكيت
3: دونك نحب نحكي شاك كلوب يلزمو يعرف ليدونتيتي نتاعو سو كي ما ثماش في تونس مالوريزمون اوكي
1: l'identité ou l'ahdaf نتاع
3: d'abord l'identité ايدونتيتي
1: معنا اش معناتها
3: ليدونتيتي نعطيك اكزامبل على نعطيك اكزامبل ليكيب اللي نعرفها حملف باغ اكزامبل حملف ليدونتيتي نتاعها سي اون فيل دو سبور انت تعرفها يا لا بلاج لا مونتاني تمشي على الشط قبل ماتشوات فولي بول مغادي في شتاء لحوم ثم دي بانو في الديار سي اون فيل دو سبور حملف معروفه ليدونتيتي نتاع حملف توا حملف ولات تجي قبل ما تصير نكسه وقعدت كاتر اني شكون في ليك 2 في العوام قبل ما تي حملف تجيب حملف بين شتاء وصيف تجيب 18 جوار دونك تا بيرتو خسرت ليدونتيتي نتاعك حملف كي تسمي حملف ثم دي فامي نتاع فوتبول معروفين ثم دي كارتيي نتاع فوتبول دي كارتيي نتاع باسكتبول دي كارتيي نتاع فولي بول سيتي كوم سا سي اون ايدونتيتي دون فيل با خسروها وانت كما تعرفش تعمل ايدونتيتي لروحك جرجيس على دي تراديسيون زاده في السود معروفه جرجيس سي اون ايكيب معناها تجيب وعندها ديما المخزون نتاعها دونك
1: خلنا نرجعوا لانه انت مدرب انت مدرب باهي سامحني باش ما نهربوش على الموضوع انت مدرب وفاخر عيب انت مدرب اليوم هل يساعدك تاخذ الريسك باش تدرب فريق على زوز ماتشوات او ثلاثه ماتشوات في الكونتكست اللي احنا موجودين فيه مع انه ربما ما تضمنش حقوقك الماليه والا تخمم في الفريق وفي تطوير الفريق
3: لا هذاك انت شكون اللي الفيزافي نتاعك؟ انت انجاجي ان ديريكتور سبورتيف حكيت بكري شكون حط محمد الكوكي اسكو سي لو ديريكتور سبورتيف اسكو سي لو بريزيدون اسكو صاحب البريزيدون حطو فينالمون فهمت الخوار غادي يبدا هذيك المشكله الاولى هذيا اخي انت كان عندك ان ديريكتور سبورتيف ماهيش ساهله كلمة ديريكتور سبورتيف ديريكتور سبورتيف اول حاجه اللي يهمني فيه يعرف يراني اللي يهمني فيه عنده العين ساعه يو دو افوار ان اوي انكرويابل وكي فا جوجي عنده العين ولا ما عندوش سي توت بروتوكول راه كي نقولوا باغ اكزومبل بايرن ميونيك سي دي زونسيان كراك دي فوتبول نتاع بايرن ميونيك تلقاهم محطوطين ديما في لي ماتش تراهم تي فا تروفي دي كي ماتي بي امبورت ما نسميش توا ما يا توجور كل عائله كرويه عندها كباراتها سي دي جون دو فوتبول عاشوا عملوا ليستوار دو كلوب ils savent estimer l'entraîneur ذاك يلزمنا ولا مش هذاك
1: اللي معناتها مهم جدا المسؤول اللي فيزافي نتاعك
3: بيان سور كي تحكيو عندك ايدونتيتي دونك عندك اهداف حسب ليدونتيتي نتاعك كي نقولوا انا فورم موا دي جوار تاع بار اكزومبل
1: تاع اول حاجه تحكي فيها شنو هو انت الاهداف الفلوس
3: على على على, على برشا جمعيات على سيرفي في تونس نحيو اللي ديما فينونسيرمون باش يلقاو رواحهم في الاخر كي نقولوا الاسبيرونس كلوب افريكان صفاقس تلم صفاقس جهه كامله ولايه كامله للسوسه باش تلقى يا دي كلوب راهو كي تخفق عام سيزون اثنين راك تنجم تندثر وراها معناها تنجم تمشي للدو باش تزيد ينقصوا لي ريسورس نتاعك باش تزيد بالك تطيح اونكور اون فوا دونك لي ريسورس نتاعك تي دو سافوار شنو عندك شنو ما عندكش اسكو جو ريكروت اسكو جو سوا باسيون ولا مش à côté de هذا شنو ثم يلزم ان ديسكور معناها لازم تخاطب احبائك لازم تقول لهم لا فيريتي تل كو لي خاطر المهم يهموش لو نحب نروحي في الناسيونال ونحب نربح لي ماتش سي توش كي فول ما يهموش في لي مويان عندك ما عندكش هذيك مشكلتك ما كانت ما تحكيش لو فري ديسكور راهو ما ثمش كوميونيكاسيون ما ثمش تثقيف نوعا ما على لي زوبجيكتيف لي زوبجيكتيف ماهوش سر يتحط راهو في نحكيو فيه وفي ورقه ونسكروه ونحطوه في الكوفر فور نو سا دو اتر ديكلاري او بوبليك باش بوبليك يمشي مع سي ان تو هو يزم يمشي اوكي محمد الكوكي جاي راه باش يعمل لنا ايكيب سور دو تروا زون سي ديكلاري اون فا سي باش نخلطوا له دو تروا زون اون فا سي باش نخلطوا الحكايه هذيك
1: من بعد حسبني
3: حاسبني على شنو
1: حاسبك على النتائج بتبعت
3: انا خدمت وعملت ستركتور وعندي دو تروا زون ليكيب الاخرى زاد عندها ستركتور
1: احنا ما نوصلوش معناها الكل باش يزو شامبيون في العميق احنا في تونس ما عندناش نوصلوا عميق
2: لازم كله تيوري
1: تيوري
3: بتجاوب قال كيس كون دو فير
1: بس سامحني لا لا لا لحظه لحظه حمود في ميساج شلون نجيك حمود في اخر ما يقلقش مدرب انه يجتهد نظريا يحاول يعمل دي كوميونيكاسيون 1 تو 1 كوميونيكاسيون دو جروب يحضر خاصه نحكيوا لما قبل الموسم يلعب ثلاثه ماتشات يلقى روحه البر
0: هنا هو المشكل شوف فما دو فولي زاد ديما ما نحكيوش فيهم خلينا نحكيو فيه فما الفولي اللي يصير من بعد يصير ريكروتمون سويفي نتاع ريكروتمون اش معناه تجيب اونترينور وعنده افكار وعنده خدمته وبدا يخدم كما قلت ويجتهد وكذا من بعدها فما برشا في الانتوراج في المحيط مسؤولين بو امبورت كذا يحبوا يدخلوا في الخيارات والاختيارات فما دو زوز انواع نتاع دي اونترينور فما لونترونور اللي يرضخ باش يخلي العباد الكل هذوك سنتر دو سيكوريتي نتاعو هو مثلا قالوا راه فلان يلعب غادي خير ولا
1: علاش يرضخ
0: يرضخ باش علاش يرضخ يرضخ باش يطول في الفكره في الوقت لو ماكسيموم نتاع وجوده في في الفريق. يقول لك انا مادام مانيش نعمل في مشاكل مع العباد اللي تحكم واللي تنحي وتحط لونترينور حتى كان بعد عمل ديفو با راني من بعد مش نكمل. وهذا التفكير الغلط. علاش التفكير الغلط؟
1: مش هذوما اللي عادة في بداية مسيرتهم المدربين
0: لا بالعكس لا بالعكس اللي هما أكثر عباد يخدموا في تونس النوعية هذايا هي اللي أكثر عباد تخدم في تونس. المهم وراك فاهم وراه اللي يسمعوا فيا فاهميني واللي كونسيرني فاهميني
3: اللي صنعوا سيستيم وعايشين
0: صنعوا سيستيم هذايا صنعوا السيستم هذايا يتنحى وكان شي الله
3: وبعد ثلاث سنين يعاود يرجع لليكيب هذيك اصحابه مازالوا غادي
0: ضغط جماهيري وكذا وصارت كهو كاتاستروفيك وكذا ودرجون من بعد يمشيوا له يقولوا له اسمع راك باش تخرج وزعما تفهمنا بالتراضي وتو باش تعاود ترجع بطبيعتك فلوسك مضمونه امورك واضحه خاطر توت ان سيستم كما يحكي. فما نوع الاخر المجتهد الكومبيتون اللي يعطي كل جوار حقه اللي وقت اللي يجي واحد يقول له سامحني راني فنيا انا ناخذ القرار اللي يقول لك هذايا يتسمى يطرد على فكرته مش على فكره غيره.
1: هذا عاده ما يطولش
0: هذا هذايا النومبر نتاع الصياده نقولوا نحن لي شاسور اللي قاعدين يستناو فيه حاجه غير عاديه يبداو يستناو وهذايا راهو موجود حتى في الاكزامبل مش بعيد على صفاقس راه انا وانا نربح ماتش ربحت ماتش من مانيير ما كانتش باهي ولا الادفيرسير خذيت اون فور اكثر مني انا بعدها هي انا عملك عليها ضغط انت بالعكس انت باش تعمل اوتو ايفالواسيون نتاعك انت وباش تعمل ايفالواسيون للجروب وباللي مويا اللي عندك وبالستاف اللي عندك باش في الربح تصلح. قلت لي انت في الربح في الريبريز دونترينمون تلقى تجيب عبادي يسبوك شكون يجيبهم لك عبادي يسبوك هكا العباد اللي قلت لهم ما تدخلوش شويه فنيه يجيبوا لك عباد يسبوك وانت رابح.
1: اي تو مثلا كي قالوا الكلام هذا مدرب مثلا كيما نبيل كوكي او مدربين اخرين تقال قبل العبيد لمتو يقول لك المفروض ما يقولوش هذا فما اون كويزين انترن.
0: هو الكلام صحيح المفروض ما يقولوش في كونفرنس دو بريس لما تحكي على بيلون ماتش ما تحكيش على زاكوتي اما نورمالمون يتقال في البلاتوات ونورمالمون يتفضحوا ونورمالمون المسؤولين والرؤساء هذوما اللي متكبرين فنيا اللي هما يشوفوا روحهم ديما يفهموا في الكوره والونترونور كي يجيبوه عباره جابوا واحد جوست كرونو زفاره اما من بعد في اللي شويه هما يدخلوا فيه ساعات يجيوا على السانكيم شانجمون بيك ما هبطش فلان وهو رابح ولا هو خاسر ولا كذا معناها شوف
1: سامحني مشكلتنا واضح الامان المالي ما يخلي انه المدرب يرضخ للمسؤولين اللي حكى عليهم فاخر. اذا انا عندي امان مالي عندي ربما موارد اخرى مشاريع قاعده تمشي نفذ الفكره نتاعي اذا انا تحت سيطره الفريق وهذاك هو المورد الرزق نتاعي نولي نرضخ للمسؤولين.
2: هذا بالنسبه للانسان اللي ما عندوش شخصيه واللي ما عندوش
1: ينمم سهل الحديث
2: لا ما عندوش لا مش سهل
1: كي واحد عنده
2: لا
1: عائلته لا وصغار وتحك الركيب نتاع الفاتورات لا مش انا راه قاعد نقول لك راه قاعد ناخذ في الجهه الاخرى راه سهل اني نقول ما عندوش شخصيه
2: لا مش شخصيه هل نمشي
3: ولا تحكيش على ديفيزيون ناسيونال تحكي على دي سالير اصغر
2: خلينا نحكيو على الكره ما معنى الكره ساعه قبل كل شيء الكره نتائج اذا النتائج مشيت معاك صافي دير باش تنجح اذا النتائج ما مشيتش معاك راك روحك على برا بلغه اخرى كره على البوتو تنجم تربحك في تيتو
1: باهي متفاهمين
2: فيها كره على البوتو تنجم تخليك تخليك على برا معناها بلغه اخرى يطردوك. انا نعطيك دي زيكزامبل على مستوى عالم يعني واش نقعد على مستوى تونسي برك
1: نحب تونس انا
2: لا تونس على خاطر احنا اون سو ريفير للعالم في مع لي جران كلوب مع لي جران انترنور انشالوتي ان دي ميور
1: لي مجال للمقارنه يا حموده راك تقارن في في
2: ليه ليه؟
1: في حاجه راهو راهو نحكيو على زوز ماتشوات
0: على سيستم تونسي
1: وثلاثه ماتشوات
2: كي نقول لك لك انا
1: وانت تقول لي انشالوتي
2: انا كي نقول لك علاش طرد الموفي ريزولتا هما اللي
1: طردوا بعد قداش من عام عاديه في ريال مدريد
2: لا بعد ما خذاش وقت اللي خرج اللي كيف نتاعو ازيرو تيتر انت من الاول تبدا ايكيب تلعب
0: عليه كمل السيزون بعد كمل ازيرو تيتر مش هذا
2: ايكيب تلعب عليه تيتر توا انا جو برون ليسبيرونس جو برون ليسبيرونس او بيان لو كلوب افريكان والا لي كرون كلوب في تونس بربي سامحني ريتو باغ اكزومبل جو برون ليتوال ليتوال توا عندها طرح في بيجا باش تلعب ولا سيبوزون تخسر كونتر بيجا ما نتمنلاش الخساره بيان سور. انا جو كروي مو اي لونتو
1: ولا باشا كيف كيف لا نتمنى الخساره هذا لا هذا
2: لا لا البشيخ
1: لا ما تقول الجمله بعد راه تراسينا
2: لا لا لا باش
1: ما نتمنوا الخساره لحتى حد
2: من غير ما نتمنوا لو ريزلتا اون ديفيت الون دو دو زيكيب ما بين باجا وما بين ليتوال بو موني تنجم ديريكتومون تساوي اقاله واحد من المدربين الاثنين لانهم قدموا بدايه موسم خايبه برشا. دونك الفوتبول هو نتائج النتائج
1: انت معاه هذا
0: لا لا سي حمود ماش معاك بيان سور
2: انا
1: انت مثلا فريق فريق كيما النجم الساحلي اعطيني الاربع فرق الكبار جوني لحظه لحظه لحظه خلينا نطرح سؤال خسرت ثلاثه ماتشوات او زوز ماتشوات في بدايه الموسم انت اول واحد لما تطلع ولما تقول والمدرب والمدرب والمدرب ويزمو يتنحى مع انه يكمل على الاقل يا اخويا نقولوا يوصل الى مرحله الذهاب يكملها.
2: انت عندك كرئيس جمعيه كستاف نتاع جمعيه اوتر كولونترونور انت تعرف جمعيتك اسكو عندك فريمون لي جوور نيسيسير سفيزون بور جوي بور لو تيتر عندك والا ما عندكش. اذا ما عندكش سي تو في نورمال
0: وانك جاوبت عليه سي حمود.
2: اذا عندك دي جوار وتخسر صد فيل
0: صد فيل جاوبت عليه لحظه
1: فما بلاغ فما انت تحكي على ماتش الاولمبي بيجي ولا النجم الساحلي بلاغ منذ قليل من الاولمبي البيجي الهيئه التسييريه الاولمبي بيجي شوف احنا تو نحكيو على مدربين شو الهوامش الاخرى تعلن انها راسلت رئيس الاداره الوطنيه للتحكيم بخصوص تعيين طاقم التحكيم لاداره مباراه الجوله السادسه ذهابا من بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره قدم كذا كذا 25-26 امام النجم الساحلي والمباراه ما جاء يوم الاحد. وقد عبرت الهيئه في مراسلتها عن جمله من الملاحظات المتعلقه باخطاء تحكيميه سابقه أثرت على نتائج الفريق مؤكدة أن مباراة الجولة السادسة تكتسي أهمية بالغة في مسيرة أولمبي البيجي ضمن منافسات البطولة كما دعت الجمعية إلى تعيين طاقم تحكيم تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة والحياد به ما نش نكمل بقية هذا هو لب الموضوع تقريبا في بلاغ الأولمبي البيجي. احنا نحكيه على مدربين ونحكيه على فكر ونحكيه والهيئة تخمم في التحكيم وفي
2: ومباراة مزيجة تخمم في النتيجة اللي هي تنجم تاثر للمستقبل واحد من لي زونترونور.
0: والله راك عطيت دو زيكزامبل محليهم على الاخر يلخصوا الكره في تونس كيفاش نخموا في لونترونور بالنسبه لتوال وبالنسبه لباشا. زوج جمعيات ما همش عاملين دي ريكروتمون زوج جمعيات غرقين في الديون وما عندهمش فلوس وما عندهم حتى استراتيجي. اولمبي البيجي في الشبان مشاكل جا معناها كبيره ما عادش تخرج في الشبان اللي هي اولمبي البيجي هي اللي كانت تزود في ليكيبات الكبار. والنجم الساحلي هو من اقوى المراكز تكوين في تونس اللي هو اون ريغريسيون ديما تصير فيه مشاكل وحتى الشيخاوي شادد ونتبع معناها اللي فما حمله كبيره ديما كونتر الشيخاوي ديما في تمشي في الاشخاص وكذا كم سي هي ما عادش من اقوى مراكز تكوين على خاطر انسان برك بو امبورت لي ديتاي ما نعرفهمش. اما انت ما عندكش لي جوار وغزر لك انت لونترونور نتاع ليتوال براكوني قالك راني انا في مشروع انت عايزني نعاود من اول جديد ويزمكم تصبروا عليها يعمل ماتش ربح يولي يعاودوا يرجعوا له يقولوا له العب على الشامبيون. هذه مسؤولين راهو نحكي راهو التقييم غلط على الاخر في تونس باجا زاد كيف كيف لي زونترونور يتنحاو قبل الفي دو ماتش ولا قبل الريبريز ولا في وسط البريباراسيون دو ولا تروا زونترونور وانت ميم با عملت ريكروتمون وعندك منع انتداب من بعد الجمعيه اللي عندك انت ايفيكتيف اللي هو ينجم يلقى ديفيكولتي في الليغ 2 بجي تحاسبوا على الليغ 1 تيمو انت بارابور للظروف اللي موجوده وقت تحاسب فما كلمه قالها مالك زاده كيف كيف الموارد الماليه هي اللي تخلق لك انت لي زوبجيكتيف. انا عندي موارد ماليه جبت لك ايفيكتيف نتاع شامبيونا نحاسبك على شامبيونا. اما انا كي نجيب لك اولمبي البيج ما نجيبلكش دي ريكروتمون دونك نلعب على المانتيان يزمن صارح روحي كما قال ونربط كل واحد بكلمته كما قال سي حسين اللي انا لي مويان تاعي كاولمبي البيج راني على تفيدي نزور وكل ماتش
1: نلعب هل هو كبش الفيديء ديما المدرب
0: ديما شو مش ديما المدرب مش ديما المدرب حتى في التدريب هني قلت لك فما حاجات خفية تبعد شوية على العباد اللي ما همش في وسط الدومين كما الأنواع متاع المدربين وكيفاش يرانيو وعلاش هما ياخذوا يرانيو وعلاش ديما هما يرانيو وعلاش ما يجيبلكش المجتهد وما يجيبلك اللي يرضخ مثلا وعلاش مثلا يجيبلك واحد ومن بعد
1: اعطيني اسم اخر كانت نجمو نسميه الصفه نتاع اليوم نتاع المدرب في تونس
0: صفه نتاع المدرب
1: ما بين انت تحكي لي مش على مدرب صراحه اي حاجه الا مدرب
0: على اللي يرضخ وعلى على اللي صفه نتاع بروفيل معناها فما ساعة اللي ما عندوش العلاقات.
1: لا لا كاسم كاسم.
0: آه كاسم.
1: آه. خاطر أنا قلت لك ماكش تحكي لي على مدرب أنا هنا. ماكش تحكي لي على مدرب بصفة المدرب
0: اللي نعرفه. فما المجتهد. أنا قلت لك المجتهد واللي ما يدخلوش في أمور الفنية. وحتى يبدا رابح ينجموا يدوروا عليه ولا يعمل اول ديفيت يدوروا عليه ولا يفيكسيو معاه اوبجيكتيف ومن بعد يدوروا عليه.
2: فوزي بنزرتي اما مره تردوه يا اما هو يخرج اما ما يتردش.
0: لا
2: سي تاني اكزامبل بالعكس سي تاني اكزامبل تري تيبيك الانترنور هذا هو يفرض من الاول وقت يشد ليكيب اعطيهم يجيبوا لي الملاعبيه النيسيسير باش نجم نلعب تيتر والدليل انه كيحس اللي
1: ابتسامه حسين على فوزي بنزرتي تعطي نعرفش اشارات. لا
3: انا سي اكزامبل تيبيك بور ان بيرسون اتيبيك.
2: لا
3: فوزي بنزرتي لي اتيبيك
1: ماهوش
3: داخل في بيدخل في الكاتيجوري تاع
1: ما لحظه برك
2: قلت راه يلعب يمشي ليكيب باش يلعب على تيتر
3: يفرض يمشي ليكيب اللي اللي اللي اللي تونس كامله حطيتها باش تهزها.
2: لا
1: يعرف يختار.
2: لا لا اتوندي كلوب افريكا نيتي با عمناول ما كانش فافوري. لا
3: نتيك
2: علاش جابوا له الملاعبيه اللي خلاوه يلعب
3: تيتر. الكلوب افريكا عمناول تونس كامله بجمهور الكلوب وخارج جمهور الكلوب وبالبواطنين الكل حاجتها باش الكلوب تهز تيتر. اوكي لا كونجونكتور تاع بلاد كامله حاجتها باش الكلوب تهز تيتر كيما دون كيلكو زاني باش تصير كونجونكتور سفير سيزمها زاد تيتر. لا خاطر في تونس
1: يا اخي بالكونجونكتور
3: يا دو ساوسي شوف شغل على الفيني معناها 30 اني 30 شامبيونال
0: اسبيرونس معناها نحن كيما قلت
3: لك اما مودوني يخدم شي حاجه
1: وحده
3: يا دو ساوسي اخي رئيس الجامعه اللي كان قبل ما خرجش كلام سنة عارفين شكون باش يهز وعم جيتو تهزنتي وبعد تهزنتي ما خرجش الكلام هذا.
1: احنا ما نمشيوش بخرج كلام. احنا ما نمشيوش بخرج كلام وما خرجش.
3: اما انت تونسي وانا تونسي.
1: لا اسمعني الكلام هذا.
3: تونس تستحمل باش تقعد 10 سنين تجاوز تهز الشامبيون بار اكزومبل.
1: فوزي بنزرتي داخل في السيستيم تاع المدربين اللي تحكي عليهم.
3: اتيبيك قلت
0: ما دخلش حتى سيستم
3: ما دخلش في حتى سيستم وفوزي بنزرتي اللي دون اون فاز je choisis mon club ou je suis sollicité par Bachabet عنده des avantages سنح من روحه راهو ما مدهم له حد
2: كيف ما تلعبش
0: تيتر دي سوق بلغ دي سوق بلغ
1: عاش انا برشا
0: على البروفيل مثلا فما خالد بن يحيى بروفيل اللي مش مطلوب برشا فما الحيدوسي
1: لانه لا يرضخ
0: حيدوسي مش مطلوب برشا فما راهو برشا اسامي كان عاودوا مره اخرى نطلعوا الموضوع ونعملوا ريشيرش فيه ونحطوا فيه مدربين وكذا تشوف بلوزير بروفيل وكان نحن نجيو نعملوا نحطوا لي بروفيل بركه نقولوا الاسيمي كها وشكون موجودين في الشامبيونا تو اللي حكيناه هذا تتعملوا فيه انتم تري وتخرجوا انهم في الكلاسمون الاولاني والكلاسمون الثاني قلت لك عليه والاتي بي كما قال
1: واضح. اخر سؤال معش انا برشا وقت لانه يعني في وقت البرنامج بالنسبه ملا كوره الرابطه عقوبات الرابطه فيسا باش نعمل دوره فلوس قاعدة داخل خزينة الجامعة خزينة الرابطة وإلا عقوبات عندها فاعلية كل مرة نراو 7 ملايين 5 ملايين مليون ونص
3: سانكسيون مجهولة باش لغتنا باش تربي اوكي كيعطيك سانكسيون حتى في
1: قاعدة تربي
3: مش قاعدة تربي ليش قاعدة
0: فوالا معناها
3: جوست معناها ولات امور فلوس
0: داخلة فلوس خارجة راه صحيح ينحي لك في فلوس اما هو يسالك فلوس
1: اي هو يسالك مش قاعدين يخلصوا
0: نقص في الكريدي
1: ينقص
0: نقص في الكريدي
3: ما عندكش فيزيون تشوف تقدم بالكرة ولا باش تحسن
0: اعطيني حلول الخطايا ما عملتش حلول اعطيني الحلول اللي بعد
2: نتمنى الجامعة كيما تاخو خطية على جمهور ما كانش عمل رماش شماريخ خلص خطاته ب 8 ملايين ولا ب 10 ملايين ولا ب 5 ملايين وكيبدا جمهور كي سي بيان كومبورتي وقعد في المستوى اعطيه موتيفاسيون زاد ب 5 ولا 4 ملايين
0: خليني ما يسالش كيفاش تخلص
2: دونك سي كونديسيون تولي فيها لوجيك
0: شامر كيفاش تخلص
2: نعم
0: كيفاش تخلص
2: هذاك بير انكور
0: اعطيني ريسبونسابل اعطيني انت نهار اخر عاقب هما ذوك كي تعاقب هذوك ما تخليتيش شكون يشعلها في الاخر وقتها تنحكي على اسلحه
2: انت وكان سكرت الباب كما ينبغي وعملت الكونترول تاع كما ينبغي
3: جيست شامروخ علاش انترديك ديجا
2: اي نجم يخلق خطر
0: اي نجم
2: نجم يخلق
0: هو ديجا نجم يترشح فيه
2: نجم
0: انا عندي جوار عندي جوار تالون نحكيها هذه عندي جوار تالونتيو في النجم الرياضي الراس يترينا عندي في الصغار في الجينيور وسيبوزي سيبدا يترينا مع السينيور باش يطلع السينيور وكاليتي كاليتي راهو من المواهب معز نسيت اللقب
3: نحكي على فيميو جيني اللي لا يعمل الالوان
0: لا لا حتى بالالوان ولا اليوم نجم يطرش
2: نجم يطرش
0: نجم يطرش
2: نحكي على الاخر
0: هذا ترشق له في يده في عرس اخته يحتفلوا كذا يده هذه كلها ولات فيها
2: اونديكا
3: بدل الاكسيدون هذا راهو حتى في النرويج نجم يصير
0: نجم يصير
3: واضح شنو يصير اكسيدون
0: في وقت
3: البرنامج
1: ديديكاست تفضل
0: ديديكاست ديديكاست بالله فما عباد يخدموا في الخفيه في كرة قدم محمد علي النحالي من سلطنة عمان اللي هو تونسي ويعيش ويخدم في الكرة في سلطنة عمان هذا ديما ينظم المباريات الودية أديستانس معناها أي فريق في كل جمعة يبدأ إكزون ولا ما عندوش ولا كذا في اللي ديفيزيون الكل وبدون مقابل وراهو عنده انرجي ما شاء الله باش ينسخ مع العباد واتساب وبالميسنجر
1: تحية لي
0: صحة وتحية لي كبير
1: يعطيكم الصحة شكرا لكم فاخر فهمي حسين بن صدرين شكرا لك حمودة بن سليم يعطيك صحة ذكرى فما نهار الاثنين في مجلس نواب الشعب مشاركة في يوم دراسي برلماني حول مقترح قانون أساسي عدد 057/2025 يتعلق باش بالهياكل الرياضي إن شاء الله إن شاء الله مجلس النواب وما جا حكاية الهياكل الرياضية ومقترح القانون شوفوا شنو بشاتي اليوم الدراسي هذا في مجلس نواب الشعب بعد لحظات آخر مواجيز الأخبار مع رمزي القلعي
4: الكرة. مالا كرة. عدل موجتك. اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. موجز الأخبار.
5: السلام عليكم موجز الأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف بروضة شهداء ببنزرت على موكب إحياء ذكرى 63 لعيد الجلاء ويؤكد الحرص على التفاعل مع مطالب ومشاغل المواطنين تونس في المرتبة الثانية أفريقيا بعد السيشيل ضمن قائمة الدول الأفريقية الأقل فقرا المغني الأوبيرالي التونسي حسن الدوس يتسلم في روما جائزة التميز الأورو متوسط لـ 2026 تونس تدين أمام مجلس الأمن استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين وتدعو إلى وقف الأعمال العسكرية بالمنطقة وزير الصحة اليمن يعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين في هجوم شنه الحوثيون على مجمع القصر الرئاسي في عدن ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول إنه من الضروري تزويد أوكرانيا بشكل جماعي بجميع الوسائل التي تحتاجها للدفاع عن سكانها نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله
4: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش
6: وما تتحكيش
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك

0: يلعب بوتو بافارد. الله الله الله يا دوسو.
1: هذه مستحيلة يا عمر.
2: ما الكرة. ما الكرة.

في الجزء الأخير من ملاكورة نكملو كما العادة مع الموزيكا. نذكركم تجمو تلقاو الفيديو متاع ملاكورة ومختلف البرامج على الصفحة الرسمية لإذاعة شباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. هذا بالنسبة للفيسبوك وكما العادة تسمعونا على www.radiojeune.in وإلا واحدة من الفريكونس متاعنا وين ما كنتم مرحبا بكم. وثنية زينة للناس الكل اللي مروحين توا في الليل باش نكملوا شوية آخر مع الموزيكا. قبلها نمشيوا للنتائج متاع الدوري الأوروبي. مباريات لعبت قبيلة شوية، ليون يفوز على كريستال بالاس في بلاده 3-2، ميلان يفوز خارج ميدانه مباراة صعبة ضد سالزبورغ 4-0. هذا بالنسبة لأبرز المباريات. بنفيكا يفوز على أرضية ميدانه 4-1 ضد سلتيك الاسكتلندي. سيلتا فيغو يخسر في بلاده في إسبانيا ضد اليوفي 2-1. لوام مارسيلا يخسر في الفيلودروم هدف لصفر قدام أولمبياكوس في بلاد وفي بلاده مارسيلا، مباراة نتيجتها سلبية أكيد لأحباء الفريق العريق هذا أولمبيك دو مارسي. كما قلنا إن شاء الله ليلة زينة لكم الكل، للناس اللي قاعدة توا موجودة وين قصدين ربي، للناس اللي قاعدة تخدم بالليل، للناس اللي قاعدة تشقى وتجتهد وتتعب، خاصة كما قولوا تخمام أو يون بونسي سبيسيال للناس هذوما اللي قاعدين يتبعوا فينا واللي مغرومين برشا برشا ونعرف منهم برشا بالراديو. سلموا زاد على التاكسيستية، ربي يحفظ الناس الكل، ربي يحفظ بلادنا رجالنا نسينا خاصة صغيراتنا والشباب متاعنا. إن شاء الله كل عام وتونس بخير، إن شاء الله الجلاء يكون جلاء كامل وتام وتحرر فكري لتونس يكون تام، وأن تونس إن شاء الله تكون سباقة وترجع في كل الميدان مش كان الرياضة فقط رائدة، واللي هي ديما تكون على مستوى إفريقي ومستوى عربي رائدة إن شاء الله في مختلف المجالات. شكرا لكم الناس الكل، نقول لكم جمعة مباركة. وليد الريفي يعطيك الصحة في الإخراج التقني، أنا مالك ترابلسي، نقول لكم تصبح على خير في أمان الله.

0: second poteau, pas mal. Pour la tête.
1: Mal la cura. Mal la cura.
2: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
3: Arabesque.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
2: نون ستوب. فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة.
3: النجاح يبدأ بفكرة.
2: حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خود فرصتك وتعلم تشق طريقك.
3: وتعلم تشق طريقك.